0: كبير، لكن هذا لا ينفي التقدم الكبير الذي تحقق في الأيام القليلة الماضية. وهذه المذكرة أو هذا الاتفاق بالتأكيد يبدو أنه شبه المؤكد أنه سيتم توقيعه، سواء كان الأحد أو الاثنين أو في الساعات القليلة المقبلة.
1: طيب هذا الإعلان أستاذ محمد، يعني هذا الإعلان عن إنجاز النص النهائي للاتفاق، هل يعكس برأيك اقتراب مرحلة التنفيذ الفعلي؟
0: طبعا بالتأكيد، لأنه بمجرد توقيع الاتفاق كما أعلن الرئيس ترامب سيتم فتح مضيق هرمز، وهذا طبعا هذه نقطة جوهرية.
1: نعم.
0: هذا يعني أن هذا الاتفاق أولا هو محدد المدة لمدة 60 يوما، وخلال هذه المدة يتم التفاوض حول كل النقاط العالقة التي لا يمكن أن يتم الاتفاق بشأنها خلال هذه الأيام القليلة أو الفترة الماضية من التفاوض. الخطوات التنفيذية ستبدأ فورا، وهذه هي المشكلة الحقيقية باعتقادي. طبعا هناك نقطة مهمة، أن تأخير توقيع هذا الاتفاق كله له علاقة بحجم الخلافات الكبيرة الموجودة داخل إيران، وهذه الخلافات بدأت تظهر بشكل واقعي وحقيقي حتى على المستوى الشعبي. لا يوجد إجماع على توقيع هذه المذكرة مع الولايات المتحدة والاتفاق معها بعد هذه الحرب. المشكلة باعتقادي هي في التنفيذ، عندما يتم التوقيع تبدأ الخطوات التنفيذية على الفور وربما خلال ساعات. هنا سنكون أمام خلافات كبيرة. طبعا بعدما نقرأ النص النهائي الذي سيتم التوقيع عليه، بالتأكيد أنه كما قال اليوم قليباف، وهو حتى الآن كبير المفاوضين ورئيس البرلمان، أنه في المفاوضات لا يوجد أي طرف يأخذ كل النقاط التي يريدها أو الخطوط الحمراء. هناك كثير من الخطوط الحمراء التي سقطت للجانبين. لا يمكن أن نعرف من تنازل أكثر. بالتأكيد يبدو أن إيران تنازلت أكثر، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، والتحدي الكبير سيكون في التنفيذ إذا كان هناك انقسام أصلا على التوقيع.
1: نعم. طيب بالنسبة للبنود الموقعة في الاتفاق، يعني ما أبرز هذه البنود برأيك أستاذ محمد، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب؟ كان هناك بعض الأحاديث حول أن هذا الاتفاق لا يشمل البرنامج النووي.
0: طبعا ما سيتم التوقيع عليه ويتم الحديث بشأنه هو مذكرة تفاهم، أو البعض يسميه اتفاق إطار. أنا أعتقد أنه من الدقة أن نقول أنه إعلان نوايا. لماذا؟ لأن بعضه يتضمن خطوات فورية، لكن الغالبية الساحقة من البنود أيا يكون، سواء كانت 14 أو أكثر أو أقل حسب ما يتردد، هذه البنود بغالبيتها معلقة نتائجها على التفاوض وعلى الخطوات التنفيذية. على سبيل المثال مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة، إيران تقول إن الولايات المتحدة وافقت، الولايات المتحدة تقول إنها وافقت بشروط، أي أن تقوم إيران بتنفيذ جزء معين من التعهدات. إذا نحن أمام إعلان نوايا، ويجب أن يكون هناك آلية تنفيذية. طبعا كما يعرف الجميع هناك وسطاء أقوياء وجهود دبلوماسية، لدينا الوسيط الباكستاني، لكن هناك دول كثيرة لعبت أدوارا بارزة وإيجابية، منها دولة قطر، منها مصر، منها تركيا، العديد من الدول، المملكة العربية السعودية، هناك جهد دبلوماسي كثيف. هذا الجهد يجب أن يبقى بهذا الحجم في التنفيذ، لأن المشكلة ليست فقط في التوقيع، المشكلة في آليات التنفيذ. إذا عدنا بالذاكرة 11 سنة إلى الوراء، 2015 كان هناك اتفاق، والاتفاق كان هناك ناجز وتحول إلى قرار مجلس الأمن، وكان الأمر واضحا بين إيران وبين دول 5+1 وأحد الولايات المتحدة. لكن رغم ذلك في العامين الأولين قبل أن ينسحب ترامب في ولايته الأولى في مايو من العام 2017 من الاتفاق، كان هناك خلاف على التنفيذ، وكانت إيران تشتكي من التنفيذ. إذن التنفيذ سيكون مهم وسيكون معقد، وهو له علاقة بالإرادة السياسية لدى البلدين.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، ذكرت قبل قليل أن هناك لا شك أن هناك بعض التنازلات من قبل الجانبين سواء الأمريكي أو الإيراني. ما هذه التنازلات من وجهة نظرك؟ ما الذي ممكن أن تحوي هذه التنازلات من قبل الجانبين؟ أيضا يعني هل تعتقد أنه ما زالت هناك بعض العقبات السياسية أو العقبات الداخلية لدى الطرفين قد تؤخر إتمام هذا الاتفاق رغم كل المؤشرات الإيجابية التي تظهر على الساحة حاليا؟
0: طبعا في الشق الثاني أنا أعتقد أنه ما زال هناك بعض البنود العالقة، لكنها هامشية وربما تكون لها علاقة

0: علاقة بالصياغة وهي لمسات أخيرة، لكن القرار اتخذ في العاصمتين وأعتقد أن الاتفاق سيوقع. لا يمكن الحديث عن خلافات كبيرة، لكن بالتأكيد هناك خلافات على بعض الصياغات لأن بعضها تضمن مهل زمنية. أما فيما يتعلق بالشق الأول فيما يتعلق بالتنازلات، أنا أعتقد أن أهم تنازل قدمته إيران هو مضيق هرمز، لأنها كانت تشترط أن إعادة فتحه سيكون مرتبطا بفرضها رسوم على السفن التي تعبر، لكن الاتفاق لا يتضمن ذلك ولا يوجد هذا الأمر، سيعود المضيق كما كان في السابق، وهذا شرط أساسي وخط أحمر فقط كانت قد رسمته إيران. في المقابل الملف النووي، البرنامج النووي، الولايات المتحدة كانت تشترط أن يكون هناك إخراج لليورانيوم المخصب وأن يكون هناك سيطرة تامة على اليورانيوم الذي سيتم تخصيبه، أي نسبة اليورانيوم المخصب في إيران. هناك إعلان نوايا في هذا الإطار، أي أن إيران تعهدت بأن تقوم على سبيل المثال بتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم للكمية المدفونة تحت الأرض، ويتقدر ب 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. تم الاتفاق على تخفيها ربما إلى 20% أو 3%. هذان التنازلان باعتقادي هما الأهم، بالإضافة إلى تنازلات أخرى لها علاقة أيضا، مثلا على سبيل المثال لدينا البرنامج الصواريخ، كان في السابق أحد الجنود لكن هذا سقط لأن لا يوجد في الاتفاق هذا الأمر. مسألة الوكلاء أو تمويل الأنشطة الإرهابية، هناك تضارب في هذا الأمر، إيران لا تقول به لكن الولايات المتحدة تقول أنها تعهدت به. أنا أعتقد أن هذا الاتفاق يجب أن ننظر إليه بشقين، ظاهري وباطني. الظاهري هو ما سيتم التوقيع عليه، لكن من الواضح أن هناك أمورا تم الاتفاق عليها وستظهر لاحقا، إما على شكل ملاحق وإما على شكل تفاهمات سرية أو غير معلنة على الأقل.
1: طيب ما دلالة الحديث عن توقيع إلكتروني أولي يعقبه توقيع رسمي أو محادثة فنية في جنيف؟
0: طبعا هذا يعكس حجم التباين، عامل الوقت، هناك ضغط عامل الوقت على الطرفين، وهناك حاجة لإبرام هذا الاتفاق لأن الرئيس ترامب أعلن عنه، وبالتالي يمكن تأخير أكثر من ذلك. وأيضا إيران هي واقعة تحت حصار شديد، ربما مسألة التوقيع الشخصي وحضور عدة أطراف يحتاج إلى ترتيبات، لكن الأهم باعتقادي هو المشكلة في إيران. إيران لديها تفكك في النظام، أعضاء مجلس الأمن القومي 13 عضوا ليسوا كلهم موافقين على هذا الاتفاق، واضح أن المرشد أعطى موافقته وهو الذي حسم الأمر، لكن هذا لا يعني أن الجميع متفق عليه. لذلك أعتقد عدم التوقيع الشخصي له علاقة، لأنه كما هو معروف في إيران هناك شيء اسمه المحرقة، محرقة السياسيين توقيع الاتفاقات مع الولايات المتحدة، وهذا ما شاهدناه. محمد جواد ظريف الذي وقع مع الأمريكيين في 2015 الآن هو مسار، هو لم يستطع أن يستمر طويلا في منصب مستشار الرئيس، ولم يستطع أن يتولى أي منصب بعد ذلك، لأن الأمر له علاقة أيضا بتداعيات الحرب في إيران والرفض الشعبي الكبير يبدو لهذا الاتفاق.
1: تعتقد أستاذ محمد أن يعني هذا الاتفاق يمكن أن يؤثر في مستوى التوتر الأمني والعسكري في منطقة الخليج وأيضا الشرق الأوسط؟
0: طبعا بالتأكيد هو سينعكس إيجابا، لأن النقطة الأولى والمهمة والأساسية سيكون هناك إعلان لإنهاء حالة الحرب. طبعا الولايات المتحدة تقول هو تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إيران تقول إنهاء الحرب، لذلك يجب أن ننتظر النص الرسمي، لكن بالمباشر وبشكل فوري من الواضح أنه سيكون هناك تهدئة عسكرية واسعة، لأن فتح مضيق هرمز من الناحية الإيرانية سيقابله رفع للحصار من الناحية الأمريكية، وبحسب البنود التي يبدو أن عليها إجماع الانسحاب الأمريكي فيما يتعلق بالقوات المحتشدة في محيط إيران تحديدا في البحر سيكون تدريجي خلال 60 يوما. هذا كله بالتأكيد يخفف من حدة التوتر ويبعد شبح الضربات العسكرية. يبدو أن الخيار العسكري سيكون مستبعدا تماما أقله خلال الأشهر القليلة المقبلة.
1: نعم أستاذ محمد، أيضا كما تعلم القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إسقاط مسيرات قرب مضيق هرمز، برأيك مثل هذه الحوادث يعني هل يمكن أن تؤثر على مسار المفاوضات؟
0: هذه الحوادث، طبعا المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة منذ 8 أبريل، موعد الذي تم فيه وقف إطلاق النار للحرب التي بدأت في 28 فبراير واستمرت تقريبا 39 يوما. منذ ذلك الوقت
2: مستمعين الكرام، حان الآن

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: نعود إليكم من جديد مرة أخرى ونستكمل معكم هذه الجولة الإخبارية وإلى تحليلات استراتيجية. وفيها أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام تمسك الدولة اللبنانية بمسار تعزيز سلطتها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وذلك بالتزامن مع استعدادات لاستئناف المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية خلال الأيام المقبلة. ولتفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. دكتور، في البداية نتساءل فيما يتعلق بهذا التصعيد للرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لخطاب حصر السلاح بيد الدولة في هذا التوقيت تحديدا، كيف تفسره دكتور؟ أيضا ما هي العقبات السياسية والأمنية من وجهة نظرك التي تواجه هذا المشروع، مشروع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية؟
2: يعني على عدة مستويات نرى أنه الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يعني تحت ضغط شديد لبسط سيطرة الدولة وحصر السلاح. يعني منذ العام الماضي كان من المفترض أن يسلم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية، ولكن للأسف الشديد لم يستطع الحكومة بسط سيطرتها على حزب الله، وبالتالي يعني يشعر بضغط شديد، ولا سيما انه عندما لا يستطيع الرئيس ان يفرض سيطرته على يعني وسادة الدولة على يعني قطاع من المجتمع وحزب الله، اعتقد بيكون مشكلة كبيرة لهيبة رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الداخل وفي الخارج، ولا سيما انه مفاوضات ترجع في واشنطن.

0: وبالتالي الدولة اللبنانية لا تملك الخيار الأخير في يعني هذه المفاوضات، لأنه هناك جزء كبير يتعلق بحزب الله، وبالتالي العقبة الأساسية هي عقبة تتعلق بوجود حزب الله وإصراره على عدم تسليم السلاح إلا بعد الانسحاب من الجنوب. الأمر الآخر أنه نبيه بري رئيس البرلمان قال أيضا يجب أن يكون هناك حوار حول تسليم سلاح وحصر السلاح في هذه الدولة، وبالتالي فهم أنه يؤيد حزب الله، وبالتالي هذه عقبات تواجه الدولة، وبالتالي يجد رئيس الدولة ضغطا شديدا عليه لأن يفرض سيطرته وأن يجبر حزب الله على القيام بتسليم سلاح وحصر سلاح في هذه الدولة.
1: لكن بعض الصحف الإسرائيلية أعلنت أنه لن يكون أي انسحاب من جنوب لبنان، هل يعني ذلك أنه سيكون من الصعب أو من المستحيل حصر السلاح بيد الدولة؟
0: أعتقد مشكلة كبيرة، بالتالي مشكلة كبيرة إذا لم ينسحب لم ينسحب إسرائيل القوات الإسرائيلية واحتلالها من الجنوب اللبناني، لأنه هذا هو ما يقوله حزب الله، يعني يبرر حزب الله ببقاء السلاح وجزء من المقاومة وجزء من اتفاق الطائف. كما قال نعيم قاسم رئيس حزب الله أنه الأمين العام لحزب الله قال أنه هذا مرتبط بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ما دام الاحتلال الإسرائيلي فلا يجب أن يسلم السلاح، لأنه يعني ذلك أن الجيش اللبناني يحمي إسرائيل، والذي لم تستطع إسرائيل أن تقوم به من خلال حروبها المختلفة على لبنان وإجبار وهزيمة حزب الله لم تستطع، وبالتالي يتم اتهام الدولة اللبنانية أنها تقوم بدور يعني إسرائيل في لبنان من خلال الضغط على حزب الله، وبالتالي ما دامت إسرائيل في الجنوب أعتقد مسألة يعني تسليم السلاح أمر غير وارد بالنسبة لحزب الله.
1: طيب ما مدى تأثير هذا الاستمرار لتصعيد الاحتلال على فرص تثبيت وقف إطلاق النار وأيضا إعادة النازحين إلى مناطقهم من وجهة نظرك دكتور؟
0: لا هو طبعا وقف اطلاق نار هش، يعني منذ يعني تم وقف اطلاق نار تقوم اسرائيل بانتهاك من فتره لاخرى، يعني منذ الثاني من مارس، يعني
1: اعتقد انها لم تلتزم يعني به ابدا
0: بالتأكيد، يعني كانت بتضرب يعني مناطق مختلفة من لبنان، حتى انه يعني جعلت ايران ان تقوم بضربات لاسرائيل لانها هددت اذا استمرت اسرائيل وحددت الضحية وضرب بيروت ستقوم بضرب اسرائيل وما قامت به ايران، وبالتالي ما تقوم باسرائيل يساهم في تصعيد الامر في المنطقة وارتبط الامر بموضوع ايران، لانه اسرائيل لا تريد ان يكون هناك استقرار واتفاق بين ايران والولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي من مصلحتها ان تقوم باي عمل استفزاز لأن تقوم بإيران بضربة، وبالتالي يتهم إيران أنها تقوم بتهديد لإسرائيل والمنطقة، ولكن من بدأ هو إسرائيل، وبالتالي عندما توقفت إسرائيل عن ضربة لبنان يعني توقفت إيران، ولكن بعد ذلك قامت إسرائيل. إلى أن يتم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أعتقد سيكون له تأثير على موضوع اللبناني، ولكن أعتقد ما دام يعني تأثيره على النزوح، طبعا النزوح مستمر، هناك يعني أكثر من مليون شخص نازح، هناك مباني وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هناك آلاف المباني التي دمرت تحتاج إلى ملايين الدولارات لإعادة بنائها، هناك أكثر من 3000 قتلوا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أكثر من 11,000 جريح منذ الثاني من مارس، وبالتالي الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، لا يستطيع أحد أن يجبرها على التوقف للأسف الشديد، وبالتالي حزب الله يجد يعني مخرجا وسببا أن يستمر في عدم تسليمه للسلاح بكون الاحتلال الإسرائيلي موجود وتقوم إسرائيل بانتهاكات مستمرة، وبالتالي له وجهة نظر ومنطق، ولكن الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يرفض هذا المنطق، وبالتالي الخلاف بينهم مستمر. وأعتقد وجود نبيه بري رئيس البرلمان ورئيس حركة أمل الشيعية أعتقد يلعب دور كبير في دعم حزب الله في هذا التنافر داخل الأوساط اللبنانية السياسية اللبنانية.
1: طيب دكتور، يعني في ظل هذا الاستمرار للخروقات والهجمات وفي ظل هذه الخلافات التي تفضلت بالتحدث عنها، ما فرص نجاح المفاوضات المقررة في 22 من شهر يونيو بين الحكومة اللبنانية والاحتلال؟
0: أعتقد للأسف الشديد هذه المفاوضات منذ بدايتها لم يكتب ولن يكتب لها النجاح ما دام حزب الله خارج هذه المنظومة، يعني إذا اتفقنا واختلفنا حزب الله جزء مهم من المعادلة ويجب أن يكون جزءا من المفاوضات، استبعاد حزب الله من المفاوضات أعتقد لن يؤدي إلى نجاح، لأنه الرئيس اللبناني لا يستطيع فرض يعني سلطته وقراراته على حزب الله، لأنه حزب الله لديه أسلحة في بعض التقديرات أقوى من الجيش اللبناني نفسه، وبالتالي المعادلة العسكرية في صف الحزب الله أكثر من الجيش اللبناني، كما أنه لو

0: بتصور ان تقوم حرب بين الجيش اللبناني وحزب الله، وبالتالي ان يكون هناك حرب بين الجيش اللبناني وبالتالي هذا يؤثر على على يعني فرص تحقيق اي نجاح في المفاوضات للاسف شديد. وبالتالي هي محاوله لتجميل الصوره السياسيه اكثر منها التوصل للنتائج. يعني من الصعوبه مكان تصور اي نتيجه بدون انخراط حزب الله في الموضوع، وبدون تعهد واضح مكتوب من اسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني وعادة الاسر اللبنانيين. بدون كل ذلك لا يمكن تصور ان تكون هناك اي بوادر لنجاح هذه المفاوضات.
1: قضايا وآراء. في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بوقف الحرب، بل يوقف الحرب ويخفف من معاناة المدنيين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات وإطلاق نار استهدف خان يونس ومدينة غزة. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل محمود. دكتور عادل، يعني في البداية بعد متابعة التقرير وما تم ذكره قبل قليل، يعني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المناطق السكنية وسقوط المزيد والكثير من الشهداء والجرحى، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التطورات الميدانية الحالية على فرص الانتقال إلى مراحل جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار على القطاع؟
2: شوفي إيمان، أنا في اعتقادي إسرائيل الآن سيجن جنونها في المناطق الأمنية في غزة وجنوب سوريا ولبنان، وغزة هي العنوان الرئيسي. حين أشاروا بتسريبات الإعلام الإسرائيلي هناك خطة لتوسعة المساحة إلى 70% كما ذكر نتنياهو، ربما ردود فعل نقول لاشتعال الجبهات، يعني ذهبوا يعطل جهود الوسطاء. هناك فصائل فلسطينية والوسطاء الأتراك والقطريين والمصريين جهود مضنية للتعجيل في تطبيق المرحلة الثانية، وإن كان هناك تحفظات أمس من حماس أنه ربما يهدد انهيار الهدنة، لأن إسرائيل في آلة الحرب في جرائم اليومية، حتى مطالب من أعضاء الكونغرس يطالبون بممر طبي، يعني على الأقل الأمور الإنسانية ايضا مغلق الباب بطريقه يعني شبه رسميه، وان كانت هناك امور شحيحه. اذا العمل العسكري مرشح للازدياد، لان هنالك ردود فعل على التهدئه في المنطقه وهنالك نوايا اسرائيليه. لكن هل تسمح الولايات المتحده الامريكيه؟ وزير الخارجيه الامريكي كان واضح هذه مشاريع نقول مجلس السلام وتوسعه المناطق الامنيه، لكن كانت ما قاله هو ايضا خطير امس انه لن نخرج من المناطق الامنيه وغزه نموذجا كما لبنان. اذا غزة في حال ذهبوا، وهذا ممكن كما نقول حي التفاح، تجاوزوا الخط الأصفر 300 متر كان هناك مشاكل أمنية. إذا إسرائيل ستتمادى في ظل صمت المجتمع الدولي، أيضا إحراج الوسطاء وغياب المبعوث الأمريكي. نحن لا نرى في الصورة العامة حراك دبلوماسي من الوسطاء، لكن لا يوجد لا وودكوف ولا غيره بموضوع غزة. إذا هل هو مؤجل تنشيط العمل الدبلوماسي؟ ممكن إسرائيل تستغل الوقت الحرام للاستمرار في الأهداف الرئيسية، وإن كان بعض الجنرالات السابقين يخشون أن تخرج إسرائيل بلا شيء. وأنا أمين.
1: طيب دكتور، عفوا للمقاطعة، ولكن لماذا برأيك يتزامن هذا التوسع لقوات الاحتلال بالسيطرة على أجزاء من القطاع مع مسار التفاوض تحديدا؟
2: طبعا، لأن هنالك كلما اقتربت، وهم أكيد يعلمون بالخطط الدولية في المنطقة، لأن إسرائيل تبقى غير أداة، هي أيضا هجومية لأطماعها وأغنامها. إذا وصلت أمور إلى تعليق شماعة تسليم سلاح حماس، وأن كانت الفصائل مستجيبة في الاجتماعات الأخيرة وهناك إشارات إيجابية أن تكون هناك سلطة وطنية أو نقول اللجنة الوطنية، وأن كانت تسليحات مستفزة من مبعوث مجلس السلام وتحفظات من قبل حماس اللاعب الرئيسي قبل الفصائل الفلسطينية. أنا أعتقد إسرائيل لا تريد تطبيق أمريكا لخطتها إعادة عمار غزة، شكل غزة الجديدة، لذلك الاستحواذ وتجاوز للمشاريع الأمريكية. يعني 70% هذا يعتبر شبه احتلال، تبقى المنطقة البائسة وتريد إسرائيل أن تكون هي المحتلة. إذن أنا أعتقد هي مناكفات غير معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي لا تتجاوز علنا، لأن الوزير الخارجية كان صريح. إذن

0: وارد المغامرة وأن كانت عسكريا مكلفة، لأن التصعيد على كل الجبهات مرهقة سياسيا واقتصاديا إيمان لإسرائيل كمؤسسة عسكرية، ربما يكون هناك مفاجآت ولا الجميع يريد عودة الحرب، لكن ملتزمة حماس وأن كانت الحرب من طرف واحد. أنا أعتقد هي الآن نحن قاب قوسين نقول بدأت إسرائيل تكشر عن أنيابها أكثر في عدد الشهداء، في عدد موضوع البيوت، موضوع التطبيق للعمل الإنساني، الخدمات صفر مكعب على كل المؤسسات المدنية. نحن نتحدث شوفي فإن غزة وهناك مستمر الصمت الدولي، لا يوجد حراك حتى إنعاش مؤقت لإعطاء فرصة أو ورقة حتى لداخل حماس التي تقول تفضل استلم السلطة لكن لا تسلم سلاح مجاني مقابل إسرائيل من يكون هناك يعطي ضمانات ألا تتمادى على كل غزة. بالنهاية نحن أمام للأسف آلة حرب مستمرة، ولكن هناك جهود حقيقية دبلوماسية من الوسطاء للتعجيل بالمرحلة، ولكن حماس وحقها هي من الفترة الأولى لم تطبقها. استمرار شوفي خرق الهدنة وعدد كما ذكر التقرير أكثر من 1000 شهيد وآلاف الإصابات، إذا نحن في حرب متدرجة قتل الإنسان أرضا وأيضا على صعيد نقول الهوية الفلسطينية، لأن إسرائيل تحاول إيصال غزة إلى نقطة لا مقاومات للحياة.
1: طيب على ذكر هذه النقطة دكتور عادل، يعني في ظل هذه الخروقات وتراجع بالطبع المساعدات الإنسانية يعني وانعكاس ذلك على الحياة اليومية طبعا للنازحين في قطاع غزة، هل يمكن أن يؤدي هذا الاستمرار لنقص المساعدات إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في القطاع وتردي الأوضاع أكثر من ذلك؟
0: طبعا هناك تفشي الأمراض، هذا هام جدا. يعني نتحدث عن نقص المياه، شوفي الكهرباء وما ذكرتي كلها جرائم حرب، يعني تعتبر لو هنالك يتحرك الضمير في الشارع في أوروبا في الولايات المتحدة وضغط من جديد، لاحظ التعتيم انت الإعلامي ليس الانشغال العالمي، هذه نقول في غزة ما يجري وإطباق سجن على الفلسطينيين. يعني الحرب لم تتوقف، أخذنا برا جوا بحرا إسرائيل يوميا لكن بمستوى أقل من ما قبل نقول 8 شهور اتفاق شرم الشيخ، لكن النقطة التي لا أحد يريد الدخول فيها أكثر أن الموت البطيء مقصود. يعني نتحدث نحن عن أكثر من مئات الآلاف من الجرحى، أين الملاذ؟ أين الملاذ؟ المستشفيات صفر مكعب، نتحدث عن الخدمات الأساسية كلها تدخل في دوامة أدوات الحرب المستمرة. صحيح إسرائيل تقصف يوميا، هناك شهداء هناك جرحى، أيضا هناك صمت مريب للأمم المتحدة المجتمع الدولي كما ذكرت.
1: هذا يجرنا للتساؤل دكتور، يعني بالنسبة للمجتمع الدولي ألا يمكن أن يكون هناك ضغط من المجتمع الدولي لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وأيضا تحسين الوضع الإنساني؟
0: شوفي أنا في اعتقادي بعد تجربة مع حرب غزة وكان المايسترو حين يريد تحريك الملف الفلسطيني أو انتقال أو عودة لملف غزة، ربما تفتح الأفاق والإغراءات والوصول والمساعدات، يعني هنالك شيئا ما يحرك هذا بعد تجربة مع الفلسطينيين، لأن ما يجري الآن لا يقل سوء عن بداية الحرب إلى الآن. نحن نتحدث عن شعب منهك ولكن مناضل صامد، لم يكن هناك خضوع لموضوع النزوح مقابل ترك الأرض، لكن هذه الثقافة العسكرية الإجرامية التي تستمر من قبل إسرائيل تستثمر الجمود، نقول الجمود العالمي، لأن نحن نتحدث عن تراجع، يعني كل إسرائيل في داخل غزة من خلال المؤسسة الأمنية والعسكرية تحاول توزيع المساعدات على طريقة الخاصة التي تصل وهي تتراجع وليس تتقدم. يعني نحن أمام للأسف استمرار للموت الفلسطيني البطيء، وإذا ذهبوا بالفعل إلى الضفة واشغلونا أيضا في الضفة واستفردوا في غزة أكثر، أنا أتمنى أن أستفيق، يعني هناك صمود للفلسطينيين لكن استمرار الحالة الإنسانية، هذا نقول الجرائم الحرب المستمرة يجب أن يقرع جرس الانتباه أكثر، أن لا تبقى وحيدة غزة حتى لا نصل إلى نقطة نستفيق على الموت، نقول
1: الانهيار التام.
0: أصعب. نعم انهيار المنظومة الإنسانية المقومات الحياة.
1: مستمعينا الكرام وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة.

0: تقبلوا تحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل وفريق الإعداد، وكنت معكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
1: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

الوراقون عبر أثير إذاعة دولة. العلاقات كيف نصنع حياة اجتماعية صحية. يفرق الكاتب بين نوعين من العلاقات: علاقات تمنحك طاقة، وهي العلاقات التي تدعمك.

تحترم وقتك، تتفهمك، تضيف إلى حياتك، تبنيك ولا تهدمك، علاقات تستنزف طاقتك هي تلك التي تكثر الطلب، تقل التعاطف، تكثر فيها الشكوى، تشعرك بأنك مطالب دائما. يقول فوركس: ليست قوة أن تتحمل كل الناس، القوة أن تختار من يستحق البقاء في حياتك. إذن كيف تصلح العلاقات؟ الوضوح. نعم، أولا الوضوح، يجب على الإنسان أن يوضح احتياجاته وحدوده. ثانيا التواصل الهادئ، لا يصرخون بل يشرحون. ثالثا المعاملة بالمثل، العلاقة التي تعطي فيها بلا مقابل ليست علاقة بل استنزاف. رابعا الابتعاد الهادئ، لا يحتاج الابتعاد إلى خصومة بل إلى قرار هادئ بأن هذه العلاقة لم تعد مناسبة. إذن الحديث يأخذنا في هذا الكتاب إلى محور عاشر، وهو المال والحرية الداخلية. لا ينظر الكاتب للمال كغاية بل كأداة تمنحك حرية، ويطرح مبدأين أساسيين. المال الذي تملكه ليس ثروة، الثروة هي الوقت. قد تملك مالا كثيرا لكن بلا وقت تستمتع به، وقد تملك قليلا لكنه يكفيك ويمنحك راحة. الثراء الحقيقي أن تحتاج أقل. يقول الغني: ليس من يملك كثيرا بل من يستغني عن الكثير. عاشرا العمل والإنتاجية، يؤمن الكاتب بأن الإنتاجية الحقيقية ليست أن تعمل أكثر بل أن تعمل أقل لكن بتركيز أعلى. قاعدة 80 على 20، 20% من أعمالك تمنحك 80% من نتائجك. اعرف تلك 20% وركز عليها. العمل في دفعات عميقة، يفضل الكاتب العمل على جلسات مدتها 60 إلى 90 دقيقة دون أي مقاطعة، احترام وقت العقل. العقل له ساعات ذروة يجب استثمارها عادة في الصباح، ويعد الكاتب هذه الساعات الذهب العقلي. في المحور 12 يتحدث كاتبنا في هذا الكتاب عن السكينة والغاية الكبرى. بعد رحلة طويلة من الأفكار يختم الكاتب بفكرة خالدة: السكينة ليست هدفا بعيدا بل هي عادة يومية تمارس. إذن كيف نصل إلى السكينة؟ بأن نعرف ما يهم، نتخلى عما لا يهم، ونصلح دواخلنا قبل أن نصلح العالم. نعيش بالبساطة، نمنح وقتنا قيمة، نعرف أن الحياة قصيرة لكنها كافية لمن عرف كيف يعيشها.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في المحور 13، الحديث عن لحظة الصدق مع الذات، نقطة التحول الكبرى. في هذا المحور يركز الكاتب داريوس فوركوس على لحظة يعتبرها أجمل لحظة في حياة الإنسان، لحظة الاعتراف الصادق مع النفس. هذه اللحظة في رأيه لا تحدث كثيرا. قد يمر الإنسان سنوات طويلة وهو يتهرب من مواجهة ذاته، ينشغل بالمظاهر، يسكت الأسئلة الحقيقية، أو يتعمد الهروب من مرآته الداخلية، إلى أن تأتي لحظة يسميها الكاتب لحظة الهمس الداخلي، حين يصمت العالم حولك ويبدأ عالمك الداخلي بالكلام. إذا ما الذي تكشفه لحظة الصدق؟ أنك ضيعت وقتا كثيرا؟ أنك خفت حين كان يجب أن تتقدم؟ أنك اشتغلت بما لا يهم؟ أنك سعيت لإرضاء الآخرين أكثر من رضاك عن نفسك؟ أنك قصرت في حق ذاتك وصحتك ومستقبلك؟ لكن هذه اللحظة ليست جلدا للذات، هي لحظة ولادة جديدة. إذن لماذا يخافها الناس؟ لأنها تكشف الحقيقة، والحقيقة تحمل مسؤولية، ومن عرف الحقيقة صار مطالبا بأن يتغير. إذن كيف نستفيد من هذه اللحظة؟ يقترح الكاتب إذن 3 خطوات. أولا كتابة الاعترافات. اكتب دون تجميل، دون دون تبرير، ما الذي تريده؟ ما الذي يؤلمك؟ ما الذي تؤجله؟ وما الذي تخشاه؟ حدد مسؤولياتك الشخصية. الخطأ ليس دائما خطأك، لكن إصلاحه دائما مسؤوليتك. وضع الحدود الجديدة لحياتك. الإنسان الذي يواجه نفسه يبدأ بقطع العلاقات الفوضوية وتغيير العادات الضارة وإعادة ترتيب زمنه وموارده. المحور 14 يتحدث عن إدارة الطاقة بدلا من إدارة الوقت. من أجمل أفكار الكتاب وأعمقها أن الإنسان لا يدير وقته بل يدير طاقته، فالوقت متساوي بين البشر، أما الطاقة فليست كذلك، إنها تختلف حسب النوم، حسب الغذاء، حسب العادات، حسب الضغوط، حسب العلاقات والصحة والحماس، وحسب الراحة النفسية. مستويات الطاقة يحددها فوركوس 3 مستويات. المستوى الأول طاقة عالية، هي ساعات الذروة حيث يكون العقل يقظا والروح مشرقة والأفكار متدفقة. أما المستوى الثاني فهي طاقة متوسطة للأعمال الروتينية والإدارية. أما المستوى الثالث فهي طاقة منخفضة، وهي الساعات التي يجب أن تخصص فيها للراحة، للتأمل، أو الأعمال التي لا تحتاج تفكيرا عميقا. إذا ماذا يحدث حين يعمل الإنسان ضد طاقته؟ يتأخر بالإنجاز، تتراكم الفوضى، يشعر بالإجهاد، يفقد الشغف، تتدهور صحته النفسية.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: الأوقات الدافئة في سن 50 تجعلك أكثر صحة في سن 80. فقد كان اكتشاف الدراسة الأهم أنه رغم أن العناية بجسمك ومستوى الكوليسترول لديك أمر أساسي، فإن علاقاتك الدافئة الجيدة تعد شكلاً من أشكال العناية بالنفس أيضاً. وبحسب البروفيسور روبرت والدينجر الذي قال: عندما جمعنا كل ما نعرفه عن المشاركين في سن 50، لم تكن مستويات الكوليسترول لديهم في منتصف العمر هي مقياس تقدمهم في السن، ولكن المقياس كان في مدى رضاهم عن علاقاتهم. فالأشخاص الذين كانوا أكثر رضا عن علاقاتهم في سن 50 كانوا الأكثر صحة في سن 80.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.
0: الروابط الوثيقة أهم من المال أو الشهرة، والروابط الاجتماعية المتينة هي ما يبقي الناس سعداء طوال حياتهم، تحميهم من مساوئ الحياة، وتساعدهم على تأخير التدهور العقلي والجسدي أكثر من المال والشهرة أو المستوى الاجتماعي أو معدل الذكاء أو حتى الجينات. فقد أظهرت الدراسة أن دور العوامل الوراثية أقل أهمية في طول العمر من مستوى الرضا عن العلاقات في منتصف العمر. نسفت الدراسة التي قام عليها البروفيسور روبرت والدينجر فكرة أن شخصيات الناس تتشكل بحلول سن 30 ولا يمكن تغييرها، وقال أن هناك من كانوا فاشلين تماما في العشرينيات من عمرهم وتحولوا إلى ثمانينيين رائعين، وفي المقابل أودى الاكتئاب الحاد في حياة الأشخاص بدوا نجوما وتركهم في النهاية حطام.
2: رقة الكلمة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: الرضا الزوجي يحافظ على الصحة النفسية. فقد وجد الباحثون بأن الرضا الزوجي له تأثير وقائي على الصحة النفسية، وأن من عاشوا زيجات سعيدة في الثمانينيات من عمرهم أفادوا بأن مزاجهم لم يتأثر حتى في أيام مرضهم. أما من عاشوا زيجات تعيسة فقد شعروا بألم عاطفي وجسدي أكبر عندما مرضوا. الوحدة قاتلة بدرجة قوة التدخين. وفقا للدراسة فإن من عاشوا حياة أطول وتمتعوا بصحة جيدة تجنبوا التدخين، وبالقدر نفسه من حظوا بدعم اجتماعي قوي عانوا من تدهور نفسي أقل رغم تقدمهم في السن. ليس شرطا أن تكون العلاقات

0: جيدة مثالية طوال الوقت. ويقول الدكتور روبرت والدينجر أن ما يهم ليس طبيعة العلاقة ولا عدد العلاقات التي يمتلكها الشخص، بل جودة علاقاته. أوضح البروفيسور روبرت والدينجر أن العلاقات الجيدة لا تعني أن تكون مثالية دائما، فمن الطبيعي أن تحدث خلافات أو مشاحنات أحيانا، ولكن مادام هناك شعور بالثقة والقدرة على الاعتماد على الآخر في الأوقات الصعبة، فإن هذه الخلافات لا تضر بالذاكرة. فالعلاقات السليمة لا تحمي أجسادنا فقط، بل تحمي أدمغتنا أيضا. في كتاب الدليل الواقعي للذكاء العاطفي يقول المؤلف جاستن باريسو إن العلاقات الجيدة تبنى على ثقة التي تحتاج إلى 8 خطوات ذكية عاطفيا لجعلها أقوى وأعمق. التواصل، حيث يتطلب بناء الثقة تواصلا مستمرا يسمح لك بالبقاء على اطلاع على واقع الشخص الآخر ومتابعة نجاحاته وإخفاقاته وكيفية تعامله معها. يرسل له رسالة مفادها أن ما يهم هو مهم لك أيضا. كن على سجيتك.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: الأشخاص الصادقون يعبرون عن أفكارهم ومشاعرهم بصدق مع الآخرين، والأصالة لا تعني أن تكشف كل تفاصيل حياتك للجميع، بل أن تضع قيمك ومبادئك في المقدمة وتلتزم بها قبل أي شيء آخر. كن مساعدا، فأسهل الطرق لكسب ثقة شخص ما هي مساعدته وتقديم يد العون له كل ما أمكن، ولو بأشياء صغيرة مثل تحضير كوب من القهوة أو الشاي أو المساعدة في غسل الأطباق أو حمل الأشياء. كن صادقا، تجنب أنصاف الحقائق، وابذل قصارى جهدك للتعبير عن نفسك بوضوح وصراحة، ففي الوقت الذي قد يحقق المخادعون نجاحا مؤقتا، يبقى الصادقون أشخاص لا يقدرون بثمن. كن جديرا بالثقة، ففي عصر يسود التحلل من الالتزامات وتراجع الكثير من الناس عن أي اتفاق أو خطة متى شاءوا، يكتسب الموفون بوعودهم سمعة حسنة ويحظون بالثقة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: أظهر التقدير. كل شخص يتوق إلى التقدير، ولا يكفي أن تشعر بالتقدير للآخرين، بل عليك أن تظهره لهم، فقد لا يدركون ذلك. وعندما تخبر الآخرين بما تقدره فيهم ولماذا، فإنك تعزز مشاعرهم الإيجابية وتشجعهم على تقديرك أيضا والاستمرار في فعل الأشياء التي تجعلهم محل تقديرك. أظهر التعاطف. إظهار التعاطف يعني القدرة على الشعور بألم شخص آخر في قلبك، والسعي لفهمه من خلال معرفة وجهة نظره، وتجنب الحكم على مشاعره أو التقليل من شأنها. اعتذر، قول كلمتين قصيرتين مثل أنا آسف يمكن أن يغير سلوك شخص آخر أو مزاجه بالكامل، ويساعد على شفاء المشاعر المجروحة وإظهار تقديرك الحقيقي لعلاقاتك.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

الرابعة فجرا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: في موجزنا لهذه الساعة، الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاصح قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الاحتلال يوسع اقتحاماته في الضفة ويستهدف عشرات القرى الفلسطينية. موسكو تؤكد تفوقها الميداني وتلوح بورقة الردع النووي في بيلاروسيا. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتتقدم بثبات. وبيونغ يانغ تؤكد تمسكها بقدراتها النووية وترفض ضغوط واشنطن وسيول. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.

0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
1: الساعات الماضية قادته أطراف إقليمية لتوجيه الطرفين نحو اتفاق نهائي، إلا أن الشيطان يكمن في تفاصيل البنود والمسودات المتداولة، ما خلق فجوة واسعة وتضاربا حادا في الروايات بين واشنطن وطهران، ما يضيف مزيدا من الغموض على مسار التسوية المحتملة بين الجانبين.
2: استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقات وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية تصاعدت اعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال وسط استمرار التوتر الميداني والانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
3: رغم مرور أكثر من 8 أشهر على سريان وقف إطلاق النار، لا تزال غزة تعيش على إيقاع الخروقات اليومية التي تبدد أمال الاستقرار وتعمق المأساة الإنسانية. ففي جنوبي القطاع استشهد شاب متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس، فيما أصيب آخر برصاص الاحتلال في منطقة المواصي. أما شرق مدينة غزة فقد تعرض حي التفاح لإطلاق نار مكثف من الدبابات والمسيرات الإسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل، بينما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف جديدة شرقي خان يونس. هذه التطورات تأتي في وقت يرزح فيه القطاع تحت وطأة حصار خانق وقيود مشددة على دخول المساعدات، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية لمئات آلاف النازحين الذين يعيشون بين الخيام والمباني المدمرة في ظل نقص الغذاء والمياه والخدمات الأساسية. وتعكس الخروقات المتواصلة واقعا ميدانيا هشا، إذ لم تتمكن الهدنة من وقف الاستهدافات الإسرائيلية بشكل كامل، فيما يواجه كان حالة دائمة من القلق وعدم اليقين مع كل عملية قصف أو إطلاق نار جديد. وفي الضفة الغربية تواصلت الاقتحامات الإسرائيلية في عدد من المدن والبلدات، ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عود واليمون واعتقلت شابا، بالتوازي مع ذلك صعد المستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية مستهدفين المنازل والأراضي الزراعية ومصادر المياه. وشملت الاعتداءات تخريب محاصيل زراعية وقطع أشجار معمرة، إلى جانب اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية داخل باحاته. وبين خروقات متواصلة في غزة وتصعيد متزايد في الضفة الغربية تتسع دائرة التوتر الميدانية، فيما يبقى الفلسطينيون في مواجهة واقع أمني وإنساني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
2: تصاعدت وتيرة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية، مع إعلان موسكو إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية فوق مناطق عدة، بينما واصلت كييف استهداف البنية التحتية العسكرية وخطوط الإمداد في الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا. وأسفرت الضربات المتبادلة عن سقوط قتلى وجرحى في الجانبين في وقت تتسع فيه رقعة الهجمات الجوية بعيدا عن خطوط المواجهة المباشرة.
4: حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا تسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين وتفتك بالبنى التحتية والمنشآت الطاقية. السلطات الروسية أعلنت عن مقتل المدنيين وإصابة شخصين آخرين جراء قصف أوكراني استهدف بلدة سوزمكا الحدودية خلال الليل، فيما أفاد رئيس جمهورية تترستان الروسية بأن هجوما بطائرات مسيرة استهدف مبنى سكنيا في المنطقة الواقعة وسط روسيا، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. وبدورها قالت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الدفاع الجوي تصدت ل 231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح خطرة جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على منطقة سومي الحدودية شمال وفي جنوب أوكرانيا. أفادت السلطات المحلية بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم استهدف منطقة ميكولايف. من جانبها أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش الأوكراني شن هجوما على على مصفاتين لتكرير النفط في منطقة تترستان خلال الليل، كما استهدف أيضا مصنعا في منطقة سامارا.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى مراسلين المنتشرين ونبدأها من واشنطن، حيث يترقب العالم مسودة الاتفاق النهائي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وللمزيد حول المشهد مع الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن.
1: إذا اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصريح المنسوب للسيد عرشجي وزير خارجية إيران بأنه إيجابي، فهذا معناه وتأكيد بأن الإعلان عن اتفاق ما بين إدارة ترامب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية الإسلامية سوف يحدث قريبا جدا جدا. ومعنى هذا أن هناك جدية من كلا الطرفان من

واشنطن وطهران بالمضي قدما في بتوقيع هذا الاتفاق. وأهم شيء هو المبادئ التي ينص عليها هذا الاتفاق، وأيضا السياسات التي سوف يتم تفعيلها بمقتضاه، وأيضا فترته الزمنية التي هي من المرجح أن تكون حوالي شهرين. لكن هذه التصريحات كما نقلتها صحيفة أكسيوس تثير أيضا العديد من التساؤلات. الرئيس ترامب يذكر ويقول بأن إيران قد اعترفت سرا لأحد الأطراف بأن تصريحاتها المتشددة تجاه هذا الاتفاق المتوقع كانت خاطئة. هنا يجب طرح سؤال هام، ما هو هذا الطرف السري الذي لم يعلن عنه أو تكشف هويته والذي تلقى تلك المعلومات من إيران؟ أنا شخصيا أرجح بأن هذا الطرف هو باكستان، وبالتالي هذه إشارة على أن باكستان سوف تلعب دور مهم جدا في تنفيذ ومراقبة هذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران. يجب التنويه بأن هذه الاتفاقية ليست معاهدة سلام، ليست أولا يعني تمهيدات أولية لإنهاء حالة الحرب. حالة التوتر والمعاداة والمنافسة ما زالت قائمة وراهنة ما بين أمريكا وإيران، فهي ليست إعلان لمعاهدة سلام أو إنهاء العداوة، بل هي اتفاقية لوقف إطلاق النار. أما عن السؤال المعضلة ألا وهو مصير برنامج إيران النووي، قد تعلن إيران صراحة بأنها لن تمتلك سلاح نووي، لأن التصريحات الإيرانية السابقة بشأن هذا الموضوع الخطير كانت عبارة عن تأكيدات بأن المرشد العام للثورة الإسلامية خامنئي هو من قال بأن إيران لن تطور سلاح نووي. أمريكا تحتاج إلى تأكيدات أكثر من هذه التصريحات السابقة، وبالتالي قد يتضمن الاتفاق إشارة تحريرية أو مكتوبة أو تعهد إيراني قوي بأن لا تطور طهران أي سلاح نووي. أما عن مصير البرنامج النووي الإيراني فعلى الأقل يمكن صياغة اقتراحان أو احتمالان، وكلاهما ليس أكيد بسبب طبعا هشاشة الموقف الأمني واحتمال حدوث أي إجراءات أو تطورات استراتيجية. أولا، قد تتخلى إيران عن نشاطها النووي. ثانيا، قد يعني تضع إيران طموحاتها النووية ضمن إطار زمني وإطار إقليمي وإطار دولي يسمح بمراقبة أنشطتها النووية، وفي هذه الحالة سوف تكون هناك مسؤوليات لوكالة الطاقة الذرية ومقرها في فيينا في النمسا، وأيضا باكستان بحكم أنها دولة إسلامية، دولة تجاور إيران حدوديا وأيضا دولة نووية. فالقضية بخصوص الإيراني النووي هو الصياغة أو المعادلة التي سوف تشمل هذا البرنامج. هل هو تخلي عن البرنامج كليا أم هو وضعه في إطار زمني واستراتيجي ومنظومة معينة؟ أما عن احتمال اللجوء للحرب، لا نريد الحرب، لكن هناك ثلاث احتمالات لتجدد القتال، لأن طبعا حتى يعني موضوع الهدنة، الهدنة ما زالت هشة. أن تقوم إسرائيل بهجمات ضد إيران، أن تقوم إيران بهجمات ضد أمريكا مثل إسقاط مروحية كما حدث في موضوع الأباتشي من حوالي يومين أو ثلاثة، أو مثلا إطلاق مسيرات، لأن إيران استوردت تلك التكنولوجيا وتنتجها محليا، فقد ترى إدارة ترامب أن هذا استفزاز لها. أو قد يصدر ترامب تصريحات للقوات الأمريكية بفتح مضيق هرمز بالقوة أو بالإشراف ملاحيا عليه، وقد يسبب هذا نوع من الصدام مع إيران، لأنه يوجد حوالي 15 ألف جندي أمريكي على مرابطون للسفن القابعة حاليا في الخليج. فهذه هذه هي السيناريوهات المحتملة لاستخدام القوة، لكن نأمل أن كل طرف يقوم بنوع من ضبط النفس.

0: ومراجعة سلوكياته ومحاولة تفادي أي تصاعد قد يؤدي إلى صدام عسكري في الخليج ما بين إيران والولايات المتحدة.
1: وإلى باكستان، حيث تتواصل الجهود الباكستانية لضمان استمرار الهدنة والتوقيع على المسودة النهائية للاتفاق والتزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق. وللمزيد من التفاصيل مع

0: المتحدة وإيران ما فهمناه في إسلام أباد أننا مقبلون على توقيع مذكرة تفاهم مبدئية بين الجانبين، ستكون بداية لمرحلة مناقشة أوسع لاتفاق سلام شامل تستمر فيه المفاوضات لمدة شهرين، يتم خلال هذه الفترة كمرحلة كخطوات بدائية تمديد الهدنة، ضمان صمود الهدنة، إعادة فتح مضيق هرمز، وفك الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. ويتم خلال هذه 60 يوم مناقشة الملفات الشائكة، لا سيما ملف النووي الإيراني واليورانيوم المخصب وكيفية التخلص منه، ومنح إيران دعم اقتصادي بشكل لا يسمح لها بإعادة بناء قدراتها العسكرية. وزير الداخلية الباكستاني إسحاق دار من المرجح أن يسافر الليلة إلى جنيف لحضور التوقيع هذا المتوقع يوم السبت أو يوم الأحد، لحضور توقيع هذا الاتفاق المتوقع بعد أيام في جنيف بحضور وفدين أمريكي وإيراني والوسيط الباكستاني الذي سيمثله وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وممثلين عن باقي الدول التي دعمت عملية الوساطة الباكستانية. الأجواء في إسلام أباد فيها الكثير من التفاؤل، يجب أن لا نخفى أنه بغض النظر عن التصريحات المتضاربة التي تصدر من الجانبين الأمريكي والإيراني، يلاحظ أن الوسيط الباكستاني دائما تكون تصريحاته أو مواقفه أو بياناته مختصرة مفيدة رصينة مبنية على الحقائق. تغريدة رئيس الوزراء الباكستاني استندت إلى الرد الذي تلقاه من المرشد الإيراني علي خامنئي عبر وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي زار طهران مؤخرا قبل أيام. باكستان طلبت من إيران بأن تجيب أو يكون لديها رد واضح لا تتنصع عليه، لأن باكستان واجهت مشكلة في مركزية القرار لدى الإيرانيين، وتوصلت في آخر المطاف بأن المرشد علي خامنئي هو السلطة العليا وصاحب القرار النهائي. حاليا إسلام أباد لديها الجواب الإيراني الأخير، واستنادا على هذا الجواب هي تقترب من توقيع مذكرة التفاهم التي على الأرجح ستحمل عنوان أو شعار أو مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوفيق بين الولايات المتحدة وإيران، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام من جنيف بحضور جميع الأطراف الداعمة للسلام.
1: وإلى لبنان، حيث الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الجنوب، وللمزيد مع مراسلتنا في بيروت مي فرحات.
2: لبنان يقف اليوم أمام استحقاق مصري، إما أن يجمع أبنائه على دولة سيدة تحتكر السلاح، وإما أن يظل رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. هذا ما أكد عليه الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون صباح هذا اليوم. الرئيس الذي كان قد أكد أيضا في الساعات الماضية أن لبنان لن ينسحب من المفاوضات رغم كل الضغوطات التي يتعرض إليها. وبالتالي يأتي حديث الرئيس اللبناني في وقت يعني هناك في وقت حساس ودقيق جدا إقليميا، والعين أيضا تتركز على ما ستؤول إليه التطورات في الساعات المقبلة وكيف ستنعكس على الملف اللبناني، خاصة وأن الملف اللبناني كان قد حظي باهتمام عربي في الساعات القليلة الماضية مع عشقة موفدين إلى بيروت، وأهمها طبعا زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت ولقائه الرؤساء الثلاث وتحركاته ضمن نقاط دعم مفاوضات واشنطن وإسلام أباد، حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، دعم رئيس الجمهورية، ويعني أيضا طبعا المفاوضات التي تجري على المسارين الباكستاني والقطري. ولذلك في موازاة الجهد السعودي أيضا من المتوقع استقبال قطر المزيد من القيادات اللبنانية، خاصة بعد زيارة موفد الرئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قطر، وكذلك الزعيم وليد جنبلاط في محاولة

الوصول إلى صيغة تحظى بقبول جميع الأطراف اللبنانية، خاصة بعد الصدام الداخلي الذي بلغ ذروته في الأيام الماضية، وخاصة أيضا وأن قطر تلعب دورا محوريا بين أمريكا وإيران. في ظل هذه التطورات السياسية، طبعا لا يزال الميدان مشتعلا وخاصة في الجنوب اللبناني. صباح هذا اليوم أنذر الجيش الإسرائيلي 20 قرية جنوبية ما بين قدأي جزين ونبطية، طالبا منهم الإخلاء الفوري، وذلك طبعا يكون كما تجري العادة للأسف تمهيدا لقصف هذه القرى. وكانت قد استهدفت مسيرة معادية جبانة بلدة معركة في سور بغارة، ما أدى إلى سقوط قتيل صباح هذا اليوم. فيما أيضا كان هناك تطورات على الساحة الميدانية، وتحديدا أيضا عندما أقدمت صباح هذا اليوم قوات الاحتلال أو فجرا على نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل، وكان قد نشر أحد الجنود الإسرائيليين مشاهد من بنت جبيل تظهر الدمار الهائل الذي تعرضت له هذه المدينة، وكأنها سويت بنسبة 90% أرضا بحسب الفيديو المتداول. هذا وكان الليل الجنوب قاسيا جدا. طيلة الساعات المسائية الماضية سمعت انفجارات هائلة غير مسبوقة في سماء مرج عيون والنبطية، بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة استمرت نحو 42 ثانية متواصلة في واحدة من أعنف عمليات التفجير التي شهدتها المنطقة منذ فترة. ووفق المعطيات الأولية، رجحت المعلومات أن تكون هذه التفجيرات طالت محيط تلة علي الطاهر النبطية، حيث تعاقبت الانفجارات بعنف شديد، اهتزت الأرض وسمعت دوي هذه الانفجارات في أصداؤها في مناطق واسعة، مما أثار الذعر بين الأهالي يعني تتكشف بوادر توسع بري واحتلال جديد لجيش الاحتلال في جنوب لبنان. ووفق المعلومات الأولية، من الممكن أن يكون قد وصل إلى كفر تبنيت. هذا التقدم يأتي بعد أن كان قد احتل قلعة الشقيف الاستراتيجية، وبالتالي إذا ما وصل إلى كفر تبنيت من الممكن أيضا أن يكون قد أطبق على مرتفعات علي الطاهر، وهي التي لا تقل أهمية عن قلعة الشقيف، والتي كان يحاول مرارا في الأسابيع الماضية أيضا التوغل باتجاهها.

ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة السوشيال ميديا، حيث أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إطلاق أولى رحلاتها التجارية إلى مدينة زيورخ السويسرية بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والجمعة ضمن موسم رحلات الصيف للعام الحالي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي إن اختيار وجهة زيورخ جاء مكملا للخطط التي وضعتها الشركة في توسيع شبكة خطوطها حول العالم وللوصول إلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي طموحات عملاء الشركة واحتياجاتهم. وأضاف الشطي أن زيورخ تعتبر من أبرز الخيارات المفضلة لدى المسافرين خلال موسم الصيف، مبينا أن الخطوط الكويتية تسعى بشكل دؤوب لمنح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع تلبية لاحتياجاتهم في السفر وتوفير وتقديم خدمة أفضل من خلال إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة. أشار أوليفي لوبولين خبير الأوبئة لدى منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك الكثير من النقاط الغامضة بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يشير إلى أن مدى انتشار المرض قد يكون أكبر بكثير من التقديرات الرسمية. وأعلنت الكونغو أن المرض امتد إلى 3 إدارات صحية جديدة، وأعلنت تسجيل 676 إصابة مؤكدة و136 وفاة في تفشي وصل أيضا إلى أوغندا المجاورة. وقال لوبلين في بيني بشرق الكونغو لا يزال هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة، هناك حاجة ماسة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: وأن هذه الادعاءات الآثمة التي استهدفت مجال دولة الكويت الجوي وأراضيها ومرافقها المدنية والبنية التحتية ونجم عنها ارتقاء شهداء من منتسب قواتنا المسلحة وطفلة بريئة وسقوط عدد من ضحايا الدول الصديقة إضافة إلى جرحى ومصابين من المواطنين والمقيمين تشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية وتعديا سافرا على سيادتها وأمنها واستقرارها ولا تخلف إلا الدمار وترهيب الأبرياء في تناقض تام مع مبادئ حسن الجوار وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: في كل أزمة في شيء ثابت، الخطر الحقيقي والخطر الإعلامي، ومو كل خطر تشوفه بالإعلام يعني أنه قريب منك. في فترة كوفيد 19 شفنا شلون بعض الأخبار كانت تضخم الوضع، بينما البيانات الرسمية كانت أدق وأوضح. الخطر الحقيقي له أرقام وله مصادر كذلك، والخطر الإعلامي صوت عالي بدون دليل. وهني دورك، لا تصدق كل شيء وقارن وتأكد، وبالنهاية خلك واعي ولا تعتمد على مقاطع مجهولة والحسابات اللي ما لها مصداقية. اعتمد على الجهات الرسمية فقط، لأن التهويل يخوف الناس أكثر من الحدث نفسه.

señora de seguro.

0: من أجل أمنك وأمن وطنك ولتجنب المساءلة القانونية، لا تقترب من المنشآت العسكرية أو الأمنية ولا من المناطق المحظورة والمواقع الحيوية. لا تصور أي صورة قد تتحول إلى تهديد. لا تنشر أي معلومة قد تستغل ضد الوطن. لا تتداول أي مقطع يخص مواقع أمنية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة أخرى. كل مخالفة تعرضك للمساءلة القانونية. التهاون خطر، والوعي واجب، والالتزام مسؤولية.
1: سلام! سلام! أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله

0: ولن نسمح لأي دولة كانت بالمساس بأمنه أو استقراره.
1: والله على ما أقول شهيد.
2: يا سيدي حنا وفانا ما تغير هالسنين، آمن وتلقى الشعب فوق الهم وتحت الأمر، سمعا وطاعة بالكلام وبالقلوب وباليدين، لين الصحيح يصح وطل الله دنامة وتعمر. الشيخ والله شيخ ورث وشيخ فعل وشيخ دين، وانت ثلاثة بكل علم وكل خط وكل نمر، هذا اجدادك من عمر واجرب على سن وسنين، وما حد يشاركك الولاء في اجدادك اللي من عمر.

كما أعرب عن بالغ شكري وتقديري لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من مواقف مشرفة في اتصالات كريمة أدانت الاعتداء الإيراني على دولة الكويت.

لدرة الأوطان غيرنا يصونها ويحميها من شر كل حاقد أو غاشم. ولدنا على أرضها وتربينا في أحضانها ونهلنا من خيرها وعشنا تحت سمائها مستظلين بقادتها الكرام الذين قدموا أمن الوطن واستقراره على أنفسهم راجيين لوطننا الكويت أن ينعم بالأمن والأمان. ونحن أبناء هذا الوطن قدرنا أن نحمل الراية ونحقق الغاية ونبذل من أجلها أنفسنا ودمائنا.

0: الحداثة في مثل هذا اليوم.
1: الرابع عشر من يونيو، قائد الحملة الفرنسية على مصر الجنرال كليبر قتله الطالب السوري سليمان الحلبي في حديقة قصره بالقاهرة في الرابع عشر من يونيو من عام 1800 ردا على سحق كليبر ثورة القاهرة الثانية وتدميره بالمدفعية حي بولاق بالقاهرة.

في العام 1846 قام المستوطنون الأوروبيون في كاليفورنيا بثورة ضد الحكم المكسيكي التي كانت جزءا منه. استفاد الأمريكيون من هذه الفرصة وضموا كاليفورنيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عامين أي في العام 1848 تنازلت المكسيك عنها.

في العام 1900 أصبحت هاواي جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية. هاواي ظلت مملكة ذات سيادة حتى عام 1893، وعندما جرت الإطاحة بالنظام الملكي فيها تحولت هاواي إلى جمهورية مستقلة، ثم جرى ضمها كولاية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

سور الكويت الثالث جرى البدء في بنائه في العام 1920 في عهد حاكم الكويت التاسع سالم المبارك الصباح. صمم سور على شكل قوس يحيط بمدينة الكويت كاملة. ظل هذا السور قرابة 37 عاما إلى أن صدر قرار بإزالته في العام 1957 نظرا للتوسع العمراني في مدينة الكويت.

في العام 1934 عقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني أدولف هتلر والزعيم الإيطالي بنيتو موسوليني. هذا اللقاء فتح الباب أمام تحالف استراتيجي بين البلدين عرف باسم محور برلين روما، وهو المحور الذي خاض الحرب العالمية الثانية ضد الحلفاء بزعامة بريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية.

في العام 1952 دشنت الولايات المتحدة الأمريكية أول غواصة نووية، وبلغ طولها 103 أمتار وعرضها حوالي 9 أمتار، وكانت أول غواصة نووية تصل إلى القطب الشمالي. وبعد 6 سنوات في العام 1958 أدخل الاتحاد السوفيتي للخدمة أول غواصة نووية.

في العام 1962 جرى في باريس تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء، والتي أصبحت لاحقا بوكالة الفضاء الأوروبية. وفي اليوم ذات من عام 1967 أطلقت وكالة ناسا المسبار الفضائي مارينير 5 لاكتشاف كوكب الزهرة،

في مثل هذا اليوم من عام 1982 انتهت حرب الفوكلاند بين المملكة المتحدة والأرجنتين حول جزر الفوكلاند. ومن الناحية الرسمية لم تعلن الدولتان الحرب على بعضهما البعض، باعتقاد كل منهما أن الجزر المذكورة ملكا لها. استمرت العمليات الحربية أكثر من 70 يوما. حاصرت القوات البريطانية مدينة بورت ستانلي عاصمة جزر فوكلاند، واستسلمت على إثرها القوات الأرجنتينية وكان عددها 9800 جندي، وقد خسرت 650 قتيلا، فيما بلغت خسائر بريطانيا 260 قتيلا.

الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا السابقة منحت الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في العام 1989 لقب فارس، وهو أرفع الألقاب في المملكة المتحدة، وذلك بعد حوالي نصف عام من خروجه من البيت الأبيض.

من الزمان والكويت تواجه الأزمات، وكل مرة تثبت إنها ما تطيح. مرت بلحظات صعبة لكنها كانت دايم أقوى من كل التحديات. في الغزو سنة 90 ظنوا إنها انتهت، لكن أهلها وقفوا قلب واحد وصنع

0: القصة صمود علمت العالم، واليوم مع أي تهديد نتذكر إن قوتنا مو بالمباني، قوتنا في وحدتنا. عدت أزمات كثيرة، وفي كل مرة الكويت تقوم أسرع وأقوى، لأن الكويت مو مجرد وطن، الكويت أهل، وإذا أهلها متماسكين عمرها ما تنكسر.
1: في أوقات الحروب والأزمات تكثر الأخبار وتتضارب الروايات وتضيع الحقيقة، ويصير الجو مثالي لانتشار الشائعات والمعلومات المضللة. وقتها كل واحد فينا أمام خيارين، يا نكون صمام أمان أو نكون وقود للقلق والارتباك. ترى الإشاعة ما تحتاج أكثر من إرسال، لكن الوعي يحتاج وقفة وتحري ومسؤولية. عشان كذي المسؤولية الاجتماعية اليوم تبدأ من شاشة التليفون اللي بيدك. بيدك تقدر تبني وعي أو تنشر فوضى. مو كل شيء نشوفه نشاركه، ولا كل شيء نقرأه نعيد نشره. خلنا نوقف شوي، نتأكد ونتأنى ونسأل من المصدر، شنو الهدف؟ مصدرنا الحقيقي هو المنصات الرسمية وجهات الدولة المختصة. والله يحفظ ديرتنا ويحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء.

في كل زاوية من هذا العالم حكاية تستحق أن تروى. رحلتنا اليوم في زاجل تأخذنا بين الفكر والجمال، بين مدن تصنع المستقبل وأخرى تحفظ ماضيها في الذاكرة. أربع محطات جديدة نكتشف فيها الإنسان والأرض والإبداع. من الهند، طلاب المعهد التكنولوجي في نيودلهي يصنعون المستقبل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن اليونان، جزيرة إيفيا تحتضن مدينة خالكيدا التي تجذب السائحين بسحرها الفريد. ومن تركيا، غازي عنتاب مدينة الثقافة والتاريخ والمذاق العريق. ومن المغرب، مزارع تتحول إلى متحف حي على يد الدكتور حكيم التازي، احتفاء بالتراث المغربي.

0: في العاصمة نيودلهي يتجاوز طلاب المعهد الهندي للتكنولوجيا حدود الحاضر نحو المستقبل بين المختبرات الحديثة وشاشات الحاسوب. يعمل باحثون على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخدم الإنسان في مجالات متعددة. خلونا نتابع هذا العالم الذي تتحول فيه الأفكار إلى ابتكارات.
1: في عام 1961 أنشئ المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي والمعروف باسم IIT دلهي ليكون مركزا للتميز، واليوم يقف كركيزة لطموح الهند العلمي الحديث، وهو يعد واحدا من أبرز المؤسسات في العالم في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، حيث يلتقي التراث بالمستقبل. ومن هنا تنطلق الأبحاث العلمية الرائدة، وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتميز الـ IIT دلهي ببنية تحتية قوية، فاستطاع البقاء

0: ثابتا ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية. واليوم التكنولوجيا أصبحت واقعا لا مفر منه، فقد انتشرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم، وخصوصا تشات جي بي تي. فما هو الذكاء الاصطناعي أصلا؟ وكيف ستكون البشرية في المستقبل القريب؟ لنصل إلى إجابات لهذه الأسئلة الملحة، زرنا كلية ياردي للذكاء الاصطناعي.
1: أود أن أبدأ بإعطاء خلفية تاريخية سريعة عن الذكاء الاصطناعي. بدأ هذا المجال في خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي مع أشخاص مثل ألان تورينغ، ومر بعدة تحولات كبيرة عبر الزمن. كان الهدف الأصلي هو تطوير أنظمة يمكنها التفكير والتصرف مثل البشر. بدأ باحثون بدراسة جوانب مختلفة من الذكاء مثل التخطيط والتعلم وتمثيل المعرفة والتفكير المنطقي السليم. وقد شهدت هذه المجالات تقدما مستقلا في مراحل متعددة، لكن مع ظهور التعلم العميق في عامي 2010 و2011 بدأت هذه التخصصات تتقاطع من جديد، وأصبح الناس يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي كمجال موحد يجمع بين التعلم العميق والتعلم الآلي.
2: في عام 2020 كانت الأبحاث قادرة على توليد صور لوجوه فقط أو صور ضبابية قليلة الجودة، أما اليوم فأصبحنا نرى نماذج قادرة على توليد فيديوهات كاملة ومشاهد ديناميكية وصور بأسلوب فني، وهو أمر يكاد يكون سحرا بالمعايير العلمية، إذ لم يتوقع أحد أن تصل النماذج إلى هذا المستوى من الكفاءة. ومثل ما حصل في نماذج اللغة الكبيرة LLMs، كان التحول في مجال توليد الصور والفيديوهات مذهلاً حقاً.
3: عندما ظهر تشات جي بي تي تم تسويقه بذكاء، حتى أن الناس العاديين بمن فيهم والداي صاروا يعرفون ما هو تشات جي بي تي وكيف يمكنه كتابة بريد إلكتروني أو نص نيابة عنهم. تأتي قوة هذا التطبيق من قدرته على جعل التكنولوجيا المعقدة متاحة لعامة الناس، فهو فتح الباب لاستخدامات عملية يومية.
1: حتى من وجهة نظر الخبراء كان الأمر مفاجئا. لقد حاولنا لعقود طويلة أن نصل إلى نظام يمكنه محاكاة التفكير البشري بهذه الدقة، واليوم ليس الأمر مفاجئا بحد ذاته، لكن اللافت هو تنوع الشركات والمؤسسات التي تنتج مثل هذه النماذج. فلم يعد الأمر مقتصرا على OpenAI، بل أصبح لدينا نماذج أخرى قوية مثل جيميني وغيرها، وأصبح كل أصدار جديد أكثر قوة من سابقه. وجد جي بي تي 5 مثال على ذلك، مما يجعل المرحلة الحالية مثيرة حقا.
2: التطور أصبح مخيفا، فإذا طلبت من شخص أن يفرق بين صورتين إحداهما حقيقية والأخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي، فسيجد الأمر صعبا جدا إلا إذا كان خبيرا ويعرف مؤشرات محددة للتمييز. لذلك أصبحت أبحاث اكتشاف الصور المزيفة ديب فيكس من أكثر المجالات نشاطا في السنوات الأخيرة.
3: تتجه التقنية الحالية نحو تحسين الأداء في البيئات منخفضة الموارد، مثل ترجمة المواد التعليمية من لغات لا يفهمها المستخدم إلى لغته الأم، ما يزيد من إمكانية الوصول إلى التعليم عالميا.
2: خلال 10 سنوات فقط قد يصبح من المستحيل تمييز المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي عن المحتوى الطبيعي الذي نراه يوميا.
1: أرى فرصا هائلة في مجالات التطبيق، خصوصا في القطاعين الصحي والتعليمي، حيث تعمل الحكومات ومراكز الأبحاث لدينا بفاعلية على مشاريع واعدة في هذين المجالين.
0: وفي حين يصنع المهندسون آلات تحاكي اللغة، يذكرنا علماء اللغويات النفسية مثل البروفيسور سمر حسين بأن التواصل الإنساني يتجاوز البيانات، فهو متجذر في الإدراك والثقافة والإبداع. ولكن هل سيعمل الذكاء الاصطناعي على جمعنا أم توسيع الفجوة بيننا؟ وهل الذكاء الاصطناعي قادر على التفكير كالبشر وفهم اللغة البشرية طبيعيا؟
1: اللغويات النفسية فهي تدرس كيف يكتسب الإنسان اللغة وكيف يتم تمثيلها وتخزينها ومعالجتها في الدماغ، و وبناء عليه من الواضح أن قدرات الأنظمة الذكية الحالية وطريقتها في اكتساب المعرفة تختلف جذريا عن الإنسان. فمثلا الطفل لا يحتاج إلى الكم الهائل من البيانات لتعلم لغته الأم، بينما تعتمد النماذج الاصطناعية على كمية ضخمة من البيانات لتصل إلى مستوى مشابه. السؤال الآن، هل ستتمكن التطورات القادمة في الذكاء الاصطناعي من سد هذه الفجوة بين اكتساب الإنسان للمعرفة وطريقة تعلم الآلة، على الرغم من أن أتقان الذكاء الاصطناعي لقواعد اللغة وقدرته على صياغة جملا مترابطة فإنها لا تزال تفتقر إلى الفهم المجرد ويمكن تضليلها بسهولة، كما نسمع كثيرا عن ظاهرة الهلوسة في هذه النماذج، أي تقديمها معلومات التفسيرات غير صحيحة أو كاذبة. ومعظم النماذج الحالية مبرمجة باللغة الإنجليزية وتعمل بكفاءة عالية.

0: إن كانت ستؤدي بالمستوى نفسه في لغات أخرى تختلف بنيويا وثقافيا عن الإنجليزية. أما عن المستقبل فهو سؤال بملايين الدولارات. ما الشكل الذي ستتخذه هذه النماذج خلال 10 سنوات؟ لا أحد يعرف بدقة، لكن المؤكد أنها ستؤثر بعمق على المجتمع، ستغير أسلوب حياتنا واقتصاداتنا، بل وحتى ستؤثر على علاقتنا الاجتماعية. علينا أن نستعد لعالم تصبح فيه هذه النماذج جزءا من حياتنا اليومية.
1: من أبحاث اللغويات النفسية التي تستكشف كيف يعمل عقل البشر إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ومحاكاة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في هذه الطبيعة الغناء، يتميز المعهد الهندي للتكنولوجيا في نيودلهي بأنه من أفضل الجامعات الهندية التي تنتج أبحاثا رائدة لخير البشرية ولازدهارها. ساري حمود لبرنامج زاجل، نيودلهي.
2: ومن الهند إلى سواحل اليونان، حيث تقع مدينة خالكيدا في جزيرة إيفيا، وجهة السائحين من كل مكان. مدينة تنبض بالحياة، تجمع بين سحر البحر وهدوء الطبيعة وجمال الحكايات القديمة. خلونا نعيش أجواء هذه المدينة التي تختصر روح اليونان.
3: غرب اليونان نقطع الطرقات ونجتاز الجسور من أجل الوصول إلى مدينة بنصفين. مدينة تجمع البحر بالجبل والهدوء بالدهشة، حيث يقف الجمال على حافة الماء كأنه وعد قديم لم يخلف بعد. إنها خالكيدا، عاصمة جزيرة إيفيا، ثاني أكبر الجزر اليونانية بعد كريت، تلك التي تنفتح على بحر إيجا وتغفو على كتف التاريخ. مدينة صغيرة بحجمها كبيرة بما تختزنه من حياة. في شوارعها تتناثر المطاعم والمقاهي والمحلات، وتنبض الأرصفة بخطوات المارة وروائح الخبز والقهوة، بينما يظل البحر يرافق الزائر من كل زاوية، يذكره بأنه هنا سيد الحكاية وبداية كل شيء.
4: نحن هنا نعيش مع البحر كأنه جزء من يومنا. المدينة صغيرة لكن فيها حياة لا تنتهي. الناس يعرفون بعضهم، والمقاهي دائما مليئة بالأحاديث والضحكات. حتى في الشتاء خالكيدا لا تفقد دفئها، لأن البحر أمامنا دائما يذكرنا أن كل شيء يبدأ من هنا.
3: غير أن سر خالكيدا الأكبر يكمن في ذلك الممر المائي الذي يقسمها ويجمعها في آن واحد، إنه مضيق يوريفوس، الممر الذي ربط عبر القرون بين البر الرئيسي وجزيرة إيفيا بجسر حديدي تاريخي صار اليوم رمز المدينة ونبضها. لكن ما يجعل هذا المضيق استثنائيا هو التيار المائي المتقلب الذي يغير اتجاهه كل 6 ساعات تقريبا، فيأتي ثم يعود، كأن البحر يتنفس على إيقاع خاص به وحده. هذه الظاهرة النادرة حيرت العلماء، لكن أهل خالكيدا اختاروا أن يروا فيها سحرا أزليا يمنح مدينتهم روحا لا تهدأ أبدا.
5: يمكنك أن تجد ظاهرة نادرة في خالكيدا، وهي أن مياه البحر تتراجع لمدة 6 ساعات، ثم ترتفع لمدة 6 ساعات على الجانب الآخر، وتبقى مستقرة لمدة نصف ساعة، تتيح فتح الجسر بأمان تام. خلال هذه الفترة لا توجد تيارات قوية، ما يجعل مرور السفن والقوارب آمنا. السبب وراء هذا التيار الغريب هو جاذبية القمر، وهي قوة طبيعية تتحكم بحركة المياه بشكل مذهل.
3: وتخبئ خالكيدا في قلبها تاريخا عريقا يطل من بين الأبنية والطرقات القديمة. في ساحاتها تنتصب الأنصاب التاريخية التي تخلد

0: عصورا مرت على المدينة منذ ما قبل الميلاد، وتنتشر الكنائس القديمة ذات القباب الصغيرة والجداريات الملونة التي تعكس العمارة البيزنطية بروعتها وهدوئها. أما التحفة الأجمل فهي المسجد العثماني الذي لا يزال صامدا في أحد أحياء المدينة القديمة. تتدلى أقواسه الحجرية برهافة مدهشة تحيط بها النوافذ، تتسلل منها أشعة الشمس فترسم على الجدران ألوانا من الدفء والسكينة. هو شاهد على زمن تلاقحت فيه الثقافات، فصار المكان مرآة لتأريخ مشترك بين الشرق والغرب، وحكاية ترويها الحجارة قبل الكلمات.
1: هذا هو مسجد أمير زادة في مركز مدينة خالكيدا، كان سابقا يقع ضمن أسوار القلعة، وقد تبين أن بعض أجزائه تعود إلى أواخر القرن 18. من الممكن أن يكون المسجد قد بني خلال القرن 17، لكن هناك أيضا احتمال بأن مسجدا كان موجودا هنا منذ أواخر القرن 15 بعد عام 1470.
0: وعلى تلة في الطرف الآخر من المدينة تقف قلعة خالكيدا القديمة كاربابا، تروي في صمتها قصص الحروب والتجارة والمجد الذي مر من هنا. من أسوارها يمكن رؤية المدينة بأكملها، وهي تمتد على جانبي المضيق، وتبدو البيوت الحمراء الصغيرة متكئة على البحر كأنها في حوار أبدي معه. كانت القلعة يوما حصنا يحرس الميناء، واليوم صارت شرفة مفتوحة على التاريخ يزورها الناس لا ليتذكروا الماضي فحسب، بل ليشاهدوا منه جمال الحاضر.
2: لدينا مزرعة صغيرة قرب قلعة كاربابا في المكان نفسه الذي كان يقف فيه الجنود اليونانيون قديما لمراقبة البحر وحماية المدينة، وكما ترون أن من فوق القلعة يمكن رؤية كل المدينة تقريبا.
0: على هذا الشاطئ يلتقي التياران ويتغير اتجاه الماء في مشهد لا يشبه سواه. تمتد خالكيدا كمدينة تجمع بين سحر الطبيعة وروح التاريخ. تنبض الحياة هنا بإيقاع يوناني خاص يجعل من المكان لوحة متجددة بين الجسر والموج.

0: وعندما يميل النهار نحو الغروب تتبدل ملامح خالكيدا. من الأعلى تبدو كعقد من الأضواء يمتد على الساحل الطويل، حيث تتلألأ مياه البحر تحت الأفق وتنعكس ألوان السماء على الموج في مشهد يفيض سكينة وسحرا. يمتد كورنيش المدينة بمحاذاة الساحل مكتظا بالمقاهي والمطاعم والمحلات الصغيرة، تنبعث منه موسيقى ناعمة تختلط بأصوات الزوار، فيتداخل البحر بالحياة اليومية كما لو كان أحد سكانها. الناس هنا يسيرون على مهل، كأن الزمن يتباطأ احتراما لهذا الجمال، والمدينة تضيء بوجه آخر، وجه المساء الذي يحول خالكيدا إلى لوحة نابضة بالحياة. لبرنامج زاجل سامن فخري، خالكيدا، اليونان.
1: ومن الجزر إلى الأناضول نصل إلى غازي عنتاب، مدينة تمتزج فيها الثقافة بالتاريخ وتفوح من أسواقها روائح الفستق والحلوى التركية. هنا كل حجر يروي قصة وكل ممر يحمل ذاكرة من الماضي العثماني. خلونا نكتشف عن سحر هذه المدينة التي لا تنام على التاريخ.
2: مدينة غازي عنتاب تعد واحدة من أهم المدن التركية ثقافيا وتاريخيا، تقع في جنوب شرقي تركيا.

0: تعرف بثقافتها العريقة الممتدة منذ آلاف السنين. فبين أذقة أسواقها القديمة ما زال عبق الماضي يروي حكايات حضارات تعاقبت على هذه الأرض منذ آلاف السنين وتركت بصماتها في كل زاوية من المدينة.
1: غازيانتاب مدينة تمزج بين الماضي والحاضر وتقدم للعالم تجربة فريدة تجمع بين الثقافة والمذاق، حقيقة يشعر الزائر إليها براحة نفسية أثناء التسوق في أسواقها القديمة وتذوق مأكولاتها اللذيذة.
0: وتعد أسواق نحاسين واحدة من أهم المعالم والمقاصد السياحية في تركيا، حيث تشتهر البلاد بأسواق النحاسين التاريخية المنتشرة في معظم الولايات، ويعرف سوق نحاسين في ولاية غازيانتاب جنوب شرق تركيا بأنه من أقدم وأعرق الأسواق القديمة في تركيا، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى 400 عام.
2: أعمل في هذا السوق منذ 55 سنة، أمارس هذه الحرفة التي ما زال الطلب عليها مرتفعا على الرغم من طول السنين.
0: غازيانتاب ليست وجهة سياحية فحسب، بل دعوة لاكتشاف الحياة من منظور حضاري، حيث كل حجر يحكي قصة وكل طبق يروي تاريخا. لكن سر سحر عنتاب الحقيقي يكمن في مطبخها، فهو حكاية أخرى من الإبداع، حيث تحضر الأكلات على الطريقة التقليدية بمكونات محلية ونكهات لا تنسى من الكباب العنتابي.
1: الكباب بأنواعه هنا نقوم بتجهيزه، وعندنا مثل يقول إذا لم تأكل الكباب في عنتاب فأنت لم تتذوق الكباب بعد.
0: أما الحلويات فهي فصل آخر من التميز، وعلى رأسها البقلاوة المشهورة عالميا، والتي يعد الفستق الحلبي المنتج المحلي الأبرز مكونها الأساسي.
3: غازيانتاب تعتبر عاصمة البقلاوة في تركيا بكافة أشكالها، البقلاوة بالفستق والبرمة، ويتم تناولها بعد الطعام.
0: وقد انضمت غازيانتاب إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية بفضل تراثها الغني في فن الطهو الذي يعكس تعدد الثقافات التي مرت على هذه الأرض. غازيانتاب ليست مجرد مدينة، بل تجربة متكاملة تعبر بك من زمن إلى آخر ومن نكهة إلى أخرى، وكأنها كتاب حي تكتبه الحضارات وتزيله الأجيال. وتوجت مدينة غازيانتاب التركية بجائزة أوروبا لعام 2025، وقد اختيرت عنتاب من بين عشرات المدن المرشحة تقديرا لجهودها في مكافحة تغيير المناخ وتبنيها مشاريع المدن الذكية، إضافة إلى مبادراتها في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة الحضرية.
4: هذه الجائزة ليست تقديراً لفرد، بل لكل من عمل من أجل غازيانتاب. لقد حملنا قيمنا المحلية إلى أوروبا وجعلنا من مدينتنا جسراً للتعاون والسلام.
0: إلى جانب الطعام تزخر غازيانتاب بالحياة الثقافية النابضة، إذ تستضيف مهرجانات سنوية للفنون الشعبية والموسيقى والمأكولات. وبين التاريخ والمذاق تبقى غازيانتاب رمزا للأصالة التركية ووجهة لا تنسى لكل من يزور جنوب البلاد.
5: وبين عراقة الماضي وحداثة الحاضر تواصل مدينة غازيانتاب كتابة فصل جديد في قصة المدن التركية، لتؤكد أنها ليست فقط عاصمة الطعام بل أيضا عاصمة الثقافة والتاريخ والتنوع. طه عودة لبرنامج زاجل قناة الأخبار من مدينة غازيانتاب التركية.
6: ومن تركيا نصل إلى المغرب، حيث يواصل الدكتور حكيم التازي في عقده الثامن رحلة العطاء، حول ضيعته الفلاحية إلى متحف للمزروعات وفضاء لحفظ التراث المغربي الأصيل. خلونا نختم جولتنا من هناك بين عبق الأرض وروح الحرف القديمة.
7: لكل أسلوبه الخاص في الحياة، فهناك من اختار الحياة الروتينية، وهناك من جعل من الحياة وقتا لكي يصنع من لا شيء أشياء عديدة. في عقده الثامن وبعد تقاعده من مهنة التطبيب. الدكتور حكيم التازي يملك فلسفة أخرى عن الحياة، استغل ضيعته الفلاحية النموذجية ضواحي العاصمة الرباط لجعل جزء منها شبيه متحف للمزروعات والنباتات، والجزء الآخر فضاءات لحفظ التراث المغربي.
8: أولا حاولت نغرس عدد ديال الأشجار بحال أغوكاغيا، بحال النخيل، لي واشنطن، لي كوكوس، بحال النخل، النخل القزام، بحال الورود كيفما كان نوعها. ولكن الورد اللي أثر بيا هو الورد ديال قلعة مكونة، لا غوز دو داماس، اللي تتقطر اللي تيخرج منها ليسونس. تعرف ليترو ديال ليسونس ديال لا غوز دو داماس يعني 25 مليون ديال السنتيم. الو غارت هنا واحد 3000 نقره ونجحت. شنو درت؟ عاود مشيت للعشوب العطريه، هذه العطرشه، الخزامه، ازير، لويزا.
7: تتوفر الضيعة النموذجية على أنماط عديدة من النباتات العطرية والمزروعات الموسمية والحوامض والورود النادرة التي يعتني بها هذا الطبيب الفيلسوف عناية غير عادية. وتضم الضيعة أيضا حيوانات برية أصبحت أليفة وسط هذا المشتل الأخضر الذي أراد منه صاحبه أن يكون فضاء للأشخاص الذين يرغبون في معرفة أسرار وخبايا عالم النباتات والأشجار والخضروات دون أهداف مالية.
9: واحد الضيعة هنا نموذجية، والحيوانات والمزرعة فيها العطور وفيها الورود، وبقى تيجمع هادي شي 80 عام، ماشي 80 عام، نقول واحد 70 عام، وهو تيجمع في الاشياء وتيمشي يلقطها من المدن ومن بلايص المخبعه ديال المغرب، وتيبقى يلقط. ومي تنجي ندوز معاه النار هنايا عاد تنتعلم انا الحياه.
7: الجزء المثير في هذا المتحف او الضيعه النموذجيه يوجد فيما يحويه هذا ثمينه ونادره، ساعات تاريخية عقدها يزيد عن قرون من الزمن في متحف يكاد المرء يتخيل كأنه بأكبر متاحف العالم. ساعات مضبوطة ومعلقة على الجدران ترمز لحقب طويلة، أغلبها تم اقتناؤها من مدن تاريخية كالرباط وفاس ومراكش بمعية الأبواب المعلقة والنوافذ والموائد التاريخية التي تذكر الزائرين برمزية التراث وصونه من الإتلاف. وغير بعيد عن هذا الفضاء فضاء آخر من الأواني العتيقة التي يستعملها المغاربة منذ قرون، مرتبة ومزينة ومعلقة كأنك في مطبخ ذو قرون، والهدف الحفاظ على تاريخ المطبخ المغربي. أوان وآلات مصنوعة من المتلاشيات أعادها فريق العمل إلى الوجود بتصاميم وأنامل مغربية تقليدية، والهدف دائما الحفاظ على الهوية المغربية التاريخية.
8: الحفاظ على التراث المغربي ما خصوش يكون هي من عند طرف الدولة، وخصها الدولة ما تجاهلش هذا الموضوع، لأنه يا للأسف عدد ديال الأشياء جميلة جدا، جميلة جميلة، وعدد الناس يدوزوا قدامها ما تديولهاش الغايه. خص شي واحد اللي يكون عارف عاش فيها. تخيل شي محل شي سقايه كنتي تشرب فيها الماء يوميا وتبرك على داك هذيك وتشرب داك المويه.
10: النموذج تمتاز بشي حوايج اللي مزوينين استفدنا فيهم حنايا من الدراسه، تعلمنا الصنعه ديال البيبان الشراجم، ولكن جينا هنا تنصيبوا الطيور، ما خلينا اي حاجه صيبناها كما كان النوع ديالها، فهمتي؟ دابا جينا تنصيبوا الدار الدائريه، خدامين فيها الله، بدينا بالشراجم ديال فاس وداكشي تنصيبوا فيها.
7: وما خفي اعظم حين يوجد بهذه الضيعه النموذجيه ركن مهم من تاريخ المغرب عبر قرون، حاويات لحمل السلع بعدما كانت مهمله اصبحت بيوتا تقليديه مفروشه بالاثاث المغربيه الاصيله. الزرابي بكل أشكالها، والهندام المغربي العربي والبربري، والألبسة التراثية حاضرة وسط هذه البيوت المبنية بشكل دائم.

0: إيري والمزخرفة بأرقى وأعرق المنحوتات والنقوش المغربية الأصيلة والتي ترمز لكل المناطق والقبائل المغربية على اختلاف نمط عيشها عبر التاريخ كعادات وتقاليد سكان الأطلس المغربي وجنوب شمال وشرق المغرب. هي مزرعة نموذجية تجمع العديد من المزروعات والنباتات العطرية، لكنها جزء كبير من ذاكرة المغرب ثقافيا وتراثيا. لبرنامج زاجل، عبد الله الشهب، منطقة عين عودة، ضواحي الرباط.
1: وفي كل محطة من محطاتنا نجد ما يدهشنا ويلهمنا. إلى أن نلتقي من جديد، كونوا على موعد مع حلقة أخرى من برنامج زاجل.

0: لقد تعرضت دولتنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة نعدها صديقة، على الرغم من أننا لم نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا أو سواحلنا في أي عمل عسكري ضدها، وأبلغناها بذلك مرارا عبر قنواتنا الدبلوماسية.
1: تدري أن الكويت تمتلك منظومة دفاع جوي متطورة ولله الحمد، من أبرزها نظام الباتريوت. هذا النظام يعتبر من أهم منظمة الدفاع الجوي بالعالم، مهمته الأساسية اعتراض الصواريخ قبل ما توصل إلى أهدافها، ويستخدم في أكثر من 18 دولة، وأثبت يعني كفاءة عالية في حماية الأجواء. تتعتقد أن الصاروخ يتم اكتشافه إذا دخل أجواءنا أو غلافنا الجوي فقط؟ ترى الصاروخ أو أي صاروخ معادي يتم رصده منذ لحظة إطلاقه عبر الأقمار الصناعية ومتابعته لحظة بلحظة، وتحديد سرعته وإحداثياته منذ لحظة خروجه من أرض العدو. يعني أي تحرك يتم رصده بسرعة، وأي خطر يتم التعامل معه ضمن منظومة متكاملة. والأهم من ذلك كله إن في كوادر وطنية مدربة ولله الحمد، وتشتغل ليل ونهار عشان أمن البلد. يمكن ما نشوف هالجهود هذه بشكل يومي، لكن وجودها هو السبب في شعورنا بالأمان وثقتنا الكبيرة فيهم ولله الحمد، لأن منظومة كاملة تعمل وتشتغل بصمت. الكويت بخير دام فيها عيون ساهرة تحميها.

يرجع افتتاح أول مكتب للبريد في الكويت إلى 24 من مارس من عام 1915 ميلادية، حيث أبرقت دائرة الشؤون الخارجية والسياسية في حكومة الهند البريطانية برقية إلى الوزير في الدائرة السياسية بمكتب الهند في لندن، تفيد بأنه تم إبلاغهم من قبل دائرة البريد بافتتاح ذلك المكتب في الكويت. وقد جاء هذا الافتتاح تتويجا لجهود طويلة ومضنية من المباحثات والمشاورات التي أجراها الشيخ مبارك الصباح مع السلطات البريطانية التي تعود إلى العام 1901 ميلادية. ولم تكن الكويت تشتمل على دائرة رسمية للبريد قبل ذلك التاريخ، كما أن معظم التجار كانوا يرسلون رسائلهم وطرودهم وحتى أموالهم عبر طريق السفن الشراعية، وكانت الرسائل تسلم باليد إلى نوخذة السفينة كأمانة لديه، ولربما سلمت رسائل إلى البحارة أو المسافرين الذين يتعهدون بدورهم توصيلها في أثناء رحلتهم إلى أصحابها عبر محطات خط سيرهم في الخليج مثل البصرة، البحرين، مسقط، وبوشهر، وإلى موانئ الهند وعدن وشرق أفريقيا. وأما الرسائل ذات الصلة بنجد والحجاز أو الإحساء فإنها كانت ترسل من الكويت عبر قوافل الإبل التي تأتي وتعود عن طريق الصحراء، حيث كانت الكويت متنفسا تجاريا مهما لبادية نجد وحائل وما يجاورهما من مناطق. وتشير مصادر إلى دور مهم قامت به عائلة المزيد منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث كانت تقوم بنقل وتوزيع الرسائل من الكويت إلى مكتب بريد البصرة ومنه إليها. وكانت عائلة المزيد تنتقل بين نجد والكويت إلى أن استقر محمد مع ابنه مزيد بالكويت في عام 1820 تقريبا، وبعد فترة وجيزة توفي الأب محمد بمنطقة القصيم في إحدى رحلاته. وأما مزيد فطابت له الإقامة والاستقرار في الكويت، وكون أسرة من 4 أبناء هم ناصر وعلي وعبد الرحمن وأحمد. وعمل لبنان الكبيران ناصر وعلي بخدمة البريد من الكويت إلى بريد البصرة ومنه إليها، وعقب فترة لحقهما عبد الرحمن وأحمد، واشتهرا بهذا الدور لفترة طويلة، بل ارتبط اسمهما ارتباطا وثيقا بتاريخ البريد في الكويت، ولقب كل منهما بلقب الساعي. وهذه رسالة من أحمد المزيد الساعي من الزبير إلى حمد الخالد الخضير في البصرة، مؤرخة في 7 من أكتوبر لعام 1905 ميلادية، يخبره فيها بأنه عزم على الذهاب الليلة ويطلب إليه عدم التأخر في تسليم رسائلهم لشخص قادم من طرفه، ويطلب كذلك أن يأمره بالمرور على البوسطة في بيت شبيلي ليأخذها في طريقه إليه. ولم تذكر لنا المصادر متى بدأ الإخوان المزيد العمل، ولكن إذا كان مكتب البصرة الهندي قد افتتح في عام 1868 ميلادية، ومكتب الكويت قد باشر خدمة البريد في عام 1904 ميلادية بشكل غير رسمي بمقر المعتمد البريطاني، فإن من المحتمل أن يكون ناصر وعلي المزيد
قد باشر عملهما في عام 1885 ميلادية تقريبا. ويذكر الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في مقابلة تلفزيونية أجراها مع سيف مرزوق الشملان في عام 1966 ميلادية أن الكويتيين وفي الحقبة التي تسبق حكم الشيخ مبارك الصباح كانوا يستلمون رسائلهم من ديوانية المسجد كما كانوا يبعثونها من الديوانية ذاتها حيث تلقى في كيس معلق على باب الديوانية كتب عليه بريد وكانوا يبعثون برسائلهم تلك بعد لصقها بطوابع البريد الهندية وأما إذا لم تكن الطوابع بحوزتهم فإنها تشترى فيما بعد وتلصق بمكتب بريد البصرة وكانت ديوانية المسجد تقع في حي القبلة حيث تطل الديوانية الملحقة ببيت المسجد على الزاوية مقابل مسجد البدر وبيت عائلة الصقر وتتميز السكة بمسقف المسجد أو بمسقف المسجد وتسمى أيضا بمسقف الصقر ومسقف من سقف وهنا هي الشارع الصغير السكة التي سقفت أي وضع لها سقف وهذه وثيقة تتضمن إشارة بتسليم عبد الرحمن المسجد الساعي مبلغ ليرة عثمانية في رسالة مرسلة من أحد تجار بغداد إلى الحاج فهد الخالد ربما هي نظير أتعاب نقل البريد الخاص من البصرة إلى الكويت والرسالة مؤرخة في 19 من مارس من عام 1906 ميلادية ويبدو من ضمن الوثائق مغلف رسالة من يوسف الثاقب المقيم في زبير مرسلة إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح على يد عبد الرحمن المسجد يعود تاريخ الرسالة إلى 9 أكتوبر من عام 1907 ميلادية.

في وقت الأزمات مو كل شيء ينشاف لازم ينشر. لقطة بسيطة ممكن تكشف مكان وإحنا ما نقصد، لكن غيرنا ممكن يستفيد منها. خل وعيك يحمي بلدك، لا تصور ولا تنشر. الكويت تستاهل لحميها، وأمان أهلها أهم من أي صورة.

أطلقت الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها التجارية إلى مدينة زيورخ السويسرية بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والجمعة ضمن جدول رحلات الصيف، في خطوة تستهدف توسيع شبكة وجهاتها العالمية والوصول إلى أسواق جديدة تلبي احتياجات العملاء.

تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت باستخدام أموال إيرانية لتعويض الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج، محذرا من التداعيات الاقتصادية لهجمات إيران، ومؤكدا أن النظام الإيراني سيخسر المواجهة.

تستدعي شركة هوندا اليابانية أكثر من 880 ألف مركبة بسبب خلل محتمل في نظام التعليق الخلفي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة وزيادة خطر الحوادث. ويشمل الاستدعاء عددا من طرازات هوندا بايلوت وريدج لاين وباسبورت إضافة إلى أكيورا MDX.

رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2027 بمقدار 190 ألف برميل يومياً ليصل إلى نحو 1,730,000 برميل يومياً، فيما انخفض إنتاج أوبك بلس خلال مايو الماضي ب 190 ألف برميل يومياً مقارنة بأبريل الماضي.

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن نحو 7 ملايين برميل من النفط تعبر يومياً من الخليج العربي بمساعدة الجيش الأمريكي، مشيراً إلى أن النفط الإيراني لا يخرج عبر مضيق هرمز، متوقعاً عودة التدفق الحر للطاقة في حال التوصل إلى اتفاق.

ثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 37% للمرة الثالثة على التوالي مع استمرار مراقبة تأثير الحرب المنطقة على التضخم، مؤكدا تراجع وتيرة التضخم خلال مايو الماضي رغم الضغوط الناتجة عن التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

استعاد الدولار توازنه بعدما سجل أدنى مستوى له خلال أسبوع مع ترقب الأسواق لاتفاق محتمل لوقف الحرب في الشرق الأوسط، فيما ارتفع أمام الين وتراجع بشكل طفيف أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى نسبة 2.5% خلال عام 2026 بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، محذراً من تباطؤ أكبر إذا تعطلت إمدادات الطاقة، مع توقع تحسن النمو خلال عامي 2027 و2028 حال استقرار الأسواق.

اقترحت الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي خفض موازنة الاتحاد للفترة من 2028 إلى 2034 بنسبة 2% مقارنة بالمقترح السابق، ويهدف هذا التوجه التقشفي المعتدل إلى مواجهة الضغوط المالية، في حين يطالب البرلمان الأوروبي بزيادة الإنفاق لدعم الدفاع والتنافسية.

تراجعت أسعار الذهب لتتجه إلى خسارة أسبوعية بنحو 23% بفعل المخاوف من التضخم واحتمال رفع الفائدة الأمريكية، فيما هدأت المخاوف الجيوسياسية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران.

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا خلال أبريل الماضي بنسبة 10%، ويعتبر هذا الانكماش الأول منذ أغسطس 2025، متأثرا بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط، فيما جاء التراجع نتيجة ضعف قطاع الخدمات واستقرار قطاع الإنتاج مع نمو محدود في قطاع البناء.

تراجعت أسعار النفط بنحو 5% لتواصل خسائرها بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خطة توجيه ضربات لإيران والكشف عن اتفاق وشيك مع طهران، ما خفف مخاوف الأسواق من تصعيد عسكري جديد.

0: أخاطبكم في هذه الليلة بصفتي أبا وقائدا ومسؤولا أمام الله تعالى ثم أمامكم عن أمن دولة الكويت وأمانها في فترة تشهد فيها المنطقة تطورات متسارعة وتوترات متزايدة وتصعيدا غير مسبوق ينجم عنها تداعيات تستوجب من الجميع أعلى درجات الوعي واليقظة والثقة.
1: هنا الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد.
2: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
3: يا شبابا جاء يبني
1: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. الشرع ينفي التدخل في لبنان ويدعو إلى دعم الاستقرار. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يوسع اقتحاماته في الضفة ويستهدف عشرات القرى الفلسطينية. موسكو تؤكد تفوقها الميداني وتلوح بورقة الردع النووي في بيلاروسيا. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتقدم بثبات. هنغاريا توافق على انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبيونغ يانغ تؤكد تمسكها بقدراتها النووية وترفض ضغوط واشنطن وسيول. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى إطار عمل مبدئي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي قد يوقع خلال الساعات المقبلة، وأكد أن التفاهم المرتقب يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، بما يعزز استقرار إمدادات الطاقة العالمية. وفي هذا السياق، وصف مسؤول أمريكي الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع، فيما أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتصالا هاتفيا مع ترامب لبحث الجهود الدولية الرامية إلى دعم مسار التهدئة. وفي تطور مرتبط بالجهود الدبلوماسية، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الاستعدادات جارية لاستكمال إجراءات التوقيع، فيما وصف مسؤول أمريكي الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع. وبدوره قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستنظم حفل توقيع إلكترونيا عبر تقنية الاتصال المرئي لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني. أما على الصعيد الأمني، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة انتحارية في محاولة لاستهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن القوات الأمريكية أسقطت جميع

جميع الطائرات خلال الساعات الماضية، مؤكدة استمرار حركة الملاحة عبر المضيق بصورة طبيعية، وأن ممر التجارة الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور. وحول تطورات الأوضاع في لبنان، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء لسكان عدد من القرى والبلدات الحدودية. وفي المسار السياسي، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقرر استئنافها في 22 من الشهر الجاري بوساطة أمريكية بهدف تأمين انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان. وفي المقابل، أفادت التقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال تلقي توجيهات من القيادة السياسية بوقف التقدم البري في جنوب لبنان ضمن التفاهمات الجارية والجاري العمل عليها بين واشنطن وطهران. وفي سوريا، نفى الرئيس السوري أحمد الشرع صحة الأنباء المتداولة بشان أي تدخل سوري في لبنان، مؤكدا أن دمشق تدعو إلى وقف الحرب ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح الشرع أن ملف ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية في المرحلة الحالية في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في تهدئة الأوضاع ودعم الاستقرار. وفي قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة عبر غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا مناطق متفرقة، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين جراء القصف المتواصل. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة طالت عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في محافظتي رام الله وبيت لحم وسط الضفة الغربية المحتلة. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. نتحول إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، مؤكدة استمرار تقدم قواتها على المحاور القتالية في شرق وجنوب أوكرانيا. ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات بلاده تحافظ على تفوقها الاستراتيجي وتواصل التقدم على مختلف الجبهات، مشددا على أن الضربات التي تتعرض لها روسيا لن تؤثر في مسار العمليات العسكرية. وفي تطورات ذي صلة، حذرت موسكو من اتساع رقعة المواجهة مع الحرب والغرب، مؤكدة أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا يوفر مظلة ردع للحدود الغربية لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي،
ويشكل ثقلا موازيا لتحركات أوكرانيا وقوات حلف الشمال الأطلسي. وفي المسار الأوروبي، أعلنت هنغاريا موافقتها على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو الجاري، مؤكدة أن الخطوة تمثل بداية مسار تفاوضي طويل نحو العضوية الكاملة. وفي المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية موافقة دول الاتحاد على إطلاق أولى جولات التفاوض مع أوكرانيا ومولدوفا. وفي باريس، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الرئيس الفرنسي سيستضيف نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل في قصر فرساي قرب باريس، وذلك عقب قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا هذا الأسبوع. وعلى خط موازٍ، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن ترامب سيجتمع مع عدد من قادة الشرق الأوسط، مما كما سيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش القمة. في بيونغ يانغ، أكدت كوريا الشمالية تمسكها ببرنامجها النووي، معتبرة أن مسألة نزع السلاح النووي حسمت بشكل لا رجعة فيه، وذلك ردا على المباحثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن تعزيز آلية الردع النووي. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن الضغوط والتعاون العسكري بين واشنطن وسيئول لن يؤثر على وضع بيونغ يانغ كدولة نووية، مؤكدة مواصلة تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة ما وصفته بالتهديدات المتزايدة. ويأتي ذلك عقب محادثات أمريكية كورية جنوبية في سيئول تناولت سبل مواجهة تنامي البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية وتعزيز التنسيق الدفاعي بين الجانبين. ونتحول إلى مالي، حيث قال الجيش المالي أن قواته نفذت عملية في منطقة ليرة شمال البلاد أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين الذين وصفهم بالإرهابيين، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية في عدة مناطق. وكان الجيش المالي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعات مسلحة خلال الأيام الماضية. وفي العاصمة كينشاسا، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710 حالات، بينها 149 وفاة، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها للحد من انتشار المرض واحتواء بؤر التفشي. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول أن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. الشرع ينفي التدخل في لبنان ويدعو إلى دعم الاستقرار.
شهداء ومصابين.

المصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. موسكو تؤكد تفوقها الميداني وتلوح بورقة الردع النووي في بيلاروسيا. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في حربها.

وسيئول. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات، البرنامج الذي نتوقف فيه عند القيم النبيلة والأخلاق الرفيعة التي تساهم في بناء الفرد وصلاح المجتمع. حديثنا اليوم عن الأدب مع الوالدين، ذلك الخلق العظيم الذي قرنه الله تعالى بتوحيده وجعله من أجل القربات وأعظم الطاعات. فبر الوالدين وحسن الأدب معهما ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو عبادة يقترب بها المسلم إلى ربه، وعنوان على الوفاء والخلق الكريم. وسيكون معنا في هذه الحلقة حديث قيم لفضيلة الشيخ عمر بن رشيد الزبيدي، يتناول فيه جانبا من جوانب الأدب مع الوالدين، مبينا مكانة هذا الخلق العظيم وأثره المبارك في حياة الأبناء والأسر والمجتمع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، وأن يجعلنا من المحسنين إليهما، المحافظين على حقهما، الساعين إلى رضاهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بصورته الحقيقية مرتين، غيرها كان يأتيه بصورة رجل، لكن رآه بصورته الحقيقية مرتين. لما

0: أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالرسالة، قال رأيت جبريل له 600 جناح، الجناح منها سد الأفق، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأخذني فغطني، يعني ضمني حتى أدركت الجهد، تعبت. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة وليس لا أريد القراءة. يقول فتركني ثم غطني، فعل ذلك 3 مرات. ما الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بردت عظامه وخاف، وجاء إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول دثروني دثروني، لأن الإنسان إذا خاف تبرد عظامه. فأدفأته خديجة ووضعت عليه ما يستره من البرد، فلما هدأ عليه الصلاة والسلام قال لها والله لقد خشيت على نفسي. انظر إلى الكلام الموفق، وخديجة توها ما تعرف، للحين ما بلغها أنه أرسل عليه عليه الصلاة والسلام، والله لقد خشيت على نفسي. انظر إلى جبر الخاطر والتذكير بالمعروف وعمل المعروف السابق، وأنك تجبر خاطر من حولك وأنك تجبر كسرة. قالت كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل العاجز وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يأتي صاحب لك مكسور أو مسه ضرر، ما الذي يضرك أن تأتيه بكلمات تواسيه وتأتيه بما يجبر خاطره وتثبته بعد أن حصل له شيء من الاهتزاز؟ باب اللسان باب واسع للأجور، وتحمل هذه الصفة أنك تدخلها في قول النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. ومن الأمور التي يصان فيها اللسان أن المرء يبتعد عن الآثام والمعاصي ومساوئ الأخلاق في لسانه، ولذلك حرم الإسلام الكذب، وحرم الإسلام الغيبة، وحرم النميمة. النميمة هي أن ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يأتي حتى وإن كان صادقا، يأتي إلى أخ فيحرضه على أخيه وشقيقه، ويأتي ليذكره بمواضع الخلل، يأتي ليدخل بينه مدخل السوء فيذكره بتجارة بينه وبين أخيه قد كسدت، ويقول هي ماضية في الزمن الماضي. إيش معنى لما دخلت معه كسدت هذه التجارة؟ فيبدأ يفتح ثغرات في العلاقات بين الناس. يأتي إلى شخص فيقول فلان يتكلم عليك بكذا وكذا، وهو فعلا ممكن تكلم عليه، لكن ممكن تكلم عليه في حالة غضب. لو أنه نقل السياق، نقل السياق لما حصلت مشكلة. يعني الحين في واحد يجيك يصير بينه وبين صاحبه أو يحرضونه بكلام ويقول كلام مؤذي. السلف يقولون سبك من بلغك السب، هذه الكلمة طارت مع الهواء. الذي جاء ونقلها إليك هو ضربها في وجهك، ممكن يقول عليك كلمة قاسية. لو أنه بحث عن السياق شاف أن حطوك في حلقة، أنت ليش ما تصير مثل فلان، ليش ما تصير، مرة سكت مرتين، ممكن سبك. آخر شيء سبك من بلغك السب طارت مع الهواء، يأتي فينقلها بلسان الناصح وهو إنما لا يريد إلا شرا. لذلك قالوا نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. يقول ابن عباس مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان، وما يعذبان بكبير، ما يعذبان بكبير في نظر الناس لكن عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني أنه لا يتنظف من البول، تناله النجاسة فتكون صلاته باطلة لأنه متلبس بالنجاسة. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريدين من نخل رطبين ووضعهما على القبر وقال أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. كم من الناس يقع في النميمة، يقع بالبلاسة ويتكلم بكلام لا يليق بالرجل أن يفعله. ولذلك تجد الناس كانوا يتحرزون بالألفاظ حتى مع الأعداء. لما تجد قصائد العرب القديمة وتجد قصائد حتى البادية تجده يخاصم الرجل ويقاتله، ثم لما يذكر أفعال أصحابه يقدمها بثناء على صاحبه الذي كان عدوا له وكان معه في المعركة. مبادئ وقيم وشيء من النقاء العاري الذي لا يدركها إلا أفاضل الناس.
1: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، نأمل أن تكون اللحظات التي قضيتموها معنا قد أضافت إلى يومكم معنى طيب وفكرة نافعة وتأملا يدعو إلى تحسين القول والعمل. الحياة تمضي سريعا لكن يبقى الأثر والكلمة الطيبة، ويبقى الأثر الذي يتركه الإنسان في نفوس الآخرين. فاجعلوا من أقوالكم جسورا للود، ومن عباراتكم رسائل احترام، ومن تعاملاتكم عنوان للخلق الرفيع. نشكر لكم حسن المتابعة، ونقدر وقتكم الذي خصصتموه لهذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القيم الثابتة والسلوك الحسن والبصيرة في القول والعمل. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من شذرات، نستودعكم الله، إلى اللقاء، على أمل اللقاء القريب.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: في إذاعة دولة الكويت، عقارب ساعتنا تشير إلى 6:26 صباحا.
4: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم. إذاعة

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الأمل الممتد كأفق بحرنا الجميل، صباح التفاؤل الذي يشرق مع خيوط الشمس الذهبية ليعلن بداية أسبوع جديد ملؤه الحياة والنشاط. عبر أثير إذاعة دولة الكويت نلتقي بكم ونصافح قلوبكم النقية في هذا الصباح المبارك. أهلا بكم في برنامجكم صباح الخير. أيها الأعزاء، مع كل إشراقة جديدة تمنحنا الحياة فرصة لنبدأ من جديد، لنرسم أحلاما أكبر ولنخطو نحو أهدافنا بشغف لا ينطفئ. الصباح ليس مجرد وقت، بل هو هدية غالية تحمل بين طياتها أملا يتجدد وفرحا ينتظر أن نصنعه بأيدينا. لكم أحلى وأجمل تحية في بداية هذا الصباح، في بداية هذا الأسبوع، من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

صباح الخير يا كويت، صباح الأمل والتفاؤل، صباح بداية أسبوع جديد فيه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. مع إشراقة هذا الصباح نفتح صفحة جديدة مليئة بالعطاء والعمل والإنجاز، ونسأل الله أن يجعل أيامنا القادمة خيرا وبركة، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. هذه تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

إذا كان الصباح كما قالت الزميلة زينب ليس مجرد وقت، إذن حدد خرائط يومك واستغل أجمل الاتجاهات لتسير نحو خطوات النجاح. تحية لكم من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

وكما عودناكم دائما في بداية مشوارنا الأسبوعي أن نقف مع أنفسنا وقفة صدق وتأمل نعيد فيها ترتيب

ذواتنا لنرتقي بها نحو الأفضل. نطرح عليكم سؤال الروح لهذا اليوم، لنبقى مع هذا السؤال فيما بيننا وبين أنفسنا، نتدبر معانيه في عمق وجداننا. لو أتيحت لك اليوم فرصة لإسقاط موقف أو فكرة قديمة لم تعد تخدم نموك، فما هو أول شيء ستتخلى عنه لتفسح المجال لأشياء أجمل؟ في بداية هذا الصباح نتمنى لكم رحلة صباحية موفقة، لكم أحلى وأجمل تحية من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: وسؤال، مجرد سؤال صديقنا المستمع، هل تعلم أن هناك فرق بين النظر والتأمل؟ النظر لكي نرى الأشياء، أما التأمل فهو الوقفة التي يتم فيها فهم القصد والتروي في التعامل مع معطياته. تحيات المخرج بدر المروان.
1: لأجل أرض نبضها الكرامة وتاريخها المجد، نقف إجلالاً ونصدح حباً مع نشيدنا الوطني.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. آمين يا أرحم الراحمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كل صباح يشق ضياءه في سمائنا هو ورقة بيضاء يطويها الوطن بين يديك ويهمس لك ماذا ستكتب لي اليوم؟ إن الانتماء الحقيقي لا يقاس بالمسافات بل بعمق الأثر الذي نتركه وراءنا. الوطن حكاية مستمرة نحن كتابها، وكلما أخلصنا في سطر جعلنا الخاتمة أجمل وأبهى. الوطن ينمو بتلك التفاصيل الصغيرة التي لا يراها أحد سواك، ينمو بأمانيك وأنت تنجز معاملة، بشغفك وأنت تشرح درسا، وبفكرتك المبتكرة التي تذلل بها صعاب اليوم. كل جهد مهما بدا بسيطا هو النبض الذي يبقي هذا الكيان قويا وشامخا. لنجعل من هذا الأسبوع عهدا جديدا مع ذواتنا، أن لا يمر نهار دون أن نمنح هذه الأرض بصمة تليق بها، فالإتقان هو لغة الحب الأصدق، وبه وحده نصنع مجدا نفتخر به جميعاً.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: ومن نبض التطوير والتجديد ننتقل معكم إلى قراءة لطيفة في دفتر أجوائنا لهذا اليوم. في هذا الصباح الباكر تصافحنا نسمات تصل فيها درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية مع شعور حقيقي يلمس 36، وكأن نهارنا يستعجل خطاه ليبث فينا الدفء والحيوية سريعا. أما رحلة الشمس الذهبية لهذا اليوم فستكون ساطعة ومشرقة تماما برؤية نقية، إذ تشير قراءات الماضي القريب والحاضر إلى أن الحرارة ستعتلي قمتها لتلامس 39 درجة مئوية في ساعات الظهيرة. لذا نهمس لكم بتحية رقيقة، دعوا مظلاتكم قريبة، اجعلوا الماء رفيقكم الدائم في كل خطوة. وما يزيد هذا النهار خفة ولطافة هي حركة الرياح الشمالية الغربية الخفيفة التي تتهادى بهدوء بسرعة قد تصل إلى 18 كيلومترا في الساعة لتلطف جفاف الأجواء الصيفية المعهودة، حيث تتراجع نسب الرطوبة تدريجيا مع تقدم النهار لتبلغ معدلات مريحة. أجواء صيفية نشطة تنتظر بصمات إنجازاتكم، فتفائلوا بالخير واجعلوا يومكم باهجا كقلوبكم مستمعين الكرام.
1: والنسمات التي تصافحنا بحرارتها ترى صفحة غيرنا عبر محطات العالم التي تسعى لتسجيل درجاتها. أنتاركتيكا تسجل درجة حرارة قياسية لشهر يونيو، والعلماء يحذرون. سجلت درجات الحرارة في أنتاركتيكا مستوى قياسي لشهر يونيو ببلوغها 15.4 درجة مئوية في وقت يذوب الجليد بمعدلات غير طبيعية خلال فصل الشتاء، وفق ما أفاد علماء مناخ في وكالة فرانس بريس. سجلت محطة إسبيرانزا وهي قاعدة بحوث أرجنتينية تقع في شمال شبه الجزيرة هذا الرقم غير المسبوق في 6 يونيو. يعود الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة سجلت في هذا الشهر إلى العام 1998 حين بلغت 13.3 درجة مئوية، كما أن موجة الحر الحالية تتجاوز بكثير متوسط درجات الحرارة المعتاد في محطة إسبيرانزا لشهر يونيو والذي يبلغ 6.2 مئوية تحت الصفر. قال عالم المناخ في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الأرجنتين خوسيه لويس لوكالة فرانس بريس إن هذا الرقم غير معتاد بتاتا في مثل هذا الوقت من العام، كما سجلت قاعدتا ماريمبو وسان مارتن الأرجنتينيتان درجات حرارة غير مسبوقة بين 5 و6 يونيو. وقال الأستاذ في جامعة غرونغن راول كوريدير لوكالة فرانس بريس إن موجة الدفء التي تضرب شمال القارة القطبية الجنوبية ليست حدثا معزولا، بل يؤكد وجود نمط سائد، محذرا من أن مثل هذه الظواهر ستستمر في الحدوث وبوتيرة متزايدة ما لم يكبح جماح ظاهرة احترار المناخ. وبالرغم من ارتفاع درجة الحرارة، دع أجواءك الداخلية دافئة إن لم تكن باردة. يعني مهما كانت باردة لك عن تمشي شايلة ثلاجة أو مكيف هذا شيء آخر. إذن نتمنى لكم دائما أجواء طيبة وسعيدة. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
0: صيف بداية أسبوع حرارة مرتفعة، دعونا نبرد على أنفسنا بقصة حب في حديقة حيوان يابانية.
2: إيلون ماسك يعتزم إرسال بشر إلى المريخ.
1: وسمك القرش عندما يحب النساء.
0: وفي جولتنا الصحية بعيدا عن المسكنات، كيف تحارب رائحة التراب المبلول إجهاد العمل المكتبي في 5 دقائق؟
2: ضعف عملية الهضم أسباب مرتبطة بالنمط الغذائي.
1: وأنت عزيز المستمع، ماذا تعرف عن مرض الخرف؟
0: وفي جولاتنا الثقافية الفنية نتابع أخبار فيلم سيفن دوغز.
2: ولدينا جولات عديدة عزيزي المستمع في برنامج صباح الخير، منها الأخبار المحلية والعربية والدولية والاقتصادية. دعونا ننطلق على بركة الله في برنامج صباح الخير.
3: في صباح الخير
1: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
3: في صباح الخير
1: والمنوعات. في منوعاتنا يأخذنا الخبر إلى أستراليا. هناك قالت السلطات في أستراليا إن امرأة أصيبت بجروح خطيرة جراء هجوم لسمكة قرش على أحد شواطئ سيدني في أحدث واقعة ضمن سلسلة هجمات لأسماك القرش قبالة السواحل الأسترالية. وذكرت الشرطة في بيان لها أن أجهزة الطوارئ استدعيت صباحا إلى شاطئ كوجيه في شرق سيدني أكبر مدن أستراليا بعد ورود بلاغات عن تعرض امرأة تبلغ من العمر 30 عام لعضة من سمكة قرش كبيرة على بعد نحو 30 مترا من الشاطئ. أضافت الشرطة انتشل أفراد من الجمهور المرأة من المياه وبدأوا بتقديم الإسعافات الأولية، مشيرة إلى أنها أصيبت بجروح خطيرة في الذراعين والساق. وقال مفتش إسعاف نيو ساوث ويلز

0: مايك كورليس للصحفيين في شاطئ كوجي أصيبت بجروح كبيرة في الساق والذراعين وستحتاج إلى الكثير من الجراحة. أغلق شاطئ كوجي والشواطئ الأخرى في هذه المنطقة لمدة 24 ساعة عقب الهجوم.
1: يقال بأن الحب لا يعرف المستحيل، قصة عشق طريفة لقرد كهول تشغل مواقع التواصل في اليابان. في مشهد باسم أثار بهجة آلاف المتابعين، تصدر القرد الكاهل بانش مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصبح بطلا لأظرف قصة حب شهدتها إحدى حدائق الحيوان الشهيرة في اليابان. فبعد سنوات طويلة قضاها بانش في عزلة هادئة وسط ترقب ومتابعة مستمرة من زوار الحديقة ورعاتها، ابتسم له الحظ أخيرا ليجد شريكة حياته المناسبة داخل المحمية. هذا التقارب العاطفي الطريف بين القردين والذي تجلى في تشارك الطعام، النظرات المريبة، جذب انتباه العاملين الذين بدأوا في توثيق لحظاتهم المرحة، ولم يمضي وقت طويل حتى تحول هذا الزواج السعيد إلى حدث يفتح نوافذ الفرح لدى الزوار الذين باتوا يقصدون الحديقة خصيصا لمشاهدة الثنائي المحبوب وتقديم التهاني لهما على طريقتهم الخاصة. هذه اللقطات البسيطة الخفيفة تذكرنا مع إشراقة هذا النهار بأن البهجة قد تأتي من أكثر الأماكن غير المتوقعة، وأن الابتسامة هي المفتاح الأجمل لبداية أسبوع حافل بالتفاؤل. فدعوا قلوبكم تبتسم، استقبلوا يومكم بكثير من الرضا والمرح، ودائما ثقوا بالصدف في حياتكم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

مستمعينا الكرام وإلى أخبارنا المحلية. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بزيارة المصاب عايض العتيبي ومصابي الاعتداء الإيراني الأثم الذين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوضاعهم العلاجية. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الزيارة على الحالة الصحية للمصاب عايض العتيبي الذي نقل مؤخرا من العناية المركزة إلى الجناح لاستكمال علاجه، واستمع إلى شرح من الطواقم الطبية حول وضعه الصحي وبقية المصابين والخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة حالتهم بصورة مستمرة. وأكد وزير الداخلية في البيان أهمية توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين وتسخير الإمكانيات كافة لضمان حصولهم على أفضل الخدمات العلاجية ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازم للمصابين بما يسهم في استقرار حالتهم الصحية وتسريع مراحل تعافيهم.

أحالت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أمس السبت عددا من المسؤولين في مركز رعاية وتأهيل المعاقين بمنطقة الصباحية إلى التحقيق للوقوف على أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، وذلك إثر زيارة تفقدية مفاجئة للمركز. قالت الوزير الحويلة في تصريح صحفي إن الزيارة للإطلاع على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للنزلاء في المركز

التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتفقد مرافق المركز والمطابخ ومدى جاهزية الوجبات وجودتها، إضافة إلى غرف الغسيل وآلية العمل ومستوى النظافة والسلامة في مختلف الأقسام. وأضافت أن أي تهاون يمس صحة النزلاء أو سلامتهم لن يقبل أو يتم التغاضي عنه، مشددة على أن سلامة النزلاء وجودة الرعاية المقدمة لهم فوق كل اعتبار. وأوضحت لحويلة أنها ستتابع بنفسها إجراءات التحقيق ومعالجة جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، مؤكدة استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة للتأكد من الالتزام بالمعايير المطلوبة. وشددت الوزيرة الحويلة على أن المسؤولية في مراكز الرعاية ليست شكلية، وأن أي تقصير سيقابل بإجراءات حازمة، لافتة إلى أن كرامة النزلاء وحقوقهم أمانة لا مجال للتهاون فيها.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم

0: وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. الشرع ينفي التدخل في لبنان ويدعو إلى دعم الاستقرار. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يوسع اقتحاماته في الضفة الغربية ويستهدف العديد من القرى والبلدات الفلسطينية. موسكو تؤكد تفوقها الميداني وتلوح بورقة الرد النووي في بيلاروسيا. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتتقدم بثبات. هنغاريا توافق على انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبيونغ يانغ تؤكد تمسكها بقدراتها النووية وترفض ضغوط واشنطن وسيئول. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم دائما نقول صباح الخير للذين أغناهم الله بالشكر والحمد والاستغفار والتوكل عليه. دعوتنا لكم بسعادة دائمة، نفوس راضية، قلوب صافية، وصحة وعافية. صباحكم الله بالخير.

حبيبي صورة واحلى من البنور صورة حبيبي صورة واحلى من البنور باقي العطاشة سحرة سحرة الدرية نور باقي العطاشة سحرة سحرة.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد في بدايه هذا الاسبوع، بعد ان اغلقنا الاسبوع الماضي على ارتفاع في مؤشرات السوق وكانت الجلسه ايجابيه. السوق في الاسبوع الماضي مستمعينا الكرام كان تاره بارتفاع وتاره بانخفاض. حقق مؤشر السوق العام في ختام جلسات الأسبوع الماضي في يوم الخميس 8722 نقطة، قيمة التداول كانت 79 مليون دينار و880 ألف، أما كميات التداول فكانت 339 مليون سهم و882 ألف، وعدد الصفقات 21 ألف صفقة و514. حصيلة هذه التداولات الإيجابية مستمعي الكرام، 62 شركة من شركات السوق قد ارتفعت في إغلاقها، بينما 59 شركة على تراجع وتسع شركات على استقرار وتسع شركات أخرى لم يتم التداول عليها. هناك شركات حققت مكاسب مثل وربا كابيتال وتصدرت الارتفاعات، وصلت إلى مستويات 740 فلس. أولى وقود أيضا من ضمن الشركات النشطة في هذه الفترة، 284 فلس بكميات عالية، 14 مليون سهم. الخصوصية كذلك 238 فلس. استثمارات 289 فلس. ساحل 75 فلس. أبار 192 فلس. السور 264 فلس. أعيان العقارية 184 فلس. المنار 115 فلس. أهلية التأمين 695 فلس. هذه أكثر 10 شركات ارتفعت في يوم الخميس الماضي مستمعي الكرام، بينما المتراجع من شركات السوق اللي تصدر التراجعات أصول وصلت إلى مستويات 334 فلس. فنادق أيضا إلى مستوى 170 فلس. بيت الطاقة 264 فلس. تسهيلات 286 فلس. والثريا 400 فلس. والنخيل تراجع حتى وصل إلى مستويات 255 فلس. وأجيال 300 فلس. معادن 168 فلس. كميفك 136 فلس. أركان 280 فلس. كل هذه الشركات التي تراجعت بكميات منخفضة مستمعين الكرام. الكميات الأعلى على وطنية العقارية، وطنية كانت مرتفعة عند مستويات 122 فلس بكميات عالية بلغت 42 مليون سهم و 866 ألف، بينما مدينة الأعمال أتت في المرتبة الثانية من حيث الكميات، وأيضا كانت مرتفعة عند 83 فلس بكميات بلغت 26 مليون سهم و 493 ألف. أولى وقود 14 مليون سهم. البيت 13 مليون سهم. الامتياز 13 مليون سهم. وأعيان 11 مليون سهم. مدار 11 مليون سهم. والساحل 9 مليون و 658 ألف سهم. وبيتك 9 مليون و 347 ألف سهم. وبيتك كان على ارتفاع عند مستويات 774 فلس. استثمارات 8 مليون و 892 ألف سهم. أما بالسيولة الأعلى هو بيتك 7 مليون دينار و 223 فلس. وطنية ليه على طول 6 مليون و 127 ألف دينار. التداولات على الوطني، وطني أيضا كان على ارتفاع عند 824 فلس. وطنية 5 مليون و 189 ألف دينار. أولى وقود 3 مليون و 894 ألف دينار. أعيان 3 مليون و 400 ألف دينار. الاستثمارات 2 مليون و 500 ألف دينار. مدينة الأعمال 2 مليون و 223 ألف دينار. بنك وربة 2 مليون و 137 ألف دينار. بنك الخليج مليون و 703. بيوت مليون و 665 ألف دينار. هذه بالنسبة للسيولة مستمعي الكرام. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي الأعلى على أولى وقود 1497 صفقة. كذلك أيضا مدينة الأعمال 1280 صفقة، بينما بيتك 600 بل بيتك 1257 صفقة. وطني 671 صفقة. بنك وربة 586 صفقة. ووربا كابيتال 576 صفقة، الامتياز 561 صفقة، وطنية 540 صفقة، عيان 509 صفقات، ومدار أخيرا 486 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في الأسبوع الماضي، متباينة الجلسات وكذلك أيضا مؤشر السوق العام، بينما مرة يكون في ارتفاع تأتي الجلسة اللي بعدها يتراجع، وهكذا تباين بين الأداء ما بين الإيجاب والسلب والسيولة حقيقة أيضا كذلك ترتفع وتنخفض. نأمل إن شاء الله في انطلاقة هذا الأسبوع الجديد أن تعود مرة أخرى السيولة الإيجابية الشاملة على جميع المؤشرات، خاصة وأن هناك هدوء في الأوضاع الجيوسياسية اللي نأمل إن شاء الله أن تنعكس بالإيجاب في بداية جلسة اليوم، بداية جلسات هذا الأسبوع، مع انطلاق العروض والطلبات بعد قليل بإذن الله. هذا ما نتمناه دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم أيها الأحبة في هذه الفقرة، نرجو دائما أن تكون فيها رسالة توعوية لكل متابعينا من المواطنين والمقيمين. في خبرنا الصحي يقول: مرض الخرف تراجع تدريجي في القدرات الذهنية. أكد أطباء الأعصاب أن مرض الخرف يعد من الحالات التي تؤثر على القدرات العقلية مثل الذاكرة والتفكير واتخاذ القرار، وغالبا ما يتطور بشكل تدريجي مع تقدم العمر. أشار مختصون إلى أن مرض زهايمر هو أحد أكثر أنواع الخرف شيوعا، ويؤدي إلى تدهور مستمر في الوظائف الإدراكية، مما يؤثر على حياة المريض اليومية واعتماده على الآخرين. وأوضح خبراء الصحة أن التشخيص المبكر يساعد في تحسين جودة الحياة من خلال العلاجات الدوائية والدعم النفسي وتنظيم البيئة المحيطة بالمريض لتقليل التشتت. أكد أطباء أن ممارسة الأنشطة الذهنية مثل القراءة وحل الألغاز والتواصل الاجتماعي قد تساهم في تقليل سرعة التدهور.

0: التطور المعرفي ودعم صحة الدماغ. ودعت الجهات الصحية إلى تعزيز الوعي بأعراض الخرف المبكرة مثل النسيان المتكرر وتغيرات السلوك، مع أهمية مراجعة الطبيب عند ملاحظة أي علامات غير طبيعية.
1: ضعف عملية الهضم أسباب مرتبطة بالنمط الغذائي. أكد مختصون في الجهاز الهضمي أن ضعف عملية الهضم يعد من المشكلات الشائعة التي قد تنتج عن عادات غذائية غير صحية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي. وأشار أطباء إلى أن الأعراض قد تشمل الانتفاخ والشعور بالامتلاء وعسر الهضم، وقد تتفاقم عند تناول الأطعمة الدسمة أو تناول الطعام بسرعة دون مضغ جيد. وأوضح خبراء التغذية أن قلة الألياف في النظام الغذائي وقلة شرب المياه قد تسهم في إبطاء عملية الهضم، ما يؤثر على راحة الجهاز الهضمي بشكل عام. وأكد مختصون أن ممارسة النشاط البدني بانتظام يساعد في تحسين حركة الأمعاء ودعم عملية الهضم، إلى جانب تناول وجبات متوازنة وخفيفة على فترات منتظمة. ودعت الجهات الصحية إلى مراجعة الطبيب في حالة استمرار الأعراض لفترات طويلة لضمان التشخيص الدقيق واستبعاد أي أسباب مرضية تحتاج إلى علاج خاص.
2: وفي فقرتنا الصحية كذلك، بعيدا عن المسكنات، كيف تحارب رائحة التراب المبلول إجهاد العمل المكتبي في 5 دقائق فقط؟

في كشف علمي مثير بعيد ويعيد صياغة طرق التعامل مع ضغوط العمل، أثبتت دراسة صحية حديثة أن الاستعانة برائحة الطبيعة الافتراضية تعد سلاحا فعالا لمواجهة الإجهاد المكتبي. وأوضح الباحثون أن استنشاق زيوت عطرية مبتكرة تحمل عبير التراب المبلول بعد المطر أو رائحة لحاء الأشجار الندية لمدة 5 دقائق فقط خلال ساعات الدوام كفيل بتقليل هرمونات التوتر في الجسم بنسبة تصل إلى 30%. وقد أشارت الأبحاث إلى أن الجهاز العصبي للإنسان يتفاعل مع هذه المنبهات العطرية الذكية بطريقة فطرية، حيث يمنح العقل نفس الفوائد النفسية والفيزيولوجية التي يكتسبها الشخص عند المشي الفعلي في الغابات أو المساحات الخضراء المفتوحة، مما يساعد على تجديد النشاط الذهني ورفع مستوى التركيز دون الحاجة لمغادرة مكتب العمل. تؤكد لنا هذه الدراسة أن حلول راحتنا الصحية والنفسية قد تكون بسيطة جدا وفي متناول أيدينا. فمع بداية هذا الأسبوع الحافل، ما رأيكم أن تجعلوا للطبيعة مكانا في مكاتبكم؟ نفس عميق ملؤه التفاؤل كفيل بأن يجعل نهاركم أكثر صفاء وإنجازا.

0: صباح الخير.
1: كلام في الحب. طقسنا اليوم.
2: الصحة.
3: البورصة.
2: أخبار ديرتنا.
1: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
2: ثقافة وفنون.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد. لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة. صحافتنا اليوم. أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
4: ساعتنا 7:30 صباحا، موعدنا معكم والصحافة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين المحلية. النائب الأول وزير الداخلية يمنح ترقية استثنائية لأربعة من منتسبي المباحث الجنائية. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء يجدد إدانة الكويت للهجمات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والأردن. وزير الشؤون تحيل مسؤولين بمركز رعاية وتأهيل المعاقين في منطقة الصباحية إلى التحقيق. وزير الشباب والرياضة، لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة تقرر سحب 41 حظيرة واسطبل. الداخلية، ضبط 5 أشخاص من جنسية آسيوية تخصصوا بتزوير طوابع حكومية. التربية، حريصون على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتوفير بيئة امتحانات عادلة وآمنة للطلبة. الطيران المدني، توجه رسالة احتجاج ثالثة إلى إيكاو بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت الدولي. الخطوط الجوية الكويتية تطلق أولى الرحلات التجارية إلى زيورخ اعتبارا من هذا الأسبوع. جامعة الكويت تعقد اختبارات القدرات الأكاديمية عبر نظام دخول رقمي ذكي.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. مباحثات لرئيس الوزراء القطري مع وزراء خارجية السعودية والأردن وتركيا لبحث الوساطة بين أمريكا وإيران. الإمارات تنفي قطعاً المزاعم الإعلامية الدولية بنقل أموال إلى إيران. مصر تحذر من تصاعد وتيرة الأنشطة الاستيطانية واستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس. الجيش الباكستاني يعلن قتل 21 مسلحاً شمالي البلاد. روسيا تعلن استهداف منشآت حيوية للطاقة والنقل في أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا. الهند تستدعي القائمة بالأعمال الأمريكي احتجاجاً على استهداف سفن تجارية في بحر عمان. ألمانيا منظومة أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتصدي للطائرات المسيرة. وزير الدفاع الفلبيني يجلب عقوبات الصين ضده وأفراد أسرته.

وإلى أبرز عناوين صحفتنا الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوع الماضي على ارتفاع مؤشرها العام 10.92 نقطة. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 26.26 دولار ليبلغ 94.84 دولار. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس واليورو عند 354 فلس. الحرب بالشرق الأوسط تدفع المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2023. الاتحاد الأوروبي مقترح بخفض طفيف لموازنة 2028 إلى 2034. بيانات: الاقتصاد البريطاني يسجل أول انكماش منذ أغسطس. بكين تعارض إدراج واشنطن شركات للتكنولوجيا في قائمة سوداء لدعم الجيش الصيني.

0: ونقرأ هذا الخبر أو هذا الموضوع الذي نشر بصحيفة اليوم، ومقرون الحقيقة بتحية لرجال الداخلية في جميع رتبهم وفي كل مراكزهم وإداراتهم، وهم يؤدون واجباتهم على أكمل وجه. منح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ترقية استثنائية لأربعة من منتسبي الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء الواجب وما أظهروه من كفاءة ويقظة أسهمت في القبض على النزلاء الهاربين من السجن المركزي. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الترقية الاستثنائية شملت كل من وكيل ضابط خالد الدحاني، رقيب عبد الرحمن الخالدي، عريف فهد الهزيمي، ووكيل عريف ناصر الزيد، إذ منح كل منهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية تقديرا لما قدموه من أداء استثنائي وعمل دؤوب جسد معاني الإخلاص والتفاني والالتزام في تنفيذ المهام الموكولة إليهم. أكد الشيخ فضل يوسف وفق البيان أن ما حققه المكرمون يعد نموذج مشرف لرجال الأمن المخلصين الذين يضعون أمن الوطن وسلامة المجتمع في مقدمة أولوياتهم، مشيدا بروح المسؤولية والجاهزية التي تحلوا بها والتي كان لها كبير الأثر في تحقيق نتائج أمنية متميزة، وأعرب عن تمنياته لهم بمواصلة العطاء والتميز وأن يكونوا دائما قدوة لأبناء الكويت ودافعا لزملائهم نحو المزيد من الإنجاز بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والأمان واستمرار مسيرة العمل والعطاء في خدمة الوطن.
1: بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26 المباراة اللي جمعت بين كاظمة والنصر، سجل الهدف الأول لصالح نادي كاظمة محمد عنتر.
2: اليمن المميز الموهوب ناصر محمد، هو عرضية يبحث فيها عن شبيب، تصل الآن إلى مشعل، محاولة كظموية، الله الله الله الله، الهدف الكظموي الجميل والسهم اللي أتى من محمد عنتر وأصاب شبوك محمد الحسينون.
1: ويضيف الهدف الثاني لنادي كاظمة مشعل الشمري.
2: جميلة التمريرة من شبيب الخادي إلى عبد الله عمار، فرصة كظموية خطيرة ممكن نشوف فيها هدف ثاني لنادي كاظمة. ناصر محمد، نعم نعم نعم نعم، الهدف الكظموي الثاني يأتي في هذه اللقطة بعد مرور جميل، بدأت الكرة فيها من شبيب الخالدي، استقبال مميز من شبيب.
1: ويسجل الهدف الوحيد لنادي النصر نينجا.
2: جازع بالراس، تصل من جديد في وسط الملعب، الشيخاوي هيكل جميلة إلى كازيمير، نينجا، هدف نصراوي عن القرار، هدف صحيح لنادي النصر بعد العودة لتقنية الفيديو اللي أكدت على احتساب هدف جميل لنادي النصر. الجمال كله كان موجود في هذا الأسيست، في هذه الصراعة لهيكل الشيخاوي.
1: وانتهت المباراة فوز نادي كاظمة على النصر بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، نبتدي مع الصحافة الرياضية. ديربي الكرة الكويتية ينتهي بالتعادل السلبي بين العربي والقادسية 0-0. التضامن يهزم الحيحيل بنتيجة 1-0. السالمية والكويت يتعادلان بنتيجة 0-0. روبن أموريم مرشح قوي لتولي تدريبات نادي ميلان. داروين نونيز يقرر الرحيل عن الهلال السعودي. يايا توري مدربا جديدا لنادي سلوبان السلوفاكي. مانشستر يونايتد يتصدرون الآن سباق التعاقد مع ماتيوس فرنانديز لاعب ويست هام. نتائج كأس العالم، المكسيك تهزم جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0. كوريا الجنوبية تهزم التشيك 2-1. كندا والبوسنة يتعادلان بنتيجة 1-1. الولايات المتحدة تهزم الباراغواي بنتيجة 4-1. نادي توتنهام حريص ومهتم بالتعاقد مع لاعب وسط الإنتر راتيزي. أرسنال يقترب من التوصل إلى اتفاق لتمديد عقد مدربه أرتيتا. لايزبينغ على وشك تعيين مدرب ديميكيلس كمدرب جديد للنادي. يقترب باولو ديبالا من تمديد عقده مع روما. بايرن ميونخ يدرس خطوة التعاقد مع ماركوس راشفورد هذا الصيف. الاتحاد الآسيوي قرر إيقاف زكريا هوساوي 3 مباريات بسبب الطرد في نهائي آسيا ضد ماتشادا. ريال مدريد يعلن عودة مورينيو مدربا للملكي حتى 2029. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للإسباني أربيلوا، وذلك بعقد يمتد حتى 2029. ومن المنتظر أن ينضم مورينيو لقيادة تدريبات ريال مدريد في 13 يونيو المقبل. ويعود مورينيو صاحب 63 عام إلى تدريبات النادي الملكي بعد تجربة سابقة بين عامي 2010-2013. ويعد البرتغالي أحد أبرز المدربين، وستكون مهمة صعبة للبرتغالي لإعادة هيمنة المرينجي إلى منصات التتويج بعد موسمين متتاليين دون إحراز أي لقب كبير. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة،
0: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة،
0: أم الاختراع. عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا، كثيرة هي الاختراعات والابتكارات التي نأمل من وجودها أن تتحقق الكثير من الأمنيات. أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إطلاق خطة تمتد لثلاث سنوات من 2026 إلى 2028 تهدف إلى تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قطاع المعلومات والاتصالات في الصين في إطار توجه لتعزيز البنية الرقمية وتطوير شبكات أكثر ذكاء واستقلالية. أوضحت الوزارة أن الخطة تركز على تطوير شبكات اتصالات قادرة على الوصول إلى مستويات متقدمة من الذكاء الذاتي بحلول عام 2028 إلى جانب توسيع نطاق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وأبانت أن الخطة تستهدف تنفيذ أكثر من 30 حالة استخدام عالية القيمة وتطوير تطبيقات نموذجية ووكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين، إضافة إلى تحقيق تغطية لا تقل عن 75% من الوصول إلى قدرات الحوسبة بزمن استجابة لا يتجاوز ملي ثانية واحدة في المناطق الحضرية، مبينة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تشهد تطوراً متسارعاً، غير أن دمجها العميق مع قطاع الاتصالات يواجه تحديات تقنية وهيكلية تتعلق بآليات التكامل ونماذج الأعمال. كما حددت الخطة 17 مهمة رئيسية موزعة على 4 محاور تشمل تطوير صناعة المعلومات والاتصالات بشكل ذكي، وتعزيز أسس الذكاء الاصطناعي، وتوسيع التطبيقات المتكاملة، وتحسين حوكمة القطاع، إلى جانب دعم أبحاث تقنيات متقدمة مثل التعاون بين النماذج الكبيرة والصغيرة والأنظمة متعددة الوكلاء وتطوير إدارة موارد الحوسبة والشبكات. تتطلع الصين وفقا لهذه الخطة إلى تحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية لدمج الذكاء الاصطناعي مع شبكات الاتصالات بحلول عام 2030 وتعزيز التكامل بين الاستشعار والاتصالات والحوسبة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة. ونحن نقول دائما بانتظار هذه الابتكارات والاختراعات، عيش رجبا ترى عجبا.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: وجهت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت الدولي، حيث تم استهداف رادار المطار مما ترتب عليه آثار جسيمة متعلقة بسلامة وأمن عمليات الطيران المدني. وقالت الطيران المدني في بيان إن هذه الاعتداءات أسفرت عن وقوع إصابات بشرية وأضرار وخسائر مادية جسيمة طالت مرافق وتجهيزات الرادار والمعدات المرتبطة بإدارة الحركة الجوية، وأوضحت أن ذلك استدعى اتخاذ إجراءات احترازية وتشغيلية عاجلة شملت وقفا جزئيا للملاحة الجوية في الكويت لفترة محدودة حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني قبل إعادة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة. وذكرت أن الرسالة أوضحت أن استمرار استهداف مرافق الطيران المدني والبنى التحتية المخصصة لخدمة الملاحة الجوية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي اتفاقية شيكاغو لعام 1944 وللقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بأمن وسلامة الطيران المدني الدولي، ويعرض سلامة المسافرين والطواقم الجوية والعاملين في هذا القطاع الحيوي للخطر. ودعت الهيئة منظمة الطيران المدني الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها وتوثيق هذه الانتهاكات والنظر في تداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية، وشددت على احتفاظ دولة الكويت بكافة حقوقها القانونية الناشئة عن هذه الاعتداءات وحق الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2: ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، شاركت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع وإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الاجتماع الأول لحوار الاستثمار والتجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأضافت الوزارة في بيان أن الاجتماع ناقش مستجدات ومفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، إلى جانب تبادل المعلومات حول السياسات والقواعد والأنظمة المحلية المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وأوضحت أنه جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن الاتجاهات والتطورات الهادفة إلى تعزيز فرص الاستثمار والمشاريع واستعراض السبل الممكنة لتعزيز التنسيق في مجال التجارة والاقتصاد الدوليين بما يسهم في تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان. وأشارت إلى أنه تم كذلك استعراض أفضل الممارسات في مجال الملكية الفكرية وحماية المستهلك.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء الفوري لقرى في جنوب لبنان. الشرع ينفي التدخل في لبنان ويدعو إلى دعم الاستقرار. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يوسع اقتحاماته في الضفة الغربية ويستهدف عشرات القرى الفلسطينية. موسكو تؤكد تفوقها الميداني وتلوح بورقة الردع النووي في بيلاروسيا. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتتقدم بثبات. هنغاريا توافق على انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبيونغ يانغ تؤكد تمسكها بقدراتها النووية وترفض ضغوط واشنطن وسيول. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح حول تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا مع إيران من المتوقع توقيعه اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الاتفاق سيفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة بشكل طبيعي. وفي سياق متصل، وصف مسؤول أمريكي الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع، فيما أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتصالا هاتفيا مع ترامب لبحث الجهود الدولية الرامية إلى دعم مسار التهدئة. عباس متولي والتفاصيل.
1: قال ترامب في منشور على منصته ثرو سوشيال يوم السبت: من المقرر توقيع الاتفاق غدا، وفور توقيعه سيكون مضيق هرمز مفتوحا للجميع. وجاء هذا المنشور بعد ساعات من تصريح رئيس وزراء باكستان بأن بلاده تستعد للتوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام، تليها محادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل. وأشار الرئيس الأمريكي في منشوره إلى اعتقاده بأن التوقيع سيشكل اختراقا دبلوماسيا كبيرا، وسيعمل بمثابة حاجز يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي على الإطلاق، وهو أمر يرى الرئيس أن إيران لم تعد مهتمة به. ولم تكشف الولايات المتحدة ولا إيران عن نص الاتفاق الأولي قيد الدراسة، غير أنه تردد خلال الأيام الماضية أن إيران والولايات المتحدة ستبدأان بموجب بنود هذا الإطار مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما تستمر هذه المفاوضات لمدة أقصاها 60 يوما، مع وقف الأعمال القتالية طوال هذه الفترة على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وستقوم إيران بفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، بينما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية. ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما سيحدث بعد انقضاء هذه المدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل. وذكر مسؤولون أن إيران ستجدد في هذه المذكرة التزامها بعدم تطوير أو حيازة سلاح نووي، غير أن الاتفاق لا يحسم مسألة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أو مستقبل برنامجها النووي، بل يرجئ البت في هذه القضايا إلى مفاوضات لاحقة. وقال مسؤولان إيرانيان إن المرحلة المقبلة من المحادثات ستشمل مناقشة رفع العقوبات الأمريكية بما في ذلك تلك المفروضة على مبيعات النفط الإيراني والمعاملات المصرفية الدولية، مقابل تقديم إيران تنازلات بشأن برنامجها النووي. وفي حال إنجاز الاتفاق بصيغته النهائية، فمن المتوقع أن تقام مراسم التوقيع في مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام المقبلة، وهي المدينة التي شهدت محادثات بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في شهر فبراير، أي قبل اندلاع الحرب.

0: وذكر أن نائب الرئيس جي دي فانس سيتولى رئاسة الوفد الأمريكي، بينما يتوقع أن يرأس الوفد الإيراني الجنرال محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: ومن جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال إن الاستعدادات تجارية لاستكمال إجراءات التوقيع، فيما وصف مسؤول أمريكي الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع. وبدوره قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستنظم حفل توقيع إلكترونيا عبر تقنية الاتصال المرئي لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني. أما على الصعيد الأمني، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة انتحارية في محاولة لاستهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وأضافت أن القوات الأمريكية أسقطت جميع الطائرات خلال الساعات الماضية، مؤكدة استمرار حركة الملاحة عبر المضيق بصورة طبيعية، وأن ممر التجارة الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة العبور. وحول تطورات الأوضاع في لبنان، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان متجاوزا الخط الأصفر، مع تقدم قواته باتجاه تلة علي الطاهر المشرفة على النبطية وبلدة مجدل زون في قضاء صور تحت غطاء جوي ومدفعي مكثف. وأسفرت الاعتداءات عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بينهم عسكري في الجيش اللبناني. سحر بشارة والتفاصيل.
2: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه تلة علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على مدينة النبطية في الجنوب، وذلك بعد توغله في بلدة كفر تبنيت المتاخمة وانسحاب الجيش اللبناني منها. وشن الطيران الحربي سلسلة غارات على المدينة والبلدات المحيطة بينها كفر تبنيت والنبطية الفوقة وكفر جوز وشوكين بالتوازي مع قصف مدفعي. التوسع البري امتد ليطال أيضا القطاع الغربي وتحديدا بلدة مجدل زون في قضاء صور، حيث تقدمت قوات الاحتلال وتحاول أحكام السيطرة عليها بحيث يفصلها عن الساحل اللبناني بلدة واحدة فقط. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي بلدتي صحمر ويحمر في البقاع الغربي. الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 8 قتلى على الأقل وعددا من الجرحى بينهم عسكري في الجيش اللبناني. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3756 قتيلا و 11,632 جريحا. توسيع جيش الاحتلال العملية البرية يأتي وسط الأجواء الإيجابية حول قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، وإمكانية أن يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران، لكنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية في الجنوب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وعلى المسار السياسي، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقرر استئنافها في 22 من الشهر الجاري بوساطة أمريكية بهدف تأمين انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان. وفي المقابل، أفادت تقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال تلقي توجيهات من القيادة السياسية بوقف التقدم البري في جنوب لبنان ضمن التفاهمات الجاري العمل عليها بين واشنطن وطهران.

0: وفي سوريا نفى الرئيس السوري أحمد الشرع صحة الأنباء المتداولة بشأن أي تدخل سوري في لبنان، مؤكدا أن دمشق تدعو إلى وقف الحرب ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح الشرع أن ملف ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية في المرحلة الحالية في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في تهدئة الأوضاع ودعم الاستقرار. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة عبر غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا مناطق متفرقة، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى. وقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء القصف المتواصل. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
1: تتواصل خروقات الجيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصعيد ميداني مستمر يطال عدة مناطق من القطاع ويبقي الأوضاع في حالة توتر دائم. واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف استهدف منطقة قرب مخيم البريج، فيما واصلت الطائرات المسيرة إلقاء قنابل شرق مدينة غزة مع إطلاق نار مكثف نحو حي التفاح ومحاور شرق المدينة، مما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين. وفي شمال القطاع نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في جباليا مع تجدد إطلاق النار في محاور متقدمة، وفدت مصادر محلية باستمرار التحركات العسكرية في محاور شرق القطاع. وفي المحافظة الوسطى وجنوب القطاع تزايدت الاعتداءات بالقصف والتدمير للمنازل في مناطق متفرقة، مما يبقي الوضع الميداني في دوامة الاستهداف المستمر. وبحسب وزارة الصحة في غزة فقد وصل شهيدان وأحد عشر إصابة خلال الساعات الأخيرة، لتقترب إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار من 1000 شهيد، مع تسجيل آلاف الإصابات واستمرار وجود الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب تعذر الوصول إليهم. أما إنسانيا فتتفاقم الأوضاع مع استمرار النزوح والاكتظاظ في مخيمات الإيواء وتزايد نقص المياه والغذاء والخدمات الأساسية، في ظل ضغوط شديدة على المستشفيات وانهيار متسارع في البنية التحتية وخاصة في مجال الصحة والصرف الصحي. ومع استمرار هذا الواقع يبقى المشهد في القطاع مرشحا لمزيد من التصعيد في ظل غياب أفق واضح لتثبيت التهدئة وتحسين الوضع الإنساني. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: ومنها نتحول إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة طالت عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في محافظتي رام الله وبيت لحم وسط الضفة الغربية المحتلة. حسن جعفر والتفاصيل.
2: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسعت حكومة الاحتلال من دائرة عدوانها، وذلك من خلال إطلاق العنان لجيش الاحتلال اقتحام عشرات القرى الفلسطينية في محافظتي رام الله وبيت لحم الواقعتين وسط الضفة الغربية. الاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية تترافق مع حملات اعتقالات يومية، لكنها طالت، وخلال اليومين الماضيين العشرات من الفلسطينيين 17 منهم من مدينة القدس المحتلة، فيما أكدت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال نشرت عشرات الحواجز في كافة أنحاء المدينة المحتلة وأبعدت 19 مقدسيا عن المسجد الأقصى وهدمت 11 منزلا في مناطق متفرقة من مدينة القدس المحتلة. كما أكدت المحافظة وفي بيان لها بأن حكومة الاحتلال صادقت على عدة مشاريع استيطانية في المدينة، وكانت قد أعلنت عن مصادرة مباني ومنازل تاريخية من منطقة باب السلسلة الذي يفضي للمسجد الأقصى. العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة لقد تندم

0: جديدة الفلسطينية الواسع وسط دعوات بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي مجددا للمطالبة بالتحرك العاجل لوقف تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: أما في جديد الحرب الروسية الأوكرانية،

0: تقدم قواتها على المحاور القتالية في شرق وجنوب أوكرانيا. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات بلاده تحافظ على تفوقها الاستراتيجي وتواصل التقدم على مختلف الجبهات، مشددا على أن الضربات التي تتعرض لها وروسيا لن تؤثر في مسار العمليات العسكرية. وفي تطور ذي صلة، حذرت موسكو من اتساع رقعة المواجهة مع الغرب، مؤكدة أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا يوفر مظلة ردع للحدود الغربية لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويشكل نقلا موازنا لتحركات أوكرانيا وقوات حلف الشمال الأطلسي. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا تشكل حماية موثوقة للحدود الغربية لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية ومنظمة معاهدة الأمن الجماعية، ما يمثل ثقلا موازنا لأوكرانيا وقوات حلف الناتو. وقالت الوزارة قبيل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي تبدأ اليوم الأحد إلى مينسك، إنه في ظل الأوضاع العسكرية والسياسية المضطربة عالميا اتخذت روسيا وبيلاروسيا إجراءات هامة لتعزيز الفضاء الدفاعي والأمني المشترك لدولة الاتحاد. والمعروف أن معاهدة الضمانات الأمنية لدولة الاتحاد دخلت حيز التنفيذ في مارس 2025، وتتضمن قائمة واسعة من الالتزامات المتبادلة لضمان الدفاع وحماية سيادة دولة الاتحاد وحدودها باستخدام كافة القوات والوسائل المتاحة بما في ذلك الأسلحة النووية. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تحافظ على تفوق استراتيجي في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا وتتقدم بثقة. وقال خلال اجتماع حول تطوير منطقة دونباس ونوفراسيا إن قواتنا تحافظ على ميزة استراتيجية وتتقدم بثقة، ولن يغير أي قدر من القصف أو ضربات المسيرات هذا الوضع. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل وتواصل التقدم على كافة المحاور في شرق وجنوب أوكرانيا، واستهدفت قوات وبلدات أخرى في سومي وخاركوف وزاباروجيا، ووجهت ضربات على مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات ومؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1440 جنديا أوكرانيا وأسقطت 540 مسيرة خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي المسار الأوروبي، أعلنت هنغاريا موافقتها على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 15 من يونيو الجاري، مؤكدة أن الخطوة تمثل بداية مسار تفاوضي طويل نحو العضوية الكاملة. وفي المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق أولى جولات التفاوض مع أوكرانيا ومولدوفا. وفي باريس، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرئيس الفرنسي سيستضيف نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل في قصر فرساي قرب باريس، عقب قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا هذا الأسبوع. وفي خط موازن، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن ترامب سيجتمع مع عدد من قادة الشرق الأوسط، كما سيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش القمة. ونتحول إلى بيونغ يانغ، حيث أكدت كوريا الشمالية تمسكها ببرنامجها النووي، معتبرة أن مسألة نزع السلاح النووي حسمت بشكل لا رجعة فيه، وذلك ردا على المباحثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن تعزيز آليات الردع النووي. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الضغوط والتعاون العسكري بين واشنطن وسيول لن يؤثرا على وضع بيونغ يانغ كدولة نووية، مؤكدة مواصلة تعزيز قدراتها الدفاعية

في مواجهة ما وصفته بالتهديدات المتزايدة. ويأتي ذلك عقب محادثات أمريكية كورية جنوبية في سيئول تناولت سبل مواجهة تنامي البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية وتعزيز التنسيق الدفاعي بين الجانبين. ونتحول إلى مالي، حيث قال الجيش المالي نفذت عملية في منطقة ليرة شمال البلاد أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين الذين وصفهم بالإرهابيين، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية في عدة مناطق. وكان الجيش المالي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعات مسلحة خلال الأيام الماضية. ونتحول إلى كينشاسا، حيث أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710 حالات، بينها 149 وفاة، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها للحد من انتشار المرض واحتواء بؤر التفشي. ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث تتجه بريطانيا واليابان إلى تعزيز شراكاتهما الاقتصادية عبر حزمة استثمارات ومشروعات مشتركة تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه استرليني، تشمل قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية وطاقة الرياح البحرية، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. كما يعتزم الجانبان إطلاق شراكة تكنولوجية تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه المواصلات والحوسمة الكمية، بالتزامن مع مباحثات مرتقبة لإبرام اتفاقات تجارية إضافية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمهان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 10:34 صباحا، والجزر الساعة 5:29 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:48 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا على السواحل، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، الأجواء الحارة مستمرة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، والهواء الكوس مستمر معانا خلال النهار ويتحول بعد ذلك إلى شمالي غربي، والإحساس بالرطوبة سيكون ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر توقيع الاتفاق

الاتفاق مع إيران اليوم الأحد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة ويصدر إنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. الشرع ينفي التدخل في لبنان ويدعو إلى دعم الاستقرار. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يوسع اقتحاماته في الضفة الغربية ويستهدف عشرات القرى الفلسطينية. موسكو تؤكد تفوقها الميداني وتلوح بورقة الردع النووي في بيلاروسيا. الرئيس الروسي يقول إن القوات المسلحة الروسية تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في الحرب الروسية الأوكرانية وتتقدم بثبات. هنغاريا توافق على انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبيونغ يانغ تؤكد تمسكها بقدراتها النووية وترفض ضغوط واشنطن وسيول. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد لحريص فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: أهلا بكم أيها الأحبة، أسعد الله صباحكم بكل خير. لنزال معكم وفقراتنا في صباح الخير. نصل إلى هذه الفقرة المرورية الأمنية، وكالمعتاد معنا على الطرف الآخر العقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
2: يا هلا فيك ومرحبا، أسعد الله صباحك وصباح كل مستمع لبرنامج صباح في الكويت. ومع بداية هذا الأسبوع نتمنى للجميع إن شاء الله الوصول لوجهتهم من غير أي مخالفات أو حوادث مرورية أو إعاقة في حركة السير، واللي نتمنى دائما أستاذ فيحاء وكل مستمعين الالتزام والتقيد بقواعد وأنظمة المرور اللي دائما هدفها هو سلامة الجميع.
1: نعم، لابد أن مع بداية كل أسبوع عمل نجد أن هناك كثافة بالمركبات على الشارع. كيف ترى الشارع الآن؟ ويريد تطلعنا على أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات.
2: طبعا آخر البلاغات اللي وردت لغرفة عمليات وزارة الداخلية، منها حوادث تصادم وأيضا منها حوادث يعني وجود عرقلة سير والتسبب فيها. عرقلة سير تسكير بمنطقة يعني سكنية، الموقع في العقيلة، وهناك تصادم على طريق الغزالي يمين شويش تجارية، والحادث هذا دائما طريق الغزالي يكون فيه كثافة عالية من قبل مستخدمي الطريق، وأيضا تصادم على طريق الدائري السابع يسار الظهر ويمينكم أسواق القرين باتجاه طبحان. وداخل المناطق للأسف الشديد هناك تصادم وإصابة في منطقة الفندق قطعة 2. هذه أبرز البلاغات التي وردت لغرفة عمليات وزارة الداخلية، وطبعا البلاغ كل دقائق يوصل بلاغ آخر وبلاغ ثاني نتيجة للحوادث اللي قاعد تحصل فترة الصباح. حادثة الذروة، دخول موظفين، كثافة عالية من قبل مستخدمي الطريق، المتجاوزين على القانون وللأسف الشديد بأسباب منها الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة، عدم مشاهدتهم للطريق طبعا يعني التليفون واستخدامه اللي دائما ما يسبب عرقلة أيضا في حركة السير، غير الحوادث اللي قاعد نشوفها في باقي الطرق. نتمنى من أخواننا ترك الهاتف النقال أثناء القيادة، التقييد بالسرعات المقررة والمحددة في الطرقات. وزارة الداخلية ما تتهاون في متجاوزين السرعة، ويعني بالفعل كانت هناك حملات مرورية للسرعات العالية اللي هو اللي كان يمشي في سرعة 200 واللي كان يمشي في سرعة 170، هناك حجز للمركبات.
1: نعم.
2: في حال وجوده أو كان مقيم الإبعاد عن البلاد طبعا الإحالة إلى السجن إذا كان سرعته 200.
1: نعم.
2: وطبعا السرعات العالية هذه صارت في حوادث المستبعين اللي قاعد نشوفها في أوقات متأخرة من الليل أو في أوقات تكون حجة يعني

0: المركبات عددها قليل في الطرقات، إلى أن نشوفها من فئة الشباب خصوصاً، وإخوانكم دائماً على مدار الساعة في وزارة الداخلية في القطاعات الميدانية، وخصوصاً اللي يهمها الضبط والربط المروري نشوفها دائماً متواجدة لمخالفة المتجاوزين. أيضاً دور وزارة الداخلية الأمني ودور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال يعني نهاية الأسبوع وبالأمس تم ضبط متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية،
1: نعم
0: كانوا يديرون مصنع للمؤثرات العقلية وبحوزة 100,000 يعني من المخدرات وخمسة كيلوغرامات من بودرة مادة الكابتاجون،
1: نعم
0: وتقدر قيمتها السوقية 500,000. وأيضا إخوانكم في الأمن الجنائي ضبط 5 أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصصوا في تزوير طوابع حكومية وبيعها بأسعار أقل من قيمتها الرسمية، وهذا طبعا يأتي بجهود قوة الشرطة وبتعاون المواطنين والمقيمين معهم في الاستدلال عن هذه الجرائم، واللي نتمناه في نهاية فقرتنا والرسالة اللي حبينا نوصلها لهم بأن إخوانكم في وزارة الداخلية يعملون على راحتكم وأمنكم وأمانكم سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية المرورية أو أيضا بالمساعدات الإنسانية. نتمنى التعاون والتجاوب معهم، ونتمنى التقيد بقواعد وأنظمة دولة الكويت.
1: نعم.
0: المخدرات هذه أثرها كبير جدا على فئة الشباب وضياع مستقبلهم وضياعهم من أسرهم، فبالتالي لابد أولياء الأمور لهم الدور الكبير في النصح والإرشاد والمتابعة لدى الأبناء، والله يحفظ أبنائنا إن شاء الله والكويت من كل شر، ودرب السلامة لكل مستمعين البرنامج. صباحاً في الكويت.
1: نعم نعم شكرا عقيد. احنا دائما عقيد نثمن الحقيقة دور هذه الإدارات التابعة لوزارة الداخلية في خدمة المواطن والمقيم، ونثمن كل ما يبدر منهم من إجراءات وأيضا حملاتهم الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الديرة. تحية لك ولإخوانك في وزارة الداخلية. شكرا للعقيد فيصل سند مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، حياك الله.
0: يا هلا فيكم مرحبا.
2: عزيز المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضاً عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: حياكم الله مستمعين الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير. ومن وزارة الداخلية إلى قوة الإطفاء العام ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. حياك الله مقدم أحمد، صبحك الله بالخير.
1: الله يحييك، صباح النور، وحييكم صراحة، ونحن سعداء بهذه المداخلة المستمرة دائما مع الأخوة في وزارة الإعلام لإبراز أهم الأنشطة والدور الكبير اللي تقوم فيه قوة الإطفاء العام.
0: حياكم الله مقدم أحمد، وإحنا شاكرين لكم لقبولكم هذه الدعوة في برنامج صباح الخير. ودنا نعرف آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية.
1: نعم طبعا، بالبداية كان هناك بلاغ خلال فترة الساعة الصباح الأولى، يمكن سيطرت قوة الإطفاء العام في مركزي القيروان وصليبخات على حريق منزل في منطقة القيروان. للأسف كان هناك إصابة لشخصين وتم تسليمهم للطوارئ الطبية. أحيانا تكون أوقات الخاصة ب

0: الحادث تؤثر على عملية جريان الحادث والتعامل معه، خصوصا لما تكون في الأوقات الأولى من الصباح أو الفجر أو أوقات الليل وقت الناس تكون نايمة. الناس ما هي حاسة بوجود حادث أو دخان أو بداية حريق لا سمح الله، فتكون الإصابات أكثر وعمليات الاختناق أكثر. فعلشان كذي دائما قوة الوقاية العام يكون تعاملها في الحوادث اللي تكون بالساعات المتأخرة أو بدايات الصباح احترازي أكثر من غيرها من الأوقات. كذلك عندنا الحادث الثاني اللي هو حريق في منجرة بمنطقة الشويخ، تعامل مع مركز إطفاء الشويخ الصناعي ومركز الشهداء، حيث باشرت الفرق طبعا يعني على مكافحة الحريق والسيطرة عليه. الحمد لله لم يكن هناك أي إصابات، ولكن حريق منجرة يعني مواد سريعة الاشتعال، الأخشاب ونشارة الخشب، وقد يكون هناك أطباق ومواد مثل ما قلت سريعة الاشتعال. هذه كلها من الأمور اللي صعب المهمة في عملية المكافحة، ولكن الحمد لله تم السيطرة عليه. كذلك عندنا حملات تفتيشية في عدد من المحافظات. للأسف صراحة عدد الإخطارات اللي قامت بتحريرها مفتشي قوة الإطفاء العام وصل إلى 346 إخطار، ما يدل على أن هناك مخالفات كبيرة. وكذلك صار عندنا إغلاق أو غلق إداري لعدد 15 منشأة. هذه الأعداد ليست بالبسيطة، اليوم كل إخطار أو غلق إداري قد ينذر بوجود خطر، ممكن يكون هناك حريق مستقبلي ينتج عن هذه المخالفات. اليوم أصحاب المحلات والقسائم الصناعية كلها مطلوب منها الالتزام بشرطات السلامة والوقاية من الحريق، بتوفير المطفآت، بتوفير المرشات، بتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع النشاط اللي يقومون فيه. كذلك أخيرا عندنا قوة الإطفاء العام متمثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاعات الأهلية والخاصة، قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب محاضرة توعوية في إحدى المؤسسات الخاصة لشرح مخاطر الحريق، الحوادث وأسباب يعني وسبل الوقاية منها. طبعا شملت المحاضرة على شرح نظري لكيفية الإخلاء في حالات الطوارئ وطريقة استخدام مطفأة الحريق، وتدريب الموظفين على طريقة استخدام المطفأة في حال حدوث طارئ لا سمح الله. كذلك أهمية كشف الدخان، الحمل الزائد، والتماس الكهربائي وغيرها من المعلومات اللي أثروا فيها يعني المحاضرة. بالنهاية يعني نتمنى أن يعني قوة الإطفاء العام تكون واصلة إلى جميع شرائح المجتمع. اليوم قوة الإطفاء العام قاعدة توصل إلى القطاعات الأهلية والخاصة، إلى المدارس، إلى المؤسسات الحكومية، كلها في سبيل نشر التوعية. وبالنهاية إحنا نستهدف انخفاض أعداد البلاغات والحرائق. طبعا في ناس تقول يعني هو بالنهاية قضاء وقدر، وأكيد هو قضاء وقدر، ولكن احنا نأخذ بالأسباب. واليوم العلم تطور، اليوم ثقافة الوقاية من الحريق تطورت، فبالتالي نتمنى من الجميع الالتزام بهذه الأمور حتى نحمي نفسنا وأسرنا والأرواح والمتلفات.
1: نعم، بارك الله بجهودكم مقدم أحمد المشموم، ولا شك أن لديكم نصائح أخرى حول ما يتعلق في فترة الصيف، حول أيضا مرتدي البحر في فترة الصيف. لديكم قوة الأطفاء العام نصائح حول هذا الموضوع؟
0: نعم طبعا فترة الصيف فترة تكون حرجة نوعا ما لأسباب، لأن اليوم عندنا المراهقين اللي هو يكونوا في فترة المدارس بدأوا إجازتهم الصيفية. أغلب يعني هؤلاء الناس أو عيالنا وأخواننا تمتد ساعات السهر إلى فترات متأخرة من الليل، يستخدمون المصادر الحرارية سواء في المطبخ أو خصوصا عيالنا هالفترة كلهم يعني يقضون وقتهم على الأجهزة، يعني الأجهزة اللوحية أو أجهزة الألعاب الإلكترونية. فمعناته هناك استخدام للمواصلات الكهربائية، هناك استخدام لأجهزة قد تنتج منها حرارة عالية نوعا ما. خصوصا يعني أنا لاحظت خلال الفترة الماضية يعني حتى بعض الأجهزة اللي نوصلها على التلفزيون الخاصة باللعب، ضروري يعني رب الأسرة يعرف أن هذه الأجهزة فيها مروحة وفيها منافذ لتفريغ الحرارة من داخل الجهاز. ولكن إذا اليوم أنا حاطها في كبت أو حاطها في رف مغلق من جميع الجوانب ما عدا الجانب الامامي، فمعناته الحراره اللي قاعده تطلع من الجهاز راح تتم في نفس المكان، ما في مصادر او اماكن للتهويه المناسبه، بالتالي حراره الجهاز ترتفع قد يؤدي الى مشاكل. ايضا عندنا نقطه مهمه بالنسبه فيما يخص السكوتر الكهربائي اللي هو الحين طايرين المراهقين او الاطفال يستخدمونه دائما، لازم اتاكد ان هذا السكوتر الكهربائي بما انه يستخدم بطاريه ليثيوم معناته انا لازم يكون عليه اكون بمراقبه مستمره عليه، اتاكد انه يمشحن بالطريقه الصحيحه، حتى التخزين يجب ان يكون في مكان مناسب ما يصير انا احطه مثلا خارج البيت او بالحوش او بالسياره، لان اليوم ارتفاع درجات الحراره الخاصه بهذا الامر قد تؤدي الى مخاطر بعيد الشر عن الجميع. كذلك مثل ما ذكرت اخوي عبد الرحمن فيما يخص البحر والانشطه البحريه واعتياد الشواطئ، خلال عطله نهايه الاسبوع للامانه توجهنا الى اكثر من مكان في قوه الاطفال العام بعمل يعني رصد ومتابعه لمرتادي الشواطئ سواء في المناطق الجنوبيه او على منطقه شاطئ الخليج العربي. هناك بعض الممارسات للامانه يعني نبهنا عليها مرتادي الشاطئ. اليوم اولياء الامور يقعدون ومثلا بيمعتهم وكل واحد ماسك تلفونه، واللي على قولتهم
1: غير
0: لهي
1: منتبهين.
0: نفسه، ولكن مو منتبهين للعيال او مو منتبهين للاطفال اللي موجودين، شنو قاعد يسوون، شلون قاعد يلعبون في البحر، هل هناك اجسام غريبه ممكن يحوشهم فضول ويعني يلمسونها او يشيلونها، او حتى لو كانوا قاعد يسبحون احيانا ما تكون العين عليهم. اليوم حتى المرافق الخاصة اللي فيها أنشطة السباحة فيها منقذين وفيها إشراف وفيها كاميرات مراقبة، ولكن الواجهة البحرية اليوم هي مسؤوليتك أنت كولي أمر، وهناك بعض الواجهات البحرية كذلك وفرتها الجهات المسؤولة مع منقذ بحري، ولكن هناك الجزء الآخر ما يكون فيه منقذ، فهي مسؤولية ولي الأمر بشكل كامل. لازم أنا ما أعتمد على العاملة المنزلية، أنا أشوف الناس كلها العاملة المنزلية مع الأطفال، يمكن هذه العاملة المنزلية ما هي عارفة حتى شلون تسبح، أو ما عارفة شلون
1: صحيح
0: تقوم بعمليات الإنقاذ أو الإسعافات الأولية، فهي مسؤولية ولي الأمر بالدرجة الأولى. اليوم أنا آخذ الأسرة أطلعهم إلى الشاطئ لقضاء وقت ممتع لقضاء وقت مفيد، ولكن هناك مسؤوليات لازم أتأكد أن أنا ما أطلع مثلا في ذروة حرارة الجو أو ذروة ارتفاع الشمس. اليوم ممكن يعني حرارة الشمس تؤدي إلى ضربة الشمس، تؤدي إلى إغماء، تؤدي إلى إجهاد، لازم أحافظ على عملية الترطيب والتغذية على طول بين فترة وفترة، أشرب ماء، خصوصا الشباب المراهقين أو الكبار نوعا ما اللي هم يتوجهوا للشواطئ للجلوس تحت الشمس، لازم تتأكد أن دائما تشرب الماء، يكون هناك تغذية مستمرة، لأن اليوم ضربة الشمس ممكن تتعرض لها في أي وقت خصوصا إذا كثرت القاعدة تحت الشمس. أيضا يعني في حال حدوث أي طارئ دائما نحط في بالنا أن هاتف الطوارئ 112 يشمل جميع جهات الطوارئ سواء كانت قوة الأطفال العام، وزارة الصحة متمثلة بإدارة الطوارئ الطبية، الأقسام في وزارة الداخلية، أو أي طارئ ممكن تتعرض له جميع جهات الدولة مربوطة برقم واحد اللي هو 112، وأكيد أتمنى السلامة للجميع.
1: نعم، بارك الله بجهودكم مقدم أحمد المشموم، ونسأل الله أن يعني يحفظ أبنائنا ويكون الواحد منتبه لهم دائما، يعني لعل لحظات أو ثواني قليلة أن تلهى بها أيها الأب قد يعني تعرض حياة ابنك للخطر في حال أنك ما انتبهت له. في دائما تصير بعض الخطورة في المقدم أحمد المشموم، شكرا لك على هذه الرسائل، وشكرا لقوة الأطفال العام على جهودها المتواصلة خلال 24 ساعة، وكما نشكر كل منتسبي أو قوة الأطفال العام على الجهود التي يقومون بها على مدار الساعة. كل الشكر لك مقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفال العام.
0: حياكم الله.
2: تسهيل عمل دور رجال الأطفاء. تسهيل عمل دور رجال الإطفاء من خلال إفساح الطريق لآليات الإطفاء للوصول في الوقت المناسب، وعدم التجمهر في مكان وقوع الحادث حتى لا تعير عمل رجال الإطفاء. عند الاتصال على هاتف الطوارئ لا ترتبك وقم بإعطاء العنوان بشكل صحيح وواضح.

0: وإعطاء معلومات عن الحادث. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: التاريخ.
1: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
2: التاريخ
1: دائما ما يحفظ بين دفتي أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: 14 من يونيو، حزيران، تاريخ اليوم. اعتماد علم الولايات المتحدة الأمريكية رسميا من قبل الكونغرس القاري ليصبح رمزا وطنيا للبلاد كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1777. في عام 1830 القوات الفرنسية تبدأ غزو الجزائر بإنزال عسكري على سواحل مدينة سيدي فرج. جزر هاواي تصبح إقليما تابعا للولايات المتحدة بموجب قانون أقره الكونغرس الأمريكي كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1900. أما في عام 1940 دخول القوات الألمانية إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الحرب العالمية الثانية. تأسيس منظمة البحوث الفضائية الأوروبية التي مهدت لاحقا لإنشاء وكالة الفضاء الأوروبية كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1962. في عام 1985 توقيع اتفاقية شنغن بين عدد من الدول الأوروبية لتسهيل حرية التنقل عبر الحدود. أما افتتاح أعلى جسر زجاجي للمشاة في العالم بالصين أمام الزوار بعد استكمال اختبارات السلامة كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 2017.
3: وفي جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية، تسلم معهد لصليبيخات الديني المتوسط بنين بدولة الكويت الجائزة الأولى لمسابقة المربي الذهبي التي فاز بها مناصفة مع مدرسة ياسر عمرو الثانوية للبنات الفلسطينية ضمن الدورة الخامسة من الأسبوع العربي للبرمجة الذي تنظمه سنويا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو. فاز المعهد بالجائزة الأولى من خلال تطبيق التحدي الذكي الذي أنجزه المربي الكويتي محمد أيوب وبتيسير من المشرفة وسام شلبي. وتسلم الجائزة نيابة عن الفائزين المستشار بسفارة دولة الكويت في تونس نايف العتيبي وذلك في حفل نظمته أليكسو في مدينة الحمامات في تونس. وشهدت المسابقات مشاركة 18 دولة عربية حيث تضمن البرنامج عرض مشاريع وابتكارات رقمية حديثة وتقديم أبرز التجارب العربية في التعليم الرقمي حيث تم تكريم الفائزين والمشرفين على المشاريع المتميزة إلى جانب تنظيم لقاءات مفتوحة لتبادل الخبرات في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. وأكد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في أليكسو محمد الجمني أن هذه الدورة تعد أكبر تظاهرة رقمية في العالم العربي حيث تميزت بمشاركة 3 ملايين تلميذ ومربي من الدول العربية. وأوضح أن النهائيات شهدت تسابق أبطال الابتكار من 10 دول عربية من خلال عدد من الأنشطة والمشاريع الرقمية المقدمة على المنصة مع عكس الاهتمام المتزايد بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي ودورهما في خدمة الثقافة العربية وتعزيز المحتوى الرقمي العربي.
2: وفي ختام جولتنا المحلية للناس الناوين على السفر،
4: مسافر أنا مسافر في جناح الفرح طاير.
2: أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إطلاق أولى رحلاتها التجارية إلى مدينة زيورخ السويسرية بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأحد والجمعة اعتباراً من يوم الجمعة الماضي ضمن موسم رحلات الصيف للعام الحالي. الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي قال إن اختيار وجهة زيورخ جاء مكملاً للخطط التي وضعتها الشركة في توسيع شبكة خطوطها حول العالم للوصول إلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي طموحات عملاء الشركة واحتياجاتهم. وأضاف أن زيورخ تعتبر من أبرز الخيارات المفضلة لدى المسافرين خلال موسم

موسم الصيف، مبينا أن الخطوط الكويتية تسعى بشكل دؤوب لمنح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع لتلبية احتياجاتهم في السفر وتوفير وتقديم خدمة أفضل من خلال إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة. أكد أن الشركة مستمرة في تطوير منظومتها التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تجربة المسافر الشاملة. أشار إلى أن الخطوط الجوية الكويتية ماضية في تنفيذ خططها التشغيلية وفق أعلى المعايير، بما يعكس مكانة الشركة كناقل وطني يسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائه خلال مختلف مواسم السفر.

0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام جولتنا الصباحية وإلى هذا اللقاء الصباحي، لنعود ونهمس لكم بكل التماني بقضاء أوقات ممتعة جميلة في بداية هذا الأسبوع. في الختام لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد. وهذه تحيات التقديم، كنا معكم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي وزينب القلاف.
1: تحية لكم من عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.
0: في الجيران تودعكم من التنسيق والمتابعة،
1: وتحييكم لعنو درجيب من التنفيذ على الهواء مباشرة.
0: شكرا لكم على كرم الاستماع وطيب المتابعة، شكرا لكل يد تعمل وتبدع لرفعة هذا الوطن الغالي. جعل الله أسبوع ملأه التوفيق والنجاح وراحة البال. لكم أحلى وأجمل تحية من المخرج بدر المروان. إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

تمام الساعة 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، ويشير إلى أن الاتفاق يشكل جدارا يمنع طهران من امتلاك أي سلاح نووي. مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يؤكد أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم بعد توقيع الاتفاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف داخل مناطق سيطرته شمال قطاع غزة. روسيا تعلن إسقاط نحو 250 مسيرة أوكرانية خلال الليل. الاتحاد الأوروبي يبدأ غدا الجولة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للتكتل. سويسرا تصوت على مقترح يضع حدا أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، وترفض دعوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لنزع سلاحها النووي. اليابان تعتزم إرسال وفد إلى غرينلاند هذا الصيف لدراسة استخراج المعادن الأرضية النادرة. وسائل إعلام أمريكية تقول إن مقاتلة من طراز FA-18 هورنت تحطمت خلال مهمة تدريبية.

0: بولاية واشنطن. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710 شخصا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم وأن أتحدث إليكم هذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. في هذه الحلقة سنتحدث عن عبورنا ومرورنا في محطات الحياة، كيف يكون وكيف يكون أثر الكلمة الطيبة أثناء رحلة الحياة التي لا تتوقف إلا في نهايتها.
1: تطمن. أحياناً كل ما تحتاجه هو خطوة واحدة للخروج من الضغط. الرجوع للخلف قد يجعلنا أكثر عرضة للضغط والتجاوز في مواقف الحياة الصعبة، قد يجعلنا أكثر توافقاً واستقراراً.
2: أيها الأصدقاء، كم من مرة كنت تسير في طريقك مكفهر مثقل بهمومك، زعلان على نفسك، الخذلان يسيطر عليك، الانكسار يأسرك، همومك ثقيلة تراها أنت، ترى أن الحياة صعبة والاستمرار في الحياة صعب، وتفكر في المستقبل بعين التشاؤم. في هذه اللحظة ابتسم في وجهك عابر ما تعرفه، شخص مر من عندك وابتسم. في هذه الابتسامة لهذا الشخص العابر اللي ما تعرفه انشرح صدرك. كم من مرة كتب لك أحدهم رسالة قصيرة وانت في خضم هذا الألم والجرح والانكسار، قريت الرسالة، قال لك كلمة ثناء عابرة في عملك فغيرت مسار يومك بالكامل من الإحباط إلى الأمل. كم نحن محتاجين في هذه الحياة ونحن عابرون في محطات الحياة، كم مرة نلتقي بأناس كثيرة في كل يوم في رحلة العبور، كم تركوا أثرا في حياتنا، غير نظرتنا لموقف الحياة اللي عايشين فيه. كن من أولئك العابرين المؤثرين

0: إيجابا ولا تكن من أولئك العابرين المؤثرين سلبا. اليوم سنسلط الضوء على تلك اللمسات السحرية الخفيفة. احنا نتحدث عن جبر الخواطر وأثر الكلمة الطيبة. أحبابي أعزائي، جبر الخواطر مروءة في العبور والمسافات. نحن بين خيارين مع أشخاص لا نعرفهم، إما أن نكسر خواطرهم وإما أن نجبر خواطرهم، ولك الخيار، فأيما تحتاج. في علم النفس الإجتماعي في مفهوم يعرف بأثر الفراشة. أثر الفراشة، حيث يمكن لحدث صغير جدا وبسيط مثل ابتسامة أو كلمة لطف أن تتسبب في سلسلة من التأثيرات الإيجابية العميقة في شخص آخر بدون ما تدري ولا تعلم. أيها الأصدقاء، الكلمة الطيبة ليست مجرد تهذيب اجتماعي، بل هي دواء نفسي عندما تجبر خاطر إنسان أو تثني على جهده. أنت قاعد تقدم له طوق، طوق نجاة يعنيه أو يعينه كذلك في مواجهة أو على مواجهة معارك الخاصة التي أنت لا تعلم عنها. شخص يعاني من صعوبات الحياة، لديه مشاكل اقتصادية ونفسية وصحية، عندما نطبطب عليه بكلمات طيبة يتلطف الحياة. العرب قديما عزيزي المستمع جعلوا المروءة وجبر الخواطر من أرفع الشيم النفسية والاجتماعية. نجد هذا الشاعر يقول في عظمة الأثر الجميل ولطف المعاملة: واحرص على نفع الأنام بكلمة، فالخير يبقى والحياة تزول. صنع الجميل أو صنع الجميلة وأن تباعد عهده، فالجود في طبع الكرام أصيل. ما أجمل أن تكون كالغيث، أينما وقع نفع. عزيزي المستمع، أن ترك الأثر الطيب في نفوس العابرين يعود بالخير أولا على صحتك النفسية أنت. فالإنسان يشعر بسعادة غامرة عندما يدرك أنه كان سببا في رسم ابتسامة على وجه إنسان آخر.
1: تطمن. العلاقات الصحية تغذيك، غير الصحية تستهلكك بصمت. كثرة العلاقات لا تعني أنك محبوب في معظم الأحيان، لكن جودة العلاقات قد تجعلك أكثر ثقة في تحقيق أهدافك. القلب يهدأ حين يتوقف عن مطاردة ما لا يستحق.
0: كيف نكون عابرون أو عابرين بأثر طيب باقي؟ واحد، لا تبخل بالثناء الصادق. إذا أعجبك أسلوب زميل أو إخلاص عامل أو اهتمام صديق، أخبر عزيزي عزيز المستمع بذلك فورا. لا تحتفظ بالكلمات الجميلة فتصبح غير أو ليست ذات فائدة في المستقبل، قلها ولا تتركها في قلبك. ثانيا، في رحلة جبر الخواطر والأثر الطيب، ابتسامة اللقاء. اجعل وجهك طلقا في وجوه الناس. الابتسامة هي لغة عالمية يفهمها الجميع، وهي صدقة تزرع الطمأنينة في القلوب المقابلة. انشر رسائل الامتنان، وهذه هي الخطوة الثالثة. انشر رسائل الامتنان المفاجئة. أرسل رسالة نصية قصيرة لشخص لم تحدثه منذ زمن، قل له فيها: خطرت على بالي اليوم وأردت أن أشكرك وأطمئن على صحتك، لأنك كنت يوما ما جزءا جميلا من حياتي. تخيل أنك تقوم بذلك في كل لحظات حياتك. تخيل أنك في كل يوم تختار صديق لم تره منذ زمن وترسل له مثل هذه الرسالة. تخيل أنك تسير وأنت تبتسم للحياة وليس للآخرين، فتنعكس هذه الابتسامة على الآخرين. تخيل أنك شخص تثني دائما ثناء صادقا على كل خطوة يخطوها أفراد أسرتك، أصدقائك، زملائك. أيها الأصدقاء، الحياة قصيرة ونحن فيها عابرون، فليكن فيها عبورنا خفيفا ولطيفا مباركا. اتركوا وراءكم في كل مكان خطوة طيبة وكلمة دافئة وذكرا حسنا. تطمن عزيزي المستمع، فما قدمت من خير ولطف للناس سيرده الله لك طمأنينة وسكينة في قلبك عندما تحتاجهم. نلتقي في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم؟
2: وطاب لقاؤكم.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن
1: شكواي للي يفتهم شكواي
0: ولامست ألحانه المشاعر
2: الأخ اللي حسنه الفتى
0: وينبض الإبداع هنا الفن يحيا إذاعة دولة الكويت صوت الكويت الأصيل
3: إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة ناس غير مواقف غير وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور

عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا

0: يا مشكور يا أخوي، خاف الله، ترى اللي قاعد تفكر فيه غلط، والغلط واضح والصح واضح.
1: يا شاكر يا حبيبي، ترى كبرتها وهي صغيرة، اركد شوي، تقول نار شابينة.
0: أنا ريال ما أرضى بالغلط، ولا أشوف ولا أسمع إن في مظلوم أو مسكين بيحوش ضرر.
1: ما ضريناهم ما ضريناهم، الموضوع ما فيه، بنخلي البسطات بصوب والمحلات اللي عليها القيمة بصوب، الموضوع تقسيم لا أكثر.
0: السوق للجميع، واللي عاجبه حياه الله، واللي مو عاجبه ما يشوف شر.
2: هو ايش فيكم يا اخواني؟ علامك
1: بعنا اخوك،
2: وانت يا مشكور ايش فيك؟ الله يهداك. بس
3: صلوا على النبي، صوتكم واصل
4: للاخر.
2: عليه الصلاة والسلام. اي والله، شو يقولون الناس؟ ها عيال ابو شاكر اختلفوا.
1: اخوكم شاكر يا مشكورة ويا شكرية. شكرية مو راضي يفهمني صح.
0: شلون تبيني افهمك صح وانت اللي بتسوي غلط؟ اسمعني عدل يا مشكور، شيل الموضوع هذا من راسك، ولا ببلغ الوالد، وانت عارف الوالد عدل، وانحاشك طشار منه. لا تقول ليش ويا ليتني وكان زين ولو ولو، هذا انا قلت لك وانت كيفك. فما الله.

0: ما قلتي لي يا أستاذة مريم بتدخلين معاي بالقطع السويسرية والإيطالية؟
1: والله أول شيء بشوف بعيني وتالي أقرر.
0: يا أستاذة ثقة ثقة ثقة أقولها لك بالثلاث.
1: صابر، ترى إحنا تجار، صج إن كلمتنا واحدة، بس هذا ما يستثني إن ما نتأكد ونشوف البضاعة بعيوننا إذا تسوى ولا ما تسوى، حتى لو كانت البضاعة هذه ذهب عيار 24.
0: زي تمام، ها شوفي الصور، شوفي كل قطعة تقول الزود عندي.
1: يا الله، قلت لك يا صابر صور فيديوهات ما يمشي عندي هالشي. بعدين تعال، هذا الوكيل اللي تحكي عنه ليش ما دزلك عينات؟
0: حاضر، بتصل فيه واقول له يجيب لي كم عينة.
1: اوكي، اذا وصلوا بلغني، انا رايح الشاليه. مع السلامة.
0: مع السلامة. إذا ما نحشتك من السوق هذا يا مريم ما أطلع أنا صابر. كان زين محلها يصير لي خوش محل، زاوية وموقع استراتيجي. يا سلام.
2: سلام عليكم. شلونك يا حجي صابر؟
0: عليكم السلام. أنتي الحجية أم خلفان إذا ماني غلطان؟
2: إيه أنا أم خلفان. والله يسمع منك إن شاء الله أحج.
0: خير، شو بغيت يا أم خلفان؟
2: هذا ايش فيه كلمني مطرف خشمه؟
0: قولي لي ايش عندك، تراني ماني فاضي.
2: انا جاي اشوف المضعدين اللي عندي كم يسوون لهم اليوم.
0: اكيد مطليين ذهب.
2: لا ما هم مطليين، شوف تمقل.
0: اعطيني. شو من وين لك هالقطعتين هذول؟
2: جمعت فلس على فلس لما الله قدرني وشريتهم. الحين قول لي كم يسوون؟
0: ما يسوون يعني شيء، انكثروا وكثروا ويسوون لهم 400.
2: شنها 400؟ شوية.
0: نصيحتي لا تعبين نفسك، إذا الحجي صابر قال 400 يعني 400، ولا حد يقدر يكسر كلمتي بالسوق.
2: هفكر وارد لك خبر. يلا مع السلامة.
0: بعد هذه من النوع النادر، والحين بالميت يسوون لهم 800,000 لأنهم مطرزين بالألماس والذهب الخالص. أخ بس لو ترضى تبيعهم لي 400 وأنا أبيعهم بذاك السعر. الله، بس السؤال أم خلفان من وين لها البيزات؟ لا يكون من وراء البسطة، كل شيء جايز.
3: حجي صابر علامك تحاكي، عمرك خير.
0: ها
3: صاير؟
0: هلا هلا هلا هلا ابو محمود. لا لا ولا شيء ابد، ما في شيء. زين ان الله يابك.

0: بالمحل انا بروح شوي وبرجع.
1: لحظه يا حجي صابر. حجي صابر لا حول ولا قوه. هذا علامه تقول مقروص وبعدين انا اجاب للمحل ليش ما اجاب ليش وراي ما وراي شيء. يلا شاي شاي يا خالد شاي.

0: ما أدري أمر سوق اللحام أخذ لي قطعة الحيمة تحملني قريبة منه ولا أروح تالي. لا لا لا لا أمر سوق اللحم ده من قريبة وين السك اللي أدش السوق منها هذه؟ إيه كاي
1: أنا ليش أشتري منها القطعة أو قطعتين هذول الأزهار اللي عندها وخسر فلوس؟ أبوكم منها وخلاص، لا من شاف ولا من دره، بس أهم شيء لا ما تحس فيني، أنا أوريها بخامطهم من غير ما تحس برق بروح. يلا الحين خامط الجيس منها.

0: ها
1: يمه
0: ايش فيك؟
1: صادوا الحرامي صادوا الحرامي.
0: صحت الف الف الحمد لله الحمد لله يا ربي.
2: مبروك بعمي مشكور ولد الحج ابو شاكر يا ام خلفان.
1: يمه اي صادوه مسكوا الحرامي طقوا طق
0: جزاه جزاه وقل من جزاه حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
2: اخ بس لو تدرين منو الحرامي يا ام خلفان بتطيحين من طولك.
1: لا بسم الله على امي ايش فيك انت عدل؟
0: قول لي من الحرامي منو منو؟
2: الحرامي يا ام خلفان ويا خلفان.
1: اي منو منو بس مو انا يعني ايش فيك طالعني؟
2: الحرامي يا ام خلفان ويا خلفان.
0: كمل
2: طلع الحجي صابر.
0: شنها؟
2: ايه
1: جي صابر طلع هو الحرامي.
2: اي نعم. وتدرون هو الحين وين فيه؟

0: أفا أفا بس هذه آخرتها يا حجي صابر.
1: تبوق هالمسكينة أم خلفان.
0: بالله ما تقولي ليش حاط عينك على هالمضاعد اللي عندها.
2: يا عمي شاكر ويا عمي مشكور، المضاعد اللي عندها ترى بايتهم مني، علشان كذي أنا لحقتها وأخذتهم منها.
0: عندك شهود على هالكلام؟
1: ما ترد؟
2: لا ما عندي، لأني أنا كنت بالمحل بروحي، خذتهم وأنا ساهي ما أدري عنها وبعدين مشت.
0: حجي صابر أنت تضحك علينا؟ أقول هالكلام قوله هناك بالشرطة.
1: واسمع أنت طلعت كذاب، راح تخسر كل شيء سامع.
0: لحظة خلوني اتصل بس. ألو شكرية، أبيك تراقبين لي الكاميرات اللي بالسوق بالمكان اللي أقوله لك. اي نعم، والحين بدزلك اللوكيشن فما الله.
1: كاميرات السوق ايه اللي راح تثبت ان كلامك صح يا صابر ولا كلام ام خلفان؟
3: عمي شاكر، عمي مشكور، الشرطة وصلوا.
0: حسين الحمد لله.
2: هذا اللي ما حسبت حسابه كلش، صدق من قال من طمع طبع.

0: تصدق يا أخوي شاكر من كان يوزني على الحريم المساكين اللي فارشين بالسوق؟
1: منو؟
0: صابر.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شنو طماع؟ قلبه أسود ما يحب الخير لحد أبد،
0: مع أنه عنده خير ونعمة، تخيل، وهو اللي وزني عليهم.
1: الله يكفينا شر النفس اللي ما تشبع والقلوب اللي ما تقنع.
0: أنا خلاص ماني مقرب صوبة أبد، لأني عرفت وتأكدت أن اللي حط عينه على رزق غيره عمره ما يتوفق.

0: ضريبة. هذه الإحصائيات كاملة
1: من يوم استلمنا المهمة اللي كلفنا فيها.
2: راجعها بنفسك يا طويل العمر وإن شاء الله بترضيك.
3: يشهد الله علينا إن ما قصرنا وقمنا بواجبنا.
4: يا عيال أنا عارف كل صغيرة وكبيرة. أتظنون أني أنا لما كنت مسافر بإجازتي ما كنت أدري عنكم؟ لا لا يا عيالي، أنا لو واحد بس يكح بالسوق يوصل لي علمه. أنا شفت كل شيء وعرفت كل شيء.
2: وعسى راضي طال عمرك.
4: راضي ومستعد أسمع كل اقتراحاتكم.
0: يبا إخواني مشكور وشاكر عندهم اقتراح بخصوص بسطات الحريم اللي بالسوق، عاد لا تقول لا.
4: وشنو الاقتراح هذا يا عيالي؟
3: الاقتراح طال عمرك ننقلهم للمكان المرتب والمكيف، وكل واحدة فيهم يكون لها محلها الخاص بنفس القيمة الإيجارية اللي تدفعها.
2: وهذا طال عمرك الرسم الكروكي الخاص بالتصميم والمساحات،
1: وبياخذون راحتهم بالبيع والشراء والأمان.
4: ممتاز ممتاز، دام انتوا شايفين ان هذا الصح واللي لازم يصير انا موافق. عسى الله يبارك فيكم يا عيالي واشوفكم دوم متحدين ومتوافجين وتحبون الخير للكل والجميع.

بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

30 دقيقة بعد التاسعة صباحا ساعتنا في استديوهات إذاعة دولة الكويت وموعدكم اليومي من الأحد إلى الخميس مع مراحب. حبايبنا داخل الكويت وخارج دولة الكويت دايما نصبحكم بالخير من خلال ساعة حب وتواصل جميلة إن شاء الله تكون معاكم خصوصا مع عائلة مراحب الكريمة خصوصا مستمعينا القدامى دايما معودين كل يوم أحد يطلون علينا بمفاجآت جميلة واتصالاتهم دايما دايما تسعدنا خصوصا في مساحاتنا الحوارية. موضوعنا اليوم اعتقد يهم الكثير من الأسر ولو طبقناه بحذافيره راح نحفظ كثير من البيوت من خلال تعاملاتنا الجانبية. الزواج شراكة، الزواج محبة، الزواج نكملني وكملك، الزواج تراحم ومودة.

هذا سؤالنا وناطرين اتصالاتكم. كيف نبقي الحب حيا بعد سنوات من الزواج على 22-413-250 اللي ترد عليكم مبتسمة دائما حتى من قبل الحلقة. تبارك الله لكم تحيات التنسيق لسوسن بوشهري. أما الإعداد عن المخيال محمد السبيعي والتقديم طلال الماجد معاكم اليوم، ومن الهندسة الإذاعية انفال العياف. أما التنفيذ على الهواء لسارة الفرج. شلون ممكن نبقي الحب حيا دائما وأبدا مع مرور سنوات الزواج؟ هذا اللي بنعرفه ونطلع اتصالاتكم. هذه دعوة موقعة من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: بزحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح
1: صباح جميل لكل من يتابعنا، ودائما نقول خلوا روحكم رياضية، متوافقين أيضا مع كأس العالم 2026 اللي راح ينطلق من ضمن أو انطلق بالفعل من 11 يونيو إلى 19 يوليو، أمريكا، كندا وأيضا المكسيك، وكان فعلا افتتاح باهر منقطع النظير للمونديال على أزيتيكا في مكسيكو سيتي، ويمكن شاكيرا والفعاليات الحلوة اللي صارت على الملعب تدعونا لروح رياضية. شفنا لقطات وايد حلوة وجميلة وصور بهية تحقق فعلا مساحتنا الحوارية اللي هي عنوانها شلون ممكن نخلي الحب حي في سنواتنا الخاصة بالزواج، خصوصا في موضوع المشاركة، يعني الزوج يشارك الزوجة، وحتى لو ما تحبين الرياضة شاركي باللي يحبها علشان يمتد الحب فيما بينكم سنوات طويلة. يعني نسمع كثير من القصص، نسألهم شلون صار هالحب بينكم سنوات، تقول أنا حتى الحداقة أروح وياه، أشارك المباريات، أجهز له يعني مكانة في البيت، احتواء ومحبة جدا جدا كبيرة، خصوصا يحتاجها الزوجين في بداية الحياة الزوجية. يكون الحب حاضر بقوة وتغمر المشاعر الجميلة الزوجين في أيامهم الأولى، لكن مع مرور السنوات تصير عليهم مسؤوليات، ممكن أعباء أيضا يومية تخلي البعض يظن أن الحب راح، هو لا ما راح، موجود، ولكن شلون ممكن نخلي هذا الحب ونبقيه حيا بعد سنوات كثيرة من الزواج. أكيد راح نسمع آراءكم على 224-1-350 أو 224-1-251. يعني تعبير جدا جميل معدين كاتبين أن الحب مثل النبت، كل ما سقيتها حب وحنان كل ما زادت وكبرت وأينعت وأخرجت لك ثمارا من الحب متوقدة.
0: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها،
2: ما تعرف من يبقى
0: مراحب، جواب لكل الأسئلة مراحب، الصوت اللي يفهمك
3: على مدار ساعة من الزمن
4: وعبر الأثير.
3: مراحب، مساحات للحوار ومتسع للتعبير.
5: اجتهد وامضي الاسباب وعلى ما جاي
6: راح تقول ان حظي مو زين،
7: ما تقولون عني شيء
8: على مليون.
3: شارك معنا برايك على ارقام هواتف البرنامج 2241-3250 او 2241-3251 او 2241-3252.
9: مراحب مو بس برنامج،
10: مراحب البيت العود.
11: صباح النور والبركات، يا اهلا وسهلا.
10: عشرة عمر ولها ذكرى
9: في بال كل واحد.

إذن مساحتنا شلون ممكن نخلي زواجنا سعيد؟ شلون ممكن نخلي الحب من أول يوم؟ هذه الزوجة اللي أنت رحت دورت عليها واللي اخترتها من بين 20 ولا 30 وحدة، يعني أنا عارف واحد من الربع والله يا جماعة خطب 29 وحدة، تخيلوا دخل 29 بيت علشان يصير نصيب، يا أهو ماما يبونا يا أهو ما يبي، لين الله وفقه مع ذيك الزوجة اللي قال الحمد لله الله ما ضيع يعني تعبي، نطرت 29 مرة وأنا أروح وخطب والله حطني عندها البيت، لقى أسرة سبحان الله بنات، يعني أم عندها بنتين وأبو ما عنده عيال، فأصبح ولد لهم. شلون ممكن نخلي العلاقة، يعني العلاقة الزوجة إذا كانت سعيدة والزوج ترى مو بس إن ببيتكم أنتوا، لازم تكون أيضا علاقتها طيبة مع والدتك مع والدك، أنت كذلك احرص على مناسباتهم، زور معاها بالزوارة، عطهم من الحب اللي عندك كأنهم والدينك. فبالنهاية هذا الشيء أعتقد من وجهة نظري إذا أحسنت إلى أم زوجتك وأيضا أبوها، هذا الشيء بيساهم في انغماسك في هذه العائلة ويخلي عائلتك جدا جدا سعيدة. أراءكم تسعدنا، شلون ممكن يعني نساعد الشباب؟ خصوصا الدراسات تخوف يا جماعة، نسب طلاق جدا كبيرة على أتفه الأسباب خصوصا بالسنة الأولى للزواج. 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت على 00965 22413252. مراحل مراحل.

ما هي الأسباب اللي تخلي الحب يبقى في بيوتنا؟ وهذا الحب أكيد يأثر على الأطفال ويأثر أيضا على يعني سبحان الله ترى حتى عيال خصوصا المعلمين يلاحظون هذا الشيء. أنا اشتغلت فترة معلم فكنت أحس بالسعادة ببيوت عيالكم من خلال حضورهم للمدرسة، يكون متوهج مستانس نفسيا متوازن. نسأل أبو عبد الله على 224-13-250 أو 51. صباح الخير أبو عبد الله، حياك الله يا ابو عبد الله. الو ابو عبد الله ويانا؟ يظهر ان ارجع تتصل علينا مره ثانيه يا غالي على 224-13-251 او 52. يمكن قبل شوي يعني وجهنا

0: مخرجنا جزاه الله خير عبد الوهاب إلى شغلة، يعني سنة الكورونا بتقارير عالمية أنا قريتها خصوصا على المرأة الأمريكية، يقول لك أن هذه كانت أسعد سنة بالنسبة للمرأة من ناحية العلاقات الزوجية والإنسانية، لأن خلاص ما في أعمال وتجابلوا الزوجين وتشاركوا، فكانت هذه الأشياء المشاركات أثمرت عن حب وأيضا عن تصليح وجهات نظر مختلفة. يا جماعة أنا يألمني واحد من ربعنا يقول لي أنا صار لي 3 أشهر ما أكلم أم عيالي، بينهم خلاف يعني، والأيام طوت بعضها، تخيلوا 90 يوم أم عيالها معاه بنفس البيت، معاملتها سلام عليكم السلام شو اللي ناقص وخلاص ما في أي حوار جانبي. هل العلاقات هذه هي اللي تدمر الزواج وأيضا تخفي بريق الحب؟ خلنا نسأل أخونا أبو مشعل. ألو
1: ألو، صباح الخير ماجد.
0: صباح النور
1: طلال، كيف حالك حبيبي؟
0: خير يا غالي، انت شلون؟
1: تحية لك والستاف وكل مخرج،
0: الله يحييك.
1: تحية لبنيتنا إسراء
0: سوسن،
1: والله يقويكم سوسن، الله يقويكم على هالبرنامج الجميل.
0: ويقويك يا ابو مشعل، شلونك؟ عساك طيب.
1: طيب يعلق طيب يا حبيبي.
0: حبيب ابو مشعل، احنا كلنا بنسمعك خصوصا للشباب اللي بالسنة الاولى للزواج، شلون ممكن نخلي الزواج يستمر بحب ومحبة؟
1: طلال حبيبي شوف، والله في واحد تزوج بعد سنة تطلع، تدري ليش؟
0: ليش؟
1: ما وده للمطعم يعشيها.
0: لا اله الا الله،
1: انا اعرف الحادثة شخصيا.
0: لا حول ولا قوة، هذا سبب حق الطلاق يعني؟
1: والله زين، وهذه وحدة بس، انت عشان انك عندك عائلة وعندك اولاد وعندك زوجة وعندك بيت ومستقر بامان بدولة الخير،
0: نعمة
1: لازم يكون، والله مو نعمة، والله تحمد ربك 1000 مرة.
0: اي والله الحمد لله.
1: هذه وحدة. الشيء الثاني، لازم يكون هناك دفء بالمشاعر.
0: صح،
1: لازم يكون الزوج والزوجة هم قدوة بالبيت.
0: صحيح،
1: قدوة للاطفال.
0: صحيح،
1: قدوة لاطفالهم وقدوة يعني حياة الأطفال مستقبلا.
0: اي والله،
1: الهدوء، النظام، الحب، الاحترام. نعم، هذه أشياء لا يستغني عنها الإنسان.
0: صح،
1: فأنت لما تكون في بيتك وعندك أولادك، والله العظيم أولادك تأثرون بكل شيء
0: فعلا.
1: والله شوف، لما تقول هذا جاري محترم وجاري طيب وعيالك يسمعونك يحترمون جارك.
0: الله،
1: يعرفون أن جارك طيب. لما الله تقول أنا هذا صديق فلان يعني روعة.
0: نعم،
1: عملي قاعد يداوم صح، قاعد صح، قاعد يسوق شيء صح.
0: نعم،
1: هذا يصير ببالهم. هذا متى تجي هذه تكلم عليك بالطريقة هذه؟ لما يكون هناك حب كبير.
0: الله، بمشعل بمشعل، خلنا مع هالنقطة جدا مهمة. الله ياجرك أول شيء على أن احنا ترى قاعدين يعني ننبه الشباب خصوصا الصغار بالسنة الأولى للزواج، يعني بالبيت بعضهم حتى ما يدخل بكلمة حلوة، ما معتبر البيت كأنه فندق، هو يدخل البيت يتغدى يروح ينام، المغرب يطق سيارة سلف ويروح يدور على الدواوين. متى بيصير حب في البيت إذا كان الأب بعيد؟
1: والله شوف أخوي طلال، هالحين بالوقت الحالي، والله يا طلال عفوا يعني كلمة، ان حتى مشاعرنا صارت الكترونيه عبر الواتساب، عبر الاجهزه الذكيه. يعني انت الحين لما تبي مثلا تبي تبارك الواحد تدز الواتساب، خلاص ما تروح له.
0: صح،
1: لا ما يصير هذا.
0: اي أيوة والله،
1: انا احتاجك قدامي، شخصك.
0: نعم،
1: شخصك قدامي، احتاج انفسك تكون معاي ولا اكون معاك.
0: صح،
1: يعني نظرتك لي ونظرتي لك، هذه الشغلات. والله حتى سبحان الله، يعني معقولة صارت ايش اسمه شعر الكتروني؟ ما يصير.
0: اي والله غلط.
1: انت عشان تستمر بحياة صحيحة وعيشة وبأمن وأمان.
0: نعم،
1: وكل شيء متوفر لك، اهم شيء الهدوء النفسي.
0: احسنت يا ابو مشعل،
1: الهدوء النفسي يوديك
0: 100%. ما قصرت يا ابو مشعل،
1: ما نقول الا اللهم احفظ الكويت.
0: امين،
1: واحفظ أميرنا.
0: آمين،
1: واحفظ ولي عهده، واحفظ الشعب الطيب.
0: آمين،
1: واحفظ المقيمين في دولة.
0: آمين،
1: الكويت، أرض الصداقة والسلام،
0: الله يحفظ،
1: يجي منها كل خير.
0: آمين،
1: وشكرا لكم.
0: صباحك خير يا أبو مشعل، أنت اللي مشكور، أطربتنا صراحة بهالكلام الطيب. ألف
1: الله
0: شكر،
1: الله يسلمك.
0: ماجور يا أبو مشعل.
2: مراحل لازم نعيش الزواج، والله بمثابة الملح والبهارات للأكل. جميل، بدون هالبهارات والملح
3: لسنا ماسخة.

0: فعلا أطربنا أبو مشعل بكلامه، يعني حواء تحتاج تسمع. يعني ايش بيضرك انت لما تقول لها انا احبك، انا انت احسن شيء بحياتي؟ تذكر قصة الخطوبة، شلون انت كافحت عشان تاخذها، شلون جمعت المهر دينار على دينار لين رحت وتقدمت. كل هذا ليش ننساه؟ لما تصير الزوجة في البيت نعتبرها ملكية خاصة، هذا شيء غلط. هي لها شخصية، لها كرامة، لها احترام، لازم نقدرها. على 2241-3250 او 2241-3251. أمنا الغالية أم الخير أم صالح، صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صح صحة. وها يا حريم يا ريايين.
0: اي والله
1: صح صحة. وترى الدنيا خمس دقايق، ترى
0: العمر يمشي.
1: والله أنا باكر، لا اليوم زعلتها باكر أراضيها، وليش تخليها لباكر؟
0: صح
1: وقتها خلاص. انت عندك مشكلة برا، اعزلها،
0: صح،
1: لا دخلها وياك البيت
0: على طول.
1: انت نفس الشيء، الزوجة عندك مشكلة، عندك مواضيع تخص اهلك، تخص صديقاتك، يعني المهم خليها برا، برا بيتك. بيتك هذا خليه بس مخصص لك انت وعيالك.
0: الله،
1: وابو عيالك.
0: احسنتي.
1: زين. وبعدين في شغلة مهمة، ترى الكلمة الحلوة والله العظيم تبني بيت. تبني قصور. الكلمة الحلوة يعني ما فيها شيء. انت لو دشيت وصبحت او مسيت عليها وهي تلقتك تلقتك بابتسامة، تلقتك بكلمة حلوة، ترى ما فيها شيء. لو قلت لها انت مستعيل علي، يلا باي.
0: حبيبه يما، وصلت وجهه نظرك، مشكوره يما.
1: اوكي حبيبي.
2: يتجه بعض الوالدين الى السعي وراء زواج ابنائهم بهدف الحد من طيشهم واستهتارهم، دون النظر الى حاجه الزواج الى الوعي والمسؤوليه، وبذلك تكون الاسره هي الضحيه في بعض الاوقات، كون الزوج يتصف باللا مسؤوليه واللا مبالاه والاستهتار. وفي احيان اخرى نجد أن بعض الشباب يكون شخص مختلف تماماً بعد الزواج، ويتخلى عن جميع أنواع الاستهتار واللامبالاة، ويكون بذلك الزواج علاج لطيش الأبناء واستهتارهم. في حلقة اليوم سوف نضع فلسفة الزواج لتهذيب سلوك الأبناء في الميزان، لنستمع إلى آرائكم المختلفة حول هذا الموضوع. هل الزواج علاج لاستهتار واللامبالاة الأبناء؟ كونوا معنا في مراحب حيث يتألق الأثير بأصواتكم.

0: عاد أحسن واحد يكلمكم عن قصص الحب والزواج وشلون يستمر لسنوات طويلة. سعد خلف حبيبي صباح الخير.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: نتعلم من
1: أنت الفرح طلال
0: حبيبي. سعد شلونك؟
1: والله الحمد لله حبيبنا الله يسلمك. على طاري يعني الحب يعني الإنسان لا يقتصر الحب بين شخصين.
0: الله.
1: يعني إذا ما حب شغله ما راح ينجز.
0: أي والله.
1: إذا ما حب يعني يقعد من النوم راح يتم. يعني الحب هو دافع لإنجاز أي شغلة يعني بهالدنيا هذه كلها. لكن أساس السعادة تكون من البيت.
0: صح.
1: عندما يكون مرتاح ببيته والأسرة متماسكة متحابة ينتقل هالشعور الإيجابي إلى الخارج. يعني حتى تشوفه يعني بالشارع لو واحد يضايقه ما يقول شيء.
0: فعلا
1: يعني سبحان الله يعني تنسحب على كل الأمور.
0: صحيح. يعني يكون إيجابي أكثر خصوصا يعني وإحنا نعرف هالشيء. يمكن شغلتنا علمتنا هالشيء. يعني نقرأ الوجوه مثل ما يقولون. أحس إن أخوي سعد الجيل هذا سريع يعني حتى عندهم اختصارات. يعني قبل 10 سنين لا كان يسولف يقول يعبر. الحين لا يدز لها والله تعرف البوست اللي هو انت اغلى شيء بحياتي. هذا دازع حق الكل والجميع. الزوجة تبي لا تبي روح تبي كلام تبي مواجهة. اعتقد
1: اكيد يعني يعني على طاري مثلا بعض المرات الجيل الجديد تشوفه يعني حتى يعني بعد الملكة مباشرة الناس مجهزين حق عرس تلقاه يعني مسافر ولا رايح مكانه ويلغي يعني بكل بساطة يعني تجهيزات كاملة من أهل البنت يعني. أو مثلا احنا ما نقول يعني على الولد بس يعني ممكن على البنت بعد. فأساس الاختيار والتفاهم من البداية يستمر الحب. لكن يعني تكون هناك يعني وايد فوارق ما بين الاثنين قبل لا يتزوجون. يعني مجرد أي مشكلة تشوف خلاص يعني الحب ينتهي بينهم ويدشون مشاكل وقضايا
0: مشكلة.
1: وممكن الأهل قبل كانوا يعني أهل الزوج والزوجة كانوا أهل وربع مع بعض.
0: صح.
1: وناس وأقرباء خلاص يعني
0: تفرقوا.
1: السبة يعني اثنين هم فرقوا بينهم يعني.
0: نعم الهواية مثل ما يقولون أخوي سعد يعني المشتركة أعتقد تقرب القلوب بين الزوجين. يعني
1: صح.
0: أنا أعرف واحد من جماعتنا تبارك الله يتمم على زواجهم حين صار لهم 10 سنوات. فهو عصبي المزاج. شلون زوجتك تقدر تسيطر على هالموضوع بالهواية؟ يحب الحداق تقول أجهز له، تقول أنا اللي أدعو للحداق تعال، ويقعدون على اليال مثلا بحر السالمية ولا جليحة وتشاركه وتقول تعلمت الحداق عشان زوجي. فلقت شيء يهدي هذا الزوج ومشاركة وعلى طول هي معه.
1: أكيد يعني لازم في تنازلات علشان
0: ضروري.
1: أنت علشان السفينة تمشي.
0: أيوة
1: يعني بهالحياة هذه لا يعني نواخذ اثنين يعني يطبع المحمل يعني.
0: والله.
1: فبالتالي يعني سبحان الله يعني الإنسان يعني لا يتمسك يعني بموضوع الزواج والأسرة لا يتمسك برأيه للنهاية يعني. خل
0: يعني
1: يكون مفاوض جيد
0: مرة إيه ومرة لا، مرة معاهم مرة عليها. إحنا دائما مع المستمعين سعد وبنبه على نقطة. أحيانا يمكن اتصالات كثيرة فكل مستمع يعني نعطيه فسحة يتكلم فيها.
1: صح.
0: فمو مقصودة أبدا إن إحنا والله نبي يختصر أو خلاص لما توصل وجهة نظر.
1: صح.
0: المستمع ناخذ اللي بعده واللي بعده عشان
1: بالعكس التنوع حلو يعني. بالعكس التنوع حلو.
0: إيش رأيك ناخذ مستمع بعد شوي؟
1: يلا
0: على 2-2-4-1-3-250 أو 2-2-4-1-3-251. حياكم الله معانا في مراحب.
2: تعالي تعالي تعالي وفهمي طلبي وحكريني بقفص ذهبي وحكريني حكريني قفص ذهبي. تعالي وفهمي طلبي تعالي تعالي تعالي وفهمي طلبي وحكريني بقفص ذهبي.
3: مراحب مو كل كلام يحتاج تفكير ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة يا رب.
5: عزيز حبيب اللي كنت أتمنى أن تطلنا في الطيبة.
0: سعيدين بتجدد اللقاء وايضا مشاركاتكم دائما دائما تسعدنا. اخوي سعد معنا اتصال جدا جميل من الاستاذ المدرب دائما والناصح استاذ عبد المحسن الشمري.
1: يسعدنا سماع صوته. اهلا وسهلا فيك وصباح الخير استاذ عبد المحسن.
5: السلام عليكم. صبحكم الله بالخير. الله يعطيكم العافيه.
0: عليكم السلام. صباح الورد
5: على ايامنا وايامكم كلها محبه
0: ان شاء الله. امين يا رب العالمين. الله يسعدك استاذ.
5: اللهم امين ويسعدك.
0: تفضل
5: معي. نعم دام فضلك. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم. يعني موضوعكم وايد وايد حلو صراحه, ومو حلو كجمال كثر ما هو جميل في قيمته حقيقه. صح. يعني اذا قدرنا نفهم العلاقه الزوجيه شلون يجب انها تتاسس وشلون البيوت تفتح. يعني مساله أول شيء النقطة الرئيسية اللي لازم يفهمون أخواننا وأخواتنا الكل من يسمعنا أن البيوت ما تنبنى على الحب. نعم. مو شرط أنه يكون في حب, تنبنى على المسؤولية. أنك أنت تكون مسؤول. هذه المسؤولية جزء بسيط من الحب. الحب أشمل وأعمق وأبعد من كل هذه التفاصيل. إحنا محتاجين أن نفهم أن الحب يجب أن ينتهي. له وقت محدد وراح ينتهي. لكن كيف ينتهي؟ ينتهي إلى مودة ورحمة. لازم هذه النقلة هذه اللي قاعدة تصير. العلاقة الزوجية هي تبدأ باشتعال محبة وحب فيما بينهم الزوجين. ما عندهم مسؤولية زايدة لما يجون العيال وتبدأ السنين تستمر ويتعرضون للمشاكل. نعم تصير هناك عقبات وتصير إصرارهم على حلول هذه أو مواجهة هذه العقبات وحلول طرح الحلول المتبادلة في تفاهم وفي ودية وفي محبة وفي نية صادقة وفي احترام وتغافل عن الأشياء اللي ممكن أني أتغافل عنها واللي ما أقدر أتغافل عنها. أصارح فهم الطباع, الحوار وشون ينتج أن حل المشاكل وليس زيادة للمشاكل. هذا هو الحب. هذه ترجمة الحب الواقعية اللي احنا نبي نوصلها لأهلنا. احنا محتاجين أن نفهم أن العلاقة الزوجية لا تنبنى على الحب. يعني مو شرط أنه لازم أن أحبه ويحبني عشان نستمر في علاقتنا الزوجية. هناك استمرارية, حس مسؤولية. أنا أب, أنا زوج مسؤول عن هذه, هي زوجة, هي أم, هي مسؤولة عن هذه العلاقة. كيف نحول الحب؟ الحب لما يبدأ, إذا بدت العلاقات الزوجية في حب, ممكن ما تبدأ أغلب علاقاتنا الزوجية في مجتمعاتنا هي زواج أسري.
0: نعم.
5: هذا لما تبدأ العلاقة الزوجية. الحب ينتهي إلى ثلاث نقاط. أنا عشان أختصر الموضوع كله. أما تعلق إذا كان الحب مرض, ها, أما تعلق من طرف في طرف.
0: نعم.
5: أو يصير فيه فتور من الطرفين. أو ينتهي في مودة ورحمة مثل ما بدأ في مودة ورحمة.
0: الله.
5: كيف ينتهي في مودة ورحمة؟ إذا بدأ في مودة ورحمة شلون؟ يعني مودة ورحمة بدأ على قول لا إله إلا الله وحس مسؤولية من الطرفين. لا راح ينتهي إن شاء الله وراح يستمر في مودة ورحمة وينتهي إلى مودة ورحمة.
0: الله.
5: أنا أذكر عمي رحمة الله عليه. والله العظيم زوجته وصلت تقريبا يمكن 80 سنة أو أكثر وصار فيها الزهايمر.
0: نعم.
5: ولا تدري عن من اللي يخدمها. كان هو يصر أنه يعطيها علاجه ويصر أنه هذه مودة ورحمة.
0: الله أكبر.
5: هذه مودة ورحمة. فإحنا عشان الفكرة نختصرها أن البيوت تنبنى على حس المسؤولية وعلى المودة والرحمة بما قال الله وقال الرسول. إذا كان في هناك نية صادقة واحترام وتغافل عن ما أستطيع أن أتغافل عنه, وإذا بغيت أصارح بكل رقي واحترام وأدب. شكرا لكم.
0: ما شاء الله
5: لكم.
0: عليك. شكرا لك.
5: شكرا لكم. الله يحفظك.
0: يعني أتذكر سعد, تذكر لما أنت خطبت ولا ناسي؟
1: شلون انسى؟
0: مقاييسنا ترى كانت غير. يعني ما كنا ندور والله كم معاشها غنية ولا لا. الدشة مالتنا كانت على الدين والصلاة. نسأل تصلي أبوها زين أمها زينة.
1: صح. يعني كانت يعني الأسرة مع بعضها البعض, والوالدة هي اللي
0: تختار
1: لك. وبالتالي يعني الحمد لله كان اختيارهم صحيح 100%. يعني
0: الحمد لله. الله يتمم عليك ان شاء الله بالصحه والعافيه بعد الموجز. ايش رايك نرجع لمساحتنا الحواريه وشلون ممكن نخلي الحب يتوقد من السنه الاولى الى الاخيره من اعمارنا في الزواج؟
6: تمام الساعه 10 صباحا في اذاعه دوله الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم, ويشير إلى أن الاتفاق يشكل جدارا يمنع طهران من امتلاك أي سلاح نووي. مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يؤكد أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم بعد توقيع الاتفاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف داخل مناطق سيطرته شمال قطاع غزة. روسيا تعلن إسقاط نحو 250 مسيرة أوكرانية خلال الليل. الاتحاد الأوروبي يبدأ غدا الجولة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للتكتل. سويسرا تصوت على مقترح يضع حدا أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، وترفض دعوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لنزع سلاحها النووي. اليابان تعتزم إرسال وفد إلى غرينلاند هذا الصيف لدراسة استخراج المعادن الأرضية النادرة. وسائل إعلام أمريكية تقول إن مقاتلة من طراز FA-18 هورنت تحطمت خلال مهمة تدريبية بولاية واشنطن. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710 أشخاص. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد الساعة 10:34. أدنى مستوى للجزر الساعة 5:29. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والوفرة 45 درجة، أنويصيب 41 درجة. درجة الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 27 درجة، أنويصيب 29، الوفرة 26 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6:00 مساء والدقيقة 48. نهاية الموجز، في أمان الله.
7: الزواج الناجح هو مزيج من الشراكة والعقلانية، لكنه يفشل لما تقدم المصلحة على المشاعر والقيم، في حين يكون الحب والاحترام والتعاون أساس العلاقة. تصير المصلحة المشتركة وسيلة لبناء مستقبل أفضل، لا سبباً لتدمير علاقة يفترض أنها تكون أسمى روابط الحياة الإنسانية.

0: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
1: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المساء ظلما واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
2: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
3: لا والله.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: سعيدين جدا بتواصلكم معنا، واتصالات كثيرة إن شاء الله الوقت يسعفنا ناخذها وناخذ آراءنا. بالنهاية أخوي سعد، الناس ترى يعني لما يتكلمون أكيد قاعد نصلح مع الشباب بعض الأمور، خصوصا اللي بالسنة الأولى للزواج. أعتقد أن اللي يخلي الحب يستمر سنين طويلة هو الاختيار الصحيح. سعد، من البداية من الخطبة
6: أكيد هو عملية الاختيار لازم يدخل فيها، يعني مو بس هو يعني يجبر هلا انه والله ابي مثلا اخطب يعني البنت الفلانيه، اوكي انت هذا رغبتك، عط مجال حق يعني ابوك امك اخوانك، يعني لانك هني انت قاعد تفكر بعاطفتك اكثر من عقلك.
5: صح،
6: فدائما يعني اللي يستشير ما يخيب، يعني دائما اخذ الاراء، لكن دائما الزواج يكون في فتره المراهقه، فتره بعدين بعد فتره يعني يلقى نفسه انه ليش ما سمعت انا راي امي وابوي، ليش ما يعني اخذت وجهه نظرهم، حتى يعني بالنهايه يكون زواج سليم. بالعكس يعني مثلا انت يعني شايف يعني بنت بالطرف الثاني بنت ناس ومحترمه، وبامكانك انك انت تشاركها لك ويصير يعني زواج دائم مثل ما يقولون. يعني
5: احسنت. يعني بالمناسبه نبارك ايضا للتعادل، وان شاء الله فالهم الفوز حبايبنا بالدوحه.
6: اكيد يعني قطر امس تعادلوا، وايضا المغرب تعادلوا بعد، يعني فيعني وان شاء الله الفال حق السعوديه ومصر. آمين. والجزائر وتونس ان شاء
5: آمين.
6: الله يعني
5: فالهم الفوز ان شاء الله. احنا معاكم على 22413250 او 51. قول الو.
6: صباح الخير.
7: السلام عليكم. هلا، صباح الخير والنور والنوير.
6: اهلا وسهلا فيك
5: كابتن عبد الحميد من الدوحه.
6: الكابتن عبد الحميد، اهلا وسهلا فيك وحياك الله معانا.
7: الله يحييكم ويسلمكم، والله يبارك في اعماركم، باركتوا لنا.
5: تستاهل كل خير وفالكم البيرق ان شاء الله.
6: تستاهلون.
7: بس انا كان خاطري نفوز يعني.
5: ان شاء الله
6: ان شاء الله الجايات، لكن يعني باول مباراه وقبل النهايه بثواني ولا دقائق، يعني اقل من الفرحه اللي صارت بالملعب وبكل مكان، و كانت يعني فرحوا الناس خاصة يعني، وإن هذه هي المباراة الأولى وكل مباراة لها ظروفها مثل يقولوا، لكن يعني الحمد لله هذا كاس عالم وتعادل قطر فرح كل الجماهير العربية.
7: إيه الحمد لله. انا والله كان بينزلوني بس بعدين المدرب علي قال لا
5: احنا نبيك تنزل،
6: لياقتك مو كامله يمكن.
7: إيه لان انا مال حالات الطارئ، انزين اخر دقيقه ممكن اجيب اللي يسمونه دبل كيك قبل دبل
5: الله
7: كيك. انا مشهور كبير.
6: كابتن عبد الحميد، ايام ما كنت تلعب كره وين شنو كنت، حارس مرمى ولا احتياط كله؟
5: لا راس حربه.
7: اي تعدي نزلوني اخر دقائق واجيب هاي اللي يسمونه دبل كيك. بس انا فكرت في الكلمه يعني قبل يومين كيك، قلت له معقوله كيك؟ هم هي دبل كيك يعني شوت دبل.
5: صح.
7: اي دبل كيك بالانجليزي. المهم سميناها قبل ايام الطفوله دبل كيك. المهم كيك يلا.
6: اي والله بالعكس، لان بالنهايه هدف كيك.
5: اي والله هدف.
7: ايوه زين. بالنسبه لموضوع الحلقه، والله موضوع مهم جدا صح، تتعلق امور الزواج وشريك الحياه
6: صح.
7: هي هذه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وجعلنا بينهما الموده والرحمه.
5: صح. نعم صحيح.
7: الموده هذه نفسها الحب بس احسن من الحب، لان الموده تدوم، المحبه يمكن ما تدوم.
5: اي والله.
7: ايوه الموده هذه يعني لاخر العمر. بعدين هم يعني يقول لك شريكة الحياة وشريك الحياة، يعني شركاء في الحياة.
5: صحيح صحيح.
7: أيوة الحين شنو يعني أنت أول سنة زواج على قولتكم فعلا يكونون هم يعني الزوج والزوج يكونون في سن المراهقة تقريبا.
5: صغار بالعمر.
7: توهم طالعين من سن المراهقه 25 سنه بالكثير يعني تبوته صح لنا
5: صحيح
7: ايوه. فهذه يبيلها شوي يعني الواحد يحاسب على كل حركاته وسكناته، لان انا عارف كل صوت ما بيقولها ضيع وقت المستمعين زيك يعني في حالات طلاق صارت لي يعني امور تافهه يعني ما تستاهل ان يطلقون صح
5: صحيح.
7: ورا الطلاق في ندم وفي يعني تحسفون اخر شيء تحسفون سواء الزوجة او الزوج زين تحسفون على حالات يعني
5: نعم.
7: يعني لو واحد يذكرها والله يضحك يا صح ولا لا؟
5: اي والله ما تنذكر يعني، ولكن العبره اخوي عبد الحميد من استمرار الزواج بالمحبه والموده. شكرا جزيلا لك وصباحك خير وفالكم ان شاء الله البيرق والتوفيق باذن الله.

0: تواصلي معاكم في مراحب كيف نجعل الحب حيا بعد سنوات طويلة من الزواج.
1: يا سلام، قول ألو أبو يوسف ويانا.
0: هلا أبو يوسف، صباح الخير.
2: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: طيبين،
1: حياك الله.
2: مشكلة طلال، مشكلة.
1: ليش؟
2: أسمعك وتقول لك ولا لا.
1: أي حبيبي أبو يوسف، شلونك؟
2: يا مرحبا عزيزي غالي.
1: مرحبا ومسهلا.
2: كيف عشانك؟ طيب، شلونك أخوي الجديد؟ كيف عشانك؟ أنا ما أعرف اسمك.
1: سعد خلاف، معروف.
2: ونعم أخوي سعد.
0: هلا حياك الله. طيب. الله يسلمك، سعداء أسمع صوتك.
2: عاشت أيامك يا أخوي، عساك طيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
2: خوش رفيق أنت، عندك طلال والربع شهر ما قصن. ترى أنا مرافق طلال سنين وأنا أعرفه.
1: حبيبي غالي.
2: إي والله. يقولك ما تحرج وجه من دمه. لا أنا بدمك هالمرة، بدمك.
1: حبيبي يا أبو يوسف، والله ما عرفت الخير والبركة يا أبو يوسف.
2: الله يرحمي والديك، الله يجزاك خير.
1: من زمان ما اتصلت، بس اليوم أحس إن الموضوع شدك أبو يوسف، تبي توجه، تبي تنصح.
2: من يومين تقريبا، يمكن يوم الأربعاء اللي فات اتصلت أنا.
1: الساعة المباركة. الساعة المباركة.
2: الله يبارك في عمرك. فموضوعنا اليوم إذا بتتأسس حبك فلازم بيت. شخصين، انت وياه، انت تعتبر نفسك داخل بيتك، انت الملك داخل قلعه.
1: الله،
2: هذه قلعتك انت. وين الملكه؟
1: يا سلام.
2: لازم انت تستشيرها، وكل ما تزعلها لازم تترابيها.
1: صح.
2: جيب لها ورده، جيب لها شيء تحبه.
1: نعم.
2: تسفرها مكان هي تبيه، تاخذها شاليه، تاخذها مزرعه. توديها تونسها، انت اساس البيت.
1: الله،
2: ما غاب الاب او غابت ام، انت ضيعت البيت. فنصيحتي لكل المتزوجين، سواء كان لهم مدة أو لهم توم جديد، لا تدخل أي أحد داخل بيتك. قال أخوك سووا كذا أو أمك سووا كذا، لا، استشارة يا من أهلك يا من أهلها.
1: صحيح،
2: مذكورة في القرآن.
1: نعم.
2: فأنصح لكل شخص زوجي، خل أنت قرارك شخصاني بينك وبينه، ولا تأخذ العنترية بينك وبينه. تحي أنثى، كان الله لطيف خلقه لك أنت.
1: صحيح،
2: أخره لك أنت.
1: صحيح، الكلمة الطيبة صدقة أبو يوسف، وتلين أكيد رأس المرأة.
2: أكيد أكيد، كلمة توديها وكلمة تجيبها.
1: إي والله.
2: وبعدين لا تنظر عبد ثاني.
1: صح،
2: أنت اللي ضيعت بيتك.
1: إي والله.
0: شكرا لك، الله يعطيك الصحة والعافية على المشاركة، وإن شاء الله يعني دائما تكون معنا في الحلقات القادمة.
1: كل يوم نبيك معنا أبو يوسف.
0: شكرا جزيلا.
3: يعد الزواج من أقدس الروابط الإنسانية وأهمها في حياة الفرد والمجتمع، فهو ليس مجرد ارتباط بين رجل وامرأة، بل هو بناء أسرة تقوم على المودة والرحمة والتفاهم. ومع تطور الحياة وتغير المفاهيم الاجتماعية، صار السؤال مطروح وبقوة في هذه الفترة: هل الزواج اليوم شراكة حقيقية تقوم على الحب والتكامل؟ أم إن تحول إلى علاقة مصلحة تحكمها المادة والمنافع الشخصية؟ خلكم معنا مستمعينا لنستمع لآرائكم في مراحب.

0: اللي حاب يتواصل معنا في مراحب 2-2-4-1-3-250
1: معجبينك وايد فهد وحنان بالاستديو يسوي لك باي باي.
0: الله يعطيهم الصحة
1: والعافية. على بالهم فكر واربح. في جوائز؟ في جوائز
0: اليوم. والله اكبر جائزة لي اني قاعد اقدم فرح معاكم
1: يا حبيبي
0: فريق عمل البرنامج.
1: نروح السعودية.

0: حق بصالح.
1: يلا
0: صباح الخير بصالح.
2: صباحك فل يا الغالي. صباح الخير يا طلال. شوفك يا الغالي.
1: صباح النور. هلا بصالح. هلا بالغالي.
2: كيف حالكم؟ عساكم خير يا رب. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة لنا.

0: فرق الزمن، فرق الزمن هو يلعب دور في حياة الزوج في سني وفي سنك وفي لا خليك ما تقول خليك مع ما نكبرك شوي في سني وسنك وما فوق هذي لا ما يعني عاشوا صعوبة في الحياة يعني وعندهم تحمل وعندهم ليه يعني وكان يتعرف الزواجات ما شاء الله تجي واحد والله زوجتي مع لها 70 سنة 60 سنة
1: ما شاء الله
0: بفعل إيش بفعل خبرة في الحياة الآن اللي حاصل وسؤالكم الآن اللي حاصل أصبح الزواج بالنسبة للشباب يحصل بالراحة يعني يعني درسوه وخرجوه ووظفوه وزوجوه كل شيء حصله بالراحة
1: من الوالدين بصالح يعني هم اللي زوجوه هم اللي بنوا له الشقة اللي بيسكن فيها
0: أبداً. فلازم في هناك سؤال مهم جداً قبل الإقدام على الزواج.
1: نعم.
0: يا ترى اللي تجلس الأم بينها وبين نفسها لما تجلس لو تقول تعال أنا بنتي الحين عمرها مثلاً 25 مثلاً ولا اللي هو هل بنتي عندها القدرة على أن تكون في البيت لوحدها؟ هل هي تستطيع أن تعدي الواجب البيت؟ هل مثلاً لجهة ضيف في عندها بكرة ضيف وفي عندها بكرة غداء وعشاء وبيوف وشيل وحط هذه لا تورط الذي خطب
1: أيوة
0: وجاء المسكين وما يجي على عينه أيوة يجي طال عمري قال واحدة ما تعرف تطبخ إلا اندومي
1: شعلة اي أيوة والله اندوم يقول ما تطبخ إلا اندومي
0: اي هذا السبب الحياه الناعمه للاسف والنعمه الزايده ما نقول ما نشملهم طبعا كلهم ولكن ترى هذا اللي حاصل اخوان هذا اللي حاصل هذا وبالنسبه للاب تعال انت يا الاب اجلس بينك وبين نفسك وكيف هل ولدي كفو ياخذ الناس يغطيها يلتزم في مسؤوليتها ويلتزم في كل حاجه لازم نرجع على انفسنا المثل مين مساله والله طقطقه وخير شيل وحط لا طقطق خلال ساعتين وتروح للعالم
1: فعلا.
0: ويبدا الواقع الاساس لكن متى تبنى المحبه بينك الرابط بينك وبين ربك سبحانه وتعالى.
1: الله ابو صالح انت للحين على المثل القديم خذوهم فقراء يغنيكم الله هذه دائما يقولون عالينا يعني في موضوع الزواج
0: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوجوهم يرزقهم الله
1: الله الله
0: شوف هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجوهم يرزقهم الله فالهدف هنا لازم مراجعه النفس قبل الإقدام على الزواج اللي صار عشان كذا دائما تحدث
1: حدود
0: طلقات مستمرة
1: نعم.
0: بسبب ما تعود ما هو الولد ما هو ذاك اللي يبي عنده مسؤولية ولا حاجة ولا شيء كل شيء مدلل
1: نعم.
0: ما يبي حد يسيطر عليه البنت كذلك ما تبي حد يسيطر عليها هذا الخطأ لازم مراجعة الأم للبنت ومراجعة الأب للولد ونسأل الله لهم السلام إن شاء الله والهدوء
1: آمين
0: وقد ما صاروا قريب لله تقبل الله سبحانه وتعالى يربطه وطمن عليهم الله يربي يحفظه
1: شكرا لك يا ابو صالح احسنت ما شاء الله
0: وسلمني على ابو يعقوب
1: يوصل يا غالي ابشر
0: اي والله واترك عنك الغير عن خويك محبوب خليك محبوب
2: حبيب ابو صالح
1: حبيب الكلب
3: نسالف المحبة ونسمعكم بحكمة
4: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر
5: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا
1: لا والله

0: استمري معاكم في مراحب 22-413-250-22-413-251. طلع روحك أم علي.
1: الله القادسية. قطعة ثمانية.
0: القادسية قطعة ثمانية. كنا أمس تعادلوا مع العربية.
1: أم علي.
0: هلا أم علي.
2: هلا والله. هلا أبوي.
1: هلا أمي. هلا بالغالية.
2: هلا يما شلونكم؟ إن شاء الله طيبين.
1: مشتاقين.
2: تحياتي لكم طاقم البرنامج وحق الغايب يوسف وحق اللي مشاركين كلهم.
1: الله يحييك.
0: حياك
2: الله. الله يسلمك يما. شوف المرأة لازم تصبر. الصبر تحطه قدام عيونها. عندك عيال. اللي ما عنده عيال هذا نقول شيء ثاني. بس انت عندك عيال. هذه مسؤولية من رب العالمين.
1: صحيح.
2: إياها. لازم تقومين بالواجب بعيالك وزوجك. ما يخالف احنا الاولين ايش كثر صبرنا.
1: اي والله.

0: صبرنا يما على الحلوة والمرة، خذينا خذينا يعني ريال معاشة ضعيف. وإحنا صبرنا دبرنا روحنا. المرة الشاطرة تدبر روحها وتدبر بيتها وتدبر يعني وتخلي زوجها يحبها. يعني الريال ما يبي شيء، يبي احترام
1: صح،
0: يبي انك تقومين في واجبة،
1: ما يبي صوت عالي،
0: ما يبي صوت عالي، ما يبي لسان وعين، انت امك كذي اختك كذي ما ادري شنو، لا تدخل الناس في بيتك.
1: اي والله
0: هذه يعني بيتك مملكتك، انت دوري على كيفك،
1: سرك ببيتك يما،
0: سرك ببيتك، حتى حد رفيشتك لا تطلعينه
1: يما. بعضهم تقارير يومية تدق على امها وابوها وربعها.
0: لا يما غلط، غلط هذا الشيء، غلط هذا خراب بيوت.
1: اي والله
0: يمكن الام عاطفية راح تصير بصفك.
1: صح،
0: انا يقولوا لي بنات يما انت كلها مع ريايينا، قلت اي احسن
1: زين تسوين
0: عشان تتأدبون.
1: اي والله ساجع القوم
0: والله يما. وبعدين يما اذا صار فراق بينهم حطوا حرتهم بالعيال.
1: اي لا حول ولا قوة الا بالله.
0: ليش العيال شاك ما لهم ذنب؟
1: صحيح،
0: ذنبهم ان انت امهم وهذا ابوهم.
1: حرام حرام، الولد ما له ذنب.
0: حرام العيال، اكو وحده اعرفها حاطه حرتها بولدها.
1: الله يصلحها يما،
0: وما تخليه يروح عند اهل ابوه.
1: لا هذا غلط،
0: وانا هاوشتها هي تسمعني عاد.
1: احسنتي يما، عساك على القوه.
0: قلت لها لا تمنعين الولد من اهل ابوه.
1: ما قصرتي يما، عسى الله
0: يما المره تصير محترمه يحترمونها.
1: احسنتي، عساك على القوه يما، ما قصرتي وصباحك خير. ام علي مدرسه.
2: انا عندي تعقيب على ام علي، تقول اذا بناتي يو حق يعني متناجين يعني بينهم مشاكل مع ازواجهم، تقول لا يعني زوجك هو على الحق.
1: صح،
2: يعني اتوقع الام يعني يفترض تصير مع الزوج اذا كانت الزوج معه حق، لكن اذا كانت مثلا الزوجه مع حق وزوجها يعني صاحب مشاكل لا يعني لازم تكون محايده وتوقف يعني مع الحق وتحل المشكله، لكن كل ما الزوج يتهاوش مع زوجته وهو غلطان تروح عند امها تشكى حق امها. امها تقولها ردي حق،
1: تبيها تصلح امورها بالبيت سعد، ما تبي اسرار البيت يعني تطلع برا.
2: لا لا لا يعني هذه ام يعني جزء من اسرار البيت يعني.
1: نعم، شايك نروح الزلفي عندنا ابو راشد الحبيب بالمملكة العربية السعودية. نعم. طعمنا بالاستديو فارس دهراب، صباح الخير. الو
3: صباح الانوار والسلام، صباح الخير استاذ سعد ابو خلف، وحفظ الله استاذ يوسف، وشكرا لطاقم البرنامج.
1: تسلم يا غالي،
3: حفظكم الله جميعا وحفظ الدولة الكويت.
1: صباح الخير.
3: اهلين استاذ طلال، اذا سمحت لي واذنت لي، كل شيء في هذه الحياة تحتاج الى صيانة.
1: نعم،
3: والقلب يحتاج الى اعادة نظر. نقطتين رئيسيتين، إياك أن تزرع بذرة تشوق فتنمو، ثم لا يكون الحب سريعا من الطرف الآخر، كلما جاء الطرف الآخر جدد الحب وجد هذه بذرة الشوك أمامه. فلا تلقي كلمة أو فعل يهدم كلمة الحب تماما. وبنفس الوقت للطرف الآخر، قال يوسف عليه السلام لإخوانه: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. إذا استطعت أن تمسح هذه الأشواك من الطرف الآخر، وأن لا أنت بنفسك لا تلقي بنفسك بأشياء ثم تتجدد مع عقود، والله هي الكلمة قد تتجدد بعد 30 سنة للطرف الآخر. إن عفوت فذلك الأفضل والأحسن، ويستمر الحب بالعفو وعدم التسريب والنسيان. والنسيان ليس نسيان بل العفو، بل الإحسان لهذا المسيء للزوجة أقصد، وبين الأزواج. ولتستمر الحياة بالعطاء، ولتستمر الحياة بسعادة، والحب لا بد بالصيانة له والنظر إليه مرارا مرارا وتجديدا. حفظ الله الأزواج وجعل شعلة السعادة بين البيوت. وأنا فخور بالأستاذ طلال أن يتحدث معه
1: ويكون
3: يستمع إلي ولكل المستمعين والمستمعات، وللمنبر الحر من عبد الوهاب منبر هذا البرنامج مرحب، ولدولة الكويت.
1: احنا فخورين فيك يا ابو راشد، الله لا يحرمنا منك ولا من اتصالاتكم، حبايبنا في السعودية.
4: يعد الزواج من اقدس الروابط الانسانية واهمها في حياة الفرد والمجتمع، فهو ليس مجرد ارتباط بين رجل وامرأة، بل هو بناء اسرة تقوم على المودة والرحمة والتفاهم. ومع تطور

حياة وتغير المفاهيم الاجتماعية صار السؤال مطروح وبقوة في هذه الفترة. هل الزواج اليوم شراكة حقيقية تقوم على الحب والتكامل؟ أم إن تحول إلى علاقة مصلحة تحكمها المادة والمنافع الشخصية؟ خلكم معنا مستمعينا لنستمع لآرائكم في مراحب

0: خوش موسيقى عبد الوهاب.
1: حلوه
0: حلوه لونطلها شويه. موسيقى صباحيه
1: يا هلا يا هلا، تصور
0: تزيد الحب بين كل الاطراف.
1: حلوه. يعني شوف الزوجه لازم تصير بعد ذكيه سعد، يعني اذا الزوج معصب يا اخي وتكلم تكلم، ترى مو انت المقصوده، اكيد من برا عليه ضغط العمل عليه ضغط الشغل، سمعيه ولا تردين بنفس الوقت. الله اعطانا اذنين سعد عشان نسمع مرتين، لسان واحد عشان نتكلم مره واحده.
0: لا يعني احنا ليش يعني نخلي لازم الزوجه هي كلها مطيعه، يعني يعني هي بشر واحاسيس، يعني ليش يعني اوكي تتحمل خطا خطأين ثلاثه
1: مو كل يوم.
0: يعني والله مو كل يوم مثل ما قلت انت، يعني اذا الطرف الاخر اذا الزوج يعني هو ناوي ان العلاقه تستمر راح يصير في تغافل في يغطي عن الكثير من الأمور، لكن كل الموضوع نخليه على الزوجة لازم.
1: والله أنك ذكي، خل نسأل أستاذ سالم بعد صحفي كده بيرد عليك. سعد ترى بعد صحفي أستاذ سالم.
0: لا بالعكس
1: أنتوا مع بعض، أنا ما لي شغل.
0: زميلنا وأخونا سالم بالعكس.
2: هلا والله، هلا
1: بمبارك.
2: هلا بمبارك يا مرحبا.
1: هلا بالغالي.
2: كيف الصحة؟
0: هلا والله.
2: والله سوالفكم حلوة، واللي تكلم يمكن أنا سمعت بصالح من السعودية. تحية.
1: الله
2: يحييك. وإن شاء الله نشوفه هني في الكويت يعني.
1: قريب قريب إن شاء الله.
2: فتكلم عن شيء أساسي جدا، يعني السؤال شنو القائمة من الزواج، أنت يا البنت يا الولد. فتكلم كلام جميل جدا. اليوم يعني الثقافة الأسرية ثقافة الزواج، يعني الزواج صاير بس كذي، يعني زوجوه يلا خلي عقل زوجوها لا تبور. فمن هالباب هذا صارت يعني مشاكل كثيرة، يعني الزواج السريع هذا نتائجه سلبية جدا، يعني ما في تأني، ما في سؤال عن الولد، هل في أمراض، هل في انفصام بالبنت، هل هي صاحية مو صاحية، هم أهلها زيني.
1: بعضهم حتى ما يسأل بالفريج مبارك، تو صار عندنا زواج أقول حق أخوها روح الفريج اسأل، يقول لي لا احنا ما صدقنا وبنتنا كبيرة.
2: ما يصير، لا لا ما يصير.
1: تخيل
2: يعني عندنا بنات ما احنا عزانين عن تربيتهم، عن عزانين عن عيشتهم.
1: أيوة
2: الحمد
1: الله.
2: لله. أيوة البيوت واسعة الحمد لله. السؤال اليوم الدراما التلفزيونية شوي للأسف لها تأثير سلبي على الزوجات، يعني لو تشوف المسلسلات سواء الدراما الخليجية عندنا أو الدراما حتى الشام يمكن والتركية.
1: نعم.
2: فيها يعني مساحة كبيرة من الخيانات، فيها مساحة كبيرة من الشك، فيها مساحة كبيرة أمور كثيرة أثرت على الحريم، يعني اللي يتابعون المسلسلات
1: ممكن.
2: شوفهم انزين يعني تأثير سلبي. ما في شفنا مسلسل يمكن قبل أمي وأبي مع التحية مسلسلات القديمة، ما شفنا مسلسل حط قيم الزواج، حط قيم مثلا الأسرة السعيدة حق زوج الزوج الصالح الزوجة الصالحة، ما شفنا، كله خيانة بخيانة خيانة مشاكل فيه ومرافقة تواضع. حتى في
1: طيب وين دور الأسرة بمبارك؟ أنا ليش ما أنصح عيالي؟ خلك من الدراما وغيره.
2: شوف مؤثرة جدا طلال، لا نقول عن هالجانب هذا. شوف اليوم أنا الحين صار لي يمكن أكثر كذا عرس، لحد قبل يومين عرس ولد واحد من الربع أهمس في أذنهم نصيحة سريعة.
1: نعم.
2: إنزين والله يعني يتفاجئون، يقول والله يا عمي مشكور على هالنصيحة والله العظيم، يعني يمكن دقيقة كذي بس إني أختصرها مثل ما يقولون. دير بالك والزواج شد وجذب وامسك العصا من النص، لا تي كلك لا تصير قاسي كلش، المودة الرحمة الكلمة الحلوة كذي. لما يسمح الكلام هذا الشاب راح تظل في مخه في في
1: باله.
2: إنزين فإحنا اليوم إذا مو الأسرة مؤسسات المجتمع المدني جمعيات النفع العام عليها دور كبير جدا في تثقيف الشباب. مو معقولة مثل ما قال أبو صالح أدخل البنت والولد في يتون علاقة ما يعرفون شنو أساسياتها، ما يعرف البنت ما تعرف تسوي شيء، الولد ما يعرف يتصرف، عايش دوره إن لحد الآن شباب يسهر ويطلع. زين والبنت اللي في البيت أنت مأجر شقة مثلا مو بروحها وين تروح؟
1: صح.
2: أمور كثيرة جدا لازم في عملية تثقيف من الأم ومو سالفة الموضوع الطقطقة والحفل هذا. في موضوع أمس قريته راح أكلمك عنه.

0: طلال عن البذخ في المعارس وكذا.
1: نعم هذا يبي له حلقة بروحه أبو مبارك، إيش رأيك؟
0: يبي له حلقة، أنا أعطيك إن شاء الله بعض النقاط
1: إن شاء الله.
0: لكن أتمنى أنه فعلا اللي عنده ولد لا يضحي، لا بنات الناس متجارب ترى حق ولدك انك تربيه زين، رب ولدك وهيئه وقول له وعطى اساسيات والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في النهايه.
1: اكيد
0: زين. والبنت انت يا الام قول حق بنتك ترى الزوج كذي والزواج كذي والزوج ترى طاعته يعني طاعته الله سبحانه وتعالى، لكن يعني تكون العمليه في مثل ما تقول فيها تقافل، فيها موده، فيها رحمه، فيها محبه.
1: ما شاء الله عليك يا ابو مبارك، انا سجلت المساحه باسمك البذخ في حفلات الزواج صح؟
0: في في في نقطه شنو في في يعني في نقطه مهمه امس قريت عنها مهمه جدا والله العظيم فعلا،
1: بس بسرعه ممكن بعجاله ابو مبارك عشان الاتصالات.
0: والله انا راح ارسلها لك واتساب ان شاء الله.
1: يلا شكرا لك، شكرا، ارسلها على واتساب البرنامج.
0: مشكورين.

0: متواصلين معاكم في مراحب الظهر. طلال اليوم مساحة اليوم لقت صدى خاصة وأنها تتعلق بحياة الأسرة واستمرارها واللي كل واحد له وجهة نظر. فخلنا نروح حق أم حمد
1: البحرين.
0: البحرين مملكة البحرين. يا سلام أم حمد صباح الخير.
2: للصبر آخر عافك الخاطر عافاك الخاطر خلاص. سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: خير عن هاي الكلام وبلكم انت.
1: انا قاعد افكر المخرج ياثر علي ياشر علي يقول يمكن قصتها عنكم حمد.
2: لا
1: حبيبه امي
2: اقول على راسه بطحه.
1: ايوه
2: الله يصبحكم بالخير.
1: خطاكم السر
2: والكرامه. الحب ما يموت لكن بعض الناس تموت قلوبهم. يعني تحس ناس تموا لاخر لحظه في حياتهم يحبون بعض زوج وزوجه. لكن مع الأسف في ناس أزواج أنا ما أقول الكل ما يقدرون المرأة الكفو المرأة اللي وقفت وياهم.
1: أي والله.
2: من موميش لين وصل يعني مثل ما تقول انترست مخوبي وقفت وياه في الحلوة والمرة. هذه كلها نسوه. ترى القلب نودم خلاص رب العيال وطلعهم رجال وكفو ومناصب. زين الواحد شي يبي من الريال يبي الكلمة الطيبة يبي صح. الاحترام أهم شيء الاحترام. طلال ساعة شلونك يبا سامحني.
0: الله يسلمك بالعكس مستمتع بسمع صوتك ووجهة نظرك. صحيح
2: العمرك. والله خش كلمة كل نسمعك قول حلوات البحرين مسمياك يتحس عمره طويل إن شاء الله
1: وعمرك إن شاء الله. قولي أمي الكلمة الطيبة الزوجة تحبها.
2: يعني إن الواحد شنو يبي الاحترام ويبي ما يأخذ له واحد بخيل.
1: صح.
2: يعني شوف ترى ما حد يعان بيت هلا.
1: اي والله
2: الحمد لله على قدر. الأول أنا حنكلمك عن زمان الطيبين أحنا. نعم. بعد الدلال والسيوير والعفل وكل شيء عندها. صح. بعد المرأة المفروض تحترم الرجل وتحفظه في غيبته. يعني أنتوا تعرفون شو معناه الواحد يحفظ الغيبة.
1: نعم.
2: بس الحين مع الأسف أنا أقول لك في ناس ما يستاهلون ان الواحد يكمل العشره معهم.
1: لا اله
2: الا الله. خلاص ان الواحد مثل ما تقول شبابه قضى شبابه كلها ضحي وضحي وضحي عشان العيال مثل ما قاتم علي.
1: نعم.
2: زين واخرتها العيال شو بتسوون لي؟
1: كبروا وتزوجوا وراحوا.
2: هذه الحقيقه. الريال بيروح حق مته وعياله تروح حق ريلها وعيالها وينشغلوا في بعض انت اللي يدق في راسك
1: بهالمطرقه
2: بالكلام اللي مو بعدل الاحترام البخل. يعني يروح يعطي الناس يطققون على البيبوب تبرع عنه روحه في الديوان ويقصر على بيته.
1: لا
2: شنو دي اي حب دي اي حب اللي تم هذه خلاص. وترى بقول لكم لا تقولوا الناس يعني انا ما اقول بعض النسوان ان مثل تبيلها قلب حنون.
1: صح.
2: تبيلها حضن يضمها.
1: نعم.
2: وقلنا بس خليت تعذبك بس تجيب عيال تفرخ وتجيب عيال. الاحترام الحب التقدير.
1: صح.
2: فأنا أقول اللي ما يعرف دي ما يسأل واحد
1: يوصف
2: وياه أصله كبر دي. ترى العمر مجرد رقم.
1: نعم.
2: والواحد لما تبي بيضحي حق عيونه بيضحي حق فلان وحسان
1: لتش طاقة عساك على القوة يمه. شوفي المخرج ايش حطلت للصبر اخر
2: خلاص الكلمة حق اللي حلها المعنى.
1: سمعيها
2: تحياتي لكم جميعا.
1: اهداء لتش امه.

0: خاطر.
1: ناجح وهو مزيج من الشراكة والعقلانية، لكن يفشل لما تقدم المصلحة على المشاعر والقيم، في حين يكون الحب والاحترام والتعاون أساس العلاقة، تصير المصلحة المشتركة وسيلة لبناء مستقبل أفضل، لا سبباً لتدمير علاقة يفترض أنها تكون أسمى روابط الحياة الإنسانية.
2: الله، هذه موسيقى شنو؟
3: متعبات قبل الزواج.
2: يا رب ايش هالأذية.
3: والله لو خط راس.
2: أم طلال إن شاء الله تكون قاعدة، ترى سعاد على طول تسمع الإذاعة وبنت الإذاعة، صلى الله يطول بعمرها.
3: آمين يا رب العالمين.
2: يعني سيدة الشاشة مذيعة كانت جميلة وأيضا فنانة قديرة.
3: أكيد ما في شك.
2: هي والفنان عبد الحسين عبد الرضا، وأنت سويت معهم وايد لقاءات حلوة.
3: أكيد.
2: خلينا نقول ألو لجابر.
3: جابر صباح الخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام.
4: أستاذ سعد.
3: إيه نعم قاعد أسمعك. أنا وطلال.
4: يا حي الله حبايبي، شخباركم؟
2: حياك الله، صباح الخير.
4: صباح النور، يا هلا والله حبايبي.
2: حياك الله، شلونك؟ عساك طيب؟
4: تمام الحمد لله.
2: ما شاء الله دائما مشاركاتك قوية. اليوم شو بتقول لي سعد؟ سعد معانا والمستمعين على الاستمرار الحب في البيت، يعني الزواج وشون يستمر فيه الحب، شنو الأشياء اللي أنت تنصح فيها؟
4: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين. أستاذ سعد، أستاذ طلال، طبعا بالنسبة حق شلون الحب يستمر في الزواج،
2: نعم
4: في عدة جوانب. واحد، لازم يكون في توافق بين الطرفين. اثنين، لازم يكون في مثل ما نقول تفاهم.
2: نعم.
4: التفاهم إذا مو موجود كان البيوت كلها انهدمت.
2: صحيح.
4: النقطة الثالثة، يكون في حوار، وهذا الحوار ينبني على أسس، والأسس هذه لما تصير لا شك أنه راح يكون زواج ناجح. النقطة اللي بعدها، الحب طبعا سر استمرار الحب في الزواج اللي هو الكلام الطيب والثناء. يعني نفس الحين لما نقول استاذ سعد ما شاء الله حبيبنا وطيب وحبوب وكل شيء، صار حبيبنا وطيب، هذه الاشياء اللي احنا نقولها بين الزوجين بينهم وبين بعض لا شك ان راح تولد عندنا محبة جميلة وقوية وايد.
2: أحسنت ما شاء الله عليك أستاذ جابر، أسعدتنا برايك الجميل، والله لا يحرمنا من مداخلاتك. جابر دائما يعني مداخلاته مركزة.
3: بالعكس، يعني قال المختصر المفيد، يعني يوم يقول التفاهم والحوار والمناقشات، يعني بالنهاية هي تأسس الحب واستمرارية الزواج. هذا فعلا كلامه صحيح جابر.
2: نعم، نروح البحرين مرة ثانية عند بيت حجي عبد الغني.
3: اي صباح الخير.
5: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
5: صباحكم الله بالخير.
2: صباح النور.
5: الله يا الله من ما الله، اللهم احفظ خليجنا الغالي يا الله، ان شاء الله اللهم
2: آمين.
5: احفظ خليجنا الغالي.

0: إن شاء الله برب العالمين، إن شاء الله جميع الدول، إن شاء الله بالمحبة والتآلف والصبر والدين.
1: آمين.
0: بخصوص موضوعنا اللي هو بخصوص الزواج مو كذي؟
1: نعم يبا، شلون الحب يستمر؟ يعني المتزوجين أول يقولون أحسن من اللي اليوم، ليش؟
0: والله بقول لك الأخ، والله وش أقول لك، له في شيئين ثلاثة يعني الواحد لما يتبعهم يعيش حياة سعيدة.
1: نعم.
0: حتى لو عنده سلبيات يعني اللي هو القناعة والصبر من الزوجة. يعني الله. تختار يكون يعني مثلا نصيبك أخذت لك مرأة أو اللي هي شابة يعني 25-23 يكون عندها صبر وقناعة وبعدين عدم متابعة المسلسلات والأفلام وهالأشياء. المسلسلات والأفلام هذه بفلوس مقابل يعني مو مجنون هذه الأشياء. فإحنا لما نكون الزوج حتى الله. لو في بعض السلبيات يصبر
1: صح
0: وحب الزوجة حتى لو تكون عندها شوي خلاف لكن يقول زوج فيه صبورة
1: الله.
0: ويعني قنوعة الله. وأنا لازم أحطها في قلبي
1: الله.
0: يعني هالنمونات.
1: نعم.
0: فهذه تعيش الحياة السعيدة وما أدري وش يعني أنا هاي مثلا مدخلة
1: ما شاء الله عليك عمي ما قصرت حجي عبد الغني الله يحفظ البحرين إن شاء الله ويحفظكم من كل شر وكل سوء. يعني كلامه فعلا على متمة أخوي سعد،
2: كلام خبرة
1: فعلا. يعني أبائنا لما يتكلمون في برنامج مراحب وأمهاتنا يعطونك عصارة الخبرة، يعني الاحترام الحب. أعتقد أن الزينة، يعني ليش أنت كله تطلب من زوجتك أبيك أحسن واحدة وأبيك أحلى واحدة داخل البيت؟ إنزين أنت شنو تلبس داخل البيت؟ يعني هذا السؤال اللي قالوا، يعني حاطين صورة واحد لابس بجامة ولا لابس وزار ولا لابس فنيلة وقاعد والزوجة يطلب منها أبي وأبي وأبي أبي. أنت مظهرك العام أنت هل قاعد تحسنه أمام هذه الزوجة ولا بس تطلب منها أبي وأبي وأبي؟ وهذا بعد يموت الحب إذا أنت غيرت شكلك الأولاني اللي خطبت، يعني اللي صارت الخطوبة فيه وبالبيت انصدمت لا شعر ولا أصلع وقاعد لها كذي.
2: إذا مو قادر يغير ملابسه شو تغير تفكيره؟
1: ما أدري يعني المفروض لا حل، يعني حاول مثل ما أنت تطلب تكون زوجتك بأحلى صورة، هم الزوج لازم يكون داخل البيت بأحلى صورة.
2: أكيد أنت أحلى صورة عندنا طلال
1: حبيب.
3: كل من مر بمواقف محتار فيها
4: ما تدري من يبي
3: مراحب، جواب لكل الأسئلة
4: يا بعدين
3: مراحب، الصوت اللي يفهمك.

0: في بعض ناس طلال يعني طالعين فيها طلع يعني مثلا هالايام والله زوج ولدك خلي عقل يعني إيه؟ يعني تقطع على تجيب له بنت الناس
1: حرام
0: يعني معناته زوج ولدك خلي عقل معناته ولدك فيه شغله سلبيه
1: صح
0: تبي تخلص منها يعني انه يتزوج يعني هم ماخذين فكره انه يعني مثل تزوج يصير عنده مشاغل يصير عنده يعني اهتمامات اكثر وهني عقل لا اول شيء خل ولدك يعقل
1: إيه
0: شوف شنو السلبيه اللي فيه علشان لا تظهر يعني تخرب انت علاقتك وعلاقه ولدك مع الاسره اللي انت تبي تتزوج منهم
1: صحيح يعني سعد يمكن اثار الطلاق اذا ما استمر هذا الزواج منو بيدفع الثمن ترى انت يلي زوجت هذا صح. الولد انت اللي بتربي بعد معاه عياله خلنا ناخذ اتصالات 22413250 او 22413251 لنا محبين كثار سعد بالسعوديه معانا محمد
2: صباح الخير
1: امل محمد
0: امل محمد
2: صباح الخير
1: صباح النور ممكن توطين على الراديو والله بخير انت شلونك
2: اسلم عليكم على سديره زهراب
1: الله يسلمك
2: على المتعلقة وإلى يوسف يوهاب وإلى الجميع والمشاركين
1: تسلمين
2: وأسلم عليكم مع السلامة
1: مع السلامة مشكورة
0: هذه أحاسيس حب ترى يعني من المستمعين لمراحب اللي مثلا كانوا معاه طوال سنوات ماضية وصارت يعني عشرة بينهم وبين يعني أسرة البرنامج عندما واحد مثلا يتكلف من السعودية ويدق مكالمة دولية هذه محبة
1: أي والله
0: يعني بس شوف يعني الأخت اتصلت بس تقول يعني بسلم عليكم وتطمن عليكم هذا هو الحب عبر الأثير يعني
1: الله يعني شوفوا فما بالك إذا كان الحب هذا يومي
0: صح.
1: وكل يوم تقول لي زوجتكم وعيالك المرة سعد سماعية أيه. يعني غير عن تركيبة الرجل عقله هو اللي يحكمه يعني لو تمدح واحد مني لباكر لا هو يسوي لك تحليل لكلامك ويشوف شنو مقاصدك
0: أيه.
1: وتالي يمشي على هذا الكلام المرأة لا بكلمتين حلوين ممكن تخلي حياتها سعادة فأحس إنه في بخل عندنا خصوصا من الشباب في الكلام الحلو علشان كذي يعني ما قاعد تستمر الزواجات ايش رايك نروح حق امنا الغاليه ام عبد العزيز صلى الله مده ما اتصلت
0: صباح الخير ام عبد العزيز
3: صباح الورد صبحكم الله بالف خير
1: هلا وسهلا فيك هلا ومرحبا
3: هلا فيك امي هلا فيك
1: سلامتك يقولون مسويه عمليه بعينك عم بعين عدوك ان شاء الله قولي امين
3: امين وعدوكم يا رب
1: بسم الله عليك وعلى عويناتك
3: بسم الله عدوك بعد عيني
1: الحين اذا شفتينا تعرفينا
3: انت
1: قبل العمليه حبيبي
3: انت البيت الكبير يا وليدي
1: اي والله
3: اي انت ومخرجنا ومعدينا
1: سلم عليك
3: وفراشتنا سوسن الله يحفظها وانفال وسار عيالنا انت
1: كلهم يسلمون عليك
3: البيت الاود هذا
1: حبيبتي إيه فرحانين والله
3: عبد الوهاب النجاحات انا مسوي لك النجاحات الله يحفظه
1: ويبارك
3: فيكم
1: يستاهل الحمد لله على سلامتك يما وايد سألوا عليك المستمعين
3: يعني عنهم العافية ولا يخليني منكم ومنهم
1: سلام
3: يا حلو مستمعين راقين وانتوا راقين وعسى الله يوفقكم وحفظكم وحمل الكويت والخليج كله
1: آمين
3: والأمة العربية يا رب قولوا آمين
1: ويحفظك من كل شر وسوء
3: وحفظكم حبايبي
1: على مساحتنا أمي يعني وانت السيد العارفين مثل ما يقولون
3: معروف القمندة يا وليدي
1: أيوة
3: الموضوع عجيب وأنا اللي بقلبي على لساني مو تقولون خلكم على طبيعتكم
1: صح
3: البنت يزوجونها بس بهرجت قدام العالم
1: لا إله إلا الله
3: الأم تعالي سقفيها علميها لازم لقت الحوار الحين لا لقت حوار ولا شيء وتسلمها الريال على قولة الله يسبحه بالخير أخوي أبو صالح يا حلوة يا حلو كلام وكل المشاركين يا حالاتهم يقول حتى طباخة عندهم شنو ريال والدوادم متحلم من سنة عمة
1: أيوة
3: تروحين توكلين عندهم يأخذ فيها
1: بيسكت يوم يومين بس مو على طول
3: مو على طول وحتى العيال الحين على هالندومي قوتوا وحطوا فيه ما يقالوا أكل
1: أيوة
3: استغفر الله العلي العظيم ربي هالنعم والخيرات الريال يبي له الحشيمة والكرامة
1: صح.
3: والتقدير وهي مو كل الحريم في حريم، لا والله رعيات بيوت
1: أياويد
3: بالزوج يبيض الله ويك بنات أياويد الأم أمثال أخيكم يحيى ومحمد أصبح عليهم بالخير.
1: والله أم بدر أم صالح أم علي ما شاء الله عليهم.
3: ما سلم بنتي كذي ما تعرف ولا شيء.
1: نعم.
3: وخزيها أفاشها لقامت ما تسوي.
1: إي والله
3: بنات الوقت. نعم. لا أقوم بالزوج البيت مبخر محطر أقوم بواجبة لحشيمة وكرامته، وهو هم كذلك لازم يصرف على البيت يقدر مريته.
1: صح.
3: مو هو شاكي الله ذلفي مع احترامي حق الكل أنا آسفة.
1: وما يمدحون يما المرأة حس الكويتية والعربية ترى محتاجة يعني شوية حب شوية كلام طيب.
3: هي طلال قايمة بالبيت بالعيال بكل شيء مدارس مستوصفات كل شيء كل شيء حتى عمال تقابلهم يعني مو لهي الدرجة.
1: أي والله.
3: انت وينك نادي دوانية ونكلمتك كلام بذيء تعطيها خافوا الله في البنات.
1: اي والله.
3: وانت يا المرأة يعني مو بس الرجال اللي قلطون حتى المرأة قوم ببيتك واجبك بعضهم
1: والدنيا دين يا عبد العزيز مثل ما تسوي بنات الناس عندك خوات يعني هذه نصيحتهم لنا. تخيلي احنا يعني الجيل الاولي لما كنا نتزوج كانوا يقولون احسن لها الله يحسن لخواتك كذي.
3: الود والتفاهم والمودة مخافة الله. الاحترام اهم شيء اهم شيء. الرجال يحترم المرأة لها كيانها ليش تخليها ويا صديقات ويا لا بيتك عيالك أولى وانت بيتك وعيالك أولى. هذا اذا بقيتوا البيت والصحة والسعادة يدومون ببيوتكم واتمنى كل السعادة حق عيالنا.

0: وبيوتنا يا رب، يعطيكم مليون عافية.
1: طول بعمرك، الحين احنا شو نسوي؟ نسوي نون بالاستديو ولا شنو يبلك؟ مو مسوي عملية انت؟ لازم يا خروف نذبح، بس يصير نذبح بالإذاعة خروف؟
2: خروف كثري دام.
0: والله ترحيبكم أعظم وأحلى خروف.
1: حبيبي سلامتك قدامك،
0: الله يسلمكم. يمكن
2: احنا خلينا نتكلم يعني وتاخذ راحتها.
1: اي والله حبيبتنا ما
2: يمكن نعقب على على على كلامها. لان نقول يعني بعض مرات يعني الواحد يتكلم عقب يعني يعطي المجال ان الواحد يتكلم وبعدينه يعني عندما تقول مثلا انه والله الزوجه هلها ما يعلمونها مثلا كيف تطبخ، هذا يعني انت بالنهايه مو مزوج طباخه، انت مزوج يعني مره وراح تصير ام عيال. يعني لا تحكر الشغله في انها يعني انه والله ما تعرف تطبخ ولا اهلها. خلاص يعني مع الزواج انت كزوج تقدر تقول لا يعني مثلا ابي اكل شغله من ايدك مثلا.
1: صح. ممكن
2: يعني شوي شوي تمشي الأمور وممكن تصير أحسن طباخة لما أنت يعني تشجعها على كل طبخة شوي شوي. لكن إني آخذها كأني متزوج يعني يعني لازم متزوج واحدة عشان تصير طباخة بالبيت. يعني هذه مع الأمور تصير يعني يعني لا تخلي يعني من البداية تحط مشكلة. أنت والله بنية صغيرة ممكن مدللة عندها لها، أنت صح. تقدر يعني مع الأيام تغير فيها طباع كثيرة يعني.
1: نعم أنا قمت هاديهم. تدري شنو الجدر هذا اللي يستعملونه برا بالسفر اللي تحط فيه كل شيء هو يطبخ بروحه.
2: أيه.
1: هذا أحلى هدية حق البنية الصغيرة. أيوة. خل نسأل أم يحيى إيش رأيك.
2: أم يحيى صباح الخير.
3: صباحكم خير وبركة يا رب عليكم على الجميع.
1: صباح النور.
3: أيه. خليكم فرحت جدا جدا والله. أنا ترى حاطة كم يعني كم اسم على أساس إن فاقدتهم من غير شر.
1: نعم.
3: منهم أم عبد العزيز فرحت وايد الحمد لله. أيوة على سلامتها.
1: فاجأتنا.
3: أم طلال الشطي. أيوة أنا ماني غلطانة.
1: هم صح.
3: نسمع لها. وأم خليفة أسبوع اللي طاف أنا وايد فرحت هم أن نسمع صوت. فأنا أحبكم كلكم أخواني وخواتي وأدعي لكم بظهر الغيب كلكم.
1: الله يطول بعمرك. كله.
3: ونعظم الأجر اللي أختنا أم محمد بيان بوفاة أختها.
1: لا إله إلا الله.
3: إنا
1: لله وإنا إليه راجعون.
3: إي والله حال الدنيا وما كل الصبر والسلوان.
1: آمين آمين. تفضلي.
3: والأمر الطيب لكم.
1: آمين.
3: إن شاء الله الله يحفظكم يا ربي جميعا. الحين بالنسبة حق هذا الموضوع اللي هو الزواج أقول ربنا سبحانه ما يسن شيء إلا فيه خير كثير.
1: الله.
3: تمام. إي والله كل اللي الله يقوله يعني يا بني آدم أنا أحبك أنا أحبك أبيلك الخير. أنا كل شيء حطيته عشان من أجل يعني الكرامة لك. هذا اللي بيعرف الموضوع صح. الحين اللي يتزوجون لمصلحة لحاجات دنيوية يعني أنا أقول أنتوا راح تأخذون كل هالأشياء ممكن في وقتها يعني، وممكن تكملون ممكن ما تكملون لأن الأساس ضعيف. أروح حق الناس اللي هم قاصدين أعمار الأرض هذه تحتها خطوط اليوم اللي قاصدين الله سبحانه وتعالى ويقصدون اعمار الارض والبناء. الحين واحد يبي يبني بيت في كثر معاناة، فما بالك تبي تبني أسرة، تبي تبني أفراد داخل هالأسرة وكل لكيانة وكل لشغ. هاي الموضوع مو سهل. هذا ساعات يقولك للجادين فقط، هذه نفس الشغلة. الزواج للجادين فقط. حرام حرام على اللي قاعد يصير. ما احنا نتزوج عشان فترة اني انا بغير من وضعي بصير للأحسن بسافر بشتري مشتريات اسمي. هذا كله رح الانسان يحاسب عليه. شنو اللي اقدر انا اسوي؟ انا اقدر اسوي شغلة واحدة اني انا هذا القلب اطلع منه كل اللي بين حولي. انا هذا طبعا يسمعوني في البيت حبيبي زوجي. نعم. الله يحفظه.
1: آمين.
3: ورايته بيضة بس اقول له لا انت ولا العيال ولا الطوايف. اللي قاعد هو الله سبحانه وتعالى تعالى من سبحان. خلال ربي سبحانه اللي هو من الله مع الله إلى الله. أنا أقدر أعطي حب وأعطي مودة ورحمة وأعطي سكن في هالبيت وجعلناكم سكنة. إذا مو الله في القلب أقسم بالله ما أقدر. أنا عن نفسي أتكلم ما أقدر أكمل. ليش؟ لأن مثل ما قلت طاقات وقدرات الناس القوة المستمدة والصح من الله. إن القوة وإن العزة والقوة لله جميعا. فإذا أنا أنصح نفسي وأذكر في نفسي خلي يسمعون العيال أنت تتزوج ليش يا يما؟ عشان إعمار الأرض. رح يشوف يوقف ويفكر في هالكلمة. لازم هذه الكلمات لها أثر.
1: صح.
3: لها أثر. إيه يعني مو أنه بس يلا بيتزوج عن أساس بيتمصلح. استغفر الله يعني هذه الزواجات اللي قاعد نشوفها من هالنوع
1: عجيبة وغريبة. يحيى يدور

0: دور وحده معاشها كم تخيلي يختار على اساس الراتب
1: رايح الحاج وعندها سياره وتشتغل يعني ايه على اساس انه خلاص هو ما يبي يعني على الجاي الجاي لا هذا ما مو عدل حرام راح كل على النيه النيه وايد محسوبه على البنات
0: فأرجو
1: الله وادعو الله ان عيالنا يكونون ان شاء الله كلهم كفو والبنات والاولاد وانتم تكملون مشوارنا يا امي لازم يا عيالنا كلكم اللي تسمعونا كملوا المشوار الله يبي سبحانه اعمار الارض هذا لازم بين قوسين شنو اعمار الزواج اعمار الارض بس فانتوا جديد راح تتوفقون راح تتحملون وتصبرون وانتوا حابين انكم تصبروا مو مجبورين مو ان انتوا كان عشان تسوي ما في غير هذا بعد اروح بيت امي اقعد لا مو كذي حتى الاجر من الله سبحانه يختلف من هذا لهذا هذا صابر مع الله وبشر الصابرين الله يحفظكم
2: ان شاء الله
1: عليكم وايد وادعي لكم حبايبي انتم من الجديد ان يسمع
2: كلامك شوف الله يعطيك الصحه والعافيه وشكرا على مشاركتك
1: الله يحفظك
0: جزاك الله خير مشكوره يا ام يحيى
1: شكرا لكم حبايبي
0: يعني فعلا ام يحيى ما شاء الله عليها حطت لنا النقاط جدا جدا مهمة
2: صح. والله يعني استمعنا لعدة وجهات نظر وكل واحد له وجهة نظر وممكن في بعضهم يعني يقول تجربته الشخصية يمكن هذا الشيء يعجبه وهذا الشيء ما يعجبه من خلال تجربة شخصية ولكن يعني بالنهاية استمعنا لعدة وجهات نظر يعني
0: صح بس أنا أحس سعد معظمهم يعني اتحدوا على نقطة واحدة اللي هو الاختيار الصحيح رقم واحد اثنين ما ندخل أي أحد بحياتنا لا والدك لا والدتك اليوميات هذه صلات حين الشباب بعد دشوا على الخط كل يوم يتصل على امه يما قالت لي كذي ايش اقول لها يما يعني
2: شوف الاب والام يعني مو ناس غريبين فواحد عندما يعني يستشيرهم عادي يعني اخلي يستشيرهم يعني يقول والله لا تدخل احد لا الاحد اني اروح انا الديوانيه اسولف السالفه لكن الاحد الام والابو مو احد يعني هذا يعني جزء من حياه الانسان هم الخبره اصلا لازم الواحد يعني يقول لهم يفضفض لهم حتى ياخذ النصيحه يعني بالنهايه
0: نعم بعد موجز لهم الانباء ان شاء الله راح نرجع نكمل مراحب
3: تمام الساعة 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت موجز لأهم وآخر الأنباء الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم ويشير إلى أن الاتفاق يشكل جدارا يمنع طهران من امتلاك أي سلاح نووي مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يؤكد أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم بعد توقيع الاتفاق جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف داخل مناطق سيطرته شمال قطاع غزة روسيا تعلن إسقاط نحو 250 مسيرة أوكرانية خلال الليل الاتحاد الأوروبي يبدأ غدا الجولة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للتكتل سويسرا تصوت على مقترح يضع حدا أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة سويسرا تصوت على مقترح يضع حدا كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه وترفض دعوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها لنزع سلاحها النووي اليابان تعتزم إرسال وفد إلى غرينلاند هذا الصيف لدراسة استخراج المعادن الأرضية النادرة وسائل إعلام أمريكية تقول إن مقاتلة من طراز FA-18 هورنت تحطمت خلال مهمة تدريبية بولاية واشنطن جمهورية كونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 710 أشخاص نهاية الموجز في أمان الله
4: مرحب يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك
5: أنا كزوج أني أتعب وأشقي وأجيب الراتب أحطه في إيد زوجتي وأحطه في بيتي وأقول هذا حق كذا وكذا وكذا
4: يناقشك ويقدر وجودك
6: هو المسؤول هو الأب الأسرة هو العمود الأساسي للبيت
4: رأيك له صدى وصوتك له مدى
7: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا
4: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت
8: أنا مع الزوج ما يدش البيت حتى ينام ينام بالسيارة
9: في النهاية الزواج الناجح هو مزيج من الشراكة والعقلانية لكن يفشل لما تقدم المصلحة على المشاعر والقيم في حين يكون الحب والاحترام والتعاون أساس العلاقة

0: تصير المصلحة المشتركة وسيلة لبناء مستقبل أفضل، لا سبباً لتدمير علاقة يفترض أنها تكون أسمى روابط الحياة الإنسانية.
1: يمكن يعني قضينا وقت ممتع مع المستمعين، وكان تجاوبهم اليوم وايد جميل وتفاعلهم حلو، أثروا يعني سؤال حلقة اليوم إنه والله يعني كيف الواحد يعني يخلي الحب حي طوال عشرة العمر ما بين الزوجة وزوجها والأولاد. فاليوم كان السؤال وايد حلو وهيض مشاعر الكثير من المستمعين اللي خلهم يتصلون فينا. يعني
2: أنت ييتك حلوة أصلا، يعني من غير شيء، حتى لو بس تقول ألو راح تكون
1: هذا الحب.
2: حبيبي يا سعد أستاذنا، وما نطلع يعني من جزاك مثل ما يقولون، ويا ما علمتنا وتعلمنا.
1: وأنت زميل وإعلامي قدير، نستخر فيك
2: حبيبي. الله يسعدك استاذ سعد، يعني فعلا المستمعين ما قصروا، الحمد لله طمنا على كثير من يعني احوالنا اذا تبعنا نصايح ابائنا وامهاتنا من داخل الكويت ومن خارج دولة الكويت. لكم تحيات حلوه من سعد خلف وطلال الماجد من التقديم، اما الاعداد لهاني المخيال محمد السبيعي، والتنسيق والمتابعه
1: سوسن بوشهري،
2: والهندسه الاذاعيه انفال العياف، والتنفيذ على الهواء سارة الفرج. أما الإخراج فموقع باسم
1: عبد الوهاب الصلاحات.
2: إلى اللقاء،
1: مع السلامة.
3: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

أبيك بس من الفارق الداري، أبيك بس من الفارق الداري، وازهل من يداري شعورك ويدرى، وحلل أحرم فيه يبرك بلاوي، وحلل وراع رضاي ورضاك ورضاك.

0: اجعلك بعد بعض الوجيه امحق وجي ناس المرا تعرفيق بتقفى انواع اخطر نوع ماني بناسي نوع على تفريق الاثنين مسعى اسمك يروعني اللي يا مر طاري واحب ملقوف يسولف وطرى امر بيتك من بعيد ولا جي وانا لو في يدي ما تعدى حتى تواير موتري تلتفت فيه تبغى تلف ويستحي العقل والجاع وصلك يخيط الصدر والبعد يفري ويا بريح حالي كان صديت برياء ويلي على الدري حبنا ويشتالي ويلي على الدري وش ورا الغيب ويلا علشان أشوف إذا محبتك ترفي الله لقفي عنك أستغفر الله واسمك يروعني إليا مر طاري أحب ملقوفني سولف وطرى أمر بيتك من بعيد ولا جي وانا لو في يدي ما تعدى حتى تواير موتري تلتفت فيه تبغى تلف ويستحي العقل والجاع وصلك يخيط الصدر والبعد يفري ويا بريح حالي كان صديت برياء ويلي على الدل حبنا ويشتالي ويلي على الدل وش ورا الغيب ويلا علشان أشوف إذا محبتك ترفي والله لقفي عنك أستغفر الله.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة تفتح حلماً كبيراً أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا، فإن دموع العين غدر بربها إذا كنا إثر الغاية.

للنفس أخلاق تدل على الفتى. أكان سخاء ما أتى أم تساخيا؟ أقل اشتياقا أيها القلب، ربما رأيتك تصفي الود من ليس صافيا. خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. ولكن بالفسطاط بحرا أزرته، حياتي ونصحي والهوى والقوافيا. كيف تخيلنا الألوان ولم يصرح بها المتنبي، بينما هو لا يستخدم إلا الحروف؟ لا شك أن جزءا كبيرا من هذا التصوير يعود إلى عملية الانطباع الذاتي. المتنبي يفجر في خيالات السامعين، يفجر تلك الشحنات الخيالية التي تجعله يتصور ألوان الحروف. يتمثل هذا الجزء في استخدام تعبيرات لها إيحاءات خاصة ترتبط ارتباطا عاما بالألوان. في هذا المشهد من اللوحة تتردد فيه بكثرة كلمات الموت، الداء، المنية، العدو المداجي، الغدر، البين، الغارة، دموع العين، الرحيل إلى الصبا، وموجع القلب. كلها كلمات وعبارات ترمز للفناء والموت والزوال وتبدد الأحلام، تشير إلى مأساة فراق الحبيب مع بقاء الحب. ومن هنا يمكن أن نتخيل أن المتنبي حدد إطار لوحته باللون الأسود، وهو لون في موروثنا يرمز للفناء، يكثر من استغلاله بعد ذلك، ولكنه يصور أيضا فكرة الحب البديد، ويصور صراعه النفسي من خلال اللون الأصفر. ولا شك أنهما لونان مناسبان لهذه الأفكار. لعل متابعة مشاهد لوحة المتنبي في يائيته تعطينا إحساسا أكبر بتنوع الألوان. فمنذ مطلع البيت 13 يبدأ جوا آخر يقترب فيه من كافور، ولكنه لا يخاطبه مباشرة، وإنما يتحدث عنه في بيت واحد، ثم يعود إلى الحديث عن نفسه وخيله القصار الشعر ورماحه الطويلة ورحلته إليه التي صادف فيها الأهوال، وينتهي هذا المشهد نهاية عجيبة. ولكن بالفسطاط بحرا أزرته، حياتي ونصحي والهوى والقوافيا. وجردا مددنا بين أذانها القناة، فبتنا خفافا يتبعنا العواليا. تماشى بأيد كلما وافت الصفا، نقشن به صدر البزات حوافيا. وتنظر من سود صوادق في الدجا، يرين بعيدات الشخوص كما هي. وتنصب للجرس الخفي سوامعا، يخلن مناجاة الضمير تناديا. تجاذب فرسان الصباح أعنة، كأن على الأعناق منها أفاعيا. بعزم يسير الجسم في السرج راكبا به، ويسير القلب في الجسم ماشيا.

هكذا يبدأ المتنبي المشهد بالتحدث في معظمه عن كافور، ولكنه بصورة غير مباشرة أيضا، فهذه الخيل قواصد كافور توارك غيره. ثم يبدأ بعد ذلك

يبدأ مخاطبا كافور خطابا مباشرا: أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا اليوم الذي كنت راجيا. ويستمر هذا المشهد حتى ينعطف به المتنبي، ونحن نشعر أنه لون المشهد، لونه بلون رمادي، واستخدم اللون الأخضر للمشهدين الأخيرين. هكذا هو الفارق ما بين المتنبي وغيره. هذا التكثيف الفني لهذه القصيدة يعطينا المفتاح الحقيقي لتنقل الشاعر بين حديثه عن حبه لسيف الدولة وفراقه ولوعته على هذا الفراق، وبين حديثه عن كافور وعصاميته، ثم في حديثه قبل ذلك عن الخيل العتاق والأهوال التي صادفها عبر رحلته إلى الفسطاط. على أن هذا الاهتمام ببناء القصيدة على طريقة اللوحة لا تتوقف عنده اللذة دون النظر إلى مستواها في اللغة ووقعها في الموسيقى. فنحن أمام تجارب المتنبي الشعرية، نحس منه هذه القدرة اللغوية الفائقة، وكيف يشكل من خلالها هذا العملاق، يشكل فنا عظيما. كذلك نحس الطاقة الموسيقية العظيمة لدى أبي الطيب، بحيث تتحول عنده الحروف والكلمات إلى أنغام وقواطع موسيقية. إن أشعاره تلذ العين وتلذ الأذن وتلذ القلب وتلذ العقل.

قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقيا، فجاءت بنا إنسان غين زمانه، وخلت بياضا خلفها ومآقيا، نجوز عليها المحسنين إلى الذي نرى عندهم إحسانه والأياديا، فتى ما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرج تلاقيا، ترفع عن عون المكارم قدره، فما يفعل الفعلات إلا عذاريا، يبيد عداوات البغاة بلطفه، فإن لم تبد منهم أباد الأعاديا. أبا المسكي ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا اليوم الذي كنت راجيا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو؟
4: ابي فنشي انا.
5: اي فنشي؟ كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. منذ أن رفع الإنسان الأول حجرا ليحمي نفسه أو ليقتل خصمه، ولد سؤال القسوة مع ولادة الحضارة نفسها. لم تكن القسوة حادثا عابرا في التاريخ، بل رافقت الإنسان في حروبه وطقوسه وقوانينه وأديانه وحتى في علاقاته اليومية. إنها ليست مجرد فعل عنيف، بل ظاهرة تكشف شيئا عميقا في النفس البشرية. الصراع بين الرحمة والقوة، بين الخوف والسيطرة، وبين الغريزة والأخلاق. الغريب أن الإنسان الكائن القادر على الحب والتضحية والفن والشعر هو ذاته الكائن الذي بنى السجون وابتكر أدوات التعذيب وأقام الحروب واستمتع أحيانا بمشاهدة الألم. لهذا لم تتوقف الحضارات والفلسفات والعلوم عن محاولة فهم القسوة. هل هي طبيعة أصيلة في الإنسان؟ أم أنها نتيجة المجتمع وسلطة والخوف؟ وهل يولد الإنسان قاسيا؟ أم يصبح كذلك؟

في الحضارة القديمة لم تكن القسوة دائما شرا خالصا كما نفهمها اليوم، ففي الحضارة الآشورية مثلا كانت القوة المرعبة وسيلة لبقاء الدولة، لذلك استخدم الملوك الرعب العلني لإخضاع الشعوب. كانت الجدران تزين بمشاهد قطع الرؤوس والتمثيل بالأعداء لا بدافع السادية وحدها، بل لإرسال رسالة سياسية تقول إن السلطة لا ترحم.

في مصر القديمة ارتبطت القسوة بالفوضى والخروج عن نظام الكون. كان المصريون يؤمنون بأن العالم يقوم على ماعد، أي التوازن والعدل، وأن العنف غير المنضبط يهدد هذا النظام المقدس. ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من استخدام العقوبات الصارمة ضد المتمردين والخونة. وكأن الحضارات القديمة أدركت منذ وقت مبكر أن الرحمة وحدها لا تكفي لبناء السلطة، وأن الخوف ظل دائما أحد أدوات الحكم.

أما الإغريق فقد حاولوا فهم القسوة نفسيا وفلسفيا بدل الاكتفاء بتبريرها سياسيا. رأى أفلاطون أن النفس البشرية ليست وحدة متجانسة، بل صراعا بين العقل والرغبة والغضب، وأن الإنسان يصبح قاسيا عندما تفشل الحكمة في السيطرة على دوافعه البدائية، بينما اعتبر أرسطو أن الفضيلة تكمن في الاعتدال، وأن الإفراط في الغضب يحول الإنسان إلى كائن متوحش. لكن المسرح الإغريقي كشف جانبا أكثر ظلما: الإنسان قد يتحول إلى وحش ليس لأنه شيطان، بل لأنه خائف أو جريح أو مهووس بالسلطة أو الانتقام.

مع رومان أصبحت القسوة عرضاً عاماً. كانت الجماهير تحتشد في الكولوسيوم لمشاهدة العبيد وهم يقتلون بعضهم بعضاً من أجل التسلية. لقد تحولت المعاناة إلى فرحة جماعية، وكأن الإنسان لا يخشى الألم فقط بل ينجذب إليه أيضاً عندما يكون ألم الآخرين. هنا بدأت الفلسفة تطرح سؤالاً مرعباً: هل يوجد داخل النفس البشرية ميل خفي للاستمتاع بالقوة والسيطرة والعنف؟ في العصور الوسطى اختلطت القسوة بالدين والسياسة، فالحروب ومحاكم التفتيش والتعذيب العلني كلها كانت تمارس أحياناً باسم الحقيقة أو الخلاص أو الدفاع عن العقيدة. وقد أظهر التاريخ أن الإنسان حين يعتقد أنه يمتلك الحقيقة المطلقة يصبح أكثر استعداداً لتبرير القسوة. فالخطر الأكبر لا يكمن دائماً في الشرير الواضح، بل في الشخص الذي يظن أنه يفعل الخير مهما كانت الوسائل دموية. ثم جاءت الفلسفة الحديثة لتعيد طرح السؤال من جديد. رأى توماس هوبز أن الإنسان في أصله كائن أناني وعدواني، وأن الحياة دون قوانين ستكون حرب الجميع ضد الجميع، ولذلك احتاج البشر إلى الدولة والقانون كي يكبحوا وحشيتهم الداخلية. أما جان جاك روسو فرفض هذه النظرة واعتبر أن الإنسان يولد بريئا، لكن المجتمع الفاسد هو الذي يصنع القسوة داخله. وهكذا انقسم الفكر الإنساني بين من يرى الشر جزءا من الطبيعة البشرية ومن يراه نتيجة للظروف والتربية. لكن الفيلسوف فريدريك نيتشه ذهب أبعد من ذلك، فقد رأى أن الحضارة لم تلغي القسوة بل أخفتها تحت الأقنعة الأخلاقية. فالإنسان الحديث في نظره لا يزال يحمل الرغبة القديمة ضاع الآخرين، لكنه يمارسها بأشكال أكثر تعقيداً بالإذلال أو الاحتقار أو الاستغلال أو السلطة. وكان نيتشه يعتقد أن التاريخ الإنساني مليء بالمتعة الخفية في العقاب، وأن البشر كثيراً ما استخدموا الأخلاق نفسها كوسيلة للهيمنة.

0: عمق التاريخ.
1: في القرن العشرين بعد كوارث الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، أصبح سؤال القسوة أكثر إلحاحاً: كيف استطاع ناس عاديون أن يشاركوا في مذابح جماعية؟ هنا ظهرت أفكار حنا أرنيت التي تحدثت عن تفاهة الشر، أي أن القسوة لا تحتاج دائماً إلى وحوش استثنائية، بل يكفي أحياناً أن يتوقف الإنسان عن التفكير الأخلاقي وأن يطيع السلطة دون سؤال. جاء علم النفس ليكشف أن القسوة ليست مجرد فكرة فلسفية، بل جزءا معقدا من البناء النفسي والبيولوجي للإنسان. رأى سيغموند فرويد أن داخل الإنسان دوافع عدوانية عميقة، وأن الحضارة كلها محاولة مستمرة للسيطرة على هذا العنف الكامن. أما التجارب النفسية الحديثة مثل تجربة ميليغرام وتجربة سجن ستانفورد، فقد أظهرت أن الإنسان العادي قد يتحول إلى شخص قاس إذا وضع تحت سلطة قوية أو داخل ظروف تشجع العنف.

ثم جاء العلم الحديث ليطرح سؤال الجينات والدماغ، فاكتشف الباحثون أن بعض الناس يملكون استعدادات عصبية وعدوانية أعلى من غيرهم، وأن مناطق معينة في الدماغ تتحكم بالتعاطف والغضب وضبط الانفعالات. لكن العلم لم يجد جينا للشر، بل وجد استعدادات يمكن أن تتغير بالتربية والخبرة والبيئة. وهكذا لم تعد القسوة قدرا محتوما، بل احتمالا إنسانيا.

ثانياً يمكن أن ينمو أو يكبح. لهذا ربما تكون أعظم معركة في التاريخ ليست بين الدول والجيوش، بل داخل النفس البشرية نفسها، المعركة بين الرحمة والقسوة، بين الإنسان الذي يريد أن يفهم الآخر والإنسان الذي يريد إخضاعه.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميط، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميط.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
3: وليد للحين قاعد؟
4: شوي.
3: من رجعت من المستشفى وانت مو طبيعي، ايش فيك؟
4: ما فيني شيء، بس سالفة ثامر شوي غريبة، معورة راسي.
3: ليش؟ ايش في ثامر؟ ايش صار له؟
4: كنا قاعدين وسويت له جلسة استرخاء بسيطة عادية يعني.
3: انت شنو؟ بفهم انت معالج؟
4: شوفي عاد بتضحكين، ماني متكلم، تسمعين ولا لا؟ تضحكين. عدي ويت عدي ويت،
3: اشوفك قاعد تضحكين. يلا بمسك ضحكتي خلاص.
4: أوكي. المهم الريال فجأة قام يقول بط.
3: شنو؟ بط؟ زين ليش بط؟ ليش مو دياي؟
4: اقول قاعد اقول لك انا حكي صدق وانت قاعد تضحكين علي.
3: انزين انزين خلاص اوكي، وانت سويت؟
4: قاعد بط بط بط بط وحاولت افهم ايش قاعد يصير وما بط بط مكمل.
3: يعني انت اصلا مو فاهم.
4: وهند لا تضحكين، قاعد اتكلم من صدقي. يعني هذه اشياء بالعقل الباطن ومرات تصير احيانا، فعادي انه يقول بط، بس بحاول كنت افهم شنو قاعد.
3: وليد وليد انت من امس قاعد تخربط بكلمتين وتحط بينهم عقل باطن.
4: انت مو فاهمه السالفه، ما تفهمي ما تفهمي.
3: لا انت اللي مو فاهم اصلا شنو قاعد تسوي. شوف مو لازم بكل شيء تكون فاهم، ومو لازم اي سؤال تلقى له جواب.
4: هند انا كنت ابي اساعده بس.
3: ادري بس مرات الانسان اذا ما يعرف يسكت ما يتكلم. أنا أقول الحين أنت نام وباكر أمي عملية من صباح الأخير.
4: إيه صح صح.
3: ولا تفكر وايد بسالفة صاحبك، لأنه واضح أن ربعك مسوين فيك دقة.
4: ها دقة.

0: عرفت؟
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام دكتور.
0: يا هلا.
3: ايش فيكم؟
0: لا لا ما في شيء ما في شيء.
3: ما في شيء؟ ثامر. كأنك صرت زين، شلونك الحين زين؟
4: لا لا تغشمر، الحمد لله البط طار طبخناه.
3: شنو يعني شنو يعني شنو هذا؟
2: خلاص يبا خلاص يبا فكنا مقلب يبا ترى.
3: مقلب
0: من اول كلمه بط وانا ميتين عليك ضحك.
4: انت شفت وجهك؟ شفت وجهك انت بتبكي على بدارك؟ ذبحتني، طلعت انا بطني شاد من الضحك، مو قادر مو قادر.
3: يعني كنت قاعد تقصون علي كل هذا؟ قاعد تقصون علي
2: اي، لانك كل يوم تفتي بشيء جديد،
0: مره نوم، مره عقل باطن، مره ذبذبات.
4: قلنا عاد احنا لازم نعطيك درس في البط.
2: شوف شوف شوف شوف، مو عيب الواحد ما يعرف.
0: صحيح، العيب انك تتكلم بثقة عن شيء ما تفهمه.
4: والمشكلة انك مرات تقنع الناس. فعلا انت تدري انا معبي راديتر سيارتي 7 اب وسبنت.
3: بس بس اكو
4: احد يحط 7 داخل السيارة؟
3: انا يزاتي الحين، هذا يزاتي يعني. انا كنت عبالي ان انا قاعد اساعدك وانت قاعد تضحكون علي وتتكلمون عني.
0: تبي الصج؟ تبي الصج دكتور؟ سالفة البط عبقرية.
4: اول كلمة طرت ببالي والسبة مجبوس بط، كنت مشتهي ويا من نصيبك.
3: الله لا يسامحكم، خرعتوني. بس زين تطمنت عليك، يلا بمشي انا لان الوالدة مسوي عملية.

0: الحمد لله اخيرا بطلع من هالمستشفى هذه. يلا يلا
1: يلا يا
0: الاغراض يا يما يلا
1: شوي ان شاء الله وبتكونين في البيت.
2: الحمد لله السلامه الوالده.
0: الله يسلمك يا يما، الله يسلمك من كل شر. ها دكتور وليد ايش رايك بالتشخيص؟ ها
2: والله المره الدكتوره درى.
1: الله واخيرا.
0: شنو اخيرا يا يما؟ ماني فاهمه.
1: لا ولا شيء يما.
2: لا عاد صدق طلعت غلطان بسالفه ثامر، طلعوا صدق مسوين فيني مقلب تدرين نفس ما قلتي هن.
0: احسن زين يسوون فيك، تستاهل.
2: حتى انت يما؟
0: اي يا يما، لانك ما تحب تسكت وكل شيء تفلسف فيه، سالفتك انت.
1: زين انك عرفت بالنهايه.
2: شكلي من اليوم ورايح اذا ما اعرف شيء بقول ما اعرف.
1: لا هذه قويه.
3: مو عيب الواحد يقول ما عرف، بس العيب إنه يقنع الناس إنه فاهم بكل شيء وهو بالأصل مو فاهم نفسه. ترى بعض الكلام إذا قال بثقة الناس تصدقه حتى لو كان كله بط.
4: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
5: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن.
6: شكواي للي يفتهم شكواي،
5: ولامست ألحانه المشاعر،
7: اللوخ اللي حسنه الفتاه،
5: وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
8: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة، ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم، والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب، ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب حياكم الله وبياكم.

0: شرف الوفاء في موقف الحارث بن عباد. تنقل لنا لطائف أخبار العرب موقفاً تجلت فيه المروءة في أتون الحرب، حيث غلب صدق الوعد لوعة الثأر. فقد روي أنه خرج الحارث بن عباد في طلب عدي بن أبي ربيعة ليثأر منه، وفي معمعة القتال أسر رجلا لا يعرفه فقال له: دلني على عدي. فقال الأسير: أتطلقني إن دللتك عليه؟ قال: نعم. فقال الأسير بيقين: أنا عدي بن أبي ربيعة. فأوفى الحارث بعهده وأطلق سراحه. وهكذا خلدت الأيام شرف الكلمة عند فرسان البيداء، ليبقى الوفاء أغلى من النصر والصدق أمنع من الحصون.
1: أزاهير العرب.
0: سحر الحركة في صناعة المعنى. حلم وحلم وحلم. ليست اللغة العربية جامدة اللفظ ولا أسيرة الحرف، بل هي كائن حي يتغير صوته فتتبدل دلالته. وفي هذا الأفق الدقيق تتجلى براعة اللسان حين يمنح الحركة سلطان المعنى، فتقود الفتحة وجها وتستدرج الكسرة وجهه الآخر، وتختم الضمة مقصدا ثالثا. وهناك تنكشف إحدى دقائق اللغة العربية، وتظهر قدرتها على صناعة الفروق بأخف الإشارات وألطف الأصوات، كما نظمها أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب في مثلثاته حين قال: جدف الأديم حلم، وما بقي لي حلم، ولا هنا لي حلم، مذ غبت يا معذبي. بالفتح جلد نقبا، والكسر عفو لؤدبا، والضم في النوم هبا، حلم كثير الكذبي.

0: نكد الأيام في مرايا الضد. يعرف النكد في اللغة العربية بأنه الامتناع والعسر، وقد شكى الشعراء ثقل الزمان حين يجود بالنكد ويبخل بالصفاء كما قال الصائغ الحلبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له، ما من صداقته بد، وأنكد منه صاحب لست عالما به، هل هو الخل الوفي أم الضد، وأنكد من دين امرئ مضمر الأذى على وجهه برد وفي كبده وقد. النكد قمة الكدر الذي يعكر صفو النفس الأبية، وقد تناولته اللغة العربية بدقة الأوصاف، حيث أشارت بأنه الشدة والقلة، فيقال نكد عيش القوم إذا اشتد وضاقت فيه الحلة، ونكد ماء البئر إذا قل ونضب، وناقة النكود قليلة الدر، صعبة الحلب لمن طلب، ورجل نكد ونكد أي عسير ولا يطاق له مطلب. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالنكد أو النكد هو كل شيء يجر على صاحبه الشر، ويدل على الشح وقلة النفع والعطاء في اليسر والعسر.
1: أزاهير العرب.
0: قصة مثل. إن الجبان حتفه من فوقه. في صفحات الزمان تبقى الحكمة خير أنيس، والأمثال أصدق شاهد على أقدار الرجال، حيث لا ينفع حذر من قدر، ولا ينجي فرار من لقاء المنون. إن الجبان حتفه من فوقه. يحكى أن أول من نطق بهذه الحكمة هو عمرو بن أمامة، حينما أحاط به الهلاك فترنم بأبيات تقطر شجاعة وتسليما، حيث قال في نظمه الشعري: لقد حسوت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ طوقه، والثور يحمي أنفه بروقه. والحتف هنا هو الردى والفناء، وما ينزل من السماء لا سبيل للمرء أن يتحرز منه. وفي ذلك إشارة إلى أن المنية أقرب إلى الهيوب منها إلى الجسور، لذا جاء في مثل العرب: إن الجبان حتفه من فوقه، ليضرب عند قلة جدوى الحذر أمام محتوم القدر.

0: بحر العين. من أسرار لغتنا البديعة تعدد معاني العين، وقد جاء في لسان العرب أنها عين الشمس وعين الماء، والعين هي النقد من الدراهم والدنانير، وهي أيضا السحابة من قبل القبلة والمطر الذي لا يقلع أياما. وتطلق العين على الديدبان والجاسوس والرقيب، ويقال في الميزان عين إذا رجحت إحدى كفتيه. العين هي عين الركية، ويقصد بالركية البئر التي لم تطوى، والعين نفس الشيء وخياره، وهي الباصرة التي نرى بها، كما أنها المصدر من قولهم عانه عينا. بذلك تتجلى فراسة العرب في حصر معاني العين، ليبقى هذا اللفظ شاهدا على ثراء القاموس وسحر البيان الذي يجعل من الكلمة الواحدة عوالم من الدلالات.
1: أزاهير العرب.
0: الحياة والموت. في دروب الحياة المتقلبة تتصارع النفس بين شغف العيش ولذة اللحظة، وبين يقين الموت الذي لا يرحم، فتتجلى هشاشة الآمال وزوال الدنيا، ويدرك الإنسان أن الحرص المفرط على المال والمتاع لا يمنحه البقاء، وأن الحكمة تكمن في إدراك حدود النفس وفناء كل شيء، فلا يختر بالمظاهر ولا يلهو عن جوهر الحياة ومصير الروح. في هذا السياق تتجلى أبيات أبي العتاهية لتملأ الأجواء من رحيق الحكمة بنظمه: نعى نفسي إلي من الليالي، تصرفهن حالا بعد حالي، فمالي لست مشغولا بنفسي، ومالي لا أخاف الموت مالي، لقد أيقنت أني غير باق، ولكني أراني لا أبالي، أما لي عبرة في ذكر قوم تفانوا ربما خطروا ببالي، كأن ممرضي قد قام يمشي بنعشي بين أربعة عجالي، وخلفي نسوة يبكين شجوا كأن قلوبهن على مقالي، سأقنع ما

0: بقيت بقوت يوما ولا أبغي مكاثرة بمالي. تعالى الله يا سلم بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ فما ترجو بشيء ليس يبقى وشيكا ما تغيره الليالي.
1: أزهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام. نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: ليست الأخلاق ثوبا يلبسه الإنسان أمام الناس ثم يخلعه إذا خلا بنفسه. الأخلاق مرآة خفية لا يراها غير صاحبها، لكنها لا تكذب عليه أبدا.
1: في قرية صغيرة عاش رجل يدعى حاتم، عرف بين الناس بالكرم، غير أن كرمه كان يحب الضجيج، لا يعطي إلا إذا رآه الناس، ولا يحسن إلا إذا وجد من يمدحه.
2: يا مريم، لقد أطعمت اليوم 10 من الفقراء، وكل أهل السوق رأوا ذلك.
1: وهل فرحت لأنهم شبعوا أم لأنهم رأوك تطعمهم؟
2: وما الفرق؟ ها؟ وما الفرق؟ الخير خير.
1: الفرق كبير، الخير إذا قصد وجه الناس صار تجارة بالثناء، وإذا قصد ستر المحتاج صار خلقا.
0: لم يجب حاتم، أحس أن كلمة مريم لم تمر على أذنه، بل دخلت مكانا أعمق حيث يختبئ الإنسان من نفسه.
1: وفي تلك الليلة جاءته امرأة فقيرة تحمل طفلا نائما على كتفها. لم يكن في الطريق أحد، ولا في المجلس شاهد، ولا في السوق لسان يروي ما سيحدث.

0: من بالباب في هذه الساعة؟
1: امرأة تطلب طعاما، لكن الوقت متأخر.
0: لعل الجوع لا يعرف مواعيد الأبواب.
1: ولا أحد هنا يرى ما أفعل.
0: وهنا تبدأ الأخلاق يا حاتم، حين لا يراك أحد إلا الله وتراك نفسك.
1: أدخلي يا أختاه، خذي ما يكفيك وطفلك.
0: الآن فقط صار عطاؤك أصدق من ضجيجك.
1: كنت أظن أن المعروف يكبر بالناس، فإذا به يكبر حين يختفي عنهم.
0: الخلق الحسن ليس أن تبدو جميلا في عيون الآخرين، بل أن تبقى كريما حين لا تراك العيون.

0: ومنذ تلك الليلة تغير حاتم، لم ينقص عطاؤه لكنه نقص ضوضاؤه. صار يضع الطعام عند الأبواب ويمضي قبل أن تفتح، وصار إذا سمع مديحا خاف أن يسرق المديح صفاء عمله.
1: هكذا تولد محاسن الأخلاق، لا من الكلام عنها، بل من لحظة يختار فيها الإنسان أن يكون نقياً لا مشهوراً، صادقاً لا مصفقاً له.

إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، الخلق الحسن مرآة لا تكذب، فمن حسن في خلوته أضاء في علانيته.

كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثانية عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. تحيات الزملاء من الأعداد، وتحيات محدثكم نواف النومس، وتحيات الزميلة حنين البدر، كذلك التحية الكبرى للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة حتى الواحدة ظهرا. مستمعينا، تتجه أنظار العالم إلى الأخبار الإيجابية بشأن اقتراب توقيع اتفاق لوقف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي انعكس فورا على أسعار النفط والمعادن، بالإضافة إلى صعود أسواق المال العالمية وليست المحلية فقط. يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أيضا مجريات قمة مجموعة السبع الكبرى والتي ستعقد في العاصمة الفرنسية باريس هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ما يشير إلى عودة الرئيس الأمريكي إلى التطرق للملفات الدولية الأخرى من بعد انغماس العالم في الحرب بالشرق الأوسط وما آلت إليه من نتائج أثرت على إمدادات الطاقة الحيوية جراء إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. وفي خبر استثماري آخر لافت هو الآخر، تم طرح شركة سبيس إكس في السوق الأمريكية، الأمر الذي أنعش السوق بشكل تصاعدي كبير. أما بالنسبة لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية، بورصة الكويت استهلت التعاملات لهذا اليوم، المؤشرات الرئيسية الثلاث كلها وجلسات الأسبوع لهذا الأسبوع كلها بارتفاع ملحوظ حتى هذه اللحظة. فقد ارتفعت السيولة منذ الافتتاح بنحو 90 مليون دينار والمؤشرات مستمرة بالإيجابية، ما أدى إلى تجاوز المؤشر العام حاجز 8800 نقطة ودخول جميع المؤشرات المنطقة الخضراء بشكل جماعي. هذا الأمر مستمعينا أدى إلى حركة ملحوظة على الأسهم القيادية كأسهم البنوك وأبرز هذه الأسهم بنك الوطني، كما امتد ذلك إلى حالة من الانتعاش للأسهم المتوسطة والصغيرة الأخرى، لكن يعتمد كل ذلك لحين توقيع اتفاق السلام على أرض الواقع، وإن لم يستجد جديد من أي طرف من أطراف النزاع قد يتغير المشهد برمته.

أما الآن مستمعي الكرام فإلى أبرز وأهم إعلانات السوق الكويت الأوراق المالية، حيث أعلنت شركة بورصة الكويت أن شركة التخصيص القابضة تسلمت خطابا من شركة برايم العقارية تطلب بموجبه استبدال ممثلها المعين في مجلس إدارة الشركة. وبحسب بيان الشركة للبورصة، تضمن الخطاب تعيين محمد طارق الثاقب عضوا جديدا ممثلا لبرايم في مجلس إدارة التخصيص بدلا من محمد عدنان أكبر وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة. أعلنت كذلك شركة البورصة أن شركة وربا كابيتال القابضة أفادت بتقدم رئيس مجلس إدارتها صالح أحمد الحميدي باستقالته من منصبه ومن عضوية مجلس الإدارة. وأوضحت وربا كابيتال في بيانها لبورصة الكويت أن رئيس مجلس الإدارة تقدم بالاستقالة في تاريخ 11 يونيو الحالي، وذلك لأسباب خاصة.

0: أما الآن مستمعينا فالفقرة الحوارية تأخذنا ونأخذكم بها إلى المملكة العربية السعودية، السوق السعودية، وليست فقط السوق السعودية التي هي في انتعاشة والمناطق الخضراء كل دول الخليج بل الأسواق العالمية. واضح أن وقع هذا القرار المرتقب للتوقيع بين الطرفين الإيراني والأمريكي ألقى بظلاله على الأسواق أداء إيجابيا كبيرا. السوق السعودية وقبل ساعة من الآن كانت أيضا أو عادت إلى منطقة التي فقدتها في جلسات مضت 11,000 نقطة. نتحدث في هذه الجلسة لهذا اليوم أغلب الأسهم بارتفاع. دعوني أحلل ولا أطيل في المقدمة مع ضيف الكريم هذه الجلسة الأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع مساء الخير.
1: مساء النور عليك يا سادة المستمعين،
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. يبدو أن وقع المتوقع من قرار أو يعني يكون إن شاء الله في الساعات القادمة لهذا اليوم وإنهاء هذا الصراع الذي تجاوز 100 يوم ألقى بظلاله الإيجابية وليست الخليجية تحديدا. نرى أن المؤشرات الخضراء تكتسح المنطقة الخليجية وأيضا السوق السعودية عادت ل 11,000 نقطة التي فقدتها بشيء بسيط في جلسات مضت. بداية، هل مجرد هذا الخبر عندما ظهر لذلك رأينا هذه الإيجابية في الأسواق؟
1: نعم، إلى حد كبير هذا صحيح. نحن نتحدث عن الأسواق في المنطقة بشكل شامل. اعتقادي أنه من تقريبا بدء الأزمة في المنطقة وكان هناك نوع من الضبابية حول هذا الملف بين الدول المتفاوضة وأيضا في ضم أسعار البترول وأسعار الطاقة، فبالتالي كان نوع من يعني نستطيع أن نقول حتى أمام المستثمرين نوع من عدم الارتياح فيما يتعلق بتلك الأوضاع وتلك التقلبات في أسعار الطاقة. السوق السعودي استثناء، نحن نتحدث عن سوق إلى حد كبير منذ بدء الأزمة أساسا كسب قرابة 1,000 نقطة، بمعنى أنه كان السوق يعني منخفض قبل هذه الأزمة ومن ثم عاد وارتفع في الفترة اللاحقة نتيجة لارتفاع أسعار البترول تحديدا. شركات البتروكيماويات، شركات الطاقة بلا شك أن دفعت مع ارتفاع أسعار البترول. اليوم نحن نتحدث عن سيناريو آخر، نحن نتحدث عن قرب اتفاق قد يكون وأيضا عن تراخي أو تراجع في أسعار النفط حدث يوم الجمعة ويوم الخميس. في المقابل كان هناك من يتوقع أساسا أن السوق اليوم يكون بالليل الأحمر على اعتبار أنه هناك قد يكون ضغط من أسعار شركات الطاقة وشركات البتروكيماويات، وفعلا شركات الطاقة والبتروكيماويات اليوم قد تتراجع، لكن نحن نتحدث عن مؤشر هو باللون الأخضر. الذي يميز المؤشر اليوم أن الشركات المرتفعة على الرغم من أن المؤشر يعني محدود الارتفاع، نتحدث عن 50 نقطة الآن تقريبا، لكن الشركات المرتفعة كثيرة جدا، أكثر من 200 شركة خضراء.

0: تقليدية ارتفاع المؤشر مع ارتفاع عدد الشركات اللون الأخضر، هذا هو الأمر الإيجابي اللي احنا نتحدث عنه اليوم. كنا في الفترة الماضية قد نرى أحيانا ارتفاع بمائة نقطة ولكن الشركات الحمراء أكثر من الخضراء. اليوم السيناريو منعكس تماما، واعتقادي أنه هذا طبيعي لأن كثير من الشركات أو مستثمرين داخل هذه الشركات قد يكون لديهم رغبة بالشراء ولكن يترقبون أو ينتظرون اتفاق أو ما شابه. اليوم السيولة النقدية المتداولة في السوق السعودي إلى الآن تقريبا 2 مليار و 700 مليون، هي السيولة تعتبر ممتازة لأن احنا اعتدنا يوم الأحد تكون السيولة أقل من بقية الأيام. فاعتقادي أن السيولة شرائية واضحة، اندفاع شرائي واضح على الرغم من تراجع أسعار شركة الطاقة وبتالكيماويات هذا اليوم بسبب أسعار النفط، إلا أن في المقابل السوق بالأخضر والشركات الخضراء أيضا عددها أكثر من 200 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 50 شركة فقط.
1: نتحدث مثالا حصرا قفزة بأكثر من 5% لسهم معادن، سهم الراجحي مرتفع ب 13 نقطة، سهم أكوا مرتفع بنقطة 18 نقطة، والإنماء بنقطة ونصف، سهم طيران ناس أيضا مرتفع بارتفاع يعتبر كبير 5.13 نقطة. هذه الارتفاعات لهذه القطاعات أو هذه الشركات أيضا له تحليل أود أن أسمع منك.
0: يعني ناخذ على سبيل المثال طيران الناس، مثل طيران الناس، طيران الناس من الشركات التي قد تكون تضررت كما هو قطاع الطيران من ارتفاع اسعار الوقود، وارتفاع اسعار الوقود ينعكس على اسعار التذاكر، فبالتالي هذا ينعكس قد يكون على حركه الطيران، وقد ايضا تضررت قد يكون من بعض الوجهات التي غلقت وما شابه في الفتره الماضيه بسبب الاوضاع. الان نحن نتحدث عن انفراج واضح للأوضاع في المنطقة، عن اتفاق قطاع الطيران قد يكون هو المستفيد مباشر على اعتبار أن اليوم تراجع أسعار الوقود وخفض أسعار التذاكر يزيد من حركة الطيران ويزيد من نسبة التشغيل، فبالتالي تستفيد تلك الشركات. فردة فعل اليوم طيران الناس حقيقة ردة فعل طبيعية جدا. أيضا معادن وهي شركة تستثمر في قطاع الذهب والمعادن مستفيدة لاعتبارات عدة، أهم هذه الاعتبارات أن سعر الذهب كما تعلم قبل بدء الأزمة كان تقريبا فوق $5,000 للأونصة، تراجع رهيب إلى مستويات 4,000 وقريب 4,000. الآن مع نوع من الانفراج حدث ارتفاع واضح لسعر الذهب، يعني الذهب ارتفع ب 3% فقط مع بدء بعض الأخبار حول تلك الاتفاقية. هذا أمر يعطيك سيناريو واضح أنه الشركات ترتبط أحيانا بأداء الأسواق في العالم، خصوصا الشركات التي مرتبطة ب يعني سعر الطاقة، بسعر المعادن، بشركات مرتبطة بسلاسل الإمداد،
1: تتأثر بتأثرها إيجابا أم سلبا.
0: صحيح. تلك الشركات هي أساسا شركات دولية وعالمية وبالتالي تتأثر بتقلبات الأسعار في مستوى الأسواق.
1: كان أيضا عندما كان مسألة التوقيع على اتفاق حديث الساعة كما يقال، هناك حديث آخر حديث الساعة لسبيس إكس الأمريكية الشهيرة، كان حديثا متداولا في أكثر من مكان في العالم والأسواق العالمية. شركة المملكة القابضة السعودية أعلنت أنها استحوذت على نحو 42.5 مليون سهم في هذه الشركة المطروح حديثا. أتساءل أستاذ شجاع إذا لديك تفاصيل عن هذا الاستثمار، ما الذي ممكن أن يكون من انعكاس على القطاع التكنولوجي السعودي بشكل مباشر أو ممكن غير مباشر؟
0: أولا شركة المملكة القابضة هي شركة استثمارية من الطراز الرفيع، بمعنى هي شركة تدخل في كثير من الأحيان الاستثمارات، تكون استثمارات في البداية هي استثمارات يعني واعدة، ونستطيع أن نتحدث عن استثمارات واعدة بشكل التقني وشكل التكنولوجيا وقطاع التقنية والتكنولوجيا. سبيس إكس واحد من الاستثمارات، يعني الشركة الآن هي قدرت وأعلنت على سوق المالية تداول أن القيمة العادلة لحصة الشركة المملكة القابضة تحدد في سبيس إكس تقارب 6 مليار و800 مليار دولار، فبالتالي نحن نتحدث الرقم رهيب، 7 مليار دولار تقريبا كقيمة عادلة أعلنت عنها الشركة يعتبر رقم مرتفع. 7 مليار دولار تمثل حصة كبيرة جدا ومؤثرة في حركة الشركة في قوائمها المالية، فبالتالي طبيعة الحال هذا أمر مفيد بالنسبة للشركة، يعني 25 مليار ريال تقريبا هذا مفيد للشركة. مستثمرين في الشركات عموما أو المتداولين يرغبون كثير من الأحيان إلى الشركات التي لديها قاعدة استثمارات متنوعة، المملكة قابلتها هي واحدة من تلك الشركات، ليس فقط في قطاع التقنية والتكنولوجيا، حتى في الفترة الأخيرة دخلت في قطاع الرياضة واستحوذت على حصة في نادي الهلال السعودي. هذه الاستثمارات اللي نتحدث عنها اليوم هي استثمارات التي نتطلع لها دائما في الشركات المدرجة، تكون شركات واعدة قادرة على تنويع الاستثمار، تكون محفظة قوية جدا، بالتالي تستفيد من حركة الأسواق، تستفيد من مثل هذا الطرح الذي سيكون لسبيس إكس، بالتالي بلا شك أنه سيكون الانعكاس إيجابي على قوائم الشركة. وفقما أعلنت عنها الشركة بما يقارب 25 مليار ريال.
1: هذا يأخذني أستاذ شجاع إلى الحديث عن القطاع التكنولوجي السعودي والإقبال عليه، إن كان إقبالا مقبولا أو يحتاج إلى الكثير، أو تقليدية الإقبال للمستثمرين على الأسهم التقليدية كما هو الحال في كثير من الأسواق. ماذا عن هذا القطاع التكنولوجي السعودي في مسألة الإقبال للمستثمرين أو حتى المضاربين ربما؟
0: إحنا لدينا الآن في السوق المالية السعودية عدة شركات أدرجت حديثا في قطاع التقنية والتكنولوجيا، لكن يبقى العملاق علم صراحة هي العملاق القائد لهذا القطاع التقني والتكنولوجي. لكن في هناك شركات أدرجت حديثا في هذا القطاع، شركات صغيرة قد تكون متوسطة، لكن كقطاع بالمملكة تحدث بشكل شامل بخلاف الشركات المدرجة في السوق المالية تحدث. قطاع كبير جدا. نحن في المملكة لدينا يعني نوع من التطور الهائل فيما يتعلق بالتشريعات، فيما يتعلق بالحوكمة، فيما يتعلق بالكيانات الحكومية الجديدة التي تخدم قطاع التقنية والتكنولوجيا. فبالتالي هذا القطاع من ضمن القطاعات التي تعتبر مستهدفة أساسا من البداية في رؤية المملكة 2030، وأيضا هي مستهدفة بالنسبة للمستثمرين. نتحدث اليوم مستثمرين يستثمرون بهذا القطاع بشكل كبير جدا، شركات الصغيرة ومتناهية الصغر كثير منها تبحث عن قطاع التقنية التكنولوجي، لأنه قطاع إبداعي حقيقة، يعتمد على العقول ويعتمد على المهارات بالدرجة الأولى، من ثم عاد يعتمد على القوة المالية والملاءه المالية. فبالتالي هو واحد من القطاعات المستطيع نقول والذي بدأ يعني يأخذ حيز جيد فيما يتعلق بالاستثمار، وأيضا بدأ يكون رقم، وإن كان ما زال في البدايات لكن بدأ يكون رقم فيما يتعلق بالمساهمة في الناتج المحلي.
1: الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، يتوجه العديد من مقتني الساعات الفاخرة نحو صهرها للاستفادة من قيمة كميات الذهب الموجودة فيها عوضا عن عرضها في المزادات، ذلك مع اقتراب أسعار المعدن النفيس من مستويات قياسية لم تسجل من قبل.
2: ساعات فاخرة يمتلكها كبار الأثرياء ورجال الأعمال ونجوم العالم تركت أثرا لن يمحى في ذاكرة مقتنييها عبر عقود من الزمن، أصبح مصيرها الآن في أفران السهر. ففي الوقت الذي احتلت فيه هذه الساعات رمز الرفاهية والأناقة مكانة تضاهي أثمن وأغلى المجوهرات والمقتنيات طوال العقود الماضية، تواجه الآن مصير الصهر مع اقتراب أسعار الذهب من المستويات القياسية التي سجلتها في يناير الماضي. ووفق عشرات التجار والخبراء والمستشارين الاستثماريين في قطاع الساعات، تعتبر أنواع مستعملة من علامات تجارية فاخرة مثل أوميجا وتاغ هيور الأكثر تضررا من هذا التوجه، حيث تم صهر بعض من هذه الساعات الكلاسيكية بالفعل بسبب أن قيمة محتواها من المعدن الأصفر تفوق قيمتها عند إعادة بيعها. فعلى سبيل المثال للحصر، صهر في شهر مايو الماضي التاجر البريطاني المعروف جون وايت من شركة جولد تريدرز ساعة كونستليشن من أوميجا ذات عيار 18 قيراطا، وهي بحالة ممتازة تعود إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، لتكون واحدة من عشرات الساعات الفاخرة الشائعة التي صهرها وايت هذا العام بالتزامن مع ارتفاع الطلب على معدن الذهب باعتباره أداة استثمارية. وقال وايت، والذي يدير أيضا دار مزادات، إن الساعة ذات طابع مميز للغاية، لكن قيمة الذهب الموجودة فيها في الواقع أعلى بنسبة 35% من قيمتها التقديرية لو طرحت في المزاد. من جانبه أوضح جيمس لامدين مؤسس وحدة الساعات المستعملة أنالوج شيفت أن عمليات الصهر تتركز بشكل رئيسي على الساعات الحديثة المستعملة وكذلك الساعات الكلاسيكية الأقدم التي لا تعد ضمن القطع القابلة للاقتناء. يأتي ذلك في الوقت الذي عاودت فيه أسعار الذهب للارتفاع إلى مستوى قياسي بلغ 5600 دولار للأوقية في يناير الماضي، إذ دفعت المخاوف الجيوسياسية والتجارية المتعاملين نحو المعادن الثمينة التي تعتبر ملاذا آمنا، في حين لا يزال سعر الذهب يحوم حاليا حول 4200 دولار للأوقية، أي ما يقارب ضعف متوسط سعره في عام 2024. ولا توجد بالفعل أرقام رسمية توضح عدد الساعات الفاخرة التي يجري صهرها، فيما تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن إجمالي إعادة تدوير الذهب في الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 366 طنا، في حين ارتفع الطلب على الحلي الذهبية 31% من حيث القيمة ليصل إلى 47 مليار دولار، ما يزيد كمية المخزون الزائد غير المباع من الذهب في السوق السويسرية الأشهر بصناعة الساعات. لكن على الرغم من تزايد عمليات صهر الساعات الثمينة مؤخرا، أكد مختصون في تاريخ صناعة الساعات أن الكثير من العائلات الشهيرة لا تروق لهم فكرة إتلافها عبر صهرها، لذا يقومون بالاحتفاظ بها نظرا لقيمتها التي لا تقدر بثمن وتوثيقها تاريخيا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين. نعود إلى السوق الكويتية التي هي في المنطقة الخضراء ومؤشراتها كلها إيجابية، السيولة بشكل إيجابي كبير يتصاعد بشكل كبير. كنا قد بدأنا البرنامج وكانت السيولة عند 106 مليون، أتحدث الآن عن 100 ويقترب من 11 مليون، 111 مليون دينار كويتي ونقطة ونصف النقطة ارتفاعا. المنطقة التي طال الانتظار للوصول إليها 8838، فقدنا هذه المنطقة منذ زمن، عدنا إليها وربما سنحقق 9000، تلك المنطقة القديمة التاريخية التي تحدثنا فيها وحللناها أكثر من مرة. دعوني لا أطيل في هذه المقدمة وأرحب بضيف الكريم المحلل الفني والمالي الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن مساء الخير.
3: مساء الخير أخوي نواف، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. الإيجابية تطغى في هذه الأجواء بعد هذا القرار، والمنتظر أن يتم. واضح أن السوق متفاعل بشكل كبير وليس حصرا للسوق الكويتي، الأسواق الخليجية أسواق العالمية أعلنت ذلك بالإيجابية والمنطقة الخضراء. الارتفاع كبير يعتبر لمثل هذه الجلسة على قياس الجلسات الماضية، وصلنا أو حققنا أو عدنا بمئة نقطة تقريبا وأكثر من ذلك، عدنا إلى هذه المنطقة التي طال الوقت كما قلت للمستمعين أستاذ حسن لم نصلها أو فقدناها منذ زمن. ما هي القراءة أو العنوان الذي ممكن أن تضعه كمراقب للسوق؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كما تفضلت أخوي نواف جاءت الأخبار الإيجابية ب يعني قرب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالات كبيرة بأن تنتهي هذه الحرب قريبا. شفنا السوق يسعر القادم كما ذكرنا في حلقات سابقة، افتتح بفجوة على ارتفاع تقريبا حاليا السوق الأول 141 نقطة، السوق العام 116 نقطة، السوق الأول 1.5%، الأول 1.3%، الرئيسي أقل ارتفاعا بتقريبا 14%. بيتك اليوم تصدر قيمة التداولات، ارتفع اليوم تقريبا 2% وعند منطقة 789. في النصف الأول من الجلسة كان رتم التداول نوعا ما أبطأ يعني على الأسهم، ولكن في النصف الثاني شفنا حركة أفضل واستمرارية للارتفاع، حاليا يداول عند 790. الوطني اصطدم منطقة اليوم 846، حاليا يجني ربح بشكل طفيف ولكن المكاسب ما زالت موجودة، 12 فلس 1% تقريبا عند 833، 10 ملايين دينار. أولى وقود بعد التراجعات القاسية اللي شفناها الأسبوع الماضي عوض جزء كبير من خسائره، اليوم وصل عند منطقة 325 ويجني ربح حاليا عند 309 بارتفاع 8.8% وهي نسبة كبيرة، 6,500,000 دينار أرزان بارتفاع 7 فلوس، وهو مجموعة البحر 355، 5,657,000 دينار. شفنا تقريبا بعد الساعة 12 تحرك لبنك وربة، ارتفاع لبنك وربا ثمن فلوس عند 281 تقريبا 3% 5 ملايين و682 ألف دينار. لاحظ أخوي نواف الفوليوم العالي دائما تكون من علامات الشراء والدخول وخصوصا عند بداية الأخبار الإيجابية. التنظيف اليوم يواصل ارتفاعه بست فلوس عند 295 بأربع ملايين ونص. جني أرباح على وطنية عقارية وهو مستحق لأن كان في ارتفاع كبير لوطنية عقارية خلال شهرين تقريبا أكثر من 100%، فيجني ربح من منطقة ما بين 120 122 4 ملايين دينار من منطقة الحمراء. الصفات والبيع اللي بدأ عليه منذ تقريبا أسبوعين يستمر اليوم انخفاض كبير 12% 181 ب 3 ملايين و 294 ألف دينار. الديرة بارتفاع 19 فلس 589 مليونين 500 ألف دينار. لاحظ مجموعة البحر نشطة. وربا كابيتال بارتفاع 5.9% 784 مليونين 400 ألف دينار. جي اف اتش اليوم كذلك شفنا عليه تحرك اصطدم منطقة 187 حاليا عند 186 بارتفاع 4 فلوس 2.2% مليونين 434 ألف دينار. الدولي بارتفاع 6 فلوس 262 مليونين 392 ألف دينار. مخازن تحرك اليوم بشكل جيد 3 فلوس 135 مليونين و 213 ألف دينار. طبعا أجيليتي جلوبال تقريبا عند درهم فاصلة 7 تقريبا الأسبوع الماضي يتحرك بشكل يعني أفضل من الأشهر السابقة، فنشوف تفاعل لسهم المخازن في هذه الأيام. إيفا فنادق مرتفع 10 فلوس 839 مليون و 893 ألف دينار. بنك بوميان بارتفاع 7 فلوس 657 عفوا بارتفاع 1% مليون و752 ألف دينار. مدار اليوم شفنا لمجموعة لذكير تحرك سهم مدار وكميفك وسهم ثريا. طبعا اليوم من ضمن المجموعة سهم مدار متحرك وملفت للنظر تقريبا 5% ارتفاع 7 فلوس 148 مليون و717 ألف دينار. زين 8 فلوس ارتفاع 613 مليون و600 ألف دينار. أعيان بارتفاع فلس 1 291 الأولى. جني أرباح فلسين 136. عقارات الكويت بارتفاع 7 فلوس 380. الصناعات الوطنية بارتفاع 4 فلوس 240 مليون 435 ألف دينار. البورصة 90 فلس ارتفاع 3 دنانير 120. وبنك الخليج مستقر عند 347. كميفك منخفاض 7 فلوس عند 173. طبعا كميفك مجموعة الكير ولكن ما شفنا عليه الارتفاع بهذه الجلسة، شفنا عليه ضغط عليه فوليوم تقريبا مليون و295 ألف دينار.
1: الله يعطيك العافية أستاذ حسن على هذا الشرح وذكر هذه الأرقام. ارتفاعات والأكثر نشاطا والأكثر سيولة، نرى أن أولى وقود يتصدر القائمة ب 20.5 مليون، يليه بنك وربا ومن ثم بيتك أرزان مخازن جي اف اتش وطني الدولي صناعات وعي. تتغير الأرقام بشكل سريع أستاذ حسن، حتى وأنا أسجل بعض هذه البيانات والمعلومات أرجع مرة بخلال دقيقتين أو أقل من ذلك يتغير الرقم مباشرة. هل تعتقد أننا نقترب من منطقة 9000 نقطة بشكل يعني جلسات معدودة؟
3: طبعا لنأخذ مؤشر السوق الأول أخوي نواف، لأن في الواقع الذي يقود التداولات أكثر مؤشر السوق الأول تقريبا 36 سهم لهم وزن كبير في مؤشر العام. المؤشر السوق الأول عند منطقة 9323 نقطة مرتفع 136 نقطة. أعتقد يعني إذا استمرت الأخبار الإيجابية في الجلسات المقبلة قد يعني يواصل الارتفاع إن شاء الله السوق الأول، ولكن هناك أمرين في هذا الأسبوع. أولا هناك عطلة قد تكون الثلاثاء أو الأربعاء. الشيء الثاني هناك مراجعة أجانب في يوم الخميس المقبل، أحيانا تقدم المراجعة إلى يوم الاثنين. حتى الآن الأمور إيجابية، عمليات شراء، فتح بفجوات، زيادة في الفوليوم، وإن شاء الله نشوف استمرارية لهذه الأجواء في الجلسات المقبلة إن شاء الله ب توقيع الاتفاقية وانتهاء هذه الحرب إن شاء الله.
1: بإجابة مختصرة إذا تكرمت سيد حسن، ما الذي سيكون مصيره للذهب والنفط إن ما تمت هذه الصفقة أو هذه الاتفاقية وإنهاء هذه الحرب؟
3: طبعا النفط لا شك أنه سيتراجع لأن يعني يكون هناك توقعات بزيادة المعروض. بالنسبة للذهب ممكن نشوف ارتدادات وارتفاعات للذهب، ولكن الوضع مرهون موضوع تثبيت الفائدة من رفعها في الفترة المقبلة. رفع الفائدة سلبي للذهب فقط نشهد ارتفاعات للذهب، ولكن يعتمد على بيانات التضخم في الفترة المقبلة.
1: الأستاذ حسن مجداد المحلل المالي والفني، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم كذلك على كرم متابعة. وصلنا بكم الختام، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى، ودمتم بخير وإلى اللقاء.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرؤها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يعلن عن توقيع الاتفاق المرتقب مع إيران اليوم، ويؤكد أنه سيشكل حاجزا يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. مسؤول في الإدارة الأمريكية يؤكد أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم بعد توقيع الاتفاق. وكالة رويترز تقول نقلا عن مصدر إن وفدا من المفاوضين القطريين توجه إلى طهران صباح اليوم في إطار جهود إنهاء الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان وشرقه. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب غزة. الاتحاد الأوروبي يبدأ غدا الجولة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل. سويسرا تصوت على مقترح يضع حدا أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، وترفض دعوات الولايات المتحدة وحلفائها لنزع سلاحها النووي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ نشرتنا من تطورات الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب من المقرر أن يوقع اليوم الأحد، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح فورا أمام الجميع عقب توقيعه. وأضاف ترامب أن الاتفاق سيؤدي إلى استئناف حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي في الممر المائي الاستراتيجي. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران سيشكل حائط صد يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي، واصفا اتفاق الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كان طريقا ممهدا للحصول على هذا السلاح، في حين يمثل الاتفاق الحالي النقيض. وأكد ترامب إن إدارته تتفاوض على اتفاق يضمن عدم رغبة إيران في امتلاك سلاح نووي، مشددا على أنها لن تحصل عليه بأي وسيلة سواء بالشراء أو التطوير. في هذه الأثناء قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق قوي للغاية مع إيران، يقضي بإعادة طهران فتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. وأضاف المسؤول في حديث لقناة فوكس نيوز إن الحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع فتح المضيق، ليتم بعد ذلك التركيز على عملية الإزالة الألغام منها. على الصعيد الدبلوماسي، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم

ذلك في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب خلال الساعات المقبلة. في الوقت ذاته قالت مصادر أن اجتماعا افتراضيا سيعقد بين وفدي الولايات المتحدة وإيران لتوقيع اتفاق سلام بحضور وسطاء من باكستان وقطر. وأضافت المصادر أن توقيع الاتفاق سيتبع بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة إلى جانب رفع القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني أن طهران لم تعلن بعد عن ردها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة مع الولايات المتحدة. وأوضح المصدر أن دراسة الجوانب المختلفة للمقترحات المطروحة لا تزال مستمرة على مستوى الخبراء في إيران. إلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في جنوب لبنان وشرقه. هذا وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء فورية شملت سكان 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان، داعيا إياها إلى التوجه نحو الشمال، أي شمال نهر الزهراني. كما وجه انذارا اضافيا الى سكان 29 قرية وبلدة نبطية وصيدة طالبهم فيها بمغادرة منازلهم فورا. في الوقت ذاته طالب وزير الامن القومي للاحتلال الاسرائيلي ايتمار بن غفير الى اتخاذ اجراءات عسكرية ضد لبنان على خلفية الهجمات المتكررة التي استهدفت مستوطنات شمال اسرائيل. من جهته دعا وزير مالية حكومة الاحتلال بتسلائيل سوموتريتش رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إسقاط مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه المستوطنات الواقعة في الشمال. وفي تطورات الأوضاع في غزة، استشهد فلسطينيان اثنان اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس في جنوب القطاع. هذا ونفذت قوات الاحتلال عملية نصف داخل المناطق التي تسيطر عليها شرقي جباليا شمال غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع. من جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن بلاده شنت هجوما ليليا استهدف منشأة نفطية في منطقة ياروسلاف ومصنع أزوت للكيماويات في منطقة تولا الروسية. وأضاف زيلينسكي أن مصنع أزوت يعد مركزا حيويا لإنتاج المتفجرات في روسيا، مشيرا إلى تنفيذ هجمات أخرى استهدفت مراكز لوجستية عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية. في المقابل أعلنت روسيا اليوم إسقاط 249 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء مناطق روسية عدة. من جهتها قال ميخائيل يافرييف حاكم منطقة ياروسلاف الروسية إن هجوما أوكرانيا واسع النطاق بطائرات مسيرة على المنطقة الواقعة شمال موسكو اليوم أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية لتخزين الوقود. إلى لندن، اعترضت قوات المسلحة البريطانية اليوم ناقلة نفط تابعة لإسطول الظل الروسي كانت تحاول عبور القناة الإنجليزية. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن عملية اعتراض الناقلة تمثل ضربة جديدة لروسيا، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار الضغط على موسكو بهدف دفعها إلى وقف الحرب في أوكرانيا. سياسيا، قال مسؤول أمريكي اليوم إن الرئيس دونالد ترامب لن يعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع رغم مشاركتهما في جلسة عمل مشتركة. وفي سياق متصل نقل مسؤول أمريكي كبير آخر إن المكاسب الروسية توقفت إلى حد كبير، مشيرا إلى أن موسكو تسعى إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن وفق تعبيره.
في لوكسمبورغ تبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين الجولة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل الأوروبي في خطوة يصفها البلدان بأنها مفصلية في مسار التقارب مع أوروبا والابتعاد عن النفوذ الروسي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المباحثات الافتتاحية ستركز على المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي بما في ذلك سيادة القانون وتعزيز المؤسسات الديمقراطية. وأضافت فون دير لاين أن انطلاق هذه المفاوضات يمثل اعترافا بالعزيمة والجهود الإصلاحية التي بذلتها أوكرانيا ومولدوفا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم نموذج قائم على السلام والاستقرار والفرص التنموية. إلى فرنسا تنطلق اليوم قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الروسية الفرنسية لبحث عدد من الملفات من بينها الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا والملف الإيراني إلى جانب قضايا الذكاء الاصطناعي، في حين لم تدرج على جدول الأعمال بعض الموضوعات المهمة ومنها مكافحة آثار التغير المناخي. وفي السياق ذاته يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة عشاء في قصر فارساي الأربعاء المقبل عقب قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن العشاء الذي سيقام هو وسيلة للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. إلى سويسرا يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مقترح يهدف إلى وضع سقف لعدد سكان سويسرا في استفتاء قد يحمل تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة. ويقضي التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب الشعب السويسري اليميني بأن لا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، وذلك في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بالهجرة والضغوط المتزايدة على الخدمات العامة وقطاع الإسكان. إلى الولايات المفيدة إلى الولايات المتحدة أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم بتحطم مقاتلة من طراز FA-18 هورنت تابعة لسلاح مشاة البحرية مارينز إثر تعرضها لحادث سقوط خلال تنفيذ مهمة تدريب روتينية في ولاية واشنطن. وذكرت شبكة NBC نيوز نقلا عن الجناح الجوي الثالث لقوات مشاة البحرية الأمريكية إن الحادث وقع في منطقة جبلية وسط الغابات، موضحة إن قائد المقاتلة تمكن من القفز قبل تحطمها. إلى شبه الجزيرة الكورية أكدت كوريا الشمالية اليوم إن وضعها كدولة نووية لا رجعة فيه، رافضة الدعوات الأمريكية وحلفائها الرامية إلى نزع سلاحها النووي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وحلفائها لن تؤثر بحسب تعبيره على الموقف النهائي لبلاده باعتبارها دولة حائزة لأسلحة نووية. إلى تايبي أطلقت الحكومة التايوانية اليوم موقعا إلكترونيا يهدف إلى تشجيع الصينيين على تقديم معلومات استخباراتية، مؤكدة أنه يوفر قناة آمنة لمن تصفهم بالأعداد المتزايدة من الراغبين في التغيير. وقال مكتب الأمن القومي التايواني إن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات متنامية خلال السنوات الأخيرة في وقت تواصل فيه السلطات الصينية فرض قيود سياسية مشددة وفق قوله. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها، الرئيس الأمريكي يعلن عن توقيع الاتفاق المرتقب مع إيران اليوم ويؤكد أنه سيشكل حاجزا لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. مسؤول في الإدارة الأمريكية يؤكد أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم بعد توقيع الاتفاق. وكالة رويترز تقول نقلا عن مصدر إن وفدا من المفاوضين القطريين توجه إلى طهران صباح اليوم في إطار جهود إنهاء الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان وشرقه. استشهد
فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يبدأ غدا الجولة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل. سويسرا تصوت على مقترح يضع حدا أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، وترفض دعوات الولايات المتحدة وحلفائها لنزع سلاحها النووي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 15 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: أحمد
2: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، إسلام أباد وواشنطن تتحدثان عن اقتراب اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران، غموض يشوب بنود الاتفاق بين أطراف النزاع، جيش الاحتلال يوسع عملياته العسكرية في لبنان، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن اتفاقا إطاريا لإنهاء القتال بين واشنطن وطهران أصبح وشيكا، لكن طهران أبقت الغموض قائما حول التوقيت الدقيق للتوقيع.
1: في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران من المقرر توقيعه اليوم الأحد الموافق عيد ميلاده 80. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الجانبين توصلا إلى إطار عمل لاتفاق سلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا، على أن تلي ذلك محادثات فنية خلال الأيام المقبلة. لكن إيران لم تؤكد هذا التوقيت بعد، فقد حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبل منشور ترامب من التعليق على الموعد، ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية قوله لن يكون غدا لكنه قد يحدث في الأيام المقبلة. هذا التناقض يعكس حالة من عدم اليقين لا تزال تخيم على المفاوضات. ووفقا لمسؤول أمريكي كشف عن تفاصيل الاتفاق المحتمل، فهو يتضمن مذكرة تفاهم تستمر 60 يوما ويمكن تمديدها بالتراضي. خلال هذه الفترة سيتم إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون رسوم، وتتعهد إيران بإزالة الألغام التي نشرتها في المضيق. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها عن الموانئ الإيرانية التي فرضته في 17 أبريل، وإصدار بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لإيران ببيع نفطها بحرية. وأكد المسؤول الأمريكي أن مبدأ ترامب الأساسي في الاتفاق هو الإغاثة مقابل الأداء، أي أن إيران ستتلقى تخفيفا تدريجيا للعقوبات مقابل خطوات ملموسة على الأرض. وقد طلبت طهران رفع التجميد عن أموالها وإعفاء دائم من العقوبات، لكن الجانب الأمريكي رفض ذلك حاليا. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن مضيق هرمز سيفتح للجميع على الفور بعد توقيع الاتفاق، في إشارة إلى الأهمية الاقتصادية العالمية لهذا الممر المائي الحيوي.
0: للمزيد من المتابعة من العاصمة إسلام أباد ينضم إلينا المراسل عبد الرحمن حيات. أهلا بك، حدثنا عن الأصدقاء.

0: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فكيف نستطيع أن نقرأ أصداء ذلك؟
1: نعم، بعد التحية، لا شك أن باكستان هي الوسيط الرئيسي بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بغض النظر عن التصريحات المتضاربة التي دائما تأتي من الجانبين الأمريكي والإيراني، والتي يكون فيها دائما مبالغات ومحاولات الاستهلاك المحلي، إلا أن الوسيط الباكستاني حريص منذ البداية على عدم الإبداء بأي تصريحات لا داعي لها. الوسيط الباكستاني دائما مواقفه مختصرة مفيدة قليلة رصينة. عندما يعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن مذكرة التفاهم سيتم التوقيع عليها خلال 24 ساعة القادمة، هذا يعني أن باكستان واثقة وأن حصلت على الرد من الجانبين الأمريكي والإيراني، خاصة الإيراني، لأن إسلامباد لم تعلن عن هذا الموعد إلا بعد أن حصل رئيس الوزراء الباكستاني على رد مكتوب من جانب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عبر رسالة بعدها جذويا في يد رئيس وزير الداخلية الباكستاني. إعلان أو تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي نفى فيه إمكانية توقيع المذكرة اليوم يعتبر سوء أدب دبلوماسي من جانب متحدث إيراني، خاصة أن رئيس الوزراء الباكستاني رئيس دولة تمارس الدبلوماسية الوساطة يعلن موعد ويأتي متحدث إيراني ينفي ذلك، يدل على أن إيران لا تحترم الأعراف الدبلوماسية، لديها خلل في نظامها، لديها مشاكل، لديها مشكلة في اتخاذ القرار، تقدم وعود ثم تتنصل، لكن إسلام أباد لا تهتم بهذه الأمور، هي ماضية في ممارسة الدبلوماسية. اليوم إسلام أباد يعني هناك تفاؤل كبير، تستعد لفتح نافذة إلكترونية تستضيف فيها الجانبين الأمريكي والإيراني للتوقيع على مذكرة التفاهم. أيضا هناك أنباء عن إمكانية وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد على رأس وفد إيراني رفيع المستوى يضم خبراء للمشاركة في اجتماع افتراضي قد تستضيفه إسلام أباد بين الجانبين الأمريكي والإيراني. الإيراني سيكون في إسلام أباد والأمريكي سيكون عبر الاتصال المرئي من واشنطن.
0: نعم، شكرا جزيلا لما أعلمتنا به مراسلنا من إسلام أباد عبد الرحمن حيات. إذا ننتقل إلى الصعيد التحليلي، ومعنا الدكتور فهد المكراد الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم. ما هي دلالات محاولة ترويج إيران بأن إطار عمل الاتفاق سلام ما زال قيد الدراسة وربما سيحتاج إلى أيام بشأن التقرير حوله، رغم أن الوسيط الباكستاني أعلن بأن الطرفين توصلا إلى هذا الاتفاق وبصدد التوقيع، كذلك الجانب الأمريكي أعلن بأنه اتفاق قوي ورائع، فكيف تقرؤون المشهد خاصة من جهة طهران؟
2: نعم، أعتقد أن هناك مناورات إيرانية داخلية تعكس الخلافات ما بين مكتب المرشد ومكتب الرئيس الإيراني والحرس الثوري، واليوم أيضا تم الإعلان من خلال وسائل إعلام إيرانية بأن هناك مظاهرات ضد وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني، مما يعكس أمانة الخلافات الداخلية في إيران هي التي تعكس على التردد في قبول مذكرة التفاهم. هي لحد هذه اللحظة هي مذكرة تفاهم وليس اتفاقية أو معاهدة لاتفاق نهائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: نعم، حتى أنه يقال بأنها إطار مذكرة تفاهم وليست مذكرة تفاهم بحد ذاتها، ويبدو بأن اختلاف المسميات، الجانب الإيراني يسميها مذكرة تفاهم، الجانب الأمريكي من خلال التصريحات الرسمية يقول يسميها باتفاق. دعنا نفهم هذه النقطة، لماذا تختلف المصطلحات ما بين الطرفين؟
2: لأن هناك ضغوط على إيران من باكستان، من أيضا قطر. اليوم وفد قطري ذهب صباح هذا اليوم إلى طهران لمحاولة حل وحلحلة التوافق الإيراني الداخلي. نحن الآن أمام معضلة إيرانية داخلية، كيف يتم حل هذه المعضلة الإيرانية الداخلية، وهو بالأساس شأن داخلي، ولكن انعكس يعني سلبا على موضوع الوصول إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إيران من جهة، وباكستان التي هي الراعي الأول والحقيقي الذي لا

0: لعب دورا منذ البداية في تقارب أو محاولة تقريب وجهات النظر بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي.
1: نعم، ماذا نستطيع أن نفهم بأن يعني الإعلان النهائي عن قبول مذكرة التفاهم ما زال قيد الدراسة؟ ماذا تدرس إيران أصلا؟ كل البنود واضحة ويتم التفاوض عليها منذ أشهر، ويبدو بأن المنشور أو المسرب من وكالة فارس يبدو بأنه واضح للغاية. ماذا تدرس إيران؟
0: يعني إذا كان هناك اختلاف على توقيع مذكرة تفاهم أو إطار عام للتعاون فيما بين أو تفاهم فيما بين الجانب الأمريكي والإيراني، فما بالك باتفاقيات لاحقة؟ أنا أعتقد إن لم تتخلص إيران من خلافاتها الداخلية سوف ندور في حلقة مفرقة، وخلال 48 ساعة القادمة إن لم يكن هناك توقيع فإن المربع الأول هو راح يكون الأساس منذ البداية، وبالتالي نبدأ من جديد في محاولة إقناع إيران بالتوقيع على مذكرة التفاهم وبعدها معاهدة اتفاق.
1: في ذات النقطة سيدي الكريم، يعني ربما وضحت إيران بأن يعني كلمة قيد الدراسة تعني مراجعة الأبعاد السياسية والقانونية والتقنية للمقترحات الجارية، ماذا نستطيع أن نفهم من ذلك؟ من ماذا تخشى إيران؟ ما هي الأبعاد السياسية التي تدرسها وتتأنى فيها أو القانونية أو التقنية؟ هل هذا دليل على عدم جديتها على تنصلها فيما بعد، خاصة بنقطة فتح مضيق هرمز دون رسوم على سبيل المثال، وقد شهدنا الأطماع الإيرانية في مضيق هرمز في مدار الأشهر الماضية؟
0: لا، هي تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية وتجارية ونفطية وكثير من الأمور، هي الخاسر الأكبر، ولكن أرجع وأقول أن الخلافات الداخلية الإيرانية هي مصدر هذه المتاعب، مع أنه إيران تريد التوقيع إلا أن هناك جانب متطرف أو اتجاه يميني داخل الحرس الثوري لا يريد التوقيع ويحاول جر إيران إلى حرب دون أن تستسلم إيران لهذه المطالب وإن كانت على مستوى مذكرة تفاهم.
1: نعم، حتى بأن يعني الحديث عن هذا التأني والدراسة التي قد تستغرق أيام، حتى أنه أيضا يعني أردف من وكالة فارس بأنهم يعني يتحفظون على إصرار الرئيس الأمريكي على توقيع التفاهم مع إيران اليوم الأحد، مما يشكل اختبارا للفريق الإيراني المفاوض، هذا على حد ما تذكر وكالة فارس الإيرانية. برأيك هل فعلا تحتاج إيران إلى هذا الوقت وهذه الأيام؟ يبدو بأن الإطار مذكرة التفاهم كان ناضجا وكان واضحا منذ البداية ومنذ أسابيع.
0: نعم، كان واضحا وتم الاتفاق مع الجانب الباكستاني منذ الأسبوع الماضي، ومع ذلك ظهرت معارضة داخلية في إيران، وبعض الصحف الإيرانية المتشددة صارت في الجانب المتشدد من الحرس الثوري، فالتقى الإعلام مع الحرس الثوري في منع أن يكون هناك اتفاق. لذلك إيران تحاول التأجيل والدراسة، وهناك يعني تفسير تقني وإلى آخره، ولكن هي مماطلة على حساب الاتفاق وإنهاء هذه المناوشات وهذه الحرب التي لا مبرر لها.
1: نعم، إذن الصورة الداخلية كما أشرت مرارا في إجاباتك إلى أي مدى تضغط على صانع القرار الإيراني؟
0: لم يعد أحد يعرف مدى تأثير المرشد الإيراني. هو المرشد الإيراني هو المؤثر الحقيقي، لا يتم الموافقة على أي اتفاق دون مباركة المرشد الإيراني. المرشد الإيراني هل هو في جانب الحرس الثوري أم في جانب الرئاسة الإيرانية ووزير الخارجية والبرلمان أم لا؟ هنا الخلاف لم يحسم حتى من باب المرشد الإيراني، لم يحسم حتى هذه اللحظة، وهناك غموض يعني في الداخل الإيراني ليس واضحا، قد يتضح مع زيارة الوفد القطري، والوفد القطري قد يدلي ببيان في النهاية حول هذه الزيارة وكيف وصلت الأمور مع الجانب الإيراني.
1: نعم، الوفد القطري دعنا نتوقف عنده عند جهوده. الوفد القطري ذهب لحلحلة هذه يعني الإشكالية بناء على ملاحظات أدلى بها الجانب الإيراني. كان هنالك بعض الملاحظات استدعت زيارة وفد قطري لطهران اليوم الأحد. كيف نستطيع أن نقرأ الدور القطري الآن ومحاولاته في حلحلة الأمور وتقريب وجهات النظر، وما هي أبرز الملاحظات التي تتوقعونها؟
0: طبعا إيران لا

0: ننسى أن دولة قطر تشاطر الجانب الإيراني في مشاريع الغاز المشترك الذي يكون بنسبة 50% لقطر و 50% للجانب الإيراني، وهذا طبعا يشكل عبء كبير على الاقتصاد القطري نظرا لوجود هذه الحرب، وبالتالي انعكس أيضا التأثير الاقتصادي على الجانبين القطري والإيراني. لذلك قطر تحاول جاهدة أن تصل إلى مع الجانب الإيراني بأن تحل حتى الجوانب المالية، لأنه الأموال المجمدة يبدو أنها من أولويات النظام في إيران. إن لم يكن هناك ضمانات بالإفراج عن الأموال الإيرانية قد تعرق الإيران أي اتفاق أو حتى مذكرة تفاهم قادمة.
1: نعم، بوقفة سريعة مع الضغوط أو الصورة الداخلية التي تحدثنا عنها، يبدو بأن الضغط يتزايد على رئيس الوفد المفاوض قاليباف ووزير الخارجية عراقجي، هذان الاسمان يبدو بأن الضغوطات عليهما خاصة بأنهما يعني في الواجهة في هذه المفاوضات، فكيف نستطيع أن نقرأ الردود المتوقعة منهما وأيضا التفاعل مع الوفد القطري والتفاعل مع الجانب الداخلي من خلال الحرس الثوري والإعلام الإيراني الداخلي باختصار؟
0: حسب المعلومات التي نشرتها رويتر، هناك مظاهرات داخل إيران ضد هذا الاتفاق، وهذا الذي يعطل عملية الاتفاق. لذلك أنا أعتقد رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية هم في مأزق إن لم يحاولا إقناع المرشد بضرورة التوقيع حتى بالأحرف الأولى وإلكترونيا، كما قالوا أنه تتم الاتفاق أولا عبر الاتفاق الإلكتروني عن بعد، ومع ذلك هذا لم يحصل. لذلك أنا أعتقد إن لم تحل الخلافات داخل إيران بين الأقطاب داخل التنافر والتناحر في مراكز القوة في إيران لن تحل أو لن نصل إلى اتفاق قريبا.
1: شكرا لكم على ما تفضلتم به الدكتور فهد المكراد الأكاديمي والمحلل السياسي.

0: في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة وإيران من توقيع إلكتروني لمذكرة تفاهم تمدد وقف إطلاق النار بين البلدين لمدة 60 يوما، يغيب اليقين بشأن بنود مذكرة التفاهم الجاري العمل عليها، حيث لا تزال هناك فجوة واضحة بين الروايتين الأمريكية والإيرانية بشأن مضمون الاتفاق.
1: اقتراب واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار ل60 يوما خطوة تبدو في ظاهرها انفراجة دولية، لكن باطنها يضج بتباينات حادة وفجوات عميقة بين الروايتين الأمريكية والإيرانية بشأن بنود الاتفاق المرتقب. فالملف النووي يمثل الفجوة الأكبر، فبينما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ترفض تفكيك برنامجها النووي وتصر على إبقاء اليورانيوم في شكل مخفف، يقول المسؤولون الأمريكيون إن الاتفاق النهائي سيؤدي إلى تفكيك كامل وتدمير أو نقل لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب. بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذهب أبعد من ذلك، معتبرا الاتفاق حائط صد ومتحدثا عن خطة لاستعادة الموارد النووية المدفونة تحت المنشآت المقصوفة لتدميرها، وهو ما يراه المراقبون معضلة سيادية قد لا تسمح طهران بموجبها لدخول فرق هندسية أمريكية لأراضيها. التباين لا يتوقف عند الذري، بل يمتد إلى لغة المال والسيادة في ممر مضيق هرمز الاستراتيجي. يتحدث ترامب عن فتح فوري ودون رسوم مقابل رفع الحصار الأمريكي بالتزامن. وفيما تؤكد مسودات الاتفاق ووزارة الخارجية الإيرانية أن الأفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة وتخفيف عقوبات النفط هو جزء أساسي من المقايضة، يؤكد ترامب أنه لن تنتقل أي أموال أمريكية لطهران، وسط تلميحات من إدارته بأن أي مكاسب اقتصادية لإيران ستبقى مشروطة بمستوى التزامها على الأرض ولا يمكن تحديدها مسبقا. وفي المعضلة الإقليمية تبرز الجبهة اللبنانية كحقل ألغام سياسي، فالمسودة تشترط وقف الأعمال القتالية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، غير أن واشنطن تلوح بتحميل إيران وحزب الله المسؤولية في وقت يهدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس برفض الاتفاق ومواصلة العمليات العسكرية بشكل مستقل.

0: بين أولويات إيرانية تبدأ برفع الحصار والأصول وأولويات أمريكية تتمحور حول الأمن والتفكيك. تبدو مذكرة التفاهم هذه كميدان معركة دبلوماسية مؤجلة لستين يوما، حيث يبحث كل طرف عن ضمانات تنفيذية قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من أنقرة السيد طه عودة المحلل السياسي. أهلا بكم سيدي الكريم. تابعنا في التقرير أبرز البنود والاشتراطات المنتظرة من خلال مذكرة التفاهم ما بين أمريكا وإيران، لكن دعني أبدأ معك من زاوية هرمز والملاحة. يشترط ذلك فتح مضيق هرمز دون رسوم في مقابل رفع الحصار الأمريكي. هل ترون سهولة في تطبيق هذه النقطة في حال التوقيع أم ماذا؟
2: تحيه لك في البدايه والساده المستمعين. يعني من دون شك اعتقد ان مضيق هرمز هو من القضايا يعني المعقده، بالاضافه الى القضيه الاكثر تعقيدا والموضوع النووي الايراني، وخاصه بان هي تعلميا هي ورقه استراتيجيه مهمه بالنسبه لطهران، تحاول قدر الامكان ان يكون الفتح كما ذكر الرئيس ترامب سوف يتم فتحه اليوم في حال تحقيق مكاسب بالنسبة للإيرانيين. حتى هذه اللحظة هناك تابعنا تسريبات لهذه البنود، هذه الاتفاقية أو الإطار ممكن أن نقول السياسي أو مذكرة تفاهم بين تعتمد بشكل واضح، وتتضح لنا الصورة في لحظة هناك الوصول يعني إلى هذا الاتفاق. نحن على بعد أمتار قليلة، ممكن نقول هو استصداق اللحظات الأخيرة ما بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
1: نعم. الزاوية الثانية هي تخفيف تخصيب اليورانيوم والحصول على موارد نووية كانت مدفونة في مواقع نووية تم قصفها سابقا. هذه الزاوية الجانب الإيراني يروج إلى أنها سوف تكون لاحقة وليست آنية بعد التوقيع، فكيف تقرؤونها؟ يبدو بأنها ربما أكثر غموضا من زاوية هرمز.
2: صحيح، نعم، يعني هذه هي النقطة غامضة للغاية. هناك غزارة في التصريحات من صحة تعبير بالنسبة للجانب الأمريكي وأيضا تصريحات الرئيس ترامب، لكن حتى هذه اللحظة هناك حالة شح ممكن أن نقول في التصريحات والغموض من صحة تعبير بالنسبة للجانب الإيراني، خاصة يعني حتى هذه اللحظة ممكن أن نقول بأن في الداخل الإيراني هناك تيار متشدد يرفض تقديم أي تنازلات قد تفسر كخضوع للضغوط الأمريكية، وخاصة إذا تعلق الوضع بموضوع اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم، وأيضا الذي أشرت إليه وهو المدفون في الأرض. هذا سوف يسهل كما ذكر الأمريكان وصولهم عندما تهدأ الأمور وصولهم إلى المنطقة والبحث عنه. هذه أنا بتصور أعتقد قضايا يمكن سابق الأوان حديث عنها، لأن يعني حتى هذه اللحظة أستطيع أن أقول بأن الاتفاق الذي سوف يتم التوقيع عليه أو مذكرة التفاهم هو ممكن أن نقول هو اتفاق ضرورة أكثر من اتفاق ثقة. حتى هذه اللحظة عامل الثقة ما زال مفقود، كل طرف هو يحاول ويدرك بأن التهدئة هي مهمة بالنسبة لهم، خاصة في ظل الابتعاد وعن باب المواجهة ما بين الطرفين. لذا أعتقد يعني أي اتفاق ممكن أن نقول حتى لو حدث سوف يكون هشا وقابل اهتزاز عند أول اختبار ميداني أو سياسي، وأعتقد الاختبار النووي هو الأصعب والأكثر تعقيدا.
1: نعم، دعنا نتوقف عند النقطة التي ختمت بها إجابتك. لماذا تظن بأن اتفاق مذكرة التفاهم قد يبدو متسما بالهشاشة؟ ألا يوجد هنالك يعني وساطة قوية كان من الممكن الاعتماد عليها، وساطة باكستان، أطراف أيضا إقليمية دعمت هذه الوساطة، لدينا أيضا دول في مجموعة السبع الكبرى سيكون لها دور في إزالة الألغام في مضيق هرمز. أنا أعني بأن جميع النقاط هي مدعومة ومسنودة على قوة تستطيع أن تمثل رافعة لاتفاق مذكرة التفاهم. لماذا ترونه هشا نوعا ما؟
2: يعني تحدثت عن الموضوع الوسطات، نعم يعني وسطات قوية، وليست باكستان هي مدعومة بدول

0: الكبرى كمصر كالسعودية كتركيا وقطر، وهذه الدول هي دعمت وعززت من قوة هذا الاتفاق أو أي اتفاق قادم، لكن يبقى العنصر الإسرائيلي وهو العنصر المقلق حقيقة، وخاصة بأن إسرائيل هي تخشى يعني من أن يمنح أي اتفاق طهران هو فرصة لإعادة ترتيب أوراقها الإقليمية والاقتصادية دون تفكيك كامل قدرتها النووية. أعتقد هذه هي النقطة الأساسية التي تضع هذا الاتفاق دائما في خانة يعني هناك عدم الثبات، أو كما أشرت لك قبل قليل اتفاقا هشا أو قابلا للاهتزاز.
1: نعم، في ذات النقطة، وأيضا شمولية بعض العناصر وبعض الساحات في في في في حسبان الجانب الإيراني، هل تتوقعون إدخال تعديلات على النص من قبل طهران أم ماذا، خاصة وبأن عراقجي أشار إلى أنه من الممكن ذلك؟
0: يعني أنا أتصور أعتقد يعني طهران هي سوف تستخدم يعني هي وكما تبعناها خلال الفترة الأخيرة الماضية الأشهر الأخيرة الماضية عامل الوقت والمماطلة، وتحاول قدر الإمكان أن تحول هذا الاتفاق إلى انتصار داخلي بعد يعني أن فقدت يعني قدرتها العسكرية وضعفت بشكل كبير حتى يعني أمام أزرعها في المنطقة. لذا هي تحاول قدر الإمكان أن يعني أن تكون كما أشرت لك أنها هي لم توقع كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي من منطلق مكاسب منطلق قوة، وكل طرف أعتقد حتى الطرف الأمريكي هو الآخر هو يريد تحويل هذا الاتفاق إلى انتصار استراتيجي ينعكس بشكل إيجابي على الداخل الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لكم السيد طه عودة المحلل السياسي من أنقرة.

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في توسيع نطاق عملياته في جنوب لبنان، مثيرا تساؤلات حول الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها. يأتي ذلك قبل التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قد يفتح الباب أمام تهدئة تشمل الجبهة اللبنانية. وتتجه الأنظار إلى جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل، وسط اتهامات لبنانية للكيان الإسرائيلي بالمماطلة ورفض تقديم تنازلات حقيقية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت السيد جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي. سيد الكريم، كما قرأنا في المقدمة، الاحتلال الإسرائيلي لا يألو جهدا في توسيع نطاق عملياته ويذهب بعيدا عن الخط الأصفر، وربما هذه خطة واضحة حتى يفاوض على العودة إلى الخط الأصفر وليس أقل من ذلك. فكيف تقرؤون التوسع في العمليات الإسرائيلية ومحاولة كسب الوقت وكسب الأرض قبل المفاوضات؟
1: أعلن رئيس وزراء إسرائيل قبل أيام بأن إسرائيل لم توقف وقت إطلاق النار في لبنان إلا بعد القضاء على حزب الله وعلى سلاحه، وطالما أن حزب الله لا يزال يتمتع بالسلاح ويقوم بأعمال ضد إسرائيل، فإسرائيل حقيقة سوف تتوسع باعتداءاتها. وهناك من يطالب في الحكومة الإسرائيلية بأن تكسر إسرائيل الضاحية الجنوبية، وبالتالي أن لا يقتصر عدوانها على الجنوب بل أن يتمدد إلى كل لبنان. ألف إلى ذلك أن الكابينت الإسرائيلي رفضت حتى الآن ما يسمى باتفاق الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، والذي هو على وشك التوقيع كما يقال. لذلك نرى أن المسار اللبناني إلى حد كبير هو معقد، على الرغم من أن المفاوضات المباشرة هي على أبواب المرحلة الخامسة اعتبارا من 22 من الجاري، لكن وفق اتفاق الإطار الذي يقع عنه، فإن إيران قالت بأن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، الأمر الذي ترفضه إسرائيل. لذلك نرى أن الوضع اللبناني مربك إلى حد كبير، ولا أدري ما هو حقيقة موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي تحاول أن توقع اتفاق إطار مع إيران.
0: نعم، ذكرت لي بأن مسار التفاوض اللبناني

0: يتعقد مربك وهو فعلا كذلك، حيث يتقاطع في التسوية الأمريكية الإيرانية وأيضا يتقاطع في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. دعنا نبدأ بالتسوية الأمريكية الإيرانية من خلال مذكرة تفاهم منتظرة. إسرائيل دائما تؤكد بأنها ليست طرفا في الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكن أمريكا دائما ما تضغط عليها لتخفيف توغلاتها وتخفيف قصفها على لبنان وعلى حزب الله. كيف نستطيع أن نقرأ ذلك، وأيضا يعني الموقف الإسرائيلي الذي يؤكد بأنه لن ينصاع ولن يمتثل وليس له علاقة أصلا بالمسار الأمريكي الإيراني؟
1: الحقيقة يعني هذا يعني ما هو مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية التي أشرت بأنها هي التي تبرم اتفاقا مع إيران، وهي التي ترعى أيضا المشار التفاوض اللبناني. ما هو حقيقة موقفها من هذا الموضوع؟ التباينات كبيرة بين تل أبيب وبين واشنطن، ذلك أن تل أبيب تعتبر أن اتفاق الإطار كما هو معروض بخطواته أو بعنوانه العريضة لا يلبي مطامح إسرائيل، إما يتعلق بتخشيب الأورانيوم العالي النسبة أو ما يتعلق بمستقبل البرنامج النووي الإيراني أو ما يتعلق بالصواريخ الباليستية أو ما يتعلق بالأزرع. لذلك هناك علامات استفهام كبيرة حول حقيقة مجرى التفاوض بشأنه بين طهران وبين واشنطن. وبالتالي هذا الأمر نرى أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة قد رفضت علنا هذا الاتفاق الإطار قبل أن يعلن. السؤال المطروح، هل أن يعني العناوين التي طرحت في الإعلام مغايرة تماما للحقيقة في جوهر الاتفاق ليس من جواز؟ هل أن الإدارة الأمريكية تخلت فعلا عن الضغط على نتنياهو وحكومته للمضي قدما في أي اتفاق تبرمه مع إيران؟ أيضا لا جواب. لذلك نرى أن تباين كبير بين تل أبيب وبين واشنطن. أضف إلى ذلك هذا الأمر تترجمه الحكومة الإسرائيلية تصعيدا على الساحة اللبنانية بعدما تحولت الساحة مع الأسف إلى ورقة ابتزاز تفاوضية من جهة بين الولايات المتحدة وإيران، ومن جهة أخرى بين إسرائيل وبين إيران.
0: نعم، دعنا نتجه إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتي تبدو قريبة جدا في 22 من الشهر الجاري. يؤكد لبنان عزمه المشاركة في الجولة الجديدة، وهو يحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية أي تأجيل محتمل. إذن يشعر الجانب اللبناني بعدم الراحة وعدم الثقة الكاملة من حضور الجانب الإسرائيلي أو حتى من قدرته على الحضور وعلى يعني الامتثال لما سيتعهد به. فكيف تقرؤون ذلك، وما هي خيارات لبنان الرسمية؟
1: الحقيقة خيارات لبنان الرسمي واضح، أعلنها رئيس الجمهورية كما أعلنها رئيس الوزراء. ليس أمام لبنان خيار سوى التفاوض، وبالتالي طبعا لبنان الرسمي يعتبر أن المفاوضات المباشرة هي أقل الخسائر على لبنان، لأن ليس هناك من خيارات أخرى متاحة أمام لبنان. على سبيل المثال أن نواجه الجيش اللبناني إسرائيل، هذا غير وارد نظرا لعدم وجود أسلحة ولعدم وجود إمكانات. لذلك المسار التفاوضي أصبح مبرما تجاه لبنان. لكن السؤال المطروح، أن الجولة الرابعة من المفاوضات انتهت إلى اتفاق على وقف إطلاق النار
0: مشروط أيضا،
1: لم تحترم اتفاق يعني إسرائيل لم تحترم هذا الاتفاق لأنها تعتبر حزب الله لا يزال يملك السلاح. فضلا عن ذلك دخلت إيران على الخط، وبالتالي هذا الأمر أصبح مربكا للحكومة اللبنانية. السؤال المطروح، من يفاوض عن لبنان؟ هل هي إيران بالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاق الإطار، أم أن الحكومة اللبنانية التي تفاوض عن لبنان وفق المسار التفاوضي في واشنطن والمباشر؟ لذلك المطلوب الآن موقف واضح من الإدارة الأمريكية الفصل بين المسارين، وإلا الساحة اللبنانية لن تهدى على الإطلاق.
0: نعم، دعنا نتوقف عند آخر جولات مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، انتهت بوقف مشروط لإطلاق النار، والشرط هو انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني. على ماذا يمكن البناء في الجولة المقبلة بعد هذا الشرط، وخاصة بأنه يقال بأنها ليست مفاوضات، هي يعني اتفاق مبادئ؟
1: من الآن وحتى الموعد الجديد للمفاوضات 22 من الجاري يفترض أن تتوضح أمور ثلاثة. أولا، هل سوف يبرم اتفاق الإطار أم أن هناك عقبات وعقد غير معلنة قد تؤخره؟ لا جواب على هذا السؤال. الأمر الثاني، هل أن اتفاق وقف إطلاق النار إذا تم بموجب

0: الاتفاق الإطار بين واشنطن وبين طهران، يعني أن حزب الله يجب أن يتخلى عن سلاحه للدولة، أم أن هذا الحزب يجب طبعا أن يستمر على سلاحه؟ وبالتالي كيف سوف تكون ردود الفعل على الساحة اللبنانية، خصوصا أن هناك انقسام قبل حرب إسرائيل على لبنان، انقسام لبناني حول هذا السلاح.
1: نعم.
0: الأمر الثالث والمهم، أعود فأقول أين هي المصداقية الأمريكية التي ترعى الاتفاق أو الحوار اللبناني الإسرائيلي من جهة، والتي تتفاهم مع طهران من جهة أخرى؟ هل سوف تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بدور يعني حزب الله في لبنان كشريك أساسي للسلطة اللبنانية، الأمر الذي يرفضه لبنان الرسمي؟ لذلك من الآن وحتى 22 من الجاري يجب أن توضح الكثير من علامات الاستفهام.
1: نعم.
0: لكي يقال بأن الجولة الخامسة يفترض أن تأتي بنتائج مغايرة لما أنتجته الجولات السابقة.
1: شكرا لكم السيد جورج علن من بيروت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، عيسى العميري، التعويضات، الملف الذي لا يجب أن يقلق، تمام أبو صافي، الواقع بلا حدود، خالد بن حمد المالك، وقفة مع الصحافة السويسرية، تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتي، والتي قال فيها الدكتور عيسى العميري: في ظل تصاعد حدة التوتر تتشكل أجواء وتطورات تلقي بظلالها على مختلف دول المنطقة التي تسعى إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها وسط بيئة إقليمية متقلبة. ويكتسب ملف الصراع الحالي أهمية استثنائية على الصعيدين الإقليمي والدولي معا، وذلك بالنظر إلى ما يمثله الخليج العربي من مركز حيوي للاقتصاد العالمي وممر استراتيجي لتجارة الطاقة الدولية. وكتب تحت عنوان: الأمن الخليجي كل لا يتجزأ.
2: إن دول الخليج العربية تدرك أن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من النزاعات، بل إلى بيئة آمنة تتيح استمرار خطط التنمية الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية التي تخدم الأجيال وتضمن التطور والازدهار. إن أمن الخليج لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد ليشمل الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة وأمن الملاحة البحرية.
1: وخلص الكاتب إلى أن دول الخليج العربية نجحت خلال العقود الماضية في بناء مؤسسات أمنية وعسكرية متطورة تتمتع بكفاءة عالية وقدرات متقدمة تمكنها من التعامل مع مختلف التحديات الأمنية. كما ساهمت الاستثمارات الكبيرة في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والتدريب والتأهيل في تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ على الساحة الإقليمية. وأضاف:
2: يبقى أمن الخليج العربي مسؤولية جماعية لدوله، مسؤولية تتطلب اليقظة والحكمة والتعاون، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة. وقد أثبتت دول الخليج العربي أنها تمتلك من الخبرة والإمكانات ما يؤهلها للتعامل مع مختلف التحديات والحفاظ على أمنها واستقرارها، بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
1: في صحيفة الأيام البحرينية قالت الكاتبة تمام أبو صافي: الإدانة ليست نهاية الطريق في العلاقات الدولية بل بدايته، فالدول لا تنتقل من موقع المتضرر إلى موقع استرداد الحقوق إلا عندما تنجح في تحويل الإدانات السياسية إلى التزامات قانونية ومطالبات قابلة للتنفيذ. إن ما حققته دول الخليج والأردن داخل أروقة الأمم المتحدة يجب أن لا ينظر إليه باعتباره نهاية المعركة الدبلوماسية، بل بداية مرحلة جديدة عنوانها المساءلة والتعويضات. وكتبت تحت عنوان التعويضات: الملف الذي لا يجب أن يقلق.
2: لقد نجحت دول الخليج في قيادة تحرك دبلوماسي واسع داخل مجلس الأمن أثمر عن قرارات ومواقف دولية غير مسبوقة أدانت العدوان الإيراني على دول المنطقة، كما تمكنت من حشد تأييد دولي كبير داخل مجلس الأمن

0: ومجلس حقوق الإنسان لترسيخ حقيقة أساسية مفادها إن ما جرى لم يكن مجرد توتر إقليمي أو خلاف سياسي، بل اعتداءات موثقة استهدفت دولا ذات سيادة ومنشآت مدنية وبنى تحتية حيوية يحميها القانون الدولي.
1: وخلصت الكاتبة إلى أن منشآت مدنية واقتصادية وحيوية تعرضت في عدد من دول الخليج لأضرار مباشرة وغير مباشرة نتيجة الهجمات الإيرانية، وهذه المنشآت أصول وطنية تمثل استثمارات بمليارات الدولارات وتشكل جزءا أساسيا من الأمن الاقتصادي والاستقرار التنموي لهذه الدول. وأضافت:
0: لقد نجحت دول الخليج وشركاؤها في كسب معركة الإدانة داخل المؤسسات الدولية، ونجحوا في تثبيت مسؤولية إيران أمام المجتمع الدولي. أما المرحلة المقبلة فهي تحويل هذه المسؤوليات إلى التزام قانوني ومالي واضح. فكما دفعت دول أخرى ثمن اعتداءاتها في السابق، يجب ألا تكون إيران استثناء.
1: في صحيفة الجزيرة السعودية قال الكاتب خالد بن حمد المالك: تهتز منطقتنا من حين لآخر على وقع الضربات العسكرية التي تقتل وتدمر بأحدث أنواع الأسلحة بفعل ممارسات إسرائيل وإيران والحشد الشعبي والحوثيين، وكأن قدر هذا الجزء المهم من العالم أن يكون تحت نيران الأضرار بمنطقتنا، وكتب تحت عنوان: الواقع بلا حدود.
0: وأمام هذه الهجمات التي لا تتوقف والحروب المستمرة بطراوة والاعتداءات غير المبررة والابتعاد عن الحلول الدبلوماسية لإيقاف هذا الجنون وعدم وضع حد لهذه الانتهاكات، لابد أن يكون للعالم وقفة شجاعة لتغيير المعادلة في العلاقات الدولية وفي التعامل مع هذا النوع من قلق الشعوب.
1: وخلص الكاتب إلى أن ما يجري في منطقتنا لا يمكن تصنيفه إلا أنه عمل لا إنساني ولا أخلاقي وتمرد على الأعراف والقيم والقوانين الدولية، وعبث وسفك لدماء الأبرياء وغير الأبرياء، بما يجعل الدعوة إلى إيقافه مطلبا مشروعا. وأضاف:
0: الآن وقد اتفقت أمريكا وإيران على تمديد الهدنة لمدة شهرين يتم خلالها معالجة كل الخلافات وتطويق كل الأزمات، بأمل أن يتحقق ذلك فعلا لا أن تكون مجرد استراحة يفتعل خلالها ما يقوض الاتفاق وتعود الحرب من جديد.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: تتابع الصحف السويسرية باهتمام بالغ انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في إيفيان المقررة من 15 حتى 17 من يونيو الجاري في خضم مشهد دولي بالغ التعقيد تتشابك فيه الحروب والأزمات وتتراجع فيه الثقة بالدبلوماسية المتعددة الأطراف. صحيفة تاغسان سيجر الليبرالية وصفت هذا التجمع بأنه يأتي في توقيت بالغ الحساسية إذ يلتقي قادة الدول الكبرى فوق بحيرة جنيف في مواجهة ملفات شائكة أبرزها الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وأزمة أسعار الطاقة فضلا عن الحضور اللافت لعدد من دول الجنوب العالمي بوصفهم ضيوفا على القمة. يومية دربند المستقلة استحضرت ذاكرة عام 2003 حين شهدت جنيف مظاهرات حاشدة تجاوز عدد المشاركين فيها 100,000 شخص محذرة من أن المدينة تعيش اليوم حالة من التوتر المتجدد لاسيما وإن إيفيون تقع على الحدود السويسرية مباشرة وتتبين المواقف من هذا الملف تباينا واضحا إذ تخشى الأوساط المحافظة من موجة احتجاجات جديدة في حين تنتقد التيارات التقدمية طريقة تنظيم المظاهرة المرتقبة. وفي السياق ذاته رصدت صحيفة لوتون المستقلة الأبعاد السياسية للحراك الاحتجاجي إذ أجرت حوارا مع ناشطين من تحالف لا لمجموعة السبع كشفا فيه عن مطالبهم الرامية إلى حل هذا التجمع مؤكدين أن نموذج الاشتراكية الديمقراطية غائب تماما عن أروقته ويرى هؤلاء الناشطون أن العالم البديل الذي نادوا به في عام 2003 لم يعد مجرد

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن عن توقيع الاتفاق المرتقب مع إيران اليوم، ويؤكد أنه سيشكل حاجزا يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. مسؤول في الإدارة الأمريكية يؤكد أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم بعد توقيع الاتفاق. وكالة رويترز تقول نقلا عن مصدر إن وفدا من المفاوضين القطريين توجه إلى طهران صباح اليوم في إطار جهود إنهاء الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان وشرقه. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة. أوكرانيا تشن هجوما ليليا على منشآت نفطية ومصنع للكيماويات في روسيا. وموسكو تعلن إسقاط 249 مسيرة أوكرانية. بريطانيا تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في بحر المانش. فرنسا تستضيف اليوم قمة مجموعة السبع لبحث عدد من الملفات الإقليمية المهمة. سويسرا تصوت على مقترح يضع حدا أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، وترفض دعوات الولايات المتحدة وحلفائها لنزع سلاحها النووي. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والمخرج مشعل البريدي. نلتقيكم غدا، إلى اللقاء.
0: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

جديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة، نسجل معاكم هذه الانطلاقة الجديدة في حلقتنا اليوم الأحد، وبنكون معاكم بإذن الله تعالى طوال هذا الأسبوع من الأحد وحتى الخميس من الثانية وحتى الثالثة بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 في برنامجكم استراحة الظهيرة. مستمعين الكرام، في بداية هذه الحلقة نوجه التحايا اليوم لكل من يسمعنا ولكل من يتابعنا يوميا في هذا البرنامج الذي دائما وأبدا يوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات وينقل لكم الأخبار من مصادرها الرسمية. كما دائما وأبدا نتشرف بضيوفنا الكرام من المسؤولين الضيوف الكرام ونطرح معهم الكثير من التساؤلات المتعلقة في القضايا المجتمعية التي تهم جميع شرائح المجتمع دون استثناء. في بداية كل حلقة دائما وأبدا نقدم التحايا لأبطالنا في الصفوف الأمامية الذين يعملون دائما وأبدا على حماية هذا البلد وحمايته وصون أمنه وأمانه بكل تأكيد بفضل الله تعالى وبفضل هذه التوجيهات السامية، التوجيهات القيادية الحكيمة من حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، وكذلك من سمو ولي العهد ومجلس الوزراء الموقر والذي يترجم اليوم هذه التوجيهات جهات الوزارات والمؤسسات في دولة الكويت، وعلى رأس القطاعات الأمنية من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، قوة الإطفاء العام، اليوم الطوارئ الطبية، كذلك عندما نتحدث عن جانب الأمني الدفاع الجوي بالدرجة الأولى والحرس الوطني وكل من يعمل في السلك العسكري وفي القطاع الأمني وفي المؤسسات الأمنية دون استثناء. بكل صراحة قد نكون يعني الآن نحن في الأمتار الأخيرة من ما يتعلق في الظروف الاستثنائية، ولكن تعودنا واعتدنا أن نكون دائما على يقظة، وهذا ما ساعدنا في حفظ الأمن والأمان ولله الحمد بفضل يقظة أبطالنا وبفضل هذه التوجيهات القيادية وبفضل بسالة أبطالنا في التصدي لأي عدوان آثم قد تصدر في هذه الأيام وتحديدا في هذا اليوم. وكما رأينا يوم أمس الكثير من الأخبار المتعلقة باتفاقية وقف إطلاق النار، المتعلقة بكل هدنة وما يتعلق بذلك. نحن لا ناقة لنا ولا جمل في هذه الحرب، نحن بلد يعمل على حفظ أمنه وأمانه وصون سيادته ويحفظ أجواءه وبره وسماه وبحره دائما وأبدا من كل مكروه ومن كل تحدي، ونحن بلد أمن وأمان وبلد سلام لا نعتدي على أحد، ولكن نحن نذود عن الوطن، نحن نفدي أرواحنا لهذا الوطن، ونستغل هذه المناسبة بكذلك الترحم واستذكار شهداء الوطن الأبرار لا سيما الذين ارتقوا للفردوس الأعلى خلال هذا العدوان الآثم ونتيجة لهذا العدوان الآثم استهداف المتعمد الذين ارتقوا للفردوس الأعلى، ونستذكر كذلك كل شهداء الوطن الأبرار دائما وأبدا، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ونقول هنيئا لهم الفوز بهذه المرتبة العالية عند الله، هذه المكانة النبيلة عند الله تعالى وكذلك في سجلات الوطن وكذلك بالنسبة لذويهم. مستمعينا الكرام، نحن نشكر كل من خلال هذه الفترة تعاون مع الوزارات، تعاون مع المؤسسات من خلال الالتزام ببعض الإجراءات، من خلال الالتزام بالتعليمات، من خلال دعم خطاب الدولة والالتفاف حول الدولة والقيادة والحكومة ودعم وحدة الخطاب دائما وأبدا. أنتم من ساعدتم الدولة في تجاوز هذه الفترة، لذلك كنتم دائما الحاضنة الشعبية، كنتم دائما وأبدا نعم الشعب الذي يدعم دولته ويدعم قيادته ويدعم مؤسسته، لذلك لكم هذه التحايا، لكم خالص الاحترام والتقدير، ولكم دائما وأبدا هذه الباقة من الشكر التي تقدم لكم دائما وأبدا، وهذه الرسالة مقدمة لكم من برنامج جولة المساء.

مستمعين الكرام، لكم هذه التحايا من استراحة الظهيرة، ولكم التحايا دائما وأبدا في جولتنا التي ستكون خلال هذا اليوم بإذن الله تعالى. سنكون معكم بجولة حوارية وإخبارية، سنوافيكم من برنامج استراحة الظهيرة بآخر الأخبار والمستجدات، وسنحاور ضيوفنا الكرام من المسؤولين والمختصين. مستمعين الكرام، دائما وأبدا ندعوكم لمتابعة الحسابات الرسمية للدولة ابتعادا عن الشائعات التي ستكثر خلال هذه الأيام، وخاصة لما تكون حسابات خارجية هدفها نشر الخوف والذريعة ونشر الفتن وجركم إلى خطاب عقيم. لذلك نحن ندعو الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية متمثلة بإذاعة دولة الكويت، تلفزيون دولة

الكويت ووزارة الإعلام بشكل عام عن طريق الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك وكالة الأنباء الكويتية كونا ومركز التواصل الحكومي، وعن طريق الإجازات الإعلامية. ونسأل الله دائما وأبدا الأمن والأمان لبلدنا الحبيب الكويت، وهذا ما رأيناه من خلال البيانات الرسمية الصادرة من الجيش الكويتي، الصادرة من وزارة الدفاع، الصادرة من وزارة الداخلية، والتي تؤكد حالة الأمن والأمان بفضل الله تعالى. قد نكون خلال الأيام الماضية واجهنا نوع من التحديات الكبيرة، ولكن لو ننظر لها من جانب آخر، تم استهداف مطار الكويت الدولي، ولكن خلال سرعة قياسية تم عودة تشغيل الرحلات، خلال سرعة قياسية تم تفادي الأضرار، خلال سرعة قياسية تم نشر الطمأنينة لدى المواطن والمقيم. وبهذه المناسبة نحن نسأل الله السلامة والصحة والعافية للجرحى نتيجة هذا العدوان الآثم. وكذلك دائما وأبدا نؤكد على اليوم هذه الريادة، هذه الإدارة الفاعلة من قبل المؤسسات في دولة الكويت المعنية في مطار الكويت الدولي، على رأسها الهيئة العامة للطيران وعلى رأس الخطوط الجوية الكويتية، بالتعاون مع الداخلية، بالتعاون مع الدفاع، بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، ومع كل من كان يعمل خلال هذه الأزمة وفي فترة الظروف الراهنة. لذلك نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله دائما وأبدا أن يجعل هذه الجهود الوطنية الكبيرة المبذولة منهم في ميزان أعمالهم. مستمعين، كذلك خلال تلك الفترة تلقينا الكثير من الأخبار، تلقينا الكثير من المستجدات، الكثير من النصائح اللي شفناها وتابعناها من قبل المؤسسات الأمنية في دولة الكويت، واللي تتعلق أيضا في نشر كذلك آخر الأخبار والمستجدات بالنسبة لأيضا المواطن وبالنسبة للمقيم، لا سيما مع هذه الفترة. ونحن نسأل الله التوفيق للجميع، خاصة بأن مرينا بفترة عصيبة كانت عبارة عن تحدي كبير، ولكن هي كانت بمثابة اختبار، وكنا على قدر المسؤولية ولله الحمد. يمكن نشوف مستمعينا الكرام خلال هذه الفترة بعض النصائح، بعض الإرشادات المقدمة من الوزارات والمؤسسات في دولة الكويت المرتبطة في فترة فصل الصيف، وعلينا أن نتوقف عند هذه النقطة نظرا لأهميتها ونظرا لما تحتوي على الكثير من النصائح، خاصة ما يتعلق بترشيد الكهرباء خلال فترة الصيف، ولكم بعض الخطوات الصغيرة اللي لها أثر كبير في ترشيد الكهرباء. على سبيل المثال ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 24 سيليزية حتى تستمتعون بجو مريح، ما هو بارد ولا هو حار، وجو أيضا مريح مع استهلاك أقل قدر ممكن من الكهرباء وأنتم في منازلكم، ولا تنسون إطفاء الأنوار قبل مغادرة المكان. كل خطوة صغيرة يمكن تصنع فرق، إيه نعم، أنت بروحك ممكن أن أنت تصنع فرق. اختار المصابيح LED أو LED لأنها أوفر في استهلاك الطاقة وتدوم لفترة أطول، بإمكانك إيجادها في أي مركز للوازم العائلة التابع لأي جمعية في منطقتك اللي أنت ساكن فيها، من الممكن أن تلقاها وهي في متناول جميع، وهي منتشرة وممكن تستخدمها، وهي تعتبر كافية وأيضا موفرة للطاقة. وأيضا تأكدوا من إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل جيد حتى تحافظون على برودة المكان وتخفيف الجهد على المكيف، مهما رفع درجة الحرارة أو مهما نزل درجة الحرارة وخليتها باردة، دون إغلاق الأبواب دون إغلاق النوافذ مع حرارة الصيف الكبيرة اللي احنا نشوفها لا يمكن أن المنازل تكون باردة. لذلك هي دعوة للجميع، ونتمنى لكم بإذن الله تعالى الالتزام مع مثل هذه الإجراءات، وكذلك أيضا نتمنى بإذن الله تعالى أن نساهم وندعم الدولة فيما يتعلق في تخفيف العبء، وما يتعلق أيضا في مسألة كذلك اليوم الأحمال الكهربائية. مستمعين الكرام، كذلك يمكن نشوف بعض النصائح الأخرى المقدمة من بعض الجهات الأمنية في دولة الكويت، وعلى سبيل المثال ما يتعلق بقوة الإطفاء العام. وقوة الإطفاء العام لها جهود كبيرة في فترة فصل الصيف بمختلف المناطق، كذلك لها جهود في البحر مع انتشارهم الكبير في مختلف المواقع. قوة الإطفاء العام يقول لكم ولأهلنا ولرواد البحر، الوقاية حماية وسلامتكم تهمنا دائما وأبدا، ودائما يقدمون بعض النصائح بالنسبة لأهل البحر، بالنسبة للحداقة، بالنسبة اللي راحين يستانسون بالجزر وكذلك في النزهات البحرية، مثل التأكد من صلاحية الزورق والمحركات قبل الإبحار، التأكد من وجود معدات وأدوات السلامة البحرية، كذلك التأكد من توافر وصلاحية الأجهزة الملاحية والأضواء الملاحية وإشارات التنبيه الصوتية بالزوارق قبل الإبحار، وأيضا إبلاغ عمليات الإطفاء البحري أو عمليات خفر السواحل قبل الإبحار، وهذه النقطة جدا مهمة ونتمنى عدم تجاوزها أو عدم إهمالها، وكذلك ارتداء سترة النجاة طوال فترة الإبحار وخاصة بالنسبة للأطفال، وأيضا مستمعينا لا تنسون مطفأة الحرارة.

طريق بالنسبة لأهل البحر. يقول لك أنا بالبحر ومعقولة بحتاج ماي، معقولة بحتاج مطفاة حريق؟ أي نعم، لأن اليوم المواد القابلة للاشتعال هذه ما نتعامل معها في الماء فقط، يمكن في بعض الأسلاك الكهربائية، بعض التمديدات، بعض المواد يفترض أن يكون في مطفأة حريق مختصة وبإمكانكم إيجادها من مختلف منافذ البيع الخاصة في مستلزمات السلامة الخاصة بالإطفاء، وهي متناول الجميع، وعليك أن توفرها في القطعة البحرية اللي أنت تستخدمها، في الطرات، في اليخت، في أي كان، حتى تحافظ على سلامتك. ونتمنى السلامة بإذن الله تعالى لأهل البحر، ونتمنى من الجميع أن يلتزمون في هذه الإجراءات.

أيضا مستمعينا الكرام، وكذلك نتمنى بالنسبة لأصحاب الشاليهات ورواد الشاليهات، ديروا بالكم على عيالكم خلال هذه الفترة، من حقهم يستانسون يلعبون يفرحون بالشاليهات، لكن مطلوب منكم الرقابة عليهم، خاصة السباحة في الخور ما هي نفس البحر العادي، السباحة تكون أصعب، التيار المائي ممكن أنه يأثر بشكل أكبر. لذلك نتمنى من الجميع أنه يتوخى الحيطة والحذر وأنه يدير باله خاصة بالشاليهات، وعندكم أيضا فيما يتعلق كذلك في أحواض السباحة، وهذه نقطة في غاية الأهمية، عليكم التأكد من إغلاق الأبواب، عليكم مراقبة أبنائكم، عدم السباحة في مياه قد تكون عميقة بالنسبة لطفل لا يجيد السباحة بشكل جيد، ما يمنع أن أنت تراقب، جميل جدا يتعلمون على السباحة، وإحنا نشجع على ممارسة مثل هذه الرياضات، وهذا أمر في غاية الأهمية وراح أحافظ على سلامتهم، ولكن جانب رقابي منك جانب بسيط هذا أمر ضروري، وهذه ما هي مسؤولية العاملة المنزلية، هذه مسؤوليتك أنت كولي أمر، مسؤولية الأب، مسؤولية الأم بالدرجة الأولى، مهما كانوا العمالة حريصين على سلامة أبنائنا ولكن لن يكونون بنفس درجة حرص الوالد والوالدة. لذلك هي نقطة مهمة نتمنى من الجميع أن يلتزم فيها، ونتمنى من الجميع أن يديرون بالهم كذلك بالنسبة للالتزام في السرعة وما يتعلق أيضا في الطريق، وانتوا رايحين الشاليهات استمتعوا واستانسوا بأجواء الصيف، ولكن مع الحفاظ على جانب السلامة والحفاظ أيضا على السرعة القانونية حتى توصلون إلى وجهتكم بالسلامة بإذن الله تعالى، سواء للي يسلك طريق الشاليهات أو يسلك أي طريق آخر. نقول الجميع اليوم قوة كذلك القوات في دولة الكويت، وكذلك اليوم الإدارة العامة للمرور حريصة جدا على سلامتكم من خلال هذه التعليمات والنصائح. عموما المستمعين الكرام، بيكون معاكم فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا، وراح نقدم لكم باقة من الأخبار والمسجدات، وأيضا راح يكون لنا لقاءات مميزة وجميلة في حلقة اليوم من برنامج استراحة الظهيرة، لكن نقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل، وبداية من الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد. ويسعدني أكون معاكم في التقديم من أمام المايك وأحاور ضيوفنا الكرام، وأيضا راح أكون معاكم خلال هذه الساعة وأنقل لكم آخر الأخبار والمستجدات من مصادرها الرسمية. لكم أجمل التحايا من التقديم على الهواء محدثكم سعود الفياض، أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، الهندسة الإذاعية نور العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. مستمعين الكرام، خلكم معانا في استراحة الظهيرة على 89.5 FM، وأيضا على أبليكيشن 51 كويت عن طريق خاصية البث الإذاعي المباشر. حلقة مميزة بإذن الله تعالى هذه انطلاقتها، ومستمرين إلى الثلاث بإذن الله تعالى. لكم هذه الدعوة للمتابعة من الإخراج السعود الحربي.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيره.

مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في حلقة هذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. ويمكن هالأيام الكل استراحتهم تكون مع هذه الأحداث الرياضية الجميلة اللي تخطف أنظار اليوم العالم أجمع، ما هم بس المهتمين بالرياضة، لأن مثل هذا الحدث، مثل هذا العرس الرياضي الكبير كأس العالم، يشهد متابعة كبيرة من الجميع، سواء مهتمين في الرياضة أو لا، سواء من عشاق المستديرة أو لا، والكل يتابع كأس العالم، والكل يتابع خاصة مع هذه المشاركات الكبيرة لمنتخباتنا العربية. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى، جميع المنتخبات العربية المشاركة، خاصة اليوم أبطالنا من الخليج، من المملكة العربية السعودية ومن قطر. ونبارك للعنابي هذا الأداء الكبير، هذا الأداء البطولي وهذا التعادل بطعم الفوز اللي فرحنا فيه كلنا في الخليج. وكذلك بالنسبة اليوم لجميع المنتخبات العربية نتمنى لهم التوفيق. أيضا المنتخب السعودي راح يكون مقبل على مبارياته، وكذلك اليوم أيضا نبارك للمغرب هذه النقطة الثمينة أمام اليوم عملاق كرة القدم في العالم والعملاق التاريخي منتخب البرازيل. كذلك اليوم نتمنى بإذن الله تعالى التوفيق. إحنا في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه الرياضات وفي مثل هذه المحافل كلنا كعرب على قلب واحد، كلنا نرفع

0: رايتنا وكلنا نتشارك، مثل ما ان اي منتخب عربي يتشارك نشوف الكل يهتف له ويهتف باسم كل منتخب يلعب. لذلك جميل جدا ان يكون عندنا اليوم هذه الانجازات الرياضيه، ليس فقط على مستوى كره القدم بل حتى على الجانب المحلي. يمكن اليوم في دوله الكويت ما شاء الله نشوف تطورات كبيره، نشوف انجازات جميله ايضا في رياضه اخرى تتعلق كذلك في الكره، ولكن هي كره السله اللي تشهد تطور كبير، تشهد تطور ملحوظ، فيها الكثير من الانجازات في الاونه الاخيره، وابطالنا وبناتنا ايضا لهم انجازات ما شاء الله، يعني اليوم تسجل في المحافل على مستوى القاره على مستوى اسيا، وكذلك يشاركون اليوم ويرفعون رايه الوطن في مثل هذه المحافل الرياضيه، وهذا امر في غايه الاهميه. نتمنى باذن الله تعالى دائما وابدا الاستمرار في مثل هذه النتائج الطيبه، وهي ما هي غريبه على ابنائنا، بالعكس هم ما شاء الله دائما وابدا قدها وقدود، ودائما وابدا يشاركون، ودائما وابدا يرفعون رايه الوطن في مختلف المحافل الرياضيه. لذلك علينا اليوم دعم ابنائنا، سواء دعم شعبي من قبل جمهور، سواء دعم حكومي، سواء دعم من قبل المؤسسات فيما يتعلق في التدريب، وتوفير اليوم كل احتياجات لابطالنا في مختلف الالعاب. ما علينا نهتم فقط في كره القدم، اليوم في العاب جماعيه كثيره، كره السله، كره اليد، كره الطائره، والعاب فرديه كثيره ما شاء الله حققت إنجازات باسم الوطن وباسم هذا الوطن، وما شاء الله تملك اليوم الكثير من سجلات الإنجازات، وتملك الكثير من الميداليات، وتملك الكثير من المراكز المتقدمة اللي تستحق فعلا أن ندعمها، وتستحق فعلا أن نسلط الضوء عليها. لذلك نتمنى التوفيق، وبإذن الله تعالى في هذه الحلقة راح يكون لنا حديث خاص حول ما يتعلق في كرة السلة والإنجازات الوطنية، الإنجازات الكويتية في هذا الجانب، وراح يكون عندنا بإذن الله تعالى أيضا الكثير من الجوانب المتعلقة في الإنجازات الرياضية الكويتية، ومنها كرة السلة اللي تخطف الأنظار واللي أيضا لها جمهورها في الكويت، واللي أيضا ما شاء الله تبارك الله تعالى احنا فخورين جدا في إنجازاتهم. ولكم هذا الخبر مستمعينا الكرام اللي راح نتكلم عنه بإذن الله تعالى في حوار خاص، في حوار جميل في حلقة اليوم، وهو إعلان الاتحاد الكويتي لكرة السلة يوم الخميس الماضي عبر موقعه في منصة إكس عن قائمة منتخب الكويت المكونة من 24 لاعب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقبل، والتي ستنطلق منافساتها في 24 أغسطس في الإمارات العربية المتحدة. نتمنى التوفيق لجميع الأبطال، نتمنى التوفيق لجميع الرياضيين، نتمنى التوفيق في رفع راية الوطن في هذه الرياضة الجميلة اللي لها باع طويل ولها تاريخ طويل. الرياضة الكويتية، رياضة كرة السلة، تعود إلى اليوم خاصة الاتحاد إلى 1957 وما قبل ذلك، ومع الكثير والكثير من الإنجازات اللي تسجل لرياضة السلة في الكويت، واللي لا تقل أهمية عن أي رياضة أخرى. لذلك نتمنى التوفيق بإذن الله تعالى لأبطالنا في مشوارهم الآسيوي، نتمنى التوفيق لهم في مشوارهم القادم ورفع راية الوطن وتحقيق إنجازات بإذن الله تعالى، وراح يكون كذلك راح تكون المراكز المتقدمة من نصيبهم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نسلط الضوء على واقع مستقبل كرة السلة الكويتية، خاصة في ظل هذه الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة للمنتخبات الوطنية، ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الأستاذ مشعل محمد أمين الصندوق المساعد ومدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، الحديث عن استعدادات المنتخبات وطموحاتها خلال المرحلة القادمة. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم الأستاذ مشعل محمد.
1: يا هلا ومرحبا اخوي سعود، مساك الله بالخير.
0: حياك الله، سعداء جدا في وجودك معنا في استراحة الظهيرة.
1: واحنا وانا اسعد، وفي البداية احب اشكركم على الاستضافة هذه.
0: حياك الله، واحنا اللي نشكركم على قبول الدعوة وتشريفنا في استراحة الظهيرة، وراح نتكلم عن كرة السلة، راح نتكلم عن المنتخبات وعن استعداداتها، لكن بداية احنا ودنا لو تكلمنا عن استعدادات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة خلال هذا العام، وخاصة خلال هذا الفصل، ويمكن احنا في فصل الصيف ومقبلين على شهر 8 ايضا على بطولة غالية على قلوبنا.
1: في البداية أحب أشكركم على استضافة مثل ما قلت لك، ونسأل الله أبدا ودائما إن شاء الله أن يعم الأمن والأمان والاستقرار في بلدنا الحبيب الكويت. بالنسبة حق كرة السلة حق هذه الفترة الجاية إن شاء الله عندنا مثل ما قلت حضرتك بطولة التصفيات الأسيوية المؤهلة لآسيا للمنتخب الأول، وأيضا بالنسبة لمنتخب الشباب نفس التصفيات، أيضا تصفيات أسيوية مؤهلة لآسيا لتحت 18 سنة، وعندنا فريق اللي هو المنتخب الناشئين اللي هو تحت 16 سنة. بدينا أعدادها من تقريبا 1-5

0: الفترة القادمة السنة الجاية إن شاء الله، حبينا يكون استعداداتهم مبكرة شوي.
1: اي نعم باذن الله تعالى، واحنا نتمنى لهم التوفيق جميعا. بالنسبه لمنتخب الشباب اللي يستعد للمشاركه في بطوله الخليج للشباب المؤهله لكاس اسيا خلال فتره من 17 الى 22 يوليو في قطر، شلون تقييمكم لجاهزيه المنتخب لهذه البطوله والاستعدادات سواء النفسيه او ما يتعلق في الجانب التكتيكي او ما يتعلق ايضا في كذلك جميع الاستعدادات بكافه النواحي لهذه الاستحقاقات القادمه باذن الله؟
0: بالنسبة حق منتخب الشباب استعداداتنا كانت مثل ما كنت عارف ان الرياضة كانت واقفة لفترة طويلة، ابتدينا نشتغل معهم في تقريبا تاريخ 1/5، لكن مثل ما تعرف يعني اللاعبين اغلبهم صف ال 12 وصف ال 11 في المدرسة، فالامتحانات موجودة معهم. حاليا احنا قاعد نتمرن مع اللاعبين الموجودين اللي يقدرون يجون، مثل ما تقول اللي في المدارس الخاصه هذول متوفرين معانا شغالين معاهم، ومنتظرين لغايه يوم الاثنين ان شاء الله في صف ال 11 يخلصون امتحاناتهم فيكونون موجودين معانا من يوم الاثنين. تقريبا يعني 90% راح يكون من الفريق موجود يوم الاثنين الجاي، وننتظر لغايه تاريخ 29 28 يخلصون امتحانات الصف الثاني عشر. حوالي عندنا 4 لاعبين، هذول إن شاء الله يستكملون معنا الإعدادات والسفر حق المعسكر بإذن الله.
1: نعم بإذن الله تعالى. بالنسبة لهذه البطولة أكيد أهميتها كبيرة بالنسبة لكل لاعب من منتخب الشباب، خصوصا أنها تأهل لكأس آسيا، وخاصة الشباب في هذا الوقت لهم الكثير من التطلعات سواء على الجانب الوطني أو حتى على الجانب الشخصي، واللي يستغلون هذه الفرصة من خلال تيشيرت الأزرق يقولون إحنا بإذن الله تعالى قادرين على رفع راية الوطن. شنو أهمية هالبطولة بالنسبة لكل لاعب من منتخب الشباب؟
0: شوف بطولة ذات مستوى عالي، أول شيء راح تكون في فرق مثل منتخب البحرين ومنتخب قطر ومنتخب السعودية تجهيزاتهم جدا عالية. منتخب البحرين في الفترة اللي طافت كان في بطولة ودية في ألمانيا، اللاعبين يعني شيء كبير بالنسبة لهم هذه البطولة، يعني هدفهم أن يكونون منافسين للصعود لآسيا. مثل ما تعرف أعتقد الصعود لآسيا فريقين، الأول والثاني يكون صاعد لآسيا، وثالث الفريق الثالث يتوج كبطل مركز كصاحب مركز ثالث في بطولة الخليج إن شاء الله. أعتقد راح تكون بطولة صعبة شوي، تجهيزات مثل ما قلت لك شوي مو مكتملة، بس طبعا دائما احنا ككويت عندنا إرث في كرة السلة، الفريق لازم يكون هدفه المنصات طبعا إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى، وإحنا إن شاء الله قادرين ونقول أبنائنا قدها وقدود بإذن الله تعالى. شنو رأيك أو توقعاتك لمدى قوة المنافسة في هالبطولة؟
0: راح تكون منافسة جدا قوية، يعني الفرق المشاركة الكويت البحرين السعودية الإمارات، آسف الإمارات اعتذر عن البطولة، وعمان معنا، الفرق كلها منافسة، المباريات راح تكون صعبة، مباريات اللي عنده النفس الطويل اخر ثواني اتوقع اغلب المباريات راح تكون نتائجها في اخر ثواني المباريات. يعني
1: شباب يملكون اليوم يعني طموحات كثيرة ولكن أيضا يملكون إمكانيات، ودي لو تكلمنا عن رأيك في إمكانيات اليوم منتخب الشباب، خاصة بأن ما شاء الله لهم اليوم طاقات لهم الكثير من الكفاءات، ودنا لو نتكلم عنهم وعن تميزهم أكيد تراهنون عليهم وعلى مدى تفوقهم بإذن الله تعالى رغم قوة المنافسة المتوقعة.
0: إيه طبعا شبابنا ما شاء الله عليهم، يعني بشهادة دول الخليج نمتلك يعني أفضل الخامات الموجودة في كلاعبين كمهارات لاعبين كمستوى لاعبين، بس يعني في مثل ما قلت لك اللي هو قلة التجهيز ممكن شوي هو ممكن شوي صادفنا، لكن الشباب يعني قدها مثل ما
1: قدها نعم قدها وقدود ما شاء الله. مرحلة منتخب الشباب دائما مرحلة مفصلية بالنسبة لكل لاعب كرة سلة يهدف اليوم لرفع راية الوطن وتمثيل المنتخب، يمكن لهم تطلعات مستقبلية يحاولون يثبتون نفسهم يحاولون يحجزون أماكنهم للمنتخب الأول للمستقبل، خاصة بأن كل واحد يقول والله أنا أبي أكون بإذن الله تعالى في المنتخب الأول وأبي أكون مستعد له لما يحين الوقت ولما الوطن يحتاجني راح ألبي النداء. أعتقد منتخب الشباب يمكن فرصة ذهبية بالنسبة لكل لاعب فيهم بأن يثبت قوته وجدارته ومدى استحقاقه أن يكون ضمن هذا الفريق. شنو تعقيبك على هذه الكلمة ضيفنا الكريم الأستاذ مشعل محمد؟

0: أمين الصندوق المساعد ومدير المنتخبات الوطنية.
1: كلامك صحيح 100%. اللاعبين الموجودين هم مثل ما تقول نواة المستقبل للمنتخب الأول، خاصة يعني احنا عندنا شوي معدل الأعمار في المنتخب الأول بدأت تكبر شوي. هذول اللاعبين الموجودين حاليا لعبوا كذا بطولة خليجية، لعبوا كذا بطولة بطولة ناشئين، بطولات شباب. آخر بطولة شباب يعني منتخبنا كان متأهل لآسيا وشاركنا في آسيا في الأردن قبل سنتين. تقريبا الفريق الموجود حاليا في 5 لاعبين من المنتخب اللي كان موجود في كأس آسيا قبل سنتين. يعني كانت خطة موجودة في الاتحاد ان نجهز الفريق مبكر شوي مثل
0: ما شاء الله. نعم، مدى وجود عناصر من الخبرة بين الشباب؟ يعني هم صحيح شباب لكن أكيد لهم خبرة في خوض بطولات سابقة سواء مع انديتهم أو حتى على مستوى المنتخب، فرأيك اليوم في مدى وجود خبرة في البطولات ومع مثل هذه البطولات؟
1: والخبرة ضرورية في المباريات هذه، خاصة البطولات هذه مثل ما تقول بالنسبة لهم، بالنسبة حق اللاعب الجديد شيء كبير. مستوى البطولات مستوى عالي، ما نقدر نقارنه بالمستوى مثلا في الدوري في المحلي في الكويت. اللاعب يمر في مواقف صعبة، يلعب في مباريات تقريبا متتالية، يعني يلعب 3 أيام ورا بعض، فهذه الشغلة مو متعودين عليها اللاعبين في دورياتنا المحلية.
0: اي نعم، ننتقل للحديث اليوم حول المنتخب الأول، والمنتخب الأول يمكن يستعد لخوض التصفيات الآسيوية الأولى للرجال خلال فترة من 24 أغسطس إلى الأول من سبتمبر في الإمارات، شلون التحضيرات لهذه المشاركة المهمة بالنسبة للمنتخب الأول ومدى جاهزيته على الرغم من احنا فعلا كنا في حالة توقف والآن نستأنف هذه العودة الحميدة، ولكن رأيكم بمدى المشاركة ومدى أهميتها أيضا؟
1: أول شيء بالنسبة لحق المشاركة، مشاركة كبيرة بطول تصفيات آسيوية ابتعدنا عنها حوالي 4 سنوات نرجع لها مرة ثانية. فرصة حلوة أن نرجع ثقة جمهورنا الكبير واللاعبين في نفسهم. بالنسبة حق التحضيرات حق المنتخب، اليوم إن شاء الله في اجتماع الإداري للفريق
0: بإذن الله،
1: نقعد مع اللاعبين إن شاء الله الساعة 6 في صالة الاتحاد. راح يكون برنامجهم إن شاء الله بداية الإعداد من 15/7 بداية التدريبات بعدد 24 لاعب إن شاء الله. تستمر تدريبات لتاريخ 7/7، بعدها 16 لاعب إن شاء الله، المدربين يختارون 16 لاعب يتوجهون معسكر تدريبي في صربيا بإذن الله بالأكراد
0: بإذن الله
1: مدة 16 يوم من 7/7 ل 23/7، وبعدها ننتقل إلى الإمارات العربية المتحدة نلعب تصفيات اللي تكون فيها 5 فرق الكويت، نيبال، البحرين، عمان، الإمارات.
0: نعم بإذن الله تعالى وإحنا نتمنى التوفيق. ما شاء الله دائما وأبدا يعني تحرصون على جانب التدريب ومعسكرات التدريب سواء الخارجية أو الداخلية، وخاصة قبل المشاركات وقبل البطولات. اليوم شنو أهمية المعسكرات في إعداد المنتخبات، وشنو اليوم موقعها وأهميتها في خططكم الاستراتيجية اللي حطيتوها لتطوير كل منتخب بمختلف المراحل؟
1: بالنسبة حق المعسكرات بشكل عام، أول شيء بالنسبة حق المعسكر الأول، خلينا نتكلم عن المنتخب الأول حتى الشباب، راح يكون يعني المعسكرات هذه نلعب مع فرق مستوى أعلى، في راح يكون نظام في نظام غذائي في الفترة هذه، التدريب طبعا الصبح وعصر، فهذه الأشياء تعلي مستوى اللاعب، لقاءاته مع الفرق الأخرى اللي هو مستوياتها عالية هذه تعطي حافز أكبر إنه يعلي مستواه يطور من مستواه.
0: أي نعم ما شاء الله. هل تم تحديد اليوم الأماكن أو الدول اللي من المتوقع أن تقام فيها المعسكرات الخارجية، وكذلك بالنسبة للمعسكرات الداخلية ودنا لو تكلمنا أكثر عنها؟
1: أي بالنسبة حق المعسكرات الداخلية هذه نقيمها طبعاً في الكويت عندنا موجودة
0: دائماً
1: قبل أي تجمع أو بداية أي تجمع يكون في معسكر داخلي. بالنسبة حق المعسكرات الخارجية،
0: لكن قبل أن نتكلم عن المعسكر الخارجي، بالنسبة للمعسكرات الداخلية مدى الجاهزية، مدى وجود اليوم الجوانب المتعلقة في التدريب داخل المعسكرات الداخلية، يعني مدى جاهزيتها ومدى اليوم أنها فعلا تلبي الحاجة؟
1: لا احنا الحمد لله إمكانياتنا في البلد يعني إمكانيات كبيرة
0: تبارك الله،
1: الجاهزية

0: كنت موجوده. اللي يفرق بين يعني وجودنا في معسكر داخلي والمعسكر الخارجي الفرق اللي احنا قاعد نلعب معاها.
1: كمباريات تجريبيه؟
0: مباريات تجريبيه، اي نعم.
1: نعم، شنو اللي تعني لكم اليوم خوض مثل مباريات تجريبيه خاصه مع فرق ومنتخبات خارجيه؟
0: المباريات الخارجيه هذه او مع المنتخبات او مع الانديه مثل ما قلت لك تعلي مستوى اللاعب، الدخله في اجواء البطوله، يبتدي يمشي على برنامج. يعني حتى احنا دائما نحاول ان نلعب المباريات، جدول المباريات يكون مقارب لجدول المباريات اللي نلعبها في
1: البطوله.
0: البطولات، اي نعم في البطوله. يعني الله. مثلا في البطوله اذا نلعب ثلاث ايام ورا بعض نطبق هالشيء في المعسكر نفسه، يلعبون ثلاث ايام ورا بعض بحيث انه ما يتفاجئ او احنا ما نتفاجئ بارهاق اللاعبين او هبوط المستوى.
1: اي نعم، جميل. استاذ مشعل محمد امين الصندوق المساعد مدير المنتخبات الوطنيه، يمكن لما تكلمت عن الشباب تكلمت عن الخبره وقلت مثل هذه البطولات ضروري يكون فيها خبره، ولما تكلمت عن المنتخب الاول ذكرت اليوم بان احنا دائما نحتاج الخبره واحنا نعول على الخبره، وذكرت البطولات ايضا تساهم. اليوم هذه المباريات التجريبيه هل نقدر نقول هي ايضا من ضمن الوسائل اللي من خلالها يكسبون اللاعبين هذه الخبره؟
0: اي نعم اكيد شيء اكيد. اللاعبين الشباب محتاجين، يعني اللاعب يلعب في الدوري هنا في الكويت مستوى اقل طبعا من المستوى العالي اللي يلعبه في المعسكرات والبطولات، فلما يدش في المعسكرات هذه يبتدي مستوى يعلى.
1: اي نعم،
0: خاصة مع التدريبات الصباحيه والمسائيه، النظام الغذائي اللي قاعد ياخذه اللاعب طول المعسكر.
1: اي نعم،
0: احنا في الكويت مثل ما انت عارف انت لاعبين اغلبهم اما يكونون طلبه او موظفين.
1: اي نعم،
0: فرصه التدريبات هذه او الدخول في السيستم هذا عندنا يعني مدتها قليله يعني في السنه.
1: نعم، انا اليوم انا اذا حاب اوصل رساله يعني هذه مني انا شخصيا ومن كل مستمع الان كويتي يسمعنا عبر الهاتف، هي توجه اليوم للجهات المعنيه في الدوله، ما هي اليوم للاتحاد، هي توجه اليوم كذلك لبعض القوانين ما يتعلق اليوم في اللاعبين. يعني ضيفنا الكريم الاستاذ مشعل محمد وكل الرياضيين اللي استضفناهم من جميع المنتخبات منتخباتنا الوطنيه ومن جميع الفرق كلهم يذكرون كلمه بان لاعبينهم عباره عن اما موظفين او انهم طلبه، لذلك اليوم من الضروري يكون في وجود نوع من التفرق، من الضروري يكون في عندنا نوع من الاحتراف، من الضروري يكون عندنا اليوم دعم. ما هو اليوم سهل على اللاعب بانه يحضر معسكر ويحضر تدريبات ويؤدي افضل ما عنده بالنادي ويؤدي افضل ما عنده مع المنتخب وفي الوقت ذاته يكون عليه بعض الجوانب المتعلقه في الجانب الوظيفي، قد تكون مرحله الدراسه هي مرحله ضروريه وفي غايه الاهميه وتاتي بالدرجه الاولى، لكن الجانب الوظيفي اليوم هم هذه قاعد يقومون في وظيفه، هم قاعد يقومون في أداء مهمة وطنية، لذلك احنا نتمنى طالما ان احنا في عهد ما شاء الله تبارك الله فيه الكثير من الانجازات وفيه الكثير من ملفات الاصلاح وفيه الكثير ما شاء الله من القوانين اللي قاعدة تشرع واللي قاعدة تنفذ، انا اتمنى ان احنا نلتفت الى هذه النقطة فيما يتعلق في لاعبينا سواء في كرة القدم، كرة السلة، الالعاب الفردية، ولا يوجد اليوم رياضة اهم رياضة. انا ما اقدر اقول حق اي لاعب اذا كان يمثل المنتخب الوطني ورياضة مسجلة باللجنة الاولمبية ولها اتحادها الخاص اقول ترى انت لعبتك ما هي مهمة او لعبتك اقل اهمية والله من كرة القدم، هذا امر يعني يضر بالرياضة الكويتية ويضر باللاعب نفسه، لذلك انا يعني انا حبيت استغل هذه المناسبة واوصل هذه الرسالة باسم اليوم الوسط الرياضي الكويتي، باسم كل مواطن كويتي يدعم رياضة بلده سواء فيما يتعلق في كرة السلة أو فيما يتعلق في كرة القدم أو أي رياضة وحتى الألعاب الفردية كلها دون استثناء، لأن ما في رياضة أهم من رياضة أخرى. نعود للحديث مع ضيفنا الكريم الأستاذ مشعل محمد أمين الصندوق المساعد مدير المنتخبات الوطنية. لو نعود للحديث عن كرة السلة والمنتخبات الوطنية واستعداداتها للبطولات، أكيد أيضا بالإضافة إلى هذا في نوع من التحديات الأخرى اللي يمكن تواجهكم في المنتخبات الوطنية خاصة في المنافسات الخليجية الآسيوية، بعض التحديات الأخرى، ونقول كل تحدي أكيد يعطيكم عزيمة أكثر ويعطيكم قوة أكبر وأنتم قادرين بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. شوف بالنسبة حق التحديات، يعني احنا محتاجين يعني في الكويت ان نشتغل اكثر نشتغل يعني الشغل يكون شغل كبير الصبح والعصر طول السنة تقريبا. الفرق الثانية للأسف عندنا احنا في قانون الاتحاد الدولي لكرة السلة ان في اللاعبين الفرق تحب حقها تاخذ لاعب غير كوي غير مثلا غير من غير جنسيه بلده ويلعب معاهم.

0: اللاعبين اللي قاعد يجلبونهم المنتخبات هذه لاعبين بتفكر تقول طوال القامة، قوة جسمانية.
1: في المنتخبات الثانية احنا قاعد نتكلم عنها.
0: نعم
1: هذه في المنتخبات الثانية.
0: اي في المنتخبات الثانية هذا اللي قاعد يصير حاليا معه. فالفريق اللاعب هذا قاعد يعطي دفعة كبيرة للفرق المنتخبات الثانية هذه. فاحنا علشان كذي احنا انت مثل ما تعرف يعني لازم نشتغل اكثر علشان نقدر نحاول نجاري هذه الفرق
1: باذن الله تعالى، واحنا قادرين نجاريهم باذن الله تعالى بلاعبينا الوطنيين وبابناء هذا الوطن اللي قادرين باذن الله تعالى ان يجارون افضل منتخبات ويحققون الكثير من الانجازات. على سبيل المثال يوم الكرة السلة ما شاء الله نشوفها في المحافل الدولية خاصة على مستوى الخليج، خاصة على مستوى اسيا، كذلك نشوف اليوم لاعبينا يمكن كرة اليد ايضا لها الكثير من الانجازات وكل الرياضيات تبارك الله. لكن كل الرياضات اليوم لو نعود للحديث اكثر على هذه النقطة ما يتعلق اليوم في مدى الحظوظ، سواء بالنسبة للمنتخب الأول، بالنسبة لمنتخب الشباب، بالنسبة لبقية المراحل، رأيك في مدى وجود حظوظهم وكذلك في تحقيق نتائج إيجابية بإذن الله تعالى وتحقيق الأهداف اللي نرجو أن نحققها بإذن الله تعالى؟ طبعا نقول كله بالدرجة الأولى بتوفيق من الله تعالى وباجتهاد الجهازين الإداري والفني وبترجمة اللاعبين على أرض الميدان، هم الترجمة الحقيقية. لكن بشكل عام توقعاتكم لمدى وجود حظوظهم لتحقيق النتائج الإيجابية بإذن الله تعالى؟
0: احنا في البدايه هدفنا الاساسي دائما يعني في التصفيات الاسيويه او في بطولات خليج المنصات طبعا والوصول لاسيا. الفريق مثل ما قلت لك المنتخبات هذه قاعد تشتغل وتسوي اللي عليها، واحنا عندنا ثقه في لاعبينا ما شاء الله عليهم، يعني اللاعب الكويتي متميز في دول الخليج. فهدفنا الاول ان نكون موجودين في المنصات، وبالنسبة للحضور إن شاء الله التوفيق من رب العالمين، الله يوفقنا من بداية الإعداد للمنتخبات لغاية آخر يوم في البطولة. نطلب بس التوفيق من رب العالمين وإن شاء الله يبيضونها شبابنا.
1: نعم بإذن الله تعالى. اليوم جزء من خططكم ما شاء الله هي مستقبلية، والخطة تتعلق اليوم في اكتشاف مواهب، في الاستثمار في الطاقات، تطوير المواهب الشبابية في خدمة كرة السلة، وكذلك اليوم على إقبال الشباب الكويتي على لعب هذه الرياضة، وأيضا كذلك اليوم ما شاء الله تستثمرون في المواهب. فودي لو تكلمنا عن هذا الأمر، احنا يمكن قاعد نتكلم عن مراحل سنية صغيرة حتى بإذن الله تعالى يكون لهم مستقبل مع كرة السلة الكويتية.
0: في البداية أنا أول شيء ما أحب أنسى دور الأندية في الأيام الأخيرة أو في السنوات الأخيرة كان الأندية بدأت تهتم أكثر شوي في كرة السلة. الأندية صار عندها فرق تحت 10 سنين وتحت 8 سنوات، وبدأوا يجلبون لاعبين، بدأوا يجلبون الخامات الأولاد الطويلة. مثل ما انت عارف احنا محتاجين الأطوال في
1: صحيح كرة السلة
0: المنتخبات، دورهم كبير دور الأندية. ما بينسى أن ايضا الاتحاد الكويتي كرة السلة متمثل بالاعضاء مجلس الادارة واللجان الموجودة تحاول تطور اللعبة، تحاول تحب يعني نحاول نحبب الاولاد انه يلعبون اللعبة. عندنا حاليا خطة مدروسة حق منتخب الناشئين اللي هو تحت 16 سنة، بدينا اعدادهم مبكر مثل ما تقول، وان شاء الله في فكرة حاليا خلال الشهر القادم ان شاء الله نختار 10 لاعبين من اللاعبين هذول ويروحون في معسكر تدريبي خاص لهم في أحد الأكاديميات المتخصصة في صربيا إن شاء الله
1: تبارك الله،
0: بحيث أن الخامات هذه نحاول أن نطلع كل ما عندها وكل مستوياتها ونعلي مستواها
1: بإذن الله تعالى. إحنا طبعا نوجه اليوم التحية للأندية المحلية، نوجه التحية لكم في الاتحاد، ونوجه التحية لكل من يدعم كرة السلة الكويتية أيضا، يعني في شراكة جميلة يمكن كانت وما زالت هي مستمرة ما بين الأندية المحلية في رياضة كرة السلة في جميع الألعاب مع وزارة التربية، ويمكن استكشاف اللاعبين من قبل المستكشفين من قبل الأندية في اللاعبين اللي ما شاء الله يملكون مواهب في كرة السلة يتم استثمارهم من خلال هذه الأندية في تعاون جميل ما بين وزارة التربية وما بين الأندية المحلية، وكذلك عن طريق اليوم هذا الدعم والتوجيه المباشر من الاتحاد الكويتي لكرة السلة. تعقيبك على هذا الأمر ضيفنا الكريم ومدى فاعليته وأهميته؟
0: مهم جدا دور وزارة التربية، دور ما ننساه. اختيار اللاعبين في الأساس يكون من المدارس. الأندية لما تحب تشكل فريق أو تستجلب لاعبين لناديها يتوجهون أول شيء للمدارس.

0: فدورها جدا مهم. دور ايضا البطولات اللي قاعد تصير في وزارة التربية اللي هي دوري المدارس ودوري المحافظات، هذا دور وايد مهم بالنسبة لنا احنا.
1: اي نعم جميل. يمكن تفضلت بذكر كلمة أكاديمية، واليوم نشوف كلمة أكاديمية منتشرة في الكويت بالنسبة لرياضة كرة القدم، في إقبال كبير من الشباب وأيضا بناتنا الصغار على رياضة كرة القدم عن طريق الأكاديميات، خاصة بالنسبة لمرحلة الناشئين، لمرحلة البراعم، أيضا من هم في مراحل صغيرة من العمر، ما شاء الله الأكاديميات قاعدة تستثمر في طاقاتهم. لكن رأيك في وجود أكاديميات لكرة السلة، وهل تتمنى فعلا أن يتم انتشار مثل هذه الأكاديميات نظرا لانعكاساتها الرياضية بشكل عام الإيجابية؟ فاليوم شنو رأيك في هذه النقطة، وهل فعلا إحنا بحاجة لها؟
0: بصراحة الأكاديميات حاليا منتشرة في حتى في كرة السلة، موجودة حتى في كرة السلة، وفي بعض الأكاديميات معتمدة من الهيئة العامة للشباب الرياضة،
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله عليهم شغالين شغل زين. احنا قاعد نحاول ان بعض الأحيان، انا بالنسبة لي قاعد احاول اعمل زيارات بعض الأحيان لبعض الأكاديميات، وما شاء الله قاعد اشوف شغلهم زين.
1: اي نعم ما شاء الله. اللي يسمعونك اليوم من اولياء الامور، اللي يسمعونك من كذلك المعنيين في الرياضه المهتمين بالرياضه، خاصه ابنائهم اللي يوالمون شروط كره السله، الله انعم عليهم يمكن بطول القامه المناسب، عندهم امكانيات رياضيه، عندهم حب لكره السله، شنو تقول لهم وشنو تنصحهم فيه، خاصه بالنسبه للاعمار الصغيره، بالنسبه لابنائنا المراهقين، بالنسبه لفئه البراعم، فئه الناشئين، شو اللي تنصحهم فيه حول ما يتعلق برياضه كره السله، واللي يمكن يملكون موهبه لكن مترددين في مساله اخذ خطوة جادة في الانضمام لأحد الفرق أو الأكاديميات، وبعد ذلك بإذن الله تعالى يتشرفون بتمثيل منتخبنا الوطني؟
0: صحيح. بالنسبة حق النقطة هذه، أو مثل ما احنا كلنا نعرف، يعني العقل السليم في الجسم السليم. اللاعب أو الطفل هذا إذا ما كان يلعب رياضة، ما كان يمارسها، ما راح يكون يعني مثل ما تقول حتى مجتهد في الدراسة. في أغلب الأحيان الدراسة، في بعض الأولياء الأمور يشتكون يقول لك أنا ما أبي ألهي ولدي عن الدراسة ويلعب رياضة، بالعكس الرياضة هي شيء تعطيه حافز كبير إنه يقدم حتى مستويات كبيرة في الدراسة. أهم شيء توزيع الوقت، الطفل يتعلم شلون يوزع وقته. عندي لاعبين في منتخبات الناشئين ومنتخب الشباب ما شاء الله عليهم متفوقين ودرجاتهم عالية جداً، فأنا أتمنى أن أولياء الأمور أن يكون توجههم أكثر للرياضة، خاصة مثل ما قاعد نشوف إحنا زيادة معدل السمنة ومعدل الأكل اللي قاعد يصير اللي هو غير صحي. فأتمنى أن يكون في شوي وعي أكثر يكون عند أولياء الأمور.
1: اي نعم باذن الله تعالى. يمكن نختم حديثنا فيما يتعلق في بعض الرسائل نحب نوجهها من خلال برنامج استراحه الظهيره مع ضيفنا الكريم الاستاذ مشعل محمد، امين الصندوق المساعد مدير المنتخبات الوطنيه. رياضه كره السله ما شاء الله في الكويت لها جمهورها، في زياده في حضور الجماهير دائما وابدا، الجمهور الكويتي يدعم سواء على مستوى الانديه او حتى على مستوى المنتخب ومشاركاته، وكل من يحمل اليوم رايه الوطن في اي رياضه كانت، في القدم، في السله، في اليد، في الالعاب الفرديه، هو لابد أن يلقى دعم الجمهور الكويتي، وهذا واجب وطني والكل يتشرف فيه دائما وأبدا. اليوم شنو الرسالة اللي توجهها لجماهير الرياضة الكويتية ولجماهير كرة السلة تحديدا؟
0: الجمهور الرياضي هو مثل ما تعرف هو الداعم الأول لنا احنا. اللاعب لما يلعب أو الإداريين يشتغلون أو المدربين يشتغلون، في النهاية الشغل هذا احنا حابين نسوينا حق الجمهور الرياضي لانه هو اللي يدعمنا. بالنسبه حق يعني رسالتي لهم، اتمنى ان يكونون موجودين في الملاعب معانا، يعني يدعمونا وعيالهم. بالنسبه لنا احنا كاتحاد حاليا عشان نحاول ننشر اللعبه اكثر، عندنا تقريبا اغلب مباريات الدوري العام، دوري الدرجه الاولى لكره السله منقول تلفزيونيا. تعاقدنا مع شركات إعلامية لنشر اللعبة أكثر،
1: ما شاء الله.
0: بالنسبة للحضور الجمهوري، في يعني نسوي له مثلا مسابقات بين الشوطين لتحفيزهم أكثر وحبهم أكثر، يعني يحبون اللعبة أكثر.
1: اي نعم، واحنا نتمنى باذن الله تعالى كذلك دائما وابدا هذا الدعم انه يستمر. واليوم رساله توجهها كذلك لمن يسمعكم اليوم من اخوانكم وابنائكم.

0: في المنتخبات الوطنية، إن كان في المنتخب الأول، منتخب الشباب، بالنسبة لبقية المراحل السنية، كل من اليوم يضع علم الوطن وشعار الوطن وسام على صدره ويلبس اليوم الفانيلة الزرقاء ويمثل المنتخب في رياضة كرة السلة ويشارك في هذه المحافل الرياضية على مستوى الخليج، على مستوى آسيا، مشاركات وطنية كبيرة لكل لاعب اليوم يطمح بأن يحتل مركز في المنتخب ويكون جزء من الأسرة الوطنية في كرة السلة. شنو رسالة اللي تحب توجهها لكل رياضي اليوم يسمعك من أبنائك وأخوانك لاعبي كرة سلة بجميع المراحل السنية؟
1: أتمنى يكون لاعبي جدية أكثر، يركز أكثر في الأمور اللي حتى اللي خارج الملعب، مو بس اللي داخل ملعب التدريب اليومي ما يكفي، لازم يكون خارج الملعب بالنسبة للغذاء الصحي، الأكل الزين، بالنسبة لتوقيت النوم، هذه كلها أمور أو أشياء تساعد على تطور مستوى اللاعب. وإحنا يعني في النهاية عندنا ثقة كبيرة في لاعبيننا.
0: أي والله.
1: لاعبيننا ما شاء الله عليهم يستجيبون لأي شيء نقول لهم، أو يعني يساعدوننا في حتى في نصائحنا من صحهم، نقول لهم بالنسبة حق النوم والأكل. الحمد لله أن اللاعبين أغلبهم إنه يعني يستجيبون حق الأشياء هذه.
0: أي نعم.
1: احنا تحت مسؤوليه كبيره، احنا عندنا مثل كره السله وحتى في كل الرياضات. الكويت عندها ارث كبير من البطولات، ارث كبير من الانجازات اللي لازم احنا نحاول نحافظ عليها بقدر المستطاع، ونحاول نعمل ننجز انجازات اكبر.
0: نعم،
1: المستقبل إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى، وإحنا نتمنى التوفيق لكل منتخباتنا الوطنية اليوم المشاركة في هذه البطولات على المستوى الخليجي، على المستوى الآسيوي، ويرفعون راية الوطن، يرفعون اليوم شعار الوطن وراية الوطن في هذه المحافل في كرة السلة، سواء المنتخب الأول، منتخب الشباب، جميع المراحل إحنا فخورين فيهم، وفخورين اليوم في وجود مثل هذا الاتحاد، كذلك فخورين اليوم في وجود دعم كبير لأبنائنا لاعبي كرة السلة. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى، وهم قدهم وقدود وفالهم بإذن الله تعالى الذهب وفالهم أعلى المراكز. واليوم نشوف اليوم قطف الثمار لما يتعلق بهذا الجهد الكبير من الاتحاد، من مدير المنتخبات الوطنية، من الجهازين الفني والإداري، ومن لاعبينا بإذن الله تعالى في الملعب، وفالهم الفوز وفالهم أعلى المراتب. كل الشكر والتقدير أستاذ مشعل محمد، أمين الصندوق المساعد مدير المنتخبات الوطنية، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى لسلة اليوم أزرق السلة في كل المراحل السنية. فخالص شكر وتقدير لكم أستاذ مشعل محمد.
1: مشكور طال عمرك، ما قصرت. وبس أحب أوجه كلمة أخيرة، أحب أشكر أعضاء الاتحاد الكويتي كرة السلة، أحب أشكر المدربين الموجودين معانا في المنتخبات والإداريين على مجهودهم الكبير اللي قاعد يبذلونه، وقت كبير قاعد يقضونه في الاتحاد بعيد عن أهلهم، بعيد عن بيوتهم. أتمنى يكون هذا يعني في النهاية يكون في إنجاز يسعدهم ويسعد جماهيرنا الكويتية،
0: بإذن الله،
1: ويثبت أن الكويت إن شاء الله دائما في العالي،
0: والكويت دائما في العالي. هذه الكلمة هي مسك الختام لهذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الأستاذ مشعل محمد، أمين الصندوق المساعد مدير المنتخبات الوطنية، وفالكم الذهب وعلى المراتب بإذن الله تعالى.
2: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة، والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.
0: مستمعينا الكرام، لهني وصلنا وياكم إلى مسك الختام لحلقة هذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. كنت معاكم في التقديم من أمام المايك محدثكم سعود الفياض، ولكم هذه التحايا من الإعداد حوراء درويش وبشائر العيد، أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، من الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. راح نلقاكم بإذن الله باكر في حلقة جديدة الساعة 2 على إذاعة دولة الكويت. لكم هذه الدعوة لمتابعتنا غدا من المخرج سعود الحربي. أما الآن ننتقل إلى الأخبار.
3: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يقول إن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم على حركة السفن مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ويصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. الخارجية اللبنانية تعلن التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال لاستهداف آلية عسكرية للجيش ومقتل عسكريين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. روسيا تعلن إحراز تقدم ملحوظ على جميع محاور العملية العسكرية في أوكرانيا. بريطانيا تعلن اعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في القناة الإنجليزية. وكوريا الشمالية تؤكد أن سلاحها النووي لا رجعة فيه. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، لنسافر معكم حيث عبق التاريخ بين جنبات الحرم الشريف. ولد أحمد إبراهيم الغزاوي عام 1901 ليكون واحداً من أبرز رجالات الجزيرة العربية في عالم الشعر والأدب. نشأ الغزاوي في أحضان مكة المكرمة، واستقى علومه من الكتاتيب وحلقات العلم في المسجد الحرام قبل أن تفتح أمامه أبواب المدرسة الصولتية ثم الفلاح، فتشكلت شخصيته الأدبية على ينابيع اللغة العربية الأصيلة. وعلى هذه الأسس المتينة بنى الغزاوي مسيرته، فكما برع في الأدب برع في تولي المناصب، وأثبت جدارته في كل موقع. في العهد الهاشمي تولى رئاسة القضاء، وحين أشرقت شمس الدولة السعودية على الحجاز انتقل إلى خدمة العهد الجديد بكفاءة واقتدار. فجلس عضوا في مجلس الشورى، ثم ارتقى إلى نيابة رئاسته عام 1953 للميلاد، وامتد أثره خارج قاعات الحكم، فوجد في الصحافة ميدانا آخر، فترأس تحرير صحيفة أم القرى وصوت الحجاز ومجلة الإصلاح.

وحين أطلقت المملكة صوتها عبر الأثير عام 1948 للميلاد. كان الغزاوي أول من يقود دفة الإذاعة السعودية في بداياتها الأولى، ولم تكن الصحافة والإذاعة إلا جسرا يعبر منه إلى عالمه الحقيقي، ففي كل محطة من محطاته كان الشعر ظله الذي لا يفارقه. سجل فيه أحداث الجزيرة العربية وقادتها، أحب المديح فأجاده، ونظم في الإسلاميات ما يعلي الروح. وتقديرا لهذا العطاء الشعري أنعم عليه الملك عبد العزيز بلقب شاعر جلالة الملك. ومنحه سيفا ذهبيا خطت عليه كلمات الإهداء، ولعل أبلغ ما يعبر عن شعره قوله في وصف زمن كانت فيه الحياة بسيطة، والقناديل والمشاعل ضوء، والفوانيس ما الظلام أجنى، والعروس التي تزف قنوع، جل ما تبتغيه أن تتحنى، وإذا ازينت فما ذاك إلا ما به كل غادة تتثنى، هو خلخالها وحجل وقطر وطبال وقينة تتغنى. وهكذا أسدل الغزاوي الستار عن مسيرة حافلة في 27 من أبريل عام 1981، لكن قصائده أبت إلا أن تبقى، فجمعت في 6 مجلدات أصدرتها دار الإثنينية لتكون علامة راسخة في حقبة ذهبية من تاريخ المملكة.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو وسنبوكو.
3: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.

0: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية.

من أعذب الكلام. من أعذب الكلام إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. عزيزي المستمع، تستطيع أن تتحمل رئيسك في العمل إذا تحدث معك بخشونة أو بشيء من التعنيف، حيث ستقبل منه ذلك بنوع من الصبر وسعة الصدر، خوفا من عواقب الرد عليه بالمثل. لكنك لن تقبله أبدا من فقير لست بحاجة إليه مطلقا، وتنظر إليه نظرة دونية، حتى لو كان هذا الانفعال منه بسبب ما يعتقده من دفاع عن حق له، إذ سوف ترد عليه الصاع صاعين، وسوف تصب عليه جام غضبك، لأنك لا تخشى في قرارة نفسك من عواقب قيامك بذلك، نظرا طبعا لضعفه. وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك. تستطيع أن تتحمل زوجتك إذا كنت مقصرا في أداء واجباتك المنزلية بسبب عجزك المالي على سبيل المثال، لكنك لن تقبل منها أبدا أدنى ذرة اعتراض أو امتعاض إذا جرى المال في يديك، وسوف تفكر على الفور في استبدالها بغيرها، وذلك بالطبع بعدما تجعل منها في قرارة نفسك نموذجا لأسوأ زوجة على وجه الأرض، كتبرير لهذا الاستبدال ونكران العشرة. وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك. تستطيع أن تبتسم في وجه من ترجو منه منفعة مادية أو مالية حتى لو لم تكن تطيق هذا الشخص، لكنك لن تستطيع أن تفعل ذلك أبدا لو جاءك نفس الشخص في حاجة وأنت الذي تملكها. وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك. تستطيع أيضا أن تؤجل دين استدنته من ضعيف حتى لو كنت تملك القدرة على السداد، نظرا لأنك لا تتوقع منه القيام بأي ردة فعل بسبب عجزه، لكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك أبدا مع صاحب دين ذو سطوة ولديه القدرة على استرداد دينه بيده، وذلك لأنك سوف تؤثر السلامة وتسدد له الدين على الفور. وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك. تستطيع أن تتهاون في الصغائر وتوسع على نفسك بالعديد من الترخيص حال السعة والرخاء، لكنك لا تستطيع أبدا أن تفعل ذلك لو أحاطت بك الشدائد من كل جانب، والتصق قلبك بالله جل في علاه طلبا لتفريج تلك الكرب عنك. وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك. فابحث عن مساحات الطغيان في نفسك وعالجها قبل فوات الأوان. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهل رأيتم ميزانا أدق في وصف حيز الطغيان في النفس البشرية من هذا الميزان؟ إنه ميزان يربط دوما بين مقدار استغناء العبد وظهور الطغيان على نفسه. عزيزي المستمع، احذر من تجالس. لقد نظم الشاعر أبو إسحاق الغزي بيتا بشكل سؤال: ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، من حرقة النار أم من فرقة العسل؟ فأعلنت إحدى الصحف عن جائزة لمن يستطيع الإجابة على هذا السؤال، فأجاب بعض الشعراء بأن السبب هو الألم من حرقة النار، وأجاب آخرون إن السبب هو فرقة الشمع للعسل الذي كان معه.

ولكن أحدا لم يحصل على الجائزة. ما إن بلغ الخبر الشاعر صالح طه حتى أجاب بقوله: من لم تجانسه فاحذر أن تجانسه.

0: الفتيلة التي ستحترق وتحرقه معها. وهكذا يجب علينا انتقاء من نجالسه ويناسبنا من البشر حتى لا نحترق بسببهم ونبكي يوم لا ينفع البكاء. وقد قيل: ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج

0: يخرج من الراديو صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: خطوات عملاقة

خطوات عملاقة، برنامج يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت في إطار رؤية الكويت 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية وتسليط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

0: محمد القحطاني، تقديم ناصر العجمي ومحمد مزيد، تنفيذ نورة العيسى، خطوات عملاقة للمخرج سعود الحربي.
1: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.
2: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. الدعم الإعلامي للخطة

تقوم وسائل الإعلام بدور إيجابي في المعاونة على تحقيق هذه الخطط والأهداف التنموية باعتبارها جزءاً مهماً من التطور المجتمعي وارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع الذي تعمل في إطاره. مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. مشروع للدعم الإعلامي للخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها ونشر الثقافة التنموية والوعي الإعلامي بركائز الخطة وتسويقها برلمانياً وشعبياً والسعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية عن طريق تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية المختصة بالتنمية وإنتاج برامج وأفلام وفلاشات تنموية داعمة للمشاريع الاستراتيجية والتنموية للدولة وعمل بحوث ودراسات تسويقية وتسويق بجميع الطرق الإعلانية للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها وزيادة نسبة الوعي والرضا عن مخرجات الخطة الإنمائية لدى الجمهور. ومن أهداف المشروع تكريس الفهم الكامل لخطة التنمية ومرتكزاتها وتسويقها برلمانيا وشعبيا، زيادة نسبة مستمعي إذاعة دولة الكويت بنسبة 15%، تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية التنموية المتخصصة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها، دعم الخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها، نشر الثقافة التنموية وتشجيع العاملين في الخطة للمساهمة في إنجازها، السعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية، إقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة بالخطط، إقامة معرض خاص بالخطة، الإعلان في الشوارع والأماكن العامة وعبر شاشات السينما وعبر حافلات النقل العامة، الإعلان عبر وسائل الإعلام الجديدة. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولاً الاستفادة الإيجابية من الطاقات الأفراد والمجتمع في مسيرة التنمية، ثانياً دعم القرار الحكومي للمشاريع التنموية وخلق حالة من الثقة بالأداء المؤسسي.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: فقرة لقاء إذاعي، فقرة نتوقف من خلالها مع ضيف مختص لنتحاور معه في مجال من مجالات التنمية، ونعرض ما تم ويتم من خطة التنمية في خطوات عملاقة.
2: برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035، في إطار رؤية دولة الكويت 2035 كويت جديدة، تأتي التنمية الشاملة على رأس الأولويات من خلال 7 ركائز أساسية، حيث تحتل ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام مرتبة متقدمة في سلم الأولويات، فهي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار الوطني وتنمية رأس المال البشري ودعم الابتكار والاستدامة البيئية. الحديث حول واقع ومستقبل الاستثمار في الكويت ودور الذهب والأسهم كأدوات حماية من المخاطر الاقتصادية يكسب أهمية بالغة، حيث يظهر كيف يمكن للثقافة المالية أن تكون أحد أبرز محركات التنمية الاقتصادية المستدامة ودعامة أساسية لتحقيق أهداف رؤية كويت جديدة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف خبير الاستثمار في الذهب والأسهم والادخار وأستاذ مساعد سابق بجامعة الكويت الأستاذة إيمان عبد الله الأربش. أستاذة إيمان، نرحب فيك مجددا.
3: يا هلا فيك، وسعيدة بتواصل معك ومع المستمعين في إذاعة دولة الكويت.
2: طبعا كلنا حديث أيضا كثيرا حول عالم الاقتصاد وأهمية أيضا دعم الدولة للقطاع الخاص، ونقصد فيه أيضا السواعد الوطنية والشبابية اللي تطمح ألا تكون في يعني أيقونة الموظف العادي أو الحكومي اللي يدخل في جدول أعمال معين ودوام محدد وبصمة في توقيت محدد تضع أيضا الوزارة. لكن كثير من الشباب يعتمد على الأسواق الحرة، كون أيضا متطلع ومنفتح ويرى في نفسه ممكن أن ينتج في مجال معين. اليوم بدنا نتكلم على أهمية دعم الاقتصاد الحر خصوصا في الفئة الشبابية.
3: هلا فيك. في جانب الدعم للاقتصاد الحر، جانب يخدم المواطن وجانب ثاني يخدم المواطن والدولة، وهو الناحية الأمنية. اليوم احنا نحتاج ان يكون عندنا امن غذائي وامن صناعي لتوفير مجموعة كبيرة من الاحتياجات الحياتية، سواء على مستوى الأغذية، الأدوية، الأمور الحياتية اليومية. تحتاج الدولة ان يكون في كم كافي من الإنتاج المحلي، لأن هذا الشيء من ميزاته أن يعطيك تخفيف لاستيراد التضخم، اللي هو استيراد ارتفاع الأسعار العالمي. اليوم على سبيل المثال، بسبب الأزمات اللي صايرة في الشرق الأوسط، صار في عندنا ارتفاع في تكلفة الشحن، ارتفاع في التأمين على السفن، ارتفاع في أسعار الطاقة. فبالتالي لما نيجي أنا اليوم أي أستورد البضاعة، راح أستورد كل هذه الارتفاعات اللي راح تصير على هذه البضاعة اللي تيني من دول مختلفة من العالم. أما لو كان أنا فيه عندي إنتاج محلي، فاليوم مثلا إحنا كدولة نفطية النفط أسعاره ولله الحمد ثابتة من الدولة ومدعومة، وبالتالي المفترض إذا أنا كانت عندي منتجات فيها أي فئة من تركيبتها جاية من النفط، المفروض أنه ما رح يرتفع علي التكلفة لو كان الإنتاج محلي. ولكن كوني قاعد أستورد، فأنا رح أستورد هذه الارتفاعات العالمية، وبالتالي يصير في عندي تضخم. طيب المواطن لما يشتكي من التضخم، أنا أول نصيحة أقولها لأي مواطن، ادعم المنتج المحلي. لأنك أنت لما تدعم المنتج المحلي، أنت تأمن نفسك من التضخم، وأنت أيضا قاعد تدعم دينارك، لأن كل طلب من أي منتج من أي دولة بالعالم أنت قاعد تطلب عملتهم وتبيع عملتك، وبالتالي أنت قاعد تساهم في تخفيض القوة الشرائية لعملتك.
2: نعم، جميل جدا هذا الحديث.
3: لذلك هذا الشيء احنا نركز عليه.
2: نعم.
3: في توعية المواطن، أن أنت اللي تحقق بإيدك نمو لدولتك، أو أنت بإيدك ممكن تحقق تراجع للقوة الشرائية للدينار مالك، وتراجع لمثلا الأمن مال دولتك بسبب أنك أنت ما دعمت المنتجات المحلية.
2: بداية يعني هناك أمثلة عديدة على مستوى العالم، هناك بعض البلدان يعني حباها الله بمواد خام أولية، لذلك تطمع كثير من الدول في التعامل معها تجاريا وتستقطب منها العديد من هذه المواد فيرتفع اقتصادها، لكن هناك بلدان يا أن لديها مصدر محدود لمادة خام واحدة أو ليس لديها مواد أولية، لكن لديها نظام اقتصادي يجعلها أغنى من بعض الدول. اليوم هل بالفعل هذه المعلومات وهذه الأمثلة لبعض البلدان التي نمت ووضعت رؤى مستقبلية كما هي دول الخليج الآن في 2030 و2035، وكثير من الدول الآن اتخذت هذه المسارات حقيقة، اليوم برأيك هل بالفعل التسابق في موضوع الرؤى يجب أن يكون فعالا وحقيقيا، أم ننتظر النتائج بعد سنوات طوال؟
3: طبعا احنا نحتاج أن نسرع من وتيرة التطوير لتحقيق هذه الرؤى، ولازم يكون في عندنا تكامل مع دول المنطقة بحيث أن يكون لكل منها ما يميزه ويضيف للآخر، لكي تكون في منظومة تعاون من بين الدول اللي هي دول الخليج العربي. وهذا اللي أثبتت الأزمة الأخيرة أن إحنا كدول نحتاج أن يكون في عندنا تكامل اقتصادي، تكامل في الأنظمة الكهربائية والصحية وغيرها لتطوير الدول ويعني تحقيق التنامي واستدامة. الاستدامة نقصد فيها اللي هو الحفاظ على مستوى المعيشي للمواطن الكويتي والمواطن الخليجي بنفس المستوى، وتطوير المستوى المعيشي ومستوى التعليم والصحة والأمور المتطلبات الحياتية المختلفة لكي تواكب أفضل الاقتصاديات العالمية. اليوم احنا عندنا النفط، ولكن اعتمادنا على النفط كمصدر وحيد للدخل هذا يعرضنا لمخاطر جدا عالية، والتنويع مطلوب لتحقيق الاستدامة والأمان المالي للدولة وللمواطنين. عشان نسوي هذا الشيء نحتاج نسرع الوتيرة، لأن العالم ما يوقف.
2: صحيح.
3: ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة قاعد يصير في تنامي سريع في الابتكارات، وهذه قاعدة تسحب من اللي هو
2: الفرص الممنوحة
3: الموجودة في الدول، وتسخرها لي خلق منتجات، خلق تكنولوجيا، خلق ميزة تنافسية عالية. وإحنا أيضا بالكويت عندنا ولله الحمد، وهذا شيء ودي كنت أقوله والحمد لله أنك سألت السؤال، إحنا عندنا مجموعة كبيرة من الطلبة تم ابتعاثهم برا البلد ورجعوا بخبرات عالمية من كل هذه الدول المتطورة والمختلفة، ونحتاج أن إحنا نسخرها بحيث أن تكون هذه العقول استوردت الأفكار والتنمية والتكنولوجيا وتصب في تطوير الكويت.
2: نعم، اليوم بدنا أيضا نعرف أيضا ما هي أبرز الفرص الاستثمارية التي أيضا ترينها أيضا في خطة التنمية الوطنية، خاصة في مجال البنى التحتية والاقتصاد المستدام وأيضا رأس المال البشري.
3: عندنا مشاريع وايد حلوة في البنية التحتية، مثلا عندنا مشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروع الشقاية، عندنا مثلا مشاريع اللي هو تنقية المياه وتكلمنا عنها قبل شوية، مثلا عندنا مشاريع النقل، وعندنا مشاريع اللي هي المدن الإسكانية الذكية، مثلا مدينة المطلع، ضاحية صباح الأحمد، غرب عبدالله مبارك. هذه المشاريع راح تكون يعني فرص استثمارية كبيرة للمستقبل.
2: نعم، بإذن الله تعالى. وأكيد هناك عدد من المشاريع أيضا متشابهة خليجيا، نجد أيضا أفكار مترابطة. يعني برأيك الشخصي كونك أيضا تحضرين بعض المؤتمرات أو الملتقيات ومن خلال مشاهدة بعض الأخبار، دائما كنا نسمع عن الربط الخليجي الكهربائي، الربط الخليجي الجمركي، الربط الخليجي في اتحاد معين اقتصادي، هل من الطبيعي أو من الإيجابي أن يكون هناك أيضا تطور جماعي إقليمي، ولا ممكن كل دولة تعمل على حدة؟
3: بالتأكيد في الاقتصاد احنا نبحث عن التكامل من خلال ان كل دولة تشوف شنو الميزة الامتيازات اللي عندها وتبتدي يعني تستخدم هذه الميزة بحيث أنها تخلق من خلالها الفرص الاستثمارية اللي تكلمنا عنها قبل شوي. مثلا قلنا الموقع الجغرافي لدولة الكويت ممكن يستخدم لتطوير أن يكون عندنا لوجستية، مثلا استخدام اللي هو موقع الكويت اللوجستي، وتكلمنا عن أن الكويت عندها مثلا تطور في قطاع المصرفي اللي هو الرقمي والتكنولوجيا المالية الفنتك. فقدراتنا في هذه المجالات هي اللي راح تخلق لنا مثل ما تقول دخل إضافي خارج النفط. تيك مثلا دولة ثانية من دول الخليج ممكن تستخدم مثلا السياحة، ممكن تستخدم مشاريع أخرى. احنا ككويتيين مثلا ممكن ان نتبادل معهم بعض الأشياء ونضيف لهم ويضيفوا لنا، وهذا يكون فيه فائدة يعني نفيد ونستفيد مع دول الخليج، بحيث ان ما ندخل في تنافس ولكن ندخل في تكامل. وهذا جيد لأن احنا كشعوب عدد المواطنين في دول الخليج قليل يعتبر بالنسبة للدول الثانية، وهذا يخلي أي مشروع لما يكون يفتح بالكويت ويبتدي يورد لدول الخليج هني يكون في عنده توسع ويكون عندنا تطور. ونفس الشيء دول الخليج يكون عندها مشاريع وأيضا تغذي الكويت في من خلال مشاريعها.
2: نعم، أيضا هناك سؤال يتحدث عن التحديات التي تواجه أيضا القطاع الخاص من أجل دعم وقيادة التنمية. اليوم أيضا سؤالنا يقول كيف يمكن للاستثمار المالي مثل الأسهم أو الذهب أن تساهم في تعزيز هذا الدور؟
3: إحنا بالنسبة للاستثمار المالي نحتاج أن نعزز المشاريع. قلنا في الحلقة السابقة المشاريع الصغيرة تحتاج تمويل وتحتاج توجيه، فمثلا دخول المشاريع الصغيرة في البورصة أو في منصات ترعاها الدولة لتمويلها والإشراف عليها يوفر سيولة للشركات ويجنبها الأخطاء ويعطيها القدرة على النمو في بيئة راعية وبيئة دائمة. وأيضا عندنا مثلا استثمار في الأوجه المختلفة، مثلا الذهب راح يحمي أصول الشركات في فترة التقلب وبالتالي يضمن استمرارية التشغيل حتى في فترات الأزمات. لذلك احنا يعني كمستثمرين دائما نشجع على التنوع.
2: خبير الاستثمار في الذهب والأسهم والادخار وأستاذ مساعد سابق بجامعة الكويت الأستاذة إيمان عبدالله الأربش، شكرا لك.
1: خطوات عملاقة، تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة. فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.
0: رأس مال بشري إبداعية نحو كويت جديدة، أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء.

0: إن الإدارة العامة للإطفاء تقوم من منطلق رؤية الكويت 2035 كويت جديدة، تهدف لتدريب وتطوير واستقطاب الفئات المختلفة من شباب وطننا الكويت خاصة والوطن العربي عامة، الذين يودون الالتحاق بخدمة قوة الإطفاء ليكونوا ضمن المنظومة الأمنية للدفاع عن الوطن. لذلك تسعى الإدارة العامة للإطفاء بإنشاء أكاديمية متخصصة قادرة على منح طلبتها والمتدربين فيها الشهادات المعتمدة والمعترف فيها محليا وعالميا، ومواكبة مع التطورات الحديثة، حيث أن التدريب والإعداد الجيد لرجال الإطفاء له دور كبير في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وجميع ما يستجد من أحداث وتطوير مستقبلية. ومن أهداف المشروع أولاً تأهيل رجال الإطفاء على مستوى عالي من الكفاءة العلمية والعملية على الصعيد الأكاديمي والتدريبي. 2. خلق فرص وظيفية بالقطاعين الحكومي والخاص محليا وإقليميا ذو مؤهلات أكاديمية، بدءا من مؤهل الدبلوم وانتهاءا بمؤهل الدكتوراه، استنادا لنص المادة 8 من القرار رقم 10 لسنة 1982 المعدل بالقرارات الوزارية رقم 137 لسنة 2005 والقرار رقم 15 لسنة 2013. 3. تأهيل طاقم عمل يصل عددهم إلى 5223 من رجال الإطفاء في قطاع المكافحة عام 2035، وذلك بناء على المعايير الدولية المعطى من الجمعية الدولية للإنقاذ والإطفاء CTIF، والتي يجب أن يحسب رجل إطفاء واحد لكل 1000 نسمة، حيث أن تقديرات منظمة الأمم المتحدة لعدد سكان دولة الكويت سيصل إلى 5,223,000 نسمة في عام 2035. 4. سد حاجة الإدارة العامة للإطفاء الحالية والمستقبلية من رجال الإطفاء وفق المعايير الدولية. 5. إنشاء مركز أبحاث ودراسات وفحص واختبار المواد ومعدات وأجهزة الإطفاء. 6. تعليم وتدريب عدد 7,554 طالب ومتدرب خلال السنة الدراسية والتدريبية على الصعيد المحلي والإقليمي وفق النسبة التالية: 49% من طاقم العاملين بالإدارة العامة للإطفاء، 2% من الطلبة الدوليين، 26% من طاقم العاملين بالقطاع الخاص، 23% من طاقم العاملين بالقطاع الحكومي. والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في المشروع هو 30% والمتوقع إنجازه في عام 2026. رأس مال بشري إبداعي نحو كويت جديدة.
1: فقرة تقارير تنموية، فقرة نفرد في طياتها تقارير تسلط الضوء على خطوة من خطوات التنمية نحو كويت جديدة برؤية فريدة، خطوات عملاقة.

مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. تأتي التنقيبات الأثرية في مقدمة الوسائل التي يجمع بواسطتها الباحث التاريخي مصادره عن التاريخ القديم والحديث، سواء كانت تلك البقايا مادية كالأبنية والأدوات والأسلحة والنقود والأختام وغيرها، أو المصادر المدونة بالخطوط القديمة. تزودنا التنقيبات الأثرية بمعلومات هامة عن عصور ما قبل التاريخ، وذلك عن طريق دراسة البقايا المادية على اختلاف أنواعها، ويمكن من خلال بقايا الهياكل العظمية البشرية والحيوانية الاستدلال على الأنواع والأجناس البشرية والحيوانية المختلفة. مشروع التنقيبات الأثرية في دولة الكويت مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. يساهم مشروع التنقيبات الأثرية في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الكويتي من خلال التعرف المواطن على ماضيه وحاضره وقيمه وأجداده، ودور المشروع في غرس القيم الوطنية وترسخ الاعتزاز بالوطن والعمل على التلاحم القوي بين أبناء الشعب الواحد، وتمكنه من صياغة مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. ويساهم المشروع أيضا في تنشيط السياحة الثقافية، ويعمل على جذب السياح لمواقع العرض الأثري والتاريخي والتراثية، وتنشيط الحركة التجارية في المواسم السياحية. ومن نتائج استمرار هذا المشروع زيادة الوعي المنهجي والتربوي بأهمية الآثار والتراث الكويتي، وضرورة زيادة المادة الثقافية والأثرية بالمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات لزيادة الإحساس بالانتماء لدى الأجيال الناشئة لبلدهم وحضارتها. ومن أهداف المشروع تنشيط الدور السياحي الثقافي من خلال زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الآثار، نشر نتائج التنقيبات الأثرية وترميم وصيانة المواد المكتشفة، المحافظة على المواقع الأثرية، تسجيل 100 إلى 500 قطعة أثرية جديدة، إصدار من 1 إلى 5 إصدارات علمية متخصصة، تعزيز الهوية والانتماء الوطنية، ترميم وصيانة عدد 1 إلى 2 موقع أثري سنوياً. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولاً سهولة الحصول على المعلومات الثقافية المتعلقة في مجال الآثار، 2 تنشيط القطاع السياحي الثقافي من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها متاحف الآثار والتراث والمواقع الأثرية.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة من برنامج خطوات عملاقة. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع المزيد من التغطيات للمشاريع التنموية في دولة الكويت. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز المطيري، محمد القحطاني، ناصر العجمي، حمد مزيد، نورة العيسى، والمخرج سعود الحربي.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريما على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

0: أصالة الماضي
1: إذاعة الكويت تحييكم
0: ورؤية المستقبل
2: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة وهذا ما نسعى إلى تحقيقه
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
3: هنا الكويت
0: ولا زلنا نواصل المسيرة
4: الرابعة مساء في إذاعة دولة الكويت موجز لأهم وآخر الأنباء مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يقول إن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم على حركة السفن مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ويصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان الخارجية

0: اللبنانية تعلن التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال لاستهداف آلية عسكرية للجيش ومقتل عسكريين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. بريطانيا تعلن اعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول ظل الروسي في القناة الإنجليزية. وكوريا الشمالية تؤكد أن سلاحها النووي لا رجعة فيه. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة،
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: رأيك أن نذهب هذه المرة إلى أعماق الأرض؟ فلنذهب إلى المحيطات، رغم أنها تغطي معظم الكوكب ما زالت تحمل أسرارا كثيرة، أليس كذلك يا جهينة؟
1: بالفعل بالفعل يا سيدتي. فالمحيطات كما ذكرت تغطي أكثر من 71% من سطح الأرض، ومع ذلك تشير تقديرات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن الإنسان لم يستكشف سوى نسبة صغيرة جدا من أعماقها.
0: هذا أمر مدهش، لماذا يصعب استكشاف المحيطات يا جهينة؟
1: بسبب الضغط الهائل والظلام الشديد الدامس في الأعماق، فبعض المناطق في المحيط أعمق من ارتفاع جبل إيفرست نفسه.
0: وهل توجد كائنات لم نعرفها بعد؟
1: نعم، العلماء يكتشفون أنواعا جديدة باستمرار. بعثات علمية من معهد سكريبس لعلوم المحيطات كشفت عن كائنات تعيش في ظروف قاسية جدا لم يكن يعتقد أن الحياة ممكنة فيها.
0: وماذا عن دور المحيطات في مناخنا؟
1: تلعب دورا أساسيا في تنظيم حرارة الأرض وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. لذلك يا سيدتي، أي تغيير في المحيطات يؤثر على المناخ العالمي كله.
0: وهل التلوث يمثل خطرا كبيرا؟
1: للأسف نعم، تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى دخول ملايين الأطنان من البلاستيك إلى المحيطات سنويا.
0: يا إلهي، ملايين الأطنان من البلاستيك إلى المحيطات سنويا؟
1: نعم،
0: نحن يجب ألا نحمي الماء فقط، بل أن نحمي حياتنا كلها.
1: تماما، فالمحيطات يا سيدتي ليست مجرد مساحات زرقاء، بل هي قلب النظام البيئي على الأرض.

0: بعض المدن يا جهينة حول العالم تبدو وكأنها لا تنام، حتى أننا نقول بيننا هذه المدينة لا تنام من السعادة أحياناً، من وجود الناس، ما الذي يجعل الحياة الليلية جزءاً أساسياً من الاقتصاد الحديث؟
1: لأن المدن الكبرى أصبحت تعمل على مدار الساعة تقريباً. تقرير صدر في العام 2025 عن جامعة لندن للاقتصاد أشار إلى أن الاقتصاد الليلي يساهم بمليارات الدولارات سنوياً في بعض المدن العالمية.
0: ما المقصود بالاقتصاد الليلي؟
1: كل الأنشطة التي تستمر بعد ساعات العمل التقليدية مثل المطاعم والنقل والترفيه والخدمات المختلفة.
0: أعتقد أن لهذا تأثير اجتماعي.
1: نعم، فالحياة الليلية تعكس أسلوب حياة المدن الحديثة، لكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات تتعلق بالنوم والصحة والضوضاء.
0: وهل توجد دراسات حول تأثير المدن الصاخبة على الإنسان؟
1: دراسة من جامعة ميونخ في العام 2024 أوضحت أن الضوضاء الليلية المستمرة قد ترتبط بارتفاع التوتر واضطرابات النوم.
0: إذن المدينة الحديثة تمنح النشاط لكنها تستهلك الهدوء.
1: تماما، ولهذا بدأت بعض المدن تهتم بتصميم مساحات أكثر راحة وتوازنا للسكان.
0: وهل هناك أرقام عن سكان المدن؟
1: تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، والنسبة مرشحة للارتفاع مستقبلا.
0: هذا يعني أن حياة المدن ستصبح جزءا أكبر من مستقبل البشر.
1: بلا شك، ولذلك أصبحت دراسة المدن الحديثة من أهم مجالات البحث الحضري.

0: كثير من الخبراء اليوم يتحدثون عن العودة إلى الطعام البسيط والطبيعي وإلى ما كان يأكله أجدادنا. لماذا يا جهينة؟
1: هذا صحيح، وما ذكرته أصبح مهم لدراسات حديثة أظهرت ارتباطاً واضحاً بين الأطعمة المصنعة وارتفاع معدلات السمنة وأمراض القلب والسكري. دراسات ضخمة جاءت من جامعة ساو باولو وجدت أن الإفراط في تناول الأغذية فائقة التصنيع كالمعلبات مرتبطة بزيادة خطر الوفاة المبكرة.
0: ما المقصود بالأطعمة فائقة التصنيع؟
1: هي المنتجات التي تحتوي على إضافات صناعية كثيرة ومواد حافظة في العلب ونسبة عالية من السكر والدهون والملح.
0: إذن الغذاء الطبيعي أفضل فعلا.
1: أبحاث من جامعة هارفارد يا سيدتي أشارت إلى أن الأنظمة الغذائية المعتمدة على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ترتبط بانخفاض خطر الأمراض المزمنة.
0: كثير من أطفالنا يحبون الوجبات السريعة، فماذا عنها؟
1: هذه مشكلة، الإفراط فيها يرتبط بزيادة الوزن وبمشاكل صحية متعددة مستقبلاً، خاصة مع قلة النشاط البدني لأبنائنا.
0: لماذا تعتقد أن الجيل اليوم أصبح يميل للأكل السريع؟
1: بسبب نمط الحياة السريع وسهولة الوصول إلى هذه الوجبات السريعة، لكن الوعي الصحي بدأ يزداد عالمياً.
0: هل هناك إحصائيات عن السمنة عالمياً؟
1: تقديرات منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة.
0: أوه، مليار شخص، هذا رقم ضخم فعلاً.
1: نعم يا سيدتي، لذلك أصبح الغذاء الصحي قضية عالمية وليست مجرد خيار فردي.

0: كثير منا يجلس ليلا ويستلقي على الأرض ينظر إلى هذه السماء الجميلة وما بها من نجوم، ولكن تخطر دائما بعض الأسئلة. كيف يستطيع العلماء معرفة خصائص نجم يبعد ملايين الكيلومترات يا جهينة؟
1: السر يا سيدتي يكمن في الضوء. علماء الفلك يعتمدون على تحليل الضوء الصادر من النجوم لمعرفة حرارتها وتركيبها الكيميائي وحتى عمرها وقربها منا.
0: ولكن كيف يتم ذلك؟
1: باستخدام تقنية تعرف بالتحليل الطيفي. العالم جوزيف فرانهوفر كان من أوائل من درسوا خطوط الطيف في القرن 19، واكتشف أن الضوء يحمل معلومات دقيقة جدا.
0: هل تقصد أن الضوء يشبه الرسالة القادمة من الفضاء؟
1: تماما، ومن خلاله استطاع العلماء معرفة أن بعض النجوم تتكون أساسا من الهيدروجين وغاز الهيليوم.
0: هل هناك أرقام مذهلة عن النجوم فعلا؟
1: تشير تقديرات وكالة ناسا الفضائية إلى وجود مئات المليارات من النجوم في مجرتنا وحدها، ومليارات المجرات في الكون الفسيح.
0: يا إلهي، يا لضآلة حجم الإنسان.
1: وفي الوقت نفسه يشعر بعظمة العلم الذي مكنه من فهم هذا الكون الواسع.
0: لنعد إلى الاستلقاء ليلا والنظر إلى السماء. ماذا عن النجوم التي نراها هناك ليلا؟
1: بعضها قد يكون قد اختفى فعليا، لكن ضوءه ما زال يسافر عبر الفضاء حتى يصل إلينا.

0: الخط العربي. كيف استطاع الخط العربي أن يتحول من وسيلة كتابة إلى فن يعرض في المتاحف العالمية اليوم؟
1: الخط العربي يعد من أكثر الفنون ارتباطاً بالهوية والثقافة، تطور عبر قرون طويلة وظهرت منه مدارس متعددة مثل خط النسخ والثلث والديواني والكوفي.
0: ومتى بدأ الاهتمام به كفن مستقل؟
1: ازدهر بشكل كبير في العصور الإسلامية، خاصة مع اهتمام الخطاطين بتوازن الحروف وجمال التكوين، ويعد ابن مقلة من أبرز من وضعوا قواعد النسب الهندسية للحروف.
0: هل توجد دراسات حديثة عن تأثير هذا الخط؟
1: تخيلي، أبحاث من جامعة طوكيو
0: تناولت
1: الخطوط الفنية على الإدراك البصري، وأظهرت أن خطنا العربي يتميز بانسيابية تجذب العين بشكل خاص.
0: ممتاز. وهل ما زال الخط حاضرا في العصر الرقمي؟
1: بالتأكيد، بل دخل في التصميم الرقمي والهويات البصرية وحتى بالشعارات الحديثة.
0: هل هناك أرقام عن انتشار هذا الفن؟
1: تشير تقارير ثقافية إلى معارض الخط العربي التي باتت اليوم تستقطب آلاف الزوار سنوياً في دول عديدة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالفنون التراثية.
0: بعد هذا النقاش جعلتني أرى الحروف ليست مجرد كتابة،
1: بل هي جمال بصري وتاريخ وثقافة متكاملة.

0: لماذا لا ننتقل إلى عالم الطفولة يا جهينة؟
1: تفضلي يا سيدتي.
0: كيف يستطيع الطفل الصغير تعلم لغة كاملة خلال سنوات قليلة فقط؟
1: هذه من أكثر القدرات البشرية إدهاشاً. الطفل يولد بقدرة هائلة على التقاط الأصوات والأنماط اللغوية. عالم اللغة نعوم تشوميسكي يرى أن الإنسان يمتلك استعداداً فطرياً لاكتساب اللغة.
0: وهل تؤكد الدراسات الحديثة ذلك؟
1: نعم، دراسة من جامعة هلسنكي في العام 2025 أوضحت أن دماغ الطفل يتفاعل مع الأصوات اللغوية منذ الأشهر الأولى من عمره.
0: متى يبدأ الطفل بفهم كلماتنا؟
1: تخيلي يا سيدتي، الطفل يفهم الكلمات قبل أن ينطقها بوقت طويل. بعض الأبحاث تشير إلى أن الطفل يفهم عشرات الكلمات التي يسمعها قبل أن يتكلم بها فعلياً.
0: وهل البيئة تؤثر على سرعة التعلم؟
1: بشكل كبير. دراسة من جامعة ستانفورد أثبتت أن الأطفال الذين يسمعون حديثاً وتفاعلاً أكثر يطورون مهارات لغوية أسرع.
0: إذن الكلام مع الطفل مهم جداً.
1: بل هو أساسي لنموه اللغوي والعقلي. القراءة والحديث واللعب كلها تبني اللغة داخل دماغه.
0: وهل يستطيع الأطفال تعلم أكثر من لغة بسهولة؟
1: نعم، والدماغ في السنوات الأولى يكون شديد المرونة، لذلك يستطيع الطفل اكتساب لغات متعددة بشكل طبيعي.
0: كم هذا الحديث جميل ويجعل الطفولة تبدو معجزة يومياً.

0: القطارات السريعة اليوم أصبحت رمزاً للتطور في دول كثيرة. كيف وصلت إلى هذه السرعات المذهلة يا جهينة؟
1: البداية الحقيقية كانت في اليابان عام 1964 مع قطار شينكانسن الذي أحدث ثورة في عالم النقل. واليوم وصلت بعض القطارات الحديثة إلى سرعات تتجاوز 350 كيلومترا في الساعة.
0: هذا يعني أن السفر بين المدن أصبح أسرع بكثير.
1: بالتأكيد، وتقارير الاتحاد الدولي للسكك الحديدية تشير إلى أن شبكات القطارات السريعة تنقل ملايين الملايين من الركاب سنوياً حول العالم.
0: وما الدول الأكثر تطوراً في هذا المجال؟
1: الصين تمتلك أكبر شبكة قطارات سريعة في العالم بطول يتجاوز 40,000 كيلومتر تقريباً. فوفق بيانات صادرة في العام 2025 تعد اليابان اليوم وفرنسا من الدول الرائدة في مجال القطارات.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: خالد صالح غنيم لغنيم، ولد المرحوم بإذن الله تعالى خالد صالح غنيم لغنيم في فريج الغنيم بالحي القبلي بمدينة الكويت عام 1911 ميلادي، والتحق منذ طفولته المبكرة في المدارس الأهلية وتعلم اللغة العربية والقرآن الكريم، ثم واصل تعليمه في المدرسة المباركية، وكان ممتازاً في مادتي الحساب والرياضيات. وفي 18 من عمره أصبح مشرفاً على السفن التي تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، وتولى مهمة إدخال هذه السفن إلى المراسي أو ما يسمى بالنقعة، بالإضافة إلى مسؤولية الإشراف على توزيع وبيع المياه في بداية الثلاثينيات من هذا القرن. ركب المرحوم خالد الغنيم البحر وأصبح أستاذاً على السفن التي تذهب إلى الهند وشرق أفريقيا للتجارة، ثم أصبح نوخذة وتولى قيادة سفن السفر التجارية، وكان على دراية تامة في شؤون البحر والخطوط الملاحية وقراءة الخرائط البحرية واستخدام الأدوات البحرية التي لا يستغني عنها كبار النواخذة. واستمر برحلاته التجارية البحرية حتى عام 1937 ميلادية حتى ترك البحر. عمل بعد ذلك لدى تاجر الكويت المشهور ثنيان الغانم، حيث أصبح مشرفاً ومسؤولاً عن سفنه التجارية، بالإضافة إلى إدارة أعماله التجارية والواسعة النطاق. في عام 1956 افتتح المرحوم خالد الغنيم مكتباً تجارياً، وتخصص بالإضافة إلى أعماله التجارية الأخرى بالإسمنت والحديد والخشب. وفي بداية عام 1957 تم تعيينه مدير عام لدائرة الأشغال العامة، ثم ترك العمل الحكومي في عام 1961. في سنة 1963 انتخب نائباً في أول مجلس نيابي في الكويت، وشارك في جميع المجالس النيابية حتى عام 1976. خلال عمله بالمجلس وتوليه الرئاسة شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، وترأس الوفود البرلمانية لمعظم الدول العربية والقارتين الأمريكيتين وبعض دول شرق آسيا مثل اليابان والصين، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة

وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف اكتشف المفتش دانييل أن سجن بلاك روك في شمال إنجلترا يخفي حقيقة مرعبة تحت أرضه. لكن في اللحظة التي انكشفت فيها الحقيقة أغلقت الأبواب الحديدية وانطفأت الأنوار وبدأت المواجهة الحقيقية داخل الظلام.
1: اسمعوني جيدا، لا أحد يتحرك من مكانه. هذا ليس سجنا فقط الآن، هذا فخ مغلق وهناك من يريد أن يبقينا به.
2: أقسم إنني لم أعلم بوجود هذه الأنفاق بهذا الشكل. ما يحدث هنا خارج عن السيطرة.
3: الهواء بدأ، هناك نقص في التهوية، وإذا بقينا هنا طويلا سنفقد الوعي تدريجيا.
4: سمعت صوت قفل الباب الرئيسي يغلق من الخارج. نحن على ما يبدو محاصرون بالكامل.
5: هذه ليست جريمة، هذا مكان تحول إلى قبر جماعي حي.
0: ومن بين الظلام كان هناك صوت نسائي خافت لم يكن موجوداً في التحقيقات السابقة، لكنه أصبح الآن جزءاً من الكارثة.
6: أنا إحدى حراس السجن وأعرف هذه الأنفاق جيداً. كنت أرى بعض السجلات القديمة تمر علي، لكن لم أتخيل أبداً أنها ما زالت مستخدمة حتى اليوم.
7: وأنا الممرضة، هناك مرضى كانوا يختفون من العيادة ولا يعودون أبداً. كنت أظن أنهم نقلوا لمكان آخر للعلاج، لكن الآن أفهم الحقيقة.
1: أين الصوت الذي سمعناه قبل قليل أيها الحارس مورغان؟
4: كان قريباً جداً يا حضرة المفتش، خلف الجدار مباشرة.
6: هذا الجدار ليس طبيعياً، هناك فراغ خلفه. أعرف هذا النوع من البناء، إنه باب مخفي.
3: إذا كان هناك باب آخر فهذا يعني أن الأنفاق أكبر مما توقعنا بكثير.
7: كنت أسمع أحياناً بكاء خافتاً يأتي من الأسفل أثناء الليل، لم أكن أعرف مصدره، لكن الآن كل شيء واضح.
5: كم روحاً تم دفنها هنا دون أن يصلى عليها؟
1: أيها القس، الآن ليس وقت الأسئلة، بل وقت فتح هذا الجدار.
8: بجهد مشترك بدأ الرجال بضرب الجدار الحجري حتى انفتح ببطء ليكشف عن ممر طويل يمتد داخل ظلام أعمق من أي مكان في السجن.
4: هذا المكان لا يوجد في خرائط السجن الرسمية.
1: هذا يعني أن ما نراه هنا لم يسجل أبدا.
6: انظروا، هناك أبواب حديدية على الجانبين كثيرة جدا،
7: وهناك أصوات أشخاص يتنفسون خلفها.
3: لا يمكن، هذا عدد كبير جدا من الزنازين.
1: افتحوا واحدة، هيا حاولوا.
0: انفتح الباب ليكشف عن رجل نحيل عيناه مرهقتان وكأنه لم يرى الضوء منذ سنوات طويلة.
9: لا تفتحوا أكثر، إذا عرفوا أنكم هنا فلن

0: أخرج أبدا.
1: من هم؟ من هم؟
0: الحراس القدامى أو من بقي منهم. هناك نظام هنا لا يعرفه أحد خارج هذه الأنفاق.
1: ماذا؟ أي نظام تتحدث عنه؟
0: السجناء الذين لا يظهرون في السجلات ينقلون إلى هنا وينسى وجودهم تماما.
2: هذا غير ممكن، لا يمكن إخفاء هذا العدد دون أن يعلم أحد.
0: لأن من يعرف يصبح واحدا منا.
3: كم سنة بقيت هنا؟
0: كم سنة؟ لا أعرف، فقدت العد منذ زمان.
4: ومع التقدم داخل الأنفاق بدأت الحقيقة تظهر بشكل أكثر رعباً مما توقعه الجميع. لم يكن الأمر مجرد سجن قديم، بل عالم كامل تحت الأرض.
5: هناك علامات حياة في كل مكان، لكن بطريقة غير منظمة، كأن الناس يعيشون هنا بالقوة.
1: أيها السجين، من أنشأ هذا النظام؟
0: مدير السجن السابق كان يؤمن أن بعض السجناء لا يجب أن يسجل وجودهم أبدا.
1: هذا تجاوز لكل القوانين والإنسانية.
2: وهذا يفسر لماذا لم يتم العثور على أي أثر للاختفاءات السابقة.
3: لكن كيف عاشوا كل هذا الوقت؟
0: بعض الحراس كانوا يتاجرون بالطعام مقابل الصمت، والبعض الآخر كان يخشى حتى السؤال.
1: إذن كل ما كنا نعتقده عن السجن كان كذبا.
4: وفجأة دوى صوت إنذار قديم داخل الأنفاق، وبدأت الأبواب الحديدية تغلق تلقائيا واحدا تلو الآخر.
1: هم يغلقون الممرات.
2: من يتحكم بهذا النظام الآن؟ المدير ليس هنا.
3: هناك شخص آخر في الأعلى، شخص يدير كل شيء عن بعد.
0: لقد اكتشفوا وجودنا، الآن لن يتركونكم تخرجون.
1: من المسؤول الحقيقي عن هذا كله؟
0: لا أعرف اسمه الحقيقي، لكننا كنا نسمعه ينادى بالمنسق. المنسق.
1: هذا ليس اسما، هذا دور داخل شبكة.
5: يعني هذا السجن كله يعمل كنظام واحد مخفي.
1: يا إلهي، هذا أخطر من مجرد جريمة، هذا مشروع كامل. إن كان هناك منسق يتحكم بكل هذا من الأعلى، فهذا يعني أن ما نواجهه ليس مجرد سجن قديم، بل شبكة منظمة ما زالت تعمل حتى الآن وتخفي كل شيء عن العالم الخارجي.
2: لكن كيف يمكن أن يبقى شيء بهذا الحجم سريا كل هذه السنوات؟ لابد أن هناك تواطؤا من أشخاص كثر داخل الإدارة وخارجها حتى يستمر هذا النظام دون انكشاف.
3: الأخطر من ذلك أننا إذا بقينا هنا أكثر سنصبح جزءا من هذا النظام أيضا، ولن يفرغ أحد بيننا وبين هؤلاء السجناء الذين عاشوا هنا في الظلام لسنوات.
4: وفي اللحظة التي ظن فيها الجميع أن الحقيقة بدأت تنكشف، اهتزت الأنفاق بصوت قوي وكأن شيئا ضخما تحرك في الأعلى.
1: يا إله السماء، إن الجدران تهتز.
2: هناك باب ضخم يغلق فوقنا،
3: نحن نحبس هنا للأبد.
6: سنجد طريقة للخروج من هنا.
7: مرحبا بكم في العمق الحقيقي لبلاك روك. أنتم الآن جزء من المليون أسير.
0: لقد عادوا، لن يسمحوا لأحد بالخروج.
1: يا إلهي، لن ننتهي هنا، ليس بعد أن عرفنا الحقيقة. اسمعوني جيدا، لن ننتظر أن يقرر هذا الصوت مصيرنا. سنتحرك فورا نحو أي مخرج ممكن مهما كان هذا المكان مغلقا علينا بالكامل.
2: لكن كل الممرات أغلقت واحدا بعد الآخر، وكأن السجن نفسه يعيد ترتيب حدوده حولنا ليمنع أي محاولة للهروب.
4: وفي أعماق بلاك روك لم يعد السجن مجرد جدران حديدية، بل نظام كامل يبتلع كل من يقترب من سره. وبين السجناء المفقودين والحراس والظلال أصبح السؤال الحقيقي ليس كيف يدخل الإنسان إلى هذا المكان، بل كيف يخرج منه حياً. أما دانيال ورجاله فقد أصبحوا الآن جزءاً من لغز أكبر، لغز يدعى المليون أسير.
8: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

شخصية من بلادي. الشاعر أحمد مشاري العدواني. ولد الشاعر أحمد مشاري العدواني في عام 1923 بحي القبلة، وبدأ رحلته مع التعليم بحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم أتم تعليمه بمدرستين الأحمدية والمباركية. ابتعث أحمد مشاري العدواني إلى القاهرة حيث درس اللغة العربية التي أحبها في الأزهر الشريف. بدأ بنشر مقالاته في مجلة البعثة، وتعتبر المجلة بمثابة الأم للمطبوعات، فتعرف من خلالها على ألمع العقول الثقافية الكويتية. أصدر في حياته ديواناً واحداً، أجنحة العاصفة عام 1980. شهد أسلوب أحمد العدواني تطوراً ملحوظاً منذ القصيدة الأولى التي كتبها إلى آخر قصائده. كان التكريم الحقيقي للراحل العدواني في إسناد مهمة كتابة النشيد الوطني لدولة الكويت. أحمد مشاري العدواني أحد حملة المشاعل في منطقة الخليج، بل وفي المنطقة العربية بأسرها.

وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: أحياناً يكون الحدث هو نجم القصة أو الواقع. ليس بالضرورة أن يكون نجم كل قصة أو حدث بطلاً أو بطلة، بل الحدث يكون هو البطل والعقدة والصراع. في عام 1945 شهد من كانوا على متن السفينة الأمريكية USS إنديانابوليس فاجعة مرعبة قلبت حياتهم رأسا على عقب بعد إبحار تلك السفينة الأمريكية في بحر الفلبين. بحر الفلبين يصنع نجما.
1: يجب تزويد قواعدنا الخاصة بالمؤونة والسلاح، ولا تنسى أيها الضابط تزويدهم أيضا بمكونات القنبلة الذرية. أريد هذا الأمر سريا للغاية، مفهوم؟
2: أمرك يا سيدي الجنرال، نعمل ليلا ونهارا لإعداد كل ما يلزم.
1: وما هي أحوال سفينة USS؟
2: تم فحصها، إنها جاهزة للإبحار يا سيدي الجنرال.
1: نعم نعم، لا أريد تأخيرا، يجب الانتهاء من هذا الأمر بسرعة، فالحرب لا تنتظر.
2: أمرك سيدي الجنرال، سنقوم باللازم، أستأذنك بالذهاب.
1: تفضل أيها الجنرال. يجب علينا ضرب اليابان ضربة قاطعة، ولا تقوم لهم قائمة بعد اليوم.
0: كانت الأجواء مضطربة في ذلك الوقت، حين كان العالم يذوق ويلات الحرب العالمية الثانية. لقد أصبح الاستقرار في ذلك الوقت شبه معدوم.
3: أتمنى أن يكون طريقنا آمن ولا يكشف أمرنا.
4: لا تقلق، ما دمنا محتفظين بسرية الأمر فلن يقترب منا أحد، لن يشكوا في أمرنا أبدا.
3: إنني أخاف الطرق الآمنة، وأيضا أخاف الهدوء المبالغ فيه.
4: لماذا أنت متشائم؟ ها؟ دعنا نواصل عملنا هنا على متن السفينة قبل أن يلمحنا القبطان ويفرض علينا عقوبات.
3: حسناً، هيا بنا، هيا هيا.
0: لقد كان اليابانيون على علم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لأمر جلل، لهذا أخذوا جميع الاحتياطات.
2: سيد الجنرال، هل تسمعني؟
5: نعم أسمعك جيداً.
2: نحن نبحر بأمان وأمن، الطريق آمنة والأمواج هادئة، سأوافيك بالمستجدات أولاً بأول،

0: الأمر مرعب، لن يتركونا نعيش بسلام يا لوسي.
1: إنها الحرب، كم أكره الحرب. أنا أمريكية لكنني أكره الحرب، وأود أن تتوقف الآن في هذه اللحظة.
0: الحرب لا يأتي من ورائها إلا الدمار والموت والتشرد.
1: كوني مطمئنة يا رين، سنكون في أمان.
0: أتمنى ذلك، أتمنى.
1: الوضع مخيف للغاية، الحرب مستمرة ولن تتوقف أبدا ما دام هناك من يعشق الانتقام.
2: هنا العمليات، العمليات. لقد رصدنا سفينة في بحر الفلبين.
3: سفينة تبحر لوحدها وحجمها كبير جدا.
2: يجب علينا منع تقدمها
3: وعدم الانتظار أكثر.
2: لن يأتي من وراء تلك السفينة خير أبدا.
3: هذه هي رسالتنا إلى القيادة، ونتمنى سرعة الاستجابة قبل أن تصل تلك السفينة إلى مكان آمن.
2: أتمنى أن يصل الجواب سريعا قبل فوات الأوان.
3: لا تقلق، سيصل إلينا الرد الذي ننتظره. الهجوم ثم الهجوم.
4: وصلت تلك الرسالة للقيادة اليابانية التي منحت الضوء الأخضر لمجموعة من الغواصات اليابانية بالهجوم على سفينة USS الأمريكية وسط بحر الفلبين.

0: ها، هل أنت مستعد؟
1: نعم مستعد.
0: إذن هيا لنبدأ بالضربة القاضية.
1: هيا بنا، هيا لنقضي عليهم جميعاً.

0: تماسكوا تماسكوا.
1: لقد وقع المحظور.
2: السفينة تغرق.
3: ساعدونا.
0: لن ينجو منا أحد.
1: إنه انفجار كبير. لنتماسك، لنتعاون.
4: واصل العمل، واصل العمل. لا أريد تهاون. أين قوارب النجاة؟ أين هي؟
1: قصفت بالكامل يا سيدي. سيكون الغرق مصيرنا.
2: أسماك القرش.
4: أسماك القرش.

من سوء حظ من كان على متن سفينة يو اس اس أن بحر الفلبين لا يخلو من أسماك القرش المفترسة التي توجهت سريعا إلى كل من سقط من السفينة وقامت بنهشه فوراً.

0: إنهم لا يتوقفون، لا يتوقفون.
1: أربعة أيام مضت وما زلنا هنا، أسماك القرش تنهش فينا واحدا تلو الآخر.
2: تماسكوه، تماسكوه. تبّل تبّل، لا زالت الأجهزة لا تعمل، لا توجد أي وسيلة نستطيع إيصال نجدتنا من خلالها.

0: لقي حوالي 300 بحار أمريكي حتفهم جراء تلك الواقعة المرعبة. تعد تلك الحادثة هي أبشع الحوادث التي شهدها التاريخ. كان وراءها أسماك القرش. وذكر أحد الناجين من تلك الحادثة بأنه شاهد فقط الجزء العلوي من الضحايا، أما الجزء السفلي أصبح وجبة لأسماك القرش الشرسة.
1: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
4: هنا الكويت
3: صوت يعبر عن وطن.
5: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
3: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يقول إن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم على حركة السفن مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ويصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. الخارجية اللبنانية تعلن التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال لاستهداف آلية عسكرية للجيش ومقتل عسكريين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. بريطانيا تعلن اعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول ظل الروسي في القناة الإنجليزية. وكوريا الشمالية تؤكد أن سلاحها النووي لا رجعة فيه. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج كنوز. إعداد محمد العازمي، تقديم هلا الدوسري، وعبد الله الصفار، تنفيذ حسين الخالدي، برنامج كنوز، إخراج خالد ملك، كنوز.
4: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامج كنوز. قبل أن نقدم ضيفتنا لهذا اليوم، نود أن نسمع معاكم هذا التقرير بصوت الزميلة هلا الدوسري، ونرجع لكم مرة ثانية.
3: كنوز.
5: في حياتنا اليومية نواجه الكثير من المواقف الاجتماعية التي قد تسبب الخلاف أو سوء الفهم أو التوتر، وهنا يبرز دور الذكاء العاطفي باعتباره مهارة مهمة تساعد الإنسان على فهم مشاعره وإدارتها بطريقة صحيحة، وفهم مشاعر الآخرين والتعامل معها بوعي واحترام. فالذكاء العاطفي يمكن أن يساهم في حل العديد من المشكلات الاجتماعية من خلال تعزيز الحوار الهادئ والقدرة على الاستماع للآخرين والتحكم في ردود الأفعال وقت الغضب، مما يقلل من حدة الخلافات ويزيد من فرص الوصول إلى حلول مرضية للجميع. لذلك يعد الذكاء العاطفي أحد أهم الأدوات التي تساعدنا على تجاوز التحديات الاجتماعية وبناء بيئة أكثر إيجابية وتعاوناً داخل الأسرة وخارجها.
3: كنوز.
4: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي كنوز. كنوز مستمعين الكرام، مثل ما عودناكم في برنامجنا أن نستضيف شخصيات مهمة ومؤثرة، خاصة في عصر التواصل عبر يعني بعض التلفونات والهواتف الذكية اللي صارت في سنيننا الحالية. كثير من يقدم المحتوى، ولكن من يؤثر هما يعني قلة. نعم، ضيفتنا اليوم المميزة مستشار أسري وتربوي وعضو ومؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري، والناشطة في العمل الدعوي، ومدرب معتمد ومدير مساعد في مدرسة القادسية، الأستاذة دلال المرزوق. يا هلا ومرحبا فيك أستاذة دلال.
6: يا هلا أستاذ عبد الله، حياك الله.
4: الله يسلمك. يعني أمانة من خلال قراءتنا للسي في ومن خلال اطلاعنا لبعض يعني برامج التواصل الاجتماعي، شفنا أن هناك شخصية مؤثرة اليوم حابة يعني توصل الرسائل بشكل أكاديمي علمي سليم مرتب لمن يهمه الأمر، خاصة لبعض الأسر اللي تعاني من التفكك.
6: نعم
4: وفي بعض مثلا الأمور الاجتماعية الثانية أنت أيضا تحبين تركزين عليها، اللي هي العملية التعليمية وكيف تصقل ولدك من الصغر بأن يكون هو شخصية قيادية وقادر على أن يتحمل مسؤولية.
6: نعم.
4: أيضا لاحظنا كثير من الأمور أنك أنت بكل أمانة تتكلمين عن الذكاء العاطفي وكيف نستخدمه على سبيل المثال. طيب، بما أنك مختصة في التنمية البشرية، خلينا في البداية نتكلم عن موضوع التنمية البشرية. هذا التخصص متى صار؟ شلون صار؟ كيف يكون معتمد؟ شنو الهدف منه؟
6: نعم، التنمية البشرية أستاذ عبد الله هذه عملية مستمرة من بداية نشأة الإنسان. تهدف هذه العملية لتطوير قدرات الإنسان الفكرية النفسية الاجتماعية المهنية، كل هذا علشان تساعد الإنسان أنه يحقق أهدافه ويقدر يتكيف مع متغيرات الحياة. طبعا هي التنمية البشرية ما تقتصر فقط على اكتساب المهارات، لا تشمل وعي وبناء وعي للإنسان ذاته وتحسن جودة حياته، وإن كيف يقدر يتخذ قرارات أكثر فاعلية. هذه التنمية البشرية بشكل عام أستاذ عبد الله.
4: طيب، هذه تقريبا الأشياء اللي يعني نقدر نقول تعريف التنمية البشرية.
6: نعم.
4: طيب، إحنا في مرحلة ما بين مثلا أنا أطور ذاتي كرب أسرة، نبي نرجع احنا نتكلم عن الأطفال وشلو. طيب، في هناك البعض من يعني أصحاب الأسر يا أخي تحس مثلا بعض الأحيان الأبو ثقافته منخفضة. احنا دائما نربط الثقافة في الجانب التكنولوجي بعيدا كل البعد. احنا ما نتكلم عن الجانب التكنولوجي، لا خلينا نتكلم عن الجانب الثقافي الديني، الجانب الثقافي الاجتماعي. خلونا نتكلم البعض يعني أيضا يعني ممكن من جانب الرياضي. طيب، هم حلو أني أنا أخلي عيالي من ناحية رياضية مطلعين وعندهم نظرة جميلة لهذا الأمر. طيب، عندنا بعض الأبهات يعانون من نقص العنصر الثقافي الإداري للأسرة.
6: نعم.
4: هذولي شنو تشاورين عليهم؟ وشلون الزوجات يكتشفون أن عنده نقص مثلا في هذا الجانب، وشلون تقدر هي تساعده عشان يعوض هذا النقص؟
6: الزواج مشروع، ما في إنسان يقدم على مشروع تجاري على سبيل المثال إلا ويعمل له دراسة جدوى وإن كانت بسيطة. طيب، الزواج مشروع العمر، واحد من المشاريع الكبيرة والمهمة بالنسبة للإنسان. تجد أن في الغالب الناس تدخل هذا المشروع ما عندها أبجدياته، شنو حقوقكم، شنو عليكم من واجبات، هذا العقد شنو ينبني عليه، شنو الهدف منه. في ناس يعني والكثير الغالبية يعني تأخذ أن موضوع يعني موضوع شيء وناسة. لا هذا مشروع كبير لازم الإنسان يعني في الوقت الراهن هذا وسط هذا التطور الكبير أنه قبل ما يقدم على مشروع الزواج على الأقل يكون عنده نوع من الثقافة الدينية الشرعية القانونية. فأنا قاعدة ألاحظ في تطور في المجال هذا، يعني كثير من أخصائيين النفسيين والمستشارين التربويين يعني كمستشارين بشكل عام بدأوا يحطون دورات توعوية للمقدمين على الزواج. وأعتقد أن حتى الدولة أخذت جانب أيضا هذا الشيء هذا كنوع من التوعية، وأعتقد مؤسسات الخدمة المجتمعية أيضا يعني لازم تنمي هذا الجانب التوعوي في يعني بيان الزواج كهدف عام وكمشروع الشاب مقدم والشابة مقدمة عليه، شنو لهم وشنو عليهم. يتروالي يعني الإنسان قبل ما يدخل شيء مجهول بالنسبة له يكون عنده وعي مسبق، آثار الفشل فيه تكون أقل. وإن شاء الله أن في توعية مجتمعية كبيرة بالمجال هذا. أنا أشوف الشباب أكثر وعي ونضوج من ذي قبل، يعني كان الاختيار على الأهل.
4: نعم
6: وخلاص، يعني هذا الواقع.
4: هذا الأمر إيش كثر تبقى منه؟ خلينا
6: اليوم، ولو أنه والله أنا اللي أحسها كانت ناجحة الزيجات السابقة، يعني حتى حالات الطلاق كانت أقل بكثير يعني.
4: نعم.
6: من الوقت الراهن الحين مع الوعي ومع الثقافة نشوف سبحان الله، يعني فنقف عند مفترق. يعني هل سؤال يطرح نفسه يعني في ذهني الآن وأنا أكلم حضرتك، يعني
4: فضلك.
6: هل الثقافة أصبحت سبب اللي يعني زيادة حالات الطلاق مثلا؟ ما أدري كذي على بالي السؤال هذا.
4: أي نعم أي بالفعل، ساعات نربط مصطلحات ما تحس لها علاقة ولكن أيضا واقعها يعني بين
6: يعني.
4: فلما تين كمصطلح تربطي مصطلح ثاني ما تشوف أنه في أي تلاقي، ولكن أيضا الواقع يشير إلى أنها هالمصطلحين أمام عيني يعني. أين أذهب؟
6: يبيلنا دراسة.
4: نعم
6: دراسة.
4: نعم نحتاج بعض المختصين اللي بكل أمانة يعني يفيدون بهذا الجانب، خاصة أنك قبل شوي أشرتي أنه في تقدم من باب المستوى الأسري الاجتماعي عن السنوات الماضية.
6: نعم.
4: في أبهات قاعد يطورون من أنفسهم، أمهات يطورون من أنفسهم على أساس يصنعون بيئة اجتماعية قوية غير متفككة أو غير هشة صلبة. نعم. متماسكة.
6: صحيح.
4: طيب، كثير من الأمور أستاذة دلال أيضا تأتي على البال. مثلا نجي نشوف بعض يعني الخوات يقولون والله مجهود فلانة ببيتها جدا قليل بس متوافقة.
6: نعم.
4: مرتاحة ببيتها وعيالها عندها. ومجهود فلانة 10 أضعاف هذيك. زين، ليش هذه ما هي متوافقة؟ مع العلم أن هذه من الشخصيات المعطاءة والخدومة وتحب أسرتها وبيها. أما الشخصية الأولى أقل عطاء ولكن سبحان الله متوافقة أكثر. هذا السؤال الاجتماعي ترى كثير ما يطرح. طيب نبي نعرف شنو السبب في هذه يعني المسألة.
6: نعم طبعا احنا كلنا مسلمين. ها
4: نعم لا اله الا الله.
6: ونؤمن بان يعني هذه اقدار الله ونرضى فيها. فسبحان الله يعني ساعات البركه يعني قد تكون اللي هي السبب الاساسي في نجاح اسره دون اخرى. يعني لعل مثلا هذه الانسانه اللي يعني قدراتها متواضعه، تعليمها متواضع، أنجح من الأخرى اللي تتفوق عليها بالعلم وبالثقافة إلى آخره من المقومات. أرد مرة ثانية أقول لك، هل فعلا يعني الثقافة والوعي والعلم أصبح واحد من أقوى الأسباب لفشل الأسر؟ ليش يعني الأسر القديمة ما كنت تسمع بحالات الطلاق؟ يعني كانت ما تطلق المرأة، يعني نادر، وين أصلا كلمة الطلاق ما تسمعها. الأسر في السابق كانت مستقرة. أعتقد يعني والآن يجول في بالي، أعتقد أن المادة لعبت دور كبير في التفكك اللي نعيشه حاليا،
4: الاستقلالية المادية.
6: نعم.
4: لأن أول سبحان الله يمكن اللي مدخول الريال.
6: نعم.
4: ومدخول المرأة إن كان هناك مثلا يعني مدخول للمرأة، فتحسين أن المادة ما تفرقهم بل عنصر جذب أصلا للاستقرار.
6: نعم.
4: يعني أنت يبي فلوسك يا أبو فلان وأنا يبي مثلا ورثي يا أبو فلان، خلينا نشتري لنا بيت صغير.
6: صح.
4: شراكة اجتماعية. مع أنه ترى كانت ما هي ترى هذه حين ورثها وفلوسها على سبيل المثال.
6: نعم.
4: بس ولكن ما إلا أبو فلان يأخذ من الأمر. فهذه الأمور اجتماعية الجميلة تخلي بيئة يعني أمانة صحية ومتماسكة، خاصة المرأة اللي تمتاز في بعض الأمور الاجتماعية وتصيغها صياغة حرفية. تلاحظين يعني مثلا قبل لا تقول له أمك
6: أي.
4: لا تقول له أبوك. قالت خالتي الله يحفظها.
6: أي في لباقة بال... نعم. في ذكاء عاطفي اللي تكلمنا عنه.
4: هذا
6: في
4: الذكاء في العاطفي أنا مخليه بعد الفاصل. أنا ما ودي يعني الحين إحنا ندخل بالذكاء العاطفي.
6: نعم. في أدب في الحوار. نعم. في صحيح. صحيح.
4: بالفعل هذه الأمور أيضا تساعد بأنها تكون أحد عوامل استقرار الأسرة. صحيح. الكلام الجميل، الكلام اللي يكون أمانة بعيد عن أني أنا قاعد أشير الانتقادات والانتقاص. نعم بارك الله فيك، وراح نتكلم عن الذكاء العاطفي بس ولكن بعد الفاصل.

0: كنوز. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، ونجدد الترحيب والتحية أيضا بضيفتنا الأستاذة دلال المرزوق. أستاذة دلال، تكلمنا قبل الفاصل عن أمور تخص التنمية البشرية، تكلمنا عن أمور أيضا تخص الأسرة الكويتية، تكلمنا عن بعض العراقيل والعقبات اللي تواجه كثير من الأمهات سواء عن طريق الآباء، تقول والله الأبو مو عارف يدير مثلا، وشفتي كثير من الحالات اللي بالفعل تحسن أبهات والعكس صحيح، ساعات الأم اللي مو عارفة تدير ويلجؤون إلى المختصين، ومن ثم هذه الأسرة تكون يعني مترابطة ومتماسكة ويصير بينهم تنسيق فكري وحواري جميل. طيب، وتكلمنا أيضا حتى عن موضوع يعني ويبنى عن طريق المقارنة بين الزوجات، واحدة أقل عطاء ولكن أكثر ذكاء، واحدة مسكينة عطاءها من الليلة إلى ثاني يوم، سبحان الله تكون هي أقل حظ من من من غيرها. طيب، خلينا أول شيء نعرف شنو هو الذكاء العاطفي وكيف ينقذ المرأة على سبيل المثال مثلا من ورطات اجتماعية. خلينا نقول
1: شوف باختصار، الذكاء العاطفي أنك أنت تفهم الموقف، تفهم مشاعرك وردود أفعالك، وتفهم الطرف الآخر وكيف تدير مشاعره وردود أفعاله بذكاء، بأنك أنت تحقق الهدف اللي تبي توصل له منه، المصلحة اللي تبي تاخذها منه، فاهم لغة جسده،

0: فاهم تعبيراته، فاهم ردود أفعاله، وتقدر تاخذ المصلحة اللي تبيها منه. ليش؟ لأنك أنت عندك هذا النوع من الذكاء العاطفي في إدارة الموقف. الناس اللي يمتازون بالذكاء العاطفي أستاذ عبد الله،
1: نعم،
0: خاصة الزوجات، وأنا يعني أدعمهم وأنصحهم بتعلم هذا النوع من الذكاءات، لأنه هو مكتسب.

0: مستمرة في السابق، صفاته جدا بسيطة. صحيح. يعني لو أقول لك العطاء والتقاضي، أنا أتقاضى،
1: نعم،
0: أنا أرى أخطاء زوجي بعين واحدة، لا أراها بعين،
1: ما في تفصيل
0: بعين، بالفعل لا تكبر لا تعظم.
1: صحيح.
0: لأن إحنا يا أختي الكريمة لو نبي نشيل لك هالرأي، لو نجيب لك مثلا زوج آخر مثلا، نعم، الله قسم لك زوجين زوج آخر، لا تفكرين أن الآخر ما راح يكون له عيوب.
1: صحيح.
0: في النهاية العيوب هي موجودة، إحنا كيف نقلص يعني من هذه السلبيات، ومن ثم نضع بدالها إيجابيات.
1: صحيح.
0: عن طريق يعني التقاضي عن بعض الأمور.
1: بالضبط.
0: العطاء، الرجل شلي ذكر بيته، والله أم فلان يا أخي سبحان الله حتى ريوقها غير، هذا عطاء أحد أشكال العطاء ولا لا؟
1: لا فعلا يعني التغاضي، التغاضي يعني على المدى، على المدى البعيد. إحنا نقول الزواجات الناجحة ما فيها مشاكل، لا بالعكس فيها مشاكل غير واضحة للعيان أو الناس اللي حوالينهم. ما استمرت هذه الزيجات إلا بالتغاضي.
0: نعم.
1: مثل ما تفضلت، كل الناس تخطئ وكل الناس عندها قصور، ما في أحد كامل، نقول والكامل الله. لكن الزواجات المستمرة فعلا تنبني وتستمر وتكبر وتطلع ثمرتها نتيجة تغاضي عن الأخطاء. في أخطاء بسيطة، إحنا ما نقول عن الأخطاء
0: الجسيمة
1: اللي خلاص ما في أحد يعني
0: يتحملها
1: ويعني، لكن بالصبر. وهو الزواج يبي له يعني، مسيرة الزواج في الغالب يبي لها صبر، يبي لها تحمل. وكل الطرفين ترى مع التغاضي ومع المدة، كل واحد راح يقدر للثاني التغافل عن الزلات هذه، ويصبح له رصيد عند الثاني. لكن العجلة يعني بحكم الوقت الحين، ومثل ما قلنا الاستقلالية المادية، أصبح الأطراف ما حد قادر يتحمل الثاني على أدنات الدون. فعلى طول الحل بالانفصال. نعطي نفسنا فرصة اثنين وثلاثة، يعني خاصة إذا كان في أبناء، لابد ما يكون في تغاضي. وسبحان الله في أسر يعني ما بينها، لكن وعي الزوجين ويعني نقول إحساسهم بكبر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة أن عقد الزواج ميثاق غليظ مو سهل. وذكرتني في حديث يعني ما أقول ما يستحضرني، لكن أن أسعد ما يكون للشيطان من أعمال أنه يفرق بين الزوجين. تخيل، أعظم ما يسعد الشيطان أنه يفرق ما بين
0: الزوجين.
1: ليش؟ لما لذلك التفريق من آثار سيئة ممتدة على المجتمع بشكل عام. يعني الأسرة إذا تفككت خلاص، هذه لبنة بالمجتمع. شوف صدى آثار هذا التفكك، العائلتين ينفصلون، الأولاد يضيعون. لذلك يعني الإنسان اللي مقبل على مشروع زواج لازم يفكر يعني جديا في الموضوع هذا، ويدرس دراسة جادة، ويكون واعي علميا، واعي شرعيا، واعي قانونيا قبل ما يقدم على هذه الخطوة. بالأخير نقول الرجل وهو القوام وعليه القوامة.
0: نعم.
1: فالإدراك والقرارات في الغالب تكون بدين الرجل، فلازم الوعي عنده يكون حتى أعلى من المرأة إذا ما أقدم على مشروع مثل مشروع الزواج. كل هذا ليش؟ ليش إحنا قاعدين نتكلم فيه وقاعدين نخصص يعني من أوقاتنا وبرامجنا إذاعية وتوعوية ودورات؟ لأن إحنا بالأخير كلنا نطمح إلى أن نعيش في مجتمع مستقر.
0: نعم. طيب خلينا نسولف عن بعض الحالات اللي مرت عليك تكاد أن تتفكك بهذيك الفترة، يعني ومن الممكن أنها تصاب يعني بحالة فشل هذه الأسرة، ومن ثم عالجتيها بطريقة يعني تربوية، على مهنية، على حرفية، على الأستاذة دلال المرزوق.

0: مدربة التنمية البشرية شلون حلت هذه المشكلة، ودنا نسولف وناخذ يعني أيضا عبر من من من هذه التجارب.
1: أستاذ عبد الله، كل أسرة لابد ما تمر بمشكلات. من خبرتي المتواضعة في مجال المشاكل الأسرية، لابد ما يكون في طرف مصلح بين الطرفين، بين الزوجين، طرف واعي حاب الأسرة هذه وعنده جانب شرعي عالي بالأمانة هذه، قادر على أنه يكتم أسرار هذه الأسرة، ويكون عنده نرد ونقول ذكاء اجتماعي عاطفي عالي، بحيث أنه هو يوفق بين الطرفين، يذكر لكل من الطرف إيجابيات الطرف الآخر، يحاول ينعش ذاكرته بالذكريات الطيبة اللي كانت بينهم، يعزز عنده الحس العالي بالمسؤولية لهذا الزواج، يوضح للطرفين أبعاد التفكك إذا ما حصل لهذه الأسرة، ويكون صادق معاهم. وأنا أقول لك يعني ترى نجاح الأسرة بعد المشكلة ما يجي من كلمة واحدة، يجي أرد أقول بالاستمرارية وبالمتابعة وبالمحبة لهذه الأسرة ولهذين الطرفين. يعني وأتمنى من الناس الاستشاريين يعني والأخصائيين يعني ما يثقلون كاهل الأسرة مادياً، إذا ما يعني أقبلوا عليهم يبون النصيحة أو يبون التوجيه. يعني في أسر تئن وتبي تتواصل مع أي شخص استشاري تطلب منه الحلول، لكن وحتى توا يعني اتصال وأنا معك، سعر الاستشارة 60 دينار والأسرة تغلي، فيا حبذا لو يعني يكون في جانب إنساني.
0: يعني أنت تقصدين أن هذه الاستشارات من الممكن أن يوم من الأيام تنقذ أسرة تحتوي من أبو أم
1: وأولاد
0: من خلال استشارة
1: كلمة
0: سليمة، ومن كلمة وأصلح يعني ذات البين له أجر عظيم عند الله عز وجل، وعسى ربي لا يحرمكم الأجر والثواب على مثل هذه الأعمال الجيدة اللي أمانة أنتم دائما تسعون لها. وبكذي احنا وصلنا استاذة دلال المرزوق الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، لا يسعنا الا ان نشكركم على طيب الاستماع، على امل ان نلتقي بكم الاسبوع القادم في برنامج كنوز فما الله.
2: قدمنا لكم برنامج كنوز، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج محمد العازمي، هلا الدوسري، عبد الله الصفار، حسين الخالدي، كنوز من إخراج خالد ملك.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير

0: كتير العرب.
1: قالت العرب: حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم، والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب: حياكم الله وبياكم.

0: شرف الوفاء في موقف الحارث بن عباد. تنقل لنا لطائف أخبار العرب موقفاً تجلت فيه المروءة في أتون الحرب، حيث غلب صدق الوعد لوعة الثأر. فقد روي أنه خرج الحارث بن عباد في طلب عدي بن أبي ربيعة ليثأر منه، وفي معمعة القتال أسر رجلا لا يعرفه فقال له: دلني على عدي. فقال الأسير: أتطلقني إن دللتك عليه؟ قال: نعم. فقال الأسير بيقين: أنا عدي بن أبي ربيعة. فأوفى الحارث بعهده وأطلق سراحه. وهكذا خلدت الأيام شرف الكلمة عند فرسان البيداء، ليبقى الوفاء أغلى من النصر والصدق أمنع من الحصون.
1: أزاهير العرب.
0: سحر الحركة في صناعة المعنى. حلم وحلم وحلم. ليست اللغة العربية جامدة اللفظ ولا أسيرة الحرف، بل هي كائن حي يتغير صوته فتتبدل دلالته. وفي هذا الأفق الدقيق تتجلى براعة اللسان حين يمنح الحركة سلطان المعنى، فتقود الفتحة وجها وتستدرج الكسرة وجهه الآخر، وتختم الضمة مقصدا ثالثا. وهناك تنكشف إحدى دقائق اللغة العربية، وتظهر قدرتها على صناعة الفروق بأخف الإشارات وألطف الأصوات، كما نظمها أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب في مثلثاته حين قال: جدف الأديم حلم وما بقي لي حلم، ولا هنا لي حلم مذ غبت يا معذبي. بالفتح جلد نقبا والكسر عفو لؤدبا، والضم في النوم هبا حلم كثير الكذبي.

0: نكد الأيام في مرايا الضد. يعرف النكد في اللغة العربية بأنه الامتناع والعسر، وقد شكى الشعراء ثقل الزمان حين يجود بالنكد ويبخل بالصفاء كما قال الصائغ الحلبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له، ما من صداقته بد، وأنكد منه صاحب لست عالما به، هل هو الخل الوفي أم الضد، وأنكد من دين امرئ مضمر الأذى على وجهه برد وفي كبده وقد. النكد قمة الكدر الذي يعكر صفو النفس الأبية، وقد تناولته اللغة العربية بدقة الأوصاف، حيث أشارت بأنه الشدة والقلة، فيقال نكد عيش القوم إذا اشتد وضاقت فيه الحلة، ونكد ماء البئر إذا قل ونضب، وناقة النكود قليلة الدر، صعبة الحلب لمن طلب، ورجل نكد ونكد أي عسير ولا يطاق له مطلب. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالنكد أو النكد هو كل شيء يجر على صاحبه الشر، ويدل على الشح وقلة النفع والعطاء في اليسر والعسر.
1: أزاهير العرب.
0: قصة مثل. إن الجبان حتفه من فوقه. في صفحات الزمان تبقى الحكمة خير أنيس، والأمثال أصدق شاهد على أقدار الرجال، حيث لا ينفع حذر من قدر، ولا ينجي فرار من لقاء المنون. إن الجبان حتفه من فوقه. يحكى أن أول من نطق بهذه الحكمة هو عمرو بن أمامة، حينما أحاط به الهلاك فترنم بأبيات تقطر شجاعة وتسليما، حيث قال في نظمه الشعري: لقد حسوت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مقاتل عن طوقه، والثور يحمي أنفه بروقه. والحتف هنا هو الردى والفناء، وما ينزل من السماء لا سبيل للمرء أن يتحرز منه. وفي ذلك إشارة إلى أن المنية أقرب إلى الهيوب منها إلى الجسور، لذا جاء في مثل العرب: إن الجبان حتفه من فوقه، ليضرب عند قلة جدوى الحذر أمام محتوم القدر.

0: بحر العين. من أسرار لغتنا البديعة تعدد معاني العين، وقد جاء في لسان العرب أنها عين الشمس وعين الماء، والعين هي النقد من الدراهم والدنانير، وهي أيضا السحابة من قبل القبلة والمطر الذي لا يقلع أياما. وتطلق العين على الديدبان والجاسوس والرقيب، ويقال في الميزان عين إذا رجحت إحدى كفتيه. العين هي عين الركية، ويقصد بالركية البئر التي لم تطوى، والعين نفس الشيء وخياره، وهي الباصرة التي نرى بها، كما أنها المصدر من قولهم عانه عينا. بذلك تتجلى فراسة العرب في حصر معاني العين، ليبقى هذا اللفظ شاهدا على ثراء القاموس وسحر البيان الذي يجعل من الكلمة الواحدة عوالم من الدلالات.
1: أزاهير العرب.
0: الحياة والموت. في دروب الحياة المتقلبة تتصارع النفس بين شغف العيش ولذة اللحظة، وبين يقين الموت الذي لا يرحم، فتتجلى هشاشة الآمال وزوال الدنيا، ويدرك الإنسان أن الحرص المفرط على المال والمتاع لا يمنحه البقاء، وأن الحكمة تكمن في إدراك حدود النفس وفناء كل شيء، فلا يختر بالمظاهر ولا يلهو عن جوهر الحياة ومصير الروح. في هذا السياق تتجلى أبيات أبي العتاهية لتملأ الأجواء من رحيق الحكمة بنظمه: نعى نفسي إلي من الليالي، تصرفهن حالا بعد حالي، فمالي لست مشغولا بنفسي، ومالي لا أخاف الموت مالي، لقد أيقنت أني غير باق، ولكني أراني لا أبالي، أما لي عبرة في ذكر قوم تفانوا ربما خطروا ببالي، كأن ممرضي قد قام يمشي بنعشي بين أربعة عجالي، وخلفي نسوة يبكين شجوا كأن قلوبهن على مقالي، سأقنع ما بقيت بقوت يوم ولا أبغي مكاثرة بمالي. تعالى الله يا سلم بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي، فما ترجو بشيء ليس يبقى وشيكا ما تغيره الليالي.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: ليست الأخلاق ثوبا يلبسه الإنسان أمام الناس ثم يخلعه إذا خلا بنفسه. الأخلاق مرآة خفية لا يراها غير صاحبها، لكنها لا تكذب عليه أبدا.
1: في قرية صغيرة عاش رجل يدعى حاتم، عرف بين الناس بالكرم، غير أن كرمه كان يحب الضجيج، لا يعطي إلا إذا رآه الناس، ولا يحسن إلا إذا وجد من يمدحه.
2: يا مريم، لقد أطعمت اليوم 10 من الفقراء، وكل أهل السوق رأوا ذلك.
1: وهل فرحت لأنهم شبعوا أم لأنهم رأوك تطعمهم؟
2: وما الفرق؟ ها؟ وما الفرق؟ الخير خير.
1: الفرق كبير. الخير إذا قصد وجه الناس صار تجارة بالثناء، وإذا قصد ستر المحتاج صار خلقا.
0: لم يجب حاتم. أحس أن كلمة مريم لها أذنه، بل دخلت مكانا أعمق حيث يختبئ الإنسان من نفسه.
1: وفي تلك الليلة جاءته امرأة فقيرة تحمل طفلا نائما على كتفها. لم يكن في الطريق أحد، ولا في المجلس شاهد، ولا في السوق لسان يروي ما سيحدث.

0: من بالباب في هذه الساعة؟
1: امرأة تطلب طعاما، لكن الوقت متأخر.
0: لعل الجوع لا يعرف مواعيد الأبواب.
1: ولا أحد هنا يرى ما أفعل.
0: وهنا تبدأ الأخلاق يا حاتم، حين لا يراك أحد إلا الله وتراك نفسك.
1: ادخلي يا أختاه، خذي ما يكفيك وطفلك.
0: الآن فقط صار عطاؤك أصدق من ضجيجك.
1: كنت أظن أن المعروف يكبر بالناس، فإذا به يكبر حين يختفي عنهم.
0: الخلق الحسن ليس أن تبدو جميلا في عيون الآخرين، بل أن تبقى كريما حين لا تراك العيون.

0: ومنذ تلك الليلة تغير حاتم، لم ينقص عطاؤه لكنه نقصت ضوضاؤه. صار يضع الطعام عند الأبواب ويمضي قبل أن تفتح، وصار إذا سمع مديحا خاف أن يسرق المديح صفاء عمله.
1: هكذا تولد محاسن الأخلاق، لا من الكلام عنها، بل من لحظة يختار فيها الإنسان أن يكون نقياً لا مشهوراً، صادقاً لا مصفقاً له.

إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا، الخلق الحسن مرآة لا تكذب، فمن حسن في خلوته أضاء في علانيته.

أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يقول إن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم على حركة السفن مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ويصدر أوامر بإخلاء جديد لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. الخارجية اللبنانية تعلن تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال لاستهداف آلية عسكرية للجيش ومقتل عسكريين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. بريطانيا تعلن اعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في القناة الإنجليزية. وكوريا الشمالية تؤكد أن سلاحها النووي لا رجعة فيه. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد

0: دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: نلتقي بكم كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين. بودكاست وصفة طبية.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا أعزائي المستمعين في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي بودكاست وصفة طبية اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام في ساحة أو في ساعة إذاعية نلتقي فيها ونلتقي خلالها كل يوم أحد نفتح معاكم نافذة إلى عالم الصحة وعالم الطب ونناقش أهم القضايا الصحية اللي تهم الفرد والأسرة والمجتمع في بودكاست وصفة طبية. نسعى إلى تقديم المعلومة الطبية الموثوقة بأسلوب مبسط ونستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين للإجابة على تساؤلاتكم ونسلط الضوء على أحدث المستجدات الطبية وسبل الوقاية والعلاج من أجل حياة أكثر صحة ووعي.

مرة أخرى يا حلو مرحبا فيكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية. هذا البرنامج اللي ناخذكم في جولة متنوعة من المعلومات الطبية وتصحيح الأخطاء الشائعة اللي تمر علينا ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الأفكار اللي موجودة في المجتمع. خلكم معنا في برنامج بودكاست وصفة طبية.

نذكركم بأهم أكيد الأسماء اللي معنا في هذا البرنامج المميز من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد. ومن التقديم عهد الخميس وشاهد الخميس. أما الهندسة الإذاعية سارة كينكفوني. تنسيق ومتابعة منذر عماد. أما التنفيذ محمد المطيري. برنامج بودكاست وصفة طبية يأتيكم من الساعة 6 ولغاية 7 بتوقيت دولة الكويت ومن إخراج سعود الحربي.

تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج بودكاست وصفة طبية، ومثل ما عودناكم هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة، ووصلنا معاكم إلى فقرة آخر الأخبار الطبية. أعلنت إدارة الخدمات الصيدلانية في وزارة الصحة فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الميداني الصيفي لطلبة بعثات الصيدلة الدارسين خارج دولة الكويت لعام 2026، وذلك للعام الرابع على التوالي، بهدف تعزيز الجانب العملي لدى طلبة وربطهم ببيئة العمل الصيدلاني في الوزارة. وأوضح مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بوزارة الصحة الدكتور عادل السلام أن البرنامج يأتي انطلاقا من حرص الإدارة على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، مبينا أن التدريب سيستمر لمدة 3 أسابيع خلال الفترة من 19 يوليو إلى 6 أغسطس لعام 2026. وأشار إلى أن البرنامج يوفر فرصة تدريبية عملية تسهم في صقل مهارات الطلبة واكتسابهم الخبرات الميدانية اللازمة، بما يساعد على إعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالعمل في وزارة الصحة بعد التخرج، إلى جانب تعريفهم عن قرب بطبيعة العمل في مختلف المرافق الصحية. وأضاف أن الأولوية في القبول ستكون للطلبة الذين لم يسبق لهم المشاركة في البرنامج، لافتا إلى أن عدد المقاعد المتاحة محدودة ويتم تحديده وفق الطاقة الاستيعابية للمواقع التدريبية، خاصة أن البرنامج ينفذ خلال فترة الصيف التي تتزامن مع الإجازات السنوية للعديد من العاملين. وأكد أن إدارة الخدمات الصيدلانية مستمرة في تطوير برامجها التدريبية الهادفة إلى إعداد جيل من الصيادلة الكويتيين المؤهلين علميا وعمليا.

بما يواكب احتياجات القطاع الصحي ويسهم في تعزيز جودة الخدمات الصيدلانية المقدمة للمجتمع.

0: ومع ثاني أخبارنا لليوم، افتتحت منطقة الفروانية الصحية عيادة العلاج اليومي للأطفال دي كير بقسم العلاج الطبيعي في مستشفى الفروانية، وذلك بحضور مدير منطقة الفروانية الصحية الدكتور محمد الرشيدي ومدير مستشفى الفروانية الدكتور علي المطيري ورئيس الهيئة الطبية الدكتور أحمد الدوسري ومدير إدارة العلاج الطبيعي عبد الله الزمان ومراقب التخطيط والتجهيزات الطبية بإدارة العلاج الطبيعي نادية البدر.
1: وجرى افتتاح العيادة بإشراف رئيس قسم العلاج الطبيعي أمين الأشمري ورئيس قسم الطب الطبيعي والتأهيل الدكتورة مريم العريفي، وبحضور ممثل برنامج دي كير رئيس الاختصاصيين ليلى قاسم.
0: ويعد برنامج العلاج اليومي للأطفال دي كير برنامجا تأهيليا مكثفا يقدم خدماته من خلال فريق متعدد التخصصات يضم أطباء الطب الطبيعي والتأهيل وأخصائي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب والعلاج المائي، بما يضمن تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للأطفال المستفيدين من البرنامج.
1: ويعتمد البرنامج على خطط علاجية فردية مكثفة تمتد لمدة 6 أسابيع بهدف تحسين الأداء الوظيفي للأطفال وتعزيز مستوى استقلاليتهم ورفع كفاءتهم الحركية والتواصلية وفق احتياجات كل حالة.
0: ويأتي افتتاح العيادة في إطار تطوير الخدمات التأهيلية المقدمة للأطفال وتوفير منظومة علاجية متكاملة في موقع واحد، بما يسهم في تسهيل متابعة الحالات بشكل مستمر وتعزيز جودة الرعاية الصحية والخدمات التأهيلية المقدمة للمرضى.
2: بودكاست وصفة طبية، برنامج صحي أسبوعي يبث كل أحد من 6 إلى 7 مساء على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية. بودكاست وصفة طبية
3: معكم أستاذة مريم الشيحة، ممارس مختبر الطبي بوزارة الصحة. اليوم أبي أتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو الرياضة، وهو دواء يتحرك داخل جسمك. شنو يعني هالكلام؟ أنا أقول لكم قصة صغيرة. شخص كان يقول ما عندي وقت أتمرن، تحاليله في حالة غير طبيعية، انزيمات الكبد تكون مرتفعة، انزيمات الدهون فيها ارتفاع، السكر مرتفع، فيها في خلل غير طبيعي في التحاليل. الدكتور انصحه انه هو يبدأ في عملية الرياضة. كان عذره انه هو ما عنده وقت انه هو يسوي رياضة، لكن بعد فترة قرر انه هو يبدأ يمشي نص ساعة يوميا. وبعد شهرين من الالتزام السكر تحسن والضغط نزل، حتى مزاجه صار اهدى. ليش صار كذي؟ لان العضلات لما تتحرك تستخدم السكر مباشرة، وهذا يقلل السكر في الدم ويخفف الضغط على الأنسولين. الحركة مثل ما يقولون الحركة بركة، فالحركة تحسن جريان الدم وتخلي الأكسجين يوصل للخلايا وترفع الإندروفين اللي يخفف من التوتر وتقلل الالتهابات المزمنة. يعني الرياضة تنظف الجسم من الداخل وتحسن السكر والضغط والنوم والنفسية. ترى مو لازم نادي، الحركة اليومية كافية، بس المهم انك تستمر. وفي الختام اشكر إذاعة الكويت على المشاركة. نصيحة أخيرة، جسمك دائما يعطيك إشارات، اسمع قبل لا يرفع صوته. كانت معاكم أستاذة مريم الشيحة من قسم المختبرات الطبية، ودمتم سالمين.
2: لأن الوقاية تبدي بالمعرفة، نلتقي فيكم أسبوعيا ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

0: زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية، ومثل ما عودناكم أكيد في هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة وناخذكم في بحر من المعلومات والمواضيع المتنوعة. وحلقتنا اليوم رح ناخذ جانب جدا مهم، جانب تقويم الأسنان ومجرى الهواء، ورح ناخذ أكيد من ضيف حلقتنا اليوم صاحب الخبرة حقائق علمية وإجابات تعتبر أكثر انتشارا في المجتمع، وأيضا راح نجاوب على تساؤلات أكثر شيوعا في المجتمع. لذلك أكيد راح نرحب بضيف حلقتنا اليوم الدكتور فاضل العلوي، أخصائي تقويم أسنان وفكين. حياك الله معنا اليوم في برنامج بودكاست وصفة طبية.
1: الله يحييك.
0: نبي نتكلم أكيد دكتور في بداية الحلقة، ونبي ندخل هذا العالم، عالم الأسنان وتقويم الأسنان وهذا البحر الكبير، لأن حتى نقدر نقول هذا التخصص عبارة صار عن تخصصات عديدة ومتداخلة فيما في بعضها. فنبي نتكلم دكتور أكيد عن الأسنان وعن تقويم الأسنان. فكلنا عن التخصص بشكل عام، تخصص تقويم الأسنان ومجرى الهواء.
1: تقويم الأسنان كان في السابق يركز على الابتسامة وصف الأسنان. التقويم الحديث صار التركيز أكثر على مجرى الهواء، لأنه هو سبب أمراض انقطاع النفس اللي يسبب أمراض القلب والسكر، وغالبا يكون خفي على الأطباء بالنسبة للمرض هذا، لأن ما درسنا أيام الجامعة بسبب أنه علم حديث ويركز على استقامة الجسم بالنسبة للمضغ وتوازن الجسم من الرأس العمود الفقري كامل، بحيث أنه يكون علاج شمولي لتقويم الأسنان.
0: اي نعم. نبي نتكلم دكتور عن هذا التخصص، اكيد تخصص تقويم الاسنان اللي هو عبارة عن بحر كبير. شلون يختلف التقويم الحديث عن التقويم السابق؟
1: التقويم الحديث يعتمد على اضطرابات النوم. يعني ناخذ الاشعة اللي هي CBTC الدقيقة دي حق مجرى الهواء، وبنفس الوقت طبيب الأسنان أو طبيب التقويم يحول المريض إلى دكتور أنف وأذن وحنجرة لفحص المجرى الهواء، ونحول المريض إلى دراسة النوم على أساس نتأكد أنه ما يكون عنده مشاكل بالنوم إلا هو انقطاع النفس أثناء النوم. من بعدها نشخص الحالة ونبدأ في توسعة الفك العلوي والسفلي، خاصة إذا كان الطفل صغير بيكون العلاج أسهل وأسرع. أما إذا كان الإنسان بالغ دائما يفضل أنه يكون في جراحة الفكين، الفك العلوي والسفلي، وتقديمهم للخارج بدل ما سحبهم للداخل يكون لبرة حتى يفتح مجرى الهواء.
0: اي نعم. يمكن في ناس وايد اذا طرى على بالهم موضوع التقويم دكتور، نقدر نقول ان خاصه تقويم الاسنان في بالهم او في اذهانهم ان هذا الجانب جانب تجميلي بس، لكن في علاقه ايضا بين نقدر نقول انتظام الاسنان وصحه الفم والوي والفكين بشكل عام مع التقويم.
1: اي نعم. اي نعم، في توازن كبير بين الفكين.
0: اي نعم.
1: والاسنان بالنسبة للفكين وجسم الإنسان يرتبط ارتباط كامل، الجمجمة مع الفك مع العمود الفقري مع الحوض كلهم متصلين ببعض. فلما يكون في مشكلة أثناء التنفس فتلقائيا الشخص يقدم رأسه لقدام. بالإضافة إلى تقدم الكتفين فيختلف توازن الجسم. ينتقل إلى الأمام فيكون آلام الظهر والرقبة والكتف كله بسبب ضيق مجرى الهواء.
0: وهل ممكن تجي لكم نقدر نقول بالسنوات الأخيرة حالات مثلا غريبة من خلال تقويم الأسنان أو ممكن تكون معقدة؟
1: والله أغلب الحالات بالنسبة لي تكون معقدة وبسيطة. يعني الأغلبية مخلص التقويم وأسنانه حلوة وابتسامة جميلة، بس يكون عنده مشاكل أكثر شيء وظيفية.
0: اي نعم.
1: منها اللي هو الخمول، الكسل، عصبية، النسيان،

0: تعرق أثناء النوم، النوم قطعه خفيف، الصداع المزمن، كل هذا يكون معه.
1: مع ال
0: حتى الحالات البسيطة السهلة يكون عندهم، والحالات المعقدة اللي فيها

0: ما ندري إن هذا الموضوع ممكن متصل كله مع بعضه.
1: فعلا هو كله متصل مع بعضه. التقويم التقليدي كنا دائما نخلع أسنان أو ندخل الأسنان، فلما يكون في خلع أسنان أو رجع الأسنان للداخل يمكن يكون حجم الفك صغر. التجميل اللي بيكون من ضمن تقويم خلع الأسنان يمكن يختلف في جمال الشخص. الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان اللي هي AACD كانوا يرفضون الخلع الأسنان بسبب أن لما نخلع أسنان الخد ينزل لتحت.
0: اي نعم.
1: بالإضافة إلى تراجع الفك.
0: اي اي.
1: فهما عندهم قياسات تختلف عنا، ما يحبون خلع الأسنان، دائما الابتسامة اللي انتشرت في العالم هوليوود
0: الطبيعية.
1: الطبيعية.
0: اي نعم. طبعا احنا اكيد دكتور راح نسولف اكثر حول هذا الموضوع. ما شاء الله يعني عالم الاسنان وتقويم الاسنان متطور ودائما في تطور. بس راح ناخذ هذا الفاصل ونرجع نستكمل حديثنا في برنامج بودكاست وصفة طبية مع ضيف حلقتنا الدكتور فاضل العلوي اخصائي تقويم اسنان وفكين.

تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت، مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

0: عودة لكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج بودكاست وصفة طبية، وحديثنا أكيد اليوم مع الدكتور فاضل العلوي أخصائي تقويم الأسنان والفكين. وتكلمنا أكيد عن التقويم، وحتى يعني تحت الهواء قاعد نسولف عن موضوع التقويم ومشاكل الأسنان في بعض الحالات. ممكن في أمور شائعة قاعدة تمر عند الناس إنه ممكن نخلع مثل ما ذكرنا ضرس العقل إذا إحنا حابين إن نركب التقويم، هل هذه المعلومة صحيحة؟
1: بالنسبة لخلع ضرس العقل للتقويم، غالبا ضرس العقل ما يأثر على التقويم ولا يسبب أي تزاحم في الأسنان. اللي يخلي التزاحم في الأسنان غالبا لما يكون ضيق حجم الفك، ولما يكون الشخص جسمه مايل متقدم الرأس نفس الأحدب، في ما يستخدم الأسنان الخلفية في المضغ، فتبدأ الأسنان الخلفية تميل للسان ويبدأ التزاحم بسبب سلوك الخطأ مو بسبب ضرس العقل. وفي دراسة أن في دكتور شاف أن خلعوا ضرس العقل لمجموعة بدون خلع ضرس العقل، فشافوا كل 5 سنين الدراسة، فاتضح أن في عمر 35 يبدأ تزاحم الفك السفلي للأسنان سواء خلعنا أسنان أو ما.

0: خلعنا.
1: إيه
0: فيعني في كل الحالتين راح يكون في تزاحم بسبب كبر السن.
1: إيه نعم.
0: ولا بسبب ضرس العقل.
1: إيه نعم. دكتور شنو العمر المناسب إن الشخص نشوفه ونقول إن هو يحتاج إن تقويم أسنان؟
0: حاليا في الطب الحديث بالنسبة للاضطرابات النوم أو الاختناق أو الشرقة بالنسبة للأطفال يفضل من عمر مبكر 3 سنوات أو حتى شوي أقل بيكون أفضل قبل لا يكتمل النمو عنده. الجمعية الأمريكية لطب الأسنان طلبت من أطباء الأسنان فحص التنفس أو حجم الفك ومجرى الهواء عند الطفل على أساس أنه يتفادى مشاكل التنفس أو الاختناق.
1: نعم.
0: مع توسعة الفك في عمر صغير قبل سن 7 سنوات.
1: بس دكتور لما قلت 3 سنوات أحس أن هذا عمر صغير على أن الطفل يحب تقويم.
0: هو مو تقويم، هو جهاز يثبت في الفك على أساس توسعة الفك.
1: يعني مقارب بس للتقويم.
0: مقارب، هو يسمونه التقويم الوظيفي.
1: إيه نعم. ودنا نتكلم عن العلاقة ما بين تقويم الأسنان وبين اضطرابات النوم أو الشخير في بعض الحالات، أو ممكن مثل ما ذكرت الصداع المزمن أو آلام الرقبة، شنو العلاقة فيما بينهم؟
0: بالنسبة لتقويم الأسنان مع هو حجم الفك، لما يكون الطفل أو الشخص التنفس عنده من الفم فبيكون حجم الفك عنده صغير، فحجم الفك مع قياس اللسان يكون أصغر الفك من اللسان، فبيرجع اللسان إلى البلعوم، فهني بسبب اختناق للشخص. فلما نجي نوسع الفك العلوي والسفلي نوجد فراغ للسان، فبدل ما يكون في البلعوم بيكون في الفم، هني بتختلف مشاكل التنفس أو الاختناق.
1: إيه نعم. ساعات في عادات يقوم فيها الأطفال وإحنا دائما ننتبه عليها، ونسمع إن الطفل لا تستخدمه للهاية، أو إذا الطفل دائما مثلا نقدر نقول عنده عادة مص الأصابع ممكن تأثر عليه وعلى أسنانه في المستقبل وراح يحتاج تقويم أسنان، وهذه هي الأسباب.
0: السؤال الجميل بالنسبة للهاية أو مص الصبع، هي بتأثر تأثير كبير على نمو الطفل. اللي بيمص الإصبع دائما بيكون عنده العضة المفتوحة وضيق في الفك وتراجع في الفك السفلي، وهذا راح يؤدي إلى حتى النمو في الدهني بالنسبة له، لأنه ما بيكون يشبع نوم بالطريقة الصحيحة.
1: إيه نعم. دكتور متى نقدر نعتبر ان الوقت الحين هذا هو الوقت المثالي ان الانسان ممكن يركب تقويم، او ان السن المثالي لتركيب التقويم؟ هل نقدر نقول اذا اكتملت الاسنان، او في حالات معينة تحتاج تقويم وفي حالات ما تحتاج؟
0: هو حاليا بالنسبة للطب الحديث في تقويم الاسنان اهم شيء يكون عنده مجرى الهواء واسع. بعدها يقدر المريض يصبر إذا كان بس مجرد صف أسنان، أو يبدأ في العمر اللي هو فيه. كل ما يبدأ التقويم في عمر مبكر إذا كان يشتكي من أمراض تنفس بيكون صحته أفضل وبيتخلص من المشاكل الصحية. اللي سوينا لهم توسعة الفك العلوي والسفلي، مشاكل الأسنان بالنسبة للتسوف شبه انتهت. الشخص من يكون حركي أو فراط في الحركة عنده تشوفينه شخص تاني هادئ، من عدم مبالاة إلى شخص راكز مدبر، كل صفاته تختلف من بعد توسعة والنوم العميق.
1: إيه نعم. هذا دليل على أن التنفس الصحيح اللي يكون من الأنف أو صفة الأسنان ممكن تأثر على عادات الأطفال وعادات الناس.
0: بالطبع.
1: دكتور العوامل الوراثية هل لها تأثير على الأطفال وعلى مشاكل الفكين ومشاكل الأسنان؟
0: سؤال جميل. هو العوامل الوراثية أكيد بتسبب، بس السبب الأساسي اللي شايفينه الحين حسب الدراسات أنه من قبل 400 سنة تغير نوع الأكل بالنسبة للناس، بدل ما كان الأكل الخشن القاسي تحول إلى الأكل المصنع والناعم.
1: صح.
0: تغيير نمط الأكل خلى حجم الفك يصغر، وخلى النمو بدل ما ينمو على شكل أفقي الوجه يطلع لبرا، فصار ينمو على الطول، فصار الوجه طولي

0: أكثر منه. فهني شافوا أن مجرى الهواء العلوي حق الشخص ضيق، فهني بدأت أمراض الوراثية اللي هي بالنسبة للتنفس. وبالإضافة إلى ذي المشاكل أصبح الطفل يعاني من النوم. طبعا الطفل اللي يعاني من مشاكل التنفس صعب أنه ينام لحاله في الغرفة، لابد أنه يكون مع الأم أو الأب.
1: عدل.
0: لين أثناء النوم يتحرك في كل الاتجاهات، في النهار حركة ونشيط، بالليل يحتاج إلى لم وحضن على أساس يكون عنده كوابيس فيخاف. فصعب على الطفل إنه يشتكي يقول إنه عندي مشكلة اختناق أو كوابيس أو لأنه ما يعلم بهالأشياء.
1: نعم.
0: وأغلب الأولياء البعض يحتوي الطفل والبعض يعاقبه على أساس إنه يتدلع، خليه يروح غرفته ينام لحاله.
1: مو عارفين أساس المشكلة.
0: أساس المشكلة إنه يكون تقطع في النوم واختناق.
1: إيه نعم. دكتور فاضل العلوي، لو نتكلم عن العلامات المبكرة اللي ممكن نقول الوالدين الأم والأبو يلاحظونها على الأطفال ويدرون أن هذا الطفل عنده مشكلة في الفكين أو عنده مشكلة في الأسنان لازم يحلها.
0: العوامل الأساسية اللي سهلة هي أول شيء استقامة الطفل. حاليا دائما في المؤتمرات بيقولوا أن أطفال في أجسام شياب أو كبار في السن.
1: صح.
0: تقدم الرقبة، الكتف صغير، حد أحدب الطفل، بنية ضعيفة، الفم دائما مفتوح، الأكل عنده صعوبة فيه، يمكن يقعد يا يمص الأكل أو يأكل وهو يتحرك ما يكون ثابت.
1: صح.
0: فكل هذه الأشياء واضحة، بس الكل بالنسبة للبيئة اللي احنا عايشين فيها
1: تغيرت.
0: والجيران والأهل دائما يقولوا إن بنتي كانت بنفس الصفات، كبرت بتصير أحسن، فيمنعوا الطفل من البحث عن العلاج حتى يكبر. فإذا يكبر يبدأ عنده الخمول، فعلى هالأساس يكون حركي ونشيط في البداية، بعدين خمول وكسل وانطوائي بسبة التنفس والمشاكل.
1: صحيح. دكتور خلنا الحين نتعمق بالتقويم، تقويم الأسنان. أنا يعني مثلا إذا ما خانتني الذاكرة في تقويم معدني وفي تقويم شفاف.
0: نعم.
1: في أنواع ثانية، خلنا نتكلم عن الأنواع المختلفة للتقويم.
0: في أكثر من نوع بالنسبة للتقويم. في التقويم الوظيفي اللي يستخدم في العمر المبكر، الأجهزة متحركة. وفي التقويم المعدني اللي هو التقليدي
1: اللي تعودنا عليه.
0: بعد في نوعين، في اللي هو التقليدي وفي اللي هو دائما يعتبر سيلف لوكيتنج بدون الربر او الالوان للسيور اللي تتحط.
1: انا جربت الالوان.
0: اللي بدون الوان يساعد على توسعه الفك ويحتاج الى تقنيه حديثه، بحيث ان الدكتور ينسى اللي درسه في التقويم التقليدي، يتجه إلى هذا النوع من الدامن ويعطي الوقت الكفاية للسلك، بدل ما غيره كل شهر يحتاج يمكن شهرين أو ثلاثة،
1: مدة أطول
0: في تغيير السلك، بس نتائجه أسرع وما يحتاج إلى خلع أسنان.
1: إيه نعم. الدكتور يمكن شهدنا بالفترة الأخيرة انتشار كبير حق التقويم الشفاف، والناس كثير ممكن يلجأوا لها، سواء يعني نقدر نقول احتاجوها أو ممكن يكون لأنه هو مفيد حق البعض، لأنه يقدرون يشيلونه ويحطونه بنفس الوقت يعني، أو أنه في بعض الأماكن أو المناسبات خاصة إحنا البنات نقدر نفتك منه يعني نشيله. فهل نقول التقويم الشفاف مناسب حق كل الحالات؟
0: التقويم الشفاف سؤال كلش ممتاز. حاليا التقويم الشفاف من الأطفال إلى البالغ موجود، هو طبعا أسهل من التقويم المعدني وأسهل من التقويم المتحرك الثاني، اللي يعطينا نتائج حلوة، بس أريد نرجع على تقنية الدكتور وعلى شنو اللي يطلبه من الشركة أو المعمل خطة العلاج. أنا بالنسبة لي أطلب خطة العلاج دائما أحب أن أوسع حجم الفك العلوي والسفلي، ويكون دفع الفك العلوي والسفلي للأمام على أساس هو اللي يشد الوجه وهو اللي يفتح مجرى الهواء. فيكون العلاج وظيفي أكثر من أسنان وصف، وغالبا التوسعة تعطي جمال.

0: أجمل أو أجمل من التقويم التقليدي لما نشد الأسنان للداخل.
1: اي نعم دكتور، خلينا نتكلم شلون يختار الطبيب النوع المناسب للتقويم على حسب الحالة.
0: طبعا أغلب الدكاترة يفضلون التقويم المعدني لأنه يكون السيطرة عند الطبيب.
1: ممتاز.
0: أما التقويم الشفاف أو المتحرك يكون السيطرة عند المريض، فهل يستخدمه أو لا هني اللي بيفرق في النتائج. بالنسبة لي حولت صار لي 3 سنين الحين، حولت أغلب الحالات، أقول 99% من الحالات تقويم شفاف.
1: حلو.
0: لأن بحصل نتائج أسهل وأسرع وأشوفها قبل لا أبدأ.
1: عدل، احنا يمكن نسمع وايد ناس تمر عليهم حالات التقويم الشفاف، في ناس ممكن تاخذ 4 أشهر، في ناس ممكن تاخذ 6 شهور وتنتهي من التقويم الشفاف، على عكس التقويم المعدني في السابق كان ياخذ يعني فترة جدا طويلة.
0: بالضبط.
1: علشان الشد والخيوط مثل ما ذكرنا، اكيد مع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بالفترة الأخيرة دكتور فاضل، ودنا نتكلم وين وصلت مجال جراحة الفكين أو الأمور هذه كلها في تطوير خطط العلاج الحديثة للتقويم.
0: حاليا في شيء يسمونه MRP، هو جهاز يثبت في الحنك بمسامير يساعد على فتح الفك العلوي عند الإنسان البالغ، بحيث يعدي من مرحلة الجراحة للتراجع الفك العلوي، وهذا متوفر بالكويت عند أغلب العيادات، وهو ونتائجه حلوة، حتى يعني خففت بدل ما يكون جراحة كسر فك وده بيكون مجرد توسعة للحنك طريقة سهلة ومبسطة.
1: اي نعم، بما انك ذكرت الجراحة دكتور، شنو الفرق بين تقويم الاسنان وبين الجراحة الخاصة بالفكين؟
0: بالنسبة للبالغ غالبا صعب بالنسبة لدكتور التقويم انه يرجع الفك السفلي للداخل اذا كان الانسان بالغ، بس لو كان طفل يقدر يوجهه. فمضطر ان الدكتور يعمل عملية حق الإنسان البالغ بعد السن 18 سنة، بس لو كان في عمر مبكر يقدر يعالجه بدون أي جراحة.
1: اي نعم، يعني مسألة العمر هي اللي تتحكم في
0: بالضبط.
1: الجراحة أو التقويم.
0: بالضبط.
1: هل ممكن نقول هذه الجراحة ممكن تسبب تشوهات للفكين أو لها تأثيرات ممكن نقول سلبية على المظهر الخارجي؟
0: الجراحة سؤالش حلو. بالنسبة للي عندهم بروز في الفك العلوي أو تراجع في الفك العلوي والسفلي، غالبا لما يكون الجراحة في الفك العلوي تقديمة وده بيبين حجم الفك أكبر من ما هو عليه قبل، والفك السفلي راح يرجع لوضعه الطبيعي بحيث أنه يكون توازن في الفكين.
1: اي نعم، وأثناء وجود التقويم الأسنان هل في أطعمة معينة المفترض الواحد يتجنبها؟
0: الأكلات اللي بتلزق نفس ستيكي، التوفو، البيبسي، المشروبات هذه على أساس أنها فيها أحماض فبتسبب تآكل في الأسنان.
1: اي نعم اي نعم، ممكن نشوف احنا بالفترة الأخيرة في مبالغات تسويقية خاصة لبعض عيادات الأسنان لأنواع التقويم. البعض يعني قاعد يقول أن مثلا أفضل تقويم هو التقويم الشفاف، هل هذه المعلومة صحيحة؟
0: هو يعتمد على خبرة الطبيب، وغالبا مثل ما قلت الأشياء دعائية، كل واحد حسب اللي عنده يحاول انه يسوق له بالطريقة المبسطة.
1: صحيح.
0: ويختلف يعني، بالتقويم العادي نقدر نحصل نتائج، بالتقويم الوظيفي نقدر نحصل، بالتقويم الشفاف كل النتائج، بس يعتمد على تفكير الدكتور شنو اللي يقدر يوصله للمريض.
1: اي نعم دكتور، تقويم الأسنان بعد انتهاء هذه الرحلة اللي راح تكون طويلة بالنسبة لأي مريض، لأن أنا مجربتها من قبل، بعدها في مثبت المفترض الواحد يلتزم فيه، خلينا نتكلم عن المثبت وأهميته بعد الانتهاء من علاج تقويم الأسنان والمدة المفترض الواحد يلبس فيها هذا المثبت.
0: سؤال ممتاز. يختلف في نوع النتائج، إذا كان الحجم الفك واسع، الفك العلوي والسفلي واسع، يمكن حتى المثبت ما نحتاجه لأنه بيكون توازن بين عضلات الوجه، بين القوس للأسنان، حجم اللسان مع مجرى الهواء. إذا كان في خلع أسنان أو فراغات وتسكرت ردت للداخل،

0: يعني دايما الكل يفضل بالمثبت الدائم، السلك اللي يكون من خلف الأسنان على أساس
1: يكون
0: لا
1: موجود إيه؟
0: موجود، هذا بيمسك الأسنان الستة الأمامية بالإضافة للمثبت الريتينرز يكون للفك كامل. فيفضل في 6 شهور 24 ساعة وستة شهور ثانية بس بالليل. في نبض، في ملاحظة لاحظتها عند إزالة التقويم الثابت المثبت الثابت عند
1: الداخلي
0: اللي تفاجأت في المريض على الكرسي، مجرد أزيح التقويم الثابت أو المثبت
1: بيكون داخل الأسنان.
0: اللي داخل الأسنان في نفس اللحظة المريض يقول حسيت براحة،
1: كأنه شاد
0: فيرتخي. فإذا يكون عنده صداع ساعات يكون سبب المثبت هذا.
1: إيه نعم. وفي المستقبل إذا حصل خاصة النساء حمل والمثبت الداخلي ما كان موجود، هل من المحتمل أن تتحرك الأسنان وتحتاج هذه الحالة تقويم مرة ثانية؟
0: هو بالنسبة للمرأة الحامل غالبا يكون عندها النمو الجنين فيأثر على التنفس عندها، فتضطر أن دائما تتنفس من الحلق والضغط على الأسنان وده، فهذه بيساعدها في تحريك الأسنان، بس مع المثبت بيكون أفضل إليها.
1: يمكن ذكرت دكتور فاضل العلوي موضوع المثبت، وإن في ناس ممكن يحسون بالراحة إذا تم إزالته، هل يقدرون ممكن يزيلونه فترة من الزمن ويرجعون المثبت علشان ممكن نقول يحسون بهذا النوع من الراحة، ولا في حل آخر لهذا الموضوع؟
0: أنا بالنسبة لي أفضل إنه بدون مثبت. لأن
1: بس بعض الحالات تقدر نقول أسنانها تتحرك.
0: إذا يكون حجم الفك صغير لابد أنها تتحرك.
1: إيه؟
0: بس إذا كل ما يكون حجم الفك أعرض، يعني الدكتور أنجل اللي أسس التقويم من 1900 كان يتكلم عن كل ما يكون حجم الفك أعرض كل ما يكون استقراره أفضل.
1: نعم دكتور، ساعات في حالات الأسنان يكون فيها اعوجاج لكن طبيب الأسنان ينصح بعدم وضع تقويم، فهل توجد حالات ممكن ما تحتاج تقويم رغم وجود هذا الاعوجاج في الأسنان؟
0: في أكثر من حالة جتني العيادة ويكون أسنانها معوجة مو حلوة زين، بس عطى البنت أو الولد عطت لنا كاركتر جمالي، لأنه مو شرط أن الأسنان صفتها حلوة يكون جمال،
1: ساعات تعطيهم شخصية نجل.
0: شخصية تميز يعني. في واحدة كانت جايبة المبلغ حق الابتسامة هوليوود وعندها المبلغ، فرفضت أعالجها، قلت لها يعني اللي عندش أجمل من ما أي دكتور يسوي لك.
1: صح، بما أنك ذكرت ابتسامة هوليوود بالفترة الأخيرة الكل قاعد يلجأ لها دكتور، وفي ناس ممكن نقول أن الأسنان قاعد تطلع فيك، يعني في حالات معينة خاصة أن تكون وايد بيضة يختارون أسنان معينة أو حجم معين، فصار الأغلبية متشابه في أسنان هوليوود.
0: فعلا ابتسامة هوليوود هي تميز، في لها قياسات خاصة. يعني كنت حضرت كورس عند دكتور لاري ريسنثل وهو في نيويورك، ودرس الدكاترة حق تجميل الأسنان، فكنت عملت أسناني عنده هناك في أذنيرز، وطريقة علاجه هي مثل البلاستيك سيرجري بدون مشرط، يشتغل كله على الأسنان وغير شكل الوجه كامل.
1: إيه نعم وهذه تقنية حديثة دكتور؟
0: هي التقنية دي قديمة، بس اللي جتنا في اللي درس في الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان وفي اللي اجتهد من نفسه، فاللي يفرق اللي دارس يختلف عن اللي مجتهد في الموضوع.
1: نعم ذكرت الفينير دكتور، إذا في أحد دخل هذا المجال ودخل هذا العالم وبعدها حس إنه هو يحتاج يحط تقويم أسنان، هل من الممكن دمج هذول التقنيتين مع بعض؟
0: نعم.
1: شلون؟
0: التقويم الشفاف بنقدر نستخدمه على الفينيرز لأنه ما في أي لاصق على الأسنان. فهو بيعطينا النتائج اللي بنحصلها بالتقويم.
1: لأن في ناس ممكن عندها هذا النوع من التخوف، تعتقد أن إذا ركبت أسنان هوليوود أو هذه الأسنان الفينيرز ممكن صعب أنها تحركها.
0: فعلا في بعض الناس عندهم تخوف، بس

0: حاليا انا بتعالج بالتقويم الشفاف وعامل لي 22 سن فينيرز، وقاعد اوسع حجم الفك وقدم الفك السفلي للامام، على اساس ان عملت فحص اضطرابات النوم فطلع عندي تقريبا 29 شرقة بالساعة.
1: اي نعم دكتور، احنا اكيد راح نكمل حديثنا حول هذا الموضوع، لكن راح نطلع هذا الفاصل للفترة الدينية، وبعدها نستكمل حديثنا عن موضوع الاسنان وتقويم الاسنان في برنامج بودكاست وصفة طبية.
2: مستمعينا الاعزاء، حان الان موعد اذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: لأن الوقاية تبدي بالمعرفة، نلتقي فيكم أسبوعياً ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

رجعنا لكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج بودكاست وصفة طبية، ونتكلم مع الدكتور فاضل العلوي أخصائي تقويم الأسنان والفكين.

0: يمكن توا تحت الهواء قاعد نسولف عن مفصل الفك. هذا النوع أكيد من المشكلة اللي تمر عند حالات كثيرة لكن ما تطرقنا لها اليوم في برنامج بودكاست. خلنا نتكلم عن مفصل الفك.
1: مفصل الفك هو تقريبا اللي يعاني منه في حوالي 40% من العالم. آلام المفصل الفك أو أعراض الطقطقة في الفك، أعراض عدم فتح الفك كامل أو الفم، مشاكل الصداع على مراقبات شتف، التنفس غالبا لما يكون في مشكلة في الفك قد يسبب بعد حتى الجيوب، فهو يأثر على النوم فيخلي الشخص وهو في السرير بس كل ساعتين يوتعي من النوم، ما يكون نومه عميق، فيخلي الشخص دائما على اضطراب، ومهما يحاول ان تنظيم نومه صعب عليه لأنه بسبب الصراع بين العضل والمفصل. مفصل الفك غالبا يبدأ بشيء بسيط ويبدأ يتزايد، فيبدأ يمكن بالبنادول اللي يساعد على خفض الألم، بس بعدها حتى المسكنات أو الأبر ما بتنفع مع ألم الفك بسبب أن هي العملية في الفك ميكانيكية أكثر من مرض. تقدم وانزلاق الغضروف هو اللي بيسبب ده، فيحتاج إلى جبيرة ترجع الفك إلى وضع الطبيعي وإعطاء جبيرة غير النايت جارد. النايت جارد أو الواقي الليلي هذا يمكن
0: حماية بس
1: ما بيعالج، بعض الأوقات يمكن يسبب مشاكل أكثر، بس في أكثر من نوع من الجبيرة اللي تثبت المفصل حتى يأخذ وضع الطبيعي. التخلص من الآلام غالبا يكون بالتقويم أو توسعة الفك، وأغلب مشاكل الحديثة الحين بالنسبة للمفصل الصدغي ربطوها بالتنفس. لما يكون انسداد التنفس أو الاختناق أثناء النوم الشخص يبدأ يقز على الأسنان أو يحك أسنانه بالليل ويبحث عن أفضل وضعية أن يتنفس فيها، فهني يكون نومه صعب وأداء الكفاءة التنفس تقل كلها بسبب الضغط والشد على الأسنان.
0: أي نعم، يعني نقدر نقول إنه هو كأنه دائرة، الأنف والفم والفكين وأيضا حتى الأصداق كلها عبارة عن دائرة كاملة مترابطة مع بعضها.
1: فعلا
0: معها.
1: صحيح.
0: دكتور، ممكن تأثر آلام الفكين على النطق والكلام عند الأطفال؟
1: نعم تأثر. النطق حتى النشاط حتى الذكاء تأثر عليه، لأنه ما يدخل في النوم العميق. احنا ما تكلمنا عن النوم العميق بالنسبة للإنسان. النوم العميق هو يعتبر عن الوقت اللي تبدأ فيه الهرمونات تنتج، وهو الوضع اللي يكون في صيانة الجسم. النوم العميق فهو اللي يعطي المناعة وقوة الجسم من بعد النوم العميق.
0: اي نعم دكتور، ذكرت النايت جارد او هو نفس، نقدر نقول نفس شغله تنحط قبل النوم على الاسنان علشان الانسان ما يخلي اسنانه تحتك مع بعضها، او ممكن يحافظ على الاسنان. شنو الحالات اللي تحتاج النايت جارد؟
1: انا بالنسبه لي للنايت جارد ما استخدمته نهائي، لان قبل لا ابدا في علاج المفصل ما كنت أفضل أن أعالج المفصل، فأحول لأي طبيب مختص فيه. بس أخذت دورة في المفصل عند دكتور اسمه بيتر داوسون، يعتبر مرجع في المفصل، فعلمنا شيء يسمونه بي سبلنت، أن نرجع المفصل لوضعه الطبيعي وبعدين نأخذ القياس اللي يخلي المفصل نفس الفسخ أنه يرجع لوضعه بحيث أن العظم ينمو وضعه الطبيعي.
0: كأن التجبر. اي نعم. متى الطفل نحس انه هو تأخر في ظهور اسنانه اللبنية؟
1: غالبا ما في عمر محدد، بس بعض الاوقات يتكذم تطلع اسنانه قبل وبعض الاوقات تتأخر، بس لما تتأخر لفترة طويلة نحتاج الى اشعة نتأكد انه ما في حاجز يمنع ظهور الاسنان.
0: اي نعم. وهل في دكتور اشياء تخفف الام التسنين عند الاطفال؟
1: الجل اللي يستخدمونه مسكن على أساس يخفف.
0: اي نعم. ذكرنا أكيد هذه المواضيع، لكن في حالات ساعات نقول تأخرت علشان تقدم التقويم، أو ممكن نقول انتظرت طويل عشان تستخدم أنواع التقويم، شنو هذه الحالات؟ يعني في ناس ممكن تقول ننطر نطيح أسنانهم

0: اللبنية كلها علشان نقدر نوديهم للدكتور.
1: هو إذا كانت الحاجة ضرورية في العمر حتى لو في أسنان لبنية نبدأ.
0: حتى بالأسنان اللبنية حتى نقدر
1: نبدأ العلاج، لأن احنا هني نلاحظ الأشياء الوظيفية اللي هي صحة الجسم. بس إذا كان صحتها سليمة والأسنان تأخرت أو في عوجاج الأسنان ما تأثر على مشاكل التنفس ولا النوم، يقدر يصبر إلى أي وقت يتعالج فيها.
0: إيه نعم. دكتور فاضل العلوي، نبي منك كلمة أخيرة توجهها للمستمعين عن الأخطاء الشائعة المنتشرة في عالم تقويم الأسنان والفكين.
1: هي ما نقدر نقول أخطاء، بس هي مدارس. في مدارس تتبع اللي هو خلع الأسنان وتسكير الفراغات وسحب كل شيء للداخل حسب المنهج اللي درسه الطبيب، وهذا متاح عند الكل يستخدمه. في النوع الثاني اللي حين يستخدم اللي هو التوسعة ودفع الأسنان للخارج، لأنه دخل اضطرابات النوم فصار أن اللسان لابد أن يكون في الفم وليس في البلعوم، فصار أن التوسعة أفضل. من النصائح اللي رايحة تفيد الشخص سواء إذا يكون عنده مشاكل في المفصل الصدغي أو في النمو بالنسبة للطفل أو الكبير البالغ، نحتاج أول شيء نركز في استقامة الجسم، تراجع الرأس للخلف، المضغ على الأسنان الخلفية، نحتاج قطع القطع على الأسنان الأمامية والاستخدام الجزر والتفاح والأشياء الخشنة، بحيث أن كل ما نقطع ونمضغ برجع المفصل لمكانه.
0: صحيح.
1: وكل ما يكون المضغ لفترة أطول بينمو الفك بدون أي مشاكل.
0: نعم. كل الشكر لك على وجودك اليوم معنا في برنامج بودكاست وصفة طبية. ضيف حلقتنا كان الدكتور فاضل العلوي، أخصائي تقويم أسنان وفكين، وأخذنا منه معلومات قيمة في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، احنا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج بودكاست وصفة طبية. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد، ومن التقديم شهد الخميس وعهد الخميس، ومن الهندسة الإذاعية سارة كنكوني، ومن التنسيق والمتابعة منذر عماد، ومن التنفيذ محمد المطيري. برنامج بودكاست وصفة طبية والمخرج سعود الحربي.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا، نلتقي بكم في بداية أسبوع جديد، نتمنى أن يكون أسبوعا موفقا للجميع، لنطل عليكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج مساء الخير يا كويت. وفي الكويت تتجسد معاني الوفاء ويزهر الانتماء وتبقى رايتها عنوانا للعزة والكرامة. مساء الخير إسراء.
0: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت. سعيدين نكون معاكم في بداية هذا الأسبوع، وبداية موفقة لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: ومن التقديم سنكون معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
0: وهذه أجمل وأرقى تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية.
0: وهذه تحيات سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
1: نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء من الآن وحتى الثامنة مساء في حلقة مليئة بتغطياتنا المحلية من الكويت الحبيبة، نلتقي بضيوف كرام متخصصين يحدثوننا عن شتى المواضيع. هذه دعوة لمتابعتنا من مخرجنا محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، نبدأ معكم في أولى فقراتنا مع أخبار كويتنا الحبيبة، حيث أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المستهلك الواعي الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 22 من يوليو في أكاديمية الموهبة لطلبة المرحلة الثانوية من ذوي الأداء المميز من الصف التاسع وحتى 12.
2: وذكر المركز في بيان صحفي اليوم الأحد أن البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي بمفاهيم الأمن الغذائي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول لدى الطلبة من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم التحديات المرتبطة بالغذاء والاستدامة، وتشجيعهم على تبني ممارسات استهلاكية واعية تسهم في دعم جودة الحياة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
1: وأوضح المركز أن البرنامج يقدم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يتعرف المشاركون على مفاهيم الأمن الغذائي وأبعاده المختلفة وآليات اتخاذ القرارات الاستهلاكية المستنيرة، إضافة إلى معايير الجودة والسلامة الغذائية وأهمية دعم المنتجات المحلية والصحية.
2: وأضاف أن البرنامج يتضمن مجموعة من الورش التدريبية التفاعلية والزيارات الميدانية إلى جهات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات وطنية ومبادرات تطوعية ذات صلة، بهدف تعريف الطلبة بأفضل الممارسات والتجارب الوطنية في مجالات الأمن الغذائي والإنتاج المستدام والجودة الغذائية.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ونبقى مع أخبار كويتنا الحبيبة، حيث أكدت وزارة المالية اليوم الأحد ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وضمان حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، داعية جميع مستغلي الشاليهات وقطع الأراضي الاستراحات للالتزام التام بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم وعدم استغلال المواقع بأي صورة تخالف الغرض المرخص من أجله.
2: وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن من الضوابط الواجب مراعاتها الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير بأي شكل من الأشكال، والمحافظة على حدود المواقع المرخصة دون تجاوز أو تعد، والالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمة للاستغلال، فضلا عن سداد المستحقات المالية المترتبة في مواعيدها المحددة دون تأخير.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: وعطفا على الخبر السابق، نبهت الوزارة وزارة المالية إلى أن أي إخلال بشروط وضوابط الترخيص أو التقصير في الوفاء بالتزاماته يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بما فيها إنهاء الترخيص وإخلاء الموقع فورا، وذلك دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إنذار مسبق. ننتقل إلى الخبر التالي، معك إسراء.
2: أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي انطلاق موسمه الصيفي للعام 2026 ببرنامج متكامل يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية تفاعلية ثرية للأطفال واليافعين، تجمع المعرفة والمتعة وتعزز التعلم القائم على الاستكشاف والتجربة.
1: وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الأحد إن المخيم الصيفي لهذا العام مخصص للفئة العمرية من 6

0: إلى 12 عاما، ويستمر من 22 من شهر يونيو الجاري إلى 30 من يوليو المقبل.
1: وأضاف أن البرنامج يتناول محتوى علمي مبسط ومتنوع يشمل مجالات الفضاء والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا، ويعتمد على منهجية التعليم التجريبي التي تربط المفاهيم العلمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في ترسيخ الفهم بطريقة شيقة ومحفزة على الاستكشاف.
0: وبيّن أن الموسم الصيفي يتضمن أيضا سلسلة من الورش الأسبوعية الموجهة لمختلف فئات المجتمع مع التركيز على الأطفال، وتشمل جولات تعليمية بإشراف مرشدين متخصصين إلى جانب ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات التفكير والإبداع وتعزيز روح الفضول العلمي.
1: وأشار إلى أن أبرز الأنشطة المقدمة لهذا الموسم نادي الفضول العلمي، الذي يوفر ورشا تطبيقية في مجالات الهندسة واستخدام الطاقة الشمسية وتطبيقات متعددة، إضافة إلى موضوعات علمية حديثة تسهم في تنمية التفكير الابتكاري لدى المشاركين.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: أحبتنا، نعيش معكم فترة الاختبارات خصوصا للصف الثاني عشر، ونتمنى التوفيق لجميع أبنائنا الطلبة. وفي أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية تتضاعف الضغوط على الأسرة، خاصة مع تزامنها مع هذه الفترة، فترة الامتحانات وما يصاحبها من قلق وتوتر وخوف. يبقى الاحتواء والدعم النفسي من أهم الأدوات لتخفيف آثار الصدمات وبناء شعور بالأمان لدى هؤلاء الأبناء. لذلك سنتحدث اليوم عن هذا الموضوع، ولكن مع اختصاصية اجتماعية ومتخصصة في الدعم ما بعد الصدمات، لتجيبنا على أسئلتنا عن دور الأسرة في تجاوز هذه المرحلة بأقل قدر من الضغوط النفسية. حياك الله الأستاذة عائشة المقهوي، اختصاصي اجتماعي ومتخصصة في الدعم ما بعد الصدمات.
4: الله يحييكم وشكرا لكم على الاستضافة.
3: نحن نشكرك لتلبيتك دعوتنا في برنامج مساء الخير يا كويت، حتى نوصل هذه الرسالة للأسر الكريمة. كيف يمكن أستاذ عائشة للأسرة أن تكون خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من آثار الصدمات والضغوط النفسية بشكل عام؟
4: أول شيء، الأسرة هي الحصن الأول اللي يرجع للأبناء عند شعورهم بالخوف أو القلق. فلما يشعر الطفل أو المراهق بأن هناك من يسمع له ويفهم مشاعره بدون انتقاد أو استهزاء، يكون أكثر قدرة على تجاوز الضغوطات. ولما يكون هناك وجود بعد روتين مستقر داخل الأسرة وإظهار الوالدين الطمأنينة، يعزز شعور الأبناء بالأمان ويقلل من تأثير الأحداث الصادمة عليهم. لذلك مهم الاحتواء العاطفي والحوار المستمر معهم من أهم وسائل الحماية النفسية للأبناء.
3: نعم، كيف من الممكن أن نحتويهم عاطفيا؟

0: حرفيا استاذ عائشة. البعض يقول احنا مو مقصرين عليهم شيء، اكلهم موجود، شربهم موجود، عايشين احسن عيشة والكلام الى اخره، ولكن هذه كلها امور مادية. يعني الاحتواء العاطفي شو نسوي لهم؟ يعني نسهر عندهم، نسألهم كل شوية؟ اعطينا امثلة معالج عمر.
1: الاحتواء يكون بالاستماع لهم. نعم. كثر ما احنا نستمع لهم اكثر من ما احنا نعطي اوامر لهم، هذا يحسسهم بالاحتواء وبالامان. كذلك مشاركتهم احداثهم اليومية، يعني مثلا الاسئلة تكون خفيفة عليهم، مو الاسئلة تكون مواجهة، مو يعني مثلا مو اسئلة المغلقة، ناخذ معاهم الاسئلة المفتوحة علشان نخلي كثر ما يقدر ان هو يعبر، فلما يعبر يحس بالامان وبالارتياح معهم.
0: وما هو الرد المناسب حينما يعبر هذا المراهق؟ وبالأخير يعني من الأخير أستاذة عائشة، ما يعجبنا التعبير، ما يعجبنا الشيء اللي قاله،
1: ما يخالف، نحاول احنا نتفهم هذا الموضوع ونحاول ان نحتوي بطريقة نوصل المعلومة بطريقة بسيطة.
0: يا ريت لو تذكرين لنا مثال أستاذة عائشة.
1: يعني مثلا أقلها فترة ضغوطات الامتحانات، فإحنا من كثر ما إحنا الأولياء الأمور إن إحنا إن يعني نحاتيهم إن أدرس، راجع دروسك يوميا، على طول درست، امتحان شلون الامتحان وشي، فهو على طول إنه يحاول إنه هو يضايق وإحنا نضايق معه، فبطريقة إنه نكون سلك هذا، ما نحاول إن إحنا يعني نحسس إن إحنا قاعدين نراقبه بالأشياء اللي هو قاعد يسويها.
0: نعم، سأتحدث معك عن موقف معين قد يحصل في أي بيت الحقيقة، خصوص ماذا لو كان عندنا مراهق أو مراهقة في صف الثاني عشر، والمفروض إنهم الحين قاعدين يدرسون عشان الامتحانات، ندخل عليهم نلاقيهم قاعدين يلعبون، درست يا ولدي، درست يا بنيتي، لا والله ما فتحت الكتاب للحين، ما هو التصرف المناسب في مثل هذه المواقف أستاذ عائشة؟
1: أول شيء التصرف المناسب إن إحنا نتكلم معه ككبير، يعني نحاول إن كثر ما نقدر إن نوصل المعلومة بس بطريقة سلسة، ونعطي يعني إحنا نحاول إن نحتوي كثر ما نقدر بطريقة سهلة نوصل المعلومة، إن ترى هذا مستقبلك أنت، احنا خلاص كبرنا، احنا درسنا، احنا فهمنا، الحين دورك انت، انت اللي عليك انك انت تدرس، انت اللي عليك انك انت تختار التخصص المناسب لك، انت اللي لازم تختار طريقك بنفسك.
0: نعم، وإن شاء الله يمتثل لمثل هذه النصائح هذا المراهق بعيدا عن الاختبارات. اليوم ولله الحمد الأمور مستتبة، نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان على بلدنا الكويت وعلى جميع البلدان، خصوصا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إلا أننا يعني كنا حتى فترة قريبة نعاني من أخبار الحرب وتداعيات، وفي يعترينا بعض الخوف. المراهقون والأبناء ليسوا استثناء من هذه المشاعر. كيف من الممكن أن نوازن ما بين هذه الأخبار التي قد تتجدد وبين الاختبارات وقلقها الخاص فيها؟
1: أول شيء المهم أن نكون مطلعين على المستجدات من الأخبار، بعدين نحاول كثير ما نقدر أن ما نحول الأخبار حق محور حياتنا اليومية داخل المنزل، نخصص وقت معين لمتابعة الأخبار، وما نشغل مثلا التلفزيون أو متابعة الأخبار على طول طول اليوم طول اليوم، ونحرص كثير ما نقدر أن ناخذ الأخبار من مصادر موثوقة، ومثل ما ذكرت ما نترك الشاشة مفتوحة قدام الأطفال لأنهم من كثر ما يشاهدون فهذا يأثر عليهم، نشرح لهم الأحداث تكون بطريقة تناسب أعمالهم.
0: نعم.
1: ونجاوب على أسئلتهم تكون بصدق وهدوء مع التركيز على إجراءات الأمان، فكثر ما نحاول أن نركز على إجراءات الأمان والجهود المبذولة لحماية المجتمع بدل ما نركز على التخويف والتهويل للأحداث هذه.
0: نعم، دعينا ننتقل إلى جانب آخر من تخصصك أستاذة عائشة، وهو الدعم ما بعد الصدمات، اللي هو يسمونه البوست تروما بالإنجليزي طبعا. في كثير من الأشخاص حوالينا كبار بالعمر لأنهم يعانون من هذه المتلازمة أو هذا الاضطراب النفسي اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة أو متلازمة ما بعد الصدمة. الكبير يمكن مر بتجارب كثيرة جعلته يعيش

0: هذه التجربة المريرة وما بعدها. الأطفال أيضا عندهم ما بعد الصدمة، هذا اضطراب ما بعد الصدمة أستاذة عائشة؟
1: اي نعم، الاطفال عندهم هذا الاضطراب، كذلك المراهقين بعد.
0: نعم
1: الاطفال ما تظهر لهم، ما يقدرون يعبرون مشاعرهم، لكن يعبرونها بطريقه سلوكيات. شلون تتحول هذه السلوكيات، او شلون نعرف ان هذا الطفل هو الحين مر بصدمه؟

0: هو يكون عنيف مع مثلا الأطفال الثانيين، هذه كلها سلوكيات تظهر على الطفل، يبين لنا أنه هو متعرض حق صدمة. المراهقين بعد نفس الطريقة، يكون عندهم غضب أو انسحاب أو توتر زايد، فعلى طول مثلا تظهر عليهم بعد سلوكيات أنه مثلا يكون مرحلة مثلا تقليم الأظافر، هذا نعرف أن هذا
1: ياكل
0: المفهوم
1: اظافره
0: يتوتر.
1: بحلجه يعني كانه يعظم.
0: أيوة
1: نعم
0: أيوة أو يسوي سلوكيات مثلا يفرك الإيدين مع بعض، فهذه كلها سلوكيات تبين لنا أن هو مر بصدمة.
1: نعم البعض من البالغين مع الأسف ربما يستهين بمثل هذه المشاعر التي يعاني منها الأطفال والمراهقون، مو كلهم طبعا اللي مر بهذه التجربة. دائما نسمع يقولون أنتوا شنو شفتوا من الحياة عشان تقولوا لي صدمة وما صدمة، أنتوا للحين ما شفتوا شيء، الحياة ياما بتطوركم وياما تاخذون إطراقات من هالدنيا ومن تجاربها والكلام اللي أنت عارفته أستاذ عائشة. ماذا نقول لهؤلاء البالغين حينما يستهينون بمثل هذه المشاعر التي تعتري أطفالنا ومراهقينا؟
0: أي هذه من أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الآباء والأمهات عند تعاملهم مع الأبناء، فإحنا بدل لا ننقل لهم هذه الأخطاء هذه الكلمات، فنحاول كثر ما نقدر أن نركز على الهدوء ونركز على الاحتواء ودعمهم بعبارات أنه ما يخالف، كثر ما تقدر نحاول أن نطمنهم بعبارات نسمع لهم، نقدم لهم النصيحة بس بطريقة سلسة توصل لهم إحساسهم، ونعطيهم مساحتهم في التعبير، نحترم آرائهم مثلا إذا هو ينعزل، نحترم أن آراءه أنه هو ينعزل لفترة معينة،
1: نعم
0: طبعا بالمتابعة
1: نعم
0: مو على طول نخليه هو منعزل.
1: ولا نقلل من شأن هذه
0: إيه طبعا
1: المشاعر
0: نقلل إن
1: مطلقا،
0: شاء الله.
1: يعني مهما كانت التجارب اللي مر فيها هذا البالغ لا يقارن نفسه بطفل أو مراهق، ربما التجربة كانت قاسية عليه هو شخصيا وأثرت به كون سنه صغير، فيا ريت شوية يكون عندنا تعاطف مع هؤلاء الأطفال وهؤلاء المراهقين.
0: المراهقين
1: نعم ذكرتي أكثر من مرة أستاذة عائشة أن لازم الأسرة تعزز الشعور بالأمان عند أطفالها، لازم تحتويهم، يا ريت نعطي أمثلة لتعزيز الشعور بالأمان غير أني أنا أقعد أسمعهم وأقعد أكلمهم. أريد بعض الأنشطة التي يقوم بها الأب أو تقوم بها الأم من أجل تعزيز هذا الشعور، شعور الأمان والاستقرار في البيت.
0: عندنا احنا عادات بسيطة لكنها تكون مؤثرة جدا، مثلا لما يكون كلنا مشتركين على بوجبة واحدة، فمشاركتنا هذه بوجبة الواحدة الأحاديث مع بعض، فهذه كلها تعزز شعورهم بالمشاركة والاحتواء والأمان. مثلا مشاركتهم الاهتماماتهم بالأنشطة الرياضية، تنظيم أوقات النوم، التقليل من استخدام الأجهزة الإلكترونية، كذلك في بعد عندنا ألعاب تكون هي مشتركة للأسرة مثلا مثل لعبة سين جيم، فهذه كلها تقرب الأسرة مع بعض وتشعرهم باحتواء والأمان.
1: نعم كما تعلمين أستاذ عائشة في فترة الاختبارات أصلا كذي كذي الواحد يحوشه قلق، والقلق اليوم لا يخص الطالب فقط حتى يخص أبويه، ولكن هذا طبيعي، يعني كلنا حاشنا هذا الشيء أثناء فترة الاختبارات في المدرسة ولا الجامعة. متى يتحول القلق إلى شيء غير طبيعي، يعني كأن الموضوع طلع عن حده، كأن صارت المشاعر اللي قاعدين نشوفها مو منطقية لا تتناسب مع حجم هذا الحدث، حدث الاختبارات؟
0: إذا استمرت مع الأغراض لفترة طويلة، فإحنا نقدر نقول هني أنه هو يحتاج إلى مختص أنه يدعمه. هذه الفترات الطويلة ممكن تكون أثر على نومه أو على دراسته أو حتى على العلاقات الاجتماعية، أنه يكون منعزل تأثر على سلوكياته النفسية أو السلوكيات الجسدية أو حتى سلوكياته مثلا اضطرابات النوم، اضطرابات القلق، عندنا بعد اللي هي تأثر بعد على ممارسة الحياة اليومية، فهذه كلها أعراض تكون شديدة تأثر عليه، فهو هني يحتاج حق مراجعة إلى مختص.
1: نعم دعينا نعود للمراهق تحديدا أستاذة عائشة. كما تعلمين يعني في فترة المراهقة يميل الولد ولا البنت شوية إلى الانعزال، كأن ما حد فاهمه، كأن يعني الدنيا خلاص بتنتهي، ويعيش هذه المشاعر المضطربة. متى يكون هذا طبيعي ومتى يكون هذا ليس طبيعيا، هذا الشيء كبر وصار بعيد كل البعد عن تصرف المراهق الطبيعي؟
0: إذا استمرت مع الأعراض لفترة طويلة، طبعا دور الوالدين يكونون هم مع

0: ها، لكن مو قراب من النحل، يعني اللي تكون المراقبة من بعيد لبعيد، فنحترم احنا مثلا عزلتها شوية، لكن نراقب بهذه العزلة، او انه هو مو فاهم نفسه، او يقول ان احنا مو فاهمينه لفترات طويلة استمرت، فهو هني يحتاج الى تدخل.
1: نعم، ما هي الرسالة الأخيرة التي توجهينها إلى كل الأسر الكويتية والمقيمة على هذه الأرض الطيبة في هذه الفترة المهمة في حياة الطالب أستاذ عائشة؟
0: أوجه رسالتي للأسر أن أبنائنا اليوم يحتاجوننا إحنا، يحتاجون إلى وجودنا النفسي قبل أي شيء ثاني، فلما الأم والأب يكونون هما يعني في فترة هدوء، يكونون قريبين منهم، يستمعون لهم، يحتوونهم، يشعرون معهم بالأمان ويعطونهم الثقة. أنا أدري أن الأزمات يعني تحمل تحديات وضغوط، لكن أيضا أن تعزز فرصة للترابط الأسري، وتغرس فيهم قيم الصبر والتعاون والتماسك، فكل ما شعروا الأبناء بأن أسرهم مصدر دعم واحتواء لهم، ازدادت قدرتهم على تجاوز الصعوبات والخروج منها بقوة ومرونة للحياة.
1: وفي ختام هذا اللقاء، يبقى دور الأسرة هو الأساس في منح الأبناء الشعور بالأمان والطمأنينة، خاصة في أوقات الضغوط والتحديات. الدعم النفسي، الاحتواء الذي تحدثت عنه ضيفتنا الكريمة، والحوار الهادئ قد تكون هي أهم وسائل تجاوز الصدمات وبناء الثقة والمرونة لدى أفراد الأسرة. شكرا جزيلا لك أستاذة عائشة المقهوي، اختصاصية اجتماعية ومتخصصة في الدعم ما بعد الصدمات.
0: يعطيكم العافية وشكرا لكم.
1: حياك.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، نبقى مع تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، برعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف حامد المشاري. انطلقت أعمال ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت. يأتي الملتقى في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الإسكاني وتعزيز فرص الاستثمار في المشروعات التنموية من خلال جمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين على منصة واحدة. الزميلة ليلى الجريدي أعدت هذا التقرير، وكانت هذه كلمة معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف حامد المشاري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السادة ممثلو الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاستثمارية والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أشارككم اليوم في افتتاح ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية الذي يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والمهتمين بمستقبل التنمية العمرانية والإسكانية في دولة الكويت. إن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومتابعة سمو ولي العهد

0: الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، وبدعم وتوجيهات سمو الرئيس الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح حفظه الله، الذين يضعون رفات المواطن الكويتي وتحسين جودة حياته في مقدمة الأولويات، ويؤكدون دائما أهمية تسريع تنفيذ المشروعات التنموية والإسكانية وفق أعلى المعايير والجودة والكفاءة والاستدامة. الحضور الكرام، إن حجم التحديات والاحتياجات المستقبلية يتطلب منا تبني نماذج جديدة أكثر مرونة وكفاءة من الخبرات العالمية، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمرانية، مع المحافظة على خصوصية المجتمع الكويتي ومتطلبات الأسرة الكويتية. ومن هذا المنطلق يأتي مشروع المطور العقاري باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الإسكاني، وعنصرا حيويا في تحقيق الرعاية السكنية المستدامة، حيث لا يقتصر دوره على إنشاء الوحدات السكنية فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. كما نشير إلى أن المرحلة الأولى من برنامج المطور العقاري على الفرص الثلاثة المطروحة، وسوف يتم الانتهاء من هذه المرحلة والإعلان عن تأهيل المطورين خلال الأسابيع القادمة بإذن الله. كما نؤكد أن تعاملنا مع القطاع الخاص اليوم يقوم على أساس أنه شريك حقيقي في التنمية، وليس مجرد منفذ مشاريع، وهو ما يعزز من كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات وسرعة الإنجاز. وفي الختام أجدد الشكر لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ولجميع الجهات المشاركة والرعاة والداعمين لهذا الملتقى، متطلعا إلى أن تخرج أعماله بتوصيات ومبادرات تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز جودة الحياة وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل عمراني وإسكاني أكثر استدامة وازدهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المهندس بدر السلمان، رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، كانت له هذه الكلمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء نشكر الحقيقة أن حرصنا في هذه بظل هذه الأوضاع في هذا الوقت بالذات، يعني أن نحرص على إقامة هذا الملتقى، يعني مشاريع الدولة التنموية ومشاريع الإسكانية والرهن العقاري. وتفضل حضرة يعني معالي وزير شؤون البلدية وشؤون الإسكان لرعايته، وهذا يدل على دعم الحكومة لأنشطة القطاع الخاص والاهتمام في التنمية. طبعا الحمد لله اليوم احنا شفنا الحضور من أكبر البنوك الكويتية وأكبر الشركات العقارية والمؤسسات العقارية الاستشارية القانونية والهندسية للاهتمام بالمشاركة بهذا المعرض، كذلك مؤسسات الدولة الاهتمامهم بإنجاح هذا الملتقى. طبعا الملتقى يعني نحرص عليه بأن إيجاد الوسيلة السريعة لتحقيق خطة تنمية 2035 وتوفير الفرص إسكانية ورعاية إسكانية وتطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية. لذلك هذا المؤتمر في هذا الظروف الاستثنائية، والحمد لله شفنا اليوم الحضور يعني لافت الانتباه من جميع الجهات الرقابية والتنفيذية وكذلك الصحافة يعني والإعلام للتغطية المميزة في هذا المنتدى. وإن شاء الله خلال هذا المنتدى سيكون عندنا يعني اليوم باكر مناقشات دقيقة قانونية وفنية، وكذلك الطرق السريعة لتوفير البنية التحتية والمساكن السكنية بأنواع مختلفة للمواطنين بأقل تكلفة وبمدد طويلة تمويلية بفائدة قليلة جدا. ونفس الشيء أن نحرص على تتزامن مع البنية التحتية والمباني الخدمية، وكذلك الحمد لله اليوم عندنا احنا البنوك المحلية والهيئات الاستثمارية عندها القدرة المالية بأنها توفر المال، توفر على الدولة بمدة طويلة يعني بتمويل طويل.
1: الأستاذ إبراهيم العوضي، رئيس اتحاد العقاريين، كان له هذا التصريح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم قانون المطور العقاري هو قانون تبنته الدولة أولا من خلال مجلس الأمة، ومن ثم كذلك تم تعديل بعض من بنود هذا القانون من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبإشراف معالي وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة للشؤون الإسكان. طبعا الهدف من هذا القانون هو إشراك القطاع الخاص في تطوير المشاريع الإسكانية التي سيتم طرحها في المستقبل القريب من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية. يمكن الكل يلاحظ اليوم تزايد عدد طلبات الإسكانية الموجودة في دولة الكويت، أثرت بشكل كبير جدا على فترات الانتظار اللي تجاوزت اليوم 15 و18 سنة بالنسبة للمواطنين. لذلك اليوم ارتأت الدولة من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية إشراك القطاع الخاص وخوض تجربة المطور العقاري سعيا منها في تعجيل سهولة حصول المواطن على الرعاية السكنية المطلوبة. طبعا اليوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدأت في مرحلة التأهيل الأولية للشركات، وتقدمت العديد من الشركات سواء من داخل دولة الكويت أو كذلك من خارج دولة الكويت. بعد مرحلة التأهيل سيتم طرح 3 مشاريع أحجامها متوسطة في مدينة المطلع وجابر الأحمد وسعد العبدالله. سيتمكن من خلال القطاع الخاص في المشاركة في تطوير وحدات سكنية ستكون مستاحة لمستحقين الرعاية السكنية. إحنا الكل يعرف أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستخطو الخطوة القادمة، وهي عملية طرح 3 مشاريع جديدة مثل ما ذكرنا، وهذه المشاريع ستوفر 5000 وحدة سكنية. طبعا إحنا اليوم لما نتكلم على هذه المشاريع هي عبارة عن مشاريع تجريبية. ارتأت المؤسسة بأن يتم طرح هذه المشاريع بشكل مبدئي أولي لتجربة طبيعة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص، واللي بعدها حقيقة راح يتم طرح مشاريع بأحجام كبيرة وبأعداد كبيرة بحيث أن توفر وحدات سكنية أكبر لمستحقين الرعاية السكنية.
1: وكانت للمهندس أحمد الأنصاري نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص كلمة قال فيها:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشكورين على هذه الاستضافة. يمكن اليوم الملتقى هذا يركز أكثر على المطورين العقاريين والرهن العقاري. الآن المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت 3 مشاريع على المطورين العقاري، والآن في إحنا في مرحلة تأهيل هذه الشركات. خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن هذا التأهيل بإذن الله. طبعا هذه المشاريع هي المشاريع المهمة والتي نركز عليها في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحل الملف الإسكاني وتوفير سكن ملائم من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونتكلم عن الشراكة فاعلة وحقيقية بين هذه القطاعات. طبعا 3 مشاريع تحتوي تقريبا على 5000 وحدة سكنية، هي عبارة عن 3 مشاريع. الأول هو في مدينة المطلع، الثاني مشروع هو شرق مدينة سعد العبدالله، وثالث مشروع هو عبارة عن موقعين، أحدهم في مدينة جابر الأحمد والآخر في غرب سعد العبدالله. والآن إحنا في طرح طبعا هذه المشاريع وتأهيل القطاع الخاص ليقوموا بتقديم عروضهم الفنية والمالية لتمويل وبناء وتشغيل وبيعها على المواطنين.
1: الأستاذ خالد المباركي نائب رئيس شركة المركز المالي الكويتي كان له هذا التصريح.
5: طبعا المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهة من الجهات المهمة في الدولة اللي تقدم المشاريع اللي تهدف لحل المشاكل الإسكانية. حاليا هي طرحت 3 مشاريع في المطلع وفي جابر الأحمد وسعد العبدالله، وإحنا قدمنا على هالمشاريع وبانتظار طرح المشاريع ليكون لكل التحالفات الفرصة في التقديم بهالمشاريع هذه. هالمشاريع هذه واعدة تهدف إلى حل المشاكل الإسكانية، وهي مثل ما يقولون بايلوت بروجكتس. من بعدها نتمنى أن تطرح المشاريع الكبرى اللي هي تعدادها يفوق 100,000 وحدة، 3 مشاريع عندنا، ولكن البداية راح تكون في 3 مشاريع اللي هي في المطلع وجابر الأحمد ومدينة سعد العبدالله. يعني طبعا المشاريع الحين للحين ما طرح من ناحيه الار اف بي لتقديم الشركات للار اف بي، بس متوقع انه يطرح خلال 2026، بعدها يتم اعلان الفائز في هالمشاريع الثلاث، ومن بعدها يعني متوقع انه تكتمل المشاريع خلال 5 سنوات. هذا كتوقع مبدئي، ولكن كل شيء يبين حزه طرح الار اف بي راح تكون الامور كلها واضحه، وبالنهاية هي تخدم المستخدم النهائي الساكن، ويعني خطوة بالاتجاه الصحيح لحل المشكلة الإسكانية.
1: الأستاذ عبد اللطيف النصف نائب الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي كانت له هذه الكلمة.
6: في مؤتمر اليوم احنا هذه ثاني مرة نشارك شركة المركز المالي الكويتي. وقبل سنتين احتفلنا في 50 سنة. أعتقد الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام

0: عام شراكة مهمة، وإذا الواحد يشوف رؤية 2035 يشوف أن هذه الشراكة أعتقد لها تأثير كبير على المشاريع اللي راح تنطرح. وأنا أعتقد من غير القطاع الخاص من الصعب أن الواحد ينهض في هذه المشاريع، سواء كانت إسكانية أو غيرها. شاركت شركة المركز المالي الكويتي في بعض المشاريع اللي انطرحت من جهات حكومية مختلفة. اليوم بعد شوية راح نسمع الإسكان راح يتكلمون، مؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن مشاريعهم القادمة. فإحنا في شركة المركز المالي الكويتي نتطلع أن احنا نشارك مع الحكومة في هالمشاريع ونساهم بالدعم الإيجابي. ما وقعنا بعد على اتصال مع الجهات هني. أعتقد في قوانين وفي تعديلات قاعدة تصير، كثير منها إيجابية. فإحنا متفائلين ومنتظرين أن هالمشاريع هذه تنطرح على أساس أن احنا نشارك فيها، معانا ومعانا شراكات من خارج الكويت. أعتقد ممكن تعزز هالمشاريع شراكات كبيرة تضيف للكويت وتضيف للمشاريع أو أيضا تضيف للمستفيد. فهذا اللي إحنا ماشيين به.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية، لم نزل معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت، مستمرون حتى الثامنة مساء. ودعونا نستغل هذه الدقائق في حوار أدبي جميل إن شاء الله. لكل قصة حكاية ولكل كاتبة تجربة ورؤية تعكس واقع المجتمع وتحولاته. اليوم مستمعين الكرام، لم يعد الأدب مجرد وسيلة للتعبير، بل أصبح نافذة لفهم الإنسان وتوثيق الذاكرة وصناعة التغيير. في لقائنا لهذا المساء سوف نتحدث عن السردية النسائية، عن دور المرأة في المشهد الثقافي الكويتي. لذلك يسعدنا أن تنضم معنا عبر الهاتف ضيفتنا الكريمة الكاتبة والروائية جميلة سيد علي، وهي كاتبة وأمين سر رابطة الأدباء الكويتيين. حياك الله أستاذة جميلة.
3: حياك الله أخوي الشاد عبد الله، ورحب بالمستمعين في برنامج مساء الخير يا كويت.
2: نحن سعداء بلقائك في هذه الحلقة. مؤخرا أستاذة جميلة، أكيد أنت سمعتي معنا وايد صاروا يستخدمون كلمة سردية. إحنا قبل نستخدمها على طول يعني في برامجنا وفي أحاديثنا، ونعلم بأنها وجهة النظر الخاصة بصاحب هذه السردية. دعينا اليوم في بداية حديثنا نتحدث عن السردية النسائية، لماذا ازداد الحديث عنها مؤخرا؟
3: أستاذ عبد الله، السردية النسائية يقصد بها الأدب التي تكتبه المرأة.
2: نعم.
3: سواء كتبت المرأة عن المرأة أو عن أي موضوع آخر يستدعي أن هي تناقشه وتبحثه وتعرضه على القارئ. فالسردية النسائية يعني أنا أعتبرها فعل إنساني بالدرجة الأولى، لأن الأدب لا يمكن تجزئته. الأدب يعبر عن فكر، يعبر عن رسالة، يعبر عن أحداث مهمة يرغب الكاتب في توصيلها. فإذا كانت المرأة من تعبر عن هذه الأحداث فهي إنسان بالدرجة الأولى، ويهمها مثل ما ذكرت في البداية أن هي تبلغ رسالة وأن تنهض بالمجتمع إن شاء الله.
2: نعم. أستاذة جميلة، نحن نعلم بأن هناك اختلاف كبير ما بين وجهة النظر الرجالية ووجهة النظر النسائية، تختلف السرديتان اختلافا كليا، ولكن نريد أن نتحدث عن بعض معايير هذه الاختلافات ما بين كتابة المرأة وتوثيقها للأخبار. كيف من الممكن أن تختلف عن توثيق الرجل لمثل الأخبار؟
3: أستاذ عبد الله، بصراحة أنا أول مرة أسمع هذه المعلومة، لأن لا يوجد اختلاف على الإطلاق، بمعنى أنك تستطيع أن تأتي بأي رواية أو قصة وتخفي اسم الكاتب، اقرأها من البداية إلى النهاية. أنا أجد أن من الصعب أن تحدد إذا كان الكاتب رجل أو امرأة.
2: نعم.
3: الموضوعات الإنسانية ويتفاعل معها. هناك الكثير، يعني على سبيل المثال أعطيك مثال فيني، أنا كتبت مجموعة من القصص ومثل دور الرجل في إحدى القصص، مثل دور حتى لو كان نبات أو أي كائن آخر، الكاتب ينفعل ويجسد ما يشعر به. هناك الكثير من الكتاب والأدباء

0: الكويتيين نعم. الذين كتبوا رواية كاملة وأعمال قصصية على لسان المرأة ويتحدث عن المرأة، فلا توجد فروقات في الأسلوب السردي، هو فكر إنساني بالدرجة الأولى
1: نعم.
0: والتعبير باللغة العربية. فبالتالي يعني القضايا المطروحة تهم الطرفين وتناقشها بدون انحيازية، متى ما تدخل الانحياز في معالجة موضوع معين صراحة يفقد مصداقيته ويضعف وصوله إلى المتلقي أو إلى القارئ.
1: نعم، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية أستاذة نعم. جميلة، وأنا مذيعة في هذه الحلقة ولا أستطيع أن أبدي رأيي بشكل كبير، ولكن أستاذة جميلة أنت ركزتي في معرض إجابتك على الرواية فقط، الأدب لا يتعلق فقط بالرواية، يشمل كثيرا.
0: أنا أتكلم نعم صحيح نعم. أنا حضرتك تأتي عن السردي.
1: نعم، ربما الرواية
0: فيه الرواية والقصة السردي هو القصة والرواية
1: فقط،
0: أما الشعر والمسرح
1: نعم.
0: طبعا أكيد هذا يتناول أمور أخرى ويعالج قضايا حساسة بدرجة أولى. أيضا هناك الكتابات النسوية وليس الكتابات السردية النسائية
1: نعم.
0: هذه أيضا تتناول قضايا المرأة، يعني يجب ألا نخلط بين التعبيرين. فالكتابة النسوية فقط تتناول قضايا المرأة، وهنا قد يتفق أو يختلف الرجل عنها
1: نعم.
0: أما الكتابة النسائية السردية فهي كتابة إنسانية بالدرجة الأولى، تتناول جميع الموضوعات التي يعاني منها الإنسان.
1: حتى وإن كانت هذه الرواية أو القصة تنقل تجربة معينة، كذلك هنا تذوب الاختلافات ما بين الرجل والمرأة سادة جميلة؟
0: طبعا أكيد لا، يجب أن تنقل كل رواية تجربة معينة، لابد أن تنقلها. وكما ذكرت لك أنا ممكن أعبر أو غيري يعبر من السيدات عن روايات تشكل معاناة الرجل، أو قصة تشكل معاناة الرجل، والتفاعل يحدث بالعكس. هناك الكثير من الكتاب والأدباء الكويتيين نعتز فيهم بدون ذكر أسماء، طرحوا رواية كاملة تعالج معاناة المرأة من بداية الرواية إلى نهايتها.
1: نعم،
0: التجربة الشخصية مهمة جدا ولابد أن يعبر عنها الكاتب، لأن في النهاية الكتابة أو السرد هو فضفضة الحروف. إذا الكاتب استطاع أن يفضفض للقارئ بما يشعر به فيصل إلى قلب القارئ مباشرة، سواء كان رجل أو امرأة.
1: شكرا لك على هذه الإجابة أستاذة جميلة. دعينا نتحدث إذن عن كتابات المرأة الكويتية بشكل خاص، بعيدا عن ذكرنا للاختلافات إن وجدت وإن لم توجد، كيف تطورت الكتابة النسائية الكويتية بالتحديد أستاذة جميلة اليوم عن الماضي؟
0: أستاذ عبد الله، بداية أحب أذكر أني أعتز جدا جدا جدا بكتابات المرأة الكويتية وبدخولها مجال الكتابة منذ أواخر الستينات في القرن الماضي. الكتابة بدأت يعني مثل ما نقول قليلة، بسبب طبعا عدم انتشار التعليم عند المرأة، ظروف الاجتماعية، ولكنها بدأت تتحدث عن ألام ومعاناة الأمهات والجدات، شغف العيش والظروف التي مروا فيها في بدايات النهضة في الكويت. بعد ذلك تطورت الكتابات سريعا، وشيء صراحة أعتز فيه بجميع كل ما قرأت يعني من السيدات الفضليات الرائدات في كتابة الأدب الكويتي ومن الجيل الحالي. الكل يتكلم عن الأمور الحياتية المعاشة، يتكلم عن الواقع الذي تحياه المرأة، التطور الذي عاشته بدخول مجال التعليم، بدخول مجال معترك الحياة السياسية، بدخول مجال القيادة في مجال العمل. فكل هذه الأشياء تم التطرق إليها في القصص والروايات وأيضا في المسرحيات، يمكن حضرتك لاحظ. وهذه الموضوعات جميعها كتبت بأسلوب جاذب ومدهش، يعني إذا هي لم تجذب القارئ لكي يتم قراءة القصة أو الرواية فهي إذن عمل غير ناجح. وجميع الأعمال ناجحة وليس يعني بمقياسي، ولكن بمقياس عدد القراء والجوائز التي حصلت عليها الكاتبات بجدارة داخل الكويت وفي دول الخليج، وهذا أنا أعتز به كثيرا. وأضيف أن في أيضا إقبال من الشباب، من الأخوات السيدات والآنسات، على أيضا سلوك هذا المجال للكتابة ومناقشة أهم ما تعانيه المرأة أو يعني ما يعانيه المجتمع بشكل عام.
1: نعم، نعود هنا إلى كذلك أحاسيس المرأة في الكتابة أستاذة جميلة. يعني ذكرتي عما تعانيه المرأة، هل يستطيع الرجل أن يكتب عن معاناة المرأة؟
0: نعم يستطيع، وأيضا تستطيع المرأة أيضا أن تكتب عن معاناة الرجل. هو يعني تفاعل إنساني بالدرجة الأولى، وتفهم لطبيعة الشخص الذي تجسد شخصيته على في الرواية، بمعنى أن إذا استطاع الكاتب أن يتقمص شخصية من يكتب عنه يستطيع أن يتفهم كل جوانب هذه الشخصية ويستطيع أن يعكسها للقارئ. أنا أفضل طبعا، يعني ما أدري، الموضوعات التي أحس أن الأقرب للمرأة أن تتحدث عنها هي عندما تتكلم عن الطفولة، معاناة فقد الطفل لا سمح الله، أو فرحة بالطفل، الفرحة بالإنجاب، الفرحة بالأسرة، معاناة ما يحدث داخل الأسرة. أنا أعتقد أن المرأة هي الأكثر واقعية في التعبير عن هذه الأمور. نعم. بحكم حساسيتها وشفافيتها، وطبعا بحكم ممارستها لهذه المشاعر. فهذه الجوانب فقط اللي أنا أقول إن ممكن المرأة تتميز فيها، وإن كان الكثير كما ذكرت من الكتاب يستطيعون أيضا التعبير.
1: نعم.
0: عنها.
1: نعم، القدرة التعبيرية عند المرأة في الأدب مشابهة للقدرة التعبيرية للرجل أيضا في الأدب، ولكنها ربما تختلف في الوسط الاجتماعي. دعينا من فضلك أستاذة جميلة ننتقل إلى ملف آخر. نحن اليوم يعني نعيش أحداث كثيرة الحقيقة، كأننا نشاهد التاريخ يكتب أمام أعيننا. هناك كثير من الأحداث أنا شبه متأكد بأن الأجيال المقبلة ستتحدث عنها، وهذه الأحداث تحصل اليوم. الكتابة أيضا وسيلة لحفظ الذاكرة، لحفظ هذه الأحداث. كذلك اليوم هناك ملف آخر لحفظ الأحداث، وهو التاريخ الشفوي. أستاذة جميلة، هل تعتقدين بأن المرأة في ذكرها وتوثيقها للأحداث أيضا تستطيع أن تذيب الاختلافات بينها وبين الرجل بهذا التوثيق؟
0: أستاذ عبد الله، أنا أتفق معك تماما في الجزئية الخاصة بأن الأدب يوثق التاريخ بطريقة أو بأخرى. هذا شيء طبيعي تماما. ليش؟ لأن الأديب هو ناتج عن تفاعل مع المجتمع ومع الأحداث التي تحدث فيه. عندما نقرأ أي قصة أو رواية، مثلا إذا قرأنا الروايات قد تكون مباشرة، وهو كما حدث لكاتباتنا وما حدث لنا جميعا خلال مرحلة الغزو. فهذه المرحلة وثقناها في روايات وقصص إنسانية تشير فعلا إلى الفترة الزمنية وتثبت ما حدث فيها. هناك أيضا ما حدث في فترات الأوبئة، يعني أنا بالنسبة لي كانت عندي رواية حرب الزهور، وحصلت على جائزة الشارقة للأدب، أدب المرأة الخليجية. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. ففي هالحالة هذه أيضا يعني وظفت الأوبئة في الرواية بطريقة أو بأخرى، وهذا يوثق أيضا مرحلة من المراحل.
1: نعم.
0: بالنسبة لي أيضا أو لأي كاتب آخر، نتفاعل مع كل ما يحدث حولنا. يعني أنا تنبأت يعني توقعت ما سيحدث في المستقبل من تدخل الاكتشافات العلمية أو الـ AI تحديدا، أو الذكاء الاصطناعي في تفسير كثير من الأمور البشرية، وأيضا ذكرتها في قصصي. يمكن تستغرب أيضا أن حتى ما يحدث في حياتنا من انتشار عمليات التجميل وعلى شكل واسع نطاق ما بين الجنسين من البشر، هذه أيضا ذكرتها في قصتي الأخيرة.
1: نعم.
0: وهي بعنوان أنا الجمال. فإذا نعم، كل حقبة زمنية يتم توثيقها من خلال أقلام الأديب والكاتب، لأنه ناتج عن التفاعل بينه وبين بيئته. فهذا بلا شك يعني شيء مؤكد وصحيح، وأتفق معك أستاذ عبد الله.
1: شكرا جزيلا لك يا روائية جميلة. سيد علي الكاتبة وأمين سر رابطة الأدباء الكويتيين كان معك لنا هذا اللقاء السريع. كنا نتمنى أن يطول أكثر، ولكننا ملتزمون بوقت الحلقة. شكرا مرة أخرى للأستاذة جميلة سيد علي.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وحينما يذكر الوفاء تذكر الكويت، وحينما يذكر الانتماء تتصدر الكويت المشهد بعزتها وتاريخها المجيد. شكرا جزيلا على متابعتكم مساء الوفاء والانتماء، نقولها لكم في الختام. هذه تحيات فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
0: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار الله يعطيك العافية، وتحياتي إسراء العسكر
1: وريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
0: الهندسة الإذاعية ناصر العنسي،
1: سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
0: دمتم في حفظ الله ورعايته حتى الغد في برنامج مساء الخير يا كويت. هذه أجمل وأرق تحية من مخرج البرنامج محمد مال الله.
2: من قلب الكويت إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
12: نافذة على التاريخ،
13: ألوان من الفنون،
14: من هنا وهناك،
15: صباح
16: نجوم القمة،
2: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته،
17: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء الرئيس الأمريكي يقول إنهم قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة بما يشمل لبنان. جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ويصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. الخارجية اللبنانية تعلن التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال لاستهداف آلية عسكرية للجيش ومقتل عسكريين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. بريطانيا تعلن اعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في القناة الإنجليزية. وكوريا الشمالية تؤكد أن سلاحها النووي لا رجعة فيه. أهلا بلقائكم من جديد. أعلنت وزارة التربية اليوم تعديل موعد انطلاق امتحانات الفترة الدراسية الثانية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي 2025-2026 بما يضمن موائمة الجداول الدراسية مع المناسبات الرسمية ومتطلبات القبول الجامعي والبعثات الدراسية. وأكدت الوزارة في بيان لها أن موعد بدء الامتحانات تم تعديله ليكون الأحد الموافق للحادي والعشرين من يونيو الجاري بدلا من 17 من يونيو، وذلك تفاديا لأي تعارض محتمل مع إجازة رأس السنة الهجرية، وبما يسهم في توفير الأجواء المناسبة للطلبة لأداء اختباراتهم بكل يسر وانتظام. وشددت التربية على أن تعديل موعد بدء الامتحانات

0: لن يؤثر على الجدول الزمني الخاص بإعلان النتائج أو تسليم شهادات التخرج للخريجين، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتعلقة برصد الدرجات واعتماد النتائج وإصدار الشهادات ستتم وفق المواعيد المقررة دون أي تغيير. وأضافت أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين الجوانب الأكاديمية والتنظيمية وضمان استفادة الطلبة من فرص التقديم للبعثات الدراسية والجامعات، وذلك داخل دولة الكويت وخارجها ضمن المواعيد المحددة، بما يحقق مصلحة الطلبة ويسهم في دعم مسيرتهم التعليمية المستقبلية. ونتحول إلى واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم على بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم كهذا، وأنهم قريبون جدا من التوصل لاتفاق سلام مع إيران. عباس متولي والتفاصيل.
1: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل اليوم إلى عدم شن هجمات على لبنان في وقت تتفاوض فيه الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال يقول: ما كان ينبغي للهجوم الذي وقع صباح اليوم على بيروت أن يحدث، مضيفا: لا سيما في يوم مميز نقترب فيه بشدة من إبرام اتفاق سلام مع إيران سيحقق السلام في المنطقة بما في ذلك لبنان وعلى جميع الأطراف التهدئة. جاء هذا المنشور بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها قصفت معاقل لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق نار باتجاه شمال إسرائيل في وقت سابق من اليوم نفسه. وفي وقت سابق من هذا الشهر توسطت الولايات المتحدة في اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تعهد بموجبه إسرائيل بعدم استهداف بيروت ما لم يستهدف حزب الله مدنيين إسرائيليين، إلا أن حزب الله رفض الاتفاق الجديد. وكتب ترامب في منشوره يقول: لا ينبغي أن تشن إسرائيل المزيد من الهجمات في أي مكان داخل لبنان، ولكن لا ينبغي أيضا لأي طرف آخر بما في ذلك حزب الله أن يشن هجمات ضد إسرائيل. وأضاف: قد تكون هذه بداية لسلام طويل وجميل، فلنحسن استغلال هذه الفرصة ولا نفسدها. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام اليوم الأحد، لكن القادة الإيرانيين يشككون في الجدول الزمني الذي طرحه. ومن شأن ذلك الاتفاق أن ينهي الحرب المستمرة منذ 4 أشهر والتي هزت الشرق الأوسط، فيما أدت عمليات إغلاق مضيق هرمز إلى تقليص إمدادات النفط العالمية ورفع تكلفة البنزين العادي بنسبة تقارب 40% منذ بدء الصراع في 28 من فبراير الماضي. وقال ترامب في تصريحه يوم السبت بأن اتفاقا مع إيران يتضمن بندا لجعل مضيق هرمز مفتوحا للجميع، من المقرر توقيعه اليوم الأحد، وهو أيضا يوم عيد ميلاده 80. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وفي الأثناء قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن ملامح اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران باتت تتشكل ويتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم على حركة السفن مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وفي غضون ذلك دافع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن موقف واشنطن من حصار مضيق هرمز ردا على احتجاجات الهند ضد ضربات أمريكية أسفرت عن سقوط 3 بحارة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو تحدث مع نظيره الهندي سوبرامنيام جايشنكار لمناقشة آخر التطورات في مضيق هرمز، وشدد على ضرورة امتثال جميع السفن التجارية فورا لأوامر القوات الأمريكية في سعيها للحفاظ على السلام والأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وأضاف روبيو في البيان أنه لن يتم التسامح مع انتهاكات الحصار الذي تقوده الولايات المتحدة والنقل غير المشروع للنفط الإيراني. وفي لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن إسرائيل قتلت 3 أشخاص وأصابت 15 آخرين في حصيلة أولية للغارة التي

0: استهدفت شقة في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. بدورها أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم تقديمها شكويين إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي لرش مواد خطرة في الجنوب واستهدافه الجيش اللبناني. هذا وقد أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
1: في تصعيد خطير شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى في منطقة الغبيري ما أدى في حصيلة أولية إلى سقوط 3 قتلى و15 جريحا بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إضافة إلى دمار كبير في المباني والمحال التجارية. الاستهداف جاء بعد أسبوع من الغارة التي استهدفت يوم الأحد الماضي منطقة تحويطة الغدير وأعقبها قصف إيراني إسرائيلي متبادل. ورأى بعض المراقبين أن هجوم اليوم هدفه توجيه رسالة أن إسرائيل لن تقبل بفرض قيود على حرية عملها في لبنان ضمن الترتيبات الجارية لبلورة الاتفاق الإيراني الأمريكي. إلى ذلك زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أن الضربات جاءت ضد أهداف تابعة لحزب الله ردا على أطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق 3 أهداف جوية باتجاه بلدات في شمال إسرائيل. وفي التطورات الميدانية في الجنوب، وجه جيش الاحتلال انذارا بالإخلاء إلى 29 بلدة، وعلى الأثر شهدت البلدات المهددة حركة نزوح كبيرة. كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها ما أدى إلى دمار هائل في الأبنية السكنية والمحال التجارية. وأسفرت غارة على منزل في بلدة الدوير عن مقتل 3 أشخاص، كما سقط قاتلان باستهداف مسيرة لدراجة نارية على طريق بلدة زفتة. الطيران الحربي استهدف أيضا مدينة صور ومحيطها، حيث سقط قتيل و4 جرحى في غارة على منطقة الحوش، وأصيب 3 أشخاص في غارة استهدفت بلدة دير قانون النهر. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3783 قتيلا و11699 جريحا. وفي ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، تقدمت الخارجية اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن ضد قيام الجيش الإسرائيلي برش مبيدات جليفوسات فوق عدد من القرى الجنوبية الحدودية، علما أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب. كما تقدمت وزارة الخارجية بشكوى أخرى حول الاستهداف الإسرائيلي لآلية عسكرية للجيش اللبناني على طريق الخردلي ما أدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة شاب جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار جنوبي وشرقي مدينة خان يونس خلال الساعات الماضية. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 48 وسط تصعيد ميداني متواصل يشمل إطلاق النار والقصف وعمليات نسف المنازل في مختلف مناطق القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات الماضية في حوادث متفرقة بمناطق خان يونس ومخيم البريج وغيرها من مواقع الاستهداف في القطاع. واستشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مناطق القطاع، في حين تتواصل عمليات النسف شرق جباليا وشرق مدينة غزة مع إطلاق نار متكرر من زوارق الاحتلال باتجاه سواحل القطاع. وفي سياق آخر، تتواصل الغارات على الأحياء السكنية ومخيمات النزوح مع تزايد مخاوف تجدد موجات النزوح في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية. كما تتسع دائرة المعاناة داخل قطاع غزة مع تزايد حالات الاكتظاظ الشديد في مناطق الإيواء، حيث يعيش مئات الآلاف من المواطنين والنازحين في ظروف قاسية داخل الخيام، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية. كما تعاني المستشفيات من أزمة حادة في نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، ما ينذر بتهديد حياة آلاف المرضى، لا سيما مرضى الكلى والسرطان والأمراض المزمنة في ظل ضغط متزايد على القطاع الصحي. وفي ذات السياق تحذر مصادر طبية وإنسانية من تواصل تردي الوضع داخل قطاع غزة دون تدخل عاجل لدعم الخدمات الإغاثية والصحية مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات والإمكانات المتاحة. ويبقى القطاع أمام واقع متدهور وتصعيد مستمر في ظل غياب أفق سياسي وإنساني واضح لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتخفيف الأزمة الإنسانية الحاصلة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: ونبقى مع الشأن الفلسطيني، حيث أعلنت حركة حماس اليوم تسليمها رد الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق التي طرحها الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي مالادينوف. وأكدت الحركة ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة. وفي جديد الملف السوداني، أعلنت قوات الدعم السريع أنها استهدفت بالطائرات المسيرة مدينة الرهد ومناطق في شرقي مدينة الأبيض، وشملت الهجمات مدنا ومرافق خدمية وبنى تحتية حيوية، ما أدى لسقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار مادية واسعة. تأتي تلك الهجمات بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني تنفيذ غارات بالطيران المسير على مواقع للدعم السريع بمنطقة صودري شمال غربي الأبيض. الطيب آدم والمزيد من التفاصيل.
3: فيما تقترب الكتائب البرية للجيش السوداني من اقتحام مدينة الكرمك الواقعة على حدود السودان الشرقية المحددة لدولة أثيوبيا، صد الجيش السوداني هجوما على مدينة جيسان شرقي الإقليم، وكبد قوة تابعة للدعم السريع حاولت التسلل إليها فجر اليوم الأحد خسائر كبيرة في الأرواح والآليات. وفي إطار المتابعة الميدانية والوقوف على جاهزية القوات السودانية بإقليم النيد الأزرق، تفقد اللواء الركن حاتم أحمد محمد أحمد قائد سلاح المدرعات الكتيبة 682 دبابات بإقليم النيد الأزرق، حيث وقف على مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية للقوة، وتلقى تنويرا ميدانيا حول الموقف العملياتي بالإقليم. قالت مسيرات الدعم السريع استهدافها لمواقع ومرافق في مدينة الأبيض أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا قتلى وجرحى. اشتدت وتيرة القتال بين قبيلتي السلامات وبني خلبة بمناطق غرب بارا بشمال كردفان، فيما تشهد مدينة نيالا مقر حكومة تأسيس حالات انفلات وتوترا بين القوات التابعة للميليشيا وبعض القبائل داخل أحياء المدينة وأسواقها. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
0: وفي جديد الحرب الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن بلاده شنت هجوما على منشأة نفطية في منطقة ياروسلافل الروسية وعلى أهداف لوجستية عسكرية روسية في مناطق محتلة من أوكرانيا. بالمقابل قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها وسعت رقعة سيطرتها في دونيتسك خلال آخر 24 ساعة الماضية. أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
4: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على 117 مبنى في بلدة قسطنطينوفكا الاستراتيجية و37 مبنى في بلدة كراسني ليمان في دانيتسك بشرق أوكرانيا، وتواصل التقدم على عدد من محاور القتال الأخرى في شرق وجنوب البلاد. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية إلى أن السلطات الأوكرانية بدأت

0: بإجلاء المؤسسات الرئيسة والأفراد من بلدتي كراماتورسكا ودروشكوفكا إلى غرب أوكرانيا أمام تقدم القوات المسلحة الروسية غرب هاتين البلدتين وفقا لتصريحات موسكو. وأضافت الوزارة أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية شنت ضربات على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل والموانئ، وقصفت مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1350 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 483 مسيرة و14 قنبلة موجهة خلال الساعات 24 الأخيرة. وأعلنت الوزارة أيضا أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني باستخدام المسيرات على عدد من مناطق روسية، وأسقطت 249 مسيرة على حوالي 15 مقاطعة إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه أصدر أوامره للقوات المسلحة لاعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي بينما كانت تحاول المرور عبر القناة الإنجليزية، مضيفا أن هذه العملية الناجحة وجهت ضربة جديدة لروسيا. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن قوات بريطانية صعدت على متن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات تابعة لأسطول الظل في القناة الإنجليزية. ونبقى في لندن، حيث أعلن رئيس وزراء بريطانيا واليابان اليوم عن شراكة تكنولوجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وإتاحة فرص عمل، وتعهدا بتشريع وتيرة العمل على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل الجديد ضمن مبادرة برنامج القتال الجوي العالمي. والتقت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بنظيرها البريطاني كير ستارمر في لندن اليوم، ومعها مجموعة من قادة الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا والطاقة الخضراء والدفاع. في بيونغ يانغ قالت كوريا الشمالية أن مسألة سلاح نووي حسمت بشكل لا رجعة فيه، معتقدة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن الرد النووي. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن الخطاب الصادر عن الولايات المتحدة وحلفائها إلى جانب تعاونهما في تشكيل تهديد نووي ضد بيونغ يانغ لن يؤثر أبدا على الموقف النهائي الذي لا رجعة فيه لكوريا الشمالية باعتبارها دولة حائزة للأسلحة النووية.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أما الآن مستمعين الكرام، فنواصل عن حضراتكم تقديم هذه الجولة الإخبارية المسائية. هذا وقد كان مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد بحثوا الأسبوع الماضي في سول سبل تعزيز الردع النووي والاستعداد لمواجهة برنامج الأسلحة المتنامي لكوريا الشمالية خلال اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية. ونصل معا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي لهذه الجولة، ونناقش فيها الاتفاق الأمريكي الإيراني. فيما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على بيروت، خاصة وأنهم قريبون جدا من التوصل لاتفاق سلام مع إيران، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ملامح اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران باتت تتشكل. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من المملكة المتحدة الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. أهلا وسهلا بك معنا دكتور يونس.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: حياك الله. بداية دكتور، موقع أكسيوس نقل عن الرئيس الأمريكي قوله إن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال بضع ساعات ويحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تأخيره. كيف تقيمون المشهد في المنطقة بعد هذه التطورات؟
2: نعم، هذه التطورات حقيقة كانت تطورات غير متوقعة في واقع الحال، نتيجة يعني الحالة التي أخذت يعني قبل أيام من عملية التوقيع، وأن سيكون هناك توقيع والكل متفاعل. ولكن طبيعي هذه الضربة التي أتت من قبل الكيان على الضاحية الجنوبية في لبنان أدت إلى يعني أحيانا طبيعي أدت إلى تأخير حسب قول الرئيس ترامب، ولكن في كل الأحوال وضع الظلال على أن المشهد السياسي أو المشهد الدبلوماسي سيكون معقد نتيجة أن طبعا كما تعرف أن الكيان له حسابات مختلفة تماما، يعني لا يريد لهذا الاتفاق أن يتم، يرى أن هذا الاتفاق لا يخدم مصالح الكيان، وبالتالي قام بهذا العمل خصوصا في هذه الساعات الحرجة من أجل يعني من أجل أن تكون إيران تقوم برد مماثل ويدخل في دوامة الحرب الثانية أو الضربات الأخرى المتبادلة بين الطرفين، وهذا بالتأكيد إذا كان حصل سيؤدي إلى تأجيل أو حتى تعطيل هذا الاتفاق الذي يعني من المتوقع أن يتم التوقيع عليه خلال الساعات حسب ما قال الرئيس ترامب. ولكن على كل الأحوال لازال الجانب الإيراني لم يتم التصريح من الجانب الإيراني، سيكون هناك رد أو لا، ستكون هناك توقيع فعلا في هذه الساعات القادمة أو لا، والكل الآن يترقب ماذا سيكون الموقف الإيراني، لأن الموقف الإيراني هو في موقف حرج جدا، لأنه ربط ما بين الضاحية الجنوبية وعملية الاتفاق وعملية العملية السلمية بصورة عامة.
1: إذن ما الذي يعنيه برأيكم اتهام الرئيس الأمريكي للاحتلال بمسؤولية تأخير توقيع الاتفاق؟
2: طبيعي، لأن هذا يؤثر بكل تأكيد، يعني الرئيس الأمريكي يبدو لي قد يكون تحصل على بعض الضمانات أو لا، لم يعني هناك لم تكن هناك أي ترشيحات يعني عملية إعلامية إلى حد الآن، لم نشاهد أو نسمع على أن يعني هذا السبب التأخير سببه عدم رد إيران أو إيران لازالت تدرس في عملية الرد أو لا. طبيعي الوفد القطري المتواجد الآن في طهران يحاول أن يعني يردم الهوة ويوقف مسألة عدم التوقيع بشكل التي يجب أن تكون عليه. نعم، هذه الكيان الحقيقة نعم له

0: المناسبات والخاصة. كما تعرف أن يعني الرئيس يعني رئيس الوزراء الكيان هو لا يريد هذا الاتفاق منذ البداية، وهو يعيش على عملية الحروب، يعني لا يستطيع أن يبقى بدون حرب لأن مصيره المستقبل بشكل خاص يعتمد على استمرارية هذه الحروب. وكذلك على المسألة الاستراتيجية في عند الكيان بأن الآن يعني الجهة الوحيدة التي لا تزال تشكل خطر على الكيان كما يزعم أو على الشمال بصورة خاصة هو حزب الله، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحييد كامل لقدرات حزب الله كما حصل لحماس. فإذا هذه المسألة لازالت معلقة، قد يكون تجاوزنا هذه المرحلة باتصالات مباشرة ما بين الفرقاء الذين يتولون الآن مسألة التفاوض أو مسألة الميديشن، فبالتالي إذا كان حصل هناك عدم التصعيد من قبل إيران، نعم ستكون هناك يعني توقيع في خلال الساعات القادمة، وإلا سيكون هناك نوع من التأخير.
1: دكتور يونس، ما الذي يعكسه برأيكم تأكيد الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق من شأنه أن يحقق السلام للمنطقة بما فيها لبنان رغم هجوم الاحتلال على بيروت؟
0: هو يبدو أن الرئيس ترامب كعادته متفائل جدا، وهناك الكثير من التصريحات قد تكون متناقضة في بعض الأحيان نتيجة رفع السقف، ولكن في كل الأحوال الواقع الميداني لا يدل على هذا. طبيعي أن هي مرحلة مهمة في مسألة إيقاف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار، لأنها تأخذ يعني فترة عندما يتم الإعلان أو التوقيع الإلكتروني سيتم فتح طبعا مضيق هرمز ورفع الحصار على الموانئ النفطية الإيرانية، ولكن على مسألة أن إيقاف الحرب بشكل دائم قد يكون هناك معضلة نتيجة هناك احتلال في جنوب لبنان، وهذا الاحتلال يعني لا يخضع إلى ما يدور الآن في مسألة يعني الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن يعني قبل حتى الإعلان عن هذا الاتفاق وسيكون هناك اتفاق، الكيان حاول أن يفصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني، وبالتالي هذا فصل مسارين يأتي بقضية دبلوماسية بشكل خاص، وكذلك على الأرض، يعني الأرض هناك احتلال، وعندما يكون احتلال طبيعي ستكون هناك مقاومة، عندما تكون هناك مقاومة بكل تأكيد المسألة السلمية لن تكون هي الأساس. فإذا هذا يحتاج إلى قد يكون يعني يتم التعامل معه في خلال 60 يوم القادم التي ستكون هناك الملفات المهمة من قبل الإيرانيين وخاصة والوفد الأمريكي خاصة في مجال المسألة النووية أو القدرات النووية الإيرانية، فبالتالي قد يكون حل هذا الملف بالتزامن مع حل أو النقاش حول الملف النووي الإيراني.
1: إذن ما هي الاحتمالات المتوقعة دكتور يونس لمصير الاتفاق بعد التخريب المتعمد من الاحتلال؟ إمكانية توقيع الاتفاق خلال اليومين المقبلين؟
0: هو يبدو لي أن يعني كما تعرف أن هناك خلاف أو اختلاف في وجهة النظر بالتأكيد ما بين الكيان وبين الرئيس ترامب، يعني الرئيس ترامب يعني يقول ويفعل أحيانا أنه هو الذي يسيطر، هو الذي يسير الأمر، يعني هو الذي يفرض وجود يعني قد يكون هناك اتفاق أو لا. فعندما يكون الجانب الإيراني بكل تأكيد متوافق مع الجانب الأمريكي حيتم هناك اتفاق بكل تأكيد، ويتم يعني لأن يبدو أن المسائل الآن ليس مسألة بين الإيرانيين والأمريكان بصورة مباشرة، الآن أصبح الفريق الثالث وهو الكيان، وبالتالي الكيان محايد، هو حتى في هذا الاتفاق يعتبر محايد إلى حد ما. فإذا من يقوم أو من يستطيع أن يقف عن يعني يوقف هذه المسألة ويستطيع أن يستمر في عملية التوقيع هو الجانب الأمريكي بشكل خاص، وخاصة إذا كان هناك فعلا ضوء أخضر من قبل الإيرانيين بأنهم لن يقوموا برد مماثل، وبالتالي المسألة أصبحت يعني في مسألة التوقيع فقط. إذا كان هناك حصل رد مماثل من قبل الإيرانيين بالتأكيد سيكون هناك نوع من التأجيل، ليس يعني إيقاف بالكامل، ولكن يكون هناك نوع من التأجيل على الأقل إلى مدة أسبوع أو أكثر أو أقل ليتم التوقيع بشكل نهائي.
1: إذن دعنا نتحول إلى بنود الاتفاق، ما هي أبرز هذه البنود التي تم الاتفاق عليها بوساطة قطرية باكستانية مؤخرا؟
0: نعم، هي عادة في يعني المسائل الدبلوماسية عادة نبتدي مع الأشياء الصغرى حتى يتم التعامل مع الأشياء الكبرى، وهذا طبيعي، هي عملية حسن النية وعملية التقارب ما بين الطرفين، هذا شيء مهم عندما تبتدي بهذه الأشياء الصغرى والتي هي كانت نتيجة للحرب في الواقع الأمر وليس أساس للحرب منذ البداية، وهو مضيق هرمز ورفع الحصار عن المواني الإيرانية. فبالتالي هاتين النقطتين الأساسيتين، وبعدها تأتي عملية تنظيف المضيق من الألغام وتهيئته إلى الملاحة الدولية. فإذا هذه هي النقاط الأساسية الحقيقة في هذه في هذا الإطار، وبالتالي هو يسمى إطار عام، باعتباره إطار عام يعني في حدود الصفحتين والأكثر، يعني هناك عبارة عن النقاط المهمة، وهي وقت يعني استمرارية يعني سيز فاير أو وقف اطلاق النار، وكذلك يؤدي في المستقبل إلى إيقاف الحرب بشكل كامل ما بين الطرفين. إذن يعني أبرز الملامح الحقيقية لهذا الاتفاق.
1: إذن أين الأمور المهمة في في في هذه البنود، وهي اليورانيوم المخصب وأيضا الأذرع الإيرانية في المنطقة وقضية الصواريخ البالستية؟ هل هل سوف تؤجل؟
0: نعم نعم
1: نعم تفضل.
0: نعم هذه هي ستؤجل للمرحلة الثانية، يعني نعم هي للمرحلة الثانية الآن، يعني عملية الإطار التوافقي هذا أو المسودة التي يتكلم عليها الجميع هي عبارة عن خطوط العريضة. الخطوط العريضة أن يتم وقف إطلاق النار، يعني إيقاف الحرب في المستقبل، وفتح مضيق هرمز، رفع الحصار عن المواني النفطية الإيرانية، وهذه المرحلة الأولى وهي التي تتم مباشرة بعد التوقيع. ولكن بعدها يأتي 60 يوم، حددت المدة لمدة 60 يوم وأكثر، هذه سيتم التعامل معها مع الملفات الرئيسية والمهمة التي هي سبب من أسباب الحرب، وهو الملف النووي بصورة خاصة. يعني الملف النووي يتمثل ليس عبارة عن ملف عام، ولكن هناك يعني تفاصيل، هناك اليورانيوم المخصب، هناك القدرات النووية بالكامل، هل سيتم تفكيكها بالكامل أو لا، عملية التخصيب سيتم هناك تخصيب حتى في يعني بنسب معينة للإطار السلمي أو لا، عملية ما يعني ما يسمى باليورانيوم المخصب حوالي 450 كيلوغرام الذي لا زال قد يكون مدفون لا زال في المفاعلات التي هدم أو ضربت يعني من قبل الولايات المتحدة في 12 يوم حرب 12 يوم. فبالتالي هذه التفاصيل الدقيقة. ثم تأتي عملية الأذرع، عملية التمويل المالي، التمويل العسكري، كذلك تكون هناك مسألة المنطقة بصورة عامة، يعني المسألة الأمنية والاستراتيجية ما بين دول المنطقة وإيران، هل يكون هناك نوع من يعني الاتفاق مستقبلي على أمن المنطقة بصورة عامة ما بين الأطراف، تكون إيران طبيعي جزء منها باعتبارها هي الطرف المعتدي في كل الأحوال على بعض الدول التي مطلة عن الجانب الآخر. وكذلك طبيعي القدرات الصاروخية، برغم أنها لم يكن هناك تصريح مباشر على أن القدرات الصاروخية البالستية سيتم التعامل معها أو النقاش حولها ولا، ولكن هي هذه الملامح الرئيسية التي يبدو لي. طبيعي من جانب الإيراني يريد أن يرفع الحصار بالكامل وتعاد بعض الأموال المجمد على الأقل في المرحلة الأولى حوالي 12 مليار، قد يكون دولة قطر هي التي يعني معظم هذه الأسيتس أو هذه يعني موجودة في دولة قطر، وطبيعي موجودة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى. هذه يبدو لي هي الأساس سيكون عليه، وستأخذ وقت طبيعي لأنه يحتاج إلى آليات ويحتاج إلى يعني نقاش معمق حول هذه المواضيع، وبالتالي قد يأخذ 60 يوم حتى أكثر من 60 يوم حتى يتم التعامل مع الملفات الرئيسية والملفات المهمة في اتفاق كامل ونهاية الحرب في الشرق الأوسط بشكل كامل.
1: من المملكة المتحدة دكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية نظرا إلى أهميته في تحسين جودة حياة المواطنين وتسريع وتيرة التنمية العمرانية في البلاد. وقال الوزير المشاري خلال افتتاح ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية، قال إن حجم حجم التحديات والاحتياجات المستقبلية يتطلب تبني نماذج جديدة أكثر مرونة وكفاءة تستفيد من الخبرات العالمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمرانية مع المحافظة على خصوصية المجتمع الكويتي ومتطلبات الأسرة الكويتية. وأكد الوزير المشاري أن تعامل الدولة مع القطاع الخاص يقوم على اعتباره شريكا حقيقيا في التنمية وليس مجرد منفذ للمشروعات، مما يسهم في تعزيز كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات وتسريع الإنجاز. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 116 نقطة ليبلغ مستوى 8839 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 138 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 474 مليونا و500 ألف سهم عبر 26,418 صفقة نقدية بقيمة 133 مليون و900 ألف دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقع لفجر الغد مدينة الكويت 29 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 29، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 27، ميناء الحميدي وفيلتشة 31، جزرنا الشمالية وربع بوبيان 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 12:25 دقيقة بعد منتصف الليل. أدنى جزر في الساعة 4:30 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13. موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
1: وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنهم قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة بما يشمل لبنان. جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ويصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. الخارجية اللبنانية تعلن التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال لاستهداف آلية عسكرية للجيش ومقتل عسكريين. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. روسيا تقول إن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. بريطانيا تعلن اعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في القناة الإنجليزية. وكوريا الشمالية تؤكد أن سلاحها النووي لا رجعة فيه. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم هزاع العتيبي، ومن الإخراج أمير مختار، وهذه تحية من الزملاء في إدارة الأخبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

8:42 دقيقة. هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. العربي يتعادل سلبيا مع القادسية في ختام الجولة 18 من الدوري الممتاز.

الكويت يخسر أمام الشارجة الإماراتي في البطولة الآسيوية للأندية. تجارب الأداء للنادي سالزبري الإنجليزي لكرة القدم تنطلق في الكويت. قطر تحقق نقطة تاريخية أمام سويسرا في كأس العالم. المغرب تتعادل مع البرازيل في افتتاح مبارياتها في المونديال. نيويورك نكس يعتري عرش الـ NBA بعد 53 عاما من الغياب.

أهلا بكم. تعادل فريق نادي العربي مع نظيره القادسية سلبيا في ختام الجولة 18 من دوري زين الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد صباح السالم، وشهد الشوط الأول طرد لاعب القادسية عد بشهاب، لكن القادسية ظل صامدا أمام هجمات العربي رغم النقص العددي، واستمر التعادل السلبي ليخرج كلا الفريقين من المباراة بنقطة واحدة، وبهذا التعادل أصبح رصيد الأصفر أصبح رصيد الأخضر 30 نقطة في المركز الثالث. وفي المرة الثانية التي أقيمت على استاد محمد الحمد، تمكن نادي تضامن من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة على منافس الفحيل ليحسم النقاط الثلاث، رافعا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع. خسر نادي الكويت أمام نظيره الشارجة الإماراتي ب 28 هدفا مقابل 30 في المباراة التي جمعتهما على صالة الشيخ سعد العبدالله في اليوم الأخير للدورة التمهيدي من البطولة الآسيوية للأندية 28 لكرة اليد، فيما تمكن الفوز على مواطنه العربي ب 25 هدفا مقابل 20 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. انطلقت اليوم تجارب أداء لاختيار ثالث لاعبي من الكويت لخوض تجربة الاحتراف في نادي سالزبوري الإنجليزي لكرة القدم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وشهدت الملاعب الفرعية في ساد جابر الأحمد الدولي مشاركة أكثر من 400 لاعب خاضوا تجارب الأداء تحت إشراف المدير الفني الأول بالنادي الإنجليزي بالتعاون مع مدربين تابعين للاتحاد الكويتي لكرة القدم وبحضور رئيس النادي علي الحمد.

ومن أخبارنا الخليجية يستعد المنتخب السعودي لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الثامنة، وذلك عندما يواجه منتخب أوروغواي على ملعب هارد روك. ويعول المنتخب السعودي على استعادة الروح التي قادته إلى الفوز على الأرجنتين في الجولة الأولى من مونديال قطر 2022 في واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ البطولة. وتكتسب مواجهة الأوروغواي أهمية إضافية في ظل انتظار مواجهة صعبة أمام إسبانيا في الجولة الثانية قبل اللقاء رأس الأخضر في الجولة الثالثة يوم 27 من الشهر ذاته. توصلت إدارة نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم إلى اتفاق مع المدافع الاسكتلندي جاك هندري بشأن استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، في خطوة تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الفني وتعزيز خيارات الفريق الدفاعية. وفي الوقت ذاته فتحت الإدارة اتفاقية خط المفاوضات مع الدولي المغربي محمد ربيع حريمات من أجل تدعيم مركز المحور الدفاعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويحظى حريمات باهتمام فني كبير داخل أروقة النادي نظير المستويات التي قدمها مع فريقه ومنتخب بلاده، حيث برز كأحد أهم لاعبي المنتخب المغربي. هذا وتواصل إدارة الاتفاق العمل على عدة ملفات فنية خلال الفترة الحالية سعيا لتعزيز صفوف الفريق بما يتوافق مع احتياجات الجهاز الفني وطموحات النادي في المنافسة خلال الموسم المقبل.

مستمعي الكرام إلى الأخبار العالمية. حقق المنتخب القطري تعادلا تاريخيا بهدف لمثله مع المنتخب السويسري في إطار الجولة الأولى من

مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس العالم، وسجل بريل أمبولو هدف التقدم المنتخب السويسري من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 95 تمكن أبو علام خوخي من تسجيل هدف التعادل العنابي من ضربة رأس رائعة، وأصبح رصيد المنتخبين القطري والسويسري بذلك نقطة لكل منهما، متساويين مع منتخبي كندا والبوسنة والهرسك اللذان تعادلا أيضا. وهذه أول نقطة يحقق المنتخب القطري في مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. استهل المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم بالتعادل الإيجابي مع البرازيل بهدف لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من البطولة. افتتح تسجيل المنتخب المغربي عن طريق لاعب اسماعيل صباري، وتمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف التعادل. خرجت المباراة قوية ومثيرة وعامرة بالكفاح والندية، وتألق فيها حارسا المنتخبين ياسين بونو وأليسون بالتصدي للعديد من الفرص الخطيرة. حقق المنتخب الاسكتلندي فوزا صعبا على نظيره منتخب هايتي بهدف وحيد ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم على استاد بوسطن. وقع على الهدف الوحيد لاعب أستون فيلا جون ماكجن مانحا منتخب بلاده نقاط تقربه من التأهل، رغم أن منتخب هايتي لم يكن صيدا سهلا أبدا. وظل هدف ماكجن صامدا رغم شجاعة وقوة منتخب هايتي الذي ضغط بقوة لخطف التعادل. ويلتقي منتخب اسكتلندا في المباراة القادمة أمام المنتخب المغربي، بينما هايتي تقابل البرازيل. ظفر منتخب استراليا بالنقاط الثلاث على حساب منتخب تركيا بالفوز عليه بهدفين دون رد لحساب مواجهة المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس العالم على ملعب بي سي بلس فانكفور بكندا. سجل الأستراليا نيستوري إركواندو وكورونور ميتكالف، ويلعب منتخب استراليا في مباراته المقبلة أمام منتخب أمريكا، بينما يلعب المنتخب التركي أمام نظيره منتخب باراغواي. وتألق الحارس الصاعد باتريك بيتش بتصدياته الحاسمة ليسهم في تحقيق انتصار استرالي على ملعب بي سي بليس في فانكفور. يبدأ المنتخب الألماني رحلة البحث عن لقب عالمي خامس عندما يواجه منتخب كوريساو الذي يسجل ظهورا تاريخيا في المنافسة، وذلك في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم لحساب المجموعة الخامسة. بدورها تسجل كوريساو حضورها الأول في تاريخ كأس العالم، ويخوض منتخب الموج الأزرقاء البطولة ممثلا لجزيرة كاريبي صغيرة في ظهور تاريخي يسعى من خلاله لتقديم نفسه على أكبر مسرح كروي في العالم. تتجه الأنظار إلى ملعب دالاس في أرليغنتون بولاية تكساس، حيث يلتقي منتخب هولندا بنظيره الياباني في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم. ويدخل المنتخب الهولندي اللقاء بطموح تحقيق بداية قوية في مجموعة توصف الأكثر تنافسية، مع تاريخ طويل من الإخفاق في الوصول إلى منصة التتويج رغم بلوغ النهائي ثلاث مرات، بينما يعتمد على خبرة عناصر الدفاعية بقيادة بيرجل فان دايك للحد من خطورة الهجوم الياباني. في المقابل يواصل الساموراي حضوره المتصاعد عالميا بفضل منظومته الجماعية السريعة، آملا في تحقيق انطلاقة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية في البطولة. تعود سحل العاجل نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 12 عاما، وتستهل مشوارها بمواجهة صعبة أمام الإكوادور ضمن المجموعة الخامسة. وتخوض سحل العاج أول مونديال لها منذ عام 2014، وتأمل تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها. وفي مباراة أخرى تتجه الأنظار للمواجهة المرتقبة بين المنتخب السويدي ونظيره المنتخب التونسي في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السادسة في كأس العالم. وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، حسم نيويورك نيكس لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA بعد فوزه على مستضيفه سان أنطونيو سبيرز ب94 نقطة مقابل 90 في المباراة الخامسة بينهما ليحسم

0: سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل واحد، وهو اللقب الثالث نيويورك نيكس في تاريخه، ويدين نيكس بفوزه إلى تألق نجم جايلن برانسون الذي سجل 45 نقطة بمفرده من أصل نقاط فريقه 94 قبل أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في النهائي. مستمعين الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. العربية تعادل سلبيا مع الغادسية في ختام الجولة 18 من الدوري الممتاز. الكويت يخسر أمام الشارجة الإماراتي في البطولة الأسيوية للأندية. تجارب الأداء لنادي سالزبري الإنجليزي لكرة القدم تنطلق في الكويت. قطر تحقق نقطة تاريخية أمام سويسرا في كأس العالم. المغرب تتعادل مع البرازيل في افتتاح مبارياتها في المونديال. نيويورك نيكس يعتلي عرش الـ NBA بعد 53 عاما من الغياب. وفي ختام نشرة رياضية لهذا اليوم مستمعين الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.
1: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة.

برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفائها.

0: برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم غانم المطيري، أحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة، إخراج عبد الله العزيزي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.

أعزائي المستمعين، عندما نبحر وإياكم في برنامج ضفاف المعرفة من معلومة إلى أخرى ومن بحر إلى آخر في عالم المعلومات، ماذا نعرف عن ريادة الفضاء؟ كان الإنسان يحلم منذ زمن بعيد بالسفر إلى ما وراء الأرض، لكن ذلك لم يتم له إلا حديثا بعد أن حقق إمكانات السفر الفضائي. وللتحرر من جاذبية الأرض كان لابد من تطوير الصواريخ الحديثة. بدأ الإنسان استكشاف الفضاء مستخدما

0: الصواريخ ليطلق أجساما صغيرة تدعى أقمارا أو توابع اصطناعية في مدارات حول الأرض. وقد أطلق الروس أول قمر اصطناعي وهو سبوتنيك الأول عام 1957، وتستخدم الأقمار الصناعية بأجهزتها المعقدة لأغراض مختلفة كالحصول على معلومات عن الشمس والنجوم وأشياء أخرى في الكون، ولدرس أنماط المناخ في جو الأرض، أو لتعمل كأجهزة المواصلات. تيلستار الأول وهو قمر مواصلات أطلق عام 1962، حقق أول اتصال تلفزيوني مباشر بين أوروبا وأمريكا. تلته أقمار إيرلي بيرد ذات التصميم الأفضل، فلعبت دورا هاما في المواصلات العالمية. وفي عام 1961 أطلق الروس أول عربة فضائية مأهولة، قادها الرائد الفضائي يوري جاجارين، ودار بها مرة واحدة حول الأرض، وتلاه جون غلين كأول أمريكي يدور في مدار حول الأرض عام 1962. بدأ الروس يدرسون القمر مستخدمين مركبات لونيك الفضائية، وفي عام 1959 بعثت لونيك ثلاثة إلى الأرض صورا عن جانب القمر الآخر المحجوب عن الأرض. وفي الستينات ركزت روسيا على حل مشاكل الطيران المداري في الفضاء، ولكنها واصلت دراساتها عن القمر بواسطة مركبات لونيك غير المأهولة.
1: على أن الأمريكيين حولوا جهودهم ليكونوا أول من يصلوا إلى القمر، فاستخدموا عربات ماركوري برائد واحد وجيميني برائدين لدراسة ظروف الطيران الفضائي والمشاكل مثل انعدام الوزن التي يحتمل أن تجابها الإنسان. لقد أطلقت سوابر غير مأهولة مثل رينجر وسيرفايور نحو القمر إعدادا لعربات أبولو المأهولة. وفي عام 1969 كان نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرين من رواد أبولو 11 أول رجلين يمشيان على سطح القمر. وقد أرسلت أمريكا وكذلك روسيا سوابر غير مأهولة إلى كوكبي الزهرة والمريخ القريبين، وقد أرسلت هذه السوابر صورا عديدة ومعلومات هامة وكثيرة عن المريخ. وفي عام 1975 أرسل الأمريكيون سابرا غير مأهول من نوع فايكينج إلى هذا الكوكب. كذلك أرسل الروس سابرا باسم فينوس 3 تمكن من الوصول إلى سطح هذا الكوكب. وفي نيسان 1972 أطلقت الولايات المتحدة سابرا فضائيا بايونير 10 مر بمحاذاة المشتري، فبين أن لهذا الكوكب مجالا مغناطيسيا قويا. وقامت كذلك بإطلاق المختبر الفضائي سكايلاب في مدار حول الأرض عام 1973 لإجراء دراسات فضائية مختلفة. وبالرغم من النفقات العظيمة اللازمة، خطط الأمريكيون لإرسال مركبة فضائية تمر بجميع الكواكب السيارة التي تقع خارج مدار الأرض، ونفذوا ذلك عام 1977. وقد بدأت أمريكا وروسيا تنفذان عمليا اتفاقهما للتعاون في تبادل المعلومات والمساهمة في مشاريع فضائية مشتركة.

عزيزي المستمع، لنتحدث عن الأرض. تكونت الأرض منذ أكثر من 4000 مليون سنة، وكانت حامية جدا، ويعتقد أنها ابتدأت ككتلة هائلة من اليابسة يحيط بها الأوقيانوس. ومنذ حوالي 200 مليون سنة انقسمت هذه الكتلة من اليابسة ببطء إلى قطعتين، ثم انقسمت القطعتان تدريجيا فتكونت منهما القارات الست المعروفة اليوم، وعبر

0: ملايين السنين تغير سطح الأرض كثيرا ولا يزال يتغير، فظهرت سلاسل الجبال والأنهار والصحارى وغير ذلك من المعالم الجغرافية. والتغيرات في باطن الأرض قليلة بالمقارنة مع التغيرات في سطحها، والمسافة من سطح الأرض إلى مركزها تبلغ نحو 6400 كيلومتر، وهناك عدة طبقات مختلفة التركيب بين السطح والمركز، وتعرف الطبقة الخارجية بالقشرة، وهي مؤلفة من صخور تكون القارات وقاع المحيطات، وتبلغ سماكة هذه القشرة ما بين 5 و32 كيلومتر، وهي أشد ثخانة تحت الجبال، وتتألف القشرة نفسها من طبقتين متميزتين تدعى الخارجية منها سيال أو القشرة السطحية، وتتألف من صخور صلبة خفيضة الكثافة كالجرانيت وتحت السيال، وفي مناطق أشد حرارة توجد طبقة من مواد صخرية أكثف تدعى السمة أو الصهارة، ومن هذه المادة تتألف الصخور على سطح الأرض.
1: أما الطبقة تحت القشرة فهي الدثار أو الطبقة المغلفة، وتبلغ سماكتها نحو 2900 كيلومتر، وتمتد حتى نصف المسافة إلى مركز الأرض. وصخور الدثار أكثف من صخور السيال والسماء فوقها وأشد حرارة، ومادتها مائعة وقابلة للتشكل. ويتألف جوف الأرض المسمى اللب من جزء داخلي معدني صلب تلفه طبقة سائلة تتألف في غالبيتها من الحديد والنيكل، وتبلغ سماكة اللب نحو 3500 كيلومتر. وتحدث الهزات الأرضية الزلازل بفعل تحركات أو اهتزازات متسلسلة في قشرة الأرض أو في طبقة الدثار، تسبب ارتجاف سطح الأرض وتحركه، وتدعى الاهتزازات أمواجا صدمية أو أمواجا زلزالية. وهذه التموجات يمكن كشفها وتسجيلها بالسيزموغراف، مرسمة الزلازل. وهكذا تعرف طبيعة الزلازل وقوتها والهزات الأرضية في العصر الحاضر. وتحدث البراكين نتيجة لشقوق أو صدوع في سطح الأرض تنبثق منها صهارة صخرية عبر قشرة الأرض، وعندما تقذف هذه الصهارة من بركان تدعى حمما بركانية أو لابة، وتحوي هذه الحمم رمادا حارا وقطع صخور وبخار. توجد البراكين عادة في المناطق التي تكثر الزلازل فيها وتكون جبالا أحيانا، والبراكين مثل الزلازل لها علاقة بتحركات طبقة الدثار الغلافية. ومن أعظم التفجرات البركانية وأشدها ثوران بركاني حصل في جزيرة كراكاتونو قرب سومطرة عام 1883، فقد أحدث هذا الانفجار موجة مد تأثرت بها المحيطات في جميع أنحاء العالم.
2: ضفاف المعرفة، كل ما هو مفيد في بحور العلم والمعرفة.

عزيزي المستمع، ما زلنا وإياك في برنامج ضفاف المعرفة وبحر المعلومات، ماذا نعرف عن الصخور والمعادن؟ سطح الأرض بارد وصلب، بينما المادة تحت القشرة على عمق كيلومترات عديدة ساخنة جدا وتعرف بالصهارة، وهي تتألف من مواد صخرية منصهرة بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة. تتسرب هذه الصهارة أحيانا إلى سطح الأرض فتبرد وتتحول إلى صخور نارية. وإحدى الطرق التي تتكون فيها الصخور النارية تتم باندفاع الصهارة عبر فوهات البراكين، وتدعى الصهارة في هذه الحالة حمما أو لابا، وتبرد اللابا وتتصلب بسرعة مكونة عدة أنواع مختلفة من الصخور كالبازلت.

0: وتتألف الصخور من قطع صغيرة تسمى البلورات. والصخور المتكونة من اللابة تكون بلوراتها صغيرة للغاية، أما الصخور المتكونة من تسربات الصهارة إلى السطح عبر الشقوق الأرضية والتي تأخذ وقتا أطول لتبرد وتتصلب فتتألف من بلورات أكبر كثيرا كالجرانيت الأعبل.
1: وتنشأ من الصخور النارية عدة أنواع من الصخور يمكن إدراجها في فئتين رئيسيتين، الصخور الرسوبية والصخور المتحولة. تتفتت الصخور القديمة تدريجيا وتنحت بفعل الريح والمطر والجدي والأنهار والبحار، وتحمل الجسيمات المنحتة من هذه الصخور بعيدا وترسب في نهاية المطاف في قاع البحر مثلا، وعلى مدى ملايين السنين تتراص هذه الجسيمات وتتلاصق فتؤلف صخورا رسوبية. الحجر الرملي والصلصال الطفل كلاهما من الصخور الرسوبية، فالحجر الرملي يتألف من جسيمات متوسطة الحجم، أما الصلصال فمن جسيمات صغيرة جدا. وبعض الصخور الرسوبية كالحجر الكلسي والطبشوري تتألف من أصداف وهياكل الحيوانات التي كانت تعيش في البحار والأنهار منذ ملايين السنين. أما الصخور المتحولة فتتكون بفعل الحرارة العظيمة في الصخور النارية والرسوبية، وكثيرا ما يكون مصدر هذه الحرارة بركان ثائر، فالرخام صخر متحول من الحجر الكلسي، والأردواز هو صلصال متحول. ويحوي الكثير من الصخور المتحولة بلورات كبيرة من الحجارة الكريمة كالعقيق والياقوت.
0: تتألف جميع الصخور من بلورات من مواد كيماوية مختلفة تدعى المعادن، والمرو أو الكوارتز هو المعدن الأكثر شيوعا ويوجد في معظم الصخور. كذلك فإن الرمل على شاطئ البحر يتألف من حبيبات مرو ملساء وناعمة بفعل المد والجزر، وكذلك الحصى على الشطآن أيضا. أما التلون القائم في كثير من الصخور فيعود إلى وجود معادن الحديد والمنغنيز في تركيبها، فالزبرجد الزيتوني والهوربلند هما من هذه الصخور، أما الكالسيت فيوجد في الحجر الكلسي والطبشور، وهو يتألف من كربونات الكالسيوم وهي المادة التي تغشي جدران الغلايات بالقشور، ومنها أيضا تتألف الهوابط الأعمدة المدلاة والصواعد في المغاور. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل معكم في برنامج ضفاف المعرفة.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة ولا زلنا مستكملين معكم فقراتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة. تكونت تضاريس الأرض ومناظرها الطبيعية الحالية في مدى ملايين السنين بفعل الحت والتعرية والتآكل التي أحدثتها ولا تزال تحدثها العوامل الطبيعية كالريح والمطر والجليد والصقيع والبحار والأنهار. في الصخور التي يتألف منها سطح الأرض ويقصد بالتعرية، تفتت الصخور الصلبة إلى قطع صغيرة تحمل بعيدا، ويتزايد تفتت قطع الصخور هذه بالبلاء والاتحاد والانحلال حتى تصبح جسيمات صغيرة جدا ترسب بشكل تراب، ويتوقف نوع التراب على نوع الصخر المتفتت والجليد، وبخاصة المثالج أو الأنهر الجليدية من أهم عوامل التعرية. فمنذ أقل من مليون سنة، وهو عهد حديث بالزمن الجيولوجي، كان قسم كبير من نصف الكرة الشمالي مغطى بطبقات هائلة من الجليد، وتعرف هذه الفترة بالعصر الجليدي. وعندما زحفت المثالج على اليابسة أحدثت تأكلا وحتى شديدين، وحملت معها الصخر والتراب حيث صارت. وقد حدث ذلك غالبا في المناطق الجبلية، فترسبت المواد المنحة حيث كانت تبطئ حركة الجليد، أو عندما ذاب الجليد أخيرا في الأراضي الخفيضة كانت نتيجة انتقال المثالج انجراف طيعان مجاريها مكونة مناطق وعرة وأودية نونية بشكل حرف نون، تجمعت فيها صخور وجلاميد وحصن كبيرة وصغيرة بعد ذوبان ثلوجها.
1: والأنهار من أهم عوامل التعرية وأكثرها إسهاما في تشكيل سطح الأرض، فهي إذ تنساب سريعة من منابعها في المرتفعات، تجرف في أثناء انحدارها قطعا من الصخر من جميع الأحجام، وفي الوقت نفسه توسع وتعمق مجاريها لتصبح مثلثية المقطع. وفي الأراضي الأخفض تنطلق بسرعة أقل حاملة شحنتها من الوحل والرمل والحصى الصغير، وعندما تبلغ السهول المنبسطة تتمعج ببطء إلى البحر، تاركة وراءها حمولتها مكونة شطآنا من الحصى والرمل ومساحات من الجرين والوحل المترسب تدعى الطمي. والريح أيضا من عوامل التعرية المهمة، فهي تساعد في تفتيت الصخر، كما تذر الغبار والرمل والتراب عن السطوح المكشوفة فتتركها معرضة لتفعل فيها قوى التعرية الأخرى. ويظهر فعل الريح جليا في تكوين كثبان الرمل في الصحارى، كما إن تعرية التربة بالرياح مشكلة زراعية خطيرة. وللبحر قوى التعرية عظيمة، فمياهه المحملة بالرمل والحصى ترسب

شواطئ من الرمال والحصباء، وارتطام الأمواج المحملة بالحصباء والرمل يحط الشواطئ محولا إياها إلى خلجان، حيث يكون الصخر رخوا، أو إلى رؤوس أرضية تمتد في البحر حيث الصخور قاسية، وبفعل الأمواج على مر الزمن تتكون الصخور الشاهقة والكهوف على الشواطئ الصخرية.

0: البحار والأنهار يحوي ماء البحر ملحا ومواد كيميائية أخرى، بينما ماء النهر عذب خال من الملح. تتباين ملوحة ماء البحر في أجزاء العالم المختلفة، فبحر البلطيق قليل الملوحة لأنه يتغذى بإمدادات وفيرة من الماء العذب بواسطة الأنهار العديدة التي تصب فيه. أما البحر الميت فهو في غاية الملوحة لأن مدده من الماء العذب شحيح، بالإضافة إلى أن ارتفاع الحرارة في منطقته يبخر الماء فيزيد من تركيز الملح فيه. وظاهرة المد والجزر هي ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوطه مرتين كل يوم في معظم المحيطات، لكن في بعض المناطق لا تحصل هذه الظاهرة إلا مرة واحدة في اليوم. ويتحكم القمر بالمد والجزر في عرض البحر. يبلغ الفرق بين أعلى مد وأدنى جزر حوالي المتر، لكن في الأماكن الضحلة قرب الشواطئ وفي الخلجان الضيقة يحتمل أن يكون الفرق نحو 10 أمتار. تحدث أمواج البحر بفعل الريح على سطح الماء، وبإمكانك أن تحدث أمواجا على سطح وعاء مليء بالماء بالنفخ فوقه. والماء المتموج لا ينتقل بعيدا في اتجاه الريح، فهو يصعد ويهبط فقط مع عبور الموجة.
1: أما أمواج المد التسونامي فلا علاقة لها بالمد والجزر، بل هي نتيجة تحركات القشرة الأرضية تحت البحار أو على مقربة منها، مع أن الرياح العاتية قد تحدث أحيانا مثل هذه الأمواج، وتحدث هذه الأمواج غالبا دمارا شديدا، إذ قد تصل سرعتها أحيانا إلى 500 ميل في الساعة ويبلغ ارتفاعها عدة أمتار فوق اليابسة. يبدأ مجرى النهر عادة في التلال أو الجبال، حيث يكون المطر غزيرا، وفي أثناء تمعجه باتجاه البحر تتزايد مياهه بالروافد التي تنضم إليه، ويمر النهر في 3 مراحل على طول مجراه، وتعرف هذه بمرحلة الحداثة والبلوغ والكهولة. ففي مرحلة الحداثة يجري النهر بسرعة في واد مثلثي المقطع ويكون صغير الحجم، وفي مرحلة البلوغ يتمعج عبر سهل فيضي ضيق يزداد اتساعه جدا في مرحلة الكهولة، حيث يبلغ حجم النهر أوجه. وتترسب معظم حمولة النهر من الجرين والطمي في هذه المرحلة لأن السرعة تخف، وتتكون البحيرات القوسية عندما ينفصل أحد منعطفات النهر عن المجرى الرئيسي، والماء على الأرض وفي جوها ثابت الكمية، لكنه ينتقل في دورة من عدة أطوار، فهو يتحول إلى غاز بالتبخر أو إلى جليد أو ثلج بالجمود. أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله.
0: إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى ومتجددة، دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، غانم المطيري، مريم الموسوي، والمخرج عبد الله لنزي.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميط، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981، أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميط.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.

0: أسعد الله مساكم جميعا أعزائي المستمعين، حياكم الله معنا في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية. أعزائي المستمعين، يشاركني في بداية هذه الحلقة الشاعر سعد مصبح العازمي والشاعر مشعل بديوي الماجدي. مساكم الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور.
0: حياكم الله
1: سلطان، الله يبقيك.
0: ومحمد كيف الحال؟
1: جمل حالك، يبارك في عمرك.
0: نسمع القصيدة الوطنية تسلم
1: بإذن الله تعالى. يقول: بديت بسم الله ربي ومولاي
0: سبحانه،
1: ولا خبت دام اسم الله الحي مبداي لله سبحانه، مماتي ومحياي ما دام قلبي حي والروح حية، ومن بعدها يا زين مدحي لداري إن زدت

0: فيها زاد ربي وقاري من خلقتي، ولا تغير مساري، حميتي للدار هي الحمية، هي مش على الأحمد وريث الصباحي على النقا، عهد الوفا والصلاحي، عسى بلادي من نجاح لنجاحي بعزومة هلها توصل العالمية، هذي كويت العز حاضر وماضي، الكل فيها يحمد الله وراضي، وان كان برق الشرف الغيم ناضي، ما تنسى وقفاتنا المفصلية مع بعض، لا شك سنة وشيعة بدو حضر، فينا المعزة طبيعة، ولا اختلفنا عند حكم الشريعة، نموت وتعيش الكويت الأبية، لكويتنا توقف جميع القبائل والكل من خيرة رجال العوايل، ماني بجاهل في عيال الحمايل، الدار ماهي بالنشامة خلية، ما شدنا تثبيط وإعلام فاسد، ولا حدنا عن عزمنا كل حاسد، والكاسد مثبت على حمل كاسد، ونضدهم لو كل أبوهم سوية، وشبابنا ما هو عن الطيب مقطوع، وإعلامنا واضح ومرئي ومسموع، وفي شعرنا حب الوطن صار مطبوع، عاداتنا وسلومنا الأولية تلقى لنا من ماضي الوقت موروث، ويصير مع كل المواليد مبعوث على الشرف والعز، ما هو بمبثوث لو صارت رياح الجهة الموسمية، واختامها تمت على مربع القاف بإذن الله، منزل تبارك والأعراف، وصلوا على محمد عدد الطائف، انطاف شفيعنا عند انبعاث البرية. سلامتكم،
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صح لسانك،
0: صح بدانك أبو سلطان.

0: الأدب البادية.
1: أبو نايف حياك الله.
2: حياك الله.
1: سمعت أبو محمد.
2: نعم.
1: رصيدة وطنية والوطن يستاهل.
2: نعم.
1: شو نسمع المشاركة؟
2: سيد العذارى والمزايين.
1: نعم.
2: أرحم تراني منك بموت. من سبتك ذقت ألم الرين يا أبو خدود كأنها التوت.
1: توت.
2: العين تشبه عين شاهي. وفي مبسمك لولو وياقوت. حبك جرى بين الشرايين واسمك بقلبي صار منحوت. غيبتك عني بس يومين كني مكفن وسط تابوت. جسمي نحل وانته لي الحين ما بخاطرك ترسل لي الصوت. خذني معك ما اقول الكوين بعيش قبل العمر لا يفوت.
1: قبل العمر لا يفوت.
2: وسلامتك.
1: صح صح. يعني وين راضي وين ما وداك راضي.
2: نعم.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله
1: يعافيك. أعزائي المستمعين نشكر الأخوان اللي شاركونا في هذه الفقرة ولا ننتقل إلى فقرة أخرى.

0: بالبادية.
1: كذلك يا أعزائي المستمعين، ضمن الأخوة الشعراء اللي شاركونا في هذه الحلقة الشاعر فهد شريد العازمي، نستمع إلى هذه القصيدة.
2: خلاص قدرك ترى وياي ضيعته يوم إن بانت حقيقة وجهك الثاني، لا عاد ترجع وقدرك منك ودعته، وماني بميت على شوفك وعطشاني من بادل الطيب المعروف تابعته، ومن ينكر الطيب لجازوها خواني، عطيتك إحساس قلب ما تمنعته، بين مع الوقت مني فيك قلطاني، اللي يبادل مشاعر خاطري طعته، لا من دعاني الوصلة جيت له عاني، ومن راح مقفي بيبطي ما تتبعته، لا يحسب انه بيلقى له معي شاني، طبع على غير طبعي ما تطبعتها، طبعي من يحبني ما شاف نقصاني، من بعد قلبك من الإحساس شبعتها، شوفك أعلنت يا الغدارة عصياني، ظل على الهين لا ما تربعته، والعزة بنصاه لو القيض يصلاني، ظل على الهين لا ما تربعته، والعزة بنصاه لو القيض يصلاني، ما قصر القلب يوم القلب شرعته، مير الخلل فيك يا ربي لا تبلاني، وإحساس قلبي على الغالين وزعته، خلك مع وحدتك عايش بحرماني، لقيته من يشبع الإحساس لاجعته، لجيت مشتاق رحبي وحياني، خدعتنا يوم حبك لي تصنعته، لكن تأكد ترى ماني خسراني، هذا كلامي بعد فعلك وجمعته، تبي الصراحة أحسك منت بإنساني، يا فاقد الحس ما هو عيب لا بعته، لأنك خدعت البشر في وجهك الثاني.

0: أدب البادية.
1: والآن نلتقي بالشاعر صالح جزا صالح الحربي، نستمع إلى هذه القصيدة.
2: يا هادسي لو مرتك بعض الأزمات، ريح وتلقاني على حسن ظنك، ريح وأنا شيال كل الثقيلات، ولا خير فيه كاني تخليت عنك. الله يقطع عرف بعض العلاقات، تحسفك حتى على ضحك سنك، فلان عند فلان سبب حزازات، وفلان قال إنك وإنك وإنك، وطبنا وطوفنا وقلنا سلامات، كله لجل لا يطلع العيب منك. يا راسي الشامخ تراها سهالات، الطيب باقي والمراجل تعنك، رجال لا جاني يجيب المسرات، ورجال من شفته وصدري يمتنك. هذا الذي محسوب من ضمن الأموات، خسارة احجاجك وهيلك وبنك. وين أنت يا راعي العلوم الجزيلات، ريف الخوي زيزوم فعل ومحنك، الطيب ميراثه وهو حي ما مات، ولو تطلب عيونه من الطيب جنك. هذا الخوي واضرب على الباقي إكسات، عشان ما تزعل إذا خاب ظنك.
0: من أدب البادية.
1: أعزائي المستمعين، والآن جاء دور ديوان البرنامج. يشترك معي في هذه الفقرة كل من الأخوة الشعراء الشاعر والإعلامي سعد ابن زمانان العجمي، والشاعر عبد العزيز الفتغوش، والشاعر علي سعود العجمي. مساكم الله بالخير.
3: السر والعافية.
1: حياكم الله.
3: هلا بيك.
1: والله أنت أسامي معروفة ما تحتاج إلى تعريف، لكن
3: ما عليك زود.
1: يعني
3: ما عليك زود.
1: الروتين والله.
4: ما عليك زود يا أبو سلطان.
1: حنا دائما نختار فقرة نتكلم عنها عن موضوع. قد يكون المتلقي يستفيد منه، قد يكون يعد فيه يعني مثل ما تقول تريحة عن الشعر شوي. ونتداول هذا الموضوع تقريبا إلى 10 دقائق. موضوعنا اليوم، ولا يهنون الأخوان الموجودين أبو محمد، يتكلم عن الزمان السابق. مثلا البدو قبل كانوا في العدود، في الصيف يقطنون العدود.
5: صحيح.
1: والبدو طال عمرك لها مواجبات وعليها مواجبات، ولها حقوق وعليها حقوق.
5: صحيح.
1: فنبي نتكلم عن ما هي الواجبات، أو ما هو القانون المتبع عند البادية، في خصوصا في وقت الصيف عندما الناس ترد الأبار وترد يسمونها القطين، ويسمونها يعني عندهم يعني عادات وتقاليد. مثلا على سبيل المثال، منهم يمكن الضيف أو الشخص الأجنبي يقدمونه.
5: صحيح.
1: فأودنا عاد تعطونا كل إن يعطينا رأيه يعني.
5: عن نبدأ من عند أبو بركان أكبر سن.
1: نعم. أبو بركان بدو رعي ذود.
4: والله أنا ماني بأفضل من الموجودين، سمعت، ولكن عادات البدو سابقا معروفة.
1: نعم.
4: هل العدود اللي يجيهم من برا، أو يجيهم ضيف غريب ما هو من المنطقة،
1: ما هو من القبيلة قصدي،
4: يقدمونه على سقيا حلالة.
1: نعم.
4: ويقدمونه، يقدمون لها الضيفة، ويقدمونها كل ملتزمات الضيفة للضيف.
1: الضيف والله كل أحد يرضى. حنا نتكلم عن عن عن العدود
4: وورد الإبل. يمسكون حلالهم، يسكون حلاله قبل حلالهم أهل القطيل، ويعبون أوراده قبلهم.
1: نعم.
4: هذا من شيم البدو ومن عاداتهم.
1: نعم. أبو سعد.
6: هلا.
1: سمعت أبو
6: سمع
1: كان عطانا رأيه.
6: نعم نعم.
1: لو انه ما افصح يعني واجد، يعني
6: مثل ما نعرف ان البادية عندهم قوانين، وكل القوانين مبنية على مبادئ الاسلام.
1: صحيح.
6: عرفت. فاول مشكلة تواجه البدو اللي هي موارد الماء.
1: هذا صحيح.
6: فلما يكونون قطين على الماء، طبعا العدود تكون يعد يرس يعيلم. لما يكون عيلم طبعا ما في مشكلة عندهم،
1: يحتاج يعني شيء ملتزمات يعني.
6: نعم، يحتاج ملتزمات. فلما يكونون على
1: مثل المقام المحال
6: عندهم ترتيب. نعم. عندهم ترتيب معين يعني. نعم. يعرفون اليوم مثلا وردة فلان وعقبه وردة فلان، ترتيب منظم عندهم. نعم. اللي يرد على الماء طبعا يحتاج الى دعاء دلو رشاء وحوض والامور هذه
1: وسانيه
6: كلها وسانيه ومعاويد احيانا اذا كان
1: المعاويد هي السواني
6: السواني
1: نعم
6: او مقام واحيانا يكون المقام ثابت,
1: ثابت.
6: لكن يحتاج هذا المتطلبات. لكن لما يجيهم مثلا جار اجنبي او عابر سبيل يستثنى من هذا كله, يعني ما يلزمون انه لا يجيب لا دلو ولا ابدا, ويقدمونه عليهم في كل الأحوال مقدمين الضيف والجار الأجنبي وعبر السبيل اللي يجي مثلا مرة يعبي أو يروي ويمشي, فهذه من عوايدهم يستثنون من الترتيب والتنظيم المسبق اللي عند القبيلة.
1: هذا يعني الشخص الأجنبي يعني اللي مو من القبيلة,
6: حتى لو انه جار لهم بس انه مو من القبيلة. نعم. او عابر سبيل جاي
1: حوال يسمونه. نعم. حوال. نعم. قبل البدو يسمونه اللي جاي حول
6: حوال لما يكون مع حلال اي, لكن لما يكون مثلا عابر سبيل هذا عابر سبيل او طرقي
1: يعطونه فرصة انه هو
6: طبعا يقدم بأي وقت يجي ومن غير ما يلزمونه لا معه دلو ولا عدة ولا حوض ابدا من غير العد.
1: ابو محمد وصلك الدور
5: بالنسبة لما ذكرت الموضوع دائما. نعم. البدو عندهم
1: عادات وتقاليد وكلها حميدة إن شاء الله
5: عادات. الحمد لله. نعم. طبعا مثل ما قلت عنده العدود مثل ما قال الربيع أيضا دائما يحاولون أنهم يقدمون الشخص
1: الغريب. هذا صحيح.
5: دائما يقدمونه على أنفسهم والضيف مثل ما قلت الضيف له الكرامة وله الاحترام وله التقدير. نعم. وهذا من طبيعة عمله. نعم. عاداتهم وتقاليدهم طبعا مثل ما قال أحد الشعراء أعتقد النجدي الصقري اللي يقول ندع له النفس القوية
1: ضعيف نرفع خماره رفع العيش للغاية.
5: فهذا دليل على أن الجار له تقديره
1: له كرامه ولهم عزة واحترام.
5: وأيضا عابر السبيل نفس الشيء. وأيضا الأجنبي اللي مو من نفس القبيلة
1: يقرون حلالهم
5: يعطون حلاله أول شيء حلاله ولا خلاص يبدون في حلالهم. وهذا من طبيعتهم ومن عاداتهم وتقاليدهم وهذا الشيء الطيب
1: الحمد لله. هذا عادات. أبو ركان نرجع لك مرة ثانية. أبو ركان طبعا العدود لها مسميات مثل الزليب البير الجو المقطان. عطنا بيت منها اللي أنا ذكرت لك مثل عن العد أو عن المقطان أو عن الجليب أو عن البير.
4: والله حاليا ما يحضرني شيء.
1: ولكن سبي يقول تل قلبي تلتين من رشاعت
5: الحين طال عمرك وهردكم على تمة. دائما العد العدود مثل ما قلت مختلفة. لكن هناك في عد ينذكر دائما
4: هذا العيلم اللي دائما
6: هداش
4: ما يقطع
5: ينذكر دائما.
4: صحيح.
5: أنا
4: نعم.
5: في
1: هذا مثال
5: انا اقول في بيت من قصيده لي كل طيب يذكرونه كل حين مثل العد ينذكر من طيب ما دائما العد الطيب ينذكر في
4: صحيح
5: كل.
1: صحيح. نعم. بن سبي الحين يقول يا تل قلبي تلتين من اقصاه تل الرشل اللي احياما ورود. نعم. هذا يسمونها العد.
5: نعم صحيح.
1: وابو
6: وكنت بعد يقول 90 ليل وجانب العد هو نفسه بسبيه 90 يوم وجانب العد معيف
5: ايه. نعم.
1: ويقول شو اسمه بعد على ثلها هيدا المجمع
6: المجمع جي
1: والله اللي شد والبد ونجاع
6: نجاع
1: كل طوى مبناه وارتد زمه
6: وارتد زمه.
1: هذول طبعا لجا الصفري
6: بغوا يطلعون المطالع. نعم
5: المطالع.
1: نعم صح. أنا من جوعان يقول الله يرحمه
5: الله يرحمه إن شاء الله.
1: لا والله الله بين أن النعايم
6: النعايم
1: والقيض راح علي معروفة
6: معروف.
1: البدو شد وقشهم بالحزاي متولمين اللعنة والكلوفة
6: الكلوفة.
1: يا ليتهم ما بين حر والسماء يملبل على ليلة تجيها حفوفة
6: ما يفرق العد
4: هذا. حشان بن مسرع شاعر من شعراء
1: نعم
4: كبير هو يقول تل المحص لشهل بهتف المقامي هتف المقامي اللي هو مقام.
1: نعم. المقام معروف
6: معروف
1: هدف المقام. نعم. لأنه مشان المحالة.
6: صحيح.
1: المحالة طبعا
6: لما يلان شوي
1: فيها صيخ.
6: نعم.
1: عشان ما تطيح المحالة لأن المحالة لو المحالة ما طلعت الدلو من البير.
6: صحيح.
1: صحيح. صحيح. وشو اسمه الظاهر الخمشي يوم يقول يا عسال حيشتيك يا بير على الحيسكي ضواحيك يا بير
6: يا بير
1: من يقول من غربي الطيه لحد مفلاك عسى خلط بك نبات النواوير اغدي لي جحايا الحول عدناك. الله يعطيكم العافيه. عاد نسمع عندك قصيده ابو راكان، عطنا القصيده.
4: يقول البارحه واليوم من حاس جوي كاني سقيما عن علاجه نحاوي، يعرف دواه ولا درى وش يسوي، وجبره اخوه بروحه للمداوي. واسباب ما بحب غير ون مهوي، طبه وصاله بس مهو بقاوي، مثل حصل لي من زمان مغوي، وقعت بين مجاول وما يرغاوي، بعض المواقف ما يبيله تروي، يجبرك لو انك من العقل راوي، وانا صريح والزمان امتلوي، من خلقتي معرفة طريق الملاوي، واذا بدا الموجوب شبه ضوي لي صد عن هاللي بطبعه رخاوي. يلي على درب المراجل التنوي، قبلك خذوها مبعدين الهقاوي، مثل كبيله في زمانه مقوي، خلك على ما انت عليهم تساوي، لا تتبع اللي لا يرى ولا يروي، ولو ورد احيامه العد الرهاوي، بتبطي ونجبك في غيابه مدوي، وان طاح في صبخا على الوجه هاوي.
1: سلامتك وسلامتك. ابو محمد
5: سم.
1: الله يسمع عدوك، نبي نسمع المشاركه.
5: انا عندي اليوم غزليه.
1: يا سلام.
5: يقول عديت راسه الطويل وزاد غربالي.

0: سلام.
1: قمت أتذكر ليالي ماضيات اللي
0: الله
1: وجرحي اللي قديم ووثر بحالي أسباب من تل قلبي بالهوى تلي قرو جذبني بزينه مشغل بالي هو مهجتي منوتي للقلب محتلي ولارتاح يا لين أشوفه دايما قبالي وخطر على العقل من فرقاه يختلي
0: حزعت
1: محبته خافية بالصدر تجتالي ولو ودي يا ابوح به لو طال صمتلي وشلون بنسى وخياله دوم يبرالي كانه ظلالي معي في كل وقت اللي يا ليت جوي مع الايام يصفالي وتبرج روح الهواء وتهنى حياتلي
0: حياتلي صح لسانك
1: صح بدنك
0: صح لسانك
1: صح بدنك
0: ابو سعد
2: هلا بك
0: نسمع المشاركه
2: والله انا المشاركه تقريبا ما هي بعيده عن موضوع فقره
0: البرنامج
2: اي ما هي بعيده عن موضوع فقره البرنامج نعم
0: ديوان البرنامج
2: نعم يقول يا زيد ورث جدودنا ما جهلناه وحاضر زمننا فيه من روح ماضيه نمشي على سلم سليم ورثناه نهج الشيم تاج الغيم نفتخر فيه قصيرنا بالورد تبدي رعاياه قصيرنا بالورد تبدي رعاياه وعلى جميع النزل واجب نبديه يبدي ووافي واجبه ما ذخرناه ولا ترد عن كل الجواب ضواميه لو كان ما وفر مع دل ورجاه ولا جاب حوض ولا مقام وسوانيه ما نسل عن عدة البير يا جاه واللي حضر ورده يعينه ويسقيه كل يوصي بالفضائل دناياه خوف الرزايا والخلل والمشاريع نهج الجدود بزود عرف مشيناه والحي يتبع بالمكارم لهاليه للجار حق واضح ما نسيناه نحفظ مضامينه ونوفي معانيه حتى النبي بالجار جبريل وصاه وظنه يورث من كثر ما يوصيه
0: سلام صح لسانك
2: صح
0: فيه مفردة قلتها أبو سعد ودنا ننبه عليها لأن يمكن بعض المستمعين ما يعرفون اللي هي الجابية
2: الصب
0: فيها المي
2: نعم ايه؟ الجابية هي نفس القرو بس إنها أكبر من ايه؟ القرو
0: ايه؟ هي, نعم. هي طبعا عمرك يكبون فيها الماء يطلع من البير يصلونها نعم. والجابية ممتدة طويلة
2: ممتدة يعني. أكبر من القرو ايه؟ نعم
0: الله يعطيكم العافية
2: الله يعافيك
0: وصراحة أن امتعتونا في هذه المساحة التي يعني تناولنا هذا الموضوع فيها نرجو أن الأخوة المستمعين استانسوا من هذا الكلام أو أنهم استمتعوا في هذه الذكريات القديمة وحنا دائما نحرص أن أهم ما يستمع منا يستفيد من استماع البرنامج المتلقي
2: صحيح صحيح
0: أعزائي المستمعين شكرا لكم على حسن الاصدقاء والمتابعة وشكرا للأخوة الشعراء اللي شاركوني في هذه الفقرة الشاعر والإعلامي الزميل سعد بن زمانان العجمي والشاعر عبد العزيز الفتغوش والشاعر علي سعود العجمي حتى نلتقي في فقرة قادمة والآن ننتقل إلى عزف آلة الربابة

0: بالبادية.
1: وصلنا معاكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات مراغب هذه الحلقة مبارك بنظاري المطيري، وهذه أجمل ورق تحية من المخرج أحمد الفضلي أبو يوسف، حتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وتصبحون على خير.
2: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية. تقبل تحيات الإعداد والتقديم مهل الحشاش،
0: من أدب البادية،
2: والمخرج أحمد سعد الفضل.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيتم توقيعه خلال ساعات رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. الرئيس الأمريكي يقول إن إذا وقع الاتفاق مع إيران الليلة فسيصدر أمرا فوري برفع الحصار الأمريكي على الموانئ الأمريكية. باكستان تؤكد متابعتها الترتيبات النهائية لإجراءات التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقنية الاتصال المرئي. الكرملين يقول إن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الروسي بأن اتفاق إنهاء الحرب مع إيران بات وشيكا، وبوتين يعرب عن ارتياحه لإنهاء الأعمال القتالية. جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ويصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. والمملكة المتحدة واليابان توقعان مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة رطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الدقيقة 23 بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في الساعة 4:30 فجرا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والنويصيب وجال اللياح 29 درجة، الوفرة 26، جزيرة جارو وأم المرادم 31 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 45 درجة، جال اللياح 46، أم المرادم 38 درجة مئوية، النويصيب 43، جزيرة جارو 35 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 4:48 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
3: هنا الكويت
2: صوت يعبر عن وطن.
4: قديما جئت باليمان يا
2: يحمل هوية شعب.
5: أوه يا مان.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: ليالي الإذاعة.

0: معكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة، عندنا سؤال حلقة نحب نشارك فيه مستمعينا طبعا وجمهورنا. وفي البداية أحب أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، ومساء الخير مستمعين الكرام، وأيضا فريق عمل ليالي الإذاعة، مساكم الله بالخير جميعا، ويا هلا مرحبا فيكم على الهواء مباشرة من العاشرة وحتى الساعة 11 مساء من الأحد إلى الخميس، نطلع عليكم في برنامجكم ليالي الإذاعة من إذاعة دولة الكويت. مثل ما قالت زميلتي شاهة، مواضيع مختلفة ومتنوعة، أخبار الديرة، أخبار محلية، أخبار وزاراتنا، مؤسساتنا، هيئاتنا، أيضا وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، كل هذه الأمور إن شاء الله في هذا المساء وآخر المستجدات مع برنامجكم ليالي الإذاعة.
0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم شاهب اسكندر وراشد الهلفي.

0: ومن الهندسة الإذاعية تقبلوا تحيات مشعل القحطاني.
1: ويحييكم من التنفيذ على الهواء سعود لسهلي.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. عندنا طبعا سؤال الحلقة. سؤالنا اليوم يقول: هل الاعتذار يقلل من قيمة الشخص أم يزيد احترامه؟ على أرقام هواتفنا 224-350 و 224-251. وناطرين طبعا مشاركاتكم على أرقام هواتفنا. لكن أيضا عندنا فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة اللي هي فقرة أخبار الديرة. رح نتكلم عن آخر الأخبار والمستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. وراشد بعد عندنا
1: بعد ضيفة مميزة منورتنا اليوم بالاستديو، حياها الله، أستاذة محامية. رح نتكلم بموضوع جدا مهم في الآونة الأخيرة، وهو كان موجود في السابق لكن اليوم يجب نسلط عليه الضوء بشكل أكبر وأشمل وأوسع، وهو القوانين والعقوبات الجزائية والجنائية وغيرها في عملية الميديا والتواصل الاجتماعي بمختلف برامجها، سواء إذا كنت تطلع لايف أو تطلع تسجيل أو تعليق أو غيره، كبير بالسن، صغير بالسن، وسن الرشد، أقل من سن الرشد، كنت امرأة أو رجل، يعني كل هذه الأمور راح نتكلم عنها قانونيا وما يمثل القانون من جريمة أو عقوبة تقع على هذا الشخص. أعتقد موضوع شاهد جدا مهم وحساس، ويجب أن ننبه أبنائنا أول بأول. لذلك أكيد جاء اليوم بفريق الإعداد مشكورين بضيفة مشكورة على قبولها هذه الدعوة وتواجدها معنا أنه تسلط الضوء على هذا الأمر.
0: أكيد طبعا راشد، يعني في جميع المنصات، إحنا ما نتكلم عن مثلا تواصل اجتماعي طبعا بموقع واحد، لا، إحنا نتكلم عن جميع المنصات، منصة إكس والإنستغرام، يعني جميع المنصات. ديروا بالكم، في طبعا شغلات كثيرة قانونية راح تطبق، إحنا راح نتكلم معاه فيها الأمور هذه مع ضيفتنا. لكن إحنا ودنا نتناقش بهذا الموضوع اللي هو موضوع راشد، الاعتذار. بالنسبة لك الاعتذار يقلل من قيمة الشخص ولا يزيد من احترامه؟ يعني لما واحد يغلط ويعتذر لك، أو العكس صحيح؟
1: طيب، احنا هذا الموضوع اللي راح نناقشه مع مستمعين، نذكرهم بس برقم هواتفنا شاهة 224-3250 و 224-3251. طيب، هذا

السؤال وهذا الاعتذار يختلف من شخص إلى آخر، وأيضا السن يختلف وبيئة الشخص تختلف، أنت بيئتك، عمرك، أنت رجل، أنت امرأة، حسب الحادثة نفسها اللي تمت، هل تقبل الاعتذار، ما تقبل الاعتذار، هل هذه الأمور تفرق معاك من شخص لشخص؟ والله أنا على حسب المشكلة، مثلا أحد الأشخاص يقول لك والله أنا المشكلة كبيرة، لا والله حتى اعتذار ما أقبل فيه، وبعضهم يقول لك المشكلة كبيرة، لا والله أنا أقبل بالاعتذار، إذا جاني معتذرا ما عندي أي مشكلة، وهذا معدني وهذا كذا، وجاني الرجل أو جتني هذه الامرأة واعتذرت من هذه الفعلة اللي تمت أمام الناس، لكن لا تعتذر لي بالخفة، يعني لا تغلط علي قدام الناس أو ترتكب شيء، يعني هذا الشيء خطأ في حقي أمام العالم أمام الملأ، وتأتي بالكواليس وتعتذر، لا يا أخوي اللي غلط قدامه اعتذر قدامه. هذه في ناس هذا مبدأها، وفي ناس يقولك يا أخوي الله يسامحه ما عنده مشكلة، يعني ينام وهو مرتاح، ما ظلمني، أنام مظلوم ولا أنام ظالم، في ناس عندها هالمبدأ، فيختلف من شخص إلى آخر هذه المبادئ، ثقافته، بيئته، شخصيته، كل هذا الأمور بشر يعني يختلف معهم الأمر. لذلك هذه هي أرقام هواتفنا، نذكر فيها 224-13-250 و224-13-251.

0: شاهد السؤال لك، لو جاءت معتذرة أو جاء معتذرا، تقبلين ترفضين تفاوضين؟
1: لا، أولا على حسب السالفة، ثانيا على حسب الشخص. وبالنسبة لي الاعتذار يعني مثلا، يعني هم عندنا سؤال إحنا، إذا كنت أنت غلطان تعتذر ولا لا؟ وإذا كنت مو غلطان، في بعض الأحيان أنت ساعات في بعض الأحيان أنت ما تكون غلطان، الغلط على الآخر، الشخص الآخر اللي معاك بالسالفة، بس إنه شنو، أنت ساعات تسبق بالاعتذار تبي تمشي الليلة.
0: الله،
1: على قولتهم.
0: بالعكس، يعني مبدأ جميل إنك أنت المخطئ في حقك. أي، وأنت اللي تعتذر.
1: أنت تبادر بالحسنة على قولتهم. أنا بالنسبة لي الشخص كشخص، يعني على سبيل المثال الوالد أو الوالدة مثلا، أنا بالنسبة لي الوالدين درجة أولى، يعني سواء غلط ما غلط أنت تبادر. أنا بالنسبة لي أنا أبادر، سواء هم غلطوا أنا راح أبادر، يعني أنا كذي مهما كان الغلط. يعني
0: الوالدين إذا غلطوا، يعني وجهة نظر، أنا أشوف الوالدين ما يغلطون.
1: إذا مثلا صار بخاطرك مثلا
0: كل شيء يسوونه حلو،
1: يعني صار موقف
0: أكيد لمصلحتي في النهاية.
1: فيعني ساعات مثلا يصير بخاطرك أو مثلا من موقف معين أو شيء، أنا بالنسبة لي صراحة لا، أنا اللي أبادر يعني، فمستحيل. لكن في شغلات أخرى، إذا أنا مثلا غلطانة أكيد أنا يعني بعتذر، بالعكس الاعتذار بالنسبة لي شجاعة.
0: إذا أنت تبادرين وأنت المخطئ في حقك وتبادرين، فما بالك إذا يا الخطأ منك في لحظة غضب، في لحظة يعني مثلا الأجواء العامة، أنت تقولين إذا خطأوا علي أنا أعتذر، أكيد أنت راح تعتذر، يعني شيء طيب وشيء كبير الأمانة، يعني شيء مميز. ونتمنى يعني الجميع يحذو هذا الحذو، شيء طيب أنك أنت تعفي وتصفح وتسامح، وأجرك على الله سبحانه وتعالى. وثق تماما، إذا أنت مخطئ في حقك وقبلت الاعتذار، أم أنت إنسان أخطأت تعتقد أن هذا الاعتذار يقلل من قيمتك، لا لا لا لا أبدا،
1: بالعكس شجاعة.
0: متى ما كنت واثق من نفسك هالأمور هذه لا تقدم ولا تأخر عندك نهائيا.
1: أصلا أنا بالنسبة لي اللي الغلطان ويعتذر، بالنسبة لي هذا عنده ثقة بنفسه.
0: بالضبط.
1: لأنه هو أصلا اللي يعني ثقته، يعني ما عنده ثقة أو يعني مثلا شخصيته مهزوزة، هو اللي ما يعتذر يعني ويعيش الدور. لكن الشجاع هو اللي يعتذر على الخطأ، ما يكابر طبعا.
0: بالتأكيد إلا المكابر يعني بالموضوع. بعدين يا جماعة، الدنيا ماشية والعمر ماشي والوقت ماشي، وأنت الحمد لله اليوم صحتك وعافيتك، ويعني شي بياخذ منك الزعل غير صحتك؟ شي بياخذ منك اللي والله أخطأ وقال لي وتروح تتكلم وتحكي بالموضوع وتسولف؟ راح ياخذ من تفكيرك، راح ياخذ من جهدك، راح ياخذ من أعصابك. أنت ليش أنا أتعب جسدي لأجل شخص آخر هو تركيبته بهذا الشكل؟ لا يبا، صحتي أولى وأعصابي أولى ومخي أولى فيني، ما أشغل نفسي فيك. وإن شاء الله اعتذرت ولا ما اعتذرت ما تشوف شر، لكن أترك حقي؟ لا، ممكن تأتي فرصة والأيام تتداول بين الناس. اليوم لا سمح الله تم الخطأ عليك أو غيره أو كذا، وأنت رجل متسامح، لكن البعض للأسف يفهم هذا التسامح انه ضعف.
1: صح،
0: هذه المصيبة. يفهم ان الشخص هذا متسامح، لا هذا طيب، لا تقي شر الحليم وان احسنت اليه تقي شر الحليم. هذا انسان حليم، الله اعطاه الحكمة، اعطاه الحنكة، اعطاه سعة الصدر. تستغل هذا الامر ان هذا ما يقول شيء، وبالتالي اذا طلع منه ردة فعل تقول له ايش في ردة فعلك كذي قوية وليش؟ لا يا اخوي، انت كبت هذا الرجل قاعد يتسامح، وهذه المرأة قاعدة تتسامح على حساب نفسها، وأيضا هي متسامحة مع نفسها. تستغلين أو تستغل هذه المكانة أن هذا الشخص ضعيف أو هذا الشخص طيب عادي؟ لا لا لا، مو مسألة طيبة، هو ثقافته عالية، هو تربيته مرتفعة، هو عنده ثقة بالنفس كبيرة، هو عنده التسامح مع الآخرين والتسامح مع النفس كبير جدا. فلا تروح بذاك الرأي أن هذا الشخص ضعيف، أبدا، ما في إنسان ضعيف.
1: صح،
0: الكل يعني الكل اللي يقول الناس للناس والكل بالله.
1: أكيد أكيد. يعني راشد، نفس سالفة مثلا واحد ادعمك ويحط رقمه أو ياك واعترف منو سيارته شذي ترى أنا دعمته، هذا أنا بالنسبة لي شيء كبير صراحة.
0: والله يسامحونهم مرات،
1: وايد يسامحونهم.
0: يسامحي.
1: اليوم قاعد أسولف ويا يعني ويا مع أهلي، قاعدين يسولفون يقولون إحنا كنا بالجمعية وصافطين عادي، يعني أنت فاجأ الكل يقول السيارة الفلانية سيارة فلان، شو السالفة؟ يقولون إحنا ندري إن إحنا صافطين عدل، ما اعتقد ان سيارتنا يوننا ها هذه سيارتكم؟ اي والله سيارة. وي الشخص ترى انا دعمتكم زين خلاص اوكي، كان يقولون مسامحينك
0: اي تمام
1: شو مسامحينك، كان يقول زين تعالوا شوفوا سيارتكم. لا خلاص مسامحينك، كان اقول لهم انا ليش يعني، لانه يا واعترف وبغلطه خلاص هذا مسموح
0: يعني. شوف لان الناس طيبه وهو
1: اصلا
0: محترم.
1: حتى ما شافوا سيارتهم،
0: الناس طيبه وهو محترم. فشوفي تبادل الاحترام يجازى بالاحترام، الطيب يجازى بالطيب. انا بقول طرفه في هذا الموضوع اللي ذكرتيه، يعني شيء بشيء يذكر، لكن هي طرفه يا جماعه. هذا شخص مع اسرته وتسبب بحادث دعم لقدام، فعصب يعني الغلط عليه معصب، هذا شلون يوقف كذي، شلون نزل من سيارته يعني بيهاوش اللي هو الخطا عليه. فيهاوش المخطي بحقه يتهاوش معه، نزل ذاك ولا ذاك ما شاء الله تبارك الرحمن الطويل وعريض وهذا يدوبك يعني طالع شيء فوق. كان يجي يساسر اهلي بالسياره، يقول تكفى لا تقول لي شيء اهلي بالسياره خلني انا بهاوشك. قال يلا ويقعد يهاوشه، يقول ترى طولت انت قاعد تهاوش، ترى غلط من صدق. قال ما عليه ما عليه لا تسوي لي شيء، بس اتفشل قدامهم عيالي معي بالسياره. طبعا باب التربه هالشيء، فسامحه قال له روح يا عمي انت داعمني وتهاوشني يلا توكل، ويركب السياره يقول شفت ايش سويت فيه، اي سويت فيه يا ابن. فهذا باب طرفه يعني، مو شيء رسمي او يعني شيء من الخيال الصح التعبير.
1: اكيد طبعا احنا متواصلين معاكم مستمعينا على ارقام هواتفنا 2413 250 2413 251 وناطرين مشاركاتكم.

0: وصلنا معكم مستمعينا في أولى فقرات برنامج ليالي الإذاعة، وهي فقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر عندنا عن افتتاح عيادة داي كير للأطفال للعلاج التأهيلي المكثف في مستشفى الفروانية.
1: افتتحت أعزائي المستمعين منطقة الفروانية الصحية عيادة العلاج اليومي للأطفال داي كير بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفروانية. ويعد برنامج العلاج اليومي للأطفال برنامج تأهيلي مكثف يقدم خدماته من خلال فريق متعدد التخصصات يضم أطباء الطب الطبيعي والتأهيل وخصائي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب وكذلك العلاج المائي، بما يضمن تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للأطفال المستفيدين من هذا البرنامج.
0: ويعتمد البرنامج على خطط علاجية فردية مكثفة تمتد لمدة 6 أسابيع، وتهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي للأطفال وتعزيز مستوى الاستقلالية لديهم ورفع كفاءتهم الحركية والتواصلية وفق احتياجات كل حالة.
1: كما أن افتتاح العيادة يأتي في إطار تطوير الخدمات التأهيلية المقدمة للأطفال وتوفير منظومة علاجية متكاملة في موقع واحد، بما يسهل متابعة الحالات بشكل مستمر ويعزز جودة الرعاية الصحية والخدمات التأهيلية المقدمة للمرضى. عسام على القوة وقواهم الله وزارة الصحة والقائمين عليها، وهذا الاهتمام اللي مو غريب عليهم الأمانة شاهة أول بأول

0: وخبرنا الثاني والأخير عن جامعة الكويت تنظم اختبارات القدرات الأكاديمية للفرصة الثالثة.
1: بالتأكيد هذه الوزارة المشكورة حقيقة والقائمين عليها في هذا الموضوع مواضيع مختلفة وشتى في هذا الأمر شاهد اللي راح نتكلم فيها بالتأكيد.
0: أكيد طبعا أدى طلبة جامعة الكويت اختبارات القدرات الأكاديمية للفرصة الثالثة والأخيرة للعام الجامعي الحالي في مدينة صباح السالم الجامعية، وشملت اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات إضافة إلى اختبارات ذوي الاحتياجات الخاصة وسط تنظيم إلكتروني حديث باستخدام نظام الدخول عبر رمز الاستجابة السريعة QR code.
1: وأكدت الجامعة أن هذه الاختبارات تعد من الأدوات المهمة للأمانة في تقييم الطلبة وقياس مهاراتهم الأكاديمية، مشيرة إلى أن جميع الاختبارات أقيمت وسط تجهيزات تنظيمية وتقنية متكاملة، وفرت بيئة مناسبة للطلبة، وساهمت في سير العملية الاختبارية بانسيابية الأمانة الخط شوي انسيابية ضاع، لكن بانسيابية قواهم الله ويعطيهم العافية، مشكورين، وهذا مو غريب عليهم هذا الدور اللي يقومون فيه دائما بمحاولة أن أبنائنا الطلبة والطالبات يدخلون هذه البيئة الاختبارية وهم مرتاحين. والأمانة أي أحد يتعرض لأي شيء أو يرتبك يروحون لعنده، إيش فيك؟ ناقصك شيء؟ تبي عصير؟ تبي ماي؟ تبي شاي؟ يهدونهم. فيدخل اختباره أو يدخل هذا القدرة، لا سمح الله ما توفق ما عليه، ممكن في أيضا اختبارات قادمة في هذا الأمر. عسى الله يوفقكم جميعا، وإن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة نقدم فيها

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو محامية أمام محكمة التمييز والدستور المحامية والأستاذة دلال الهندال. مساك الله بالخير ونورتينا.
1: مساك الله بالنور، يعطيك العافية ومشكورين على الاستضافة.
2: حياك الله أستاذة دلال عبد الهادي الهندال، منورتنا اليوم ومشكورة لقبولك هذه الدعوة. خلنا نبلش معاك في البداية.
1: تفضل.
2: إذا جاء معتذرة
1: على حسب
2: توافقين ترفضين تفاوضين؟
1: على حسب الجرح. على حسب الأذية.
0: الحين محامية عاد.
1: أي على حسب الأذية.
0: إجابتها غير.
2: المحامية يعني على طول قضايا.
0: إيه على
1: لا لا لا مو على طول قضايا.
2: نشوى زيني.
1: لا نعفو ونصفح. على حسب الأذى والجرح.
2: تمام. إذا عندك الأذى والجرح هو درجات على حسب. في عندك مبادئ معينة أو خطوط إن صح التعبير لا يمكن إني يعني أغفر فيها.
1: طبعاً.
2: لكن تحت هذا الخط ما عندي مشكلة أخذ وأعطي.
1: طبعاً.
0: إنزين والعكس.
1: أني أعتذر؟ الاعتذار من شيء من الكبار، نعتذر
0: أكيد، ولا على حسب الشخص؟
1: لا نعتذر.
0: إنزين وإذا كنت أنت الغلطانة تعتذرين؟ تبادرين بالاعتذار؟
1: إذا كنت
0: عفواً إذا
2: مغلوط في حقك.
0: لا مغلوط بحقك.
1: مغلوط في حقي؟
0: أي.
1: لا ما أبادر بالاعتذار.
0: حتى على حسب الشخص؟
1: على حسب الشخص يعني يحكم.
0: يعني ممكن أنك تبادرين.
1: أبادر إيه، إذا شخص عزيز علي وقريب من عندي ليش ما أعتذر منه؟ نشتري العشرة.
0: أكيد أكيد أكيد. يعني على سبيل المثال الوالدين الله يحفظهم.
1: لا الوالدين يسوون اللي يبونه. واعتذر قصبا عني.
0: هذه
1: وأنا راضية.
0: هذه أنا مساع قاعد أسولف يا راشد أقوله في ناس مثلا في أشخاص معينة بحياتك حتى لو مغلوط بحقك أنت تبادرين بالاعتذار، يعني مستحيل.
1: لا الوالدين ما يغلطون في حقي.
0: أكيد أكيد.
1: والدين حتى الغلط منهم رضا.
0: أكيد. بس ساعات واحد مثلا ياخذ بخاطرة أو ينجرح الموقف أو يعني ساعات يعني تحسين شوي
2: يا معود شهال اخوان تكافخون بالليل جوعان اطلب لك ولا
1: حتى الاخوان
2: تصير
1: اي صح
2: اطلب لك مطعم تبي ولا يقول ايوه اطلب لي معك كذي.
1: قانونيا اقرباء من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه لهم حق يسووا اللي يبونه.
0: صح صح اكيد اكيد.
2: يعني حتى بالخطأ في اقرباء قانونيه بالقانون طافي بالقانون. منورتنا استاذ دلال حياك الله. ندخل في موضوعنا شاهه اللي هو
0: اكيد طبعا احنا اليوم موضوعنا اللي راح نتكلم فيه عن الحديث عن حدود حرية التعبير في المنصات وفي التطبيقات والجرائم الإلكترونية والمسؤولية القانونية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا أبرز القضايا المتداولة في هذا المجال مع ضيفتنا طبعا الأستاذة والمحامية دلال الهندال. طبعا احنا بنتكلم من ناحية قانونية أستاذة دلال، ودنا نعرف المسؤولية اللي تكون تجاه الأهل باستخدام أبنائهم لوسائل التواصل الاجتماعي. في بعض الأهل مثلا ما يدرون، حتى مثلا يكونون كبار السن ما يعرفون مثلا القوانين الجرائم الإلكترونية اللي يعني حصلت في الآونة الأخيرة. تدرين أول أيام زمانهم ما كان في قانون جرائم إلكترونية، ما في أصلا جرائم إلكترونية.
1: صحيح.
0: ففي الوقت الحالي تلاقين مثلا عندهم عيال وصغار وقاعدين يستخدمون التواصل الاجتماعي مثلا بطرق خاطئة.
1: عدل.
0: نبدنا نعرف مسؤوليتهم ودورهم اتجاه أبنائهم.
1: مسؤولية الأهل هنا إحنا نكون أمام مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية. المسؤولية المدنية تتمثل بأن أهم الأهل هم اللي مسؤولين عن تقديم التعويض المادي للمجني عليهم. أما المسؤولية الجزائية فإحنا في القانون الكويتي المساءلة الجزائية تكون مساءلة شخصية للشخص اللي ارتكب الفعل نفسه، ولكن ممكن أن الأهل يتحاسبون جزائيا وفق قانون الطفل إذا أثبت أن أمه مقصرين مهملين في تربية هذا الطفل. مثل الطفل هو اللي مارس عملية الابتزاز الإلكتروني من ناحية الأشخاص، مثل أن الأهل يشتركون في القبض المادي، الحساب مثلا حساب البنكي باسم والد الشخص بوالد الطفل، أو الأم هي اللي باسمها الحساب وقاعد دش هذه المبالغ المالية. إذا ثبت أن هي مشتركة مع المبتز في تحصيل هذه المبالغ المالية فهي تحاسب جزائيا معه.
0: يعني في كذي
1: احنا قاعد تمر علينا يعني حالات.
0: هذه سالفة جديدة اول مرة اسمعها.
1: تمر علينا حالات استاذة يعني الحين وصلوا مرحلة ان يشجعون ابنائهم على ان هم يبتزون ويعني يحرضون الاشخاص البالغين وبعدين يروحون يرفعون قضايا فيبتزونهم ماديا ويطلبون منهم مبالغ مادية. اذا ثبت هذا الموضوع قانونا وامام جهات التحقيق يكون الوالدين مسائلين مو بس الطفل.
0: وممكن توصل يعني مثلا عقوبتهم للحبس؟
1: اي الابتزاز عقوبته تصل الى 3 سنوات سجن وغرامه ماليه تصل الى 20,000 دينار كويتي.
2: اذا هو مو جنايه، قانون جزائي يطبق عليه.
1: قانون الجزاء يطبق عليه بالنسبة حق إذا بنتكلم عن اللي هو غير بالغ 18 سنة وتحت يطبق عليه قانون الأحداث. فالعقوبة اللي تنطبق بالجناية على سبيل المثال الجريمة اللي ارتكبها عقوبتها 10 سنوات سجن، تطبق على الحدث 5 سنوات سجن، نص المدة.
2: نص المدة
1: عادل.
2: والأب والأم المسؤول أو اللي باسم الخط اللي باسم التليفون
1: يعاقبون جزائيا.
2: جزاء مش جنائيا.
1: جزائيا جنائيا هي نفسها.
2: ها الاثنين. لأن أنا أعرف الجزائي اللي هو من 3 سنوات وأقل.
1: لا الجنح عفواً.
2: الجنح الجنح الجنح والجناية. صحيح.
1: عادل.
2: الجنح من 3 سنوات وأقل.
1: طبعاً.
2: والجناية أكثر من ذلك.
1: طبعاً.
2: فيطبق عليهم جنح أم جناية؟
1: يطبق عليهم قانون التنظيم تقنية المعلومات.
2: ممتاز.
1: وقانون تقنية المعلومات على حسب أركان الجريمة.
2: لأن الناس تخلط بين قانونين أستاذة، في قانون الإعلام الإلكتروني وقانون الجرائم الإلكترونية.
1: لا هو قانون واحد، قانون مكافحة تقنية المعلومات اسمه.
2: هذا اللي يطبق على الأفراد وعلى المجتمع.
1: قانون 63 على 2015.
2: هذا اللي يطبق على أفراد المجتمع.
1: نعم.
2: بالضبط. هذه الأمور اللي احنا نتكلم عنها يا جماعة جدا مهمة. احنا ما نبي نتفصل قانونيا كثيرا حتى نذكر مواد قانونية وغيرها، كثر ما نبي نقول حق الناس القضايا اللي فعلا واقعية حصلت. احنا ما نتكلم من فراغ فعلا استاذ دلال، هل هناك فعلا قضايا حصلت وناس فعلا طبق عليها هذه المواد القانونية، وفعلا ناس هناك في الأحداث، وناس هناك في السجن، وناس هناك غرمت ماليا.
1: صحيح.
2: وهناك أسر فعلا وقعت على تعهدات، أبنائهم ما يعلمون عنهم يراسلون ويتكلمون، وبعدين يكتشف الأب اتصال من الجهات.
1: صحيح.
2: المعنية بالدولة، ويتفاجأ بابنه أو بنته قائمة بهذا الدور، ردت فعل سيئة أو تعليق على صورة أو تعليق على شخص مستفز بالميديا اللي هو هذا. صحيح. دورهم، وفعلا طبقت عليهم. هل في حوادث حصلت فعلا واقعية؟
1: في حوادث.
2: اذكرينا مثال مثلا.
1: بعطيكم مثال على قضايا الابتزاز. قضايا الابتزاز الإلكتروني احنا اليوم قاعد نواجه مشكلة حقيقية. وزارة الداخلية مشكورة ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية، يعني قاعد تبذل مجهودها في انها هي قاعد تتلغى البلاقات بسرية تامة، وقاعد تحل المواضيع في سرية تامة بدون لا حتى ان يتعرضون حق الشخص اللي تعرض للابتزاز، خصوصا إذا كان هو مراهق أو صغير في العمر، فقاعد يتم التعامل مع الوالدين في سرية تامة، وقاعد يتم حل المشكلة. إحنا اليوم قاعد نتعرض لكارثة بسبة وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنا قبل فترة تكلمت في هذا الموضوع اللي هو الستريك اللي هابين فيه الحين المراهقين، يصورون ستريك لبنية مثلا المحجبة بدون حجاب، يعني في وضعيات على بنا إن صديقة أو صديق أو علاقات قريبة، قاعد ينصدمون إن البرنامج أو الفيديو عفواً قاعد يطلع من برنامج وقاعد ينتشر في برنامج ثاني.
0: شلون؟
1: وهو المفروض إن هذه مراسلات خاصة.
0: صح.
1: فهم يبطلون
2: التحديث البرنامج. اللي يكون على البرنامج ما يكون مفعل خاصية معينة.
1: حتى لو نفعلها. حتى لو نفعلها.
2: تأخذ هذه الصور وينشر من حق البرنامج نفسه اللي أنت وافقت عليه بالبداية.
1: ولا كذي استاذ.
2: شلون؟
1: الحين عن طريق إذا يعني تسمحون لي عن طريق برنامج سناب شات.
2: نعم.
1: أرسلت فيديو مثلاً لأستاذة شاهة. برنامج
2: خاص.
1: خاص بيني وبينك. انصدم انا انه هو موجود مثلا في برنامج التيك توك وللعلن والكل قاعد يعلق وقاعد في خاصيه بالتليفون. انا اقدر اصور الفيديو بدون لا انت تدرين وبدون لا يطلع عندك ان انا قاعده اصور الفيديو او يطلع عندك التقاط الشاشه وانشر الفيديو. انت لما انشر الفيديو انا من حساب وهمي انت ما راح تدرين من اللي ناشر الفيديو.
2: ها يعني انت تقصدين ان شاهب العماله قلنا
1: لا لا
2: يعني مش شاهب بقصد بس المثل اللي ضربتيه. احنا انا فهمت الامانه، يمكن بعض المستمع فهم ان البرنامج من نفسه هو اللي ينشر من كيف.
1: لا لا لا لا لا
2: مو من كيف.
1: لا الشخص اللي انا ارسلت له الفيديو هو قام
2: خان الثقه اللي بيني وبينه.
1: تمام.
2: ايه.
1: واحنا قاعد نتكلم عن الحين مثلا هبت الستريك اللي بين المراهقين قاعد تصير. هو قاعد ينشر يمكن حق 20 شخص قاعد يطرش للفيديو. فانا ما ادري منو الشخص، انصدم الاقيه في برنامج ثاني
2: يكون حاقد عليك وساكت مثلا وانتهز الفرصة.
1: طيب نحاول نتواصل معاهم عشان يشيلون الفيديو. نصدم انه ادفع لي 500 دينار ادفع لي 200 دينار. زي انا بدفع لك بس انت منو؟ زي اذا دفعت لك انا اضمن ان انت تشيل الفيديو؟ ما اضمن.
0: زين بعدين اوكي شي شيله خلاص الفيديو انتشر، ساعات يصير داونلودينج اصلا بالفيديو.
1: انا معك، ولكن ارد اقول لك وزارة الداخلية ممثلة في ادارة الجرائم الالكترونية المباحث الجنائية مو مقصرين، قاعد يعدمون الفيديوهات. اذا تم التواصل معاهم واخطوا يعني خذوا الخطة الصحيحة على قولك.

0: اوكي شلون يعدمون الفيديو ذا الفيديو انا نزلته بتيك توك وانتشر تيك توك عالمي
1: معات انا
0: يعني انا مثلا اكون بامريكا انا سيفت الفيديو معات. انا اكون بكندا سيفت انزين شلون انتوا راح تعدمونه
1: هذا مو شغلتنا احنا ارد اقول لك هذه شغله
2: التقنيين نفسهم
1: هم التقنيين يقدرون المباحث الجنائيه مو مقصرين وقاعد تعملون في سريه تامه في هذه المواضيع
2: طيب قانونيا نصيحتك القانونيه للشخص اللي تعرض الى ابتزاز في هذه النقطه حتى ننتقل الى نقطه اخرى استاذه شنو يتصرف شنو تتصرف
1: اول شيء لازم يوثق انه قاعد يتعرض للابتزاز عن طريق مثلا الكابتشر خلينا نقول التقاط الشاشه لا تتفاوض معه لما يبتزك شخص لا تاخذ وتعطي معه على طول روح حق الجهات المختصة وقدم بلاغ احمي نفسك لا تتفاوض معاه لا تحول له مبالغ مالية
2: والجماعة مثل ما أكدتي يتعاملون بسرية تامة
1: اي مو مقصرين
2: تمام يروح يقدم البلاغ
1: يقدم البلاغ وهم راح يتعاملون مع الموضوع وراح يعدمون الفيديو اذا انت كنت حاب ان انت تخطي خطى جدية وتقدم شكوى وتستمر فيها راح يتوصلون للمبتز نفسه وراح يخضع للعقوبات المنصوص عليها
2: ودليلا على كلام حضرتك فعلا هناك حالات تعاملتي إيه؟ معهم كقانونية تم إعدام الفيديو وتم التعامل معهم والقضاء على هذا الموضوع
1: بالضبط
2: طيب هذا المبتز شنو ينطبق عليه ينسجن ينسحب من التليفون مثلا ما يستخدم هاتف لفترة من السنوات شنو يصير معه بالضبط
1: المبتز يخضع لعقوبة تصل لثلاث سنوات سجن مجرد ابتزازه احنا ما قاعد اتكلم عن جريمة تحصيل المال لا بتكلم عن مجرد ما هو ابتز الشخص اللي قدامه
2: وثبت عليه ذلك
1: من خلال التوثيق راح يتعرض لحبس 3 سنوات سجن وغرامة تصل ل20,000 دينار كويتي واعدام الجهاز اللي تم استخدامه مصادرته
0: انزين في بعض الاحيان استاذة دلال نلاقي مثلا في ناس عندهم جهل بالقانون هل الجهل بالقانون يعفي مستخدم السوشيال ميديا من المسؤولية؟
1: عندنا قاعدة قانونية أساسية وراسخة لا يعتد بالجهل بالقانون سواء على وسائل التواصل الاجتماعي على مستخدمين الطريق على مستخدمين العقود على جميع القواعد في الحياة لا يعتد في الجهل بالقانون استاذ
0: يعني لازم الواحد يطلع على كل القوانين
1: يطلع على كل القوانين ويثقف نفسه الحين احنا لما نبي نسوق برا الكويت لازم نكون عارفين القواعد صح. المرورية في الدول الثانية نفس الشيء ينطبق علينا هني في الكويت
2: طيب تشوفين أن هذا العالم الإلكتروني وهذا العالم الافتراضي يعني ما شاء الله الكويت والمعنيين فيها سباقين دائما بمواكبة مثل هذه المواضيع الجديدة هل ترين اليوم القانون قانون الإعلام الإلكتروني أو قانون الجرائم الإلكترونية فعلا يواكب ما يحدث الآن أم هو متطور مع التطور
1: احنا المشارع الكويتي اليوم يواجه تحديات كبيرة ومستمرة ومتجددة قاعد يقنن القوانين الحالية اللي موجودة لمواجهة هذه المشاكل وقاعد يستحدث قوانين جديدة في قانون صدر رقم 10/2026 توه حديث
2: هالسنة
1: ينظم الإعلانات الإلكترونية اللي قاعدة تصير يعني على سبيل المثال طلع لك إعلان شالي 19 دور 15 غرفة حمام سباحة ب100 دينار وانت رحت وأجرته ورحت انصدمت ان هذا الشالي مو موجود
0: وهمي.
1: والأمية دينار شنو انت تقدر تحاسب اللي اعلن عن الشالي نفسه
2: يكون هو مسؤول هذا المعلن هذا الشخص مسؤول
1: يتحاسب
2: في ترخيص ولا من غير ترخيص لازم يحط رقم للاعلان وغيره ولا الى الان ما الزم القانون هذا الشخص المعلن
1: ما الزم القانون الى الان
2: ما لكن اقدر احاسبه
1: تقدر تحاسبه
2: تحت يعني طول
1: تقدر
2: ايضا متعلق بالامور مثلا الادويه العطورات اللي تسبب مثلا حساسيه وغيره
1: تسبب
2: مشاكل يعني صحيه هل اقدر ارجع على المعلن نفسه
1: تقدر ترجع على المعلن نفسه وهني يطبق عليه القانون الحديث انه لازم يكون في ترخيص لما انت تبتي تعلن عن دواء تبتي تعلن عن مستحضر تجميلي انت ملزم ان انت متاكد من الشهاده الصحيه قبل لا تسوي اعلانك الالكتروني عنه
2: ويعرفون المعلنين عن هذا الأمر اليوم بعض الفتيات وبعض الشباب سواء المبتدئين في السوشيال ميديا وغيرهم القدامى يعلمون أنهم راح يحاسبون أو هل فعلا قضايا تم محاسبتهم؟
1: القانون نشر في الجريدة الرسمية فلا يعتد 26. بالجهل في القانون تو حديث
2: ممتاز
1: وتكلموا عنه العديد
2: نأكد هالنقطة مرة ثانية صح؟
1: وتكلموا عنه العديد من الزملاء المحامين وزارة الداخلية بعد مو مقصرة في الإرشادات وفي التعليمات اللي قاعد تقدمها في وسائل التواصل الاجتماعي
2: وينطبق على كل شيء معلن أكل
1: على كل شيء
2: ملابس مكياج عطور مواقع للتأجير شاليهات وغيره كل هذه الأمور ينطبق عليه المعلن إذا أنا تضررت كشخص مستفيد من هذا المنتج وتضررت منه أرجع على هذا المعلن وين أروح شكوتي محامي ودلال أستاذ دلال محامي تعال ولا أروح حق الجهة المعنية في وزارة الداخلية
1: اليوم

0: الشخص المعلن إذا كان عنده ترخيص، هنقول عنده ترخيص مطلع ترخيص إنه هو شركة دعاية وإعلان، أنت تقدر تقدم عليه شكوى اليوم عن طريق التليفون، برنامج سهل.
1: سهل على الشركة.
0: على طول تقدم عليه شكوى والنيابة التجارية تتولى الموضوع.
1: وزارة التجارة هذا جزء اللي عنده ترخيص، اللي ما عنده ترخيص.
0: اللي ما عنده ترخيص للأسف راح تضطر إن أنت تقدم عليه شكوى في المخفر. والشكوى عاد تاخذ مجراها.
1: تاخذ مجراها
2: عدل. لكن احنا ودنا نعرف استاذ دلال شلون انا يعني اثبت قدام المحكمه ان مثلا تضررت او مثلا قص علي على سبيل المثال من مثلا مسوق عطور او مثلا منتج معين.
0: اول شيء تسوينه في حال انت تعرضتي حق موقف مثل هذا اثبات حاله في المخفر. اثبات الحاله راح يضمن حقك انت اثبتتي الحاله ان انت تعرضتي للغش، ومن بعدها تقدرين تقدمين شكوتك بناء على اثبات الحاله. واي حد يسوي اثبات حاله في المخفر، في ناس تستهين في الموضوع.
2: صح.
0: في رقم لاثبات الحاله، اخذوا رقم اثبات الحاله. انت لما تروح تسوي اثبات حاله اسال ابي الرقم، اخذوا الرقم.
2: عدل. لكن في بعض الاحيان يعني استاذه دلال وحصلت في الاونه الاخيره في السنوات الاخيره لو يعني ذاكره حضرتك، كان في مثلا مثل وايد صارت نصب على عطورات اللي قالوا هو المحل من مثلا هو محل مشهور عالمي، فقالوا ثلاث عطور مثلا من اختياركم سعرهم تقريبا 30 دينار. اذكر السالفه هذه صارت معاي لانه صارت مع وايد ناس اعرفهم. فالحصل شنو اللي حاصل انه دقوا تلفون علينا ما في مثلا ما في مسجات ما في اثبات والتوصيل يا عند الباب، ويعني ناس مجهولين. واخر شيء طلعت العطورات مضروبه، ويعني اساسا مو هي العطورات بس موجوده مثلا بالعلب نفسها، وما قدرنا طبعا نتوصل حق هذيل الناس. هني انا بهالحاله شلون اتوصل؟ شلون اشتكي اذا انا ما في اثبات انه هو كلمني الا مكالمه هاتفيه؟
0: الدفع الالكتروني اللي تم عن طريق رابط.
2: مو دفع الكتروني، كان كاش.
0: هذا قبل كم سنه استاذة؟
1: لان اليوم اعتقد اكثر من 10 دنانير ما ينفع.
0: ما ينفع
1: اقل من 10 دنانير.
2: لا مو الحين، مو الحين السالفه هذه، مو الحين. لا السالفه يمكن كورونا او قبل كورونا.
0: كورونا او قبل كورونا اول شيء هي سقطت في التقادم، فما نقدر نقدم شيء.
2: لا انا اقصد شلون واحد يثبت الحاله هني؟
0: تثبتين الحاله هم نفس الشيء، العطور اللي وصلتك تروحين المخفر، في رقم تليفون تم تواصلت معه، هذا رقم التليفون، في تم بيع وشراء واستلام، وبين من مراكز ابراج المراقبه.
1: تمام. الان بالضبط احنا الان تكلمنا على موضوع ما يقع على الابناء، ما يقع على اللي دون السن القانوني 18 سنه وتحت، ما يتم على اولياء الامور، وان كنتوا لازم تتبعون وفي قانون. لكن الان الناس تتساءل وتقول يا جماعه انا قاعد اشوف فيديوهات لاشخاص موجودين نشر بالكويت مستفزين، يتكلم في قضيه ابرد، يفسر هذا الرد يقول لك انت قذفتني، يقول لا يا اخي انا انتقدتك، لا انت سبيتني، لا يا اخوي هذا انتقاد مباح. والبعض الاخر يستفز ويصر على هذه طريقه الاستفزاز، يقول لك ارفع عليهم قضايا واكسب منهم فلوس. بعد الفاصل نسمع الاجابه من ضيفتنا.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم وليالي الاذاعه من الاحد الى الخميس من الساعه 10 لغايه الساعه 11 على الهواء مباشره. نرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه ونرحب بضيفتنا المنورتنا بالاستديو المحاميه الاستاذه دلال عبد الهادي الهندال. استاذه دلال مساك الله بالخير مره ثانيه.
1: مساك الله بالنور يا هلا.
0: طبعا ما ارتاحت حتى واحنا ماخذين فاصل, المفروض الضيف يرتاح واحنا سؤال ورا سؤال سؤال ورا سؤال.
1: عفا عليكم عادي.
0: الله يحفظك استاذه. نتكلم, انا سالت سؤال قبل الفاصل ونرجع على هذا الموضوع, وهو اليوم تكلمنا على الشخص اللي يعلق ويكتب, ودير بالكم يا جماعة, وإذا في قلتي أكبر القضايا اليوم عملية الابتزاز, روحوا إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية. صحيح. يتعاملون معاكم بسرية تامة, يتم حل هذا الموضوع, والشخص المبتز تتم عقوبته وفق القانون, يسحب من الجهاز ويغرم لغاية 20,000 دينار ويسجن لغاية 5 سنوات.
1: صحيح.
0: عدل؟ صحيح. أنا معك صحيح. حاب ألخص الفقرة اللي فاتت.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: طيب الآن يا جماعة أنتوا تتساءلون, زين هالشخص اللي يستفز الناس واللي يطرح الكلام, يعني أمسك نفسي أخي برد عليه, بعضهم يكتب يقول والله ما عندي 5,000 دينار ولا ودي أعلق. تحصل هالأمور عدل؟ هالشخص القانون ما يعاقبه
1: على حسب طريقة الاستفزاز. هو استفزك, نزل من قيمتك, أسألك, سب, قذف, هدد أمن المجتمع, مس فئة من فئات المجتمع ولا ما مس, واللي يحس أنه هو يعني تمت الإساءة له من خلال هذا الفيديو لحق أنه يتوجه للقضاء, والقضاء هو الفيصل يحكم هل أنت انجرحت ولا ما انجرحت, هل تم ازدراءك أم ما تم ازدراءك. تقدر أن أنت توجه له.
0: إذن لي حق الشكوى ومن ثم القضاء هو اللي يفصل في هذا الموضوع.
1: طبعاً.
0: إذا أنا أتحسس من هذا الموضوع, هذا الموضوع أحس أنه مسني, مس مجتمعي, مس فئة من المجتمع,
1: طبعاً
0: يحق لك أنت كمحامي أو كفرد
1: توجه
0: تلجأ إلى القضاء, تقدم شكوى بالمغفر بدايته.
1: لا الشكاوى اللي مثل هذه تتقدم في نيابة الإعلام.
0: نيابة الإعلام.
1: نيابة الإعلام.
0: يا نيابة إعلام, أنا هالشخص الفيديو هذا استفزني.
1: طبعًا.
0: هذه فئتي, هذه حياتي, إيه؟ هذا مجتمعي واستفز مجتمعي.
1: طبعًا.
0: فأنا أشوفه كذا يكتبون الشكوى يسجلون على طول, لا يأخذون يعطون معه يقول ما تستحق الشكوى.
1: لا النيابة هم كذلك مشكورين, يستقبلون جميع شكاوى.
0: جواهم الله.
1: وتعرض ويتم دراستها. إذا كان في إساءة حقيقية
0: جدية في شكل جدي. نعم
1: طبعا يأخذون, تأخذ مجراها كامل في التحقيق وترفع إلى المحكمة ويتم النظر فيها.
2: عدل. يعني أستاذة دلال, مع دخول طبعا الذكاء الاصطناعي وبرامج الـ AI الحين إحنا قاعد نشوف الفيديوهات والصور المفبركة بشكل مو طبيعي, يعني سواء الصوت يأخذون الصوت, يأخذون الصورة. صحيح. يأخذون الفيديو. زين هني إحنا ودنا نعرف شلون تتعاملون مع طبعا الفيديوهات والصور المفبركة.
1: أرد أقول لك جميع الجرائم اللي ذكرتيها تخضع لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. احنا هني امام جريمة انتحال هوية, والقانون يعاقب عليها. انك اخذت صوت او اخذت صورة او فبركت يعاقب القانون. الحمد لله احنا القانون الكويتي, ارد اقول لك, قاعد يحاول انه هو يواكب التطور التكنولوجي السريع اللي صاير عندنا, ويقنن القوانين الحالية بان هي تسيطر على هذه الجرائم.
2: عدل. لكن في حال انتحال شخصية شنو العقوبة تكون؟
1: عقوبة انتحال الشخصية تكلم عنها القانون وفرض عليها عقوبة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 10,000 دينار كويتي.
0: أستاذة دلال, في هذه القضية اللي طرحتها زميلتي شاها الـ AI تحديدا, خصوصا اللي يعملون في هذا المجال, وقالوا يعني مدى دقة هذه المعلومة, يقولك إلى الآن قانونيا هالأمر غير مسائل فيه. بمعنى أخذ أنا بعض المشاهير العالميين, لنفرض أن كريستيانو رونالدو مثلا, خذيته أنا وحطيته على العطر, سويته بAI عطر أنا بروج له وحطيت كريستيانو وهو اللي قاعد يرش منه, يقول ما في قانون ينظمه لأنه يقدر يشتكي علي. خذيت لاعب ميسي, خذيت مطرب عالمي, خذيت شخصية عالمية معروفة عربية غير عربية, ووضعته على منتج خاص عندي بالAI, عملت هذه الفكرة وظهرت كثير من الفيديوهات. يقولك لا, هذا ما في شيء يجرمه. تكلموا كثير من المختصين في هذا الجانب انه ما يقدر يرفع عليك قضيه.
1: بلى, قانون حقوق الملكيه الفكريه وقانون الحقوق يقدر يرد عليك بقضيه, يقدر يشتكي عليك انت استخدمت صورتي واستخدمت مكانتي واستخدمت وضعي الاجتماعي بين الناس واستغليته انك روجت حق المنتج وانا ما بيني وبينك عقد ينظم هذا الموضوع. فقانون حقوق الملكيه الفكريه ينظم هذا الموضوع.
0: لأن كثير ظهر, لما ظهر بعض البرامج الخاصة بالAI استخدموا بعض الشخصيات العامة في وضعهم بصور مثلا تحفيزية, بصور مثلا حروب قديمة, دروع, استخدموهم بالAI.
1: صحيح.
0: يقول أنا ما أحاسب على هذا الأمر، شخصية موجودة عامة وأنا دخلت على الذكاء الاصطناعي وأنتج لي الذكاء الاصطناعي، من اللي حاسب؟ تحاسبني أنا ولا تحاسب اللي أنتج هذا هذه الصورة؟
1: أرد أقولك المشرع الكويتي قاعد يقنن القوانين الحالية، فرد على قانون حقوق الملكية الفكرية هو اللي ينظم هذا الموضوع،
0: وأيضا الشخص نفسه لا يتم استخدامه. تمام. ختاما في هذا الموضوع، تشوفين اليوم اللي حابة تنبهين عنه وشايفة أن اليوم قاعد ينتشر، أصبح شيء جديد وانتشر بكثرة، يعني ما شاء الله عدلوا عملية الكينت والكاش اللي تكلمنا عنها قبل شوي، عدلت كثير أمور كثيرة تعدلت فيها، اليوم شنو حابة تنبهين الناس، تلفتين انتباههم، أولياء الأمور، الأسر، الأخوان، الخوات؟
1: أوجه رسالة لأولياء الأمور، يعني إحنا حاليا في على قولتهم موجة عصرية وايد صعبة، وايد فيها تطور والتطور فيها سريع، اللي ما يقدر انه هو يراقب عياله في استخدام وسائل التكنولوجيا لا يعطيهم، وايد سهل لا تعطي، امنع اذا انت مو قادر تراقب، لان يعني المراقبة هي اللي على قولتهم تنظم امور الحياة، والاسرة ركيزة في المجتمع، التربية، التعليم، اعلم عيالي يقولون لا، انا لما اليوم الطفل يخضع للابتزاز ويخاف انه هو يقول حق امه، ويخاف يقول حق ابوه، او يخاف يقول حق المبتز، لا، بالنهايه اللي راح تدمر الاسره، ما الطفل هذا من وين بيحصل المبالغ اللي بيوردها للمبتز؟ بيحصلها من الاسره،
0: ولا يعي حتى المخاطر القانونيه ولا يعي هذا الامر بالضبط. انت كول الامر انت اللي تعي والمسؤول. شكرا لك استاذه دلال عبد الهادي الهندال على تواجدك معنا واجاباتك كل هذه الاسئله، معنا والله ما غطينا اشياء كثيره ما غطيناها،
1: شكرا
0: لكن ما قصرتي، شكرا لك،
1: شكرا لكم، يعطيكم شكرا. الف عافيه.
2: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة، نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.
0: في امان الله.

0: صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيتم توقيعه خلال الساعات رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. الرئيس الأمريكي يقول إذا وقع الاتفاق مع إيران الليلة فسيصدر أوامر فورية برفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. باكستان تؤكد متابعتها الترتيبات النهائية لإجراءات التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقنية الاتصال المرئي. الكرملين يقول إن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الروسي بأن اتفاق إنهاء الحرب مع إيران بات وشيكا، وبوتين يعرب عن ارتياحه لإنهاء الأعمال القتالية. جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ويصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين الليلة في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. حركة حماس تقول أن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي لإيقاف الحرب على قطاع غزة ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. والمملكة المتحدة واليابان توقعان مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الريان.
3: كرة بمحاولة تسليلان في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا مستحيل مستحيل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، معكم في برنامج قصة رياضية، البرنامج الذي دائما ما نرجع فيه في الذاكرة ونفتح صفحات من تاريخ كرة القدم، صفحات فيها المجد وفيها الحلم وأحيانا فيها حسرة على ما تنتهي. كرة القدم هي ليست بطولات ترفع فقط، هي قصص تروى، قصص أبطال كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب حتى لو لم يصافحوا الكأس. في قصة رياضية دائما نعيش الحكاية من بدايتها إلى لحظة النهاية. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا ممكن ذكرنا في الحلقة الماضية تحديدا بأن مواضيعنا في الحلقات الحالية ستكون دائما عن كأس العالم، بما أن العد التنازلي لكأس نعم. العالم 2026 قد بدأ فعليا، نحن على مقربة من انطلاق البطولة على بعد أقل من شهر حاليا.
0: نعم، لننطلق سريعا حول محور هذه الحلقة، منتخبات قدموا ملاحم بطولية ولكن لم يتوجوا بالكأس، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، ومحور هذه الحلقة منتخبات قدموا ملاحم بطولية ولكن لم يتوجوا بالكأس. حلقة اليوم مختلفة، حلقة عن منتخبات أبهرت العالم وقدمت كرة قدم خالدة، لكن النهاية لم تكن مثل ما يتمنون. منتخبات وصلت وأقنعت وأمتعت، لكن الكأس ظل بعيدا. من المدرسة الشاملة في هولندا إلى سحر منتخب المجر وملحمة منتخب تشيكوسلوفاكيا وقصة منتخب السويد، قصص كانت قريبة من المجد لكنها توقفت عند حد معين. زميل مشاري، دائما الحديث عن الأبطال المتوجون،
1: صحيح،
0: دائما الحديث عن البرازيل، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، لكن الأرجنتين كذلك، لكن هناك منتخبات غيروا في خارطة تاريخ كأس العالم
1: وأضافوا الكثير.
0: وأضافوا الكثير
1: بكل تأكيد. الخوض بمن سيكون هذا المنتخب، أعتقد هناك اتفاق عام، وبالتأكيد أنت ربما تتفق، نعم، بأن المنتخب الهولندي الذي وصل لثلاث مباريات نهائية في كأس العالم ولم يحقق اللقب لابد أن يكون المنتخب الأبرز الذي لم يحقق البطولة ولكنه قدم لكأس العالم. لماذا؟ لأن ثلاث نهائيات. هل هناك منتخب آخر وصل لثلاث مباريات نهائية ولم يحقق اللقب؟ لا يوجد، فقط المنتخب الهولندي. نأخذ جانب آخر، طب التأثير، هولندا قدمت لكرة القدم مدرسة كروية،
0: أيكس.
1: الكرة الشاملة، الكرة صحيح. الشاملة 74 تغير عالم كرة القدم بعد ذلك بسبب ما قدمه المدرب رينوس ميكلز على مستوى كأس العالم، تحديدا مع المنتخب الهولندي، الطواحين الهولندية. 78 بنفس الشكل ولكن بدرجة أقل، وخصوصا مع غياب يوهان كرويف. 2010 أمر آخر، 2010 تغير المنتخب الهولندي، 2010 مع المدرب بيم فان مارفيك قدم كرة مختلفة تميل أكثر إلى الدفاعية، والثلاثة خمسة اثنين، ثلاثة أربعة ثلاثة، لم تكن الكرة الهولندية الشاملة. وبالمناسبة الأمر تكرر في عام 2014 مع لوي فان خال اللي وصل للدور قبل النهائي. فبالتالي آخر تألق المنتخب الهولندي لم يكن بالصورة اللي شاهدناها في تلك الفترة الرائعة في السبعينيات. وبالمناسبة على مستوى كأس العالم، المنتخب الهولندي قدم بطولة كبيرة جدا في عام 98، الوصول للدور قبل النهائي والخسارة بركلات الترجيح أمام البرازيل. ولذلك أنا لا أتكلم فقط عن وصول منتخب هولندا للمباراة النهائية. على فكرة عندما تذهب وتجد هناك دائما تقييم للفرق في كأس العالم، ليس من ناحية فقط عدد الألقاب، بل هناك تحليل كامل من أكثر منتخب حقق فوز في المباريات، أكثر منتخب لعب مباريات، أكثر منتخب مثلا شارك في البطولة. على سبيل المثال، نعم، منتخب برازيلي لم يغب عن أي بطولة، 22 بطولة سابقة والقادمة 23، إذن هو الأعلى، والأعلى في عدد المباريات، هو الأعلى أيضا بعدد النقاط لأن أكثر فريق فاز في مباريات في كأس العالم. راح تتفاجأ بأن في المركز الأول البرازيل، كم نقطة حقق على مستوى كأس العالم؟ 247 نقطة
0: مجمل
1: البطولات، مجمل البطولات. نعم. تذهب لألمانيا في المركز الثاني 225، الأرجنتين في الثالث فوق إيطاليا، تخيل إيطاليا، نعم، لديها أربع ألقاب، الأرجنتين ثلاثة، ولكن لديهم عدد نقاط أكبر، عدد مباريات فوز أكثر،
0: صحيح،
1: فلديهم 158 نقطة. إيطاليا رابعا 156 نقطة، فرنسا خامسا 131 نقطة،

0: إنجلترا تأتي بعد ذلك في المركز السادس. صحيح
1: صحيح، على الرغم من تتويجها لمرة واحدة
0: 66 لمرة واحدة 118 نقطة. إسبانيا تتويج واحد في المركز السابع 110 نقاط. من المنتخبات اللي حققت اللقب لم تأتي الآن؟ منتخب الأوروغواي.
1: الأوروغواي
0: لقبين في كأس العالم عمر، لقبين في كأس العالم، يعني بطولتين وليس بطولة واحدة. أنت تتوقع أن تقول المركز الثامن؟ ليس في المركز الثامن. المركز الثامن هولندا، اللي شاركت في عدد بطولات أقل من أوروغواي 11، أوروغواي 14 مشاركة. عدد النقاط لهولندا 104، لأن مشاركاتها تذهب بعيدا.
1: صحيح،
0: مباريات نهائية سيمي فاينل مرتين. صحيح
1: صحيح.
0: بينما الأوروغواي في المركز الذي يأتي بعد ذلك في المركز التاسع كم نقطة؟ 88 نقطة. بلجيكا لم تحقق أي لقب، تأتي بعد الأوروغواي 73 نقطة، لأن بلجيكا مرتين سيمي فاينل.
1: صحيح.
0: السويد نهائي 58 وسيمي فاينل 94، في المركز الذي يأتي بعد بلجيكا 70 نقطة. فتخيل نتحدث احنا منتخبات مثلا وصلت المباراة النهائية، من أكثر، تشيكوسلوفاكيا أم السويد؟
1: تشيكوسلوفاكيا
0: وصل مرتين.
1: صحيح
0: صحيح، وصل في عام 34 وصل في عام 62، لكن نقاطه أقل لأن لم يشارك كثيرا في كأس العالم. طبعا لما نتكلم عن تشيكوسلوفاكيا نتكلم عن تشيكوسلوفاكيا ولاحقا التشيك.
1: صحيح
0: صحيح، لم تشارك كثيرا، 9 مشاركات في كأس العالم، وبالتالي عدد نقاطها ليس عالي جدا، ولكن في المحصلة النهائية هي من ضمن الفرق الأبرز اللي خاضوا كأس العالم ولم يحققوا اللقب، لأنه وصل لمباراتين نهائيتين. طبعا المنتخب الهولندي 3 مباريات نهائية. المنتخب الهنغاري هو موجود، لأن المنتخب الهنغاري وصل للمباراة النهائية أيضا مرتين، وصل في عام 54 ولم يحقق اللقب، ولكن كان مشاركة أسطورية 27 هدف غير مسبوق، ولم يتم كسر هذا الرقم حتى يومنا هذا في بطولة واحدة. وأيضا وصل للمباراة النهائية في عام 38 اللي حققتها إيطاليا في ذلك الوقت، فبالتالي لديه مباراتين نهائيتين أيضا. وبذلك أبرز المنتخبات وجهة نظري متواضعة، المنتخب الهولندي، المنتخب الهنغاري، منتخب تشيكوسلوفاكيا ربما هناك، ولكن هناك منتخبات ربما لم تصل لمباراتين نهائيتين ولكن لديها سجل جيد في كأس العالم، مثل ما ذكرت لك قبل قليل، منتخب مثلا على سبيل المثال منتخب السويد، منتخب بلجيكا يمكن ما وصل للنهائي ولكن عنده عدد نقاط جيد، البرتغال على سبيل المثال، البرتغال لم تصل لمباراة نهائية ولكن في 66
1: مع إيزيبيل
0: وفي 2006 الوصول الدور قبل النهائي، وفي السنوات الأخيرة المشاركة باستمرار، وهناك عدد نقاط ليس يعني ليس رائعا ولكن ليس سيئا، لكن هناك مشاركات. في السابق لم تتأهل لكأس العالم إلا في مناسبات قليلة، ولكن منذ أن بدأنا ودخلنا في حقبة كريستيانو رونالدو لم تغب عن أي كأس عالم
1: منذ 2006
0: ولا حتى كأس أمم أوروبا من عام يعني من عام 2006.
1: 2006 صحيح. كأس العالم صحيح. مستمرين معاكم مستمعينا الكرام والحديث عن منتخبات لم يتوجوا بكأس العالم ولكن قدموا ملاحم بطولية، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وما زلنا مستمرين معاكم في محورنا عن المنتخبات الذين لم يتوجوا في كأس العالم وقدموا ملاحم كروية. زميلي مشاري، لعل تحدثنا احنا عن العديد من المنتخبات الذين لم يتوجوا في كأس العالم ولكن قدموا مباريات كبيرة وبطولات كبيرة. على سبيل المثال المنتخب الهولندي، رينوس ميكلز، ومدرسة أياكس في السبعينيات كانت صحيح. مشهورة، ودوري الأبطال أكثر مرة لأياكس
1: 3 مرات على التوالي في ذلك الوقت.
0: في ذلك
1: بشكل
0: الوقت.
1: عام أياكس لديه 4 ألقاب في دوري الأبطال،
0: وكان هناك نوعا ما من الاحتكار ما بين أياكس وباير ميونخ في بداية
1: في السبعينيات,
0: صحيح.
1: وقبلهم على فكرة في نورد.
0: في نورد صحيح. 74 خسارة أمام المنتخب الألماني، 78 خسارة أمام المنتخب الأرجنتيني، 2010 أمام المنتخب أسبانيا. الأسباني. المفارقة بالموضوع أن حتى في 2010 كان المنتخب يحتوي على كذلك نجوم مثل ما كانوا في السابق، كان يحتوي على فان بيرسي، كان يحتوي على روبن شنايدر، يحتوي على العديد من النجوم في كأس العالم 2010. في 78 الكثير من الجمهور أو المتابعين يتحدثون عن لو كان يوهان كرويف موجود
1: متواجد.
0: في 78 أمام أرجنتين ماريو كيمبس ممكن تكون الكلمة مختلفة في 78،
1: ولكن هناك من يقول كان متواجد أمام ألمانيا الغربية في عام 74، لماذا لم تفز هولندا؟ فهذا مو يعني عدم وجوده ليس بالضرورة يعني بأن وجوده كان سيعني طبعا فوز المنتخب الهولندي، لأنه كان موجود في 74 ولم يحقق. المنتخب الهولندي بالنهاية في عام 78 أداءه كان أقل من عام 74، طبعا جزء منه لغياب يوهان كرويف بكل تأكيد، ولكن ما في يعني ضمان بأن لو لعب كرويف لحققت هولندا كأس العالم في 78، هذا شيء افتراضي فقط.

0: between Holland and another World Cup final. One distance champion.
1: الهولندي بيحصر ديمبرج بورتي فليت بيعليها بورتي فليت بيحاول يمر من بيلعبها ارضيه توصل الى ناحيه يمين هبه الكوب

0: كذلك عند الحديث من ضمن المنتخبات لابد أن نعرج على منتخب المجري. المنتخب المجري نفس ما تحدث في الخمسينيات كان يمتلك أرقام مرعبة في كأس العالم.
1: على فكرة تسع مشاركات فقط.
0: نعم، ولكن المشاركات الأبرز كانت في الخمسينيات وفي عام 34.
1: صحيح. أيضا المنتخب المجري لديه ريكورد أيضا في كأس العالم، ولم يأتي هذا الريكورد في الفترة الذهبية في الخمسينيات، بل جاء في كأس العالم عام 82 أعلى نتيجة في مباراة واحدة، وهي ليس أعلى نتيجة من الفريقين، أعلى يعني حجم هزيمة لفريق في كأس العالم أتى من المنتخب المجري على حساب السلفادور في عام 82 في دور المجري.

0: نعم زميلي مشاري، كذلك هناك منتخب تشيكوسلوفاكيا في فترات طويلة حقق اليورو في فترة من الفترات،
1: صحيح،
0: وكان يمتلك لم يكن منتخب هجومي نفس المنتخب المجري أو المنتخب الهولندي، لكن منتخب منظم،
1: صحيح،
0: منتخب يمتلك تنظيم دفاعي، تنظيم على وسط ملعب، كان يمتلك في نهاية السبعينيات وأول الثمانينات بانينكا الشهير.
1: 76 حقق لقب كأس الأمم الأوروبية وعاد الكرة كمنتخب التشيك في عام 96 ولم تكن تشيكوسلوفاكيا،
0: ولكن في النهاية كذلك المنتخب التشيكي يعني الرابط ما بين المنتخبات الثلاث أنهم دائما ما يواجهون منتخب صعب، يعني منتخب

0: المنتخب الهولندي واجه اسبانيا في صحيح. اقوى صوره، واجه المنتخب الالماني في اقوى صوره، واجه المنتخب الارجنتيني في اقوى صوره، المنتخب تشيكوسلوفاكيا كذلك واجه في نهائي 62 امام المنتخب البرازيلي
1: في تشيلي صحيح،
0: وكذلك المنتخب البرازيلي كان
1: واجه ايطاليا
0: وواجه في ايطاليا في الثلاثينيات
1: صحيح.
0: كذلك يعني دائما هذه المنتخبات تقدم بطولات مميزة، ولكن في النهاية تقف عند المنتخب البطل وتسقط.
1: صحيح، يعني هو يعني هذا أمر متوقع، لأن على سبيل المثال عندما مثلا نقول فرنسا حققت أول لقب لها كان حساب البرازيل، فأنت عندما تواجه منتخب بطل سابق ليس بالضرورة أن تكون الغلبة للمنتخب الذي لديه سابق الخبرة وتحقيق اللقب. فرنسا حققت أول لقب لها في عام 98 على حساب البرازيل صح،
0: ولسنوات كانت تحاول تحقيق لقب كأس العالم طبعا منذ السبعينيات والثمانيات، وكانت هناك
1: يعني نقدر نقول هو بدأت فعليا يعني ملامح الكرة الفرنسية تكون منافسة في الثمانينيات. 82 أداء مميز، سيمي فاينل والخروج حتى أمام منتخب ألمانيا الغربية في المباراة الشهيرة والريمونتادا
0: مباراة القرن.
1: 86 الخروج أيضا في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا الغربية. في التسعينيات بعد ذلك 90 و94 لم تتأهل لكأس العالم، استضافت البطولة في عام 98 وحققت اللقب على حساب البرازيل صحيح، وعادت الكرة على حساب طبعا المنتخب يعني في عام 2018 تحديدا على حساب منتخب كرواتيا اللي بالمناسبة هو من المنتخبات المميزة
0: صحيح.
1: التي لم تحقق كأس العالم. لماذا؟ لأن منتخب كرواتيا شارك في كأس العالم 6 مرات فقط، لأن هو بلد جديد في جديد يعني في تاريخ العالم، يعني بعد انفصال يوغوسلافيا في التسعينيات بعد ذلك شاهدنا كرواتيا تتأهل تقريبا لكل المسابقات القارية وكأس العالم على فكرة، مشاركات مميزة. سيمي فاينل في عام 98 ويعني لعبت أيضا مباراة الثالث والرابع، والمباراة النهائية في عام 2018 مع منتخب الفرنسي. وبالتالي كرواتيا إذا حسبت يعني حتى عدد النقاط بالنسبة لعدد المشاركات ستجدها نسبة جيدة جدا، لأن بلد شارك في 6 بطولات فقط لكنه موجود من ضمن أكثر المنتخبات اللي حققت نقاط، ليس الأعلى طبعا، لا يقترب من البرازيل ولا ألمانيا ولا الأرجنتين، ولكن مثلا موجود على سبيل المثال إذا ذهبنا منتخب كرواتيا سنجد أن المنتخب الكرواتي على سبيل المثال لديه 47 نقطة في 6 مشاركات فقط، هو أعلى بعدد النقاط من منتخب تشيكوسلوفاكيا اللي شارك 9 مرات واللي وصل المرة النهائية 2 مرات،
0: لأنه كان يصل
1: بعيدا دائما. يعني تخيل بينه وبين هنغاريا المنتخب اللي أشدنا فيه كثيرا، هنغاريا 9 مشاركات 48 نقطة، كرواتيا 47، عدد مباريات أقل يعني، ولكنها نجحت بأن تجد لنفسها مكان مميز. يعني على سبيل المثال منتخب المكسيكي كم مشاركة في كأس العالم؟ 17 مشاركة، يعني كم مرة أكثر من كرواتيا؟
0: أكثر من ضعف.
1: كم نقطة؟ 66 نقطة، عدد جيد.
0: نعم،
1: بالنسبة للمكسيك عادة تغادر البطولة في دور 16، دور الثمانية يمكن في بعض المناسبات،
0: في أحسن الأحوال دور الثمانية
1: أي، ولكن يعني في الأغلب في دور 16 صحيح. نعم. وبعض الأحيان كان في الدور الأول حتى، بينما منتخب كرواتيا مشاركات أقل، يعني في فارق بين 17 مشاركة و 6 مشاركات، ولكن عدد النقاط صح في أيضا فارق 66 و 47، ولكن مو الفارق الضخم بهالضخامة اللي يعطيك هذا الانطباع بالنسبة. نعم. لعدد المشاركات.
0: كذلك في عام 98 أتذكر جيل جميل من المنتخب الكرواتي، دافور سوكور، يارني، بوبان، لاعبين
1: منتخب مميز.
0: وحتى في عام 2018
1: لوكا مودريتش،
0: لوكا
1: راكيتيتش، يعني كان منتخب رائع جدا أيضا، وأعتقد هم تفوقوا على جيل التسعينيات
0: بكل تأكيد. وحتى عند الحديث عن المنتخب الكرواتي لابد لنا أن نتحدث عن المنتخب البرتغالي في جيل 66 تحديدا،
1: كان أوزيبيو
0: كان منتخب مميز، يمتلك لاعب مميز في تلك الفترة، لاعب
1: ولكن بالمناسبة تلك الفترة مشاركات متقطعة منذ بداية كأس العالم وحتى عام 2002، تاريخ طويل، 3 مشاركات فقط في كأس العالم للبرتغال، لا تتأهل البطولة، لكن ما بين 2006 وحتى يومنا هذا
0: ظلت
1: لا يوجد أي غياب سواء على مستوى البطولة القارية أو على مستوى بطولة كأس العالم.

الانطلاق الآن خطيرة جدا. الله الله الله الله الله الله الله, الله, الله. يكسر المستحيل ويثبت فعليا بأنه الرقم الأصعب وأن لا مثيل له, لا شبيه له, لا قريب.

0: خطيرة، هذه ممكن، هذه عرضية، فيها جول، فيها جول، فيها جول. البرتغاليون يضربون بقوة في ثاني كرة، في ثاني فرصة. كأنه نهائي، كأنه مباراة كاس، كأنه مباراة بطولة. هكذا فرحته، هكذا ردة فعله.
1: توسيعة خطيرة جدا وبالرأس وجول. 1-0 البرتغال يا معلم. هدف ولا أروع. كرة برتغالية من الزمن الجميل، كرة بذكريات توسيعة فرناندو شالانا. الثانية لياو، القائم الهدف الثاني رونالدو، كريستيانو رونالدو. رونالدو أنا موجود، أنا الدون. رونالدو يحط الثاني جول. جول جول جول جول رونالدو، جول رونالدو، جول. 2-0 بينالتي صار 7. فيتينيا يستاهل هدف رونالدو. الله الله الله الله الله الله، مش ممكن مش ممكن. رونالدو انا استعملها معاك، سامحوني بعد ثواني نوقف الميكروفون، نرقص مع كريستيانو وانا ارجع لك.
0: ما زال من يجب ان يكون كره بمحاوله راسيه خطيره جدا، يسجل فلوريان فيرتس.

0: صحيح زميلي مشاري، حتى المنتخب البلجيكي الذي حقق كأس العالم في عام 2018 كان يمتلك العديد من النجوم، كيفن دي بروين، إيدن هازارد، لوكاكو. في هذا الجيل كان يمتلك جيل مميز جدا، ولكنه لم يتوج. حتى العديد من تحدث في تلك الفترة أن المنتخب البلجيكي كان يستحق أن يصل النهائي وحتى أن يتوج في البطولة للمنتخب البلجيكي.
1: بكل تأكيد، يعني منتخب بلجيكا لا تنسى أنه وصل للسيمي فاينل في عام 86، ووصل للسيمي فاينل مرة أخرى في عام 2018، وفي عام 2018 كان ينظر المنتخب بأنه منتخب أو جيل ذهبي كمرشح حتى ربما لتحقيق لقب كأس العالم. أعتقد هو الآن بدأ مرحلة التراجع من جديد
0: وإعادة البناء مرة صحيح. أخرى. في الختام، من الممكن ليس كل من أبدع توج، هناك فرق صنعت المتعة وغيرت المفاهيم وكتبت التاريخ بدون كأس، لكن هذا هو جمال كرة القدم، أن يبقى الحلم قائم حتى لو لم يتحقق. بهذا وصلنا للختام، وتحدثنا أنا وزميلي مشار الفلي عن منتخبات الذين قدموا مسيرة رائعة في بطولات كأس العالم ولكن لم يتوجوا بالكأس الغالية. لدينا العديد من القصص لنرويها في كأس العالم، لكن في قادم المواعيد بكل تأكيد.
1: كونوا معنا وقصة جديدة بإذن الله الأسبوع القادم، بانتظاركم دائما على إذاعة دولة الكويت.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
3: لعشاق كرة القدم،
4: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
3: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
5: هنا الكويت.
3: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء جديد يجمعنا معكم في برنامج من أرشيف الإذاعة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة نتجول معكم بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج الإذاعية المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
1: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
0: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
2: نبدأ معكم في هذه الجولة مع برنامج أرشيفي جديد من أرشيف مكتبة الإذاعة الكويتية التي تزخر بكم هائل من الكنوز الأرشيفية. نختار لكم في حلقة اليوم برنامج الوجه الآخر،
1: برنامج منوع يبث كل أسبوع من إعداد وتقديم كل من الإعلاميين ريحب ميقاتي وماجد الشطي ومن إخراج صالح حمدان،
2: حيث يستضيف هذا البرنامج شخصيات بارزة في مختلف المجالات، إلا أنه يسلط الضوء على الوجه الآخر للضيف في جوانب الحياة المختلفة، وتم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
1: اخترنا لكم إحدى حلقات هذا البرنامج، حلقة بثت بمناسبة الذكرى 13 من العيد الوطني لدولة الكويت بتاريخ 25 من فبراير عام 1976.
2: وضيف الحلقة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك عبد العزيز حسين في حديث حول الجانب الآخر من شخصيته، وهي شخصية الباحث والهاوي لجمع الكتب.
0: أرشيف الإذاعة.
3: معالي الوزير، عندما تريد أن تقرأ أي الأوقات تفضلها للقراءة؟
4: أنا جل فراغي مخصص للقراءة، ولذلك ليس هناك وقت معين، ولكني درجت على أن أقرأ قبل أن أنام.
3: أيوة.
4: ودرجت على أن أقرأ بعد الغداء غداء قراءات خفيفة.
3: أيوة.
4: أما قراءاتي التي أعتقد أنها هامة فهي في المساء.
3: أيوة.
4: في الغالب يعني بعد الساعة 8 أو من 8 إلى 9.
3: إذا القراءة عند النوم يمكن للاستمتاع أو مشان تجلب النوم؟
4: لا، أنا لا أؤمن بالقراءة التي تجلب النوم الواقع، لأنه هذه لابد أن تكون كتب
3: قيم.
4: التي تجلب النوم لابد أن تكون كتب مملة. أنا أتوقع بقدر الإمكان الكتب المملة، وأحاول اختيار الكتاب الجيد، وهذه العملية ليس سهلة كما نعرف.
5: طبعاً. طيب معالي الوزير، كما نعلم وأرجو أن يكون رأيكم صريح بالنسبة لبعض ما يطلق على كثير من الأدباء، وحسب ما نعرف أن الدكتور طه حسين ملقب بأميد العدب العربي وأحمد شوقي أمير الشعراء، يا ترى هل العالم العربي لم يبقى فيه إلا أحمد شوقي وطه حسين يعطى هذا اللقب، أم التسمية هذه لا يجب أن تقال إلى من يأخذ زمام مثلا الأدب ويعطى لقب مثلا أديب العالم العربي أو عميد الأدب العربي؟ كثيرا عندنا يعني لو أخذنا مثل شعراء من الكويت أو أدباء بنظركم هل التسمية كما نطلقها على الآخرين؟
4: الواقع احنا في العالم العربي درجنا على توزيع الألقاب بسهولة ويسر. أنا لا أعتقد أن لهذه الألقاب دلالة خاصة. ليس هذا غمزا في أحمد شوقي ولا
5: لا هذا الحقيقة نعم.
4: إنما المقاييس الأدبية رغم وجودها مقاييس واسعة
5: نعم.
4: ومتروك الحكم بها إلى الذوق الخاص للإنسان اللي هي تذوق الأدب
5: نعم.
4: شعرا أو نثرا، وكون أمير الشعراء كون أحمد شوقي أميرا
5: نعم.
4: والمرحوم طه حسين
5: عميدا
4: لا يقلل من الأدباء الآخرين ولا من الشعراء الآخرين، وإذا كان الاثنان قد توفاهم الله فإن هناك لدى العرب
5: كثير
4: أتصور الكثير
3: نعم.
4: من النادغين
5: نعم. نعم.
4: الذين سيشقوا وسيشقون طريقهم في مختلف المجالات
5: إن شاء الله.
3: معالي الوزير، سؤال بس، يعني احنا شايفينك مستعجل، نريد إجابة مختصرة. في المكتبة عندكم بعض المخطوطات؟
4: لدي عديد من المخطوطات، يمكن يتجاوز عددها 100 مخطوط في الوقت الحاضر، وأنا هاون للكتب القديمة إلى جانب الكتب الحديثة.
3: أيوة.
4: هذه المخطوطات وبعضها درسته وحققته وبعضها لم أحققه بعد. لعل أهم في نظري أنا كمواطن كويتي، يمكن أهم هذه المخطوطات كتاب خط في فيلك منذ 400 سنة عندما لم تكن الكويت قد وجدت بعد.
3: من أين حصلتم على
4: هذا الكتاب؟ ورثته عن والدي الذي كان يهتم بالكتب أيضا اهتمامي بها. فهذا الكتاب الذي كنا لم نكن نقيمه في وقته واقع، هو نعتبره كتابا تاريخيا وهاما جدا، لأنه يثبت أن في فيلك منذ 400 سنة من يخط الكتب بقلمه ويعنى به عناية جيدة، وهو مخطوط بخط جميل ومجلد تجليدا جيدا.
1: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف مع البرامج المجتمعية والموجهة لأفراد المجتمع الكويتي بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية.
2: برنامج أسبوعي من إعداد قسم العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت في ستينيات القرن الماضي، ويشمل فقرات منوعة من أخبار محلية ومشاهد تمثيلية اجتماعية.
0: أرشيف الإذاعة.
6: ست البيت. صورة اجتماعية كتبها للبرنامج سعد جنيد.

0: مساء الخير يا سميرة.
1: مساء النور
0: سميرة.
2: جهزي لي طعام الغداء حالا، فأنا على موعد هام.
3: قبل أن تتناول غذائك أريد أن تربي أولادك، فقد سئمت هذه الحياة.
2: يا سميرة ألا تؤجلين الشكوى إلى وقت آخر، فأنا متعب متعب وأريد أن أخرج حالا، ثم إنني جائع.
3: لقد أفسدت هؤلاء الأولاد، فإن لم أشكو إليك فلمن أشكو؟ هل أذهب إلى الجيران؟
2: تفضلي، ماذا حدث؟
3: إن سمير لم يذاكر دروسه، وعندما طلبت منه أن يذاكر قال لقد صرح لي أبي بالراحة اليوم.
2: نعم لقد فعلت هذا، أما كفاك أن يذاكر طوال الأسبوع ومع كل فترتيبه متقدم، فهو الثالث في فصله، أليس من حقه بعد كل هذا أن يتمتع؟
3: ولما لا يكون الأول في فصله؟
2: أنا عمري ما كنت الأول، وسيادتك عمرك أنت الأخرى ما كنت الأولى، وبصراحة عمري ما كنت الثالث مثله، بل كنت العاشر والحادي عشر والويس السادس عشر.
3: لا أرى في الأمر ما يضحك، أنت تفسد هذا الولد.
2: والله إنك أنت التي تفسدينه وتعقدينه. هل هناك شكوى أخرى؟
3: وأمال.
2: ما لها هي الأخرى؟
3: إنها غاضبة ولم تتناول طعم الإفطار حتى الآن،
2: لأنك انهلت عليها ضربا لسبب تافه.
3: لقد أهملت وكسرت إحدى فناجين الشاي، أتعد هذا خطأ تافها؟
2: وأنت عندما كسرت تلك الزهرية السمينة أمس والتي يساوي ثمنها أضعاف أضعاف هذا الفنجان، هل ضربك أحد؟
3: لم يبقى إلا أن تضربني. لما لم تضربني وتصفعني؟ هيا هيا تفضل، حطم هذه الزهرية الأخرى على رأسي.
2: يا سميرة يا سميرة، شيئا من الإنصاف، أتوسل إليك، ما هكذا تعالج الأمور؟ يا فتحية فتحية، أين الخادمة؟ أريد كوبا من الماء.
3: لقد طردتها اليوم.
2: وماذا فعلت هي الأخرى؟
3: ليس هذا من شأنك، فمهما قلت لك ستجد سببا تجعلني أنا المخطئة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذه العيشة يا ناس؟ أستغفر الله العظيم.
3: مما تستغفر؟ مني أنا؟ لقد ضقت درعا ولم تعد تحتمل مني حتى ولا كلمة واحدة.
2: ألا تريدين مني أن أستغفر؟ أستغفر الله من ذنوبي، فأنا مذنب، والله العظيم أنا مذنب. والآن هل تسمحي وتتعطفي أن تعد لي طعام الغداء؟
3: لم يحضر الخبز بعد، فقد أعدت الخباز بالخبز وطلبت منه أن يغيره.
2: ولماذا؟
3: لم يعجبني.
2: الأولاد لا يعجبوني، والخباز لا يعجبك، والخادمة الثالثة تطرد في شهر واحد، وأنا أيضا لا أعجبك، من الذي يعجبك؟
3: هذه ليست طريقة للمناقشة، أنا دائما المتهمة في نظرك.
2: يا سيدتي أنا لست قاضيا حتى أتهمك، ولكنك أنت التي تفتح لي الجلسة كل يوم وتقدمين إلي متهمين أبرياء لأحاكمهم.
3: وهل حكمت أحدا؟ هل حققت في شكوى من شكواي؟
2: رفعت الجلسة ونطق بالحكم بعد تناول الغداء، أرجوك أتوسل إليك، لقد تأخرت.
4: لقد أحضرت لك الخبز يا سيدتي وهو كما تريدين، وأرجو أن يعجبك هذه المرة.
3: لا ليس هذا ما أريد
4: سيدتي.
2: هات هات يا بني هات، هذا خبز جيد، شكرا لك شكرا لك.
3: كيف تخطئني أمام خبز؟ أنا أقول لها إن الخبز ليس جيدا وأنت تقول إنه جيد، إنك تفسد علي كل شيء.
2: بل أنت التي تفسدين علي حياتي، أنا تارك لك هذا البيت ولن أعود إليك.
5: من أرشيف الإذاعة. نتوقف عند أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم من هائل من الأعمال الدرامية النفيسة، ومن هذه الأرفف اخترنا لكم في حلقة اليوم تمثيلية التحدي،
6: وهي من تأليف عابدين بسيسو وإخراج مهند الأنصاري. تم بث هذه التمثيلية في سهرة ليلة 17 من شهر فبراير لعام 1971.
5: أرشيف الإذاعة.
7: إنه لم يترك شيئا كالعادة يا سيدي، حتى بصمات الأصابع. إنها الحادثة العاشرة خلال أسبوع واحد يا سيدي.
8: متى حدثت السرقة بالضبط؟
7: حوالي الواحدة صباحا يا سيدي، استيقظ صاحب البيت بعد أن شعر بالعطش، سمع حركة غريبة في قاعة المكتب، أسرع إليها. وفي تلك اللحظة شعر بضربة قوية أغمي عليه بعدها.
8: ماذا سرق اللصوص؟
7: 5000 دينار وعقدا من اللؤلؤ وساعة ذهبية، جميعها كانت في الخزانة الحديدية، لم يسرقوا شيئا آخر.
8: ملازم حسن.
7: نعم.
8: أريد تقريرا كاملا غدا صباحا.
7: أمرك سيدي.
8: 10 سرقات في خلال أسبوع واحد.
7: هناك أكثر من واحد يا سيدي، وربما أكثر من عصابة، وإلا فليس من المعقول أبدا.
8: سوف ندرس هذا الأمر غدا صباحا.
7: سأكون في مكتبك بعد 2 ساعة يا سيدي.
8: كم الساعة الآن؟
7: 5 صباحا.
8: ملازم حسن، سأتجه إلى مكتبي فورا، الحق بي إلى هناك، فلا بد من مواجهة التحدي.

0: 3000 دينار خلال أسبوع واحد، من كان يعتقد هذا؟
1: عندما شجعتك على العمل معنا كنت مترددا يا أحمد.
0: لم أكن أعتقد يا سعيد أن الأمر بهذه السهولة، تدخل البيت المعين وتخرج منه وقد انتفخت جيوبك بالمال والمجوهرات.
1: إنها عقلية فذة.
0: عمن تتحدث؟
1: عنه، لك من غبي. وهل نحن إلا منفذون لما يخطط ويدبر؟
0: كان المفروض أن يتصل بنا الآن.

0: يبدو أن الليلة إجازة.
1: ولكن أليس الأمر في منتهى الغرابة؟
0: ولما الغرابة؟
1: 10 عمليات في ظرف أسبوع واحد؟ لماذا؟ وما هي الحكمة؟
0: أنا شخصيا قررت أن أنفذ ولا أناقش.
2: إنه هو،
0: ارفع التلفون ولا تخف، إنه ليس أمامك على كل حال.
1: ألو، نعم أحمد معي الآن. نعم لا شيء لمدة أسبوع.

0: ما هذا الذي تفعله يا عدنان؟ أنت تفسد الطفل بهذا الدلال.
1: هل يجب أن نناقش هذا الموضوع للمرة المائة بعد الألف؟ إن الطفل في هذه السن لا أحوج إلى الحب والحنان من حاجته إلى الغذاء والكساء.
0: ولكن سمير لم يعد صغيرا، لقد تعدى الرابعة.
1: حقا؟ لم أكن أعتقد أنه تخرج من الجامعة بهذه السهولة.
0: عدنان، أنا جادة.
1: هدى، لقد ناقشت هذا الأمر أكثر من مرة ولا أريد مناقشته بعد اليوم. هل هذا واضح؟
0: أنا مسؤولة عن تربيته مثلك تماما.
1: لو كنت تشعرين بهذا حقا لما فتحت هذا النقاش الحاد أمامه. انظري إليه، هل ترين نظرات الاستغراب في عينيه؟ ذاكرة الطفل في هذه السن يا هدى آلة تصوير تلتقط وتسجل.
0: أنا آسفة يا عدنان، لم أكن أقصد.
1: انتهينا على كل حال. هل أعددت العشاء؟
0: نعم.
1: سمير، هيا امتطي جوادك ولنذهب إلى العشاء. هيا ساعديه يا ماما ليمتطي الجواد.
0: حاضر.

0: الذي يحيرني يا ملازم حسن أن هذه المنطقة لم تشهد أي جريمة سرقة منذ 6 أشهر، ثم فجأة وفي خلال أسبوع واحد تحدث 10 سرقات. فماذا تغير إذن؟ ولماذا وكيف؟
1: أنا أعرف، أمر واحد تغير لو سمح لي سيدي.
0: تكلم يا ملازم حسن، كلانا مسؤول عن هذه المنطقة وكلانا مسؤول عن الأمن فيها.
1: الأمر الوحيد الذي تغير يا سيدي هو انتقالك أنت إلى هنا.
0: ماذا؟
1: عفوا سيدي، انتقل العقيد مدحت إلى المنطقة التي كنت فيها يا سيدي، وانتقلت أنت إلى هنا. أقصد
0: قصدك واضح جدا يا ملازم حسن، ولكن هل تعتقد أن هذه الجرائم مجرد تحية احتفالا بقدومي؟
1: إنه لأمر محير يا سيدي.
0: ملازم حسن،
1: سيدي
0: أريد تقريرا كاملا عن جميع أصحاب السوابق ونزلاء السجن في المدينة، أريده خلال أسبوع واحد.
1: أمرك سيدي.

0: اهلا خالد. اهلا.
1: مساء الخير يا هدى. كيف حالك وحال الصغير؟
0: بألف خير نحمد الله. تفضل. سيرجع عدنان بعد قليل.
1: كنت أظنه قد رجع.
0: تفضل. فكم أنا مشتاقة للجلوس معك. عندما كنت بعيدا عني كنت تكتب لي على الأقل، والآن وأنت معي في نفس المدينة لم أعد أراك أو أسمع منك. أم هل كففت عن اعتبار الشقيقة المفضلة؟
1: أنت تعلمين يا هدى أنك كنت دائما الصديقة قبل أن تكوني الشقيقة،
0: وكنت موضع أسرارك
1: وكنت الناصحة والمرشدة. وما أشد حاجتي لنصحك وإرشادك.
0: خالد، ما الذي حدث يا أخي؟ نبرات صوتك تصطبغ بصبغة حزينة.
1: إنها لكذلك. أنا لم أشعر بالهزيمة يا هدى حياتي كلها، ولكنني أشعر بالهزيمة الآن.
0: أنت يا خالد تشعر بالهزيمة؟ ما أعجب ما أسمع.
1: 10 جرائم
2: من أرشيف الإذاعة. في آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف مع برنامج منوع بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لإذاعة دولة الكويت.
3: يقدم هذا البرنامج كل من صالح الشايجي وأحمد مساعد. تخلل هذا البرنامج لقاء مسجل مع المذيع القدير مبارك الميال، تم تسجيله في عام 1971،
2: في حين تم بث هذا البرنامج بتاريخ 14 من شهر فبراير عام 1975. أرشيف الإذاعة.
4: الإذاعة تعتمد أول ما تعتمد على الجانب الهندسي أو العلمي فيها، الجانب التكنولوجي. والقسم الهندسي في إذاعة الكويت من أول الأقسام، لأن لولاه لما سمع صوتنا عبر الأثير. فلذلك احنا اهتمينا الحقيقة في الجانب الهندسي ان احنا ايضا نبرزه من خلال لقاء حديث مع جماعة الحمد لله ما كانوا مسافرين، لهم الأستاذ خليل أبو غوش والأستاذ أحمد المهتدي والأستاذ إحسان العلمي. يسرني جدا أني أستضيفهم في لقاء نتعرف من خلال هذا اللقاء ومن الأساتذة اللي ذكرتهم على بعض الجوانب الفنية في عملية الإرسال أو البث الإذاعي، إلى جانب بعض ذكرياتهم الطريفة اللي حدثت لهم في بداية عملهم في الإذاعة، يعني قبل 15 أو 17 سنة، في المرحلة أو في الفترة الثانية من تاريخ إذاعة الكويت.

0: أستاذ أحمد، ما أعرف ذكرياتك، أول متى أي سنة ابتدأت العمل في الإذاعة؟
1: أنا ابتدأت العمل في الإذاعة بالضبط سنة 1958.
0: 58.
1: أينا.
0: الإذاعة في مبناها الحالي ولا؟
1: لا، كانت الإذاعة عبارة عن جهاز صغير في الأمن العام موجود. وقبل 58 كنت في الأمن العام مسؤول عن صيانة الأجهزة الكهربائية التي تتبع الأمن العام. وعندما دخلت الإذاعة كان فيها واحد اسمه محمد أكبر، باكستاني، مستلم جهاز الإرسال اللي هو 1 كيلوات، كان موجود في الأمن العام شورت ويف، موجة قصيرة طبعا. فأخذ إجازة وغاب مدة كبيرة، ولما
2: يعني
1: رجع
2: في قدم منك.
1: فكانت النتيجة استغنوا عن خدماته وسلموني أنا الجهاز الإرسال هذا على أساس على أن أكون مسؤول عنه.
0: أستاذ خليل أبو غوش، الأستاذ أحمد قال الجهاز قوته 1 كيلوات، شنو يعني 1 كيلوات؟
2: كيلوات هو وحدة يعني مقياس للقوة.
0: يعني قوة الإرسال تحسب على عدد الكيلوات هذا، يعني كل ما زادت الكيلو وات يزيد قوة الإرسال.
3: الكيلو هو 1000 وات.
2: اي نعم. هو الواقع يعني كل ما كان الجهاز قوي كل ما يعني وفر للمستمع سماع أحسن، لأنه ما تنساش أنه في الجبال والوديان والأشجار وهالعوامل الموجودة تمتص من قوة الإرسال، لذلك كل ما كان قوي بيعوض عن الخسارة اللي بتصير.
3: اللوسز.
0: أستاذ أحمد المهتدي، كنا إحنا بالأول نذيع نقول

0: كيلو سايكل والآن نقول كيلو هرتز، شو الفرق بين الاثنين؟
1: فهو الفرنسيين أو بأوروبا بيستعملوا كيلو سايكل، ولكن الإنجليز بيستعملوا كيلو هرتز والأمريكان، فهي نفس الشيء، ما فيش فرق بين كيلو سايكل وكيلو هرتز.
0: هل إذاعة الكويت الوحيدة اللي ترسل بالكيلو هرتز؟
1: نعم،
0: إذاعة الكويت الوحيدة اللي تستعمل الكيلو هرتز؟
1: كلهم بيستعملوا الكيلو هرتز تقريبا، إلا في لبنان وسوريا بيستعملوا كيلو سايكل.
0: نجي الآن للأستاذ حسان العلمي، رائد عملية التسجيل والمونتاج في الإذاعة.
2: كلمة مونتاج إنه تعني، هذه كلمة فرنسوية في الواقع تعني تهذيب أو تشذيب،
0: وتجميع أيضا المواد على بعض.
2: أيوة، إنك تشيل من التسجيل اللي سجلته الأشياء الغير مرغوب فيها، أو تضيف إلى التسجيل أشياء ترغب في إضافتها إلى التسجيل. هذه العملية اسمها مونتاج.
3: من أرشيف الإذاعة.
4: وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام هذه الجولة من برنامج من أرشيف الإذاعة. نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية، وإلى اللقاء.
3: إلى اللقاء. كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

شخصية من بلادي. المربية والإعلامية أنيسة محمد جعفر ولدت في عام 1935 بمدينة الكويت، وهي من أشهر الإعلاميات الكويتيات. تخصصت في تقديم برامج الأطفال، وبدأت مسيرتها المهنية في الكويت عام 1964 في مجال التدريس كمدرسة في المدرسة الجبلية، وهو ما أتاح لها فرصة التعرف على الأطفال واحتياجاتهم المختلفة، لتستطيع في نفس العام الدخول للتلفزيون الكويتي، وهو أول تلفزيون في الخليج. وبدأت رحلتها مع برامج الأطفال من خلال برنامج جنة الأطفال، وعمدت ماما أنيسة إلى تعلم الإعلام بشكل أكاديمي لتضيف إلى حنكتها العالية فيه، فحصلت على عدة دورات تدريبية، منها دورة التلفزيون العربي في مصر عام 1962، ودورة إذاعة بي بي سي عام 1964، ودورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970، وقدمت عدداً كبيراً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنها مجلة الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، بالإضافة إلى عملها في إذاعة الكويت، حيث قدمت فيها العديد من البرامج الإذاعية، منها ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، عيال الديرة. أنيسة محمد جعفر.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم محمد الحزيم. وإلى موجز النشرة، الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيتم توقيعه خلال ساعات رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. الرئيس الأمريكي يقول إذا وقع الاتفاق مع إيران الليلة فسيصدر أمر فوري برفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. باكستان تؤكد متابعتها الترتيبات النهائية لإجراءات التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقنية الاتصال المرئي. الكرملين يقول إن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الروسي بأن اتفاق إنهاء الحرب مع إيران بات وشيكا، وبوتين يعرب عن ارتياحه لإنهاء الأعمال القتالية. جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ويصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين الليلة في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. حركة حماس تقول إن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي لإيقاف الحرب على قطاع غزة ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. المملكة المتحدة واليابان توقعان مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة إن اتفاق السلام مع إيران ما زال على مساره وسيتم توقيعه خلال ساعات رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرا أنه إذا وقع الاتفاق مع إيران فسيصدر أمر فوري برفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضاف ترامب لموقع أكسيوس أن الضربة الإسرائيلية أربكت الأمر وأخرت التوقيع لبضع ساعات، معربا عن استيائه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية. في إسلام أباد أكدت باكستان أنها تتابع الترتيبات النهائية لإجراءات التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقنية الاتصال المرئي المرتقب عقده بعد إعلان التوصل إلى الصيغة النهائية وموافقة واشنطن وطهران عليها. إلى ذلك، نقلت وكالات أنباء روسية الليلة عن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن اتفاقا بشأن إنهاء الحرب مع إيران أوشك على الاكتمال، وأن بوتين عبر أو إنهاء الأعمال القتالية. وذكر أوشاكوف أن ترامب أبلغ بوتين أيضا بأن إنهاء الصراع في أوكرانيا أمر مهم وأنه مستعد لتقديم المساعدة. في غضون ذلك، دافع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو عن موقف واشنطن من حصار مضيق هرمز ردا على احتجاجات الهند ضد ضربات أمريكية أسفرت عن سقوط 3 بحارة. وشدد روبيو لنظيره الهندي سوبرامانيام جاشي كانكار على ضرورة امتثال جميع السفن التجارية فورا لأوامر القوات الأمريكية، مشيرا إلى أنه لن يتم التسامح مع انتهاكات الحصار الذي تقوده الولايات المتحدة والنقل غير المشروع للنفط الإيراني. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن إسرائيل قتلت 3 أشخاص وأصابت 15 آخرين في حصيلة أولية للغارة التي استهدفت شقة في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. بدورها أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تقديمها شكويين إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة

أدى الاحتلال الإسرائيلي لرش مواد خطرة في الجنوب واستهدافه الجيش اللبناني. هذا وقد أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. في نيويورك، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة انتقادات لضربات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال غوتيريش إن الضربات وقعت رغم وقف إطلاق النار وفي وقت يتوقع أن تتوصل فيه واشنطن وطهران إلى اتفاق. في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون الليلة في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة شاب جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار جنوب وشرق مدينة خان يونس. نبقى مع الشأن الفلسطيني، حيث قالت حركة حماس إن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب على قطاع غزة ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. وأوضحت حماس أنها سلمت رد الفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي كانت قد تسلمتها في وقت سابق من المبعوث الدولي نيكولاي ميليدينوف. وأضافت حماس أن لقاءات مكثفة عقدت خلال الأسبوع الماضي في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا أسفرت عن التوافق على رؤية فلسطينية موحدة جرى تقديمها للوسطاء السبت الماضي. في جديد الملف السوداني، أعلنت قوات الدعم السريع أنها استهدفت بالطائرات المسيرة مدينة الرهد ومناطق شرق مدينة الأبيض، وشملت الهجمات مدنا ومرافق خدمية وبنى تحتية حيوية، ما أدى لسقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار مادية واسعة. تأتي تلك الهجمات بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني تنفيذ غارات بالطيران المسير على مواقع للدعم السريع بمنطقة سودري شمال غرب الأبيض. في لندن، حيث أعلنت المملكة المتحدة واليابان الليلة عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون والشراكة الثنائية في عدة مجالات من ضمنها الدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا بمختلف قطاعاتها، إضافة إلى الطاقة النظيفة بقيمة إجمالية تصل أكثر من 24 مليار دولار. وأشار بيان لرئاسة الوزراء البريطانية إلى استحداث مجلس صناعي مشترك للقدرات الدفاعية هدفه تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وتسريع تطوير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج لكل منهما مثل الطائرات دون طيار والذكاء الاصطناعي ومساعدة شركات الدفاع البريطانية على الوصول إلى استثمارات يابانية كبيرة. في الولايات المتحدة، تحطمت طائرة قفز مظلي في ولاية ميزوري الأمريكية ما أسفر عن مقتل 12 شخصا كانت تقلهم. وقال مدير وكالة إدارة الطوارئ دينيس جيكوبنز في مقاطعة بيت إن الطائرة تحطمت بالقرب من مطار باتلر ميموريال على بعد نحو 95 كيلومتر جنوب مدينة كانساس. ومن أخبار مونديال 2026، حقق المنتخب الألماني فوزا عريضا على كورساو بنتيجة 7-1 في افتتاح مشواره في كأس العالم 2026. وتقام في الوقت الحالي مباراة بين منتخبي هولندا واليابان، كما يلتقي في وقت لاحق منتخبات كوت ديفوار والإكوادور وتونس والسويد. أيها السادة، إليكم إعادة لموجز النشرة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيتم توقيعه خلال ساعات رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

الرئيس الأمريكي يقول إذا وقع الاتفاق مع إيران الليلة فسيصدر أمر فوري برفع الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية. باكستان تؤكد متابعتها الترتيبات النهائية لإجراءات التوقيع الإلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقنية الاتصال المرئي. الكرملين يقول إن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الروسي بأن اتفاق إنهاء الحرب مع إيران بات وشيكا، وبوتين يعرب عن ارتياحه لإنهاء الأعمال القتالية. جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ويصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان. الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين الليلة في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. حركة حماس تقول إن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي لإيقاف الحرب على قطاع غزة ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. المملكة المتحدة واليابان توقعان مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة الإخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج وليد المطيري. إلى اللقاء.

0: منتصف الليل والدقيقة 12 في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نرحب بكم في برنامج محطات إخبارية، ونذهب بكم إلى العناوين. اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران، متابعات إخبارية. غارات إسرائيلية مكثفة تطال الضاحية الجنوبية وبلدات الجنوب اللبناني، تحليلات استراتيجية. استمرار العدوان على غزة بين التصعيد الميداني وجهود تثبيت التهدئة، قضايا استراتيجية. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، آراء سياسية. متابعات إخبارية. تتسارع الخطى الدبلوماسية الدولية نحو إبرام تسوية كبرى لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وسط مؤشرات قوية على قرب التوصل إلى اتفاق إطاري تاريخي بين واشنطن وطهران. وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المرجح توقيع الاتفاق افتراضيا مع إيران خلال الساعتين أو الثلاث ساعات المقبلة، وأشار إلى احتمالية التوقيع حضوريا خلال أسبوع في أوروبا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. أهلا بك دكتور محمد.
2: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: إذن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات القادمة، لا نعلم متى بالضبط، لكن دكتور محمد في البداية، ما هي البنود الأساسية في مذكرة التفاهم التي أعلن الرئيس ترامب عن توقيعها اليوم، وكيف تختلف جوهريا عن الاتفاقات السابقة؟
2: بعد التحية، أعتقد أولا أن هذا الاتفاق هو اتفاق مهم جدا، أولا ما يتعلق بتحديد المكان وتحديد الزمان، وأيضا تأكيدات الرئيس دونالد ترامب أن التوقيع سيتم إلكترونيا ثم بعد ذلك يتم حضوريا. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بالبنود، طبعا البنود كما هي محددة لكن غير مرتبة إلى الآن، تتعلق أولا بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوم، ثم بعد ذلك يتم تثبيت وقف إطلاق النار بصفة مستدامة. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا ب فتح مضيق هرمز دون أي إعاقة ملاحية من جانب إيران، ثم بعد ذلك يتحدث أيضا عن المسألة الخاصة بتخصيب اليورانيوم وأيضا تسليم الغبار اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك وقف كل الأنشطة النووية الإيرانية، أيضا في مقابل أن يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن أشخاص ومؤسسات إيرانية، إضافة طبعا إلى فتح المجال أيضا لعودة حزمة من المساعدات الاقتصادية أو الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي طبعا هذا الاتفاق يتضمن عناصر أولا محددة بسيطة وليست موسعة، إضافة طبعا إلى المسألة الخاصة بوقف كل الأزرع الإيرانية في المنطقة، سواء طبعا لم يسمها الاتفاق، لكن طبعا هي من المعلوم أنها ربما تشمل حزب الله اللبناني وكذلك الحوثيين في اليمن وما إلى ذلك. وبالتالي أعتقد أن هذا الاتفاق يغطي محاور عدة، لكن تبقى التفاصيل، وأعتقد أن التفاصيل سيتم إبرامها في اتفاقات قادمة. هذا هو توقيع فقط على مذكرة تفاهم بين الدولتين أو بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار وأيضا لتثبيت الهدنة، إضافة طبعا إلى أن التفاصيل سيتم إبرازها ضمن طبعا كل البنود التي سيتم التحديث عنها في المذكرة التفصيلية المقبلة.
0: نعم دكتور محمد، دعنا نفرق بين الاتفاقات السابقة والاتفاقية الجديدة، وهل ستستمر هذه الاتفاقية الجديدة وتكون صحيحة وصريحة وثابتة؟
2: طبعا الاتفاقات السابقة أو اتفاق، لو بدأنا باتفاق 2015 يختلف تماما عن هذا الاتفاق في عدة محاور. أولا اتفاق 2015 يمكن أعطى 10 سنوات لإيران ثم بعد ذلك تعود لتخصيب اليورانيوم مرة أخرى. طبعا هذا الاتفاق هذه المرة لا يتحدث عن عدد سنوات للمسار الخاص بإعادة تخصيب اليورانيوم. اتفاق 2015 كان يتحدث عن امتلاك إيران لبرنامج نووي، لكن طبعا خلال فترات معينة. اتفاق هذا العام لا يتحدث مطلقا عن هذا الأمر. اتفاق 2015 لم يتحدث عن الأزرع الإيرانية في المنطقة، سواء ما يتعلق منها بحزب الله أو الحوثيين وما شابه. طبعا الاتفاق الحالي يتحدث صراحة بأن لا أزرع إيرانية في المنطقة. الاتفاق السابق طبعا يمكن لم يدرك مسألة مضيق هرمز، ربما لم تكن مطروحة في السابق، لكن اتفاق هذه المرة يدرك مضيق هرمز، وبالتالي أعتقد أنه يختلف كليا بالفعل عن الاتفاقات السابقة، إضافة طبعا إلى مسألة رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيا وفقا لمدى التزام إيران. طبعا في 2015 كان رفع العقوبات الاقتصادية وإعطاء إيران حزمة من المساعدات الاقتصادية. كذلك الحال اتفاق 2015 كان 6+1، بمعنى أنه كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دول أوروبا، لكن اتفاق هذه المرة هو اتفاق ثنائي بحت بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، وبالتالي أعتقد أنه يختلف اختلافات كبيرة جدا ما بين 2015 وهذا الاتفاق. إضافة إلى أن البنود التي ذكرت في اتفاقيتي أو حتى المحاولات لاتفاقات باكستان 1 و2 أو إسلام أباد 1 و2، كان هناك 15 بند متفق عليها، كان هناك نوع من عدم الوضوح في هذه المسارات، لم يكن هناك نوع من التوافق الإيراني الأمريكي حول ضرورة الوصول إلى تفاهمات محددة تماما مثل ما يحدث الآن، وبالتالي فأعتقد أن كل هذه الأمور تجعلنا نرى أن هناك نوع من التفاؤل كبير جدا في إبرام هذا الاتفاق.
0: نعم دكتور محمد، ذكرت أذرع إيران في المنطقة، هل سيتم حلها فعليا؟
2: أعتقد طبعا أن أزرع إيران هي في النهاية تنتمي أيديولوجيا وأيضا فكريا للجانب الإيراني، وبالتالي إيران عندما نرى أن هناك اتفاق مبرم واتفاق أيضا يخرج للعلن، أعتقد أنه ستضطر بين قوسين الأزرع الإيرانية إلى الالتزام، لأن إيران هي التي تجعلها تعمل أو لا تعمل كما يقال. هذا الجانب. الجانب الآخر أن هذه الأزرع أيضا سواء حزب الله في العراق أو حزب الله في لبنان أو حتى الحوثيين في اليمن كلها تنتمي كما أشرنا عقائديا وأيديولوجيا للتوجه الإيراني، وبالتالي إذا كانت إيران تريد أن يتم إبرام اتفاق مع الجانب الأمريكي فهذا شرط أمريكي، مسألة عدم عمل أو عدم طبعا اتساع عمل الأزرع الإيرانية، خاصة طبعا اللي يمكن التركيز هنا على جانبين فقط، هو حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، لأن حزب الله اللبناني يقوم بين قوسين بمناكفة شمال إسرائيل، الحوثيين يقوموا بإعاقة الملاحة في مضيق باب المندب، وبالتالي الولايات المتحدة لا تريد أن يكون هناك نوع من التهديد الأمني لإسرائيل، وكذلك لا تريد أن يكون هناك إعاقة للملاحة في باب المندب وبالتالي يتم الإضرار بالملاحة العالمية. أعتقد أن من الممكن أن يكون هناك نوع من التوقف للحوثيين وكذلك حزب الله في حال التزمت إيران ببنود الاتفاق وتم إبرامه بصورة طبيعية مع الجانب الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم دكتور محمد، أيضا من ضمن البنود الأساسية التي ذكرتها حضرتك وقف إطلاق النار، تخصيب اليورانيوم، فتح مضيق هرمز، بينما الجانب الآخر يمكن إيران تابعنا عراقشي يقول أن المضيق لن يعود إلى سابق عهده، تعليقك؟
2: يعني هو طبعا يتحدث عن المسار الخاص بأن تفرض بعض العقوبات والتي يسميها عراقشي، لا أقول عقوبات إنما رسوم بيئية يتحدث عن ان هذه الرسوم تعود في النهاية الى حماية البيئة والى ضمان ان يكون المضيق محمي بيئيا وايضا من المخاطر البيولوجية وما الى ذلك. هي طبعا يمكن بعض الحجج الواهية، لان اتفاقية جامايكا 1982 تتحدث عن ان المضايق البحرية ومنها هرمز وباب المندب وجبل طارق وغيرها كثير هي مضايق ملاحية عالمية، وبالتالي لا يمكن ان تفرض عليها رسوم جمركية من قبل الدول المشاطئة لها او حتى يتم الاضرار بها من خلال هذه الدول. طبعا عراقجي يتحدث عن هذا الجانب، ربما يكون هناك نوع من توسع في المناقشة، لكن عندما يفتح مضيق هرمز ثم بعد ذلك يتم الحديث جزئيا عن المسار الخاص بالرسوم والدول المعفية من الرسوم، اعتقد سيكون هناك نوع من الاتساع في فتح هذا الملف. لكن يعني من الناحية الواقعية استبعد المسألة الخاصة بان تفرض على دول رسوم وعلى دول غير رسوم او معفية من الرسوم، وبالتالي نكون هنا امام مسارات يمكن حتى تقلدها بعض الدول الاخرى التي تطل على مضايق، وبالتالي يتحول الامر الى مسألة الاستغلال من قبل كل دولة جعلت الوضع الجيوبوليتيكي الخاص بها او الجغرافي تحديدا الخاص بها يطل على مضايق، وبالتالي تستغل هذه النقطة لفرض رسوم وما الى ذلك. الاصل ان المضايق بلا رسوم وبلا اي شيء.
0: نعم دكتور محمد، بالنسبة لفترة التنفيذ فترة 60 يوم، كيف سيتم تنفيذ فترة 60 يوما من المفاوضات التي تلي التوقيع، وما هي الملفات المجدولة للنقاش عليها أو خلالها؟
2: طبعا أولا ما يتعلق بالستين يوم سيكون هناك نوع من عدم وجود أي صراع عسكري أو نزاع عسكري، سيتم تهدئة الأجواء إلى حد الصفر كما يقال، سيتم أيضا فتح مضيق هرمز دون أن يكون هناك وجود أي عوائق أو رسوم تفرض عليه، هذا من الجانب الذي أعلن. إضافة طبعا إلى أن البنود التي سيتم طرحها هو البند الأول الخاص بمدى التزام إيران بوقف إطلاق النار وكذلك العمليات العسكرية لأجروحها في المنطقة، ثم بعد ذلك يبدأ الحديث مجدولا حول المسألة الخاصة بالبرنامج النووي وكيفية تفكيكه كما يقال. البند الثاني هي مسألة أيضا تفكيك الغبار النووي الموجود لدى طبعا الجيران المقصب والمقدر بربعمية 50 كيلو، إضافة إلى إعطاء إيران أو إعفائها أولا من بعض العقوبات الاقتصادية مع إعطائها منحة من المبالغ التي كانت موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تخص الجانب الإيراني، إضافة طبعا إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن بعض الشخصيات والمؤسسات الإيرانية. إذن تبدأ إيران كما يقال في التعافي الاقتصادي شيئا فشيء، كذلك الحال تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في جني الثمار من خلال طبعا تصديرها لأنها نجحت في إبرام اتفاق مع إيران، لم تستطع إيران من خلالها امتلاك أسلحة نووية، وبالتالي يكون الجانبين لم يخسر كما يقال، الجانب الإيراني استفاد وكذلك الجانب الأمريكي أو طبعا الجانب الدولي من خلال فتح مضيق هرمز.
0: دكتور محمد، كيف سيتم الربط بين توقيع هذا الاتفاق وبين التهدئة الميدانية في الجبهة الشمالية لبنان وإسرائيل بعد دعوات ترامب الأخيرة لضبط النفس؟
2: طبعا حزب الله هو جزء لا يتجزأ من الجانب الإيراني، حتى أن البعض يتحدث بأن هناك بعض أعضاء الحرس الثوري الإيراني موجودين في الجنوب اللبناني. طبعا هذا الملف لا ينفصل عن ذاك، حتى لو افترضنا جدل أن هناك مفاوضات مستقلة بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل، لكن في النهاية أن هذه المفاوضات تتمحور حول حزب الله اللبناني، وحزب الله عندما تقول له إيران كفى قتال لأننا

0: صفر، وتحول طبعا الجبهة اللبنانية في الجنوب اللبناني وفي الشمال الإسرائيلي إلى جبهة مشتعلة. ربما إسرائيل تتمنى ذلك، أن تستمر الاشتعال هذه الجبهة، لكن من الناحية الواقعية ليس في صالح إيران، وكذلك ليس في حال الدولة اللبنانية أن تستمر في هذا الموضوع، خاصة طبعا إن الدولة اللبنانية تعاني كثيرا خلال الفترات الماضية نتيجة طبعا استمرار القتال من قبل حزب الله. ونرى طبعا منطقة الجنوب اللبناني أصبحت منطقة شبه معزولة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة، سواء جنوب الليطاني أو حتى وصل إلى شماله، إلى وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت العاصمة.
1: نعم دكتور محمد، ما هي تفاصيل العرض الأمريكي المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وما هي الالتزامات الأمنية المطلوبة لضمان حرية الملاحة الدولية؟
0: أولا العرض الأمريكي يتعلق طبعا بأن فتح مضيق هرمز يتم من خلال دون أي شروط، دون أي رسوم جمركية أو دون أي حتى قيود من الجانب الإيراني، مقابل أن يتم طبعا تمشيط المضيق من ناحية بعض المخلفات أو بعض حتى الألغام التي قامت إيران بزرعها خلال الفترات الماضية، وطبعا تقدمها الولايات المتحدة كما يقال هدية للعالم، إضافة طبعا إلى أن المسار سيكون مفتوح أمام كل السفن العالمية دون أن يكون هناك نوع من القيد أو المنع لدول معينة، مقابل أن يتم طبعا تقديم حزمة من المعونات الاقتصادية، وكذلك رفع بعض العقوبات الاقتصادية من الجانب الإيراني. أعتقد أن إيران ستكون مستفيدة اقتصاديا لأنها تتحدث عن رسوم، هذه الرسوم سيتم الاستعاضة عنها من خلال رفع العقوبات الاقتصادية ومنح إيران جزء من أموالها المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. البعض يتحدث بعشرة مليار دولار كدفعة أولى وما شابه، أعتقد أن هذا مبلغ بالنسبة لإيران يكون جيد، خاصة طبعا بعد الدمار الذي أصاب العديد من البنى التحتية الإيرانية منذ 28 فبراير حتى 8 أبريل، وبالتالي طبعا يمكن الموضوع يحقق نوع من التوازن الاقتصادي للجانب الإيراني والمنفعة العالمية، وكذلك أيضا مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم دكتور محمد، يعني خلال 60 يوما فعليا ستمر جميع السفن والناقلات العالقة؟
0: نعم بالتأكيد طبعا، لأن خلال 60 يوم لا يوجد أي مشكلة بالنسبة لأي سفن عالقة، سواء منها ما يتعلق بالطاقة لمنطقة الخليج العربي، خاصة طبعا أن مضيق هرمز يقوم بمد العالم كله بالطاقة عبر مضيق هرمز، وبالتالي طبعا البعض يقول بأن تلت الطاقة العالمية تأتي من هذه المنطقة تحديدا، إضافة طبعا إلى أن أيضا لا توجد دول ستكون ممنوعة، على سبيل المثال كل الدول التي تريد العبور ستعبر بأمان دون أن يكون هناك أي عاقة، سواء دول أوروبية سواء دول غير أوروبية، معنى أن لن يتم النظر إلى العلم الخاص والذي تحمله هذه السفينة، الكل سيمر طالما أن المضيق مفتوح للجميع دون أي رسوم أو دون أي عوائق من الجانب الإيراني.
1: نعم، من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا جزيلا لك.

0: تحليلات استراتيجية. تتصاعد حدة التوترات الميدانية والدبلوماسية في لبنان إثر تكثيف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وتوسيع رقعة استهدافاته لتطال عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع موجة نزوح جديدة وفرض أوامر إخلاء قسرية في البلدات الجنوبية. سحر بشارة وهذا التقرير.
1: في تصعيد خطير شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى في منطقة الغبيري، ما أدى في حصيلة أولية إلى سقوط 3 قتلى و15 جريحا بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إضافة إلى دمار كبير في المباني والمحال التجارية. الاستهداف جاء بعد أسبوع من الغارة التي استهدفت يوم الأحد الماضي منطقة تحويطة الغدير وأعقبها قصف إيراني إسرائيلي متبادل. ورأى بعض المراقبين أن هجوم اليوم هدفه توجيه رسالة أن إسرائيل لن تقبل بفرض قيود على حرية عملها في لبنان ضمن الترتيبات الجارية لبلورة الاتفاق الإيراني الأمريكي. إلى ذلك زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيلي كاتس أن الضربات جاءت ضد أهداف تابعة لحزب الله ردا على إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق 3 أهداف جوية

0: باتجاه بلدات في شمال إسرائيل. وفي التطورات الميدانية في الجنوب، وجه جيش الاحتلال انذارا بالإخلاء إلى 29 بلدة، وعلى الأثر شهدت البلدات المهددة حركة نزوح كبيرة، كما شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، ما أدى إلى دمار هائل في الأبنية السكنية والمحال التجارية. وأسفرت غارة على منزل في بلدة الدوير عن مقتل 3 أشخاص، كما سقط قاتلان باستهداف مسيرة لدراجة نارية على طريق بلدة زفتة. الطيران الحربي استهدف أيضا مدينة صور ومحيطها، حيث سقط قتيل و4 جرحى في غارة على منطقة الحوش، وأصيب 3 أشخاص في غارة استهدفت بلدة دير قانون النهر. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3783 قتيلا و11699 جريحا. وفي ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، تقدمت الخارجية اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن ضد قيام الجيش الإسرائيلي برش مبيدات جليفوسات فوق عدد من القرى الجنوبية الحدودية، علما أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استعمال كوسيلة للحرب. كما تقدمت وزارة الخارجية بشكوى أخرى حول الاستهداف الإسرائيلي لآلية عسكرية للجيش اللبناني على طريق الخردلي، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: أيها السادة، حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
2: أهلا، صباح الخير.
1: صباح النور. إذن في نهار هذا اليوم الأحد تابعنا هذه الغارة والاستهداف على الضاحية الجنوبية لبيروت. بداية، كيف تقرأ التوقيت الإسرائيلي لتصعيد الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية تزامنا مع الحديث عن اتفاق طارئ وشيك بين واشنطن وطهران؟
2: بالتأكيد هناك رابط كبير، لأنه نهار أمس يعني بدأ صباحا بتوجيه زار 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلائها من السكان، وشنت الغارات عليها خلال النهار، وبعد الظهر جرى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا التوقيت أراده الاحتلال بالتحديد في يوم التوقيع المفترض بين الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب القائمة. وواضح كان أن الاحتلال الإسرائيلي كان يريد تعطيل أو عرقلة هذا التوقيع، وهذا ما قاله الأمريكيون أنفسهم، يعني أن وجرى اتصال يعني بين الرئيس ترامب ونتنياهو، وأبلغه بغضبه لهذا التصعيد غير المبرر بالتحديد هذا اليوم. بطبيعة الحال للاحتلال الإسرائيلي أجندة معينة، يحاول قدر الإمكان تملص من الالتزام تجاه الجانب الأمريكي ويمضي في حربه المستمرة منذ أشهر عديدة. واليوم أو بالأمس كان هو يوم آخر، يوم دموي آخر في لبنان.
1: نعم أستاذ علي، هل يمكن اعتبار الغارات الأخيرة على بلدات الجنوب وشرق لبنان محاولة لفرض واقع ميداني جديد قبل دخول أي تسوية دبلوماسية حيز التنفيذ؟
2: مستمر في جنوب لبنان، هو تجاوز نهر الليطاني، واليوم يتحدث عن منطقة قد تمتد إلى جنوب الزهراني، أي على بعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وهناك أيضا غارات مكثفة في شرق لبنان على بعد أكثر من 120 كيلومترا من الحدود. هذه العدوانية الإسرائيلية واضح أن لديها أهداف بعيدة المدى وليست آنية، هم يسابقون الوقت اليوم قبل التوقيع على هذا الاتفاق، وقبل أن يلزمهم الأمريكيون بوقف إطلاق نار تام وشامل، ويسابقون أيضا جولة مفاوضات جديدة ستعقد بعد أسبوع في 22 من هذا الشهر بين أمائين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية في واشنطن. ومن المفترض أن يتم في هذه المفاوضات في هذه الجولة البحث بترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، أي البحث في جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وهذا ما يريد تعطيله الاحتلال الإسرائيلي.

0: نعم أستاذ علي، أيضا ذكرت عن يعني غارات في الشرق أيضا، وعن أهداف الاحتلال الإسرائيلي، عن أهدافهم بعيدة المدى، ما هي هذه الأهداف؟
1: نعم، يعني في عمليات القصف التي تجري في شرق لبنان تستهدف الدرجة الأولى حسب معلوماتهم، يعني حسب ما يقولون هم، مستودعات ومخازن للصواريخ بعيدة المدى، صواريخ يمتلكها حزب الله الذي يأتمر بأوامر إيرانية ويحتفظ بها لمعارك قادمة ولحروب قادمة، ربما يحاولون استهدافها بشكل كبير. وهناك أيضا حديث ولو كان غير معلن يعني في الكواليس، أن هناك خططا إسرائيلية للتمدد باتجاه قطع كل جنوب لبنان والذهاب من الجنوب إلى البقاع الغربي وصولا إلى بعض المناطق في البقاع. التوغل الإسرائيلي ربما لو أتيحت لهم الظروف المناسبة والإمكانيات أن يتوغلوا باتجاه هذه المنطقة. هذا هو الهدف البعيد المدى، والهدف الاستراتيجي بالنسبة لهم على الصعيد العسكري هو فصل لبنان عن سوريا، لأن السيطرة على منطقة البقاع يقطع الطريق بين بيروت ودمشق. هذا هدف استراتيجي بعيد المدى يمهدون له من خلال هذه الغارات، ولكن ليس بالضرورة أن يتم يعني أن يتحقق ذلك على الأرض، ولكن على الأقل على مستوى الخطط العسكرية لدى الاحتلال هذا الأمر موجود فعلا.
0: نعم أستاذ علي، كيف تفسر رد الفعل الأمريكي السريع واستنكار الرئيس ترامب للقصف الذي استهدف العاصمة بيروت، وهل يعكس ذلك فجوة في التنسيق بين واشنطن وتل أبيب؟
1: بطبيعة الحال هناك تنسيق بين الجانبين، ولكن نتنياهو يستغل يعني بعض الفجوات وربما يحاول التملص ويلعب على سياسة حافة الهوية، يعني يخاطر من خلال هكذا ضربات ليستفز إيران وترد إيران، وخصوصا أن إيران اليوم أعلنت أنها سترد على هذا الأمر بعد تكريس معادلة سابقا أنه في حال تم استهداف بيروت أو ضحيتها الجنوبية فإن إيران أيضا ستتدخل وترد، وشاهدنا جولة صاروخية يعني قبل أيام. طبعا بطبيعة الحال تصرف نتنياهو الأخرق هذا يريد توريط الأمريكيين الإيرانيين وبالتالي محاولة عرقلة هذا الاتفاق، وهذا ما أصدر الرئيس ترامب بشدة وقالها بصراحة في هذا اليوم المهم جدا، حيث نحن مقبلون على توقيع اتفاق سلام ينهي الموضوع في الشرق الأوسط، يأتي شخص أخرق ومجرم كنتنياهو لينسف هذه الجهود. وقد جرت اتصالات على مستوى كبير للجم ربما التصعيد وعدم السماح يعني بتدحرج الأمور نحو نسف الاتفاق الأساس وهو ما يهم الولايات المتحدة.
0: نعم أستاذ علي، أيضا يعني بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني توقيع الاتفاق بين إيران وواشنطن ووقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، برأيك هل تتوقع التزام الاحتلال بهذا الاتفاق؟
1: بالنسبة للاحتلال هو يفضل أن لا يلتزم، يعني شاهدنا تجربة غزة الاتفاق الذي حصل والذي سقط منذ توقيعه وحتى اليوم 1000 شهيد يعني في الجانب الفلسطيني. على الاحتلال لا يلتزم إلا إذا أجبره الأمريكي على ذلك، ويبدو الآن الظروف متاحة.
0: نعم سيد علي، هو خبر عاجل الآن يعني.
1: نعم يعني الولايات المتحدة ستضغط وبقوة على موضوع وقف جبهة لبنان وإطلاق النار في جبهة لبنان، لأنها بنفسها أيضا ليس فقط لأن إيران اشترطت، ولكن هي بنفسها الولايات المتحدة ترعى مفاوضات وتريد وقف إطلاق النار في لبنان وتأمين حل سياسي معين، والدولة اللبنانية منخرطة في هذه الوساطة الأمريكية أو هذه المبادرة الأمريكية. إذن اليوم الولايات المتحدة لديها مصلحة تضغط بكل قواها، والاتصال الذي جرى بين ترامب ونتنياهو يأتي في هذا الإطار، أن يوقف الاحتلال الإسرائيلي فعلا عدوانه على لبنان للشروع في حل دبلوماسي لاحقا يضمن الانسحاب الإسرائيلي وتصفية أمور الحدود وغيرها.
0: نعم، من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا استراتيجية. في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، تتواصل التطورات الميدانية مع سقوط المزيد من الشهداء والجرحى وسط خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار وتدهور الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع. وفي المقابل تتواصل الجهود السياسية والوساطات الإقليمية لدفع المفاوضات بشأن المرحلة المقبلة ومحاولة تثبيت التهدئة. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 48 بعد 200 وسط تصعيد ميداني متواصل يشمل إطلاق النار والقصف وعمليات نسف المنازل في مختلف مناطق القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات الماضية في حوادث متفرقة بمناطق خان يونس ومخيم البريج وغيرها من مواقع الاستهداف في القطاع. واستشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مناطق القطاع، في حين تتواصل عمليات النسف شرق جباليا وشرق مدينة غزة مع إطلاق نار متكرر من زوارق الاحتلال باتجاه سواحل القطاع. وفي سياق آخر، تتواصل الغارات على الأحياء السكنية ومخيمات النزوح مع تزايد مخاوف تجدد موجات النزوح في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية. كما تتسع دائرة المعاناة داخل قطاع غزة مع تزايد حالات الاكتظاظ الشديد في مناطق الإيواء، حيث يعيش مئات الآلاف من المواطنين والنازحين في ظروف قاسية داخل الخيام مع نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية. كما تعاني المستشفيات من أزمة حادة في نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، ما ينذر بتهديد حياة آلاف المرضى، لا سيما مرضى الكلى والسرطان والأمراض المزمنة في ظل ضغط متزايد على القطاع الصحي. وفي ذات السياق، تحذر مصادر طبية وإنسانية من تواصل تردي الوضع داخل قطاع غزة دون تدخل عاجل لدعم الخدمات الإغاثية والصحية مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات والإمكانات المتاحة. ويبقى القطاع أمام واقع متدهور وتصعيد مستمر في ظل غياب أفق سياسي وإنساني واضح لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتخفيف الأزمة الإنسانية الحاصلة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: أيها السادة، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رامي الخليفة. أهلا بك أستاذ رامي.
2: أهلا بك أستاذ محمد، تحية لك وأستاذ المستمعين.
0: وتحية لك أيضا أستاذ رامي. في البداية، كيف ترون استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: ما عدة زوايا الحقيقة. الزاوية الأولى أن إسرائيل تكرس نموذجا أمنيا يبدو مختلفا وغير قابل للتعايش معه من قبل كافة الأطراف، وهي أنها توقع على اتفاقيات لوقف إطلاق النار ثم تبقي يدها العسكرية مطلقة في استهداف سواء المدنيين أو العسكريين أو الفصائل أو العناصر المسلحة أيا كانت التسمية. وإسرائيل لم تعد تعبأ بالمدنيين وخصوصا المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ذلك كان منذ بدء العدوان الحقيقة، ولكنه استمر لأن الفلسطينيين والمجتمع الدولي ككل تفاءل بأن وقف إطلاق النار وخطة ترامب للسلام سوف تؤدي إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين. ولكن عمليا وما حدث على الأرض هو أن إسرائيل استمرت باعتداءاتها، استمرت بالضغط على الفلسطينيين عبر عدم السماح لوصول الإمدادات الإنسانية، استمرت بالضغط على الفلسطينيين عبر منعهم من العلاج، وهنالك أعداد كبيرة من المصابين والمرضى وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة. أيضا الحقيقة هنالك عدم استجابة لكل الدعوات الدولية، وآخرها كان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الذي حذر من استمرار الوضع ومن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار. الخطة الثانية أو المستوى الثاني ومن سلطة ترامب، حتى الآن تبدو إسرائيل لا تعبأ بها كثيرا، ويبدو أن إسرائيل تربط ما يحدث في قطاع غزة في إطار اتفاق إقليمي أو دعنا نقول رؤية إقليمية، وتربط ما يحدث في المنطقة ككل بالصفقة الإقليمية التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة. لكن حتى الآن أمام حكومة كحكومة بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف لا يوجد أمل كبير بإمكانية أن تكون هنالك انفراجة على الأقل في المستقبل المنظور. وللأسف الشديد المجتمع الدولي يبدو عاجزا عن التدخل في إطار دعم الفلسطينيين أو وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل.
0: نعم أستاذ رامي، إلى أي مدى تؤثر الخروقات الميدانية في فرص تثبيت وقف إطلاق النار؟
2: بشكل كبير للغاية الحقيقة، عمليا لا يوجد هنالك وقف لإطلاق النار. اليوم كان هنالك تقرير لوزارة الصحة الفلسطينية على أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في عام 2023 وحتى الآن بلغ حوالي 73,000 شهيد، ومعظمهم من النساء والأطفال، وبالتالي وقف إطلاق النار لم يجد طريقه إلى التبديل. نعم ربما كان هنالك تخفيف بالعنف أو عدم استخدام نفس القدرات العسكرية التي كانت موجودة قبلا من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكن سقوط الشهداء المدنيين من الفلسطينيين لم يتوقف على الإطلاق خلال الفترات الماضية. المشكلة الأساسية هي منطق الأمني الإسرائيلي. إسرائيل تقول أن لديها الحق في أن تهاجم أي طرف تشعر بأنه ربما يكون تهديدا لأمنها، وهذا يجعل كل محيط إسرائيل، ليس فقط الفلسطينيين ولكن نتحدث عن اللبنانيين، نتحدث حتى عن السوريين، هم معرضين للاعتداءات الإسرائيلية بأي لحظة وبأي وقت، والفكرة دائما بأن هؤلاء كانوا يمثلون تهديدا على إسرائيل. هذه المعادلة الأمنية تجعل إسرائيل في حالة حرب مستمرة. لم يكن مع قطاع غزة فهو مع جنوب لبنان، لم يكن مع جنوب لبنان فهو مع سوريا، وفضلا عن ذلك الحرب اللاتينية الشاملة التي مع الجانب إيران. وبالتالي هذه المعادلة الأمنية هي التي تمنع عمليا الوصول إلى وقف إطلاق النار، ولا يوجد محاسبة من قبل الأطراف التي هي كانت شاهدة على هذا الاتفاق أو ضامنة على هذا الاتفاق. ونحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد، التي لا يبدو أنها استخدمت نفوذها أو استخدمت قدراتها للضغط على الجانب الإسرائيلي. يبدو الجانب الإسرائيلي كما ذكر مطلق اليدين في التعامل مع الملف الفلسطيني. تبقى مسألة أساسية وهي مسألة نزع سلاح حركة حماس، وهي مسألة عالقة ما بين الطرفين. حركة حماس تقول بأنها لن تنزع سلاحها إلا إذا كان هنالك انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، والحكومة الإسرائيلية لا تريد الانسحاب من قطاع، بل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أسبوع كان قد أعطى أوامره بتوسيع السيطرة الإسرائيلية إلى ما يقارب 70% من قطاع غزة. وكما تعلم أصلا قطاع غزة هو من أكثر مناطق العالم ازدحاما، فما ذلك الآن وإسرائيل تحتل 70% من هذا القطاع. وبالتالي أعتقد بأن ليس هنالك أفق حقيقي لإمكانية أن نشهد انفراجة على الأقل في الأيام القليلة القادمة، إلا إذا كان هنالك بالفعل صفقة إقليمية شاملة تعالج معظم الملفات، سواء الملف اللبناني، الملف في قطاع غزة، أو الملف الحرب الشاملة التي تجري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هل هذا يقع في حسابات هذه الأطراف الإقليمية والدولية؟ ذلك ليس واضحا تماما. ولكن المعاناة الفلسطينية، ربما المعاناة الأكبر هي في قطاع غزة، ولكن أيضا بالمناسبة هنالك معاناة في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني الذي بلغ حدا لم يعد من الممكن معه إنشاء الدولة الفلسطينية الموعودة، وهنالك الآن أعمال استيطانية لفصل شمال الضفة عن جنوبها. وبالتالي إسرائيل تتجه في هذه المنطقة إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار ومزيد من التدهور، سواء على المستوى الإنساني فيما يتعلق بالفلسطينيين أو على المستوى الأمني فيما تعلق بالمنطقة ككل. هذه السياسات اليمينية التي تنتهجها إسرائيل بالتأكيد تترك أثرا على المنطقة ولها تداعياتها على الوضع الإنساني على وجه التحديد، لأن هنالك الكثير من المدنيين الفلسطينيين من يدفعون ثمنا باهظا الحقيقة لهذه السياسات التي تتبعها حكومة بنيامين نتنياهو.
0: نعم، من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رامي الخليفة، شكرا جزيلا لك.

0: آراء سياسية. تتواصل الأزمة السودانية في ظل تطورات ميدانية متسارعة وتحركات دبلوماسية متزامنة مع استمرار المواجهات في عدد من المناطق وتصاعد الجهود الرامية لمعالجة الملفات الإنسانية ودفع مسار الحل السياسي. الطيب آدم والمزيد من التفاصيل.
1: فيما تقترب الكتائب البرية للجيش السوداني من اقتحام مدينة الكرمك الواقعة على حدود السودان الشرقية المحددة لدولة أثيوبيا، صد الجيش السوداني هجوما على مدينة جيسان شرقي الإقليم، وكبد قوة تابعة للدعم السريع حاولت التسلل إليها فجر اليوم الأحد خسائر كبيرة في الأرواح والآليات. وفي إطار المتابعة الميدانية والوقوف على جاهزية القوات السودانية بإقليم النيد الأزرق، تفقد اللواء الركن حاتم أحمد محمد أحمد قائد سلاح المدرعات الكتيبة 682 دبابات بإقليم النيد الأزرق، حيث وقف على مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية للقوة، وتلقى تنويرا ميدانيا حول الموقف العملياتي بالإقليم. وفيما واصلت مسيرات الدعم السريع استهدافها لمواقع ومرافق في مدينة الأبيض، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا قتلى وجرحى. اشتدت وتيرة القتال بين قبيلتي السلامات وبني خلبة بمناطق غرب بارا بشمال كردفان، فيما تشهد مدينة نيالا مقر حكومة تأسيس حالات انفلات وتوترا بين القوات التابعة للميليشيا وبعض القبائل داخل أحياء المدينة وأسواقها. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
0: أيها السادة، حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام الدكتورة أسماء الحسيني. أهلا بك دكتورة أسماء.
2: أهلا وسهلا، تحية لك ولكل السادة المستمعين الكرام.
0: حياك الله دكتورة أسماء. إذن تابعنا هذا التقرير وماذا يجري في السودان. بداية، كيف تقرأ التطورات العسكرية الأخيرة في السودان وانعكاساتها على مسار الصراع؟
2: نعم، يعني للأسف يعني هناك جهود دولية تتحدث عن وقف الحرب وعن جمع المدنيين في السودان على صعيد واحد من أجل التأسيس لمرحلة ما بعد وقف الحرب، لكن في واقع الأمر إنه هذا الكلام عن السلام يسير في مسار والحرب تجري في مجراها وتشتد وتيرتها، ويسقط يعني المزيد من الضحايا كل يوم، وتتسع رقعة الصراع الآن كما نرى المعارك في شرق السودان في إقليمي دارفور وكردفان، وأيضا في غرب السودان في هذين الإقليمين، وفي شرق السودان في ولاية النيل الأزرق وما بين هذين الشرق والغرب. يعني تعدد الهجمات على المدن بطول والولايات بطول السودان وعرضها. الوضع للأسف ما زال مأساويا. الحرب الآن في عامها الرابع، يعني ثلاثة أشهر بعد وثلاثة أعوام، وللأسف الوضع كارثي بكل معنى الكلمة. ورغم النازحين ورغم أعداد كبيرة من اللاجئين، وبعضهم يعود الآن للسودان بعد أن تقطعت السبل بهم في دول الجوار، لكنهم يواجهون وضع مأساوي، استمرار المسيرات واستمرار المعارك والعنف القبلي الذي يجري، وكل هذا الوضع الصعب بالإضافة بالطبع إلى المعيشة الصعبة وارتفاع جنوني للأسعار السلع والخدمات في ظل انهيار العملة السودانية.
0: نعم دكتورة أسماء، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار في خفض التصعيد ودعم الاستقرار داخل السودان؟
2: نعم، هناك دور كبير جدا على كل الأطراف، وفي مقدمتها دول جوار السودان التي لم تتوقف آثار الحرب على داخل السودان وحده، وإنما تتمدد إلى كل دول جوارها، إلى مصر، إلى جنوب السودان، إلى تشاد وأفريقيا الوسطى، إلى ليبيا وأثيوبيا وإريتريا. الوضع صعب جدا، وطبعا يعني آثار الحرب تتمدد ليس فقط إلى دول الجوار وإنما المنطقة العربية والقارة الأفريقية، سواء عبر نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين أو انعكاس هذا التوتر على دول الجوار. وهناك مخاوف كبيرة أن يسقط السودان في مزيد من الفوضى وأن يكون مأوى للجماعات الإرهابية أو الجماعات المسلحة، وأن ينعكس ذلك على كل دول جواره. المجموعات السكانية المشتركة بين السودان ودول جواره، سواء في جنوب السودان أو في تشاد أو في ليبيا أو في أفريقيا الوسطى أو غيرها، هي الآن جزء من المعارك واتهامات متبادلة بين السودان وكل دول جواره، وبالتالي عليها مسؤولية كبيرة جدا من أجل خفض هذا التصعيد ومن أجل وقف الحرب ومن أجل إيجاد حل مستدام في السودان بالتعاون مع الأطراف في المجتمع الدولي. والآن هناك مطروح يعني المبادرة الرباعية التي تقودها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر، وأيضا المبادرة الخماسية التي تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. لكن بالطبع هناك حديث وهناك اجتماعات كبيرة، لكن على أرض الواقع لا ينعكس ذلك بشكل ملموس أبدا.
0: نعم دكتورة أسماء، هل تمتلك الدول الإقليمية أدوات فعالة للوساطة بين الأطراف المتنازعة؟
2: يعني طبعا الحرب بعد 4 أعوام تعقدت الأمور كثيرا وتداخلت الأطراف الصراع، وكل يوم يحدث جديد في الحرب في السودان، وبالتالي أصبحت الحرب من الصعب على جهة واحدة أو طرف واحد أن يوقفها. لكن أعتقد أن بتعاون دول الجوار، وطبعا مصالحهم هي متعددة وتتقاطع كل أهداف كل دولة عن الأخرى، لكن لابد أن يتحدوا معا وبدعم المجتمع الدولي كله من أجل أن يكون هناك حل لهذه الأزمة، لأنه الجميع سيدركون أن مصالحهم مهددة ببقاء هذه الحرب على الوضع الحالي وباتساعها كل يوم وبالضحايا التي تسقط فيها وبأيضا المخاطر التي تتمدد عبر الحدود إلى كل دول الجوار.
0: نعم دكتورة أسماء، بشكل سريع كيف تنعكس الأزمة السودانية على الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الجوار؟
2: الآن هناك تقاطعات كبيرة، يعني أصبحت الحرب في السودان خطر يعني على كل دول الجوار. هناك الآن تحالفات تنشأ بين مثلا قوات الدعم السريع، أصبحت أمر واقع. البلد أصبح السودان معرض للانقسام، وحكومة الأمر الواقع في غرب البلاد التي يعني الدعم السريع وحلفائه في حكومة تأسيس تضطر دول الجوار للتعامل معهم، وهناك تحالفات تنشأ وهناك سلاح يتسرب إلى البلاد ويهدد ليس السودان وحده وإنما دول جواره، والجماعات المعارضة لكل بلد ستجد في السودان ملاذا لها وتحالفات تنشأ بين هذه الجماعات المعارضة في كل بلد وبين هذا الطرف أو ذاك من أطراف السلاح الصراع في السودان، وبالتالي الوضع صعب وخطير للغاية، ولا بد أن يكون هناك تحرك من أجل وقف هذه الحرب بشكل يحفظ الأمن والسلم في الإقليم.
0: من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام الدكتورة أسماء الحسيني، شكرا جزيلا لك.

أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج محطات إخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج وليد المطيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، وهيا السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال لعنزي. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: أهلاً بكم من جديد مستمعين الأفاضل في هذه المحطة المتجددة من روايات الحياة. في حلقتنا الماضية شهدنا خريف القلوب انكسار فانتين المأساوي في باريس تحت وطأة رسالة الغدر وبداية الهزات الروحية التي طهرت وجدان جان فالجان.
1: واليوم يطوي الزمن صفحاته مسرعاً أيها الأعزاء، ليمر الوقت وتتحول المقادير. ننتقل معكم إلى بلدة مونتريل الصغيرة لنرى كيف اضمحلت شخصية السجين المطارد ليولد من رمادها رجل يدعى ميسيو مادلين، رجل ابتكر من الذكاء صناعة جعلته ثرياً ومن الإحسان درعاً رفعه إلى سدة الاحترام. وفي المقابل تلتقي خطوط القدر مجدداً بفانتين وهي تخطو في شوارع البلدة تحمل طفلتها كوزيت بين يديها باحثة عن بصيص أمل في عالم غادر. أرهف السمع فالأقنعة تتغير لكن البؤس يظل واحداً.

0: مرت السنوات بين عامي 1818 و 1820، وتغيرت ملامح بلدة مونتريال الشمالية بفضل رجل واحد نزل عليها كمعجزة من السماء.
1: لم يكن أحد يعرف من أين جاء مسيو مادلين، لكن الجميع شهدوا اللحظة التي أنقذ فيها البلدة من الفقر المدقع. وبذكائه وعقله المتقد ابتكر مادلين طريقة تصنيع جديدة كلياً للأساور والخرز الزجاجي، مستبدلاً المواد الغالية بأخرى رخيصة وفعالة، مما خفض تكلفة الإنتاج وضاعف الأرباح.
0: لكنه لم يحتفظ بالثراء لنفسه، بل أنشأ مصانع ضخمة استوعبت كل العاطلين عن العمل، وفتح مدارساً للأطفال ومستشفيات للمرضى، وبات يوزع ثروته في الخفاء على الفقراء والمحتاجين. صار مادلين هو النبض الذي يحرك البلدة، والرجل الذي تنحني له الرؤوس وقاراً واحتراماً، واضعاً فوق وجهه قناعاً صلباً من النبل يدفن تحته جثة جان فالجان السجين القديم.
1: وفي تلك الأيام نفسها كانت فانتين تقترب من بوابات البلدة. لقد وضعت طفلتها البريئة وأسمتها كوزيت، كوزيت التي ولدت من رحم الفاجعة، لتصبح كل ما تملكه فانتين في هذا الوجود. ضاقت باريس بوجه الأم الوحيدة، فقررت العودة إلى مسقط رأسها في مونتريل، تبحث عن لقمة عيش تسد بها رمق طفلتها. شاحبة الوجه، مكسورة الجناح، تسير على قدمين داميتين، حاملة في صدرها خوفاً هائلاً من مجتمع لا يرحم فتاة تملك طفلاً بلا أب.
2: أي، توقفي عندك يا فتاة. من أنت؟ وما الذي يأتيك إلى أطراف بلدة مونتريال في هذا الغسق؟ ومن هذه الطفلة الصغيرة التي تلفينها بخرقة بالية وتبكي بين يديك؟ ملامحك ليست غريبة عني، لكن الشحوب يغير الوجوه.
3: أنا فانتين يا سيد مارتن، ألا تتذكرني؟ أنا الفتاة اليتيمة التي غادرت البلدة قبل سنوات متجهة إلى باريس. لقد عدت ومعي طفلتي كوزيت. أرجوك، أنا جائعة وقدمي لم تعد تقويان على حملي. هل من مكان آوي إليه الليلة؟ هل من كسرة خبز أسكت بها بكاء هذه الصغيرة؟
2: يا إلهي، فانتين، الفتاة الشقراء الجميلة ذات الضحكة الرنانة. يا إلهي، ماذا فعلت بك باريس يا ابنتي؟ لقد أصبحت كالشبح. والطفلة، أين زوجك يا فانتين؟ من هو الرجل الذي تركك تسيرين في البراري بهذا الحال الرث؟
3: لقد تركني زوجي، لقد غدر بي، هجرني وأنا حملة، وتركني أواجه وحوش الدنيا بمفردي. كوزيت، كوزيت هي حياتي ونبض قلبي، ومن أجلها تحملت الجوع والمهانة. جئت إلى هنا لأنني سمعت أن البلدة تغيرت، وأن هناك مصانع يديرها رجل طيب يدعى مسيو مادلين، يمنح العمل للجميع. أريد فقط عملا شريفا، خياطة أو عاملة، لأطعم ابنتي وأحميها من الهلاك.
2: عمل؟ إيه، مسيو مادلين رجل صالح ويشغل الجميع فعلا، ومصانعه أنقذت الآلاف. ولكن يا فانتين، المجتمع هنا صارم جدا. إذا علم العمال أو المفتشون أنك بلا زوج ولديك هذه الطفلة، فلن يقبل بك أحد في المصنع. النساء هنا قد يفهمن في ذلك خطيئة وعارا يفسد العمل حتى وإن لم تخطئيه.
3: وما العمل يا سيد مارتن؟
2: العمل، العمل،
0: فانتين، نصيحتي لك إن أردت العمل والاستقرار فعليك إخفاء أمر كوزيت تماما.
3: كيف؟
0: لا أعرف، جدي مكانا آمنا خارج البلدة وضعي فيه الطفلة، ثم أدخلي المصنع كفتاة عزباء تبحث عن رزقها، وإلا فإن البؤس سينهشك وينهش طفلتك حتى الموت.
1: وفي تلك الليلة نفسها داخل مكتبه الفاخر المليء بالملفات والأوراق، كان مسيو مادلين أو جان فالجان يجلس وحيداً أمام الشمعدانين الفضيين الذين لم يفارقاه يوماً.
0: لقد حقق ثراءً فاحشاً، وصار كلامه أمراً مطاعاً في البلدة بأكملها، بل إن الحكومة في باريس بدأت تفكر في تعيينه عمدةً رسمياً للمدينة نظراً لخدماته الجليلة.
1: لكن خلف هذا النجاح الباهر وعباءة النبل، كان جان فالجان يعيش في خوف دائم ووعي نفسي متموج. كان يعلم أن مجده هذا معلق بخيط رفيع، فلو اكتشف أحد ماضيه، لو علموا أنه السجين الهارب، لسقط القناع وانتهى كل شيء في ثانية واحدة.
0: كان يدير مصانعه بعدالة مطلقة ويمنع المشرفين من قهر العمال، مستحضراً في كل لحظة مأساة حياته القديمة. تحول من الناحية النفسية إلى راهب في محراب الخير، لا يتزوج، لا يسرف.

0: يعيش في غرفة بسيطة ويمضي وقته في التفكير بكيفية سحق البؤس في بلدته.
1: صار يرى في ثروته وديعة لله لخدمة الفقراء، وفي قناع مادلين وسيلة للتكفير عن خيانته القديمة لدار الأسقف ميريل. لم يكن يعلم أن الفتاة التي انكسرت في باريس باتت على أعتاب مصانعه، وأن الأقدار تنسج فصلاً جديداً سيضعه في مواجهة مباشرة مع ضميره، ليثبت إن كان الفولاذ الذي صهرته السجون قد تحول حقاً إلى رحمة تشفي جراح البؤساء.
2: معذرة يا مسيو مادلين على إزعاجك في هذا الوقت المتأخر، لقد انتهيت من مراجعة قوائم العاملات الجدد لمصنع النساء لشهر يناير، وهناك فتاة جديدة جاءت من الريف تبحث عن عمل بجد، وتوسلت إلي لأدرج اسمها فانتين.
3: ما فانتين؟ أخبريني عنها، هل تملك المؤهلات؟ هل وضعها الاجتماعي يستدعي الاستعجال؟ فنحن هنا لمساعدة من ضاقت بهم السبل أولا.
2: نعم يا سيدي، إنها فتاة عزباء يتيمة الوالدين، جاءت من باريس بعد أن ضاقت بها سبل العيش هناك. أصابعها رقيقة وتجيد الخياطة والتطريز بشكل ممتاز. لقد سألتها عن وضعها فأكدت لي أنها وحيدة في العالم وليس لها عائل. لقد قبلتها بشكل أولي بناء على توصيتك الدائمة بتشغيل المحتاجين.
3: جميل، أحسنت الصنع يا سيدة فيكتوريان. الوحدة واليتم هما أعداء النفس البشرية، والمصنع يجب أن يكون بيتا ثانيا لهؤلاء الفتيات وليس مجرد مكان للشقاء. احرصي على أن تتقاضى أجراً عادلاً يكفيها لتعيش بكرامة، وراقبي معاملة بقية العاملات لها، فالقادمات من باريس غالباً ما يواجهن غيرة أو مضايقات من نساء الريف.
2: سأشرف على تدريبها بنفسي وأحرص على تذليل العقبات أمامها. طابت ليلتك يا سيدي.
3: طابت ليلتك يا سيدة فيكتوريان. يا رب اجعل عملي هذا في سبيل الخير، واجعل هذه المصانع حصنا يحمي البؤساء من مصير أسود كالمصير الذي عشته خلف الجدران.

0: ومع شروق شمس اليوم التالي انفتحت بوابات مصانع مسيو مادلين الكبرى لتستقبل فانتين كعاملة رسمية. دخلت الفتاة الشقراء إلى المشغل، الكهف الكبير وصوت الآلات والتروس يملأ الأفق. تشعر لأول مرة منذ أشهر بنبض الأمل يعود إلى صدرها البائس. لقد نجحت في خطتها القاسية. تركت طفلتها كوزيت في القرية المجاورة مونت فريمير أمانة لدى عائلة نزل صغيرة رأت لوحتهم الإعلانية بالصدفة. عائلة تدعى تيناردي واعدة إياهم بدفع مبلغ مالي شهري مقابل رعايتها.
1: لم تكن فانتين تعلم في تلك اللحظة أنها وضعت طفلتها بين مخالب ذئاب بشرية جشعة، ولم تكن تعلم أن قناع العمدة الطيب الذي يرتديه صاحب المصنع يخفي تحته نفساً مطاردة تلتقي معها في البؤس والوجع.
0: نسج القدر خيوطه الأولى في بلدة مونتريل. فانتين تعمل بجد واجتهاد لتجمع المال من أجل كوزيت، ومادلين يدير مملكة الإحسان بقناع الثرى، دون أن يدرك كلاهما أن هذا اللقاء الهادئ هو الهدوء الذي يسبق العاصفة التراجيدية الكبرى، العاصفة التي ستكشف الأسرار وتمزق الأقنعة وتضع جان فالجان وفانتين في أتون مواجهة دموية روحية مريرة ضد الفقر والقانون، لتكتب بمداد الدموع أروع فصول التضحية في تاريخ البؤساء.

0: هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا، حيث التقت خطوط المصائر في مصانع مونتريال، وبدأت فانتين رحلة العمل الشاق.
1: نتمنى لكم ليلة هادئة مليئة بالأمل والنور، وداعا من روايات الحياة.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: الكلمة رسالة.
6: إذاعة دولة الكويت.
3: والصوت أمانة.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى العالم.
7: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
3: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: تشير ساعتنا الآن إلى 21 دقيقة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
4: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
3: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
4: 89.5 FM 540 AM
3: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء. مستمرون معكم عبر الهواء مباشرة من الآن حتى تمام الثالثة صباحا في توقيت دولة الكويت، ولنا محطات عديدة ومواضيع مختلفة خلال هذه الحلقة، وضيف مميز في مجاله نطرح عليه بعض الأسئلة ونتجاوب معه ونستفيد ونفيد من خلال تلك المعلومات التي سوف نستفيد منها في الدقائق القادمة. لذلك تابعونا في برنامج إذاعة على الهواء.

في بداية المشوار أصدقائنا المستمعين لكم تحيات أسرة برنامج إذاعة على الهواء من الإعداد طلال بن حسين ومهجد الحميدان. ومن التقديم لكم تحيات عثمان سليمان ومساعد السوارج. فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. وهذه تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن المطيري. عاد الخاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بك صديقنا المستمع. اليوم أصبحت الضغوط النفسية جزءا من الحياة اليومية التي يعيشها الكثير من الناس، نتيجة لتسارع وتيرة الحياة وكثرة المسؤوليات وكذلك التحديات المختلفة بين ضغوط العمل، الأسرة، العلاقات الاجتماعية. قد يجد الإنسان نفسه أمام مشاعر من التوتر والإرهاق دون أن يدرك مدى تأثيرها على صحته النفسية وحتى الجسدية.
1: وتكمن أهمية الوعي بالضغوط النفسية في معرفة كيفية التعامل بشكل صحيح والتمييز بين الضغوط الطبيعية التي يمر بها الجميع وبين الضغوط التي قد تحتاج إلى وقفة ومعالجة قبل أن تنعكس على جودة الحياة والعلاقات والإنجاز.
0: وللحديث أكثر مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف ضيفنا الكريم، وهو الاستشاري النفسي والمدرب المعتمد الأستاذ طارق النهم. حياك الله أستاذ طارق، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء. وأنت على الهواء.
2: حياكم الله أخواني ولكل المستمعين، وفعلا يعني شرف كبير أن الواحد يكون مع هذا البرنامج الرائع، يعني برنامج قديم له اسم وصيته.
1: شكرا لتلبيتك الدعوة، شكرا لسهرك معنا في هذا الوقت المتأخر أستاذ طارق. اليوم سعداء في أنك تكون ضيفنا في هذا البرنامج. اليوم تكلم عن الضغوط النفسية، شنو المقصود بالضغوط النفسية أستاذ طارق؟
2: شوف، ربما المصطلحات اللي انتشرت وايد وتم يعني إعادة يعني شرحها وتكرارها، لكن خلنا نعطيك إياها يعني بالكويتي. شنو ضغط نفسي بالكويتي؟ شنو ضغط نفسي؟
1: اي انا مضغوط نفسيا.
2: اي الناس المضغوطة نفسيا عندهم انه يحط كلمة لازم انا اسوي كذي، او لازم انا اكون بالمستوى الفلاني، او ربما يحط كلمة هاي لازم على شيء ثاني، لازم هو يسوي كذي، او لازم هو يكون بالمستوى الفلاني. مرات يكون الضغط يكون لازم يحطه على مجموعة كاملة،
1: صحيح.
2: لازم إحنا أو لازم هما. فالضغط لاحظ أي إنسان عنده ضغط لو تقول إنه شو كايس ما شر راح يقول كلمة لازم لازم لازم. عنده مستوى معين من إنتاجية يبي يوصل لها، أو من الكفاءة ربما، أو من يعني إنه يعني يكون محبوب من الآخرين.

0: فمخال الشرط اللي يحطه على نفسه أو على غيره يشكل ضغط عليه.
1: يعني هل هذا الشيء أمر طبيعي بالنسبة للأشخاص، في يمر في كل إنسان، ولا يعني في بعض الأشخاص يتعدون هذه المرحلة ما عندهم ضغوطات؟
0: كل ما زاد وعي الإنسان كل ما زادت الضغوط عليه،
1: أوه
0: كل ما زاد
1: أوه
0: الوعي كل ما صار الضغط. لذلك لما تروح حق مثلا الطفل الصغير اللي أقل مثلا من 5 سنين، اللي ما عنده لا واجبات ولا شيء إلا اللهم يشرب الحليب وشي، تشوف هذا الضغوط خفيفة لياهل هذا.
2: بالفعل
0: لكن كل ما تقدم في العمر تشوف كل ما الضغط بدأ ياخذ يعني حجم أكبر، وأنواع تختلف أيضا.
2: صحيح. ايضا دكتور استاذ طارق، يعني احيانا الواحد يقعد بينه وبين نفسه ويتامل بهذه الحياه وبهذه الامور اللي تمر عليه خلال يومه، احيانا يتمنى لو انه يرجع لايام الطفوله او انه يرجع لايام المدرسه وما يتجاوز هذه المرحله، او كان الزمن يتوقف خلاص، يوقف عند مرحله معينه حاب انه يعيشها وتتكرر كل ما تخلص، بسبب انه صارت مداركنا أكثر وعينا أكثر بهذه الحياة، صارت الحياة وهو الواقع اللي نعيشه، أنه يعني اكتشفنا كيف أهالينا وخاصة الأب والأم ما فهمناهم إلا لما كبرنا شوي بالعمر، وأيضا صارت عندنا مسؤوليات وصارت عندنا عيال وأيضا صرنا أباء ففهمناهم أكثر مما قبل. اليوم شنو أكثر المصادر الخاصة بالضغوط النفسية شيوعا في حياتنا اليومية، كنا إحنا أشخاص كبار بالغين عاقلين واعين؟
0: شوف أنا سويت بحث سريع، زين يعني قلنا قلت إن خلني أحاول أمسك مصادر الضغط على مراحل النمو المختلفة. لقيت إن كل مرحلة عمرية تعاني من أنواع معينة من الضغوط النفسية. لذلك ربما فلان يحب يرجع لطفولته لأنه كان متمكن من ذيك الضغوط. الضغوط الحالية مو قادر يتمكن منها.
1: ممتاز.
0: أعطيك مثلا طفولة مبكرة، هذا قلنا مريح أعصابه. شنو الضغوط اللي عنده؟ الانفصال عن الوالدين، إن يودونه حق الحضانة أو يودونه حق الروضة، يعتبر هذا عنده موضوع وضغط كبير. هذا شلون أنا راح أهد أمي؟ شلون راح أشيلون من حضن أمي؟ عندك لما تروح حق الطفل في مرحلة متوسطة من 6 ل 11 سنة يجي له ضغط الإنجاز والقبول الاجتماعي، إن لازم أجيب درجات، يعني يبدأ يشوف إن في هناك في اختبارات، ترى يجي له ضغوط اجتماعية من جماعة الأصدقاء تساعده. هناك بعض الأشخاص في المدرسة يمكن يتهاوش معه،
1: يسببوا لك صح
0: مشاكل،
1: صحيح
0: مشاكل فيدش حق مشاكل ضغوط الاجتماع حق الجماعة، إن هل أنا يعني منتمي حق جماعة معينة أو لا. عندك المراهقة مثلا الهوية الاجتماعية، ضغوط الهوية الاجتماعية والاستقلالية وتأكيد الذات، أنا الحين كبرت لازم تلتزم في الهوية الاجتماعية مالتك، أن ثقافتك لغتك لبسك المجتمع نفسه راح يمسك المراهق، يعني مو مثل الطفل. تروح حق مرحلة الرشد مثلا تأسيس الأسرة، تحمل المسؤولية، هاي ضغوط. عندك منتصف العمر ضغوط، تزيد ضغوط أيضا من حيث أن الأبناء بدأوا يستقلون، صار البيت فاضي، عندهم رعاية الوالدين المسنين، صار على المنتصف العمر هذا لازم يعتني بأمه وأبوه. تغيرات الفسيولوجية، الأمراض ربما تبدأ يعني يلاحظها على نفسه. مرحلة الشيخوخة أيضا فيها ضغوط معينة، عند مرحلة الفقد، أن فقد مكانته الاجتماعية، فقد وظيفته، صحته تدهورت، الوظائف يبغون شيء في حياته، ربما أيضا شيء في حياته أيضا ينفقد، الأصدقاء ينفقدون. فكل مرحلة من مراحل الحياة هناك ضغوط، لا توجد مرحلة بدون ضغوط، لكن بعضها يكون بسيط وبعضها لا نشوفها يعني حجم كبير. بالنسبة حق الإنسان الآن، كل واحد من العمر هذا شوف الضغط اللي عنده كبير، يحتاج حق أحد يساعده فيه. الطفل اللي تبي تاخذ من حضن أمه عشان توديه حضانة يلعب، ترى مكبر الموضوع وايد.
1: صح.
0: فنرجع نقول ان الانسان هو لنفسه يعطي حل لهذه الضغوط او يستقر هذه الضغوط. نفس ربما تشوف شخصين يعانون من نفس الضغط، واحد معطي حجم كبير وايد مكبر الموضوع، والثاني معطي الحجم الطبيعي ماله.
1: ممتاز، هذا يوصلني حق سؤال ثاني، شلون انا اعرف انه يعني الضغوط هذه انا مكبرها ولا الضغوط هذه انا مصغرها؟ يعني شنو المقياس او شنو المعيار اللي لازم يكون عندي عشان انا اعرف الموضوع ما يستاهل؟
0: شوف، الانسان اللي معطي الضغوط حجمها طبيعي، الضغط مثل التفاخيه، البالون اللي تتفخه، ينتفخ وتفشه، ينتفخ وتفشه، هذا الانسان الطبيعي يقدر انه يفش الضغط يتخلص منه بسرعه. معرض حق الضغط بس راح يفشه عند طرق معينه حق يتخلص منه. لكن الانسان اللي يشوف انه الضغط عنده بالون انتفخ ومو قادر يفشه، راح ينبطل البالون، يعمل لي مشاكل، يعني ربما يؤذي نفسه او يؤذي غيره، يعني تعرف ان هذا مو قادر يتعامل مع هذا الضغط اللي عنده. يحتاج احد يعلمه، احد يفهمه، واحد يغير تفكيره ان ترى مجرد ضغط قدر تتعامل معاه، هذا مجرد ضغط راح تتعامل معاه. خصوصا ان بعض الضغوط هذه مو ضغوط دائمه، ضغوط لحظيه وقتيه معينه فقط. احنا الحين مثلا على كاس العالم، الناس قاعد تشجع كاس العالم زين، ويشوفون ترى ضغطك اثناء المباراه فقط، خلص المباراه الضغط راح.
1: ممتاز.
0: فخلنا نميز بين الضغوط المؤقتة والضغوط الدائمة. الضغط الدائم الله يحفظ الجميع، إذا كان مرض معين لا قدر الله شيء كذي، أنت عايش مع الضغط الدائم، تعايش مع تقبل الضغط الدائم، أو ربما أفت عن علاج مناسب حقه. وضغوط مؤقتة بس تحمل شوية، بس تحمل شوية.
1: هذا وصلنا حق سؤال، شلون يفرق الإنسان ما بين الضغط الطبيعي والضغط اللي بدأ يأثر على صحته النفسية؟
0: جسم الإنسان يستجيب حق الحالة النفسية حق هذا الإنسان. مثل ما لاحظت أن جسمك بدأت في أعراض معينة، وأعراض تروح حق الطبيب يقول لك والله تعالي كلها زينة، أنت ما فيك شيء، يقول لا أنا عندي صداع نصفي، وأنا عندي مكبي تعورني، ونزلة معوية، وضغطي صاعد، زين احس دقات قلبي مو منتظمه، النفس عندي مشكله بالنفس قاعد يتسارع. الطبيب اذا استبعد السبب العضوي هني يعرف ان انت حطيت الضغط فوق حجمه.
2: نعم.
0: دائما يقول لك الموضوع نفسي. شفنا الحين فتره امتحانات الطلاب، ها راح تشوف اغماءات ربما تصير
1: صحيح
0: عند البعض، يغمى عليه، تودي الطبيب يبا ما في شيء، والله ولدكم ما في شيء، القلب طبيعي، يبا بس انه ترى يعني شايل موضوع الدراسه وايد، مسوي على هذا جبل على راسه، مو متعامل مع الضغط بشكل طبيعي.
2: لكن بعض الحالات استاذ طارق أبي تفسر لي هذه الحالة، يعني صارت مصيبة، صارت مشكلة، صارت ضغط، صار اللي صار عادي عنده، هذا لأي مرحلة وصل هذه الشخصية من الناس إنه وصل هذه المرحلة؟ يعني لو صار موضوع حزن أو ضغط أو أي خبر صادم له عادي يعتبر عنده بالنسبة له غير، يعني ما يبادلها نفس المشاعر،
1: غير مبالي.
2: لا مو غير مبالي، مهتم بس خلاص من كثر الضغوط هذا الشخص
1: تعود،
2: صار انه يعني عادي عادي الموضوع.
0: انا السؤال هذا سالته من قبل حق الاهل، زين كان عندهم حاله وفاه دفن، فانا رحت اديت واجب العزاء في المقبره، زين شفت ان انا طابوق العزاء، وهم تشوفونها ويا الامور هذه، طابوق العزاء الكل قاعد يبكي منهار الا واحد يحليله ثابت.
2: صحيح.
0: فأنا قلت هذا ما عنده أحاسيس، شلون الطابق كله يبشي ما شاء الله، هذا شامخ مثل الجبل يعزيك وهادي. يعني فضول سألت طبيب نفسي، قلت له الدكتور يعني ليش ما أشوف الفقوقات هذه؟ قال لي طارق الصلابة النفسية، الناس عندهم صلابة نفسية مرتفعة، قدرة على مواجهة ظروف الحياة، ما تلاحظ عليه انه تأذى، يحليله يعني متماسك. بينما الانسان اللي عنده صلابة نفسية ضعيفة هذا اللي تشوف انه يتاثر بسرعه بالضغط، يكبر المواضيع، يعمل لك ازمه كبرها.
2: بالفعل
0: تجي حق الصلابه النفسيه، مثل الانسان اللي يلبس لك درع، اذا مهما طقه لابس درع محصن نفسه، بينما الانسان اللي مو محصن نفسه اقل طقه تحوشه. احنا شو نسوي حال اثناء العزاء او حتى لما تصير مشكله؟ نواسي الناس قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، نعطيهم ان تقويه صلابه نفسيه بالجانب الديني، ان تقبل قدر الله يا يبا، قدر الله ما شاء فعل، في حلول اخرى، ها في حلول اخرى يا يما، ما راح ما يتم النسبه اللي ابيها، ما راح تقبل في جامعات اخرى، ما راح في تخصص اخر، لكن بالنهايه صحتك هي الاهم. سبحانه وتعالى إذا كتب لك شيء أو كتب عليك شيء مو قصة إنه يضرك، يبي يختبرك يشوفك يعني شو راح تتصرف أنت الآن، هل راح نتحمل ولا راح تنهار
2: بالفعل. بس هذا الشخص اللي عنده صلابة نفسية، هل بسبب التجارب النفسية اللي مرت عليه أو إن هي شخصيته تكوينها كذي؟
0: شوف، ما في إنسان ينولد، هذا بغاية، ما في إنسان ينولد بشخصية معينة، اللهم إلا إذا تبي تشوف مثلا يعني حق الترتيبة ما بين إخوانه. خطيك مثال، الولد العود البتشر أو البنت البتشر والعائلة عندها صلابة نفسية عالية، صلابة نفسية مرتفعة، كون شخصيته هو ذكي، قائد، يعني من صغره تعود على انه هو الكبير القوي اللي كل ييله، تلقى على المخالف حقه الجعده بصغيرون، وهذا صلاته ضعيفه. ليش؟ هذا مدلل، هذا اللي يدهين تعالي نتأشي تبي احنا وياك وحاطغين. فمرات ترتيبك داخل الاسره يحدد شخصيتك، ومرات الذكريات الموجوده في عقل الإنسان أيضا تحدد شخصيته. هي كلها مواقف مرينا فيها. تروح حق فرويد بس قالت لا انتبهوا، هذا حق العقل الباطن، حفظ شيء. مو كل الناس قالوا على طريقة العقل الباطن، في ناس قالوا لا لا لا لا لا لا، في أشياء صارت لنا علمتنا. أحد النظريات شو تقول لك؟ تقول لك إن في نماذج، الإنسان تشوف نماذج في الحياة تقتدي فيها، فربما هاي البنت تصغيرونه شايفة أمها بهذا الموقف، وشافت أمها شلون تصرفت وحاكت أمها، ربما الولد شاف أيضا أمه أو شاف أبوه. إحنا نشوف نماذج بالحياة نحاكي هذه الأشياء اللي قاعد نشوفها، حيث نطلع على الصورة الجميلة. مرات تلقى بعض النماذج تكون ضعيفة، فيصير محاكاة حق النموذج الضعيف. مثال، لما الأم قدام الأزمات تنهار، أو الأب قدام الضغط ينهار والعيال يشوفونه، بدل ما أن الولد يكون قوي ينهار مثل أبوه، لأن أبوه انهار. لما أبوه انهار شو صار؟ الناس تعاطفت مع أبوه وحلوا له المشكلة، فهو ينهار عشان يعني يشد انتباه المجموعة اللي حوله، أن أنا مسكين وتعالوا لي، وهذا طبعا خطأ.
1: فهو يدور العطف وطريقة الحياة مثل ما يقولون، يعني لقى الحل من خلال أنه يعيش دور الضحية.
0: بالضبط، يعني إن شاء الله شيء نادر مو موجود، لكن إذا شفت واحد يعني انهار بشكل كامل وقاعد يشوف ويتكرر انهياره، مو مرة واحد انهار، قاعد يكرر انهياره، ربما وعسى نقول دائما الناس يمكن، ها يمكن يبي تعاطف الآخرين، ان تعاطفوا معي ترى انا مسكين. زين، انت حل الموضوع بنفسك.
1: صحيح،
0: تقدر تواجه الموضوع بنفسك، تقول لك لا افضل ان انا انهار حق الكل يجيني.
1: يعني استاذ طارق، اليوم احنا نتكلم عن علامات الدل، ان يعني في امور جسديه، في امور نفسيه، ارتفاع مستوى الضغوط، شلون يبين؟ شلون اعرف انا ان اول شيء انا وبعدين الاحظ على الناس؟
0: شوف، في متنفس حق الضغط، ايضا له يعني طريقه معينه في الانسان راح ينفس عنه. الضغوط الأسرية مثلا ربما تشوفها موجودة داخل محيط الأسرة، لكن هذا بالعمل ما عنده مشاكل. فدائما ابحث عن البيئة اللي يطلع فيها الضغط وين. نرجع نقول ما في إنسان عايش الضغوط كاملة بكل حياته. مثال الحين اللي يدرس الآن قاعد يجهز نفسه حق الامتحان بكرة، ضغوطه النفسية راح تطلع قدام الامتحان، وربما الحين في الكتاب لما لكن لما أعطيه الحين لعبة معينة، هذه الجيمز الفيديو جيم ولا هامة. فدائما نلاحظ أن تصرفات الإنسان في مكان معين في زمان معين، إذا شفت الإنسان هذا مو على طبيعته، متوتر، يحاتي وايد، هني انتبه أن في ضغط عنده، في مشكلة معينة، لعل المشكلة يعني مرتبطة فقط في جانب معين من جوانب ذاته. الإنسان عنده جوانب ذات كثيرة، الضغط يضغط أحد هذه الجوانب، ما يضغط بشكل كامل، ربما يضغط جانب هالجوانب تلاحظه في هذه الجوانب. مثال الإنسان عنده فوبيا مصاعد، فوبيا المصاعد، هذا حياته ترى طبيعية يا حليلة، ما عنده ولا مشكلة، لكن إذا أنا معك مرينا قدام مصعد فكيف نكب مصعد، شفت إنه نعفس عليك.
2: نشوف حتى كبار السن يعني يخافون من المصاعد أو الدرج المتحرك.
0: إي فهو شنو هذا؟ عنده منطقة حق الأمان، خلوني بمنطقة الأمان مالتي، لا تطلعوني من منطقة الأمان مالتي. إذا أنا دا طلعته راح انتبه إن فلان تغير، شنو سمعت إن المكان هذا عامل ضغط. لاحظ لغة البدن عند الإنسان، لاحظ وجهه، لاحظ التعابير، لغة الوجه تكشف أمور كثيرة. من أمور اللي وزارة دولة الكويت وزارة العدل قاعد تسويها خدمة حق الناس، إن قبل يتم الانفصال إن هناك معالج نفسي يتم العرض عليه. المعالج النفسي هذا ما يصير والله يعني تتصل عليه يقول تعال أنا أبي أشوفك. ليش بيشوفك؟ يبي يشوفك الآن أنت مقبل على الطلاق، يبي يشوف هذا شنو سبب لك الضغط اللي صار عليك. بعض الناس تشوفها يقول لك أنا أبي أطلق وما عندي مشكلة، تلقى الدموع تدخل وجهها. زين هم يعني هم تبي الطلاق. تلاحظ الحالات الإنسانية في من خلال تعابيره تكشفه. مهما إنسان كابر قلت أنا ما فيني شيء، لا أمي طيبة يا حليلي، لاحظ دائما وجهه، شوف تعابيره يكشف لك إياه، لغة البدن تكون واضحة جدا هني.
2: وهذا الشيء اللي يعني ممكن إنه يساعدهم إنه يتجاوزون هذه المرحلة. لكن أستاذ طارق نهام يعني حابين نستثمرك أيضا في سؤال جدا مهم، وهو أحيانا الشغلات الصغيرة إذا تراكمت خصوصا الضغوط الصغيرة قد تكون أخطر أحيانا من المواقف الكبيرة المفاجئة. هذه النقطة ممكن توضحها لنا أستاذ طارق؟
0: شوف الإنسان عنده أدوار اجتماعية، الأدوار الاجتماعية هذه أنواع، هناك أدوار اجتماعية صغيرة وأدوار اجتماعية كبيرة يكون عند هذا الإنسان. كل ما كبر الدور الاجتماعي اللي قاعد تلعبه كل ما زاد الضغط عليك. دور الأب في الأسرة مو مثل دور الأخ في الأسرة، دور الأب يحمل ضغط أكبر بكثير. كان الدور اللي تلعبه في هذا الموضوع دور صغير ما راح تلاحظ ان فيها مشكله. انا اعطي مثال على كاس العالم في لعبه الحين اتوقع في لعبه الحين قدامنا. لاعب الاحتياط ما عليه ضغط كبير، لكن اللاعب اللي داخل الملعب ضغط وايد كبير. حارس المرمى الاحتياطي ترى بس قاعد يراقب، فرصة دخول حارس احتياطها فرصة ضعيفة للاعبين. ها
2: وكنا يعني نقول المثل الكويتي اللي يده بالماء مو مثل اللي يده بالنار.
0: عليك نور. فإذا كان الإنسان في يعني الموضوع نفسه في عليه لازم يتخذ قرار معين، وربما يكون أيضا ليدر مسؤول عن جماعة معينة، إن هذا مثلا مديرهم في العمل لازم يتخذ قرار. الآن صفوفنا الأمامية الله يحفظهم يا رب، يحفظهم كلهم إن شاء الله.
2: آمين.
0: القائد بينهم ترى مسؤوليته أكبر، إن أنا موكل كل اللي حولي، لذلك يجب علي أكبر إن أتخذ

0: قرار قرار لازم تتخذ قرار كل مجموعة وياك، بينما الأفراد منهم بالضبط أنا أقل شوية، لكن لأن مو علي الدور اللي أنا مسؤول عن كل هذيلي.
1: صحيح. أيضا أستاذ طارق، يعني أحيانا قد يصاب الإنسان منا بحالة مرضية معينة بدون تحديد نوع معين، فتلاقي المريض الضغط النفسي عنده، ويلعب أيضا عامل كبير في حالته العلاجية وفترة العلاج، لكن الناس اللي حواليه بس يعطونا بعض الكلمات اللي هي قد لا تكون صادقة من باب المجاملة، الأتحاتي ممكن فلان، أنت مو بس الأول ولا الأخير اللي مريت بهذه المرحلة، يا ناس تجاوزوا عندها، ولكن بعد فترة من الزمن تلاقي هذا الشخص اللي كان ساند بالبداية يعني تناسى، يعني هذا الشيء ممكن يأثر أيضا على صحته النفسية، لأن الشخص المريض يعني عفوا يعني على هذه المكالمة على هذه الشغلة اللي قاعد أذكرها، أحيانا يحتاج إلى هذا الدعم بس بشكل مستمر حتى لا يشعر بالخوف أو أن لا سمح الله قد يتوفاه الله بسبب هذا المرض. فتلاقي أن كل ما كان هذا الدعم الأسري أو الأصدقاء أو زملاء العمل في تواصل فيه ناس حواليه، يعزز أيضا هذا الشيء من ثقته بنفسه، وأيضا يعزز أن الحياة جميلة وفي ناس تبيني، خلوني أنا أقاوم هذا المرض حتى أتشافى، وأيضا أبقى لهذه الوجوه النيرة اللي أمامي وحابين وجودي في هذه الحياة. وأحيانا للأسف يعني يتخلى عنا أقرب الناس فتنتكس حالته إلى الأسوأ.
0: شوف، الإنسان يعني كمخلوق ماذا نخلقه، يعيش في مجتمع، الإنسان اجتماعي في طبعه. ما في إنسان الله خلقه علشان يعيش بروحه. آدم عليه السلام لما الله خلق آدم لم تخلق حواء، عاش تحت ضغط نفسي آدم عليه السلام، لأن ماكو إنسان معاي. زين، عندك ميكائيل وعندك جبريل وعندك الملائكة موجودين وإسرافيل موجود، لا آدم طلب أن أحد
1: مو من جنس نوعه.
0: إيه مع أن كلهم أشراف، ها الملائكة كانوا من يعني أشرف الخلق، لكن آدم طلب أحد أن يحتويه، يسمع لي، يكون حولي. فالله خلق لحواء لهذا الهدف، أن يسمع له، يفضفض لها، يقول لها. لكن ما يعني لحد يكابر ان انا مو محتاج حق احد، انا مو محتاج حق احد، انت ما تقدر تعيش بروحك. لذلك داخل محيط الاسره اذا كان هناك خلافات عدل الخلافات الموجوده، اذا كان عندك ما عندك اصدقاء تعرف على اصدقاء، وانتبه الاصدقاء اللي تعتمد عليهم هم الاصدقاء القدامى. لا تقول لي انا هذا عرفته من شهرين وخون فيني والله. تعرف في وجهك هذا ما تشك. الصداقه القويه ما تكون قويه الا بعد بما سنتين تطوف عليها تقول والله هذه صداقه قويه، لكن اي صداقه اقل من سنه هي صداقه ضعيفه ربما تنفل باي لحظه.
1: نعم. أيضا أستاذ طارق، يعني نصيحة للشخص اللي تمر عليه هذه الحالة ويكون في وضع صحي أو حالة صحية، يعني مثلا مرض معين، بالنسبة إلى حالته الصحية وحالته النفسية، شو تقول له أنت عشان تعطيه أيضا يعزز هذه الصحة النفسية ويجعلها همة عالية حتى يستمر بهذه الحياة؟
0: شوف، مرات تحاول تتكلم الناس الآن خفف من الضغط، ولا يعني لا تفكر كذي، تفكر خاطئ. مرات الناس ريزست تعطيك، ترفض أن تستجيب لك. لذلك في تكنيكات معينة حق الضغوط النفسية تريحك بالكامل. خاطئ تكنيك، مثال، الضغط النفسي له علامات على القلب، على دقات القلب، تلقى دقات القلب سريعة. إذا أنت نظمت دقات قلبك راح تلاحظ أن الضغط اختفى. شلون ننظم دقات قلبي؟ إيش قالوا لك تتوقع أنا طبيب ولا شنو؟ لا، بكل بساطة خذها من جانب ديني. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. القلب يهدى، ها يهدى. أنا ما عندي توجه ديني في الطارق، طيبة، عد التنازلي 100، 99، 98، 97، ليه توصل للواحد والناس يعدون يبدو بوت بمينيتين ثلاثينية. فهذه تكنيكات إذا أنت يعني مو موجود داخل البيت عليك ضغط. زين علي ضغط وأنا بالبيت صارت أسهل لنا، يبغى أروح أخذ لك شاور كافي عدل مزاجك وتلقى يطلع حيله ما في شيء، لأن الماي الدافي يرخي عضلات الجسم بشكل فوري بدون يعني وعي منه. فلما العضلات ترتخي كذلك الضغط النفسي يختفي بالكامل. عطني واحد داش مسبح معصب قاعد يصارخ، بالعكس الحاله المزاجيه تتعدل وبعض يغني، ها مزاجه يصير عسل. هذا اللي معصب لان التكنيكات هاي بسيطه، بس ان شلون اتعامل معها شلون اسويها.
1: للأمانة يعني بعض الخطوات اللي ذكرتها أستاذ طارق مفيدة جدا لنا إحنا كأشخاص عاديين في هذه الحياة، فما بالك إذا كان لنا أحد الأخوة إذا كان يمر بحالة صحية أيضا تخفف عليه من ضغوط الحياة. ومثل ما ذكرت يعني الجانب الديني ممكن إذا ذكرنا سبحان الله وبحمده ممكن مع التكرار النفس تهدأ، وهذه شيء يعني يكفي على بذكر الله تطمئن القلوب. لكن أيضا ذكرت الخطة الثانية وهي الفكرة الثانية أنك تعد من 100 إلى 0 خلنا نقول، بس بالعكس مو من 1 2 3 من 199 وكذي يعني ننزل شوي شوي. لكن أستاذ طارق إحنا نبي نستأذنك أن نكمل الحديث وياك في هذا الموضوع ونتكلم أكثر حول بعض النقاط المميزة، مثل ما ذكرنا قبل شوي أن شنو أكثر المصادر والضغوطات النفسية شيوعا في حياتنا اليوم، وأيضا شلون إحنا ممكن نفرق بين الضغط الطبيعي والضغط اللي بدأ أنه يأثر على صحتنا النفسية، وهذا ميزناه من خلال حديثك واستفدنا من خلاله. وأيضا شنو أبرز العلامات النفسية والجسدية اللي قد تدل يعني أحيانا على ارتفاع مستوى الضغوط اللي يمر فيها الشخص منه. لكن احنا لما نتوقف عند هذه النقطة وهي تراكم الضغوط الصغيرة اللي هي تعتبر أحيانا أخطر من المواقف الكبيرة المفاجئة، ونكمل الحديث وياك في برنامج إذاعة على الهواء، لكن نبي نستأذنك نتوقف مع موجز الأخبار وتالي نرجع وياك أستاذ طارق النهم.
0: حياكم الله حياكم الله.
1: إذن مستمعين الكرام لحظات وننتقل معكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فتابعونا بعد هذا الموجز.

0: تمام الثانية فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الموجز الإخباري. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. إيران تعلن إنهاء فوري للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان اعتبارا من الليلة. رئيس وزراء باكستان يعلن توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة المقبل في سويسرا. بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ترحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأسعار النفط تهبط أكثر من 4% بعد إعلان التوصل إلى اتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. حركة حماس تقول إن لقاءات القاهرة أثمرت موقفا إيجابيا تجاه خطة الرئيس الأمريكي لإيقاف الحرب على قطاع غزة ضمن موقف وطني موحد تم تسليمه إلى الوسطاء. روسيا تعلن السيطرة على 4 مناطق في دونتسك شرق أوكرانيا. المملكة المتحدة واليابان توقعان مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: حياكم الله معنا مستمعينا مرة ثانية في برنامج إذاعة على الهواء، ونرحب في ضيفنا مرة أخرى ونكرر الترحيب طارق النهام، استشاري نفسي ومدرب معتمد. حياك الله معنا مرة ثانية في برنامج إذاعة على الهواء.
1: حياكم الله أخواني، وحيا الله كل مستمعينا في دولة الكويت وخارج دولة الكويت.
0: شكرا لك لوجودك معنا اليوم، ما شاء الله حديث شيق وسلس جدا. وللتذكير احنا تكلمنا عن يعني الصحة النفسية ومستوى الضغوط، نكمل في هذا السياق نفسه، شلون نعرف تراكم الضغوط الصغيرة انه يكون اخطر احيانا من المواقف الكبيرة المفاجئة، هل فعلا هذا صحيح؟
1: شوف الأمانة، يعني ذكرت لما قلت لي الكلام هذا حديث حق النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصغائر خطورة صغائر الذنوب مثل يجمعنا ثعوات ثقاب ليس منها جبل عود. تراكمات الضغوط اللي تصير الإنسان لما يهمل أمور معينة يخلي الضغط يكبر، كان المفروض إنه يعالجه بشكل يعني مبكر. الضغوط النفسية طبيعة أنها تبدأ صغيرة، ترى أي ضغط نفسي ترى يبدأ صغير ما راح يكون كبير. يسمونها مرحلة الإنذار، الضغط النفسي أي ضغط ها يبدأ مرحلة الإنذار، تلقى بداية الإحساس بالضغط، إن العقل والجسم حسها بدأ الضغط يتشكل. المقاومة هي المرحلة الثانية، الإنسان يبدأ يقاوم الضغط، يتكيف ويحاول أن أنا راح أتكيف معه، راح أقاوم بالضبط هذا. يوصل لي الإجهاد، تعب خلاص، قاعد أحاول فيه ولا يزال الموضوع قاعد يكبر، الموضوع قاعد يصير أكبر وياي. لذلك قبل لا توصل حق مرحلة الإجهاد هذه لازم تخلص من موضوع الضغط، لا تخلي هذه العواد الصغيرة تصير جبل كبير. أنت بس لاحظت أنه بدأت تتشكل، اشتغل عليه، يعني روح حق مصدر الضغط وشيله. انت شايف شيل مصدر الضغط الآن، تعالج مصدر الضغط. في نظريات بعلم النفس شلون اعالج، مثلا الاتجاه ينبني على الافكار، افكار الانسان. مثلا يقول لك والله في بعض الناس سبب الضغط عندها ان حياتها تفكيرها يا ابيض يا اسود، ما عنده حلول وسط.
2: نعم.
1: فيعمل ضغط كبير على نفسه. بعض الناس عنده طريقه تفكير خاطئه، تعميم، يعمم انا كل انتهيت حياتي خلصت بالكامل، انا ضاع مستقبلي. وين بكتب موضوع صغيرونه زين. في ناس عندها والله شوف من طريقة تفكير خاطئة دي تعمل ضغط، ها انا اقرا افكارك، انا قريت افكاره، شو قريت افكاره،
2: اعطيت حكم مسبق،
1: يعطيك احكام مسبقه، ترى انا عندي فراسه، انا عارف ان انت شو قاعد تفكر فيه الحين. فهي كل انماط من التفكير الخاطئه اللي يدخل الانسان بمشاكل يعني هو يعني مو محتاج انه يدش فيها. الجشطالك نظريه اخرى، الجشطالك نظريه تقول لك على ان الحاجات الانسانيه، ترتيب الحاجات الانسانيه، الانسان اذا سيطرت عليه حاجه معينه شكل ضغط عليه عشان يفك هذه الحاجه. عشان تفك هذه الحاجه عندك طريقتين، اما ان تروح لها تفكها بشكل صحيح، خطوات صحيحه، او ان انت تفكها بشكل خاطئ. مثال واحد عنده زيادة في الوزن، سمنة مثلا، يبي يصير ضعيف، فصارت الحاجة عنده الأساسية أنه أنا أبي أضعف. أما نروح يخضع حق نظام غذائي، يروح حق وزارة الصحة قسم التغذية يحط النظام يحليل يعني بناء على تحاليل طبية ومتابعات مستمرة، وأما أنه يمتنع عن الأكل طول اليوم يقول أنا أبي أضعف. اثنين هو يبوا النتيجة، بس اللي امتنع عن الأكل قاعد يضغ نفسه ويهبط ضغط ويهبط سكر، والثاني قاعد يضعف بس إنه بوفق أسلوب صحيح. فبالنهاية نرجع نقول الضغط موجود، الضغط موجود، لكن أنت شلون قاعد تفكر، هذه نقطة وايد مهمة، وشلون راح تتعامل معه بشكل صحيح وبشكل خاطئ. في ناس تقول لك إيه أنا عندي ضغط وأنا والطبيب قال لي وقف التدخين، زين، بس انا ما راح اوقف تدخين. زين
2: ليش العناد يعني؟
1: او مثلا يقول الطبيب والله يبا انت عندك السكر التجسسي مرتفع، لازم تلعب رياضه شويه. بس يقول فلان ما ابي العب رياضه، يبدا يطلع معه عناد. العناد هذا ايضا راح يؤدي الى عدم تخفيف الضغط. فلا تعاند نفسك، يعني اترك الاشياء اللي تضرك زين واللي ما منها فايده، وسوي الاشياء اللي تفيدك ومنها فايده، بحيث نتعالج الموضوع هذا. سهله، نقدر نحددها بوقع ونحدد الامور هذه، لكن تنفيذها يبي لها شجاعه.
2: بالفعل
1: تترك امور معينه وتسوي امور معينه، غير اسلوب حياتك، غير اسلوب حياتك عشان الضغط يروح.
2: هذا اللي من يفهم فقط للأمانة أنه يعي هذه الكلمات من المختصين والطريقة العلمية المفيدة لصحته وأيضا إلى صحته النفسية. لكن على قولة المصريين أستاذ طارق، لا تسوي من الحب أبا حتى ما تكبر المشكلة، ولا تعمق. عفوا، يعني الإنسان الذكي ما هو الشخص اللي يستمر بالمشكلة، الإنسان الذكي اللي يحل هذه المشكلة ويعرف شلون يعالج الأمور ولا يقف عند نقطة معينة. كذلك أستاذ طارق،
1: صحيح، يعني إنسان المبن على كلامك، إنسان عنده مرونة عالية، عنده صلابة عالية. شوف، إحنا قبل لا يطلع جهزة الهواتف الذكية وطق برنامج وين البيت، مدينة الكويت، وين ما تروح تلقى لافتة مدينة الكويت، كنا نلف عليها على طول. زين، فعندنا مرونة، قطي بأي مكان بالكويت راح أوصل حق الديرة. خل عندك مرونة، كل الطبوق تؤدي إلى روما.
2: صحيح.
1: بس شنو؟ عندك مرونة، مو لازم هذا الطريق، مو لازم هذا الطريق، مو لازم تكون الشيء الثاني. ربما الله خلق لك إن أنت تكون إنسان ثاني. أنا مثلا أعطيك قصة شخصية. أنا كان اتجاهي صبح، يعني المعاقين اتجهت في دراستي، لكن والله حتى اتجهت دورة البحرين الشقيقة وعشت فيها سنة من عمري أدرس فيها هناك، لكن صارت ظروف بالكويت وقطعت دراستي. ما رديت الكويت وزعلت وعملت من الحبة أبا. لا، لقيت الكويت ايضا، قلت والله جامعه الكويت ايضا فتحت لي مجال حق الدراسه، ودخلت في المجال انا فيه الحين الاستشارات والاسره، ومجال حبيته وايد، طبعا افضل من ذاك المجال.
2: مفيد هذا التخصص ايضا استاذ طارق للامانه، واحنا قاعد نسمعك ترى مندمجين اندماج كامل حتى نستفيد منك. احنا محتاجين ان نتثقف ونتعلم من خلال هذا الطرح القيم، واللي اكيد وايد من الناس قاعد يستمعون لنا عبر الاثير بهذه اللحظات قاعد يستفيدون، يقولوا اي والله صح، انا صار وياي كذا، ليش ما اسوي الطريقه الفلانيه، ليش ما اسوي كذا. الدكتور الاستاذ طارق النهام ذكر هذه النقطه، وايضا مثل ما ذكرنا ان الامور الحلو ان الانسان يكون عنده اسلوب مرن واسلوب ذكي انه يحل اموره من خلال العلم اللي يستفيده. وهذا علم، اليوم احنا قاعدين نلتقي ونرتقي بهذه المعلومات حتى نوسع مداركنا.
1: وشوف، نمط حياه الانسان هو نمط حياه ثابت. الإنسان، سلوكيات الإنسان تمشي وفق أنماط ثابتة دون وعي منه. لذلك إذا صارت مشكلة معينة، استحضر هذه المشكلة، تذكرها وشون تصرف بشكل خاطئ، وتذكر شنو التصرف المفروض يكون صحيح، حيث راح يتكرر معك النمط هذا،
2: عشان ترتاح بعد.
1: إيه، ترتاح منه وتتعامل معه بشكل إن أنت لقيت حل. على الإنسان، يعني حسب بعض اتجاهات، يعني الناس، في بعض الناس قادر تحل مشاكلها بنفسها، بس بحاجة إلى أن تفكر صح. فكر باللي سويته، هل هو صحيح ولا خاطئ؟ إذا شك أي ضغط، هناك تأنيب ضمير، هناك مشكلة صارت أكبر فاقمت، معناته أن تعاملت مع الموضوع بشكل خاطئ، تعاملت مع الضغط بشكل خاطئ. المشاجرات اللي تصير بين الزوج والزوجة مثلاً، النقاشات اللي تصير، والله أنا حسيت أنا غلط، ليش والله أنا رفعت إيدي، أنا حسيت أنا رفعت صوتي على أبو العيال. زين، شنو إذا أنت وعيتي أو وعيت بهذا الشيء، زين شنو الحل إن أنا أسويه؟ كان لازم إن أنا أجل النقاش، صح؟ كان لازم إن أنا أنطره لمن يرتاح من الشغل، صح؟ كان لازم إن أنا ما أفتح معاه الموضوع القديم اللي انتهينا منه، إحنا حين الموضوع ثاني، صح؟ كان لازم ما أعطي الموضوع فوق حجمه. كل هذه الأشياء إذا إحنا بدينا استحضار الموقف القديم راح نلاحظ إن إحنا غلطنا في غلطات، بس إن نبرمج المخ إن خدك جاهز راح ينعاد نفس النسق مرة ثانية. حلبة سباق السيارات لما يتسابقون 100 لفة ترى أو أكثر، زين ترى هي نفس اللفة نفس الحلبة لما يطوف فوق يرجع لها مرة ثانية وثالثة وغاد، بس بحيث إنه حفظ الطريق، ها حفظ الطريق حفظ الطريق، احفظ حياتك، احفظ الضغوط اللي قاعد تعاني منها وشلون اتصرف معها بشكل ناجح. ربما انت اخطأت مرة اخطأت مرتين، لكن لا تكرر الخطأ، تعلم من غلطاتك اللي قاعد تسويها.
2: نعم. اذا استاذ طارق، يعني حاب انت تتكلم وتطري في بالي بعض المعلومات يمكن مو موجودة اليوم بالاعداد قدامنا، لكن هل صحيح ان الشخص اللي دائما ينضغط بهذه الحياة ويدخل في عمق أوصل بالموضوع اللي يتعبه زيادة، هل يمرض؟ يعني هل يصاب بالسكر أو الضغط بسبب هذه الضغوطات الحياة؟ لأن الحزن يأثر.
1: شوف، خلينا نقول حسب الذكاء العاطفي. إنسان عنده ذكاء عاطفي عالي يضغط وايد، إنسان عنده ذكاء عاطفي بسيط ما يضغط وايد. حسب شخصية الإنسان. الطفل مثلا، تذكرون قلنا الطفل تبقى حكبية الأطفال، الطفل الذكاء العاطفي مرتفع جدا فيضغط أكثر من الكبير المراهق. فهني حسب الذكاء العاطفي الموجود، درجة الذكاء العاطفي الموجودة راح تحسم لك هل هذا راح يتغير مواقف حياتك بشكل واضح ولا لا. مشكلة علم النفس إن علم النفس مو مثل الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين. النفس يقول لك واحد زائد واحد يمكن يساوي اثنين يمكن لا. ففي فروق فردية بين إحنا كأشخاص، أنت عرض حق نفس الموقف نفس الضغط، والله فلان تأثر كان ما تأثر، فلان مو زين أو فلان مو زين، فلان ذكاء العاطفي كذي أو طريقة تفكيره كذي. فلازم بس إنه ترد حق حق حق الواقع. ذكي العاطفيا يتأثر بسرعة المشاعر عنده، يعني حساس، هذا إنسان حساس. مو عيب إنه حساس، بالعكس ترى هذا يعني في داخل قلبه رحمة رحيم، هذا إنسان رحيم. لكن ترى ربما يحتاج إن أحد يعني يكون حوله ليه يرجع حق هذا الطبيعية. لا تخلي إنسان حساس عاطفيا مر بأزمة بدون ما تكون يمه، ترى يحتاج أحد يكون حوله. ربما تشوفه يبكي يصيح، لا تقول له عيب تبكي، لا لا لا لا غيال ما يبكي، أو إن أنت كبيرة فشلتينا، لا تبكين، مو صحيح. لأن حتى الدموع، الآن دموع الإنسان الله خلقها لسبب رئيسي، تخفيف الضغوط النفسية. شوفها الدموع كل يوم قاعد أشوفها، هذه الله خلقها لسبب واحد، أنا أخفف الضغوط اللي عندك. إذا أنت احترت ما عارف شو تسوي طلع دموعك تطلع. شوف أي إنسان بعد ما دموعه تنزل تقدر ارتاح. أنا ما أحب أشوفه يبكي، ما أحب، تقدر تسنده أسنده، ما قدرت خليه يبكي خليه يبكي، بالنهاية راح يهدى ويرتاح.
0: هذا يوصلنا حق سؤال بعد، يعني اليوم احنا نتكلم عن الضغوط النفسية، هل ممكن تخرب علاقة الإنسان في إنسان ثاني؟
1: بعض الناس يسقطوا الضغوط هذه على أشخاص بالغلط، كله منك، كله من المكان الفلاني، كله من الوظيفة الفلانية، سقطات خاطئة يصير، ما تصير غبط خاطئ، تغبط الضغط بشيء معين، متغير معين ما له أي علاقة. مثال، لاحظ مثلا أحد مرض، زين مرض يعني شوية شايد، زين شو يقول لك؟ كله من عيون فلان الفلاني، كله من عين فلان أو يقول هذا سحر، أحد بسوي له سحر، أحد بسوي له عمل. يا يبا لا، يعني يتوحق طبيب لا يبا هذا موضوع قديم وبسبب حالته العمرية، ويعطيك تحليل علمي الطبيب، لكن يكون يرفض، لا لا لا لا لا لا، هذا فلان شاحب يوم فلاني وما صلى على النبي. فصير اسقاطات ان عشان بحق يعني نبرر حق انفسنا وحق الشخص هذا، ان ترى مغلطتي انا، لا لا لا يما انا نسمتي نزلت، يما انا ما نجحت، ليش فلان بعطيني عيب، المدرس الفلاني شايل علي، زين ايش علاقة هني بالموضوع هذا؟ فاحنا نبرر حق انفسنا، نبرر حق الاخرين، حق نحميهم، ان والله يعني تعرض للضغط وفشل في التعامل مع هذا الضغط، بس ترى مو منه هو، ترى ما في شيء. فالربط الخاطئ هذا قاعد يصير، الربط الخاطئ اذا كان مع بيئه معينه، بيئه عمل او بيئه دراسه، تغييرها سهل. وايد شفنا طلبه انتقلوا من مدارس الى مدارس اخرى على فكره، على هدف ولا العيب في المدرسه هذه زين او في المدرسه الفلاني. لكن اذا كان الربط مع اشخاص من داخل الاسره، في تفكك اسري، ايش سويت؟ والله ما يعني ضغط وسكر الا بسبب فلان الفلاني، ولدكم هذا هو اللي سوى فيني كذي، راح تخسره على طول. لان اول شيء هو ما له علاقه باللي صار، ثاني شيء انت قطعت الحبل بينك وبينه. نتقبل الامور ونبحث لها حلول منطقيه، حلول صحيحه، لكن انا اسقطها على احد. ودائما الاشخاص اللي يسقطون المشاكل هذه والضغوط على اشخاص او على اماكن، ترى ما حل المشكله، الضغط قائم بس قاعد يعني يبرر حق داسه حق الناس. تقدر انت تعالج الموضوع بدون ما انك تتهم في احد معين.
0: طبعا احنا حتى في جوانب، يعني اليوم نتكلم عن الاسره، يعني عن الزوجين الاثنين، هل ممكن المشاكل او الضغوط النفسيه تؤدي لمشاكل ما بين الزوجين بالتحديد؟
1: طبيعي. لذلك الزوجين دورهم ان يقتلون في بعض. الزوجين عندهم ادوار في الحياه، مو بس هم ازواج، ربما دور الابوه، دور الاموه، دور انه هو عنده مسؤوليات في البيت العود، هو ابن داير باله على اهله، دور انه موظف، دور انه عنده هوايه معينه مثل لاعب، عنده جانب التعبدي، عنده جانب مهني، جانب تعليمي ربما يكون. فالزوجين عندهم ادوار في الحياه يلعبونها كثيره. الان كونهم زوجين يسمونها شراكه حياه، هذا شريك حياتك، هذا شريك حياتك، لازم تشاركين الحلوه والمرة، تشارك الحلوه ان تفرح معاه، تشارك المرة ان تخفف عنه. فهذا دورهم انهم يحتوون بعض. لكن اذا انا والله زعلان، هذا كله زعلان، شو اسوي له؟ هاي كلها زعلانه، هذا مو صحيح. لا تنام وام العيال زعلانه، لا تنامين وابو العيال معصب. نراضي، نخفف عنه، ترى مو سهل، ها ترى بس بالكلمه الحلوه، والله بالكلمه الحلوه، تعال خلنا نتمشى شويه، انا عزمتك، لا ما ابي، او وخر عني، تبغات الناس تفضك، ها هوس شوي عليه، لا والله ترى ما انام الا لما يعني تهدين وكذي، وبيعيني بالسوق، يقول لك كلام حلو هذا. فالازواج يخففون على بعض، مو انه يزيدون المشكله. بعض الازواج يسوون يزيد الحمل على الطرف الثاني، والحين بروح الحين مضغوط مسكين وتزيد عليه. فان احتوي الطرف الاخر. اذا كان هناك مشاكل زوجيه بين الاثنين، زين من قال لكم ان حياه الزوجيه حياه كامله؟ من اللي صحيح. قال ان انتم عايشين حياه كامله ما عندنا ولا مشكله؟ مو صحيح. الحياة الزوجية حامض حلو، بس احنا شو نقول؟ حامض حلو على درجات عالية. والله أنا عندي مثلا قاعد أتابع أزواج، والله يوم صار أنا من 10، يوم 10 من 10، يوم 7 من 10، العلاقة بالعسل، يقول له أنت إحليلك كمل، يوم واحد يصعد علاقة، يوم شوي تنزل، لكن مو تنزل لي صفر، والله يوم احنا صفر، ما نكلم بعض، وقايل حق بعض كذي وكذي وكذي وكذي وكذي. إذا نزلت حق أرقام من تفاعلات خطرة تحت 5، هني تخاف العلاقة الزوجية. لكن تذبذب العلاقة هذا شيء طبيعي، فلان زعل، راح تراضيته، صحت العلاقة، لكن أنا أقطع، قاعد تصير مشاكل عندنا داخل محيط الأسرة، والله أنا ما أبي أكلمه. زين يصير إن بينهم صوت عاطفي، يمشون شهر كامل، لا أنا بنام بالصالة وهي تنام غرفة النوم. زين ايش انتم مو قاعدين تعالجون المشكله، انت قاعد تخلق ضغط اكبر عليكم انتوا اثنينكم. ف يعني احتوي الموضوع، شوف المشكلة وين وعالجها، ربما ما يكون حل أكمل، ربما حل أنسب. وبعض الأمور تجاهلها هو الحل،
2: بالفعل
1: يسمونها النقطة العمياء. النقطة العمياء كتكنيك بعلم النفس، إن أنت لما تمشي بالسيارة لاحظ إن في مغاير جانبية يقول لك انتبه، هناك أشياء نقطة عمياء، إن مو إلا مو كل شيء تشوفه بالمغاير
2: غير
1: الجانبية.
2: حقيقية قد تكون.
1: صحيح، لذلك السيارة تشوف أنت كذلك ماشي ومو قاعد تنتبه لها إنها صارت نقطة عمياء. في أمور في حياتك تبغى نقطة عمياء، خلاص لا تشوفها، روح كمل. ها بس لا تلتفت وراك هني، بس كمل حق هدفك، حق حياتك. لكن انت بتشوف كل النقاط الموجودة حولك راح تتعب وايد، وتعب اللي حولك.
2: بالفعل أيضا بعض الدخلاء خاصة بالعلاقات الأسرية يقول لما يسأل الزوج أو الزوجة، والله أنا متحملته علشان العيال، أو أنا متحملها علشان العيال، وهما بالعكس أساسا في علاقة حب قوية فيما بينهم، لكن يبدي أو يظهر ما هو بداخله عكس ما هو بداخله. يعني وايد من الناس مستمرين بعلاقتهم الزوجية، لكن والله لو تقول لفلانة خلاص أنت مو مرتاح وياها خلاص طلق مثلا، يقول لك والله ما أقدر أعيش من دونها، أحبها وأموت عليها، أو العكس كذلك. لكن أستاذ طارق، إذا تكلمنا عن بعض الأخطاء أو أكثر الأخطاء التي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم خاصة في التعامل مع الضغوط، شنو هي؟
1: مثل ما قلنا الضغوط النفسية احنا كلنا عرضة لها، لكن ربما الخطأ اللي نشوفه ان الاستسلام حق الضغط النفسي، ان انت تستسلم خلاص، ان انا خضعت له، ترفض ان انت تعالجه، او ربما تكون النظرة المحدودة في علاج الضغط النفسي. انا جربت ماكو فايدة، جربت وماكو فايدة، جربت وماكو فايدة. الآن لما الإنسان يعاني من مرض معين، المرض يحتاج إلى تشخيص دقيق، شو راح يسوي؟ شو راح يروح حق طبيب معين يسأله؟ الطبيب إذا قدر يلقى التشخيص هذا، وصف العلاج، الحمد لله. أو شو يسوي؟ راح يبحث عن طبيب آخر يسمع منه، ربما ما قدر يوصل للتشخيص الصحيح الآن. لكن الآن بدي أرجع نفس الطبيب، نفس الطبيب، نفس الطبيب، نفس الطبيب، نفس التشخيص،
0: ما
1: نفس
0: تغير
1: التشخيص،
0: شيء.
1: ما تغير شيء. لذلك يعني لما أنا يعني أشيل عن نفسي التفكير العقلاني، أروح حق التفكير العاطفي، إنه والله ما أعرف حق الموضوع هذا إلا بس فلان الفلاني، همشت كل اللي بالساحة، هني أنا أكون راح أكون ارتكبت غلطة. في بعض الناس عند النظرة للمستقبل المشروع تكون معدومة، إنسان متشائم، إنسان متشائم مهما حاولت تطلع من الضغط ما راح تقدر. زين، فدائما دائما هناك لازم عند النظرة المتفائلة حق المستقبل. في بعض الناس تفتقر حق طرق حل المشكلات. حل أي مشكلة ينبني على عدة خطوات. واحد شيء، حدد ما هي المشكلة. ثاني شيء، ما هي الطرق للتخلص من هذه المشكلة، حتى مو طريقة واحدة. ها أعطني 5 طرق، أعطني 5 طرق موجودة عشان أتخلص من المشكلة هذه. إذا حددت أنا 5 طرق الآن، أختبر 5 طرق، أكتب كل واحدة إيجابياتها وسلبياتها، بعدين أشوف وأجرب الطرق هذه قلنا أحل المشكلة هذه. في ناس يربطون المشكلة بحل واحد
0: صحيح
1: ما يضبط، مثل اللي يقول لك بطني عوني أخذ أدول، غاسي عوني أخذ أدول، في نزل معوية أخذ أدول. مو كل شيء أدول، هناك الصيدلية فيها أدوية كثيرة. أنت لو تكلم الطبيب الصيدلاني يسألك عن الأعراض، شنو فيك وعسى ما شاء وين ما، عشان يعرف يعطيك الحل المناسب حقك. في بعض الأمور تفتقد بس حق الفكاهة،

0: بشوف فيلم كوميدي زين، استرجع ذاكرتك موقف مضحك، ترى الضحك يخفف الضغط، يشيل الضغط بالكامل. احنا جربناها مع مجموعة من يعني المراهقين، سوينا اختبار ضحك زين، ضحكناهم كلهم والله صدقني، يعني شايلين هموم الدنيا
1: صحيح.
0: كانت مجموعة، بقول لك صاروا يضحكون يكعكعون، اللي طيابهم من عندنا ما فيهم ولا شيء حليل.
1: ينسى صح.
0: اي ترى العقل الانساني سهل ها. ربما في ناس عندها قدرة على الاستفادة من حدث الضاغط. الضغط اللي يتولد يعطي الإنسان قوة على أنه يكون أقوى. الناس عندهم المقاومة، تمارين المقاومة في النادي، اللي يشيلون أوزان، ترى ماشي الوزن سهل عليه، شوي شوي ترى يرفع الوزن، يزيد الوزن، بحيث أن عضلاته تقوى مع الأيام. فالضغوط اللي أنت تعال تواجهها وتقدر عليها راح تزيد من قوتك. لكن انا استسلم حق الضغوط او انا ما ابي انضغط مو صحيح. حاول ربما تنشغل في انشطه اخرى، لا تركز على هذا الجانب في ذاتك. مثال لاحظها بشكل واضح في المشايد. كبار السن عندهم خشونه الام في المفاصل، لذلك السجود صعب عليهم. شنو يسوون دائما كبار السن في المساجد؟ عاطله مصحف قدام الكرسي ماله، يقدر يقرا بشكل ناجح، قراءته صحيحه جدا، فانشغل عن الام المفاصل عنده في قراءه القران. هذا مو قادر يسجد باسمي انا كشباب مسجد احنا بسهوله، لكن قدر يعوض عن النقص الموجود عنده في مهاره اخرى. جانب اخر،
1: نعم ممتاز.
0: شفنا ابداعات من ذوي احتياجات خاصه، من اصحاب ذوي الهمم، تكون مبتوق الايدي، ما عنده ايد، تلقى قاعد يرسم بيده، بغيله
1: صح.
0: ماسك الريشه بغيله، وقدر يطلع لك ابداعات. فاذا انت عندك مشكله في احد الجوانب، هناك ضغط في احد الجوانب، تقدر ان انت تعيش جانب اخر في في في ذاتك. انت ليش عايش في هذه النقطه اللي انت مصر تعيش فيها؟ اطلع فيها، ان انت كانسان، الناس اللي تقاعد، طلعوا التقاعد مثلا زين، والله انا ابي ارجع حق وظيفتي زين. حياتك مو بس في العمل، انت حياتك اوسع من كذي، ترك جانب من حياتك، هناك جوانب اخرى عيشها. الحياه ما تنتهي، الحياه مستمره، لكن عيشها صح، عيشها بشكل جميل. طلب الدعم العاطفي من الاخرين مطلوب، لكن انا اقول ان حاول انت توقف بنفسك. اذا ما قدرت، ان مو غلط ان احد يخفف عليك، بالعكس، احد عنده ذكاء عاطفي يسندك، بس ان اطلبه من الشخص الصحيح، لا تطلبه من شخص يقول لك اوه اديتنا او انا مشغول. لا، روح تبي تطلبه، اطلبه من الشخص الصحيح، راح يفهمك. الاخت مثلا حنونه، حنان حنان حنان الاخت على اخوانها. البنت مثلا مقابل الولد، ترى البنت احن على على على ابوها وامها.
1: صحيح.
0: تبي الدعم العاطفي، شوف انا اخذه من منو؟ ربما انا دعم عاطفي اخذه من رفيجي، ان انا اطلع معاه، سولف معاه. كل واحد عنده احد معين ياخذ من الدعم العاطفي. بعض الناس عندها ايضا جانب ديني عالي، يقول لك انا بصلي، انا ابي اسجد، انا بدعي ربي سبحانه وتعالى، فياخذ دعم من سبحانه وتعالى، وهذا ايضا شيء جميل. إذا أنت توهكت ما عندي أحد وش أسوي الحين، يبقى في جهات مختصة في الدولة، جهات حتى حكومية، ها مثال مركز إصلاح ذات البين تابع لوزارة العدل أظن، يبقى دكاترة جامعة الكويت هناك قاعد يقدمون خدمة استشارات نفسية واجتماعية مجانا، ما ياخذ منك ربع دينار، ويعطيك خدمة احترافية. فهناك جهات في الدولة، الكويت كدولة انتبهت حق الجانب النفسي. مكتب الشهيد لما صار الاحتلال العراقي، ربما الآن راح شاهد الآن دوره راح يتفعل مرة ثانية بسبب الحرب الإيرانية. مكتب الشهيد كان دوره أنه يقدم الدعم النفسي حق الأفراد اللي حاشوا ضرر، تعال بقى أنا راح أدعمك، تبي حد يسمع لك تعال عندي. فيعني كلها ننتبه على أنه

0: لا يعني أعيش مع الضغط النفسي إذا أنا مو قادر عليه. إذا أنا مو قادر عليه هناك تكنيكات كثيرة، أما أنا أتعلمها أرفع من كفاءتي أنا في التعامل مع الضغوط، أو أن أتجه حق اللي حولي في المجتمع من ناس قريبة مني أو من جهات داخل الدولة.
1: نعم، أيضا أستاذ طارق للأمانة جميل جدا أن الإنسان يحافظ على توازنه النفسي وسط كثرة يعني الضغوطات اللي هي من حواليه في حياته، وأيضا جميل أن نختار الشخص المناسب حتى نستشيره في موضوع معين حتى يحل هذه المشكلة ويخفف من ضغطنا النفسي. وكذلك يعني الكثير من الأمور بهذه الحياة ممكن الإنسان يتعرض بضغط نفسي، لكن الذكي بالذات الشخص اللي ما يكون سريع الانفعال، لأن الانفعال قد يولد ضغط وأيضا يولد ضغط وممكن يولد مشكلة كذلك. لكن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت يعني اليوم للأسف مصدر إضافي للضغوط النفسية، من ناحية المحتوى اللي يطرح، من ناحية الكومنتات التي يتم تعليقها. يعني المشهور أحيانا يعطي محتوى سيء يؤثر على ضغط الناس، أو العكس يكون محتوى جميل وجيد وإنسان بسيط وراقي وقاعد يقدم محتوى مفيد لكل الناس، حتى أحيانا يقدم محتويات للأطفال والكبار والصغار. لكن بعض الناس يستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتنمر أو حتى يعبر بتعبير خاطئ باسم الحرية التي لا يفهمها أساسا. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي كيف أصبحت مصدر إضافي للضغوط النفسية؟
0: مواقع التواصل الاجتماعي تعطيك جوانب ليست صحيحة أو تعكس الواقع. دائما الإنسان قبل يصور هذه الأمور هذه يصور نفسه يطلعون بالسوشيال ميديا، يكون حريص على أنه يطلع في هيئة معينة في شكل معين، هذا مو شكله الحقيقي. يسمونها الشخصية الاجتماعية، الذات الاجتماعية، يخليك تشوف جانب معين مو صحيح. مثال يعني الموضوع قربه حق المستمعين وايضا حق انفسنا، ايضا لما يجيني احد في السوشيال ميديا رايح مطعم معين جديد ويقول لي الاكل وايد حلو ما شاء الله جربوه ينن ينن ينن، اعطاني
1: او اليوم اشتريت الشاليه مالي بعد الشهرة، او اشتريت المزرعة مالتي بعد الشهرة.
0: اي وبالنهايه لا هم لا هم شاليها ولا هم زعتها زين، او نصور مع سياره احد وما اشوف سيارتي. لا ننخدع بسرعه، لا ننخدع بسرعه. المعلومات اللي تتاخذها انت كانسان اما حقائق لا خلاف عليها لا نقاش فيها، أو إن معلومات تعبر عن وجهات نظر أفرادها، ربما أشياء مزيفة شروها بعض الناس، فهي إما وجهة نظر تعبر عن صاحب الفكرة وغلط تكون خاطئة، أو إن صاحب السوشيال ميديا قاعد ينشر شيء مزيف مخالف حق الواقع، أو إن هذه حقيقة لا خلاف عليها حسب المتحدث قدامي. دائما نقول انه يعني ودوا حق مصدر المعلومه، مو حق واحد من اهل اختصاص من او يعني يمثل الجهه المعينه. لكن تبيتيني مثل اللي بيشوف مثلا ملابس عن طريق الاونلاين مثلا، تشوف اللبس الشكل وتطلبه يجيك شكل تاني تماما، هذا هو بس احنا كنا مصورينه من زاويه احلى.
1: صحيح،
0: بس هو ماشي عليه. لذلك احنا وايد ننخدع في الجانب البصري، ننخدع في الجانب اللافت اللي نسمعه ونصدقه. في مثل الكويتي شو يقول، لا تصدق كل اللي تسمعه، او شنو كان مثل،
1: ولا تشذب كل ما يقال ايضا. لكن استاذ طارق، بما ان الشيء بالشيء يذكر، اليوم قاعد نشوف للاسف امراض نفسيه من خلال الكومنتات في المواقع التواصل الاجتماعي. اليوم كيف نوجه نصيحه لهؤلاء الاشخاص اللي مدمن على اللايك ومدمن على التعليق على حدث معين، لكن في بعض المواقع الرسميه يخشى أن يتجرأ ويكتب، وشنو الشيء اللي أدى أن الشخص لما يكون يعني خفي مثلا غير شخصيته الحقيقة ويعبر ويتنمر على الأشخاص من خلال التعليقات، أو أحيانا يذكر

0: كلام بذيء قد يقرأه طفل أو امرأة أو رجل صالح بهذا المجتمع، ويجرح أيضا بالشباب اللي موجودين أو جيل قادم من لهذا المجتمع وهو طبعا لا يمثلهم. اليوم شنو الأسباب اللي تؤدي أن الشخص يختفي وراء اسم مستعار وأيضا يكتب هذه التعليقات السيئة أو يعبر عن تعبيرات ممكن يقول أن أنا والله هذه وجهة نظر وهي مو وجهة نظر، لازم أن يحترم الآخرين؟
1: شوف، بالنهاية هذين الناس يعانون من نقص ربما بسبب ظروف معينة يمرون فيها أو طريقة فهمهم حق الحياة، هذا نقص موجود داخلهم يلعبون عن النقص هذا. أي إنسان يعاني من نقص يبي النقص هذا يشكل ضغط، الضغط هذا أما أن تطلع بشكل صحيح أو تطلع بشكل خاطئ. كلا مشكلة إن كلاهما يعالجون الضغط الموجود، لذلك هذا اللي يتنمى أو قط كلام بالسوشيال ميديا أو كذي، إنزين ترى ارتاح إنه يتكلم خاصة من الضغط عليه، لكن شنو عنده مشكلته؟ مشكلته إن الضمير اللي عنده ضعيف، ما فكر إن هذا كلامي يضر المجتمع، هذا كلامي راح يضر الأشخاص يضر الأفراد. بينما هناك أشخاص آخرين على الكفة المقابلة لهم عنده ضمير حي، فهو حتى لما ينفس أن الضغط الموجود عنده يكون مفيد حق المجتمع. فالصيان بين هذا وهذا، أرجع أقول المشكلة أن الطريقة الخاطئة لتنفيس من الضغوط والطريقة الصحيحة منهم يخففون من الضغط، لكن ترجع حق الضمير الإنساني، ترجع حق ضوابط المجتمع، الضوابط الاجتماعية. وايد ناس شفناها حاولوا أن يبثون السموم الفكرية على مستوى الأطفال، زين، على المراهقين، تم استدعائهم من قبل الدولة، تعال تعال إيش قاعد تسوي؟ لا أنا مو قصدي، لا ما فيها مو قصدي. لذلك المجتمع الكويتي الآن مجتمع محافظ، ما أعطيك حرية تعبير كاملة. حرية تعبير بالكويت مرتبطة بشيء ينفع الأفراد، عندك شيء تدفع المجتمع يتكلم، بس أنت تبي تهدم مجتمعك الكويت يقول لك لا، مكانك يعني مو صحيح، ما حخليك تضر المجتمع الكويتي. وكل مجتمعنا أيضا كمجتمع كويتي ذكي لماح، لكن شنو إذا شفت مثلا أحد مهووس في أحد هذه الشخصيات أو هاي التغريدات، النبهة ترى ترينا فلان كذي كذي كذي كذي، ترينا فلان عليه كذا كذا كذا كذا كذا، تلقى إن الواقع إن 1 2 3 4، بحيث إن بس نصحح المفاهيم حق الناس اللي اتكتبت بهالسوشيال ميديا. لكن على قول مجتمعنا واعي، والوعي هذا لازم ينتشر على محيط الأشخاص كلها، مو بالعنف، مو بالصراخ، بالكلمة الحلوة، ربما أيضا في القدوة. إذا كنت أنا كأبو أو أنا كأم أو أنا كأخو كبير مدمن سوشيال ميديا، حياتي كلها تواصل اجتماعي، أتكلم يا أهل الصغير لا تصير مثلي، ترى مو زين. مثل قبل قبل قديمة إن كان تلفون البيت اللي يا يجيك تلفون قول لهم أبوك مو موجود. زين، سويت علمت شيء غلط. دائما ارجع حق القدوه اللي في البيت، شلون قاعد تتصرف؟ النموذج اللي عندي بالبيت شلون قاعد يتصرف؟ العيال راح يحاكونه. اذا كان الاب الان مهمل البيت، انا اعرف احد الشخصيات ما شاء الله شهاده وتعليم، لكن حياته كلها خارج البيت، الناس استفادت منه لكن عياله ما استفادوا منه. دائما أول شيء حط أول شيء كل ثقلك كل تركيزك على بيتك، الأقربون أولى بالمعروف، ثم المجتمع الخارجي. لكن تنشر معرفتك وفائدتك حق المجتمع الخارجي وترك مجتمعك داخل البيت، هذا مثل عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب. لا تكون مثل عين عذاري تسقي البعيد وتخلي الناس القريبة منك هذي أولى.
0: بالفعل أيضا يعني هذه النماذج اللي طرحت جميل أن الإنسان يستفيد منها، أنه يقدمها لأطفاله بالذات وخاصة الأشخاص اللي حاب أنه يكونوا فعالين بهذا المجتمع ومنتجين وأيضا يكونوا صالحين حتى لا يقعوا بالأخطاء. يعني وحلو أن الإنسان يتعلم من أخطاء الغير، وهذه الرسالة يعني من خلال

0: هذا السؤال، ان احنا نستفيد من اخطاء الغير حتى نبني انفسنا، مو ان احنا نشوف نقول كل الناس تسوي، كل الناس حطت، كل الناس شالت. لا، انا ما لي شغل بالناس، انا لي شغل بنفسي. هل انا قاعد امشي على القواعد الحياتية السليمة الصحيحة، او ان انا قاعد امشي بالسلوك الخاطئ الطريق الغلط؟ هني لازم يكون في حذر، لان هذه النماذج التي تطرح لهذول الابناء هو اللي ممكن يغير سلوكهم الى الافضل، لانهم هم بصريين اكثر من سمعيين.
1: سبحانه وتعالى لما أرسل محمد عليه الصلاة والسلام وأرسل جميع الأنبياء والرسل اختارهم بشر، كان قال قادر ينزل لهم ملك من كملك يعلمهم أمور دينهم، لكن الله اختار لهم إنسان علمهم نموذج منهم. لذلك النماذج هذه أيضا، أنا بس نزيد على كلامك أو ندعم كلامك، أن فعلا النماذج قاعد نتابعها لها تأثير علينا، فلا أتابع كل ما هب ودب. مو كل إنسان راح ينفعني، راح يضرني حتى بشكل مباشر، أنه ينشغلي الفكر الخاطئ اللي عنده هذا. فأرجع حق عقلك، إذا أنت عندك قدرة على تمييز العقل الإنساني يقولك أن هذا صح أو هذا غلط، إذا أنت احترت هذا صح ولا هذا غلط، اسأل واحد عنده يعني قدرة على يعني فهم وتحليل هذه الأشياء، قول له هذا اللي أشوفه صح ولا غلط. لكن إذا أنت بتوه أو تنخدع بأحد وتدش بعد الدوامة كبيرة، والله فلان كان يسوي كذي، فلان مو فلان يسوي كذي.
0: إذا كانت هذه بعض النصائح، لكن بالنسبة للأسرة، كيف يمكن أن الأسرة أن تدعم أحد أفرادها إذا كان يعاني من ضغوط نفسية؟
1: الأسرة هي أول جهة تنتبه حق ضغط النفس اللي يعاني من الإنسان. هم اللي عايشين معاه. فإذا لاحظوا عليه، في حق الآن الترابط الأسري اللي يصير بينهم، اللي مثلا تلقى فلان والله زعلان، فلان شايل هم، تلقى مثلا الأبو اليوم أخذ إجازة من الشغل اعتذر، الأم اعتذرت من دوامها، عندنا مشكلة بالبيت، فلان عندنا قاعد يعاني من ضغوط معينة، الإخوان يلتمون حول الأخوة أو حول الأخت. خاطيك مثال جيد، حالات الانفصال، وقعت حالة انفصال، الأسرة اللي تحتضن اللي منفصل، اللي انفصل يمر من أزمة بسرعة الحمد لله. لكن إذا واحد صار انفصال، البنت انفصلت زين، ترجع البيت حاطين عليها وناقدين عليها، فشلتينا جدا، خلق الله أذيتينا، أنت سويتي، أنت كذا أنت كذا، مو وقت توجيه اللوم حق الأشخاص هذيل جاي يعاني من ضغط احتوي طبطب عليه زين، أو إنه علمه شلون يحل الموضوع. لكن إذا أنا أبي أهاجمه وانتقص منه وخليه يطفش من البيت، شو أسوي؟ أنا طفشته من البيت، راح يبحث عن شخص آخر غيري.
0: صحيح.
1: الإنسان أول شيء يبحث عن دعم داخل أسرته، ها يدور حق أحد يدعمني داخل الأسرة، ما لقيت أحد راح يطلع من البيت يدور خارج البيت. أما إذا قال صديق سوء أو صديق صالح، صديق السوء راح يدخل متاهة. الآن دولة الكويت الآن قاعد تجتهد في مكافحة المخدرات، وشو وزارة الشؤون حاطة ثقلها في إنه لا للمخدرات، لأن المخدرات هذه تستهدف الأشخاص اللي ما حد احتواهم. فقبل ما الولد أو البنت أن تدش بهذه المتاهة احتويها. أنا فاهم أنها غلطانة، أنا فاهم أن الولد غلطان، بس احتويه وعلمه. لكن أنا أهاجمه وألومه وأنت وأنت وأنت ما راح أستفيد بشيء نهائيا. ربما أنا أدخل ولد مشكلة أكبر. وبعض الناس يسوون يعني الله يهديهم، مثل يحط ستيكر ليبل، أنت طول عمرك فاشل، أنت طول عمرك فشلتنا، وتبقى الكلمة تثبت الكلمة أن أنا طول عمري فاشل. من قالها لي؟ أمي قالت لي إياها وأبوي. أنا ما راح أفلح بحياتي. من قالت لي إياها؟ أبوي قال لي الكلمة هذه. الكلمة تأثر، الكلمة تبكى. هذه مو كلمة من أخو ولا كلمة من أطلقات من الأم والأبو. فلازم هني الدعم، دعمهم غلطوا ادعمه، خفف عنه، بعدين إنه تعال شلون نعالج الموضوع.

0: مثل اللي جاهل اللي يرفض ياخذ الدواء الطقه وتعفسه
1: بالفعل
0: وتلفه وبالنهايه اللي ياخذ دواء ما راح ياخذه،
1: طبعا.
0: احتوي يدمه هده كمادرات وكذي وتحجك افكش وياكل دواء.
1: بالعكس ضروري يعني مداراة هذا الطفل، وكونك انت ولي امر يعني انت الاكبر انت الافهم، يعني الطفل هذا ممكن يعني نقول تسييره، ممكن يعني ارشاده الى مكان مختلف. طبعا احنا كنا سعداء في وجودك معنا اليوم الاستاذ طارق النهام، استشاري نفسي ومدرب معتمد، لكن عندنا يعني في الختام نصائح منك شخصيه تحب توصلها لكافه الاشخاص اللي ممكن تساعدهم على اداره الضغوط بشكل صحي، والرساله اللي حاب توصلها اليوم بشكل خاص. يمكن في بعض الاشخاص ما عندهم قدره ان يعرفون انهم قاعد يمرون في ضغط نفسي لان تعودوا عليه.
0: شوف مدارس علم النفس كثيرة، صدقوني علم النفس تكنيكات يمكن أكثر من 50 تكنيك
1: ما شاء
0: داخل
1: الله
0: علم النفس،
1: ما شاء الله.
0: فإذا تكنيك واحد ما نفع أجرب تكنيك ثاني ثالث رابع خامس. والدولة أيضا قاعد تقدم الخدمات النفسية حق الكل، من مثل ما قلنا دكاترة الجامعة، من ناس من كفاءات عالية وقمم، حتى وزارة التربية الآن عندها قسم في الإرشاد النفسي حق الحالات الصعبة. فالدولة حاطة إيدها بإيد الناس، فاستفيد من الإيد الحنونة هذه. الكويت كأم دولة حنونة، الكويت ترى مادة إيدها، يبقى عندك مشكلة نفسية تعالي تعالي ولا تدفع فلوسك يا يما، أنا أعالجك وأضبطك. يعني بس لا نفقد الأمل، لا نعيش إنه بانغلاق إن أنا والضغط إن أقفل على نفسي بغرفة وأنا والضغط نعيش بروحنا، راح أتعب، راح أوصل حق مرحلة من التعب إن راح يعني أقضي على نفسي أدمر نفسي. دائما إن أبحث عن يعني نقطة الضوء وتبعها راح توصل لها. النفق المظلم بالنهايه ترى في مخرج، بس لازم تمشي شوي عشان
1: صحيح
0: توصل له.
1: صحيح.
0: اذا انت ما تبي تمشي له ما راح توصل له. لا تقول شيلوني شيلوني دزوني، لا لا لا لا لا، انت اوقف. انا فهمت ان انت طحت، انت تعورت، انت حاشك موقف، بشيت خلصت، اي بشيت خلصت، يلا الحين اوقف وروح ان شاء الله توصل.
2: نعم، أيضا أستاذ طارق، يعني بالشيء يذكر مثل ما ذكرت أنت لنا الرسالة الأخيرة، أيضا الكلمة الطيبة هي مفتاح القلوب وجسر التواصل بين الناس، وهي تعكس الأخلاق الحسنة والنوايا الطيبة. الكلمة الطيبة يمكن أنها تهدئ النفوس وتبني الجسور والمحبة وتنشر الأمل وتخفف أيضا من ضغوط الحياة اليومية. يعني كل الشكر لك باسم أخوانا المستمعين الأستاذ طارق النهام، استشاري نفسي ومدرب معتمد، على تواجدك اليوم معنا في برنامج إذاعة على الهواء، وشكرا على وقتك الثمين واستثمرناه خلال أثير إذاعة دولة الكويت.
0: حياكم الله بتوفيق يا رب.
1: شكرا لك.
2: إذاعة على الهواء،
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، نظراً إلى أهميته في تحسين جودة حياة المواطنين وتسريع وتيرة التنمية العمرانية في البلاد. وقال إن حجم التحديات والاحتياجات المستقبلية يتطلب تبني نماذج جديدة أكثر مرونة وكفاءة، تستفيد من الخبرات العالمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمرانية، مع المحافظة على خصوصية المجتمع الكويتي ومتطلبات الأسرة الكويتية. أعلنت وزارة التربية تعديل موعد انطلاق امتحانات الفترة الدراسية الثانية لطلبة الصف 12 للعام الدراسي الحالي، بما يضمن موائمة الجداول الدراسية مع المناسبات الرسمية ومتطلبات القبول الجامعي والبعثات الدراسية. وأكدت الوزارة أن موعد بدء الامتحانات تم تعديله ليكون الأحد الموافق 21 من يونيو الجاري بدلاً من 17 من يونيو، وذلك تفادياً لأي تعارض محتمل مع إجازة رأس السنة الهجرية، وبما يسهم في توفير الأجواء المناسبة للطلبة لأداء

اختباراتهم بكل يسر وانتظام. قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الكويت وقطر شاشانك سينغ إن الكويت تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في تبني التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن التجارة عبر هذه المنصات أصبحت جزءاً من تجربة التسوق اليومية للمستهلكين. وأضاف سينغ أن ثقة المستهلكين تمثل عاملاً أساسياً لاستمرار نمو التجارة الرقمية والتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي ودعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 الرامية إلى ترسيخ مكانة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً أكثر تنافسية. أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي انطلاق موسمه الصيفي للعام 2026 ببرنامج متكامل يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية تفاعلية ثرية للأطفال واليافعين، تجمع المعرفة والمتعة وتعزز التعلم القائم على الاستكشاف والتجربة. وقال المركز إن المخيم الصيفي لهذا العام سيستمر من 22 شهر يونيو الجاري إلى 30 من يوليو المقبل. وأكد المركز أن هذه البرامج تأتي في إطار رسالته الرامية إلى تعزيز التعليم التفاعلي وصقل مهارات الجيل الجديد وإتاحة فرص تعليمية وترفيهية في آن واحد، بما يسهم في بناء قدرات المشاركين وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لديهم ضمن بيئة تعليمية آمنة ومبتكرة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البنائي.

0: بكذي مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامج إذاعة على الهواء. لكم تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: أما من التقديم هذه تحيات عثمان سليمان ومساعد السوالج.
0: من التنسيق والمتابعة فراج لسهلي.
1: عبد الرحمن المطيري من الهندسة الإذاعية.
0: وعادل خاجة من التنفيذ على الهواء.
1: وغدا يتجدد بكم اللقاء، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفارس. إلى اللقاء.
0: فما الله.

يا سعد، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية، برنامج يومي نتناول فيها من الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3:00 وحتى 3:30 صباحا.

0: أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم مع إيران يمهد لوقف العمليات العسكرية وبدء مرحلة جديدة من المفاوضات تمتد 60 يوما. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل محمود. في البداية، ما أهمية التفاهم المعلن بين إيران والولايات المتحدة في هذا التوقيت؟
1: يعني أنا في اعتقادي بعد إعلان إيران الرسمي أن هنالك تم التوصل إلى الصيغة النهائية